إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة وجرعة من الإحساس والطرب الأصيل والإيقاع الساحر والأصوات الجميلة من برنامج دوزان. لكم أجمل تحية من محدثكم أبو الغيث الحيدر، وأيضا لكم أجمل تحية وأرقى تحية من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بإشراف حسن خيرات، ولكم تحية المخرج الجميل سعد بنتني. في كل حلقة يكون معنا ضيف جميل ورائع، واسمحوا لي في البداية أرحب بضيف هذه الحلقة، هو الفنان الجميل أيمن الرياض. حياك الله أيمن.
2: الله يحييك أخوي،
1: كيف الحال؟
2: الله يسلمك.
1: شخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: تمام إن شاء الله.
2: تمام يا رب لك الحمد.
1: كيف كان الطريق والجاية؟ كل شيء تمام؟
2: كل شيء تمام.
1: الحمد لله. أيمن طبعا دائما يكون سؤالنا الأول لضيوفنا الكرام، نقول لهم كيف تحب تعرف بنفسك للسادة المستمعين. أيمن كيف يعرف بنفس المستمع الكرام؟
2: والله أقدر أقول عن نفسي أني مطرب أو مؤدي، يعني ممكن صار

0: أو شاق الطريق يعني إن شاء الله.
1: تواضع منك يا أيمن ولا كيف؟
0: لا والله، لكن أتمنى يعني الوصول للنجومية كأي فنان، ولكن مبدئيا أقدر أقول أني مطرب صاعد يعني.
1: جميل. أنا الحقيقة لفت انتباهي في البداية الاسم اللي هو أيمن الرياض، يعني مو أيمن الرياض، لا أيمن الرياض. اسم فني؟
0: الاسم اسم فني. وصراحة يعني لقبت.
1: إيه
0: أنا ما اخترته، ولكن لقبت من الشباب.
1: الناس هو اللي اختاروه.
0: إيه، مع أن اسمي نادر اللي هو أيمن. أيه. وقتها يعني يوم أغني فنسبوا لي إني أيمن الرياض. أيه. وصراحة حبيت الاسم، وتطور بدأوا الناس يعني.
1: يا سلام.
0: يتداولون الاسم وبدأوا سموني أيمن العاصمة وأيمن أي والله. فما عاد حبيت أغيره صراحة. يعني ما قدرت أغيره والله.
1: جميل. طيب متى بدأ هذا المسمى؟ يعني من كم سنة تقريبا؟
0: يعني ممكن ثاني سنة أو ثالث سنة بديت أنطلق يعني.
1: لا أقصد يعني كم لسنة؟ يعني هل لها 5 سنوات أكثر؟
0: لا لا أكثر أكثر
1: أكثر من.
0: أكثر
1: أي يعني من بداياتك؟
0: من بداياتي. الآن اسم أيمن الرياض مركب صار، يعني تقول مثلا أيمن الحالة ممكن ما يعرفوني، تقول أيمن الرياض يعرفوني.
1: أي.
0: وخلاص أمانة حبيت الاسم. بعدين الرياض في أحلى من الرياض
1: أكيد يعني ما في أحلى من الرياض.
0: أي والله.
1: وكيف كانت بداية أيمن الرياض؟ سواء حدثني عن الموهبة في البداية، يعني كيف بدأت معك الموهبة؟ مين اللي اكتشفها؟
0: بداياتي صراحة ما كان في أمانة أحد يعني حطني في الطريق هذا أو شيء، ولكن ممكن مع الأيام أو مع السنين بدأت أجلس مع شباب موجودين. أي. يعني كانوا أصحاب لي.
1: أي.
0: ويغنون بعضهم يعني على مستوانا.
1: أي. الأسرة البيت طيب ما استقبلوا؟
0: لا ما في أي استقبال
1: نهائيا
0: أبدا.
1: يعني ما كانوا يخلونك تغني نهائيا؟
0: أي لما في أحد من عائلتنا أصلا أو من أسرتنا يعني.
1: أي.
0: في الفن أساسا.
1: أي في المجال الفن.
0: أي. وبعد فترة واحد من الشباب الفنان يزيد الفهد الله يحفظه إن شاء الله،
1: اللهم آمين،
0: بدأ يأخذني معه الفنان برضه تركي المحيسن ومجموعة يعني كانوا مقربين، صاروا يأخذوني معهم، قدموا لي المايك، علموني قل كذا قل كذا قل كذا.
1: أي.
0: مع الأيام سبحان الله.
1: ومن هنا بدأت. أي.
0: بدأت أمشي، بدأت أعرف أشياء في ككورال. إيه؟ جمل الكورال وزي كذا، وحبة حبة عادي لين بديت أغني والحمد لله انطلقت المجال.
1: جميل. طيب أنا فيه سؤال عندي، لكن احنا تأخرنا كثير على فقراتنا، لذلك راح نخلي الأسئلة ما بين الفقرات. احنا في هالبرنامج عندنا مجموعة من الفقرات اللي تعرفنا على صوت الفنان أكثر وعلى إبداع الموسيقي، وعندنا الفقرة الأولى بعنوان زمن الفن الجميل.
0: إيه؟
1: يا أيمن وأنت جميل، ومعنا زمن الفن الجميل اللي يتكلم عن الأغاني اللي كنا نسمعها وإحنا أطفال.
0: أي.
1: في بعض الأغاني سمعناها في الطفولة.
0: صحيح.
1: ورسخت في ذاكرتنا. صحيح. للشباب وإلى طبعًا. وقتنا الحالي وإحنا لازلنا نتذكرها
0: طبعا.
1: أي من إيش الأغنية اللي يتذكرها من أيام الطفولة؟
0: أنا بالنسبة لي أكثر أغنية كنت أرددها وأنا يعني صغير تقريبا أو يعني بدايات الثانوي أو المتوسط تقريبا، اللي هي أغنية ساعات الفنان راشد الماجد.
1: الله.
0: أكررها بشكل مستمر يعني.
1: الله.
0: ما كنت حافظ لها هي أساسا.
1: يعني قصدك من أول ما جت تمام أنت استلمتها؟
0: إيه ما كنت حافظ لها هي، كل شوية أغنيها.
1: جميل.
0: على راسخة في في في عقلي يعني إلى الآن، وإن جميل. شاء الله يا رب أسمعكم إياها.
1: جميل هالأغنية، ولها ذكريات مميزة مع الكثير من المستمعين واللي قاعدين يسمعونا الآن، لذلك نروح نسمع ساعات.
0: نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام على الإبداع والجمال أيمن، يعطيك العافية أيمن. الأغنية زي ما ذكرنا لها ذكريات جميلة ورائعة عند الكثير من المستمعين، فيعطيك الصحة والعافية أيمن.
1: الله يعافيك يا حبيبي.
0: أيمن، تكلمنا عن يزيد الفهد، تكلمنا عن ترك المحاسن، وقلنا أنهم كانوا هم البداية أو الانطلاق أو المحفز للفن أو الناس اللي كانوا يرغبوك بالغناء. بعد هالفترة هل كان فيه محاولات يعني خاصة فيك بعيدا عنهم، يعني شقيت الطريق؟ صحيح. يعني
1: صحيح، بس ما أنسى أضيف اسم فنانة صراحة برضو كانت من الأسماء اللي يعني حطوني في أول الطريق، الفنانة زين الشمراني، غني عن التعريف طبعا، أوجه لها تحية. بعدهم طبعا أكيد كان في محاولات بيني وبين نفسي، بديت أفهم أشياء في الغناء، بديت أفهم أشياء يعني في الحفلات، بديت أفهم أشياء،
0: بديت تطلع حفلات
1: احتكاكي مع الفنانين اللي كانوا يأخذوني معهم والعازفين، منهم الأستاذ أحمد، الأحمد أبو حسن،
0: نوجه له أجمل تحية، المايسترو حقنا،
1: ومجموعة كثيرة صراحة لو أذكرهم ما راح أوفي حقهم، ولكن في ناس كانوا زي الأستاذ أحمد، والله العظيم يمكن هذا خبر أول مرة أقوله. كان يمرني يأخذني بالسيارة، وقتها ما معي سيارة، يوديني لين حفلة
0: ما شاء الله،
1: ويخلص أو أخلص ويرجع يأخذني يرجعني البيت. أمان هذا حق يقال،
0: أيديه بيضاء ما شاء الله.
1: أي والله هذا حقه يقال صراحة، وكان في مجموعة كثيرة من الشباب يعني.
0: حلو،
1: والحمد لله يا رب لك
0: الحمد لله. احنا الآن عدينا الفقرة الأولى من فقرات البرنامج، ونروح لفقرتنا الثانية بعنوان كلاسيكيات. الكلاسيكيات، الأغاني الهادئة، الأغاني الطرب الجميلة الرائعة، ايش تحب تسمعنا في هالفقرة؟
1: طيب أسمعكم أغنية للأستاذ رابح صقر، إن شاء الله تعجب.
0: بعنوان
1: شفتها البارح، حكيت وحكالي.
0: الله الله شخليت، يلا نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: واحنا قلبنا حب صوتك الجميل والرائع. يعطيك العافيه حبيبنا ايمن.
1: مشكور تسلم يا حبيبي
0: ايمن على الصوت الجميل هذا. في عندك اغاني خاصه؟
1: عندي يمكن 3 أو 4 اغاني خاصه.
0: ما شاء الله.
1: كانت مجموعه من الشعراء شاركوا فيها، مجموعه برضو من الملحنين موزعين الموسيقيين، والحمد لله يعني سوت صدى جميل بالنسبة لي. حلو. يعني مبدئين. وعندي كذلك أغاني كانت قديمة وجددتها بطريقة جميلة، وبرضو يعني نجحت ووصلت بعضها المليون ونص مليون
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله يعني. وأسعى طبعا الأعمال الجديدة، وإن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله بإذن
1: توصل للناس يعني بأسرع وقت
0: بإذن الله. بدأت من متى في يعني إنتاج أغاني خاصة؟ من كم سنة؟ من سنتين 3 سنوات أو أكثر؟
1: لا والله، أول أغنية كانت خاصة لي 2014. كان وقتها لي يمكن سنتين أغني. بس هذه الأمانة تكفل بها، أنتجها لي يعني أخ لي وكذا.
0: ما شاء الله.
1: أي.
0: كانت بعنوان إيش؟
1: يحب نفسه.
0: يحب نفسه.
1: أي. كانت للشاعر تركي السوالم، وألحان الفنان خالد النادر، وتوزيع الأستاذ محمد الخطيب.
0: أي.
1: والماستر والميكس الأستاذ وسيم حسن.
0: إيش رأيك نأخذ منها كوبلاية بسيط؟ أنا أعرف أنك ما حضرت شيء
1: ما
0: جهزت شيء، لكن كذا بس باقة بسيطة.
1: أوكي.
0: أي. على الهادي على الرايق.

0: هذا شيء بسيط منها، وإن شاء الله يعني نغنيها لكم مرة ثانية.
1: ما شاء الله مو شيء بسيط، شيء جميل ورائع. يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: هذه كانت من 2014.
0: هذه 2014 إيه والله. أي. وتكفل بها يعني أخ مقرب لي صراحة، وأنتج لي أمانة، والحمد لله نزلت وقتها وبرضو سوت لي يعني صدى جميل يعني نقول مقبول يعني.
1: حلو.
0: الحمد لله.
1: عندنا في فقرة اسمها أغنيتي، لكن دائما احنا قبل هالفقرة نسأل ضيفنا وفناننا، نقول له مين فنانك المفضل؟
0: فناني المفضل
1: ايه؟
0: الأستاذ الراحل صوت الأرض طلال مداح.
1: طلال مداح الله يرحمه. الله يرحمه.
0: فناني المفضل اللي ما أدري صراحة وش أقول عن القامة هذه.
1: صحيح صحيح.
0: ولكن فضل الله أني أقدر أجيد يعني أغاني يعني وأديها بشيء جميل يليق بالناس
1: بإذن الله.
0: الحمد لله.
1: بإذن الله. إحنا زي ما ذكرت في عندنا فقرة اسمها أغنيتي، ونسأل عن الأغنية اللي أنت كل ما تسمعها تتمنى وتقول يعني يا ليتها كانت لي هالأغنية.
0: بالنسبة لفقرة أغنيتي أنا قلتها قبل كذا.
1: أيوة.
0: في كذا مكان يعني. أيوة. الأغنية ممكن كانت قريبة مني. أغنية الفنان الكبير طبعا الأستاذ مجيد عبد المجيد عبد الله.
1: أيوة.
0: ودي أكون.
1: ودي أكون.
0: إيه. ودي أكون أي شخص.
1: أي شخص.
0: ثاني.
1: أي شخص عابر والتقاك.
0: والتقاك. إيه بالضبط.
1: أيوة. فسألك وش منك جاني صح؟
0: والمقابل وش اللي جاء؟
1: شو اللي جاك؟
0: كنت أحبه وكنت منيت يعني كان مجرد حلم يعني إني تخيلوا هذه الأغنية لك وش كان صار وش كان بس كذا.
1: جدا جميلة ورائعة. نسمعها.
0: نسمع.
1: يلا نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله على الإبداع والجمال اللي يعطيك العافية.
1: الله يخليك، الله يعافيك يا حبيبي.
0: أيمن عندك مواهب غير الغنى؟ خلنا نقول مواهب يعني خارج المسار الفني.
1: أي والله شوف يا حبيبي، أنا إنسان عندي موهبة إني أحب الرياضة. وأحب في الرياضة، أحب رياضات الدفاع عن النفس بصفة عامة يعني.
0: أيوة.
1: وأنا أساسا لاعب كاراتيه.
0: لاعب كاراتيه؟
1: أي
0: أيوة.
1: معي الحزام الأسود.
0: حزام الأسود؟ نعم.
1: الثالث اللي هو يسمونه ثلاثة دان يعني.
0: ثلاثة دان.
1: أي. بس بديت وعمري 8 سنوات على فكرة، عشان كذا يعني لحقت إني أخذ الثلاثة دان وأنا في الثانوي تقريبا.
0: هو أصلا دان واحد يكفي.
1: إيه دان واحد.
0: دان واحد يكفي. يعني مثلا الناس لما تقول لهم بما أنك فنان وكذا، لما يعرفوا الموضوع هذا أنك رياضي وعندك ثلاثة دان.
1: والله شوف، بعضهم ما يجي في رأسه يعني، أو ما يجي في باله، ولكن أنا ترى لا ما زلت، وأصحابي الآن ما شاء الله تبارك الله من أبطال العالم، وأبطال آسيا، منهم البطل اللي ما شاء الله كسر الدنيا طارق حامدي
0: ما شاء الله
1: قبل فترة، وفهد الخثعمي، أبطال العالم الآن.
0: أنت تحب التحديات، لذلك إحنا هالفقرة اسمها حكي أغاني خاصة بالتحديات، وهي تعتمد على أن يكون عندنا مجموعة من المواقف، أنت تختار على كل موقف أغنية.
1: تمام.
0: الموقف الأول نبغاه لشخص غايب بعيد عنك يا أيمن. تمام. تبغاه يسمع كلماتك ويرجع، إيش ممكن تقول له أو إيش ممكن تهدي؟
1: أغني له أو بقول له ودوا له تحيات المودة.
0: أيوة.
1: على الطاير وهاتي لي سلام.
0: على الطاير. يلا
1: يلا شباب.
2: دوزان على إذاعة الرياض.
1: وقولوا لا ترى هجر صطابي، وفي قلبي من الهجران شامة، وانا اللي في هواه اتعبت روحي ومن شانه تعرى

0: الله الله الله يا أيمن، إيش هالإبداع، إيش هالجمال.
1: تسلم
0: يعطيك العافية، تسلم صوتك،
1: تسلم قلبك، تسلم يا
0: مبتدئ حبيبي. نروح على طول للتحدي الثاني. نروح
1: نروح
0: نروح
1: يلا.
0: التحدي الثاني، تعرف الموقف اللي يقول لك كانت السالفة مزح وانقلبت جد؟
1: بس عرفت الأغنية،
0: ما عاد أكمل. إيش بتقول؟
1: بقول من بعد مزح ولعب.
0: الله الله،
1: فناني المفضل طلال مداح.
0: يا سلام، يلا نسمع
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، ما شاء الله على الجمال، صوت جميل ورائع واختيار أيضا جميل ورائع، يعطيك العافية. الناس اللي سكوتهم حلو، تمام، هذا التحدي الثالث، الناس اللي سكوتهم حلو وكلامهم أيضا جميل، يعني شخص إذا سكت أبدع وإذا تكلم أمتع وأروع، إيش ممكن نقول له؟
1: نقول من حكى غصب عليهم يسكتون،
0: ايوه،
1: وان سكت تسكت معك كل الرياض.
0: الله الله الله، يلا نسمع
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا أيمن، يا سلام يا أيمن، يسلم صوتك.
1: تسلم قلبك، تسلم يا حبيبي.
0: الجروح يا أيمن، اللي ما حد يحب الجروح، تمام؟ ولكن أحيانا لما تتعب وتحاول أنك تداوي هالجروح، تمام، يجي شخص ويصحيها. إيش ممكن نقول عن هالموضوع؟
1: هذه بلا تعديل جلسة.
0: حلو،
1: أبى أقول شيء إن شاء الله يكون مقارب على سؤالك إن شاء الله.

0: من يصدقني إذا قلت الفراق بلا سبب؟ الله الله، جميل جميل جدا.
1: الله يخليك.
0: أيمن، يعني إيش تحس الخطوات الجاية أو أهداف أيمن الفنية القادمة؟
1: والله صراحة هدفي أو طموحي زي أي فنان حاب يوصل للنجومية. أنا أتمنى صراحة أن الله يقدرني وأوصل للنجومية وأنعرف للناس وأعطي يعني مجهود أكثر وأشتغل على نفسي أكثر، ويا رب أوصل لهدفي يعني اللي راسمه إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. أنت طبعا قلت أن فيه واحدة من أغانيك حتى أنها كانت وصلت لنصف مليون.
1: هذه كانت في مغنى، ولكن أنا غنيتها بطريقة خاصة يعني تقريبا،
0: أي
1: ونجحت الحمد
0: لكن
1: لله.
0: معناه هذا أنك وصلت للناس وحبوك الناس.
1: أي وصلت الحمد لله، وصلت المجموعة شريحة كبيرة
0: ما شاء
1: الحمد
0: الله
1: بفضل الله.
0: حتى الآن لما أنت معنا في الحلقة، لما قاعد تصور وكذا، في أيضا تفاعلات مع الناس جدا. قاعدين يحيوك طبعاً، قاعدين طبعاً. يتكلمون معك بشكل إيجابي، فبالتأكيد أنك كل هذه الأشياء أنها وصول للناس بصوتك الجميل.
1: أنا بفضل الله وصلت يعني أعوذ بالله من كلمتنا شريحة حلوة وناس كثير، ولكن أطمع للنجومية. أنا إلى الآن أحس أني ما وصلت للنجومية أمانة، ولكن هذا هدفي. أنت سألتني عن هدفي وهذا هدفي، وإن شاء الله بوجود الناس اللي زيكم واللي تدعمنا دائما إن شاء الله راح نوصل لأعلى الأماكن بإذن الله.
0: بإذن الله يا رب. طبعا إحنا عندنا فيها فقرة أخيرة، لأن الآن خلصنا فقرة حكي أغاني، ففي عندنا فقرة أخيرة اسمها أغنية عربية.
1: تمام، حلو.
0: طبعا الأغاني العربية معروفة، إحنا تعلقنا في كثير من الأغاني العربية.
1: أكيد.
0: فإيش تحب تسمعنا يا أيمن؟
1: أنا أسمع لأمانة أغاني عربية كثير، ولكن أنا اللي بسمعكم إياها، أنا بعشقك الفنانة مياد الحناوي، إن شاء الله تعجبكم يا رب.
0: سلام.
1: إن شاء الله تعجبكم.
0: نسمع مع أيمن الرياض أنا بعشقك.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: ملك.
1: يعطيكم العافية.
0: قول يا ملك يا سلام عليك وعلى الصوت الجميل والرائع.
1: تسلم الله يعافيك.
0: احنا كذا خلصت فقراتنا. أيه. تمام. ولكن سلام. بقول لك شيء. في عندنا المخرج. أيه. عنده فقرة يملك حقوقها كاملة. أيه. يملك حقوق الطبع فيها والتوزيع.
1: أيه.
0: في حلقات تظهر وحلقات تختفي.
1: أيه.
0: الفقرة هذه اسمها الصدمة. تمام. وقال لي لا تعلمها إلا في نهاية. أيه. الحلقة.
1: اي والله ما ادري للحين
0: اذا حبيت الفقره هذه حبيتها ما حبيتها ولا بعد الحلقه تعامل معاه باي دام من الاثريدان اللي عليه. الصدمه يقول نبغى اغنيه شعبيه.
1: طيب راح اغني لكم شيء شعبي.
0: أيوة.
1: على طلب مخرجنا.
0: حلو.
1: ان شاء الله يا رب ان تسعدكم ويمصد مخرجنا بعد
0: يا حبيبي. واحنا اجل راح نترك لك الختام، لكن قبل الختام نشكرك جزيل الشكر انك نورتنا. يعطيك الصحة والعافية حبيبنا الفنان الجميل الرائع أيمن الرياض. تحياتنا لك.
1: وأنت مشكور على يعني حوارك الجميل صراحة. نسيت نفسي وأنا أخذتني صراحة في كلام أبحرت فيه والله.
0: يا حبيبي
1: الله يطول عمرك. تسلم
0: لكم التحية مستمعينا الكرام من أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأيضا تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بإشراف حسن خيرات، وتحية المخرج سعد بنتني. ألقاكم في حلقة جديدة من دوزان في أمان الله.

دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: خطوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، وفي هذه الحلقة اللي مثل ما سلفت بنتحدث إن شاء الله عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، ورحب فيك ورحب فريق العمل، ورحب بكل من انضم إلينا الآن في الاستماع لهذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن تكون حلقة نافعة مفيدة ثرية للجميع
0: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم إدراك مراحل التغيير عند الأبناء، ما هو المفهوم لهذا العنوان؟
1: في البداية خليني أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع الحيوية اللي في حاجة لها ماسة الأسر بالدرجة الأولى. يوم نتكلم على مفهوم التغيير والتغير اللي يحصل داخل هذا الطفل من يوم جبتوه إلى أن يصل إلى أي عمر من السنة، أنه يمر في مراحل. إذا لم يفهمها الآباء والأمهات اليوم هذه المراحل، قد يصابون هم في التعب في حياتهم، يقولون وش السبب، إيش المشكلة، من جهة أنفسهم أيضا يتعبون الطفل أو يتعبون هذا الإنسان اللي هم جابوه بسبب عدم فهمهم لهذه المراحل. اليوم يمكننا نقول الإنسان يبغى يتعلم علم جديد أو بيدخل حياة مختلفة، يفضل أنه يأخذ إيش؟ يأخذ دورات. هذه الدورات تفيد في هذه الحياة، تقلل من المشاكل، تجعله أكثر فهما لما يحدث وغيرها من الأمور. لك أن تتخيل إنسان يريد أن يتزوج، هذا عمره كم؟ ممكن عمره يعني قطعا أنه تجاوز 20 سنة، بالبعض تجاوز 30 من ذلك أو 35 أيضا. نجد الآن في المجتمع سقف الزواج تأخر كثيرا. فهذا الشخص هل تتوقع أنه بحاجة أنه يتعلم؟ الإنسان الواعي الحقيقي هو الذي يقول أنا بحاجة للتعلم والتعليم إلى آخر مرحلة في حياتي، وخصوصا التعلم. حتى وإن أن الإنسان يعني يغادر الحياة كما جاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، في سكرات الموت كان ينظر إلى زاوية واللي حوله يقولون نسمع، يقول لا بعده لا بعده، يقولون في يوم خفت عليه السكرة شوي، سكرة الموت، قلنا له أنت تقول لا بعده لا بعده، إيش القصة؟ قال إن الشيطان تمثل لي في هذه الزاوية ويقول فتني يا أحمد، يعني أنا ما قدرت عليك خلاص، والآن بتغادر الحياة. وأقول له لا بعد، يعني إنه ما دام النفس موجود لا بعد.

0: وذلك المثل اللي قاله الإمام، أعتقد أنه الإمام الشافعي أو أبو حنيفة، إن العلم من المحبرة إلى المقبرة. يعني الإنسان مهم جدا أنه في حلقة تعلم في حياته. وأتعجب من أناس يعني وصلت أعمارهم أو تجاوزوا 60 يقولون المعلومة دي أول مرة ندري عنها. كم من هذه الجملة لو أن الإنسان يستمر في عملية التعليم والتعلم بيردد مثل هذه الجمل. فالشاب اللي تكلمنا عنه اللي بيتزوج نقول له ننصحه خذ دورة، والبنت خذي دورة. العجيب أنه الشباب في البداية البعض يرفض، يقول لك وش الدورة، وش بيستفيد أنا من الدورة، وش أنا يعني ناقصني، أي دورة هو يا رجال بعد عن الأشياء دي ولا تشكك في نفسك وغيرها من الأمور. لا شك أن مثل أولئك الأشخاص الذين نصحوا هؤلاء وهم غير مدركين بأهمية الدورات، غدا إذا تزوج الإنسان وحدثت له مشاكل لا يعرف كيف يتعامل مع هذه السلوكيات وهذه المشاكل. الدورات من الأشياء اللي تساعد، على الأقل لو ما يجيني إلا أني تعرفت على إنسان مستشار في هذا الجانب أو مستشارة، أخذ الرقم وخزنه عندي ووقت الاحتياج اتصل فيه. والعجيب أنه كل من قدم دورة لهؤلاء هم أنفسهم يقولوا ما كنا نتوقع أن بناخذ مثل هذه المعلومات الكبيرة والمهمة في هذه الجوانب. كذلك الآباء والأمهات اليوم في قضية ما يحصل لأبنائهم من تغير منذ الصغر إلى ما يبدون في مراحل معينة، يجب أن يدركون مثل هذه الجوانب. ولعلنا في أوراقك الملونة راح نكتشف ونبين مراحل هذه التغير.
1: جميل. طيب دكتور، عندما يدرك الآباء والأمهات هذه المراحل، دورهم هنا يكون توعوي بحت أو عملي أو كلاهما معا؟
0: جميل جدا. لا حقيقة المفترض الاثنين مع بعض يكون أفضل، يعني ما نعزل الجانب العملي أو الجانب النظري دون الجانب التطبيقي أو العملي، لابد الاثنين مع بعض يكونون متساويين. ولابد أن يفهم الأب والأم هذه التجربة معا، لأنه أحيانا إيش اللي يحصل عندنا، نجد أن الأب لاهي مثلا وغافل، فالأم تلعب الدورين، تلعب دور الأم وتأخذ جزء من أدوار الأب.
1: صحيح.
0: والعكس أحيانا تكون الأم، وأمثلة قليلة للأمانة، الأم تكون لاهية، طلعات وروحات وكفيات ومطاعم واجتماعات، خصوصا بعد لما تكون موظفة تكون يعني مشغولة بشكل كبير جدا. فبالتالي أحيانا الأب يلعب بعض أدوار الأم المفترض هي تلعبها. فأنا دائما أطالب في التوازن، التوازن في الحياة مطلب، حتى في الدين الإسلامي أمرنا بالتوازن في الأمور الدينية، لا يكون أحدكم كالمبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وغيرها من الأشياء التي دلت على عملية التوازن في الحياة. ولقد جعلناكم أمة وسطا، الوسطية هذه هي المطلوبة في كل شؤون حياتي. لكن هل قبل ما أكون أنا وسطا تعلمت عن هذا المخلوق وهذا الطفل اللي انجبناه وجبناه للحياة عن مراحل التغير اللي ممكن تحدث عليه؟ خذ على سبيل المثال أول مراحل التغير اللي ممكن تكون عند الأطفال. وتجيني أسئلة كثيرة حول هذه المفاهيم. لكل إنسان عنده طفل تجاوز 1.5 سنة وما أكمل 4 سنين، كل إنسان عنده هذا الطفل، إذا هذا الطفل بنت ولا ولد، وليس يعني أنت ما أنت مشتكي من كثرة الحركة اللي موجودة عنده، ولا أنت مشتكي من العناد اللي موجود عنده، ترى طفلك أقول لك غير سليم، طفلك عنده مشكلة. كلما كثرت الحركة عند الطفل في هذه المرحلة
1: من سنة ونص
0: إلى 4 سنين، كل ما كثرت الحركة في هذه المرحلة وكثر يعني العناد، كل ما كان الطفل سليم. أنا أقول لك أنت يا أم وأنت يا أب اسجدوا شكر لله عز وجل. ليش؟ لأن هذا الطفل سليم فعلا. وكل ما كان هادئا وجالس وقيل الحركة، ولا ما يدخل تحت الطاولة، ما يدخل على الكنب، ما يسوي حركات عجيبة، ما يمسك الستارة، ما كل ما كان هذا الطفل في عنده مشكل ورايح يجنيها في المستقبل الأب والأم، وتذكروا هذا الكلام. إذن الحركة والعناد هذه تدل على أن الطفل في هذا العمر سليم.

0: عدم فهم الآباء والأمهات لأنه هذا الطفل الآن إثبات الشخصية، كثرة الحركة،
1: البعض يشوفها مشكلة يا دكتور،
0: وهنا السبب التثقيفي في هذا البرنامج اليوم. إحنا نتكلم في فهم مرحلة النمو الطبيعية للأطفال، هذه مرحلة طبيعية جدا تدل على الذكاء وعلى، لأنه هو سبحان الله في هذا العمر كثير الحركة، ويسوي حركات ممكن الأباء والأمهات يستغربون من هذه الحركات اللي يسويها، وليش ما يثبت، ليش ما يركض، ليش ما يعقل، ليش ما يقعد. غلط، المفاهيم دي خطأ يجب أن تصحح اليوم. احمد الله عز وجل إذا عندك ولد ولا بنت كثير الحركة، واللي يسوي حركات تتعجبون منه، وش الطاقة دي اللي عنده؟ هو طفل، هذه طاقته، هذه موجودة عنده. أنت تريد من شخص كبير في العمر يسوي مثل هذه الحركات؟ بالعكس، احنا ما نقبل لما يجي إنسان الآن عمره 70 سنة ولا 60 سنة أو يعني قريب من هذا العمر ويعمل حركات مثل ما يعملها ذلك الطفل.
1: صحيح.
0: وإن كان يضحك الآخرين باعتقاده أنه ما أدري إيش، لا لا، هذا قلة لهيبتك والقيمتك والكل شيء. أنا ما عندي مشكلة بالمأكل والمشرب واللباس أنك تسوي هذه الأشياء، لكن أنا أرفض الحركات اللي ممكن يعملها بعض الأشخاص بحجة لفت الانتباه وأنه ما في مشكلة عندي في هذا العمر وغيرها. أنا ما أنسى قصة أرددها كثيرا، أمي كان لها صديقة الله يرحمهم جميعا كلهم ماتوا، أمي كانت تقول لي وأنا طالب في الجامعة، يعني تخيل القصة هذه لها أكثر من 30 سنة، كانت تقول لي والدتي الله يرحمها ويغفر لها يا رب إن صديقتي فلانة ضيق صدرها. قلت لها ليش؟ فلانة مشهورة بالمرح والخفة والانبساط، تقول الآن بناتي منعوني أني ألبس بعض اللباس، يعني مثل ما نقول في هذا في ذلك الزمن يعني التنورة والتيشيرت والألوان معينة. المرأة اللي بلغت 50 سنة لا ما ينظرون لها تلبس مثل هذه الأشياء، أو بنطلون واسع مثلا. كل هذه الأشياء كانت مرفوضة للمرأة اللي في ذلك العمر. والألوان مثلا لما نتكلم عن اللون البرتقالي، اللون التفاحي، بعض الألوان الوردي ترفض. ليش؟ يقولون احترمي سنك، لا تلبسي، البسي ألوان غوامق، لا تلبسين هذه الألوان. الزي أيضا لك زي محدد ما تقول. فإذا راحوا بناتي في سواء وظائف أو مدارس بالجامعة أو شيء، تقول أنا أدخل على الدواليب وأطلع من لبسهم وقعد ألبس وقعد الحالي ومثل الحالي ونظر مراية وأشوف. أمي طبعا تضحك وتقول لي الكلام ذا، وأنا ذاك الوقت ما كنت متخصص، بس كنت أشوف يعني أنه ليش وصلت هالمرحلة؟ ليش بناتها قيدوها بهذا الشكل؟ أنا اللي أرفضه اليوم أني أجد مرأة تتصبين، يعني واحدة عمرها 50 أو قريبة من ذلك أو أكبر من ذلك وتسوي نفسها صبية صغيرة جدا بحركاتها، بحركاتها ولا الأفعال اللي هي تسويها تبين أنها لا. هنا اللي أنا أرفضه. لكن لو لبست لباس
1: اللبس ما في معنى،
0: لبس جميل ما في. المرحلة العمرية أنا بربط الآن المرحلة هذه، المرأة المسكينة رحمها الله لا ما أشبعت نفسها في اللبس في وقت معين. لذلك أنا أقول للأباء والأمهات اليوم، بناتكم وأولادكم خلوهم يلبسون في مرحلة معينة، هم في مرحلة 12 اللي نسميها المراهقة، 17 16، أكثر شوي 20 22، تنازلوا لا تشددون. مثلا أم تقول لي ولدي مسوي مثل ما نقول باللهجة العامية كشة شعره، طيب كم عمره؟ لما أسمع العمر أقول لي هو محرم الآن هذا الشيء اللي سواه، لا تلجؤونهم المحرمات. يعني مهم جدا أن نفهم المرحلة العمرية في قضية اللباس، في قضية المناقشة، طريقة الحديث.
1: يعطيك العافية دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي.

0: والاجتماعي. دكتور، آباء وأمهات لم يحسنوا ولم يجيدوا التعامل مع تلك المراحل عند أبنائهم، وش الأثار اللي ممكن تنعكس على هؤلاء الأبناء؟
1: هو الحقيقة أنا أريد التركيز بشكل واضح وكبير على أن الآباء والأمهات اليوم يفهمون طبيعة النمو. إيش الفكرة في طبيعة النمو؟ إنه الطفل في مرحلة معينة للنمو يجب أن نتقبلها. تخيل الطفل اللي ما عنده أسنان، في مشكلة الآن، هم يروحون للطبيب يقولون إنه هذا العمر تجاوز سنة ما طلع له أسنان، هنا مشكلة فعلا. هم راحوا للطبيب، لاحظ ليش راحوا للطبيب؟ لأن المرحلة العمرية تقتضي أنه يطلع له كم سن في الشهور الأول يطلع له أسنان. يوم حدث القلق أنه ما طلع له أسنان، هم راحوا للطبيب. كذلك المرحلة العمرية يصاحبها بعض الصفات أو بعض الأشياء المفترض نفهمها، زي ما قلنا في الفاصل الأول، مرحلة العناد اللي موجودة عند كل طفل سواء ولد ولا بنت، هم عاد يشكون. أذكر مرة في أحد الأسواق كنت جالس، وأنا جالس جالني شاب وشابة معهم طفل يعني ما تجاوز 3 سنين، فقالوا سلموا علي، قالوا حضرتك فلان حنا عرفناه، قلت له، قالوا ممكن نسألك؟ قلت تفضلوا. قالوا عندنا حنا مشكلة معنا هذا البنت، وإنها يعني مزعجة بكثرة الحركة وتفشلنا في إذا رحنا الأماكن ونسوي حركات وكذا، فقالوا لنا الناس إن عندها فرط حركة. قلت هذه؟ قالوا إيه. قلت طيب وشلون وش يعني؟ قالوا إنها عندها الحركة يعني بزيادة. فشوف البنت، بنت طبيعية ولا فيها أي شيء نهائيا، وإنما حركة طبيعية، تمسكون يدها تجر يدهم، تقعد بالأرض، تنزل، تطيح، مدري إيش، تمشي وراهم، تبي تمشي بطريقة معينة، هم لا، يبونها تمشي سليمة مثل الإنسان اللي البالغ العاقل. لا، مستحيل. الطفل لابد يسوي من الحركات ولابد، فهم أدخلوا الناس فيهم إن بنتكم عندها فرط حركة، وهذا غير صحيح. بدم الحمد لله يعني هي عاقلة وتفهم ومدركة وكل شيء، وتبتعد عن الأشياء. مثلا لو عندها نار ما تجي للنار، لو يعني ما في تصرفات استثنائية سيئة هي تعملها أو حركات كأطفال التوحد أو غيرها علشان نقول إن عندها مشكلة. فالحركة شيء إيجابي، هذه مرحلة نمو، مثل الآن نمو الأسنان، فهم يقلق إنه ما طلع له سن وهو كمل سنة، هنا يقلق. لما الطفل يصل سنتين هو ما يمشي، هنا في قلق. لما الطفل يمر ب3 سنين وما يتكلم، هنا ممكن أروح لأخصائي النطق، لكن مو هو سنة ونص وأقول طفلي ما يتكلم مشكلة. أناظر مرحلة العمرية للطفل، في أطفال يبكرون في بعض الأشياء وأطفال لا يتأخرون، فأنا ما يصاب بالقلق. أذكر واحد يشاورني عن نمو طفله، هو سليم، زوجته سليم، ما عندهم في البيت يعني قصر قامة ما موجود، لكن الطفل في عمر معين هم ما طال ذلك الطول، لكنه ما يعتبر قصير في أبناء جيله، فهم يقولون حنا خايفين يكون عنده يعني أنه يطلع قزم، وسمعنا أنه في أبر تؤخذ علشان يطول الإنسان وكذا. وش المشكلة؟ أنتم طفلكم سليم ما في شيء، وش الفكرة من وين جتكم أساسا؟ قالوا جتنا أخت زوجتي قالت الزوج ترى طفلك مو مثل عيالي.
0: هنا المشكلة اللي يفتح أذنه للناس،
1: صاروا يقارنون في عيال هذيك اللي أبوهم طويل وأسرتهم قائمة في الطول، وطولهم أصلا مشكلة. يعني عندهم من الأبناء المراهقين واحد تجاوز 2 متر، هنا مشكلة عندكم أنتم في عملية الطول، تجون تقصون على الناس اللي أطفالهم طبيعيين وتشككون فيهم إلى درجة أنهم يروحون يسألون هل طفلنا، ولا أنهم يفكرون جدين ويأخذ أبر.
0: تلقي المعلومات أحيانا دكتور من المصادر غير الصحيحة، والمشكلة تطبقها على أبنائك، وهنا تصير المشكلة الكبرى.
1: فالقلق اللي يكون عند بعض الآباء والأمهات بأسباب أنصاف المتخصصين أو غير متخصصين أصلا، هنا تكون المشكلة.
0: جميل دكتور، نتحدث عن مرحلة المراهقة تحديدا، لكن لو قلنا دكتور أهم المراحل في التغيير عند الأبناء.
1: جميل، احنا تكلمنا عن مرحلة الطفولة الآن والنمو الطبيعي، إنه هذه صفات تظهر كنمو طبيعي كما هو نمو في المشي، نمو في الحركة.
0: تعتبر أهم مرحلة الطفولة المبكرة؟
1: لا، حقيقة المراهقة ممكن أهم، الطفولة مهمة جداً.

0: ننكرها أبدا، وبالعكس نعتني فيها، وإن هي الأساس في أمور كثيرة تبنى عليها في الحياة. لكن كل مرحلة لها أهمية قصوى أيضا. أنا لما أعطيت مرحلة الطفولة أهميتها الكامنة وقمت بكل الواجبات والحقوق النفسية والاجتماعية وكل الأمور، أجل مرحلة المراهقة ما أقللها، أقول لا أنا اشتغلت على الطفولة خلاص المراهقة، لا، المراهقة لها أيضا خصائص نمو.
1: يمكن كل مرحلة ترتبط باللي قبلها، هي مكملات البعض.
0: لا، بعض الخصائص لا تكون مختصة، يعني المراهقة بعض الصفات تظهر فيها ما تظهر في الطفولة. يوم تكلمنا عن فترة المراهقة نتكلم عن بعض الصفات التي تظهر. إذا ما فهم الأب والأم بشكل طبيعي فهموها بطريقة مختلفة، هنا تكمن المشكلة ويكون عندهم خلل في فترة المراهقة، يعني مرحلة النمو في فترة المراهقة. البعض يعتقد أنه مرحلة النمو في المراهقة أنه مثلا البلوغ عند البنت والولد، إشارات البلوغ خلاص، إذن هذه المراحل النمو. لا، في أشياء مهمة يجب أن ندركها الآباء والأمهات في مرحلة نمو المراهق. فمن يوم تحصل هذه الإشارة، إذن عندي علامة صفات المراهقة، مراحل النمو يجب أني أنتبه لها في عملية المراهقة.
1: جميل دكتور، تسمحنا بس دكتور ناخذ فاصل ثم نرجع ونكمل إن شاء الله. إذن مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن قطعناك هنا بالفاصل، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مرحلة المراهقة.
1: صحيح، كمرحلة نمو وفهم الآباء والأمهات لها في عملية التغير. وحنا نتكلم عن هذه المرحلة أنه يبدأ مثلا تغير الصوت عند المراهق أو المراهقة، هو يعتقد بأن صوته الآن أصبح غير مناسب، فبالتالي هو يخجل كثير أنه يتكلم، يخجل كثير، وأحيانا يزيد هذا الخجل أو هذه الحقيقة تزيدها الأم ولا الأب ولا الخال ولا الخالة ولا العم ولا العمة، أنه لما نسمعه يتكلم نقول وش في صوتك؟ ليه صوتك بهالشكل؟ تكلم زين، شد أحبالك الصوتية، ما يصلح تتكلم بالطريقة دي. وهو حقيقة قاعد يمر في مرحلة تغير في عملية الصوت، فتعتقد البنت أنه خلاص صوتها أصبح نشاز فما تحب تتكلم، ممكن تعتزل بسبب كلمة الأم أو كلمة الخالة أو العمة. إذا ما كانت الأم حامية والأب حامي لهذا الطفل اللي يمر في المراهقة، مشكلة ممكن يتدمر ابننا وبنتنا بسبب الآخرين من الأقارب أو الجيران أو المعارف، إنهم يقولون له كلمة بعدين أنا المفترض أني أرد أمامهم أقول بالعكس صوته ما شاء الله ما في شيء، صوته جميل جدا ورائع، بس فترة المراهقة هذه وتغير الأصوات. مهم جدا أن يكون أنا أقرب للحماية، يعني التحصين مهم جدا أني أحصن، لكن برضو بناية الجسور ترى مهمة جدا. يعني التحصين اللي حنا نقول حمايتهم، قراءة الأوراد وغيرها من الأشياء، أيضا بناء الجسور، أني أبني جسر أوصل بينه وبين الآخرين، أبني جسر بينه وبين بنتي، بيني وبين ولدي للحديث والكلام، وأنه إفراغ تلك المشاعر والأحاسيس اللي يجدها أو توهمات قد تكون أو أشياء من الآخرين من التعليقات السلبية اللي ممكن تحجم أنه ما يكمل في بعض الأشياء أو يبتعد عن الزيارات بسبب تلك التعليقات الخاطئة. أيضا صفة الغضب أو الاندفاع هذه موجودة عند المراهقين بشكل يعني خاص، والمراهق اللي ما عنده صفة اندفاع ولا عنده صفة غضب الطبيعي، هنا في عنده في إشكالية عندي. ليش؟ يعني ممكن تكون في حاجة داخلية أو حاجة يجب أني أعرفها عن هذا السبب. فالطفل أو المراهق اللي ما يغضب أو المراهق اللي ما يكون عنده صفة اندفاعية، هنا عندنا علامة استفهام، قد تكون هناك مشكلة عند هذا

0: الإنسان. فيجب أن نتفهم مرحلة النمو وأن صفة الاندفاعية موجودة. صفة رفع الصوت موجودة عند المراهق. لما المراهقة تتكلم مع أمها وهي رافع صوتها، أمها تقول أنت ما تحترمين، أنت تحتاجين إلى التأديب، تحتاجين إلى ما عندك احترام لأمك وتقدير. لا، أنت يا أم ما قرأتي في مراحل المراهقة وما يحصل من تغيرات. مع الأسف بعض الآباء والأمهات يبنون على التغير الفسيولوجي فقط، يعني الداخلي، ويهملون التغيرات الثانية اللي ممكن تحصل عند الأبناء والأمهات. لكن كلما أدركت هذه الأم بأن بنتها هذا التغير اللي الناس يشوفون أنها مرأة وأنه خلاص شكلها وتنبئ على أنها مرأة، حقيقة هذا غير صحيح. هي شكلا فسيولوجيا صحيح، لكن ممكن يصدر منها تصرفات بريئة كل البعد. لي صديق مقرب،
1: ما زال طفل أو طفلة.
0: بالضبط، عندي صديق يا أبو نورة مقرب لي جدا، إلى درجة إن أولاده يعني نادون يا عمي يا عمي، ويكلمون ويرسلون لي كل جمعة، باعتقاد داخلي لهم أنا أخو أبوهم. هذا الاعتقاد، مع العلم أنه تجمعني في صداقة فقط.
1: ماشي.
0: يوم من الأيام قابلت وبنته في المرحلة الثانوية، كانت ذاك الوقت يعني تلك الفترة، وجت البنت تسلم علي وهي بالثانوي ولابسة عباية، وتسلم علي وتقبل راسي، وناظر أبوها أنا وأقول له ترى بكل براءة تصرفها هذا دليل على طفولتها، بكل براءة، هي متعودة تسلم علي دائما. فالمرة دخلت وسلمت علي يعني عادي بكل براءة، ما صافحتني وإنما سلمت حبت على راسي. هذا التصرف البريء من هذا الطفلة اللي يعتقد الآخرين أنه لو واحد ثاني ممكن يعاتبها، كيف تسوين هذا الفعل وما أدري إيش، هذا رجل محرم وما يجي، وبينما هي طفلة حقيقة كانت تتصرف ببراءة وبطفل، وتعدنا أنا كأب لها وعم وأخو أبوها. هذا التصرف اللي كانت تتصرفها ما يمنع أن نوجهها فيما بعد، نقول لها هذا تصرف جميل ورائع، لكن ترى هذا الرجل ما يعتبر يعني أخو أبوك بالضبط، يعني نكتفي بالسلام من بعيد، بالاتصال ما يمنع، وغيرها من الأشياء. لكن ما نتوجه بالتوبيخ والتأنيب والانتقاد، تصرف جدا بريء ما له أي علاقة في تصرف آخر. ففهم المرحلة العمرية في تصرفاتهم المراهقين يسهل علينا التعامل معهم وإريحيتهم، وأنهم فعلا هم في مرحلة. أيضا عندنا فئة طلعت مع الأسف فيها من الدلع الشيء العجيب، إن الأم والأب يقول خليهم يعيشون مرحلتهم العمرية، خلهم يلعبون يسوون اللي هم يبون
1: حتى لو كانوا على غلط.
0: أيوة، وهذا هو المرفوض، إنه لو غلط، إذا كان غلط لا أنا أتوقع ما في شيء إني أعيش المرحلة العمرية،
1: تزيد الأمر سوء. أنت يمكن
0: مثل ذلك الشخص اللي وصل للكبر، وصل الخمسين والستين، يقول أنا ما عشت المراهقة، خلوني بعيش المراهقة الآن. غير صحيح، غير مقبول هذا الكلام.
1: يعني مو صحيح إن المقولة هذه اللي خلهم يعيشون مراهقتهم، خلهم ينبسطون،
0: يعيشون مراهقتهم بحد المقبول
1: بالشكل الصحيح
0: للمراهقة،
1: بالشكل الصحيح اللي هو بحدود يا دكتور، صح؟
0: بالضبط. لكن إنه أفتح الباب على مصراعيه وأقول لا، هو مراهق يفعل ما شاء، أبدا، لولا توجيه النبي لذلك المراهق الذي دخل المسجد النبوي وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، هو في 12 من عمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كادوا أن ينقضون عليه، قال اتركوه دعوه، وناداه وجلسوا جنبه وبدأ يناقشوا بالحوار. هذا السن يحتاج إلى الحوار، يا بني أترضاه لأمك؟ أترضى هذا الفعل لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ وبدأ يعدد عليه وهو يقول لا لا يا رسول الله. قال الناس لا يرضون لمحارمهم، فيمسح الرسول على صدره ويدعي له كل حاجة. إذن مهم جدا في عملية المراهقة أن نستخدم الرفق واللين اللي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة، وهو في البخاري ومسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الحديث الآخر، إذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق. الرفق واللين مهم جدا، حتى مع الكبار لما أتعامل معهم بالرفق واللين. أحتاج أحيانا إلى شيء من الحزم، صحيح أنا أحتاج، لكن ما هو الحزم وما هو طريقته وكيف تنفيذه، كل هذه أيضا لها دور. لا يكبر هذا المراهق بكرة وممكن يسمعك في وقت أنت ضعفك وهو قوته أشياء ما كنت ترضى أن تسمعها من هذا اللي كان مراهق أول، وكنت تستخدم الحزم.

0: بطريقة خاطئة أو القوة بطريقة خاطئة والتعنيف. فلذلك جميل أن الإنسان يتأرجح بين الرفق والليونة وشيء من الحزم إذا احتجنا إليه والقسوة في تطبيقنا دون التعنيف، وأن نترك أثر في أسلوبنا نستخدمه كنوع من أنواع القسوة والضبط الاجتماعي.
1: جميل. طيب دكتور، نستطيع بأن نقول بأن مرحلة المراهقة هي المرحلة القصوى بالنسبة للأبناء؟ خلاص، ما بعد المراهقة خلاص.
0: أتفق معك في هذا الطرح، صحيح، إذا هو النمو الطبيعي. أما إذا طلعنا عن النمو الطبيعي وفهم المراحل العمرية مشكلة، يعني بمعنى لو عندنا أب يستخدم العنف والقسوة وأجدت معه في الطفولة وفي المراهقة، بعدها يبي يجني لما ابنه الآن تجي مشاكل عندهم 30 سنة ويتصلون علي، فأكتشف أنه في مرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة لم يفهموا المراحل العمرية فاستخدموا أساليب خاطئة.
1: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، شكرا للجميع.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدراك مراحل التغير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
7: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي، كلنا نحب نرتب أمورنا، وأهمية الجدولة تكمن في كونها الركيزة الأساسية اللي تخلينا نتحكم بوقتنا، اللي ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية. هالشي يساعدنا على زيادة الإنتاجية وتخفيف القلق والتوتر ويحقق التوازن في حياتنا. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حبنا لعيالنا يخلي حرصنا عليهم مبالغ فيه في كثير من الأوقات، وبعضنا يفسر اهتمامه فيهم بالدلع، وناس ثانيين تنمي عندهم

0: شعور الاعتماد على الذات أكثر. أنت عزيزي المستمع من أي نوع؟ خلونا نسمع منكم.
1: حب الدلال ما يخربون المسؤولية، والمسؤولية ما تلغي الدلال. لكن من الصعب أن ننتظر الطفل لين يكبر وفجأة نطالبه بالمسؤولية، يكون هذا الشيء صعب وثقيل عليه. كذا من البداية نعلمه على أشياء بسيطة تناسب إمكانياته.
2: التربية ليست اختياراً جافاً بين القسوة المطلقة أو الدلع المفرط، لأن كلا الأسلوبين يضر الطفل، بل التربية السليمة هي الحزم الحنون والهدف الأساسي منها هو بناء إنسان يعتمد على نفسه ويكون قادراً على مواجهة الحياة مع الشعور بالأمان والحب. أيضاً هناك سبب رئيسي وهو ضعف المرونة النفسية عندما يواجه أول صدمة في حياته من رفض خارجي في المجتمع كالمدرسة أو العمل مستقبلاً، قد ينهار لأنه اعتاد على يعني الحياة ومطالبها ولم يعتاد على ردة الفعل أو الصدمة.
3: دلال الأبناء الزايد أكيد غلط، بنفس الوقت الشدة الزايدة ممكن تخلق شخصية ضعيفة أو راعية مشاكل، لذلك الوسطية مطلوبة، لا إفراط ولا تفريط، والأفضل نخلق علاقة صداقة مع أبنائنا.
0: أعزائي، بين الدلال الزايد والصرامة في تربية أبنائنا يعتبر بناء شخصية الطفل عملية تراكمية تبدأ من سنواته الأولى، وتتطلب منا أن نوفر له بيئة آمنة وتوازن ما بين الدعم العاطفي والتشجيع على الاستقلالية. لكن عشان نعرف تفاصيل هذا الموضوع وكيف ندعم أبنائنا في شخصيتهم الاستقلالية، خلونا نتسولف شوي مع الاستشاري ومدرب الأسري والتربوي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله أستاذ عرفات، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
0: يعني أستاذ خالد، احترنا مع حياة الوفرة اللي نعيشها بهالزمن، هل ندلل عيالنا ولا نحاول نكون صارمين مثل أهالينا؟
4: الله يحييك. أولا هذا الموضوع على فكرة من أهم موضوعات التربية اليوم، لأن بناء شخصية الطفل ترى ليس موقف واحد هو اللي يحددها، وأتفهم على فكرة الحيرة التي يقع فيها كثير من الأسر، لكن الحل ليس في الدلال الزايد ولا في الصرامة. ترى دائما الحل المتزن هو أجمل شيء في التربية. الدلال الزائد للأسف هو يرسل رسالة خطيرة للطفل، كل رغباتك ترى متحققة فورا. طيب، والصرامة، الصرامة الزائدة للأسف تلغي قيمة الشخص حتى على المستوى الشخصي مع الكبار. ترى الطاعة تبين له هو للطفل هذا أن الطاعة أهم من الفهم. ترى كل الطرفين كلهم الاثنين ترى يضعفوا الشخصية، لكن الدلال الزائد للأسف ترى يصنع الطفل يعني مسكين. هو طبعا يكون كثير طلبات، صبره قليل، على أي رفض ترى ينهار ويبكي، وبالتالي ربطه للمحبة للأسف مع تلبية الطلب، وهذه مشكلة. عكسها الصرامة أيضا، الصرامة القاسية ترى الطفل يصير خايف متردد، وأحيانا يتصرف أشياء في الخفاء وهو أيضا خايف للعلم. يعني احنا والله ما نبي، ترى على فكرة أستاذ عرفات، احنا ما ندعو أن يكون البيت مفتوح بلا حدود، ولا أيضا بيت عسكري ما فيها ولا رحمة. يعني وللعلم يا أستاذ عرفات، ولو أطلت هذا الجانب بسيط جدا، ابن خلدون عنده تنبيه بسيط وجميل جدا على أثر الشدة على المتعلمين.
0: أيوة.
4: وهذا للأسف تعرفي شي ينعكس عليهم؟
0: كي.
4: للأسف أنه تنعكس عليهم بالقهر أحيانا، يذهب أحيانا نشاط الشخص، يدفعه إلى الكذب والمكر. كثير من الاستشارات يجي ولدي يكذب، طيب كيف تتعامل أنت معه؟ ترى هذه ابن خلدون قراءة عميقة جدا في نفسية الطفل. ترى الطفل يخاف أكثر في هذه الحالة، في حالة القسوة، أكثر مما يفهم للأسف. يعني
0: في حديث للإمام علي رضي الله عنه يقول: ربوا أبناءكم بغير تربيتكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. هل هذا هو فعلا الحل؟
4: بالضبط، ليس كل تربية قديمة خاطئة. طيب، هذا مرة يعني، وهذه العبارة على فكرة شائعة جدا. يعني يهمنا أن ننبه لأمرين من حيث النسبة طبعا.

0: يعني أربي أولادي نفس الشيء، القيم تبقى موجودة ترى، ويبقى السلوك موجود، ولكن هل ألغي ابني في الحوار معي؟
1: في أصلاً.
0: صحيح. فبالتالي اليوم يجب أن يكون الطفولة يعيشوها بشكل جميل يعني، ونضع أبنائنا في المكان الصحيح، ليست أن نتركهم أيضاً للزمن يربيهم. ترى هذه مشكلة عندنا أخرى أيضاً تظهر في هذا الجانب، في هذه المقولة يعني الزمن ليس تترك ابنك بدون ما يكون هناك حدود للرقابات. ترى التربية اليوم يعني تثبيت للمبادئ، لكن أساليب محدثة.
1: نعم.
0: ربيهم على الثبات الداخلي بس مش على الخوف دائما.
1: هل يفترض أنه يكون في قدوة للابن؟ يعني نصنع له قدوة، وكيف ممكن يعني أنه يكون في للابن قدوة فعلا يحتذي بها؟
0: جميل. القدوة لا تصنع بالكلام. ياما كثير في الأسر يتكرر عندهم مسألة خلك كذا، افعل كذا، كن بالصفة الفلانية، بالصدق. هذه للأسف القدوة يعني تحتاج إلى تكرار صامت. ترى الأسلوب الخفي في التعلم أن يرى الإبن الشيء الصحيح أمامه والمطبق أيضا. يعني مثلا الطفل لا يصدق ما نقوله بقدر ما يراقب ما نفعله أصلا. مثلا الأب مثلا يطلب الصدق، بس إذا قال له واحد ترى عند اتصل عليك أبوي فلان يبي يقابلك، وش يقول له؟ يقول له لا يقول له ماني موجود.
1: صح.
0: وهو قدامه طبعا. طيب الرسالة كيف توصل للطفل؟ ليس الصدق يصل للطفل على فكرة رسالة بأن الصدق ليس يعني ليس حقيقي. يعني القيم لا تقال لكنها تمارس. لكن لو قلت له قول أنا موجود الله يحييه،
1: خلاص تثبتت عنده.
0: تثبتت عنده. القدوة من أعظم وسائل التربية. ترى الطفل يعني يتعلم بالمعايشة قبل ما يكون عندنا ما شاء الله التوجيهات الكثيرة، وخاصة إحنا نحب الكلام الكثير. طيب لذلك صناعة القدوة ترى ثلاثة أمور، إذا طبقت داخل الأسرة ثقوا تماما نصنع قدوة رائعة جدا. إحنا ما نطلب الكمال فيها، ولكن مهم جدا هذه الأمور الثلاثة تكون موجودة. اتساق الوالدين، يعني ما يكون الأب يقول شيء والأم يقول شيء ثاني، مرة مهم.
1: نعم.
0: صدق السلوك اللي أنا أمارسه أكون صحيح، لأن ابنك ممكن يقابلك يوم من الأيام أنت خارج الإطار هذا، وأنت تبي تعطي سلوك للابن أني أنا في أني ثابت، لكن مارسته في جانب آخر غير صحيح، أنت تنقل صورة للأسف تكون مهتزة للقدوة. الاعتذار عند الخطأ. بعض الآباء على فكرة يظن أنه اعتذار لابنه يضعف هيبته، غير مقبول أبدا.
1: الحقيقة لا، وتعلم لأنه ما يقول لك آسف، ولكن يتصرف معك عادي، يعني خلاص أنه مشيها.
0: يا سلام. لذلك أن الاعتذار الواعي ترى يعلم الابن الشجاعة الأخلاقية، وهذا مرة مهم. لما يشوف أبوه مثلا أو والدته يخطئ ثم يصحح ويعتذر، ترى يتعلم القوة ليست في الإنكار بل تحمل المسؤولية. إحنا ما نطلب الكمال، ما في أب وأم كاملين للعلم يعني. لكن نحتاج أن يرى الطفل نموذج يكون صحيح وواقعي، يكون متزن في اتساق فيما بينهم.
1: كيف ممكن نخلق تعاون بين الأسرة والمدرسة في تقوية شخصية أبنائنا، بالذات اللي شفنا فيهم ملامح مثلا قيادية، فأنا أبي أقويها أيضا وأدعمها من خلال المدرسة؟
0: اللي أراه حقيقة من واقع ميدان تربوي أعمل فيه تقريبا بكمل أكثر من 30 سنة،
1: ما شاء الله،
0: المدرسة تشكل 30% من هذه التقوية. 30%، 70% تشكله الأسرة. هذا أمر مهم مرة، يعني قد يكون صادم عند بعض الناس يعني.
1: نعم.
0: لكن أنت لما تسأل الآن من يقلد الطفل في بداية حياته؟
1: معلمين
0: في بداية حياته لما يكون صغير يقلد الأب والأم. صح؟
1: صح.
0: بعدين لما يجي للمدرسة أكيد من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات ما يسمع للمعلم. صح؟
1: صحيح.
0: إذن المدرسة المفترض ما هي بديل عن الأسرة أبدا، والأسرة ليست يعني تكون بمنأى عن المدرسة. العلاقة بينهم لابد أن تكون متبادلة، بس يكون فيها واضح الجانب المشترك بينهم. من هو؟ الطفل. صح؟
1: الطفل طبعا.
0: أيوة. الأسرة تقول المدرسة لا تربي، والمدرسة تقول البيت لا يتابع. الطفل مسكين يقف، ترى على فكرة ما يستفيد من هذا الخلاف. إذن التعاون الحقيقي بينهم، المدرسة تعزز الانضباط للسلوكيات والقيم التي تزرعها الأسرة.
1: نعم.
0: أي المدرسة هذا دورها. البيت لابد أن يكون متعاون مع الأسرة، يعني لابد أن يكون في علاقة تكاملية فيما بينهم، مرة مهمة يعني.
1: نعم. أيضا المجتمع، يعني يمكن إحنا ربينا كأطفال أو على وقتنا عاد، يعني كان المجتمع يربي، جيرانك يربي.

0: يحبونك. لكن الآن في هذا الزمن إيش هو دور المجتمع المحيط، المسجد، النادي مثلا، في أنه ينشئ شخصية هذا الطفل أو يقومها مثلا؟
1: هو الطفل هذا ترى على فكرة عنده ثلاث دوائر، هو ثلاث دوائر يعيشها: دائرة الأسرة، دائرة المدرسة، الدائرة الثالثة هي دائرة المجتمع. تمام؟
0: تمام.
1: ترى على فكرة المجتمع أحيانا في الحي بعض السلوكيات الآن يعني قد تكون مختلفة عن السابق. كيف كل أسرة الآن أصبحت نواة، ليست أسر ممتدة.
0: نعم.
1: فوش ما يعني
0: الممتدة صحيح.
1: أي يعني الآن أصبحت مثلا جارك يربي بطريقة غير مختلفة عنك أنت، بعض القيم قد تكون مختلفة عنك، لكن زمان كلهم اللي موجودين عندك في الحارة كلهم نفس المسار لأنهم أسر ممتدة كلهم.
0: صحيح.
1: تمام. وبالتالي أيضا جانب آخر مؤثر في هذا المجتمع اللي هو المنصات الرقمية.
0: صحيح، جدا مؤثرة.
1: وبالتالي قد يكون المجتمع ما نحصره أيضا بس فقط أن المجتمع ممكن يساعد في هذا الجانب، أكيد مجتمعنا الحمد لله بخير وبنعمة نحمد الله ونشكره، لكن بعض السلوكيات قد لا تكون مناسبة لابنك أيضا، لكن هو مؤثر. نعم هو مؤثر في شخصية الطفل. المسجد أيضا يعلم الطفل الانضباط الروحي، وهذا مرة مهم، أنه يحترم المكان، الوقوف مع الجماعة، الإنصات، التعامل مع الكبار، هذه مرة تجربة مرة ممتازة. لكن لو تلاحظين أنه أحيانا لما يكون في المسجد أساسا هو يجي المسجد عشان إيش؟ صلاة. صح؟
0: صحيح.
1: طيب هل الأب أجبر أنه يجي ولا هو فهم وش معنى الصلاة؟
0: في الأغلب صاحبه معه.
1: يا سلام. لذلك الطفل الذي يجد في المسجد رحمة ونظام سيحمل الصورة هذه جميلة في حياته إذا كان هو فهم معنى الصلاة.
0: نعم.
1: النادي أيضا، النادي على فكرة من أفضل الوسائل لتنمية المهارات عند الطفل.
0: جميل.
1: في التزام في النادي وهذا أمر مرة مهم.
0: نعم. نصيحة ممكن توجهها أستاذ خالد لأولياء الأمور في تقوية أبنائهم وشخصياتها؟
1: عندي خمس أشياء سريعة كذا على السريع. أولا، امنحوا أبنائكم حبا غير مشروط، رجاء لا تشترطوا علشانك كذا احنا نحبك كذا، هذه مرة مرة مهمة. ثانيا، اجعلوا كلمة لا تربوية وليست انتقامية، يعني نعرف متى نرفض ويفهم الطفل ليش أنا رفضت، لما يناقشك تناقش معاه. الثالثة، حملوا أبنائكم مسؤوليات مناسبة لأعمارهم رجاء، يعني ما تحملوا مسؤولية أكبر يعني تختصر عليه المسافات في نموه، لازم تراعي المسألة العمرية، لازم تراعيها. طيب لا تحموا أبنائكم من الإحباط، والآن النتائج مو عندنا نتائج الفترة،
0: نتائج الاختبارات وغيرها،
1: لا تحمونهم من الإحباط، أترى هذه محطات في حياة الإنسان وتبني عنده مناعة على فكرة نفسية.
0: نعم.
1: مو المطلوب أن نكسر الطفل، لكن لا تحمونهم من الإحباط، يمر في الإحباط والأمر طبيعي جدا. رجاء أخير وهي النصيحة الخامسة، اضبطوا أنفسكم قبل ضبط أبنائكم. ترى التربية ما تنجح على فكرة إذا أنا أمارس شيء وأطلب من ابني شيء آخر.
0: جميل جدا، شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري، مستشار ومدرب أسري وتربوي، شكرا عن هذه النصائح الجميلة اللي أتمنى أن الجميع يستمع لها بعقل واعي ويستوعب شقد ممكن يخدم نفسه داخل البيت في تربية أبنائه.
1: شكرا لكم. شكرا.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم خمس تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت العائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.
0: أعزائي، الألوان تأثيرها كبير على نفسيتنا وحياتنا بشكل عام، لأنها محفزات قوية تأثر بشكل مباشر على جهازنا العصبي وتغير الحالة المزاجية حتى مستويات الطاقة، وتأثر على استجابة الجسم الفسيولوجية. لكن كيف نقدر نستفيد من الألوان وتأثيرها علينا بشكل إيجابي؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة لوجين منشي، المصممة الداخلية والمهتمة بعلم اللون والضوء. أهلاً وسهلاً فيك.
3: أهلاً أستاذة عرفات، شكراً لك ويسعدني التواجد معكم اليوم، وتحية طيبة للفريق وتحية طيبة للمستمعين.
4: اشرحها ونورنا.
0: اشرحيها يا لوجين ونورينا، إيش هو تأثير الألوان المباشر علينا؟
3: نحن كأشخاص أول ما يلفت انتباهنا ويستقبلوا عقلنا لما ندخل أي مكان هو اللون، فقبل ما نلاحظ أي تفاصيل تانية. وأحب أذكر أنه تأثير اللون على الإنسان قيد ورد ذكره في القرآن الكريم، وأذكر منها في سورة البقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ

أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.

منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون

والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا

أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة،

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول،

0: الأقدام. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.

0: تأسيسها وجعلتها جزءا أصيلا من رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين، إدراكا منها أن الحفاظ على كتاب الله وإيصاله إلى كل قاصد وتمكين المسلمين من قراءته وتدبره من أعظم صور العناية ببيوت الله. ولأن الحرمين يستقبلان مسلمين من عشرات الجنسيات، فقد حرصت المملكة على أن تتنوع نسخ المصاحف بما يلبي احتياجات الجميع، فإلى جانب المصحف بالرسم العثماني تتوافر ترجمات لمعاني القرآن الكريم بلغات عالمية متعددة تمكن غير الناطقين بالعربية من فهم معاني الآيات والتدبر في هداياتها. وقد جاء هذا التنوع استجابة للطبيعة العالمية للحرمين اللذين يجتمع فيهما المسلمون من مختلف الثقافات واللغات في رسالة تؤكد أن القرآن الكريم يخاطب البشرية جميعا. ومن أبرز الجهات التي أسهمت في هذه الرسالة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، الذي يعد أكبر جهة متخصصة في طباعة القرآن الكريم على مستوى العالم. فمنذ افتتاحه عام 1405 للهجرة واصل إنتاج ملايين النسخ من المصحف الشريف سنويا وفق أعلى معايير الدقة في الطباعة والمراجعة، لتصل هذه النسخ إلى الحرمين الشريفين وإلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولم يقتصر دور المجمع على الطباعة فحسب، بل شمل إعداد ترجمات معاني القرآن الكريم بعشرات اللغات وإنتاج التسجيلات الصوتية والنسخ الرقمية بما يواكب التطور التقني ويسهم في نشر كتاب الله على أوسع نطاق. وقبل أن يطبع أي مصحف يمر بسلسلة طويلة من أعمال المراجعة والتدقيق، يشارك فيها علماء ومتخصصون في رسم المصحف وضبطه لضمان سلامة النص القرآني من أي خطأ ولو كان في حركة أو علامة وقف أو رسم حرف. وهذه العناية العلمية الدقيقة تعكس المكانة التي يحتلها القرآن الكريم في المملكة، وحرصها على أن تصل كل نسخة إلى المسلمين مطابقة للرسم العثماني المعتمد كما تناقلته الأمة عبر القرون. أما داخل الحرمين فلا تتوقف العناية عند توفير المصاحف فحسب، بل تمتد إلى متابعتها بشكل يومي. فهناك فرق ميدانية تمر بصورة مستمرة على الرفوف، ترتب المصاحف وتعيد النسخ إلى أماكنها بعد انتهاء الصلوات، وتستبدل أي نسخة تعرضت للتلف أو التمزق، وتنظف الحوامل الخشبية والرفوف بصورة دورية في إطار المحافظة على نظافة المصحف ومكانته. وقد تبدو هذه الأعمال بسيطة في ظاهرها، لكنها تتكرر عدة مرات يوميا، خاصة في المواسم التي يرتفع فيها عدد الزوار إلى مستويات كبرى. ومن صور الاهتمام التي أولتها المملكة عناية خاصة توفير المصاحف المخصصة لذوي الإعاقة البصرية المكتوبة بطريقة برايل، حتى يتمكن المكفوفون من قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين كما يقرأه غيرهم. ويأتي ذلك ضمن منظومة شاملة من الخدمات التي تهدف إلى تمكين جميع المسلمين من الاستفادة من الأجواء الإيمانية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، دون أن تكون الإعاقة حاجزا يحول بينهم وبين كتاب الله.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. متحف البحر الأحمر يستضيف برنامج الإقامة الفنية لهيئة الموسيقى

0: استضاف متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية برنامج الإقامة الفنية التابع لهيئة الموسيقى، الذي جمع عدداً من الفنانين والباحثين والخبراء في تجربة إبداعية هدفت إلى استكشاف التراث الموسيقي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي والفني. وتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة، من أبرزها ورشة دور الأوركسترا في تشكيل الحس الموسيقي، التي تناولت أثر الموسيقى الأوركسترالية في بناء الوعي الموسيقي، واستعرضت التقاطعات بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والتقاليد الموسيقية العالمية من خلال ممارسات قائمة على التعاون والتبادل الثقافي، بما يسهم في تطوير الأداء الجماعي وإثراء التجارب الموسيقية، وذلك ضمن برنامج الإقامة الفنية لهيئة الموسيقى لعام 2026 الهادف إلى دعم الإنتاج الموسيقي والإبداعي وتمكين الفنانين من تطوير مشاريعهم في بيئات تفاعلية تعزز البحث والتعاون وتفتح آفاقاً للتبادل الثقافي، بما يسهم في تنمية القطاع الموسيقي وإبراز الهوية الثقافية السعودية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي. أمسية ثقافية في تبوك عن النص المسرحي والذكاء الاصطناعي. أقامت جمعية سفراء الأدب المهنية بتبوك أمسية ثقافية بعنوان روح النص المسرحي بين النفس البشرية والذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من المهتمين بالمسرح والتمثيل في المنطقة. وناقشت الأمسية أثر التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الكتابة الدرامية للمسرح، ومدى قدرة هذه الأنظمة على إنتاج نص مسرحي يمتلك مقومات الإبداع والعمق الإنساني، إلى جانب بحث ما إذا كانت الكتابة بالذكاء الاصطناعي تمثل تطوراً في صناعة النص المسرحي أم أنها لا تزال تجربة غير مكتملة. وشهدت الأمسية عدداً من المداخلات والنقاشات التي تناولت فرص توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساندة للكاتب والفنانين. انطلاق ملتقى عرش الحرف في الباحة. انطلق ملتقى عرش الحرف بمنطقة الباحة في فعالية ثقافية تحتفي بفنون الخط العربي بمشاركة 68 خطاطاً من نخبة من كبار الخطاطين من مختلف مناطق المملكة وعدداً من دول العالم. ويهدف الملتقى إلى إبراز جماليات الخط العربي وتعزيز حضوره بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية العربية والإسلامية، إلى جانب دعم المواهب والمهتمين بهذا الفن الأصيل، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين والهواة. وتضمن برنامج الملتقى معرضاً لأعمال كبار الخطاطين ومحاضرات ثقافية متخصصة وورشاً تدريبية احترافية وركناً لكتابة الأسماء بالخط العربي، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تبادل الخبرات وإثراء المشهد الثقافي وتعزيز مكانة الخط العربي بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية العربية والإسلامية. هيئة المسرح تطلق مبادرة العمل والتعلم في مدينتي مدريد وأثينا. أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم ضمن المسار الدولي لعام 2026، بمشاركة مجموعة من الممارسين المسرحيين السعوديين في المجالات التقنية للمسرح، في رحلة مهنية وتدريبية تمتد بين مدينتي مدريد وأثينا. وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة عملية متكاملة تجمع التعلم بالممارسة والتفاعل المباشر مع المؤسسات والخبرات المسرحية العالمية، متضمنة عدداً من المحطات التدريبية والأنشطة المتخصصة التي تهدف إلى إثراء التجربة المهنية للمشاركين وتعزيز أثرها في مساراتهم المستقبلية في مجالات الإخراج وتصميم الإضاءة وتصميم الصوت وتصميم الديكور، إلى جانب التعرف على تقنيات متقدمة داخل بيئات احترافية. وتسهم المبادرة في تطوير المهارات الفنية والإدارية والإنتاجية، إلى جانب بناء شبكة من العلاقات المهنية والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في قطاع المسرح. جمعية الثقافة والفنون بحائل تنظم فعاليات فنية متنوعة في منتزه الأدهم البري. نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بحائل فعاليات فنية متنوعة في منتزه الأدهم البري بحائل، بمشاركة نخبة من الفنانين والتشكيليين والخطاطين، وذلك ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني ودعم المواهب الإبداعية في المنطقة. وتضمنت الفعاليات مرسماً للرسم المباشر، ومعرضاً للوحات التشكيلية، وركناً للخط العربي، إلى جانب عرض موسيقي حي وركن مخصص للأطفال لتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم الفنية في أجواء تفاعلية تجمع بين الإبداع والترفيه. وشهدت الفعاليات إقبالاً من الزوار والمهتمين بالفنون، حيث أتاحت المساحات الفنية المفتوحة للمشاركين فرصة عرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، بما يعزز حضور الفنون البصرية والموسيقية ويسهم في نشر الثقافة الفنية بين أفراد المجتمع. وتهدف الفعالية إلى دعم المواهب والمبدعين من أبناء المنطقة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحراك الفني والثقافي وتعزيز حضور الفنون في الفضاءات العامة، بما يواكب جهود الجمعية في تنمية المشهد الثقافي والفني بحائل. الوكالات الإبداعية في المملكة. شهد قطاع الوكالات الإبداعية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة تحولاً لافتاً تجاوز مفهوم تنفيذ الحملات الإعلانية إلى بناء الهوية وصناعة المحتوى وإدارة السمعة وصياغة التجربة الاتصالية المتكاملة. ومع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أصبح هذا القطاع أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الإبداعي ومساحة رحبة لاستثمار المواهب الوطنية، ورافداً لتعزيز حضور العلامات التجارية السعودية محلياً وإقليمياً. وفي مقاله المنشور بصحيفة الجزيرة بعنوان الوكالات الإبداعية المحلية تصنع التأثير، يرصد الكاتب الأستاذ حمد الكنتي رحلة تطور الوكالات السعودية والتحولات التي قادتها نحو صناعة التأثير، مع قراءة لمستقبل هذا القطاع وفرصه وتحدياته ودوره في تشكيل المشهد الإعلامي والثقافي والاقتصادي. مستمعينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة من الإيوان أن نرحب بضيفنا الكاتب الأستاذ حمد الكنتي. حياك الله أستاذ حمد.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله، سعيد بمشاركتي في هذا البرنامج القيم مع المذيعة المتميزة.
0: الله يحفظك أستاذ حمد. بداية دعنا نقف عند الفكرة الأساسية التي دفعتكم إلى كتابة مقال الوكالات الإبداعية المحلية تصنع التأثير.
1: والله طبعا لا يخفى عليك، أنا بعد عمل صحفي طويل في عدة صحف سعودية وبعد كتابة مقالات ممتدة لأكثر من 10 سنوات وإلى آخره، فجاء مشروع الوكالات الإبداعية في المملكة العربية السعودية التي يعني بدأت بالازدهار من حوالي 10 سنوات أو أكثر، وبدأت يعني أعمل مع بعض الوكالات، فوجدت أني خلاص صرت فاهم هذه الوكالات، فاهم منظومة عملها، وحبيت أني أشارك الجمهور العام اللي ممكن ما يعرف الوكالات أو يسمع بيها يعني عن بعد أو كذا، حبيت أني أشاركه تفاصيل هذه الوكالات، ماذا تقدم، على ماذا تقوم منظومة عملها، ما هو دورها كشريك أساسي في سوق الإعلام والإعلان السعودي.
0: جميل. دعنا نقف أيضا عند رحلة الوكالات الإبداعية، بما أنك عملت في هذا المجال وأيضا تكتب هذا المقال في الوكالات الإبداعية السعودية، كيف ترى رحلة الوكالات الإبداعية السعودية خلال العقدين الماضيين، وما أبرز التحولات اللي صنعت هذا المشهد الجديد؟
1: والله طبعا لا يخفى عليكم أنه كانت في الوكالات العالمية هي اللي ماسكة مثلا سوق الإعلام، وماسكة سوق الهوية البصرية، وماسكة سوق الاستراتيجيات وأشياء كثيرة، لكن من حوالي تقريبا آخر 20 عام بدأت الوكالات السعودية تدخل السوق بقوة، وبدأت حتى تنافس هذه الوكالات العالمية، تنافسها بعدة أمور، بل أصبحت خيار أفضل للكثير عن الوكالات العالمية، كونها تفهمنا، تفهم بيئتنا، تفهم توجهاتنا. فصارت أيضا من يتابع الإعلانات في التسعينات مثلا ويتابع الإعلانات في آخر 15 عام يجد فروقات هائلة جدا، يجد أنه الإعلانات هذه الجديدة أنها جالسة تشبهنا. اليوم الوكالات السعودية تميزت يعني بهذا الأمر، وأصبحت يعني حاضرة جدا فيه، ومع قدوم أيضا مع انطلاقة رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية المباركة الطموحة، فتحت آفاق أوسع من الوكالات الإبداعية، وما تزال في نمو ولله الحمد.
0: جميل جدا. ذكرتم أيضا أن الوكالة الإبداعية أصبحت شريكا استراتيجيا أكثر من كونها منفذا أو منفذا عفوا للحملات، كيف انعكس هذا التحول على العلاقة بين الوكالة والجهة المستفيدة؟
1: عظيم جدا. الوكالات طبعا أكيد أنه عملاءها إما قطاع حكومي أو قطاع خاص أو حتى القطاع غير الربحي، فعندما مثلا يأتي العميل وكذا، فالوكالة لديها من الخبرات في مجالها التي تستطيع أنها هي والعميل عندما يجلسون على طاولة واحدة توضح له الكثير من الأمور، يصلون إلى مقاربات معينة تخدم العميل وتجعل ظهوره بشكل أفضل، وتجعل الهوية البصرية بالشكل الأمثل، وتجعل إمكانية وصوله إلى عدد أكبر وتحقيق تأثير أمثل يعني متوفر، وبالتالي يعني هي مساعدة جدا للعميل. ولذلك في بعض العملاء حينما يستعين بوكالة إبداعية ممكن يستمر معها سنوات طويلة ولا يغيرها، لأنها تخدم استراتيجياته وتوجهاته.
0: جميل جدا. رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية التي شملت جميع القطاعات، وكان لها أيضا رؤية المستقبلية لمعظم القطاعات، ومنها إعادة تشكيل قطاع الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى. إلى أي مدى أسهمت طبعا الرؤية في إعادة هذا التشكيل؟
1: رؤية المملكة من خلال يعني أيضا أحد يعني برامجها التحول وغيره من البرامج البناءة والاستراتيجية والتي نقطف ثمارها حتى اليوم ولله الحمد، استهدفت رفع مساهمة قطاع الإعلام من 16 مليار ريال في 2024 إلى 42 مليار ريال في 2030. طبعا قطاع الإعلام شامل، يشمل عدة قطاعات ومجالات، ومن ضمنها مجال الوكالات الإبداعية التي بالتأكيد أنها لها نصيب من هذه النجاحات، وتنعكس إيجابا على تطوير هذه الوكالات، وعلى أيضا تطوير من يعملون في هذه الوكالات ومن يعملون أيضا معها من العملاء. فالأمر كله ينصب في تطوير سوق إعلامي وتحته أيضا سوق إعلاني ومتميز جدا.
0: أيضا اليوم أصبحت العلامة التجارية تحكي قصة قبل أن تروج لمنتج معين. تنجح الوكالات

0: داعية أحيانا في بناء هذه القصة وصناعة الهوية المؤثرة. لكن كيف تنجح في فعلا صناعة يعني هذا هذه الهوية التي تكون مؤثرة قبل أن تروج لمنتج معين؟
1: طبعا الهوية جدا مهمة، وكون أن الوكالات مننا وفينا، وكون أن الوكالات تقدم محتوى يشبهنا، فبالتالي هذا أيضا برضو انعكس على الهويات. اليوم في كثير من البراندات السعودية لم تعد براندات حتى محلية، بل وصلت حتى إلى العالمية بفضل الله، ثم بفضل الإيمان بأنه هوية شريكة في هذه النجاحات. اليوم الوكالات مهتمة جدا أنه قصة العلامة التجارية أنها تكون مبنية من جذورنا، من جذورنا متكاملة، يعني متكاملة في نجي من عند المحتوى للتصميم للفيديو للموشن جرافيك للإنفوغرافيك لكل المنظومة المتكاملة التي تجعل هنالك ولاء كبير للعلامة التجارية من قبل العملاء، ونجاح كبير في تعظيم أثر هذه العلامة في نفوسهم.
0: بالنسبة للمحتوى الإبداعي، يعني نلاحظ مؤخرا أن المحتوى الإبداعي أصبح أحد أهم الأدوات في المؤثرة في الثقافة المجتمعية بشكل عام. كيف يمكن للوكالات السعودية تقديم محتوى يحافظ على الهوية الوطنية وكذلك يخاطب العالم في الوقت نفسه؟
1: عظيم جدا. طبعا الوكالات الإبداعية السعودية في العديد، يعني طبعا من الوكالات هي وكالات كثيرة جدا، نذكر يعني على سبيل المثال للحصر وكالة نوب، وكالة بيور ماينز، وكالة نص، وكالة حبار، وكالة تراكيب، ووكالة تاكت، وغيرها يعني من الوكالات اللي يعني واضعة بصمة عظيمة جدا. طيب نجي على المحتوى السعودي. اليوم الوكالات لا يخفى عليك لدينا اليوم الوطن، ولدينا يوم التأسيس، ولدينا يوم العلم، ولدينا العديد من المناسبات المحلية والوطنية في المملكة العربية السعودية. هذه المناسبات أصبح لها لكل مناسبة زخم، وهذا يتكون من خلال الوكالات الإبداعية. تصنع فيديوهات في هذه المناسبات تحدث عنها الناس. اليوم مثلا في عندنا فيديو دائما الناس تجيب طاريه، اللي هو فيديو وزارة الحرس الوطني، أو فيديو وزارة الدفاع، أو فيديو يعني بعض الوزارات وبعض حتى الشركات الضخمة زي أرامكو وغيرها. هذه الفيديوهات، هذه المحتويات كلها خارجة من الوكالات الإبداعية، وبالتالي أصبح الناس يتحدثوا عنها. ليه؟ لأنها لامستهم، لامست هويتهم، لامست كيانهم، لامست ثقافتهم. فبالتالي يعني هذا جزء أصيل مما تقدمه الوكالات الإبداعية وتفخر به.
0: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، الحقيقة هذه النقطة تحديدا يعني كثر اللغط حولها. استخدامات الذكاء الاصطناعي لا حصر لها، وأصبحت تخدم كثير من المجالات إذا لم يكن معظمها. كيف غير الذكاء الاصطناعي أدوات العمل داخل الوكالات الإبداعية؟ والنقطة الأهم، هل سيبقى الإنسان هو العنصر الحاسم في صناعة الفكرة أم لا؟
1: أنا مؤمن جدا أن الإنسان يجب أن يبقى هو العنصر الأساسي، وإنما يستثمر الذكاء الاصطناعي كمساعد فقط، لأنه الوكالات الإبداعية لا تمانع، بل بالعكس ممكن تعطيك دورات في الذكاء الاصطناعي وأنك تتطور فيه كمساعد فقط، يساعدك في أفكار تحليل أشياء معينة. ولكن في أشياء أساسية مثلا كتابة سكريبت، كتابة سيناريو الإعلانات، أو سيناريوهات أو سلوغونات الحملات، أو غيرها من التفاصيل التي تحتاج إبداع بشري يفهم الثقافة ويفهم التوجه. وبالتالي الذكاء الاصطناعي مهم، ولكنه كمساعد ولا يغني عن الكاتب الحقيقي أو الإنسان. إذا نتكلم عن مصمم ومخرج ومدير إبداعي ومدير فريق وإلى آخره.
0: بالنسبة للفرص المتاحة أمام الشباب السعودي الراغب طبعا في دخول مجالات صناعة المحتوى والهوية البصرية والتسويق الإبداعي، كيف ترون هذه الفرص؟
1: الفرص عظيمة جدا ومفتوحة، يعني اليوم من المجالات الواعدة

0: على الأقل التي لن تسقط العشرة أو العشرين سنة القادمة بإذن الله وليس كلامي وفق كثير من المؤشرات هذا المجال مجال الوكالات الإبداعية، وبالتالي لا يزال من المجالات المستقبلية مليء بالفرص الواعدة. اليوم الشباب ممكن يبدعوا في مجال كتابة المحتوى، في الهوية البصرية، في الإنتاج، في التسويق الرقمي، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي وغيرها يعني من الأشياء اللي تحتاجها وكالة إبداعية ناجحة. وبالتالي لا يزال أمامهم المستقبل ولا تزال أمامهم الفرص، وعليهم أن يستثمروها. الوكالات الإبداعية المحلية ماضية يعني في فرض نفسها، وممكن ذات يوم تلغي الوكالات العالمية من السوق السعودي.
1: جميل جدا. بما أنك تحدثت أيضا على أنها يعني ماضية في تطوير محتواها ووجودها، دعنا نقف عند التحديات التي ما زالت تواجه الوكالات الإبداعية المحلية.
0: والله هي التحديات ممكن يكون لأن الوكالات الإبداعية عدة اتجاهات، ففي مثلا وكالات إبداعية تكون خاصة بمثلا التصوير اللي يكون سينمائي أو بدرجات معينة، فهذه يعني لا تزال فيها بعض التحديات. ولكن بالتأكيد أن الوكالات الإبداعية اليوم متجهة لأنه كل هذه التحديات هي جالسة تتلافاها وجالسة تحسن نفسها. فمن يرى الوكالات الإبداعية في بدايتها قبل 20 عام أو حتى قبل 15 عام ويراها اليوم يجد فروقات هائلة، هي جالسة تواكب السوق وجالسة تطور نفسها وجالسة تحول التحديات إلى فرص.
1: نعم. أخيرا أستاذ حمد، عندما نتحدث عن مستقبل الوكالات الإبداعية السعودية بعد 5 سنوات، ما المشهد الذي تتوقعونه وما الرسالة التي تودون توجيهها للعاملين في هذا القطاع وكذلك الشباب الطامحين طبعا لدخوله؟
0: اليوم مثلا لدينا تحالف شهير في الوكالات الإبداعية يقوده رجل الأعمال رياض الزامل، اللي هو تحالف فوج. فوج هذا يضم تحته توقع أكثر من 10 وكالات إبداعية. ماذا يدل هذا التحالف؟ أن أصبح الكثير من رجال الأعمال مؤمنين بالوكالات الإبداعية وممكن يستحوذوا عليها، حتى أنه في وكالة نوب مثلا استحوذت على صحيفة الوئام. الوكالات أيضا بدأت تستحوذ على بعض الصحف الإلكترونية، وهذا كله يؤكد أن الوكالات جالسة في مؤشر نمو، في مؤشر تصاعد من خلال هذه التحالفات، من خلال وجود الملاءه الماليه، من خلال وجود الفرص، من خلال وجود برضو العملاء الكبار. تتكلم عن عملاء وزارات وهيئات حكوميه وعملاء يعني على مستوى عالي جدا. كل هذه الاشياء تضمن تطوير، تضمن تحسن، تضمن استدامه، وتضمن يعني مثلا حتى العاملين فيها انه عندهم مستقبل واعد، يستطيعون أن يطوروا أنفسهم ويستمروا نحو الأفضل وتقديم ما يشبع الشغف ويملأ العين بهجة وحياة.
1: الله يعطيك العافية الأستاذ حمد الكنتي، طبعا الكاتب المعروف، شكرا لتواجدك معنا اليوم وشكرا لقبولك دعوة البرنامج في برنامج الإيوان من إذاعة الرياض.
0: الله يبارك فينا وفيكم، وأنا شاكر لكم هذه الفرصة وأسعد دائما وأبدا في الظهور في هذه الإذاعة العريقة. الله يبارك فينا وفيكم ويرفع قدركم.
1: المكاييل الخشبية، إرث يوثق تاريخ التجارة والحياة اليومية في الحدود الشمالية،
2: تجسد المكاييل الخشبية التراثية جانباً من تاريخ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بعد أن كانت من أبرز أدوات القياس التي اعتمدت عليها المجتمعات المحلية في القرى التاريخية بمنطقة الحدود الشمالية قديماً لقياس الحبوب والتمور والقهوة وغيرها من المحاصيل قبل ظهور وسائل القياس الحديثة. صنعت هذه المكاييل من الأخشاب المحلية بأحجام ووحدات متنوعة، وعزز بعضها بأطواق معدنية لزيادة متانتها، فيما اختلفت وحدات الكيل بحسب نوع السلعة والغرض من استخدامها

0: ومن أشهرها الصاع والمد والنصف، إلى جانب أوعية معيارية لقياس بعض السوائل كالسمن والعسل. وأسهمت المكاييل الخشبية في تنظيم عمليات البيع والشراء وفق مقاييس متعارف عليها، كما ارتبط استخدامها بقيم الأمانة وإيفاء الكيل التي شكلت أساساً للتعاملات التجارية في المجتمع. ويؤكد مختصون في التراث أن هذه الأدوات تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، إذ توثق أنماط المعيشة والحرف التقليدية وأساليب التبادل التجاري، فيما تحرص المتاحف والمجموعات التراثية على عرضها ضمن مقتنياتها، حفاظاً على الموروث الثقافي وتعريف الأجيال بتاريخ الأدوات التي رافقت حياة الأجداد.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج شوق الحربي. دمتم في أمان الله. الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: همس الأثير. إعداد محمد الصويغ، تنفيذ حمد رشيدان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الأحبة إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الأثيري الهامس، لنقطف معكم عبر محطاتها القصيرة بعض الثمار الفكرية اليانعة في دنيا الكلمة المجنحة الشاعرة، فمرحبا بكم معنا.

حدث إبراهيم بن المنذر الحزامي أن ابن جامع السهمي قدم مكة بمال كثير ففرقه في ضعفاء أهلها، فقال سفيان ابن عيينة: بلغني أن هذا السهمي قدم بمال كثير. قالوا: نعم. قال: فعلى ما يعطى؟ قالوا: يغني الملوك فيعطونه. قال: وبأي شيء يغنيهم؟ قالوا: بالشعر. قال: فكيف يقول؟ فقال له فتى من تلاميذه: يقول: أطوف بالبيت مع من يطوف وأرفع من مئزر المسبل. قال: بارك الله عليه، ما أحسن ما قال. قال: ثم ماذا؟ قال: وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل. قال: وأحسن أيضا، أحسن الله إليه، ثم ماذا؟ قال: أعسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل. قال: أمسك أمسك، أفسد آخرا ما أصلح أولاً.

شكا اليزيدي إلى المأمون حاجة أصابته ودينا لحقه، فقال: ما عندنا في هذه الأيام، ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الأمر قد ضاق علي، وإن غرمائي قد أرهقوني، فاحتل لي. ففكر المأمون، واستقر الأمر على أن يحضر اليزيدي إلى الباب إذا جلس المأمون في مجلس الأنس وعنده ندماؤه، ويكتب رقعة يطلب فيها الدخول أو إخراج بعض الندماء إليه. فلما جلس المأمون، حضر اليزيدي إلى الباب ودفع للخادم رقعة مختومة، فأدخلها إلى المأمون ففضها، فإذا فيها مكتوب: يا خير إخوان وأصحابي، هذا الطفيلي على الباب، فصيروني واحدا منكم أو أخرجوا لي بعض أصحابي. فقرأها المأمون على من حضر وقال: ما ينبغي أن يدخل مثل هذا الطفيلي على مثل هذه الحال. فأرسل إليه المأمون يقول له: دخولك في مثل هذا الوقت متعذر، فاختر لنفسك من أحببت أن تنادمه. فلما وقف على الرسالة قال: ما أرى لنفسي اختيارا سوى عبد الله بن طاهر. فقال له المأمون: قد وقع الاختيار عليك، فصر إليه. فقال: يا أمير المؤمنين، فأكون شريك الطفيلي؟ فقال: ما يمكنني رد أبي محمد عن أمره، فإن أحببت أن تخرج إليه، وإلا فافتدي نفسك منه. فقال: على 10,000 درهم. فقال: لا أحسب ذلك يقنعه منك ومن مجالستك. فلم يزل يزيده 10,000 على 10,000، والمأمون يقول: لا أرضى له بذلك، حتى بلغ 100,000 درهم. فقال له المأمون: فعجلها له. فكتب له بها إلى وكيله ووجه رسولا، وأرسل إليه المأمون وهو يقول: قبض هذا المبلغ في مثل هذه الحال أصلح لك من منادمته على مثل حاله. فقبل ذلك منه.

قصائدي عطشة وأوراقي أحرقها بالنار والسهر، جداول جمر تشعل رمادي، أشخص إليك أيها البعيد البعيد كالأحلام. هتافك يعري كثافة روحي، تخف أشواقي، أقف على أطراف أصابعي كطائر يبسط جناحيه للطيران. أسفاري كلها إليك، ولا أبلغ مجاهل سكناك. أدنو منك فيكثر بعادي، وأنت ضجيج الروح تهتك سر صمتي، فأقول ما تملي لا ترضى ولا أرضى، عبثا أفتش عن الدلالات في ملامح وجهك، لكنك معذبي تتوارى بكبريائك في جزر سحيقة الأغوار.

0: أيها الأصدقاء، غدا بإذن الله يجمعنا لقاء. تقبلوا تحيات سامي الجغيمان من الهندسة الإذاعية وعبد المحسن الحارثي من التقديم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.
2: أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاعرنا هو عروة بن حزام من بني عذرة. توفي والده وهو صغير فكفله عمه مالك، وكان لعمه ابنة اسمها عفراء، وقد تآلف الاثنان بالاجتماع منذ الصغر. ويوم كبر خطب عروة عفراء فتردد عمه، وقيل إن هذا بتأثير أم عفراء التي كانت تكره فقر عروة. وعندما ألح عروة في طلب الزواج من عفراء، طلب عمه أن يكون مهرها 80 ناقة، وعروة رجل فقير، فرحل إلى الشام وقيل إلى فارس يطلب المساعدة من أحد أعمامه المقيم هناك. وفي تلك الأثناء وفد على أهل عفراء رجل غني فزوجوها له، ورحل بها إلى بلاد الشام حيث يقيم. وعندما عاد عروة أوهمه عمه مالك أن عفراء ماتت، وأراه قبرا وقال هذا قبرها، فبكى عروة وتحسر، ثم اكتشف الحقيقة فيما بعد، فرحل إلى حيث رحلت عفراء. وقيل إن زوج عفراء عندما عرف بقدومه دعاه وطلب إليه النزول في ضيافته فلم يوافق. وفي طريق عودته إلى ديار قومه توفي قرب المدينة 30 هجرية. وفي الروايات أن عفراء عندما مرت بقبره توقفت وبكت حتى الموت. وبغض النظر عن حواشي التشويق وما قد يكون في الرواية من زيادة ونقص، فالذي بين أيدينا بذور قصة عالمية، فهنا البداية والعقدة والصراع والنهاية الفاجعة. ولمثل هذه الحادثة في زمننا العربي مشابهات إنسانية. وما قصة روميو وجولييت في الأدب الغربي إلا رمزا من رموز الصراع بين الإنسان ومتناقضاته. وبعد نجاح فيلمي عمر المختار والرسالة، ثبت للمتشككين أن لنا تراثا زاخرا بالمعاني الإنسانية. ونعود إلى عروة ابن حزام، الشاعر الذي عرف بشعره في عفراء وقصيدته النونية التي شاعت وقاربت 240 بيتا، وهي لا تخلو من تضارب الرواية والتداخل مع أشعار الغير من العشاق، وكثر فيها التكرار، مما لا يستبعد معه أنها تزايدت بتداخلها بقصائد الآخرين التي تتفق معها في الوزن والقافية، أو أنها تزايدت بفعل عشاق القصص والطرائف والتشويق، مما دفع أحد الباحثين إلى متابعة القصيدة ومحاولة حصد ما حولها من حشائش. وأعتقد أن ذلك من أصعب الأمور. خليلية، خليلية من عليا هلال ابن عامر، بصنعاء عوج اليوم وانتظراني، ولا تزهدا في الذخر عندي وأجملا، فإنكما باليوم مبتليان. ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم دعاني. ألم على عفراء إنكما غدا بوشك النوى والبين معترفان. أغركما مني قميص لبسته جديد وبردى يمنة زهيان. متى تكشف عني القميص تبينا بي الطر من عفراء يا فتياني. إذا تريا لحما قليلا وأعظما بلينا وقلبا دائما الخفقان، فيا واشية يا عفراء، فيا واشية يا عفراء، ويحكما بمن وما وإلى من جئتما تشياني، بمن لو أراه عانيا لفديته، ومن لو رآني عانيا لفداني. وقد تركتني لا أعي لمحدث حديثا، وإن ناجيته ونجاني. على كبدي من حب عفراء قرحة، وعيناي من وجد بها تكفاني. يقول لي الأصحاب إذ يعذلونني، أشوق عراقي وأنت يماني؟ تحملت من عفراء ما ليس لي به، ولا للجبال الراسيات يداني. فيا ربي أنت المستعان، على الذي تحملت من عفراء منذ زماني. كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. فعفراء أحظى الناس عندي مودة، وعفراء عني المعرض المتواني. جعلت لعراف اليمامة حكمه، وعراف نجد إنهما شفياني. فقال نعم نشفي من الداء كله، فقال نعم نشفي من الداء كله، وقاما مع العواد يبتدراني. فما تركا من رقية يعرفانها، ولا شربة إلا وقد سقياني. وما شفي الداء الذي بي كله، ولا ذخر نصحا ولا ألواني. فقال شفاك الله، والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني. فيا عمي هذا الغدر لازلت مبتلا، حليفا لهم لازم وهواني. وإني لأهوى الحشر إن قيل إنني، وعفراء يوم الحشر ملتقياني. ألا يا غرابي، ألا يا غرابي دمنة الدار بيننا، أبالهجر من عفراء تنتحباني؟ فإن كان حقا ما تقولان، فاذهبا بلحمي إلى وكريكما فكلاني. أناسية عفراء ذكري بعدما تركت لها ذكرا بكل مكاني؟ تكنفني الواشون من كل جانب، ولو كان واش واحد لكفاني. يكلفني عمي 80 ناقة، وما لي يا عفراء غير 8. فيا ليت محيانا جميعا، وليتنا إذا نحن متنا ضمنا كفناني. ويا ليتنا، ويا ليت أن الدهر في غير ريبة، خليان نرعى البهم مؤتلفان. فوالله ما حدثت سرك صاحبا أخلي، ولا فاهت به الشفتان. تحملت زفرات الضحى فأطقتها، وما لي بزفرات العشي يداني. فويلي على عفراء، فويلي على عفراء ويلا كأنه على الصدر والأحشاء حد سناني. أحب ابنة العذري حبا وإنات، ودانيت فيها غير ما متداني.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: ها بشر يا أبو قاسم، إن شاء الله رتبت أمورك كلها.
3: يعني شوي شوي، الأشياء الأساسية تقريبا كلها جبناها، بقي عاد طال عمرك التناتيف.
2: ما يذبح كلها التناتيف، هاللي تاخذ وقتك وفلوسك. المهم المدام قصدي العروس تأقلمت على الرياض وعلى جو الرياض.
3: أيه شوف، تبغى الصراحة، إلى الآن تعرف لا أهل ولا صديقات ولا معارف. إذا أنا وهو أنا رجل أقدر أروح وأجي، ها ما تأقلمت إلا بعد سنين، ما بالك عاد بوحدة مسيكينة.
2: طيب ما فكرت تجيب شغالة مثلا؟ أنا عارف طبعا أنك يعني متى في حاجة شغالة، أنا قصدي يعني يصير معها يعني وحدة تأخذ وتعطي معها، يعني بالعربي توسع صدر.
3: شغالة هذا كلام يا ناصر، أقول لك يا دوب أمننا الأشياء الأساسية في الشقة تقول لي شغالة.
2: أنا عارف يا أبو قاسم، بس يعني مجد الرد خاطر طرع علي.
3: والله يا ناصر إني شايل همها، حتى العمارة اللي أنا ساكن فيها ما فيها أحد ممكن الواحد يتعرف عليه، يعني مسيكينة من يوم أطلع للشغل وهي مالها إلا هالتلفزيون.
2: لوني منك يا أبو قاسم أخذ إجازة شهر، على الأقل تكون معها حتى يعني تأخذ على جو الرياض وعلى أسلوب أهل الرياض. يعني
3: ما عندي إجازة، هنا هي الإجازة اللي أخذتها علشان الزواج. بس
2: لحظة بس لقيتها ويضيعة مني. سو زي صالح، تعرف صالح ما عنده اللمة صح ولا لا؟ وكان شايل همه لأنه دايم هي الحالة جالسة في البيت. تدري وش سوى؟ راح واشترى له بغبغة. هي بغبغة. يقول صالح من يوم جبتها عندها تغيرت نفسيتها. صار يوسع صدرها، يعني قام يتحاتي معها ويكلمها ويقلدها وتقلده، ويقول مرة استانست الوالدة لدرجة كبيرة بالحيل.
3: اي والله هي فكرة، بس الحقيقة ما عندي فكرة عن الببغاوات.
2: يا أخي بسيطة، اسأل صالح وين اشتراه من. بس اسمع، لازم تشتري واحد متعلم ومتدرب، يعني سبير.
3: ايه طيب خلاص شكرا على هالفكرة. اخذ صالح واروح انا وياه. عن اذنك اروح اشوف الصندوق، يقولون انهم صرفوا خارج الدوام. يلا عن اذنك.

0: سعاد، يا سعاد، سعاد تعال يا سعاد.
1: ها ها ها، طيب أنا جاية. ها
0: تعالي شوفي شوفي شوفي شوفي الضيف الجديد معنا.
1: وش ذا يا محمد يا حليلة؟
0: هذا ببغاء من النوع المسكت، هذا اللي بيسليه تساء ويملى عليه الشقة إذا كنت في العمل.
1: الله الله، يتكلم؟
0: طبعاً، بس عاد شوفي يبغى تحكين معه دايم علشان يتعود عليك ويعرف صوتك. يعني مثلاً تقولي له صباح الخير، يقول لك صباح الخير، علشان إيش؟ ينسى اللي كان عندهم ويتعود علينا.
1: شكراً يا حبيبي، أنا أصلاً أحب الطيور وخاصة البغبغاء. من وين شارين؟
0: هذا زميل لي في العمل، يعرف واحد يجيب طيور، وبالصدفة أول ما دخلنا عليه وسأله صالح طبعا قال حظكم من السماء، عندي واحد تو جاي من برا. لكن وش فيه الكنديشن صوته عالي كذا ليه؟
1: ما أدري، كان كويس بس من ساعة طلع هالصوت ما أدري.
0: مش مهم مش مهم، المهم وين نحطه هذا؟ تبينا نحطه في المطبخ ولا هنا بالصالة؟
1: لا لا لا، أحسن نحطه بالصالة.
0: يلا يلا يلا، شيلي معي شيلي معي.
1: يلا
0: شوفي بس يبغى لك تلاحظينه كويس، تغيرين الموية يوميا والأكل حقه. شوفي هذا وشي مهم، يقول اللي باعه ترى لو تركتوه بدون ما تحاتونه ممكن يجيه اكتئاب. سبحان الله، في شيء من صفات البشر. يعني سولفي معه إذا كنت أنا في العمل. ها
1: أنا أبي أدوش مخه بهالحلو بهالكلام الحلو.
0: أي؟
1: تدري تبغى تفاجئ أمي إذا شافته.
0: أمت هي أمت جاية؟
1: نسيتني بهالمفاجأة الحلوة، هم رايحين للدمام، قبل ما تجي بشوي مكلميني يبغون يشربون الشاي ويواصلون.
0: أيوه هذه صراحة هذه المشكلة، أنا طالع يعني ساعة بس خليني أتصل أعتذر. ها
1: لا لا معليش يا حبيبي، روح لشغلك، هم عارفين أصلا إنك بالشغل. حتى أبوي قال لا تكلمينا، أصلهم يبون يشربون الشاي ويريحون ربع ساعة ويمشون، وهم عودين يبون يقعدون عندنا أسبوع.
0: إذا كان كذا معليش أكدوا عليهم، ها في الرجعة أسبوع.
1: حاضر، يلا يا حبيبي روح، وشكرا على الهدية الرائعة.
0: يلا أجل سلمي لي عليهم. فمان الله.

0: صباح الخير. أقول لك ناصر جاء ولا كيف يعني؟ بالله أول ما يدخل خله يجيني في المكتب على طول. شكرا. الله لا يعيدك ولا شورك. وبس ببغى يحوس حياتي.
1: السلام عليكم. صباح الخير. خير خير يا أخوي. يقولون شاب منك تسأل عني، وش تبي؟
0: وين خير معه؟ إلا مصيبة. والسبب حضرتك أنت وهالببغاء اللي شرت عليه اشتريه.
1: خير مات أو طلع من القفص ونحاش؟
0: يا ليت كان أهون. هذا خرب بيتي، هذا ما أدري وين متربي فيه، قليل أدب يردد كلام عيب الواحد يقوله. والله لولا الألف اللي دفعتها فيه أني مقطع جلده بالساكتون.
1: يا أخي يا شيخ، طيب يا أخي هذا مجرد طاير، يعني يمكن كان يسمع كلام من اللي كان عندهم من أول، كله كم يوم وياخذ على الكلام الحلو.
0: المصيبة أكبر من كذا. أبو زوجتي وأمها مروا علينا، أنا كنت في الشغل واستلم ما شاء الله. استمع لهم، تقول لي زوجتي والله أني تمنيت أن الألف ها انشقت وبلعتني.
1: يا ساتر.
0: زعل خالي وخالتي وخذوا زوجتي معهم، يحسبوني مختارة مخصوص. تقول لي زوجتي ردت كلام ما ينقال.
1: طيب وسويت فيه؟
0: هذا هو معي في شنطة الموتر، أبغاك تفاهم مع البايع، أنت اللي تعرفه. يا أخي يعطيني لو نص فلوسي وياخذ مصيبته هذا.
1: طيب لحظة شوي. هات التلفون وأنا الحين أتفاهم معه.
0: تفاهم. يلا
1: لحظة بس، ما عليك. ألو، أهلين رفعت، كيف الحال؟ أقول لك، تذكر البغبغاء اللي اشتريناه منك قبل أمس؟ أيوة. كيف؟ لا يا ابن الحلال تكلم، بس يا أخي ذاكرته مليانة كلام ما هو زين يا أخوي. كيف؟ شلون؟ لا يا أخوي، يا أخي وشلون علمه يا أخي؟ ما درسنا عيالنا حتى ندرس لنا بغبغاء، من كان عنده من قبل؟ إيه قبل ما ناخذه من كان عنده. لا يا شيخ، علشان كذا. طيب يا رفعت، مع

0: في الختام تقبلوا تحيي الجغيمان الإذاعة زمان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: قهوة الصباح.
1: لحظات الامتنان الصغيرة، صباح القلوب الممتلئة، صباح النعم التي نعيشها كل يوم دون أن نلتفت إليها. هل فكرتم يوماً في قيمة الامتنان؟ وكم من الممكن أن يغير نظرتنا للحياة؟ نحن غالباً ننشغل بما ينقصنا، نلاحق ما لم نحصل عليه بعد، ونؤجل شعورنا بالرضا إلى وقت غير معلوم. نقول سنفرح عندما يحدث كذا، وسنطمئن عندما تتحسن الظروف، وبين هذا وذاك تمر أيامنا ونحن لا نلتفت إلى ما هو موجود فعلا. كم مرة مررنا بنعم ولم نلاحظها؟ صحة نستيقظ بها كل يوم، أنفاس تدخل وتخرج بسهولة، بيت يحمينا، أناس يحبوننا ويسألون عنا، لحظات هدوء نستريح فيها من ضجيج الحياة. تفاصيل صغيرة لكنها تحمل في داخلها قدرا جميلا من الطمأنينة. كم مرة لم ندرك قيمة شيء إلا بعد أن فقدناه؟ والحقيقة أن الامتنان لا ينتظر الفقدان ليولد، بل يحتاج إلى وعي يجعلنا نرى ما نملك قبل أن نخسر. الامتنان ليس مجرد كلمة نقولها، بل هو طريقة نظر. عندما نقول الحمد لله بحضور قلب، نشعر بشيء يهدأ في الداخل، كأن القلب يتخفف من كل ثقل لا نرى.

كثيرون يربطون السعادة بالأشياء الكبيرة، نجاح مبهر، مال أكثر، أخبار مفرحة، لكن الحقيقة الهادئة هي أن الحياة تتشكل في الغالب من تفاصيل صغيرة: قهوة دافئة في صباح هادئ، رسالة اطمئنان من صديق، ضحكة عابرة، أو مشية قصيرة ترتب الفكر. ولو توقفنا قليلا لنتأمل سنجد أن الامتنان لا يغير حجم النعم، ولكن يغير مدى وضوحها في أعيننا. ما كان عاديا يصير جميلا، وما كان معتادا يصير ملفتا. هناك طريقة بسيطة لتدريب القلب على الامتنان: أن نتوقف كل يوم لدقائق قليلة نسأل

أنفسنا، ما الذي جعل يومي أخف مما يجب؟ من الذي أضاف لحياتي شيئا جميلا حتى لو كان صغيرا؟ ما النعمة التي كنت أعتبرها مسلمة؟ مع الوقت هذه الأسئلة البسيطة تعلمنا أن نرى الحياة بعين أخرى، عين تلاحظ ما يطمئن لا ما ينقص.

يغير طريقة تعاملنا مع الآخرين، فحين ندرك قيمة ما يفعله الناس لأجلنا نصبح أكثر لطفاً في التعبير وأكثر حضوراً في الشكر. كلمة شكراً ليست مجرد مجاملة، بل اعتراف جميل بأن هناك من يمنحنا شيئاً من وقته أو قلبه. لا يقتصر الامتنان على الأيام الجيدة فقط، بل يمتد حتى إلى الأيام الصعبة. فحتى في التعب هناك دروس، وحتى في الضيق هناك نمو يحدث بصمت، وحتى في التأخر الذي لا نحبه هناك حكمة لا نفهمها فوراً. كلما تعلم الإنسان أن يجد شيئاً يشكره في كل يوم صار أهدأ في داخله، ليس لأن الحياة صارت أسهل، بل لأن نظرته صارت ألطف. الامتنان ليس شعوراً ننتظره عند اكتمال كل شيء، بل هو طريق نسير فيه ونحن نتعلم أن نرى ما هو موجود. وكلما ازددنا انتباهاً للتفاصيل الصغيرة ازدادت حياتنا اتساعاً من دون أن تتغير ظروفها. اجعلوا اليوم مكاناً لملاحظة النعم لا لعد النواقص، وتذكروا أن أبسط الأشياء قد تكون أعمق سبب للسعادة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: وعي.
6: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم. فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم، ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
10: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم،

حجر تحته كان يوما ما نارا متقدة. هنا لا تتنفس هواء فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة صباحا في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية. ترحيب عربي وإسلامي ببيان مجلس الأمن وإدانته هجمات الحوثيين تجاه المملكة والملاحة البحرية. أصداء إقليمية وعالمية واسعة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك. أبشر تتيح تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية بمدد مرنة تبدأ من 3 أشهر. تدشين مبادرة معافى لعلاج مرضى المياه البيضاء من ضيوف الرحمن ومجاوري الحرمين. بدء التسجيل الإلحاقي للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال. منصة قبول تتيح الاستفادة من المقاعد الشاغرة في الجامعات والكليات. التجارة توقف وكالة سيارات عن الاستيراد وتغرمها 8 ملايين ريال لعدم التزامها بحقوق المستهلك. منشآت تطلق أسبوع الذكاء الاصطناعي بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق النسخة الرابعة من مسابقة حرف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم اليوم الاثنين وصباح صيفي آخر مختلف في العطلة، واللي مداومين الله يعينهم، واللي معطلين صح صحو. صباح الخير يا فهد.
1: صباح النور، صباح الخير، صباح البهجة، صباحكم مركب بنكة القهوة ولا شيء القهوة، لأنه مرة نحتاجها. لحد يقول لي شاي، لحد يقول لي شيء ولا
0: حبق طيب
1: ولا شيء، قهوة مرة. صباح الخير، صباح البهجة، صباح السعادة، أينما كنتم وأينما حللتم، السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات. صباح إن شاء الله رايق خفيف.
0: لا اليوم ما تقهوت زين، واضح.
1: مين؟ لا خلوني ساكت، خلوني ساكت.
0: اثنين لا مقيد وإيش؟
1: لا مو الاثنين، ثلاثاء. هذا
0: سافروا بيوم الاثنين
1: ولا سافروا بيوم
0: الاثنين؟ شفت احفظ انا
1: والله، ولا سافروا بيوم
0: الاثنين. قاعد ما رحت،
1: اقسم بالله العظيم، والله يبي له سفر
0: دي والله.
1: شلونك مدريه؟
0: الحمد لله.
1: صباحات،
0: صباحات غير مختلفه طبعا. اليوم وانا جايه ضيعت الطريق وانا طالعه من الدمام داخله فهد. شفت هذه المخرج اللي يدخلك على فهد؟
1: ايه،
0: شو على طول تعديته، ما ادري ليه، عشان يوم الاثنين يمكن كذا عندي احساس انه بسافر على طول. كان 9 دقائق صار 18 دقيقه.
1: لا اله الا الله،
0: تجيكم متاخر. اليوم غريب، مع انه يعني احمد الله واشكر ان الطريق كان مفتوح.
1: تدري ايش المرعب؟
0: ايه،
1: اليوم فجأت.
0: وشو؟
1: انا حسيت المدارس رجعت.
0: معقول
1: فجأة طريق واقف عند اللي طريق الدمام. بغيت اتجنن، قلت ايش صاير؟
0: يا ساتر،
1: تكفون يا عيال، رجعت المدارس، رجعت ايش؟ لا ما رجعت. طيب ايش في؟
0: لا باقي يعني، باقي يمكن اسبوعين وعوده المعلمين. باقي الزحمه.
1: فانا اقول لك جاني عور قلب. انت كيف؟ لا تكفى
0: عوده الناس من السفر،
1: لاني صرت لاني اطلع من البيت 6:15، لكن اذا رجعت المدارس متى اطلع من البيت؟ 5:45.
0: يا ساتر،
1: 5:45 شيء زي كذا.
0: إيه هو لازم تطلع من هناك، لازم تطلع أبكر كمان يعني. إذا صار في حادث في الطريق قفل الطريق، ما تدري يعني.
1: فالله يجيبهم إن شاء الله، وعود الحميدين إن شاء الله بعد أسبوعين يعني. نتمنى لهم ينبسطون.
0: بس الصباحات الجميلة يعني، اليوم في سحب في مرفعت راسك.
1: صباحات
0: جميلة اليوم، والله في سحاب كذا، الشمس كنا مستحية كذا، مرة تطلع مرة ورا السحاب، مرة إيه مرة يعني. حلو للناس اللي يحبون التصوير، ياخذون كذا الكوفي عشان ما تزعل، ياخذون الكوفي، الناس حقين شاي، ياخذون شويه شاي وتصوير وكذا. شيء مختلف اليوم شيء مختلف.
1: يصبح
0: صباح الخير من هنا، من اذاعه الرياض ومن برنامج صباح المملكه. صبح عليكم بالخير اللي عد فقراته هنا الصباغ وعمر العتيبي، وايضا باشراف فهد حساني، وايضا معانا وحوش المكسر ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع اللي معانا كل يوم، ومعكم انا اكيد بدريه خالد وزميلي فهد الغامدي معاكم من الان وحتى العاشره صباحا.
1: الله يعينكم.
0: ليه؟
1: الله صبرا جميلا.
0: تقهوا تقهوا تقهوا
1: تقهوا تقهوا،
0: خذ نفس عميق،
1: هونوا على انفسكم شوي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن حالة الطقس اليوم 12 أغسطس بمشيئة الله تعالى استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية، فيما تبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في عدد من المناطق، وتدني أيضا في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع. وفي منطقة جازان تشير التنبيهات إلى نشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى ما بين 40 إلى 49 كيلومتر في الساعة في بعض المواقع، مع فرص لتكون السحب الرعدية على أجزاء من المناطق، فيما تشهد أجزاء من عسير عوالق ترابية، وتبقى الأجواء على المرتفعات الجنوبية الغربية ألطف نسبيا من المناطق الداخلية. أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم فتسجل الرياض نحو 45 درجة مئوية للعظمى، وأيضا الحرارة في المدينة المنورة 42 درجة خلال المساء بعد نهار حار، بينما تسجل جازان نحو 35 درجة صباحا مع ارتفاعها خلال ساعات النهار، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة بوجه عام في المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من شمال المملكة. مع الاستمرار هذه الأجواء الشديدة الحرارة في عدد من المناطق، طبعا ننصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات الذروة، وأيضا الاكثار من شرب المياه ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، خاصة في المناطق اللي تشهد يمكن رياح نشطة وأتربة وأيضا فرص للأمطار الرعدية.

0: وحياكم الله من جديد، ومثل ما عودناكم مستمعينا كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي وجهات النظر، وقيل وقال وكل واحد لا انت صح انت خطأ، لكن اختلاف وجهات النظر لا يفسد من القضية يا جماعة، وكل واحد على قولتهم ينعمل جنب اللي يريحه، ولا ما يعني هو ما يصح الا صحيح، وفي نفس الوقت ما نقدر نقول هذه القاعدة ثابتة ولا صحيحة، هي على حسب رأيك، على حسب توجهك في الحياة، على حسب رغبتك. لكن موضوع اليوم صراحة بيرجعنا الأول، تقول الله سقى الله همسي، سقى الله أيامنا، سقى الله أيام اللعب والطيش، سقى الله أيام انعدام المسؤولية، سقى الله أيام الفضاوة، سقى الله أيام اللي ما فيه ما انت شايل هم شيء إلا بطنك.
1: أي والله
0: والله، بس متى أكل متى ألعب، بس هذا همك.
1: تقول ليتنا ما كبرنا.
0: اي والله، لكن الحمد لله الحمد لله الامور طيبه الحمد لله. عرفت من غصه عرفت. موضوع اليوم يعني نرجع بالزمن لورا شوي، لما نتكلم عن التربيه يا جماعه بين اول والحين، يعني هل تشوفون انه الاساليب اللي احنا تربينا عليها وعلى سواء من آبائنا وامهاتنا، برضو العمام والخوال كان الكل يربي ذيك الايام، فهمت كيف
1: الجد
0: حرفيا، هل تشوفونه فعلا ما زالت مناسبه لابناء هذا الجيل؟ هل تشوفون انه فعلا في بعضهم كان يقول فيها شيء من الحزم والقسوه والشده، في ناس يقول لك لا والله هي ما بين الموازنه، في ناس يقول لك لا والله انا والدي ووالدتي ما كانوا يكسون علي، بالعكس انا الدلات حتى في صغر سني، حتى رغم اني من الجيل القديم. أنتم من أي نوع من هذا الناس؟ كيف كانت تربيتكم أول؟ هل كنتوا تتعاقبون على الصغيرة والكبيرة ولا بس في الشديد القوي؟ هل تشوفون أنه فعلا هذه الطريقة صارت الآن تفهم مع أبناء الجيل الحالي؟ هل يعني الآن خلنا نتكلم عن الآن برضو، حتى أباء الآن يعني الآن أنتم يعني تعرضتم لهذه التربية، إيش كان نوعها، إيش ما كان نوعها، لكن أنتم الآن لما كبرتم صار عندكم أسر أبناء أطفال، هل طبقتم ما هذا ما وجدنا عليه أباءنا؟
1: يلا
0: ها
1: هنشوف.
0: ما أدري
1: طبقتي ولا ما طبقتي،
0: لا أدري، يعني موضوع فيه أخذ وعطى، يعني بدرية هل تشوفين الكلام ذا ينطبق؟
1: شوف إحنا أول، يعني خلنا أقول لك شيء حقيقة كلنا يعني متأكدين فيها، الجيل الأول كنا نشوف إنه طريقة أهلنا معانا ما فيها أي كلام، يعني طريقتهم هي الطريقة الكويسة، وشايفين انه مهما استخدموا اي نوع من انواع التربية، يعني كان اول عندهم اسمع الكلام وبس، ما مالك مجال تناقش، مالك مجال تحاور، تسمع الكلام خلاص، تربيت على كذا انه خلاص الوالد اي شخص كبير في العائلة قال لي كذا انفذ بدون اي نقاش، اسمع الكلام، كنا نشوف ان هذه عادي، وش المشكلة
0: أساسيات.
1: ما نشوف انها قسوة ولا ان فيها، لان حياتنا كانت كذا كل حياتنا بهذه الطريقة. لكن تعال الحين شوف الحياة الناعمة ذي، كل شيء بضغطة زر
0: مترفة،
1: جيلي تحت المكيف 24 ساعة يعني تعال قل لك قوم، يقول لك ليش؟ طب انا ظروفي حاليا ما تسمح لي، انا عندي تحديات الان، يقعد يناقشك يفهمك بالنقاش، ما عاد تعرف خلاص انت ما عاد لك حجه.
0: والله النقطه هذه يوم تقولين الان جيل تحت المكيفات وقاعدين، والله يتذكر كل اجازه صيفيه نرجع لهم سمر ومشقشقين، ايش في مجرحين
1: وسمر، رجع المدارس سمر، كل الفصل سمر،
0: حروقين
1: من القوايل
0: ولعب ولا ومجرحين، مجرحين في كل مكان، ليه؟ فاللي راح الديره، اللي راح مدري ايش، اللي يلعب،
1: كل عيال الجيران معطلين، كل الوعد في البراح اللي قدام البيت،
0: ما في ما في يعني حرفيا، يعني كنا نعرفهم، كنا نعرفهم اللي كانوا يسافرون وراح يسافرون، فهمتي كيف لي؟
2: احنا ما نروح في الشمس،
0: الله تبين كذا
1: الحين ما شاء الله كلهم بيضان و
0: بسم الله عليهم كذا كذا،
1: ما في ما في ما تلقى ما تلقى فيهم طقات، ما تلقى فيهم خمشات، ما في
0: جروح،
1: جروح ما في،
0: غرز ما

0: نشيل بعدين كنا نشيل اول ما في سواقين وشغال احنا اللي نخدم في البيت يعني نشيل
1: كل شيء كل في البيت شغال
0: ايه
1: حرفيا
0: كله صغير ما في احد يجلس بدون شغل
1: والله وما زالت الى الان ترى
0: تحسها يعني. وتعلمك الصبر تعلمك القوه تعلمك التحمل تعلمك
1: اصلا اعتبرت تغيير الجو
0: ايه.
1: او في مقاف يلا تعال نشيل
0: ايه لما عندنا شيء ايه. التلفزيون كان يطفي الساعه 10
1: ما في
0: فقره الاطفال تخلص الصبح
1: يا كان يخرب يا كان يخرب الانتن ولا نحط علاقه ما في يعني كانت سبحان الله
0: لا معلاق كذا لفه
1: اوه يا الله ايه. يعني المعلاق كان شوفوا كان يستخدم استخدامين كان يستخدم لتصفية التلفاز احيانا اذا ما في انتينه موجوده كان يستخدم للضرب
0: لوز تخنوات
1: هو ليش ما يتعلق في الملاعب لا
0: لا المعلق احنا ما نستخدم احنا نستخدم سلك الراديو
1: ما شاء الله
0: ما يعني المعلق ما تعرفت له لسه
1: والله القايش
0: لا لا نعبد الله ونشكره لكن المقارنة إذا جينا نقارن بتربية الجيل القديم الأطفال في الجيل القديم كانوا ما يشوفون هذه تربية كانوا يشوفونها عادي بالعكس زي الفعاليات
1: نمط حياة
0: يروح للمدرسة يقول أوه أمس طق نطق وأمس مسك هجين يعني تحس أن السوالف اللي يسولفونها الأطفال الحين لا تلقى جواله عنده
1: كل شيء
0: عنده يتصل في مين اذا تعرض لاي
1: ويشرح
0: اي اي ما عنده كل شيء اي محضر نفسه حقوقه كامله مكمله ياخذها الطفل
1: كان في برضو يعني احنا ما نعمم بس انه نقول يعني حتى اذكر قبل 6 سنوات 5 سنوات ما هو يعني يعتبر الجيل الجديد سالت واحد اسم طالع سويت معاه لقاء اسمه فهد قلت ما شاء الله اسمك زي اسمي ما شاء الله هذا اشتري اسامي قال ايش توقع يرد علي
0: ايش
1: كيف اسوي لك
0: حتى ما يعرفون ذباسنا يعني خليني أقول لك
1: قدمت استقالة
0: هي تحس أركاد
1: ما إيش في ليه
0: روح المتعة ما في يعني حتى الكوميديا عندهم مختلفة يعني قبل أمس جالسة أنا وبنتي على مسرحية مسرحية أيام زمان مي فاهمة ولا ذبة يعني في المسرحية نفسها الحوار الكوميدي اللي يصير في المسرحية مي فاهمته
1: أنت لو تشوفين ذبات
0: أنا أضحك إيه ذبات ما أضحك بضحك لحن ضحكهم هم مختلف الجيل تماما
1: والله مختلف
0: مختلف إيه. فإحنا نبي اليوم نسألكم إيش الشيء اللي أخذت في تربية الجيل القديم يعني إحنا أخذنا معانا مثلا أنا أخذت معايا الصبر أخذت معنا القيم احترام الكبير والله أول شيء صبر احترام الكبير شلنا مثلا أنه نفذ بدون نقاش هذه شلناها من التربية
1: والله سقر
0: إيه. فوش أخذت معاك من الجيل القديم وطبقتي على أبنائك أو طبقتي على الجيل الحالي شاركنا على 0-1-1-40-5-3 ها نوقف فاصل
1: والله ذكرت
0: وراجع لكم بنسولف فيها يعني.
1: الله
0: قل لي
1: يا الله
0: أخبرني
1: أطلع قلبنا

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: وصبح صبح يا الاثنين، واليوم عندنا ذكريات حلوة نتكلم عن جيل الطيبين وطريقة التربية في جيل الطيبين. قول لنا اليوم كيف كانت، يعني وش الأشياء، كيف كانت طبيعة التربية في الماضي، وأيضا وش اللي أخذته معاك الآن وطبقته على الجيل الجديد. يعني قبل شوي تحت الهواء كنا نتكلم أنا وفهد عن الطباشير، أيامنا كانت في السبورة ذي الخضراء، لا قبلها إلا السبورة الخضراء
1: الكبيرة،
0: كانوا أول شيء صغار بعدين كبروها، وكان في طباشير لونه أبيض وفي طباشير لونه على وردي أحمر،
1: وردي زهري غريب،
0: وكانت يعني
1: الأصفر والأزرق السماوي
0: وبعدين تغير صارت سبورة لونها أبيض وفي قلم نجيب من المكاتب أقلام عشان نعطي المدرسة
1: نضبط العلاقات
0: نضبطها.
1: لا خلاص ما يحتاج تروح الوكيل عندي قلم يا استاذ،
0: طلع من الشنطة كأنك جايب كنز.
1: طيب يرجع لي لا والله يفداك،
0: كان جيل نبيه نبيه يعرف يضبط العلاقات،
1: نبي 10 درجات فها رات.
0: فإذا قلت شاركونا على 011-45-33. يسعد صباحك يا عباس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالكم طيبين؟
0: الحمد لله تمام.
2: أصبح عليكم وعلى المخرج الجميل عبد العزيز الجربوع.
0: يا هلا بك والله، يصبح عليك
1: رضا ونعيم.
2: الله كيف حالك يا فهد، عساك طيب؟
1: الله يعافيك وطول عمرك. بشنعك عباس، كيف امورك؟
2: والله بخير الحمد لله، يسرك الحال.
1: الله يديمها ان شاء الله، ان شاء الله في خير يا حبيبنا.
2: الله يسلمك ويبارك فيك،
1: طول عمرك. ها عباس،
2: والله بالنسبه للتربيه ايام زمان، حنا يعني كانت تربيتنا قائم على الشده والضرب سواء في المنزل او في المدرسه. اي واتذكر زمان

0: الوالد يعني راح المدرسة وقال لهم انتوا لكم اللحم ولنا العظم على قولهم.
1: ايوه
0: ما ادري يعني الان اشوف انه اختلفت الاساليب التربية، يقول لك لا تضرب لا تشتم لا تتنمر. ففي اختلاف بين جيلنا الاول والجيل الحالي.
2: صحيح اختلاف البيئة، اختلفت الحياة،
0: البيئة والحياة. الحياة زمان كانت شديدة وشظف العيش والشدة يعني في الحياة وكذا. الآن لا، صاروا الأطفال دحين والأولاد والبنات يعني مرفهين مدللين، ما في ضرب، ما في يعني الشدة اللي لاقيناها أيام زمان.
2: صحيح. يعطيك العافية يا عباس، يسعدنا صباحك.
0: الله يعافيك،
2: هلا بك.
1: سلام سلام.
2: يعني احنا بنوضح بس شيء عشان ما يعتقدون الناس انه احنا جيلنا قائم على الضرب وان التربية قائمة على الضرب. لا، احنا كنا يمكن ذاك الجيل، ما انت اصلا يعني متروك، يعني انت زي ما يقولون انت تعلم نفسك بنفسك. لكن هي الحكاية اللي انت تجيبها هي تستحق الضرب في ذاك الجيل. يعني انت ما تنضرب مثل مرة في الشهر مثلا، يعني جيل اطفالهم كانوا اشقياء، يعني مو زي الجيل هذا. الجهة تلقى جالس على الكنبة ماسك له، ما له حس، ما له صوت، ما يزعج، ما يجري في البيت، ما لا ذاك الجيل كانوا اطفالهم ما شاء الله اشقياء حركين،
1: ما في يعني حرفين لازم يتحرك، ما في فعالية تشغله.
2: يعني أنا أتذكر أمي كانت تشيل الفازات وتشيل الأشياء، تطلعها إذا جانا ضيوف، قد نطالع كانها أول مرة تجي، لأن أشقياء تتكسر ذا الأشياء، فما ما تطلع قدام الأطفال
1: تكسر في البيت. تنقز. ما في لحظة صمت، ما في سكينة، يفتقدونها أحيانا. يعني فجأة تجيك لحظة الانفجار ذيك في الأهل، خلاص بس الله.
2: فالله يعين أهلنا بصراحة على طفولتنا، كانت صدق صدق حركة، فيطلعون من طورهم فيضطرون إن كذا تجيك بس برضو كرامة جزمة طائرة يعني تعبوا
1: إيه. بس شيء بدري يعني برضو يعني حتى الشدة ما كانت بس إنه من باب إنه أنا بشد العيالي على أتفه الأسباب، لا كانت الشدة في محلها على نقاط هم يحتاجون يزرعون ويغرسون فينا إنه فعلا ليش إحنا شد عليهم في هذه النقطة بالذات، لأنه أمر مهم. سواء من مبدأ، سواء من فكر، سواء من طريقة كلام، سواء من هذا، حرفيا الشدة هذه المبادئ أو الشغلات الأساسية اللي كانت مفروض تكون في الشخص أول، الحين بدأوا يرتخون فيها شوي.
2: إيه، لأنه ترى أول كانوا يربونا أن ننضج بسرعة لأنهم يحتاجوننا.
1: إيه،
2: فكان يعني 10 سنين غير مقبول أن الولد يروح يلعب، لازم يأهلونه يصير رجال. فيجلس المجالس يسمع الرجال الكبار، يتعلم كيف يحترم الكبير، يعلمونه حتى الرد، طريقة الرد. الآن هذا الشيء مو مطلوب يعني في الجيل هذا، أهم شيء أنه يخلص مدرسته وينجح ويجيب درجات كويسة.
1: وحتى ممكن مو شرط يعني يكمل نفس النهج، حق له يلا اللي يذاكر وبعدين يتوظف. لا عادي، تبغى تصير
2: قول
1: ارتست جرافيت مدري يعني فتحوا كل المجالات. انت
2: حسك مصدوم.
1: والله العظيم
2: يعني. بس يعني للامانه جيل مبدع.
1: لا جيل مبدع،
2: جيل مبدع. احنا جيل صبور وقوي،
1: وترى فعلا شوفي الان اغلب الجوائز العالميه ترى
2: بالضبط
1: بالناحيه الناحيه العلميه ترى الان اكثر من اول.
2: جيل مره مبدع ومستمر وعندهم مواهب.
1: لانه الحمد لله حظيوا بالاهتمام. ولا ترى شبابنا من الدنيا ايام الدنيا ترى ذكياء نوابغ. بس الآن كذا حطوا السبوت لايت، ما نطول على إبراهيم.
2: يلا
1: إبراهيم.
3: هلا والله، السلام عليكم.
1: هلا بالورد. عليكم السلام،
3: كيف الحال؟ طيبين.
1: يلا حيا،
3: شكلكم نسيتوني بالصالة يا أخي.
1: لا والله المعذرة منك يا طويل العمر. هي لا فيلم قلط موجود، مقلطينكم أمورك طيبة، حياك الله. هلا سهلا،
3: أدرك مقبول يا أبو محمد.
1: الله يرفعك.
3: صباح خير بدرية.
2: يا هلا بك والله،
3: كيف حالك؟ طيبة
2: تمام الحمد لله، كيفكم اليوم؟
3: دايم إن شاء الله. والله بشرك بخير. هاي فهد.
1: ها علمني.
3: علمني. نعم.
1: ايه
3: اعدلي السؤال.
1: حلو، عد السؤال تاني. وما تبغى نحطك بالصالة؟ طيب اسمعني
3: زين، المطبتني برا الباب بس
1: اكواز. والله محشوم عال والله على راسي من فوق. والله يا ابراهيم،
3: يا سلام راسك يا ابو محمد. أيوة، يا سلام راسك
1: حبيبنا ابراهيم. الموضوع نتكلم عن تربية اول والان، هل تشوف انه اول شيء كيف كانت طرق التربية سابقا؟ فين كان التركيز؟ فين كانت الشدة؟ هل كان هناك لين وتساهل؟ هل كانت ما بين الشدة واللطف؟ هل كان هناك ما بين الحزم وما بين عرفت الإنصاف؟

0: الوسطية، هل في شيء جبته الآن بعد ما صار عندك أبناء وصار عندك الذرية، هل طبقت نفس الطريقة اللي كانت يعني تطبق عليك من قبل الوالدين في طريقة التربية، في طريقة الاهتمامات، في التوجيه، في الحزم، في شدة في بعض الأمور، ولا خليتها أخففتها عنهم شوي؟ وش صار؟ نبغى نعرف الخلطة ما بين أول والآن.
1: شوف، أول طال عمرك التربية يعني فيها شيء شوية من الشدة، لكن مش صحيح صح على صح، ما حد يعني يغلط عليك. لكن أولا الجاري ربي، الخالي ربي، العمي ربي، الشارع يربي، كل هذا يعني أنا عندما تخطي ولا شيء يشوفك الجار يقول يدبك، وهذا ممكن بعد تصل درجة في الضرب يقول والله لا أعلم أبوك. عندما يقول لك أعلم أبوك خلاص الأمور تقول بس كل بس لا تعلم أبوه، يعني لأن إذا علم أبوك تأخذ جزاء، يعني هو المصدق، يعني هو كلامه هو عين الاعتبار.
0: والله زين زين يا إبراهيم، ما جانا في صنف الشخصية كان الكل قالت في التربية، أقسم بالله.
1: لا لا كله
2: بس كلهم خطهم واحد ربي.
0: لا بس حرفيا توجيههم واحد،
2: خطهم واحد. إيه.
1: لا يعني
0: مثلا نفس الضربة كلهم، يا بقف اليد يا بالعقال.
1: لا يجيك جار، يجيك الجار يشكيك على أبوك ولا شيء، تأخذ أدب من أبوك ومن الجار.
0: الله أكبر.
1: يعني هالحين يعني التربية اختلفت، وبعدين يعلمونك طال عمرك احترام اللي أكبر منك.
2: يا سلام.
1: حد اللي يعني اللي أكبر منك حتى لو إنك تشوفه على خطأ التزم الصمت زي ما يقولون.
0: الله.
1: صح ولا لا؟
0: الله.
1: احترام الناس، وبعدين أنا أعلمك شغف العيش، يعلمك قسوة الحياة، ويعلمك يعني وشلون تعامل مع الناس. طيب. يعني يوم تجي عمرك 12 سنة 13 سنة وأنت تقدر تتفاهم مع أي شخص كان.
2: صحيح.
0: طيب أنت وأنت يعني أب يا إبراهيم، هل سويت شيء من القديم على أبنائك الآن؟
1: والله انا اعلمك يعني عنده يعني احترام الناس،
0: يعني بسم الله يحافظ الان من... زوجت ولدك ما شاء الله تبارك الله.
1: اي نعم الله يوفقك ان شاء الله.
0: الله يحفظ
1: ويسلمك ويحفظ ويحفظك من تحب وتسمع.
0: امين يحفظ. ان شاء الله. هل يحفظ. فعلا مسيرة من يوم ما اتى على الدنيا ابنائك، هل فعلا طبقت عليهم التربية وهذه الامور؟
1: ما هي كل التربية، لا يعني الاحترام، عدم يعني احترام الكبير، احترام الناس، احترام الصغير، يعني دائما الكلمه الطيبه حاول انك قبل هذا، يعني حاول قدر الامكان، لان الحاجه الكلمه اللي منها خرجت ما رايح ترجع لك. اذا كانت من كلمتك تعامل مع الناس باحترام وتقدير، وهذا يعني انا هذا اللي انا يعني حاولت اني اعلمهم، وان شاء الله انهم على ذلك.
0: طيب باقي واحده.
1: باقي واحده هو، وبعدين انا ضد يا فهد كلمه جيل الطيبين، يعني ترى كلمة الطيبين موجودين بهاك الزمان، وهي كل وقت لها زمان، لها فيها الصالح وفيها الطالح.
0: عز الله عز الله. بالعكس
1: يعني انا عايش في جيلين. والله في جيل الناس يعني ترى كلمة الطيبين، الناس يفكرون ان الناس الاولين يعني كلهم طيبين، وان لا زالوا الخير ولا زالوا اهل الخير والخير موجود. لا زالوا
0: اي صادق صادق الصالح والطالح. نعم. في كل زمان اسلم.
1: اي نعم. التيابات تكبر الحقاوي.
0: الله.
1: وعط نفسك اهتمام، لا تعتمد على الناس ولا تعطي أحد فوق حجمه. هذه الوحدة اللي باقية، استسمعني يعني لا تعطي أحد فوق، حتى لا تعطي أحد فوق حجمه. يعني الناس حطها منا، يعني كل إنسان حطه في المنزل اللي يليق فيه.
0: عزيز.
1: نشوف ناس يعني يكبر من منزلة الشخص، فربما ما تكبر من منزلة هذا الشخص ويحطك المنزل أقل مما تستحق، المكان أقل ما. فكل ما هذا ولا تك ولا، والجميل عندما يسوي فيك واحد جميل ولا شيء، وعقبين تشوف منها خطأ ولا شيء، يا أخي خليه يشفع على جميل الأول اللي السابق اللي لك.
0: الله.
1: صح ولا لا؟
0: الله الله.
1: وعندما تستفعل طيب ولا شيء لا تذكر للناس، خلي فعلك هو اللي يتكلم عنك، لا تكلم عن فعلك. يقول كبر هقاويك في يمناك ويمانك، والناس كبر عليها لا تكبرها، إلا رفيق انت عده ثالث أخوانك، ادمع علشان هالزلات واطمرها، ولا تنكر لي وقف مرة علشانك، وقدر جميل النشامة فيك واذكرها، وليا تجملت حاول تربط لسانك، ترى الجميلة جميلة لين تذكرها لشاعر.
0: الله اي والله ان الجميل جميل لين تذكرها.
2: صح
0: لسانك.
2: نعم. صح لسانك.
0: لا خلا ولا عدم ابراهيم من مشاركات الحلوة الطيبة. سلمت سلمت ايها الشاعر العظيم. والله
2: هلا بك، ودائما مشاركات حلوة
0: والجميلة جميلة. لا ذكر الله يا الله أكبر يا ود أنا في وجه الله.
3: نقول 011-4053 قل لنا وش الصفات اللي أو طريقة التربية اللي أخذتها من الجيل السابق والآن أنت تحب يعني تحب هذه الصفات تكون في تربيتك في طريقة تربيتك للجيل الآن الحالي. 011-4053 ويسعد صباحك يا خالد.
4: صباح الخير
3: يا هلا بك.
4: ليس أدق الباب
3: حياك
0: اقلط
3: اقلط
4: الله يحييك. انا كنت حابة انوه على نقطة انه صح ان اول كنا يعني كنا عندنا التربية يعني شديدة وكذا.
0: خالد ولا اقطع كلامك الا بخير. انت مشغل سبيكر ولا شابك بلوتوث السيارة؟
4: لا سبيكر.
0: طيب معليش اطفي السبيكر بس شوي لان صوتك تكفى نبي نسمع يا دوب.
4: طيب تمام
0: اسلم.
4: تحرضك
0: ثواني. ابد ابد خذ راحتك وجنب أيوة اهم شيء سلامتك.
4: ايه
0: اسلم. وعمرك يا حبيبنا.
4: طال عمرك. احنا اول كانت التربيه عندنا فيها فيها من الشده وفيها من القسوه يمكن عشان ابائنا و وضعهم وتربيتهم.
3: إيه.
4: فلا الحين الجيل الحالي لا تغير كل شيء صار عندهم بالنت.
3: صحيح.
4: المذاكرة بالنت. يعني.
3: مختلف الجيل.
4: يعني فرق يعني فرق بيني بين يعني دراستي أنا مثلاً ودراسة ولدي. فأنا كان دراستي بالورقة والقلم وال على قولتهم
3: ونروح المكاتب ونطلع بحوث.
0: يو يا المكاتب. يو يو يو
3: هو بضغطة زر.
4: لا الحين لا ولدي الله يصلح ويبارك فيه.
3: آمين
4: مبارك لكم ما عطاكم يا رب.
0: آمين.
4: افتح اللابتوب أو افتح الآيباد شوف المسألة حلها في دقيقتين حفظها في ثواني قال مع السلامة. دهينا.
3: مختلف جيل مختلف.
4: اي انا اول كنت العب حافي وانت بكرامة ومن يسمع في الشارع في عز الحر
3: القوائل. اي
4: اي في عز القوائل. الحين لا ولدي وديه نادي
0: ما شاء الله.
4: يعني اشتراك نادي و ودوري وما ادري ايش واحنا كلنا على قولتهم
0: سبحان الله
4: الحاره الفلانيه والحاره الفلانيه.
0: حارتنا ضد حارتهم. والوعد الربوع كان ذيك الايام الاجازه ما الخميس. الوعد الربوع
4: والله كان الربوع والخميس والجمعه. هذا الجمعه
3: تصفيات
4: وضع مختلف.
0: اي جيك غلقه لانه بكره دوام.
4: لا غير الغلقة كانوا يجون مثلا عيال عمك مثلا وعيال عم فلان يعني تجتمع حارتين أو أربع حواري في ما شاء الله جمهور.
0: يا ساتر. وتشجيع ولعب والله
4: وآخر قبل أذان المغرب مضاربة ليش ما أدري.
0: فجأة كذا اشتد اللعب خلاص صارت تيجي الأهداف من وراء القدة.
4: صارت مشاكل عليها يعني الله المستعان يعني أمور كثيرة.
0: الله يسقي.
4: وحتى المدارس كنت أروح أنا المدرسة الآن أقعد أتفهم مع المدرس وأتناقش معه ولدي جالس وما في أي مشكلة. أول كان قبل لا أجي إذني قبل المدرس.
3: إيه
4: ولا أحكي لك عن الله.
3: مختلفة الحياة مختلفة. حتى تقبلنا يعني الآن اللي إحنا تعرضنا له لو تمر هذه الظروف على أبنائنا ما يقدرون يتحملونها لأن مختلفين
4: كثير جدا ويعني ممكن صب عقدة نفسية.
3: صحيح.
4: وما نبرايح مدرسة لكن أول تقدر تقول ما أبي أروح المدرسة.
3: لا ما في
4: حتى لو أنت مسخن تروح.
3: إيه ما في مختلف لأن كنا أقوياء وصبورين. يمن العافية والله يا خالد وشاكرين لك مشاركتك. يسعدنا صباحك.
0: هلا بك. يا سلام والله يا من الحواري. يو أوه يا حارتنا
3: الدوري.
0: أوه كان كيف في شارع مثلا الشباب امه كان في شارع الزهرين، كان في شارع المدري شارع المدريش، كان بعدين نتقابل مع حارة شماليه فوق شماليه تحت، نتقابل في مثلا ملعب مشيه بن صبحي، يا الله يا الله يا
3: من اللي يفوز طيب من اللي يجيب الدوري،
0: مره نفوز مره نخسر ولا غير الدوري اللي دائما ما يوقف يعني الحياه، وتلقين الجمهور
3: مسوين نادي

0: داير مدار اي كان عندنا ارض فاضيه إيه؟ والارض كانت مسوره إيه؟ فكانوا في ناس يجلسون جوا الملعب وفي ناس تجلس على السور إيه؟ فتشوف الجمهور كل مكان كانك في البرازيل
1: والله العظيم يا سلام ترى هذه الحواري هي اللي يطلع منها اللعيبه
0: قسم بالله إيه؟ كنا نحرث حرث ذيك الايام ولعب حياتنا لعب كلها بس يا ويلك اذن المغرب ما ترجع البيت
1: ايه خلاص توقيت
0: والله يا ويلك
1: الباب يتسكر
0: إيه؟ اشوفك قدامي اصلا يا شوف كل ما بعدت عن الصف كل ما شفتك متاخر في الصف إيه؟ المسجد اعرف ان عقوبتك حتكون وخيمه
1: مو بنت لحالك كل الجمهور اللي كانوا حاضرين المباراه كله تلقاهم اذن المغرب خلاص حركوا
0: اي والله كان خلاص
1: 011-40-53 من معنا يلا
0: فاطمه
2: اهلا وسهلا
0: حياك الله
2: صباح الخير
0: هلا والله
1: هلا بك يا فاطمه
2: عرفتوني
1: اي ولو
2: كيف حالكم
1: الحمد خير لله العافيه
2: صراحة من زمان عنكم
1: إيه والله فاقدينك فاقدين صوتك يا فاطمة
2: الله يسعدك يا رب صراحة جذبني الموضوع جدا
1: حياك
2: لأن أنا حضرت الجيل القديم وحضرت الجيل الجديد
1: ها قولي لنا
2: فعجبني كثير
1: قولي لنا ها
2: أنا أخذت من الجيل القديم أنه أسمع الكلام من الأب الكبير يعني هو اللي يكون مع الجدة اللي هو الجد يعني بمعنى أصح والأب
1: إيه
2: إنه هذا أسمع الكلام والصبر أيوه
1: هذا الكلام بدون نقاش ينفذ
2: إيه
1: بحكم صحيح. الخبرة اللي عنده إيه
2: وأيضا الصبر إنه خلاص إنه أصبر على الأشياء اللي تقال لي مثلا ادرسي لأنه خلاص يعني إذا درستي يمكن راح تكوني بعدين يعني ناجحة أو كذا يعني أصبر على المذاكرة بمعنى أصح
1: طب فاطمة أنا بالنسبة لي أنا أعتقد أنه الصبر يأتي من شخصية قوية لأنه مو أي أحد يقدر يعني يمارس الصبر يطلع من شخصية قوية فهم يوصلون لك هذا الشيء عشان تقوى شخصيتك فهم يعلمونا بهذه الطريقة
2: صحيح
1: بينما الجيل الجديد لا ما عنده هذا الصبر لأنه تربى على ضغطة زر يجيب المعلومة كل شيء بسرعة
2: نعم الجيل الجديد لأنه تربى على الأشياء الإلكترونية
1: صحيح.
2: التقنيات وهذه الأشياء أما الجيل القديم فتربى على الأشياء يعني نوعا ما تكون إلكترونية لكن يعني تتوقف يعني مثل في أوقات معينة مثل التلفزيون وهكذا
1: يعطيك العافية فاطمة سعيدين بسماع صوتك لا تقطعيني يا فاطمة والله نشتاق لك ترى
2: إن شاء الله
1: هلا بك والله
0: هلا
1: فإذا يقول لك الصبر القوة التحمل الشقاوة
0: شفت تحسين أبطال الديجيتال مو أوائل فأنتي شفتي شفتي المفردات الصبر القوة التحمل
1: أيه.
0: التطور المسؤولية
1: غريب والله
0: لكن شوف دحين جيب المواصفات الراحة القاعدة
1: حتى فيلم كرتوننا نفسنا
0: ما في كان كان عندنا فيلم كرتون اسمه الرجل الحديدي
1: وكابتن ماجد نفس الحواري اللي عندكم كورة في الويكند
0: يخلص ثلاثة يعني ثلاثة دوريات تخلص في الحارة وهو لسه طاير
1: ويخلص المغرب يعني ترى ينتهي الفقرة الأطفال المغرب لأنه في بعد المغرب برنامج ثاني بروتين
0: ايش القناة اللي عندكم ذي كانت رهيبة
1: بروتين ثاني ايش
0: احنا كانت نكون متحمس مع فيلم كرتون لين الساعة 4 ومتحمسين معاه شوي يدخل سباق الخيول والله يجيني صيحة
1: هم معليش لكن الحين لا يعني أنا يعني بصراحة بخليني أقول لك شيء
0: الحمد لله
1: يعني مرات
0: الحمد لله.
1: أطفالي ما يستوعبون أنه أنت تنحرمين ما تشوفين الحلقة اللي بعدها يعني في الكرتون أو في المسلسل أو ما يقدرون يفهمونها
0: الله والله شعور ما حد يعرفه
1: هذا شعور الصبر
0: ترى شعور عذاب انك تنتظر الحلقة اللي بكرة لا وتيجي حلقة بكرة لا يكون في اوريدي مثلا بيان أو ديوان ملكي أو شيء زي كذا يطلع في التلفزيون مستحيل تشوفه خلاص يلا انتظر اللي بعده
1: انتظر اللي بعد اليوم اللي بعد
0: وصبر وجلادة يا الله
1: دنيا احنا نوقف فاصل ودنا نتذكر تحت الهواء
0: لازم كثيرة. فاصل
1: يأشر لنا عبد العزيز لازم
0: طيب
1: يلا عبد العزيز يلا
0: هلا وسهلا

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. ولما نجي نتكلم عن الوزن، يعني أنك توصل للوزن المطلوب ممكن يكون إنجاز كبير، لكن أحيانا ما يكون نهاية الرحلة اللي هي رحلة الحصول على الجسم المثالي. يمكن بعد التكميم، بعد فقدان الوزن بشكل كبير، يكون استخدام بعض وسائل إنقاص الوزن، ممكن يلاحظ الواحد كذا شوية ترهلات في الجسم أو فقدان في الكتلة العضلية، يصبح الرقم على الميزان مرضي لكن شكل الجسم وقوته ما هو بالنتيجة اللي إحنا كنا نتوقعنا نحصل عليها. الآن يأتي دور الرياضة والتغذية في بناء العضلات بطريقة صحيحة. ممكن نحسن شكل الترهلات بالرياضة، وإيش الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون، وكيف تستعيد الكتلة العضلية، وكيف نوصل إلى جسم أكثر قوة وأكثر التزام. اليوم خلينا نتكلم أو نجيب على هذه الأسئلة مع ضيفتنا نجلاء خالد معوض، مدربة رياضية شخصية ومدربة EMS وأخصائية تغذية وتصحيح القوام، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير، أهلا ومرحبا.
0: أهلا بك. يعني اليوم إحنا نتكلم عن هذا الفقدان السريع للوزن، سواء كان بحميات قاسية أو بعمليات تكميم، أو حتى بعد يمكن حالات مرضية، يمكن يلاحظ بعض الأشخاص ظهور هذه الترهلات وتغير شكل الجسم، على الرغم من أنه وصلنا للوزن اللي إحنا نبغاه. يعني أحيانا يكون باستخدام إبر إنقاص الوزن. عموما نلاحظ أنه الشكل، أنه الشخص خسر وزنه، لكن في جزء من العضلات يمكن خسرها مع الوزن، في ترهلات، ليش يصير لنا كذا؟
1: ده حقيقي، انه النزول السريع بيأثر على الكتلة العضلية، وبيأثر كمان على الأجهزة الحيوية في جسمنا. فبسبب فقدان الكتلة العضلية بسبب نزول الوزن السريع، خاصة للناس اللي ما بتعمل رياضة، رياضة المقاومة بالذات، في من بداية إنها تأخذ مثلا الإبر أو عمليات التكميم، فبتكون المفروض مصاحبة مع بعض علشان إحنا ما نخسر الكتلة العضلية. وبتسبب طبعا الكتلة أو نزول أو هدر العضلات، الكتلة العضلية دي إنها بتسبب ترهلات في الجسم، بسبب إنه ما إحنا ما سوينا تمارين، ولأن الجلد بيفقد كمان مرونته.
0: طب هل يعني انه ارجع

0: أرجع للجيم وأرجع للرياضة، هل هذا الشيء ممكن يخليني كذا ألحق على الترهلات ويقلل يمكن من مظهر الترهلات؟
1: طبعا طبيعي، نصل خيرا الله نصل. يعني حتى لو بدينا الرياضة متأخر في عمر متأخر، المفروض نكون اللي يعني خطة نزول الوزن مع الرياضة في نفس الوقت. أفضل منك أنت مثلا تنزلي وزن وتفرحي في الميزان إنه نزل وزني، لكن للأسف تكوني فقدتي كتلة عضلية. وأهمية الكتلة العضلية جدا مهمة للجسم، هي اللي بتخلينا نتحرك، لو فقدناها بتضعف الجسم بصفة كبيرة. فلازم يكون الاثنين مع بعض في نفس الوقت، هذا الأفضل يعني.
0: طب أنا كيف أرجع إذا أنا خسرت هذه الكتلة العضلية، كيف أرجع أعيد بناء الكتلة العضلية بعد نزول يمكن كبير في الوزن؟ وأيضا إيش نوع التمارين اللي أنا أحتاجه، كم مرة في الأسبوع أقدر أسويها؟
1: تمام. في تمارين المقاومة هي كأهمية لبناء العضلة أو الكتلة العضلية، لأنه الكتلة العضلية هي اللي بتشكل الجسم أو بتنحته أو بتديله الشكل يعني المرجو منه. فإحنا لازم نركز على الكتلة العضلية بتمارين المقاومة بالإضافة لتمارين الكارديو وبالإضافة اللي هي التمارين الهوائية وبالإضافة للاستطالات. يعني هي لازم الثلاثة مع بعض. لازم تكون خطة مدروسة إن أنا إيش الوزن المناسب اللي أشيله، بكم العدة، بكم مجموعة، وقت الراحة، ما هو كده يعني حاجة مو مدروسة، لازم يكون مدروس. حتى الكارديو بيعتمد كثير على نبض القلب، لأنه في منطقة اسمها منطقة حرق الدهون الفات بيرنينج زون، لازم يكون استفيد. بمعنى إنه مثلا حتى لو مشينا ببطء احنا ما حنستفيد، لو مشينا بسرعة وارهاق ممكن يكون جهد على القلب. فلازم احنا يكون عندنا نسبة مثلا من 120 ل 170، هذه فترة الحرق اللي حتساعدنا منها تسخين للجسم قبل ما نلعب تمارين المقاومة، وبنفس الوقت تساعد على حرق الدهون ورفعة نسبة الأيض، وبتكون يعني سخنت الجسم وخلته مستعد للمفاصل والعضلات. ونبدأ بتمارين المقاومة بأوزان مدروسة، ما هي خط يعني بعشوائية يكون أبدا. فهنا بتبدأ الكتلة العضلية تزيد، وبنفس الوقت بتساعد على الأجهزة الحيوية تتحسن. كل ما تحسنت الأجهزة الحيوية في جسمنا بتساعد على إنه نستفيد من رفع كتلة عضلية. وبالإضافة كمان نهتم لعملية الاستشفاء لبعض العضلة. إحنا ممكن نلعب كويس ومعاملين التكنيك الرياضة كويس، لكن للأسف يعني زي ما تقولي هو زي الحلقة متكاملة. لازم عملية الاستشفاء اللي بتعتمد على الأكل الصحي وبتعتمد على الراحة والنوم الجيد، على التنفس، والتنفس جدا مهم يعني لاكتمال الحلقة دي الكاملة، علشان احنا نستفيد من التمارين اللي احنا بنسويها ونقدر نشكل ولا يصير في عندنا ضرر ويهدر في الكتلة العضلية.
0: بس باخذ منك اللي هي نقطة الاستشفاء، يعني كثير خاصة في البداية يعانون من هذه الآلام في الجسم بعد التمارين، يمكن بعد أول أسبوع. فيعني كم أعطي مدة للاستشفاء حتى ترجع العضلات تعيد تبني؟
1: هي طبعا الطبيعي لما يكون إنسان لأول مرة بيعمل رياضة وبعمر مثلا كبير، طبيعي احنا حيحس بالام في العضلات دي، لانه بدات تشتغل العضله. فهنا بتديكي اشاره يعني انا بدات اشتغل، العضله تشتغل. فهنا عمليه الاستشفاء ضروريه. يعني انا ما العب تمرين ويكون مقاومه وشايله حديد واوزان وبعدين انا يعني ما اخذ راحه، فمهم جدا اني انا لازم ارتاح. فهي عمليه الاستشفاء يعني بتحس بالالام، فبيصير تدريجيا الالام هذه خلال يومين تبدا تتناقص وخلاص ما بتحس بالالم. لكن لو الالم زاد معناته هنا في كان خلل في التدريب او خطا في التدريب. فهو من من من الام عاليه لالام منخفضه، فهذه الطريقه صحيحه وما احد يقلق منها. لكن لو العكس صحيح هنا يصير لازم تلجا لدكتور، لانه معناته في غلط في التمرين.
0: طب الى جانب الرياضه برضو عندنا اهميه التغذيه، البروتين اللي لابد يدخل في نظامنا، يحافظ ايضا على عضلاتنا واعاده يمكن تشكيل الجسم خصوصا بعد التكميم بعد ابر انقاص الوزن.
1: تمام صحيح صحيح، لازم نهتم في جميع النواحي، ما هو بس اني اعمل تمرين وخلاص. زي ما قلت اول لازم الاكل الجيد، النوم الكفايه، والراحه، والاسترتشات او الاستطاله مهمه جدا تريح العضله. هي زي ما قلت لك حلقه متكامله لازم كلها تصير. انا ممكن انا ألعب التمرين وأستفيد.

0: من التمرين ويكون صح والوقت الكفاية، لكن للأسف ما أكمل باقي يعني البنود أو باقي الاشتراطات عشان أكون أنا حققت يعني الشيء المرجو منه من الرياضة وإعادة تشكيل الجسم.
1: وبالنسبة للتغذية يعني في كثير، يعني إيش المفروض يكون في نظامي الغذائي؟ هل أضيف بروتين أم أكتفي بالبودر البروتين البودر؟ يعني كيف بيصير؟
0: والله أنا شوفي بالنسبة لي والعضلات أنا بفضل دائما الأشياء الطبيعية. طبعا لازم العضلة تتغذى، لأنه العضلة لما أنت تتمرنيها بيصير فيها زي التمزق، فلازم في تعويض ليها بالغذاء وخاصة للبروتين. تمام؟ فإذا ما تعوضت بالبروتين والراحة وال يعني زي الأكل الصحي، العضلة ما حتستفيدي منها، حترجع حتفضل لسه زي المجروحة ممزقة. عشان تلتئم لازم ياكل بروتين ولازم الراحة زي ما قلت لك، اللي هي تتسمى تحت بند عملية الاستشفاء.
1: فمعناته إذا أنا عندي ألام معناته عضلاتي تمزقت، أحتاج أني أعوضها ببروتين، يعني كيف ما كان البروتين ومفروض أنه يكون طبيعي. برضو في كثير من الناس يعني بعد خسارة الوزن يقعون في كثير من الأخطاء اللي لابد أنه يتجنبونها، يعني خاصة الأشخاص اللي كثير يعني سلم يعني نحيف كثير يبغى يمتلك بسرعة جسم قوي، فإيش الأخطاء اللي ممكن يقع فيها؟
0: من أهم الأخطاء اللي بيوقعوا فيها إنهم بيفضلوا بس مركزين في نزولهم للوزن على الميزان، بس القراءة حقة الميزان. لما أنت بتلعب تمارين مقاومة العضلة كل ما كبرت بعد التمزق زي ما قلنا وتعوضت وبتبدأ تكبر شوية شوية، تخيليها زي البالون بتتفخ شوية شوية، فهي لما بتكبر العضلة معناته زادت الكتلة العضلية وحرقت مكانها دهون. فهنا بيهتموا بس بالرقم، لو بالرقم الموجود على دال، ما بيهتموا بالجودة نفسها أو بجودة الحياة بصفة عامة. فلا أيوه، فهنا بتخسر دهون لكن بتخسر معها موعة الجسم وبتخسر معها كمان الكتلة العضلية.
1: فإذا إحنا المفروض إن ما نجعل الميزان وحده هو اللي يحكم يمكن على نجاح رحلتنا. الكوتش نجلاء خالد معوض، مدربة رياضة شخصية ومدربة الإي إم إس وأخصائية تغذية وتصحيح القوام، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة وهذه النصائح الرائعة. شكرا لك
0: حبيبتي، شكرا لكم للاستضافة.
1: يا هلا بك. فإذا مستمعينا الكرام، اليوم بعد هذا اللقاء مع الأستاذة نجلة، يعني رحلة إنقاص الوزن لابد أنه يعني ما يكون الوصول إلى رقم معين على الميزان هو هدفها، لابد أنه يكون تكوين الجسم، قوة العضلات، اللياقة، وأيضا الصحة العامة من العوامل المهمة أيضا اللي لابد أننا ننظر لها. فقدان الكثير من الوزن ممكن يترك تغيرات كبيرة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى رياضة، خاصة يعني تمارين المقاومة المناسبة لكل شخص، وأيضا نضيف برضو جانب التغذية اللي هو التغذية المتوازنة اللي تعتمد على احتياجات الجسم من البروتين، من العناصر الغذائية اللي ممكن أنها تكون جزء مهم من استعادة القوة وتحسين تكوين الجسم. في الوقت نفسه لابد أنه تكون توقعاتنا واقعية، يعني الرياضة تستطيع بناء العضلات وتحسين القوام وشكل الجسم، لكنها ما هي حل كامل يمكن لكل درجات الجلد الزائد والترهل. لذلك لابد أن نبتدئ في الرياضة من عمر مبكرة، وكمان أيضا للي يعني تأخروا في دخول الرياضة في حياتهم، يعني لابد أنه يبتدونها بطريقة مدروسة زي ما ذكرتها الكوتش نجلة، أنه بناء إعادة بناء الكتل العضلية. يعني ما ينفع الواحد يخسر وزن زيادة وفي النهاية يخسر معها أيضا كتلة عضلية وما إلى ذلك. فلابد أنه يرجع يعني يخصص وقت لهذا التقييم الطبي المتخصص ليعرف الخيارات الأنسب يمكن لحالته. وزي ما قلنا، لا تخلون الميزان وحده هو اللي يحكم على نجاح رحلتكم الصحية. يعني ممكن ينخفض الرقم، لكن النجاح الحقيقي فعلا أننا نحافظ على عضلاتنا، نستعيد قوتنا، وأيضا نبني جسم أكثر صحة وقدرة على الحركة والاستمرار. وإحنا أكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا تخيلوا مستمعينا انه نبتة في مزرعتك قد تكون مصابة بمرض، لكن المرض لم يظهر بعد ولم تلاحظها العين، بينما هناك نظام ذكي يستطيع ان يلتقط الإشارة مبكرا ويمنح النبات فرصة اكبر للنجاة. طبعا من هنا تبدأ حكاية نبت ابتكار يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أمراض النباتات، في محاولة لتحويل التكنولوجيا من مجرد أداة ذكية إلى شريك حقيقي في حماية الزراعة والأمن الغذائي. تخيلوا يا جماعة وين وصلنا مع الذكاء الاصطناعي. لكن خلف كل اختراع قصة، فكرة بدأت من سؤال وتحديات مرت بمحطات كثيرة حتى وصلت إلى براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي. فخلونا نرحب بضيفنا الأستاذ ناصر بن خالد زامل، عالم بيانات أول. حياك الله وبياك أستاذ ناصر.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، الله يحييك.
0: الله يطول لي عمرك ويبارك فيك، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: نورك الله يسعدك، صباحك سعيد وصباحك وصباح سعد على مشاهدينكم الكرام.
0: يطول لي عمرك. بداية أستاذ ناصر، يعني كيف ولدت فكرة نبت؟ يعني وش الموقف أو المشكلة اللي خلتك تقول والله هنا نحتاج حل جديد يا جماعة؟
1: فعلا يعني خلني أبدأ المشوار يعني من بدايته، يعني لعلي أرجع بكم بالذاكرة إلى تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات سابقة.
0: سلام.
1: لعل فكرة المشروع يعني كانت بداية إلى مشكلة حقيقية فعلا في قطاع الزراعي، وهي موقف يعني خلني أقول من أشخاص قريبين لي، أشخاص يعني أنا أعرفهم مزارعين يعني حولنا. فكانت إحدى القصص اللي جتني كانت من شخص قريب لي، كان عنده يعني محصول كامل ضاع يعني خلينا نقول جهد كامل حق سنة كاملة ضاع بسبب مرض لما اكتشفه بشكل متأخر. فمن هنا يعني ولدت الفكرة يعني إنه ليش ما يكون في عندنا خلينا نقول نوظف تقنيات الروبوتات الذكية، نوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، ونقدر نحل يعني ألم ومشكلة موجودة حقيقية موجودة عندنا، غير أنها تساهم في يعني الأمن الغذائي، تساهم في يعني محافظة على المكتسبات القطاع الزراعي عندنا في المملكة. فخلنا نقول من هنا بلدت الفكرة.
0: جميل جميل. طيب يعني ما شاء الله تبارك الله اليوم نبت يعني مو مجرد بس فكرة أستاذ ناصر، يعني بالابتكار حصل على براءة اختراع أمريكية.

0: وش تمثل لك هذه براءة الاختراع؟ وأيضا وش تقول، يعني ماذا تقول عن رحلة الابتكار التي بدأت من فكرة؟
1: صراحة يعني الحصول على براءة الاختراع، يعني لو تسألني قبل لا أبدأ في المشروع هل أصلا في في في مخيلتك أنك توصل لهذه المرحلة، بقول لك لا والله، يعني أنا بس أبي أحل المشكلة هذه. فهو يعني دائما يجيب لنا، يعني أنا دائما أتطرق لهذا الموضوع في أي يعني لقاء أطلع فيه، أقول أنه دائما أركز على حل المشكلة أكثر من أنك يعني توصل للهدف اللي بعده، لأنك إذا حلت المشكلة بشكل أو بآخر ستصل للهدف الأسمى، واللي هو يعني حصلنا على براءة اختراع ذكية، يعني شيء يعني ما كنت أتوقعه، لكن اللهم لك الحمد، يعني بعد فضل من الله. والاختراع هذا ليس البراءة الاختراع هذه مو مجرد بس وثيقة نعلقها نحطها على الحائط، لا، هو ختم لنا ثقة يثبت أن تقنياتنا هذه يعني رائدة وصلت إلى مستوى أصالة على مستوى عالمي، مو مجرد بس فكرة مكررة. يعني بالنسبة لي وفريق العمل، يعني على البراءة، أنا ما مني أنا قلتهم حنا، أنا أعود من حزمة، فأنا يعني شخص من فريق اشتغل على هذا المشروع. يعني
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، يعني مبارك لك هذا الإنجاز والفريق العمل، يعني اجتهدتم وصبرتم ونلتم، يعني ما شاء الله تبارك الله، اختراع فعلا يعني في شيء يعني الواحد وده يتخيله، لكن عشان لا نبحر في التخيلات ونضيع ونتوه، ودنا لو تشرح لنا أستاذ ناصر، يعني وتشرح للمستمعين أيضا بطريقة بسيطة وش يسوي النظام بالتحديد. يعني ذكرت في البداية أنه ممكن يكشف المرض، طيب كيف يستطيع اكتشاف هذا المرض، المشكلات اللي تصيب النباتات، الآلية البسيطة اللي ممكن، أو خلنا نقول الشغلة اللي ممكن اللي يقدر العقل يستوعبها بطريقة أبسط في الشرح؟
1: جميل جميل جدا. طبعا ببساطة شديدة، نبت مساعد ذكي يتحرك داخل المزرعة، يعني يتحرك بشكل يعني آلي بدون أي يعني تدخل بشري. هو عبارة عن يعني روبوت صغير يمشي على 4 كفرات داخل المزرعة، يتجول المزرعة كاملة داخل المحصول، مزود بكاميرات، مزود أنظمة رؤية حاسوبية، مزود بأنظمة تحديد المواقع. وهو الآن يمشي في المزرعة، أول ما يكتشف مرض لنبات معين، طبعا يعني عشان تكونوا في الصوره، يعني بعض امراض النباتات تكون الاعراض واضحه جدا على ورقه النبات نفسها، فمن هنا يكتشف النظام المرض نفسه عن طريق يعني تحليل الصور وهو قاعد يمشي في المزرعه نفسها. بعد ما يكتشف مرض النبات بشكل مباشر يتم تحديد المرض، ليس فقط يعني المرض نفسه، يعني هل هي مريضه او لا. لا، اليوم قلنا هل هي مريضه، حدد المرض ممكن يكون يعني على سبيل المثال المرض ممكن لفحة مبكرة، لفحة متأخرة، وأيضا علاج المرض هذا المقترح لهذا المحصول بذاته. يعني فبعض المحاصيل يكون يعني علاج المرض حقه هو عزلها بشكل مباشر عن المحصول لكي لا يعني ينتشر المرض بشكل كبير. لكن مثلا بعض المرض الأخرى لا، والله في علاجات معينة مثلا زي الكيميائيات اللي توضع على النبتة نفسها. بعد ذلك لا يتوقف النظام عن ذلك، يرسل جميع هذه المعلومات إلى المزارع. طبعا يكون المزارع مرتبط مع الروبوت بشكل يعني ذكي عبر تطبيق عنده في جواله، يجي إشعار على طول إن ترى عندك تم اكتشافنا مرض نبتة، وموقع هذا المرض بالضبط في هذه الإحداثية بالضبط في مزرعتك. فهذا برضو يفيد بعض المزارعين اللي مثلا عنده مساحات شاسعة،
0: ما شاء الله.
1: تتكلم عن مزارع يعني كبيرة جدا، وليست مزارع صغيرة، يعني نتكلم عنه يعني أشياء بالعشرات بل بالآلاف الكيلومترات، يعني فيعطيه بالضبط أين يعني حصل هذا الاكتشاف بالضبط، الإحداثية والاكتشاف والصورة والمرض نفسه، كل هذه تجمع وترسل له دايركت يعني بشكل مباشر جدا عشان ما يتأخر، لأن كل يعني ثانية، كل دقيقة هي فرق في أنك تحافظ على حصولك أم ما تحافظ على حصولك.
0: طيب هل يحدد مثلا تأخر بداية المرض تأخره، ولا بس يحدد بس نوع المرض والعلاج؟ يعني هل حالة متقدمة أو حالة مبكرة؟
1: نعم أكيد أكيد أكيد. فمثلا عندنا أصلا هو عبارة عن نوع المرض، هو يعرف أنه هو في حالة مبكرة أو في حالة متأخرة. فعلى سبيل المثال نوع مرض يعني يصيب مثلا يعني

0: نبات البطاطس. نبات البطاطس فيه في في في مرضين يصيبه، واللي هو اللفحة المبكرة واللفحة المتأخرة. اللفحة المبكرة هي شيء يمكن علاجه، ويمدينا نتدخل فيه سواء كان المزارع نفسه أو مثلا بأي شيء، يعني وأكيد المزارعين خبيرين في هذا الموضوع. لكن اللفحة المتأخرة لا، أنت وصلت لمرحلة متأخرة أن في اكتشاف هذا المرض، فلذلك الآن لازم تعزل النبتة كاملة، لا يوجد علاج لها.
1: أيوة يعني حلو، يعني هو بأهله يحدد لك المرض سواء كان في فترة مبكرة أو متأخرة، وأيضا يحدد الإحداثيات، وأيضا يعطيك الوصفة أو العلاج المناسب في هذه الحالة، بس ما بدون أي تصرف، التصرف عليك أنت كصاحب التطبيق أو الروبوت هذا.
0: 100%.
1: ممتاز ممتاز. طيب يعني الآن متكلم مثلا عن مساحات كبيرة بعشرات الآلاف وعشرات هذا، طيب مو ممكن يأخذ وقت عشان يمر على كله، ولا ممكن يكون في توزيع نظام سيستم ولا أكثر من روبوت في المكان؟
0: نعم جميل سؤالك، جدا جدا جدا. طبعا يعني خلني أقول لك النظام ككل يعني ما يكون يعني شريطة أن يكون في موبايل روبوت، يعني في روبوت يعني يمشي خلني أقول بكفرات على المزرعة كاملة، لا عادي. إن هو النظام كفكرة يمكن أن يطبق مثلا على درونز، على كاميرات اللي موجودة في المزرعة نفسها، على على على أي يعني مكان ممكن أنك تأخذ فيه تصوير لنباتاتك ومزرعتك يمكن أن يطبق فيه، ليس حصرا على الروبوت نفسه، يعني الروبوت المتحرك فقط. يعني ممكن يعني على قولتهم أسهل شيء أنك ممكن تحطها على درونز اللي تمشي بشيء وتقطع مسافات طويلة، وفي نفس الوقت نديك يعني تكون تأخذ صور جيدة لمزرعتك كاملة، ومن من من هذه الصور هي تكتشف الأمراض وتبلغ عنها.
1: بسم الله ما شاء الله. لا فعلا فعلا إذا كان وصل لهذه المرحلة فهو فعلا اختراع عظيم، وراح يسهل كثير يعني على كثير من المزارعين وأيضا المنشآت الزراعية. ولا حتى لو بغينا نتكلم المنظومة الزراعية الذكية في المملكة، يعني أستاذ ناصر يعني خلينا نقول في المستقبل إن شاء الله، يعني كيف تتخيل نبت بعد 15 سنوات؟ يعني هل تطمح أنه يعني يكون من هذه المنظومة الزراعية، يكون جزء من وزارة الزراعة؟ هل تشوف أنه يعني ممكن أن تشوف يكون لها انتشار عالمي وليس على الصعيد المحلي؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. يعني إحنا يعني رؤيتنا لنبت يكون ركيزة أساسية في البنية التحتية للزراعة الذكية في المملكة، وليس فقط على المملكة، على المنطقة كاملة. يعني المنتج هذا يعني خلنا نقول نبغاه منتج يعتمد عليه خلال السنوات القادمة. نطمح أن يكون هذا النظام موجود في كل مزارع المملكة، عشان يعني نصنع الأثر ونساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ودعم التحول التقني عندنا اللي نعيشه اليوم. وعمل بدا البعيد يعني الطموح يعني بلا حدود، يعني طموحنا يعني أنا لسه ما على قولت سمو سيدي. فالمشاكل الزراعية متشابهة في كل مكان، والحل ابتكرناه يعني ما هو يعني حصرا على على على على على بيئتنا في المملكة العربية السعودية، لا هو قابل للتطبيق في أي مزرعة في العالم. ونسعى الانتقال من قصة نجاح محلية إلى العالم بإذن الله الأحد.
1: وهذا العشم وأنتم تقولون وطولون إن شاء الله. قبل ما نختم أستاذ ناصر، طيب هل الاختراع أو هذا الابتكار رأى النور، أو متى سيرى النور؟
0: بإذن الله سيرى النور قريبا. لم يطرح إلى الآن يعني كمنتج رسمي، لكن بإذن الله سيطرح يعني قريبا بإذن الواحد الأحد. طبعا يعني قبل أن نختم، بما أننا راح نختم يعني تسمح لي أخذ من وقت
1: أكيد الوقت كله لك.
0: أذكر يعني على قولتهم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني أنا على قولتهم زي ما بديت اللقاء أنا عود من حزمة، يعني فريقي الفريق التطوير هو كان معي، طبعا معي المهندس وليد البقومي والمهندس مهند العنزي، وارضوا أودي يعني من هذا المنبر أشكر مركز أبحاث الروبوتات الذكية بكلية الحاسب في جامعة الملك سعود. يعني قدمونا الدعم الكبير والكافي اللي خلانا نوصل إلى هذه المرحلة. برضو يعني أشكر جامعة الملك سعود يعني على دعمها المتواصل، يعني فلولا يعني جهودهم، لولا توفيق الله طولا طبعا وجهودهم معنا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، يعني فشكر موصول لهم. فأشكركم أنتم جميعا يعني على

0: على استضافتكم. يعني هذا الشيء يعني يثلج صدري ان فعلا هذا الاختراع وهذا الجهد يعني لم يذهب هباء منثورا.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نتمنى لكم التوفيق أستاذ ناصر بن خالد الزامل عالم بيانات. أول كل الشكر لك لمان على إثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا، وأيضا نبارك لكم للمرة من المرة ألف بل ملايين المرات على هذا الإنجاز، ونتمنى لكم أن تصلون إن شاء الله عنان السماء وإلى العالمية وتحقيق الطموح بإذن الله. وأيضا لا ننسى من الشكر أيضا معدة هذه الفقرة زميلتنا هيفاء سليم. شكرا أستاذ ناصر، نتمنى لك يوم جميل وفي أمان الله.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله يعافيك، طول لي عمرك. ما زال للحديث بقية أصدقائنا ما كنتم وأينما حللتم في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أعود لكم مستمعينا الكرام ودشنا برنامج دورينا غير مساء أمس موسمه الجديد عبر قناة SBC بالتزامن مع بثه عبر إذاعة جدة ضمن تجربة تجمع بين المحتوى التلفزيوني والإذاعي والرقمي.
1: ويقدم البرنامج خالد الشنيف وعبد الرحمن العامر بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السعودية والمحللين الإعلاميين وأيضا لمناقشة أبرز أحداث المنافسات المحلية وتقديم قراءات فنية متخصصة.
0: ويعتمد البرنامج على تقنيات تحليل متقدمة من بينها البيرو والواقع الافتراضي إلى جانب التقارير الحصرية والمراسلين من الملاعب والمحتوى الرقمي المصاحب.

0: ونرجع لموضوع حلقتنا لليوم. وش فيك تحلطم انت الحين؟ وش الوضع؟ وش فيه؟ وش اللي معصب؟
1: قاعد قلب ذكريات بس.
0: ايه قاعد قلب الذكريات. يلا قل لي وش طرى على وش ذكرت وش طرى على بالك؟
1: وذكرت قلت كل التفاصيل. إيه؟ حتى ريحة الموتر زمان يمكن تروح المدرسة.
0: يا سلام، تذكر ذيك المواتر اللي فيها مسامير ذهبية وطبلون احمر مضبط تذكرها ولا؟
1: ما أذكر بدون ذكر بدون ذكر السيارة يعني،
0: بس تذكر الديكور الداخلي للسيارة.
1: إيه؟ البيوك.
0: إيه؟ تذكر الديكور الداخلي للسيارة كيف كانت أول؟
1: كان صالة. إيه؟ كان مجلس يعني، كانت هذه السيارات تستقبل فيها ضيوف يعني. والله بيتك مرتب، حطهم بالسيارة عادي.
0: يا الله زمان يا فن
1: مرتبة.
0: إيه؟ وفي الأشرطة هذه اللي
1: كاسيت. والله إيه؟ كان إذا علق معك تطلع وتخبط سبع خبطات في الطبلون ويرجع يشتغل.
0: في أشياء كذا طايع. وبيت الكاسيت
1: تكاية كلها كاسيتات.
0: إيه. إحنا صغار كنا نلعب في بيت الكاسيت كذا، تجي فيه صور أحيانا.
1: يا الله.
0: ألبوم مدري إيش، والمغني مصوي كذا حركة.
1: والصور ناخذها.
0: والصور إيه ناخذها.
1: وكنا نكسر القطعة الصغيرة اللي في الكاسيت تحت. إيه؟ ونحط فيها مناديل نحشيها عشان نقدر نسجل عليه.
0: إيه. هي لازم حتى لو ما كسرتها ترى تسجل.
1: لا لا
0: والله لازم تكسرها. ونجر الشريط الأسود هذا اللي جوه في الكيس نرجع نضبطه. تحدي ممكن تسويها التحدي
1: بالقلم.
0: بالقلم إيه. والله أنا مبدعين كنا ونفكفك. أنا قد فكفكت الكاسيت ورجعت ركبته مرة ثانية الشريط. يعني نبغى نعرف كيف تصنع الأشياء. مبدعين والله
1: رهيبة.
0: بس في مجالنا يعني في إطار ضيق
1: في إطار الجنان. والله
0: إيه والله
1: إيه والله والله.
0: ما عندنا شغلة.
1: ذكر أمي مرة جت كذا دخلت واحدة في غرفتنا انجنت.
0: ليه؟
1: شافت أشرطة كاسيتات ما كذا موصلة مع الجدران. قلت إيش فيه؟
0: اللي هي الشريط هذا. إيه الأسود.
1: الشريط الأسود. قلت إيش فيه؟ قلت لها أمي نسوي تجربة.
0: إيه كذا معلقة.
1: خلينا نشوف
0: نوع من أنواع.
1: وش تجربته؟
0: يا ساتر. وأشرطة كثير ولا تأخذ الشريط هذا خاص فيني ونسجل عليه أحيانا. يعني ما أدري أنتم زين ولا نسجل مثل جبنا بعدين طلعت لنا هذه اللي تسجل الأشرطة اللي تجي لحالها، عرفت الأجهزة.
1: إيه
0: ونسجل مثلا يومياتنا.
1: عاد مسجل الصغير. إيه؟ كنت أحطه بالدراجة وبطاريات كذا عرفت، وعلى الفرة في الحارة مشغل.
0: يا سلام. يقالك اختراع العيش.
1: ايش بك انت؟ ولو كان مع البول اعطيه بول وشغل وطربان لحالي.
0: زمان يا فن والله.
1: اي والله
0: زمان ايامنا نخترع. يعني احنا ما محتاجين بس نحب نطلع اشياء جديده يعني.
1: يا الله. فرت الدراجه بالحاره
0: غير شكل. طبعا ما جربتها فرت الحاره.
1: والله الفره بعدين لها طعم.
0: ايه وكانوا الصغار هم اللي يروحون يجيبون فول وتميس ولا
1: كلنا كنا نطلع نبي فعاليه.
0: ايه تلقى الطابور اغلب الصغار رايحين يجيبون لاهلهم.
1: ايه حرفيا الكل كان بيطلع يروح يجيب شيء لانه فعاليه. إيه؟ تقابل عيال الحاره
0: وكان مقبول. يعني مو ممنوع انك تشوف طفل يمشي في الشارع رايح بقاله
1: ابدا.
0: ايه
1: الحين
0: ايه وين طالع؟
1: وين هلك؟
0: إيه وين هلك يا ولدي؟
1: انت طالع ايش فيه
0: بالضبط؟ إيه مختلف الزمن مختلف
1: والله.
0: وتلقى عند البقاله جارت يعني انا كنت القى بنت جيراننا عرفت نقعد نسولف ننسى الفول وتميس
1: انا كنت اخذ محاضرات في البقاله.
0: ايه
1: سو كيف؟ القى شايب رحمه الله عليه ابو سعيد. وكنت القى ايش اسمه اللي هو المؤذن ولا القى هذا يعطينا يا عيالي ويا حبايبي انتم ويا مدري ايش هلا عاد اشوفكم في الحارة. طيب وين النصيحة اللي قبل شيء؟ ليش التهديد في الأخير؟
0: وإذا جيت على آخر السنة الدراسية ونجحت أي أحد تلقاه قدامك في البقالة تعلمه عرفت ينبسط يفرح معك.
1: أوه.
0: كانت الفرحة يعني مع الجميع في الحارة
1: غير البطاطس ذاك اللي كان في 10 ريال.
0: إيه سلهاش كنا ننهار عليه.
1: تعرف البطاطس اللي تفكين يطلع فيه فلوس؟
0: إيه
1: يا الله كيف كنت أخب إذا كسبت 10 وجي الحارة جري عشاكم علي يا عيال.
0: نطلع فاصل نطلع فاصل نكمل الذكريات.
1: والله الذكريات يا جماعة. لا لا لا لا تومتش الحلقة اليوم. الله قلبت
0: كيف تفوح بالذكريات.
1: سيق الله همسي.
0: يا سلام زمان يا فن. نطلع فاصل.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. ولما نجي نتكلم عن الكتابة، يعني لها هذه القدرة الجميلة على التقاط التفاصيل اللي نعيشها كل يوم، لكن ممكن أنه تمر من أمامنا بدون أننا ما نتوقف عندها وكذا نطلع فيها ونشوف تفاصيلها. اليوم الكاتب الحقيقي هو اللي يقدر يحول موقف بسيط أو فكرة عابرة إلى قضية اجتماعية، يمكن إلى كلمات تجعلنا نشوف الأشياء بطريقة مختلفة. اليوم في فقرة كاتب ومقال رح نلتقي اليوم بتجربة سعودية تنقلت بين أكثر من مساحة إبداعية، في المقال إلى الكتاب وبين الكلمة المكتوبة إلى المسرح، وظلت يمكن قريبة في موضوعاتها من الإنسان، من المجتمع، وأيضا تفاصيل حياتنا اليومية. اليوم ضيفتنا الكاتبة والإعلامية السعودية جواهر بنت عبد الرحمن الدهيم، رح نتعرف معها أكثر حول تجربتها، أيضا حول علاقتها بالكلمة وكيف ترى مسؤولية الكاتب تجاه المجتمع وإيش اللي تحاول أنها تقول يعني من خلال كلماتها. نرحب فيها ونقول يسعدنا صباحك.
1: صباحكم وسعد الله صباح السعودية العظمى وقادتنا العظماء وشعبنا العظيم، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين.
0: يا هلا بك. اليوم جواهر الدهيم الكاتبة، كيف بدت علاقتها بالكتابة ومتى شعرت أنه الكتابة أصبحت يمكن جزء أساسي من تجربتك؟
1: بدأت في الكتابة منذ كنت في الصف الأول ثانوي، حيث كنت أكتب بعض المقالات. بعدها حاولت أني أصل إلى جريدة الجزيرة. أرسلت، كان في ذلك الوقت يعني الجزيرة عبارة عن أن الواحد يكتب ويرسل ورقي، فكتبت مقال وأرسلته. كان أخي رحمه الله عبد العزيز يعمل في الرياض، فأنا من سكان الدرعية، من موارد الدرعية. أخذ المقال وذهب به إلى جريدة الجزيرة في مقرها في الناصرية في ذلك الوقت، قبل الحين لي أكثر من 30 عام في الكتابة. فتفاجأت اليوم الثاني أنه يجيب الجريدة منشور المقال ومكتوب الأخت جواهر الدهيم حياك الله ومواضيعك جيدة استمري. الله. من هذا الباب انطلقت، حسيت أني الحمد لله وصلت إلى المكان الذي أنا أريده أو اللي بيبرز موهبتي. الله. أول مقال كتبته كانت بلدة في قلبي، لأني كنت في الدرعية. بلدة في قلبي كنت يعني أبوي كان له مزرعة اللي هو عند الآثار في الطريف، كنت أروح معه وما أروح مع أمي، كنا يعني كنت أركب في الونيت معه وانبسط الصباح، أقوم بدري وأركب معه وأروح. يعني كنت أمشي في الحارات وفي الطريف، طبعا كانت مهدمة، كانوا أول يسمونها الخراب، بمعنى أنها كانت مخربة من قبل العثمانيين. فكنت أنبسط وأشوف وشو هذه، فكتبت المقال بلدة في قلبي. كنت لا أعرف يعني في بداية الكتابة ما أعرف ولا إيش خلفيتها البيوت مهدمة وكذا. لما تدرجت في العمر ودخلت المدرسة عرفت أن هذه آثار عظيمة وأن هذه بداية انطلاقة دولتنا الحبيبة. من ذي المنطلق بدأت أكتب، كتبت المقال الأول هذا ونشر وانبسطت وفرحانة وأطوف بس في البيت. الحمد لله شوف أنا صرت صحفية، وكنت يعني صغيرة يعني في المرحلة الثانوية ما كانت يعني لهالدرجة. بعدها كتبت، كانت جريدة الجزيرة تصدر في الليل صحيفة اسمها المسائية، الجريدة المسائية، الجزيرة المسائية. كتبت مقال برضو اللي مساء الخير أيها الهاتف. كان أول ما في إلا الهاتف الثابت. كان في معاكسات من دبيته ما أدري وشو. كتبت مساء الخير أيها الهاتف، برضو لقى صدى كبير. وبعدها انطلقت يعني أكتب الموضوعات، بدأت أكتب، فكرت إني أكتب زاوية اسمها مظاهر وظواهر. عالج قضايا المجتمع، مثلا أشوف قضية في المجتمع. كنت أول طلعت في الأنسونتير مرة، وهذيك الوقت يعني قبل الحين 30 سنة أو أكثر ما كان في تليفون في الأنسونتير. فكتبت من المصعد أناديكم، كان المصعد يعني من المصعد أناديكم، يعني إن لما تفكر على المصعد ما قدرت أوصل أي طريقة. كنت أعالج قضايا كانت موجودة في ذلك الوقت. بعدها يعني انطلقت في الكتابة وصار لي زاوية، وزاوية دي معروفة اسمها مظاهر وظاهر، أكتب الظاهرة بعدين في الأخير أشوف أقول يا حبذا أن يكون كذا، يا حبذا أن يكون فيه هاتف في المصعد، يا حبذا أن يكون فيه كذا في الأخير. وجدت يعني صدى كبير، وجدت أن يعني كثير صاروا يقرؤون لي، وصارت تجيني ردود على الجريدة، يعني مقالاتك حلوة، مقالاتك كذا من الواقع من المجتمع. انطلقت بعدها إلى يعني راح يعني مساحة أوسع، بدأت أكتب أشياء. بعدها بس كانت محصورة على الكتابة في ذلك الوقت، ما كان في
0: يعني احنا نتكلم الان يعني عشان نوضح الصوره برضو للجيل الجديد اللي يسمعنا. يعني اول ما كان فيه زي الان مواقع تواصل، الواحد يكتب تويتر مثلا اللي في خاطر، او ينزل مقالته عن طريق الكتابه الالكترونيه. يعني كان اول جرائد ورقي، وكانت يعني هذا هو الوسيله الوحيده يمكن اللي يتنفس فيها الناس وبلسان الكاتب يعني. فكانت الناس يعني فعلا كل صباح كان من ضمن الروتين الموجود يمكن في العالم أجمع، مو بس في الرياض أو في السعودية. الروتين الصباحي كان أنك تشتري جريدة الصباح، سواء كانت الرياض أو الجزيرة أو حتى الشرق الأوسط، فكنت تقرأ على طول، تروح للزاوية الكاتب المفضل لديك وتشوف إيش تناول اليوم من قضايا المجتمع. وفي هذا التفاعل يعني في مجال أنه تتواصل مع الكاتب كتابيا عن طريق الرسائل الكتابية اللي هي البريد الكتابي وليس البريد الإلكتروني زي ما يحدث الآن. فكانت جزء من المتنفس، لذلك الجميع يتهافت على رؤية ما هو جديد الكاتب اليوم في هذه الزاوية في هذه الجريدة. برضو في عندنا تنوع في الكتابات لديك كاتبتنا، انه بين المقال بين ايضا الكتاب والمسرح. اليوم ايش اضاف لك هذا التنوع؟ وهل نقدر نقول انه لكل لون كتابي طريقه مختلفه في التعبير بالنسبه لك؟
1: صحيح، التنوع هذا هو، انا بعد الفتره هذه كنت بس محصوره في اني اكتب مقالات. سافرت للولايات المتحدة الأمريكية، كتبت في مجلة المبتعث اللي كانت تصدر في واشنطن دي سي. لما رجعت كان المجتمع تغير شوي، صار غير يعني. طلب مني رئيس التحرير هو الأستاذ خالد المالك أطل الله في عمره أني أنزل ميداني. كيف أنزل ميداني؟ أني ما أكون معتمدة على بس الكتابة، طلب أني أروح أغطي تغطيات كانت فيها بداية الجامعات، يعني حفلات التخرج، بدأت الجمعيات الخيرية يعني بحاجة إلى هذا، المقالات بحاجة أنها تطلع. طلعت نزلت ميداني، الميداني أني أروح أغطي في عدة فئات، يعني أغطي للجمعيات الخيرية أنشطتها، أغطي مثلا الجامعات، حفلات التخرج، البرامج اللي يقدمونها. فمن هذا المنطلق بدأت كتاباتي تتنوع من مقال إلى تغطيات صحفية، إلى مقابلات، إلى لقاءات، إلى يعني. فهذا التنوع أعطاني، وإني كنت يعني صرت أكثر التصاقا بالمجتمع وبفئات المجتمع، من طالبات الأكاديميات إلى مثلا مسؤولات في الجمعيات الخيرية إلى عدة أماكن. هذا أعطاني أن أتنوع وأني أطرق أبواب عدة، منها يعني المقال، منها المسرحية. بدأت بعدها أكتب المسرحيات.
0: يعني هل نقدر نقول أن هذه انطلاقة لك داخل المجتمع؟ لأنه حقيقة في كثير من أعمالك أستاذة جواهر فيها حضور واضح للمجتمع وأيضا لتفاصيل الحياة اليومية. يعني إيش اللي يجذبك في هذه التفاصيل؟ يعني هل أثر في كتاباتك؟ هل أثر في شخصيتك؟ هل جعلك ترين فيها مادة يمكن تستحق أن تكتب؟
1: أكيد، بحكم أني يعني صرت أكثر انطلاق مع المجتمع، وكنت برضو وجدتني فرص أني أسافر لدول الخليج لتغطية المناسبات، منها المهرجانات، منها المؤتمرات الصحفية والمؤتمرات الطبية المؤتمرات الأكاديمية، هذه اعطتني اني يعني اطلع للمجتمع واتصف بالمجتمع واشوف العالم من دول الخليج الى المؤتمرات العالميه كمؤتمر الطب في النمسا، الطب الاشعاعي في النمسا، الى عده اماكن. فمن هذا المنطلق بدات يعني اخرج للعالم اشوف العالم. طبعا دول الخليج في عادات وتقاليد مشابهة لنا، يعني دول الخليج كلها، المرأة في الخليج كلها تعتبر يعني نفس العادات صحيح، نفس التقاليد صحيح. نفس الطبع في الزواجات، في هذا مقاربة جدا جدا. هذا الانطلاقة وهذه الأشياء جعلتني أكثر اتساق بالمجتمع، وطلعت للمجتمع وشفت المجتمعات السعودية وشفت المجتمعات حتى المجتمعات الغربية. لما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية كنت يعني صادق أمريكيات، أطلع أشوف عاداتهم، أشوف تقاليدهم، أشوف كيف كان المجتمع عندهم. فبدأت أكتب من جميع الزوايا، من جميع فأضاف لي الشيء الكثير، أضاف لي الثقافة العربية والثقافة العالمية، الثقافة الخليجية. صرت أكثر إلمام بما حولي في المجتمع وفي المجتمعات الأخرى، خرجت على العالم بصورة في كتاباتي وفي مسرحياتي طريقة مغايرة عن الورقة والقلم اللي كنت أول بس محصورة فيها.
0: اليوم جواهر الدهيم، يعني لما تكتب عن ظاهرة أو موقف اجتماعي، هل تنطلقين من رغبة في وصف الواقع كما هو، أم تحاولين أيضا أنه تتركين لدى القارئ مساحة يمكن للتفكير وإعادة النظر؟
1: أكيد يعني الواحد لما أكتب أكتب أنا عن ظاهرة، فلما أكتب عن الظاهرة هذه في الأخير أترك مساحة أقول يا حبذا يكون في كذا، بحيث أن مثلا أحد يرد علي وشو لي. فمرة أنا كتبت عن ظاهرة البائعات المتجولات، كانوا في الكباري أول قديما في سوق الكباري كانوا بشكل مهول، فكتبت وقلت يا حبذا يكون في لهم مكان يبيعون فيه. رد علي واحد وكان من جريدة الجزيرة، قال لي أنت تقطعين عيش هو ما أدري إيش. قلت مو هذا معناه أني قطع عيش، معناه تنظيم العشوائي. واحدة كانت حاطت ابنها في كرتون وتسحبت داسته السيارة. من هذا المطلق أنا ما أبغى يعني قطع عيش، لا تنظيم، ويعني يكون أحسن أكثر يعني تنظيم. في لما أنا كنت أنا احتفالات عامة منطقة الرياضي أعطتني مساحة قوية اللي كتبت مسرحيات، فكتبت مسرحية الملقوفة، كتبت ومسوي الاحتسوك كتبت. فهذه المسرحيات كانت من الواقع، يعني كانت تمس المجتمع. أول كانت فيها كتف الدرعية، كانوا في البيوت متراسقة وكانت عبارة عن بيوت طينية وأحيانا بيوت مسلحة، فكل بيت يسمع ما يدور في البيت الآخر. كتبت الملقوفة، يعني بعضها تجي تطق عليك البيت تقول لك وش فيكم البارح سمعت أصواتكم ما أدري إيش. هذه كانت ثقافة يعني يسمونها اللقافة أول، وربما ما تكون يعني لقافة، ربما تكون أنها تسأل في ذلك الوقت كل واحد يسأل عن الثاني، واللي كان في الجيران واللحمة الاجتماعية كانت أكثر ترابط من الآن. فهذه الأشياء هي اللي يعني خلتني أنا أكتب المسرحيات، وكتابة المسرحية جدا جدا ممتع. كنت أكتب المسرحية وألفها، وكان في احتفالات أمانة منطقة الرياض ما شاء الله، يعني الأمانة عطت المجتمع صراحة مساحة من المرح ومن الحضور الاجتماعي. كان عندي 3 أيام في احتفالات أمانة منطقة الرياض، الاحتفالات النسائية كنت المشرفة عليها. 3 أيام، هذه 3 أيام كانت متنوعة ما بين مسرحيات، ما بين عروض ثقافية، عروض اجتماعية، عروض وكان مصاحب لها اللي هو المعارض، اشتراك الجمعيات الخيرية بمعارض وتعريف بها. والطفل برضو كان له مساحة كبيرة في هذا يعني هذا المجال. كتبت ماما مين، هذه قصة ماما مين، هذه مسرحية كيف ان الطفل كان يطلع على الحياة أمه مثلا تكون موظفة تعطيها الخدامة، يكبر الطفل يشوف أن الخدامة هذه ما يعرف هل هي أم الخدامة أو الأم الحقيقية. كان الناس يعني ينبسطون من المسرحية، وكانت يعني جميع الفئات ينبسطون فيها ويطلبون مني إعادتها يومياً. أنا أقول لهم لا، أنا عندي برنامج متكامل، لازم اليوم كذا بكرة كذا بكرة كذا. وكانت أمات منطقة الرياض صراحة هي اللي فتحت باب المجال للناس كثير، وكان وجو عندي ناس موهوبات وأخرجت ناس موهوبات، وكانت تدفع المبالغ للجوائز. الجوائز كانت قيمة، عبارة عن غسالات، ثلاجات، أفران. يعني كان حفل العيد صراحة جدا جدا رائع، بالإضافة إلى الضيافة المجانية. في حبذا يعني هيئة الترفيه إنها يعني تحط مجال زي كذا للناس اللي ما يقدروا يروحوا المسرحيات، ما يقدرون يروحون. في فئات ما تقدر تروح المسرحيات، في فئات ما تقدر تدفع أنها أدخل مسرحية مثلا كذا. فلما إن شاء الله يعني يكون إن شاء الله، وهذا يعني أمل إن هيئة الترفيه تأخذ جزء من هذا المشاريع، بحيث إن في أيام العيد يكون فيه للنساء وللأطفال. أنا أشوف يعني ما قصروا يعني، وأشوف أنا في أمانة منطقة الرياض في الحدائق إنهم يوزعون الهدايا، بس ما في للطفل أو المرأة شيء يعني تحس إنها يعني تنبسط فيه.
0: يعني خليني أقول لك شيء أستاذة جوار، يعني في أماكن كثيرة، يعني مثلا زي حديقة السويدي، زي في أماكن يعني تعتبر فيها مجال إن الواحد يعبر فيه عن احتفالاته في العيد، في اللي شفناها الحوامات في رمضان، وأيضا في العيد في حركات في الحي نفسها، أنشطة تزاول في الحي نفسه، ممكن إن المرأة أو حتى الطفل إنه يشاركون فيها. لكن أنت ذكرتي المسرحيات النسائية ومسرحيات الأطفال، وكيف كانت اللي قدمتيها تعالج الظواهر اللي موجودة ذلك الوقت. الآن يعني مع هذا الانفتاح على العالم، يعني احنا شايفين يعني حتى إلى الآن ما وصلنا إلى 2030 ولا زالت المستهدفات ما شاء الله يعني تحقق. الآن شفنا ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية، يعني تعدينا العالمية، شفنا هذا الانفتاح حتى في الشباب، يعني في تعاملهم مع بعض، في تواجدهم، في طريقة ترفيههم مختلفة جدا عما كانت في السابق، يعني أيام الثمانينات والتسعينات حتى أيام الألفية، مختلف جدا طريقة تعاطي الترفيه والأنشطة اللي تقدم للشباب، حتى هم قبولهم مثل هذه المسرحيات يعني يبغون شيء يناسب تفكيرهم، يناسب هذا الإبداع، هذه المواهب الشابة اللي تبغى تطلع اليوم في المملكة العربية السعودية وتقدم أيضا لبلدها والمجتمع. فإذا المجتمع تغير، المجتمع اختلف، اليوم بعد هذه السنوات من الكتابة كيف تغيرت جواهر الكاتبة؟ هل ما زالت لديك موضوعات أو أفكار تشعرين أنها ما أخذت حقها في الكتابة بعد؟
1: أكيد يعني الآن في هذا التطور وهذا الزخم اللي موجود من الذكاء الاصطناعي إلى تويتر إلى أشياء كثيرة، هذا التطور يعني فاق العالم، يعني وبهر العالم كيف السعودية صارت كذا. لكن الآن إحنا نبغى يعني نطرق أشياء تلامس الوقت الحالي، تلامس التطور. ما زال في موضوعات لابد أنها مثلا تتطور، ما لابد منها. في السابق كان في قناة سعودية، كان هناك مسرح التلفزيون، بالرغم من المسافة قصيرة، يعني كان التلفزيون يفتح من الساعة 5 لحد 12، كان البرنامج منوع من مسابقات ثقافية إلى مثلا مسرح التلفزيون إلى الأطفال إلى كذا. إحنا الآن في هذا الطور إن نبغى نطور، يعني شوف الطفل عندنا يعني صراحة بالرغم من كده عايش على الأيباد، عايش على ذا. إحنا نبغى نكتب عن الطفل، نشوف ثقافة الطفل، نسوي مثلا أفلام كرتون تكون مع الطفل الحين في هذا في هذه المتغيرات. كيف إنه يكون يعني مثلا طفل يبعد عن الأيباد، يبعد عن ثقافات الشعوب الأخرى. نخليه يعني يعيش ثقافتنا وتقدمنا وحضارتنا. فمثلا الطفل لو نكتب مثلا زي هالحين اليوم الوطني شعار عزنا بطبعنا، اكتب مثلا عن مثلا اكتب للطفل عن الكرم والشجاعه، صح انها موجوده يعني، لكن اكتبها بشكل سيناريو حلو، بشكل يعني يكون يلامس التقدم اللي احنا نعيش فيه. اكتب مثلا عن النخوه مثلا، اكتب اسوي فيلم للطفل عن النخوه زي ايش، اخذها من المستحدثات الان زي الشجاعه والنخوه، قائد المركبه اللي كانت شابه بالبنزين وركب وساق وقادها وبعدها الى بر الامان، هذا حديث وقديم، فهذا من الشجاعه عندنا ومن الاقدام ومن المراه اللي كانت تقود السياره وكان فيها ارتفع عليها السكر في طريق في جسر الملك عبد الملك اسمه الملك فهد في البحرين. هذه من النخوة، ليش ما أكتب أنا السيناريوهات هذه الجميلة وأعرف الناس إنه بشكل فيلم كرتون بشكل متحمس.
0: في يعني كثير من القيم والموروثات عندنا احنا في الاخلاق الحميده ايضا عندنا في مملكتنا الغاليه، ممكن ان نحطها محتوى برضو في الكتابه. الكاتبه
1: فيلم كرتون للطفل بدل ما هو قاعد يسمع لي ما ادري وشو يسمع لي هذه الاشياء اللي ما هي مره ما هي من عاداتنا ولا هي من تقاليدنا، نصنع له شيء جميل من واقعنا ويستمتع فيها. برضو يعني الشباب الآن يعني فيه مسابقات يعني عالمية زي انتليجنت وما الأشياء هذه، ليش إحنا ما نسوي برامج زي أول مثلا مسرح التلفزيون بس يكون على شكل في عندنا شباب موهوبين أشوفهم يعني يغنون ويمثلون كده، ليش ما يكون فيه زي كده؟ ليش ما يكون في مثلا برامج زي كذا؟ ليش ما يكون في برامج ثقافيه مسابقات هادفه تتكلم عن مثلا ثقافات وعن كيف كان الاول الشجاع؟ احنا بحاجه للبرامج هذه، ليش؟ للمجتمع. ما نقول ان حديثين ما نبغى نرجع القديم، القديم معليش كان يعني فتره ومضى، لكن ليش ما نطوره؟ ليش ما بحكم هداتنا بحكم تقاليدنا بحكم مجتمعنا؟ انا لما كان عندي بنات يعني وصاروا مثلوا في المسرحيات عندي كانوا قمه، انا اقول هذا من وين طلعوا؟
0: اي والله يعني الكاتب انه يكون قريب من مجتمع ومن تفاصيل الناس اليوميه، يعني هذا شيء رائع. اليوم استاذه الكاتبه والاعلاميه السعوديه الاستاذه جواهر بنت عبد الرحمن الدهيم، احنا سعيدين جدا بهذا اللقاء وبهذه الرحله اللي اخذتينا فيها الى عالم الكتابه من الداخل، وكيف انه تتحول الملاحظات والمواقف والتجربه الى نص ممكن انه يصل الى القراء ويلامس ايضا شيء فيهم. ايضا يعني كل الشكر لك لقبول دعوه برنامج صباح المملكه، احنا استمتعنا بهذا اللقاء. شكرا لك، كنت ضيفه معنا في فقره كاتب ومقال.
1: شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين، وانا سعيده بهذا اللقاء واتمنى ان لا اكون ضيف ثقيل الظل.
0: حياك الله، هلا بك والله، حياك الله.
1: مع السلامه.
0: فإذا كانت هذه فقرة كاتب ومقال، تنقلنا فيها بين الكاتب الحقيقي اللي يستطيع أنه يتحول أو يحول المواقف والظواهر المجتمعية إلى قصة وقضية اجتماعية، إلى كلمات تجعلنا نرى الأشياء بطريقة مختلفة. وإحنا أكيد معنا المزيد والمزيد من الفقرات، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة سنتحدث عن رحاب المسجد الحرام، وفي هذه الرحاب تتواصل أعمال الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وبمستجدات أبرزها استحداث قسم للإناث وتطوير المسابقة. للحديث عن أبرز المستجدات وحجم المشاركة وأهداف تطوير المسابقة، ينضم إلينا المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ عبد الله العنزي. حياك الله وبياك أستاذ عبد الله.
1: حياك الله وبياك أستاذ فهد، ورحب بك ورحب بجميع مستمعي هذه الإذاعة.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذ عبد الله، نود البدء بما أبرز المستجدات التي تميز الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية عن الدورات السابقة.
1: مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورته 46 حقيقة شهدت يعني بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه المسابقة من القيادة الرشيدة والرعاية من خادم الحرمين أيده الله، والإشراف والمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. شهدت المسابقة حقيقة تطوير كبير في منظومتها، في أعمالها، في أيضا البرامج المصاحبة لها، وأيضا هذا العام كما يعني هو يعتبر عام استثنائي في تاريخ

0: هذه المسابقة التي يزيد عمرها على أكثر من 48 سنة منذ عام 1399 انطلقت.
1: نعم.
0: ومستمرة ومتألقة في كل عام، وشهدت خلال الأعوام القليلة الماضية يعني تطور كبير في منظومتها، في أيضا عدد جوائزها، في أيضا أفرع المسابقة الخمسة وإضافة فرع للقراءات السبع، وزيادة عدد الجوائز إلى 10 أضعاف، حيث بلغت الجوائز أكثر من 10,260,000 للفائزين والفائزات بهذه المسابقة. أيضا هذا العام يعتبر عام استثنائي من حيث إضافة قسم للإناث، وهو حقيقة إضافة تجسد العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بالمرأة، وحرص القيادة على ما أن تحظى المرأة بعناية خاصة ودعم كبير على لتوسيع مشاركتها في المحافل القرآنية الدولية، بما يتيح حقيقة للأخوات إبراز ما يتميزن حقيقة في حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته وتفسيره.
1: نعم.
0: وأيضا تعزيز يعني حضورهن في مسيرة خدمة القرآن الكريم. الأفرع المسابقة الخمسة لعلي أذكرها، وهي الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية والتيسير رواية ودراية، والفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملا، والفرع الثالث هو حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد، أما الفرع الرابع فهو حفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس والأخير هو حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. الناظر إلى أفرع هذه المسابقة يدرك أن يعني أغلب المتسابقين هم من حفظة كتاب الله عز وجل، ومن المتقنين والنخبة في علم القراءات، وأيضا المتمرسين على يعني خوض غمار هذه المسابقة القرآنية الكبيرة. اللافت أيضا من في هذه الدورة أن الدول التي أوفدت يعني مشاركيها حقيقة اهتموا كثير بنوعية هؤلاء المتسابقين. لجان التحكيم ترصد يوميا الأداء المتميز للمتسابقين في دلالة واضحة على اهتمام الدول بإشراك موفدهم وممثليهم بأن يكونوا من نخبة حفظة كتاب الله عز وجل، من المتقنين، ممن يعني يخوضون غمار هذه المسابقة التي تعد هي أعلى وأكبر مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم تقام في رحاب المسجد الحرام. تكتسب هذه المسابقة رمزية كبيرة، رمزية من حيث المكان، انعقادها في الحرم المكي الشريف، وكثير من المسلمين يحرص حقيقة يعني خاصة من حفظ كتاب الله عز وجل على أن يحظون بشرف التنافس في هذه المسابقة، وأن يتلون آيات الله عز وجل في الحرم المكي الشريف. وأيضا رمزية من حيث اسم هذه المسابقة، فهي تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي يعني أسس هذا الكيان الشامخ وأسس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودأبت هذه البلاد الطاهرة منذ التأسيس إلى هذا اليوم على خدمة كتاب الله عز وجل، وأوجه عناية المملكة كثيرة ومتعددة. أيضا الرمزية الثالثة هي أنها برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي حقيقة يعني لا يعلو جهدا ويبذل وبسخاء في كل ما يخدم كتاب الله عز وجل، كل ما يخدم تحفيز أبناء وبنات المسلمين على حفظ كتاب الله عز وجل. وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ شهدت حقيقة توسع في تنفيذ المسابقات القرآنية الدولية في هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين، في مختلف دول العالم، ومن ضمنها إقامة مسابقة الملك عبد العزيز، وتميز هذه المسابقة وتميز مخرجاتها، وأيضا تميز الخدمات المقدمة للمتسابقين. أيضا مما يميز هذه الدورة حقيقة يعني تطوير منظومة التحكيم الإلكتروني وتوظيف الروبوتات الذكية لتوظيف الذكاء الصناعي للمملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة 2030، خطت خطوات كبيرة في أتمتة جميع الخدمات للمستفيدين في كل ما تقدم من خدمات. ولا شك أن مسابقة الملك عبد العزيز مما حظيت حقيقة بتطوير كبير، وأيضا توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتسابقين وأيضا مرافقين، لأن الوزارة تستضيف أيضا عدد كبير من مرافقي المتسابقين الذين قدموا هذا العام من 133 دولة حول العالم. وهذا أيضا شاهد من شواهد عناية المملكة العربية السعودية بخدمة كتاب الله عز وجل وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل 133 دولة. وأيضا النقطة الأخيرة مما يميز هذه المسابقة مشاركة هذا العدد الكبير من الدول، الذي حقيقة يعد أول يعني عام تشهد يعني هذا النسبة وهذا العدد الكبير من تجمع الدول. 133 دولة بإشراك 334 متسابق ومتسابقة، تجمع حفظة كتاب الله عز وجل في تحت مظلة هذه المسابقة وفي أقدس اللقاء. لا شك أن هذا يعني يعطي دلالة على أهمية المسابقة، يعطي دلالة على يعني حرص الدول على المشاركة في هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي حقيقة كل عام تتألق وتتميز وتكتسب حقيقة يعني تكتسب إشادة واسعة من المسلمين والقيادات الدينية في مختلف دول العالم، الذين يثمنون دور وإسهامات المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله، في تحفيز أبناء المسلمين على حفظ القرآن الكريم وأيضا العناية به. ولا شك أن هذا هو ديدن هذه البلاد المباركة وما دعبت عليه وما يعني تعاهد ملوك هذه الدولة المباركة على خدمة كتاب الله عز وجل وتحفيز أبناء المسلمين على حفظ القرآن الكريم وترسيخ قيمه ومعانيه في نفوس المسلمين في مختلف دول العالم.
1: نعم، جميل جدا. أود العودة فقط الأستاذ عبد الله لحجم المشاركة النسائية في هذه الدورة، كيف كان الإقبال بحكم أنها يعني تعتبر ميزة استحدثت في هذه المسابقة هذا العام؟
0: لا شك أن إشراك الإناث في هذه المسابقة هو الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وما يعني تعتبر يعني لفتة أبوية حانية، وأيضا يعني نقلة كبيرة في تاريخ هذه المسابقة، وحيث أن إتاحة مشاركة الفتيات والنساء في المحافل القرآنية يوسع حقيقة دائرة المستفيدين من برامج المسابقة ويشجع على مزيد من العناية بكتاب الله عز وجل. لا شك أن المرأة جزء مهم من المجتمع، وهي يعني تقوم أيضا بدور وإسهامات كبيرة في خدمة كتاب الله عز وجل. ولاحظنا حقيقة منذ بدء يعني قدوم المتسابقات من مختلف دعاء تميز الأخوات المشاركات في حفظ القرآن الكريم وإتقانه وتفسيره وتجويده، ورصدنا حقيقة عبر لجان التحكيم النسائية القراءات الجميلة للمشاركات في هذه الدورة، وما يعطي دلالة واضحة على عناية المرأة بالقرآن الكريم، وأيضا النجاح الذي تحقق يعني بإشراك الإناث في هذه الدورة. و أيضا رصدنا أيضا الثناء العاطر من المشاركات وتقديرهن لهذه الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لإشراكهن في هذا المحفل القرآن الكريم الذي يقام في رحاب المسجد الحرام، الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين، أيضا يحظى بالمشاركة الواسعة، والجميع حقيقة يفتخر ويتشرف و لسان حال الجميع. يكفي فخرا وشرفا أن يشارك الجميع في هذه المسابقة في أقدس بقعة على وجه الأرض في مكة المكرمة، وبالتحديد في الحرم المكي الشريف. وأيضا تقدم وزارة الشؤون الإسلامية عدد من الخدمات النوعية لهؤلاء المشاركين والمشاركات من مختلف دول العالم، حيث يعني يؤدوا مناسك العمرة، وأيضا يقام على هامش هذه المسابقة عدد من الفعاليات الثقافية والزيارات للمعالم التاريخية سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ويشاهدون ما حقيقة ما يعني تقدم هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة في خدمة كتاب الله عز وجل، وأيضا في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، ومشاهدة هذه الأماكن التاريخية من تطوير كبير ومشروعات ضخمة يعني تخدم الإسلام والمسلمين، وأيضا تجسد عناية واهتمام المملكة العربية السعودية بشؤون المسلمين وبذلها الحقيقة ومفخرة لكل مواطن سعودي بل لكل مسلم. فقد شهدت يعني الحرمان الشريفين يعني تطوير وأيضا مشاريع ضخمة، وزارة الشؤون الإسلامية عبر البرامج الثقافية المصاحبة لمسابقة الملك عبد العزيز تطلع المتسابقين والمتسابقات ومرافقيهم على هذه النقلات النوعية وهذا الجهود العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين. وأيضا هنالك لقاءات إسرائية ولقاءات ثقافية، وتبرز جوانب عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم، منها زيارة المشاركين والمشاركات في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة والتلاؤم على هذا المجمع الذي يعد يعني نافذة من نوافذ خدمة كتاب الله عز وجل لهذه الدولة المباركة. مجمع الملك فهد أكبر مطبعة على وجه التاريخ تطبع كتاب الله عز وجل وتصدر الإصدارات المتنوعة من القرآن الكريم منذ عام 1405، والمجمع تم افتتاحه ويواصل عطاءاته، وشهد خلال السنوات القليلة الماضية تطور في نوعية الإصدارات وزيادة في حجمها، بلغ أكثر من 20 مليون نسخة توزع سنويا على المسلمين، أكثر من 370 مليون نسخة أهديت للمسلمين في مختلف دول العالم، أيضا بلغت ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم أكثر من 80 لغة عالمية يصدرها المجمع تخدم المسلمين في مختلف دول العالم. يطلع المتسابقين والمتسابقات على هذا الجهد الكبير والعمل العظيم الذي تقدمه هذه الدولة المباركة لخدمة كتاب الله عز وجل عبر منظومة المجمع خلال زيارتهم للمدينة المنورة بعد انتهاء التصفيات النهائية. أيضا يزورون المعالم التاريخية في المدينة المنورة. هذا حقيقة يعني جانب من الجوانب البرامج الثقافية التي هيئتها وزارة الشؤون الإسلامية، وهي أيضا كما أسلفت السيد فهد هي تأتي ضمن الخدمات وأيضا ضمن ما يميز هذه المسابقة ودورتها الحالية. وفي كل عام حقيقة وزارة الشؤون الإسلامية يعني هيئت كافة السبل، وهنالك أمانة خاصة للمسابقة، الأمانة العامة للمسابقات القرآنية المحلية والدولية مخصصة بكوادرها بطواقمها تعمل على مدى الساعة وتعمل بكوادر وطنية مميزة تحرص على تحقيق مخرجات هذه المسابقة وغيرها من المسابقات القرآنية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، وأيضا تحرص على تحقيق الأهداف السامية التي تطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية ودورها وإسهاماتها في خدمة كتاب الله عز وجل، وأيضا تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة التي تبذل كما أسلفت الغالي والنفيس في خدمة كتاب الله عز وجل، في أيضا تحفيز وتشجيع أبناء المسلمين على حفظه وتدبره، وأيضا غرس قيمه ومعانيه التي تدعو إلى الوسطية، تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى التسامح، تدعو إلى بناء الأوطان، تدعو إلى أن يكون المسلم هو نواة خير وبركة في بلاده أي كان في مختلف دول العالم. نسأل الله أن يجعل ما يقدم في موازين حسنات خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين، وأن يوفق المتسابقين والمتسابقات للشرف الفوز بهذه المسابقة، وأيضا كما أسلفت الكل فائز، فمجرد حضورهم ومشاركتهم في هذه الدورة وفي هذه المسابقة وأن يتسمى هؤلاء المتسابقون والمتسابقات بأنهم شاركوا في مسابقة الملك عبد العزيز في رحاب، هذا هو شرف كبير وفوز مستحق لكل متسابق ومتسابقة، وهو ما أدلى به حقيقة المتسابقون والمتسابقات في تصريحاتهم الإعلامية.

0: وسائل الإعلام.
1: نعم.
0: أيضا لعلي أن أشيد أستاذ فهد قبل أن نختم معكم
1: في رجال لدي أقل من
0: الإعلامية المتميزة. نعم. التي تقوم بها وزارة الإعلام بقيادة معالي وزيرها وأيضا كافة الإذاعات المحلية والدولية في وزارة الإعلام ومن ضمنها إذاعتكم المباركة، فقد شهدت حقيقة الدورة الحالية تميز وتألق في النقل المباشر لوقائع هذه المسابقة، لأيضا أخبارها، لأيضا ما تميزت به هذه الدورة الحالية من إشراك الإناث وغيرها من الفعاليات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية الإعلام، حقيقة شريك أساسي في نجاح هذه المسابقة في إيصال صوت المسابقة للمسلمين في العالم. هنالك نقل مباشر عبر القنوات السعودية والإذاعات وأيضا تغطية إعلامية مميزة من إذاعتكم إذاعة الرياض، هذه الإذاعة العريقة التي بتاريخها بمتابعيها بمحبيها تنقل وقائع هذه المسابقة وأيضا تسلط الضوء على ما تتميز به هذه المسابقة من تنظيم عدد من البرامج، من تألق في مخرجاتها، أيضا من حقيقة مما تتميز وتجسد عناية هذه الدولة المباركة بكتاب الله عز وجل. جميل. وخدمة الإسلام والمسلمين، حيث يعتبر 133 دولة أستاذ فهد عدد كبير، يعتبر أنا أعتقد أنه أكبر تجمع إسلامي على مستوى العالم تحت مظلة هذه المسابقة، يعني 133 دولة حفظت كتاب الله عز وجل يجتمعون من 133 دولة في مسابقة تحمل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية وتحظى بعناية خادم الحرمين. لا شك أن هذا عمل كبير، هذا جهد عظيم، هذا يتوج الرسالة السامية لبلاد الخير.
1: بلا شك.
0: وأيضا النجاح الإعلامي الكبير الذي تحققه وزارة الإعلام الشريك الأساسي والاستراتيجي لوزارة الشؤون الإسلامية في إبراز أعمالها ومناشطها.
1: جميل جدا. كفيت وفيت استاذ عبد الله العنزي المتحدث رسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكرا لك على ثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا
1: أستاذ
0: فهد، شكرا لك،
1: نتمنى لك يوم جميل في أمان الله. إذن مستمعينا، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم وختامها مسك، كانت مع الأستاذ عبد الله العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. إن ألتقيكم إن شاء الله غدا. قبل أن نذهب، ليس عنا نشكركم لكل شاركونا اليوم في موضوع اليوم، وأيضا ضيوفنا الكرام اللي يثرون بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا فريق العمل من الإعداد من الإخراج والتنفيذ إبراهيم صويان وعبد العزيز الجربوع، من إعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك فهد الغامدي وبدرية خالد. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: المستشار على إذاعة الرياض.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. فسخ عقد الزواج من الموضوعات المهمة التي نظمها نظام الأحوال الشخصية السعودي بصورة دقيقة، باعتباره أحد صور انتهاء العلاقة الزوجية التي تختلف في أسبابها وأثارها عن الطلاق والخلع. فقد أجاز النظام طلب الفسخ في حالات متعددة، منها وجود العلة والإخلال بالشروط المتفق عليه، وعدم النفقة والضرر والشقاق والغياب والفقد وغيرها من الحالات التي يعني يصبح معها استمرار الحياة الزوجية متعذرا أو تتحقق فيها أسباب معتبرة للفرقة. لكن متى يكون الفسخ حقا لأحد الزوجين؟ وما الفرق بينه وبين الطلاق والخلع؟ وهل يحسب من الطلقات الثلاث؟ وما الحالات التي يكون فيها الفسخ بعوض أو من دون عوض؟ وكيف تثبت العلة أو الضرر أو الشقاق أمام المحكمة؟ وما دور الحكمين وأهل الخبرة في هذه الدعاوى؟ وما الأحكام الخاصة بغياب الزوج أو فقده أو امتناعه عن النفقة أو المعاشرة الزوجية؟ هذه التفاصيل وغيرها مستمعي الكرام نتناولها في حلقتنا لهذا اليوم حول فسخ عقد الزواج في نظام الأحوال الشخصية السعودية، مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
10: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله أستاذ محمد.
9: أولا يعني وش المقصود يا دكتور بفسخ عقد الزواج في نظام الأحوال الشخصية السعودي، وش طبيعته النظامية؟
10: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم مثل ما تفضلت أنت لما تتكلم عن الفسخ، وخلنا نبدأ مثل ما تفضلت بتعريفه. أعطيك التعريف المبسط وبعدين أعطيك تعريفه النظامي. الفسخ ببساطة هو إنهاء رابطة الزواج بسبب معتبر شرعا أو نظاما بحكم من المحكمة. هنا القاضي لا ينهي الزواج لمجرد أن أحد الزوجين لم يعد راغبا فيه، وإنما لسبب نص عليه النظام مثل الضرر أو العلة المنفرة أو عدم النفقة أو غياب الزواج أو الإخلال بشرط صحيح. الفسخ يختلف عن القول أن العقد لم يوجد أصلا، لأن الزواج قد يكون صحيح ومنتج لآثاره ثم يقع سبب يبرر إنهاء هذا العقد، وقد يكون سبب الفسخ موجود من البداية مثل علة قديمة أخفيت عن الطرف الآخر، وقد يطرأ بعد الزواج مثل الضرر أو الامتناع عن النفقة. في نظام الأحوال الشخصية، يمكن لما تكلمنا قبل كم أسبوع قلنا أنه أنواع الفرقة بين الزوجين أكثر من فرقة. الطلاق وتكلمنا عنه بإسهاب في حلقة كاملة، الخلع وممكن نتكلم عنه في مرحلة جاية، فسخ عقد الزواج اللي هو اليوم نبي نتكلم عنه، ووفاة أحد الزوجين أو اللعام بين الزوجين. نصة المادة في نظام الأحوال الشخصية أن كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا تحسب من الطلاقات الثلاث. هنا نلاحظ أن النظام جعل فسخ عقد الزواج طريقا مستقلا من طرق الفرقة، ما حط لا طلاق ولا خلع، فله طلاق وله خلع، وإن كانت النتيجة النهائية في الجميع هي انتهاء العلاقة الزوجية. يعني مثال، لو أن الزوجة أثبتت أن زوجها يضر بها ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، فالمحكمة ما تقول حنا انطلقت نيابة عنه، لا، تقول إنما تحكم بفسخ عقد الزواج. زين، ولو مثلا أثبتت الزوج يعني لو أثبت الزوج أن في زوجته علة مضرة أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية وتوافرت فيه الشروط، فله كذلك طلب الفسخ. إذن الفسخ ليس حقا مطلقا يمارسه الشخص بمجرد الرغبة، وإنما خلنا نسميه علاج قضائي مرتبط بسبب نظامي، وهذا متوافق مع القواعد الفقهية: الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، وهكذا.
9: جميل. يمكن الدكتور اللي سمعنا الآن يعني صار عنده لبس في موضوع الفسخ والطلاق والخلع، يعني إذا ما أردنا أن نفرق الآن بين فسخ عقد الزواج والطلاق وأيضا الخلع من حيث يعني طريقة وقوع الفرقة والعوض والآثار النظامية المترتبة عليه.
10: تمام، سؤالك هذا جميل جدا، لأنه مثل ما تفضلت أنه قد المستمع الكريم والمستمع الكريمة يجي في باله الفراق الأساسي، الأساس في الزواج أن الطلاق يصدر بإرادة الزوج، يعني الزوج بالحاله هو اللي يقول طلقتك. تمام، الخلع على العكس تماما، يقع بطلب من الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض، تبي تدفع له فلوس ترد له مهره.
9: جميل.
10: أما الفسخ القضائي فيصدر بحكم من المحكمة عند تحقق سبب من أسباب الفسخ. فالطلاق مثل ما نص النظام، الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. زين. والطلاق ما يحتاج موافقة الزوجة ولا إلى صدور حكم ينشئه، لأن الزوج هو من يتلفظ به مع وجوب توثيقه. مثل ما قلنا الطلاق يحسب من الطلقات الثلاث، وقد يكون في شيء اسمه رجعي، يستطيع الزواج الزوج بعده مراجعة زوجته أثناء العدة، وقد يكون بائنا بحسب الأحوال. الخلع له ترتيب ثاني. الخلع طريق رضائي، اتفاق بين المرأة والرجل لإنهاء الزواج، تطلبه الزوجة ويوافق عليه الزوج ويكون مقابل عوض. تمام؟
9: جميل.
10: الخلع عنده ثلاثة أركان: طلب الزوجة، إنهاء الزواج، موافقة الزوج، وجود عوض تبذله الزوجة. فإذا رفض الزوج الخلع لا تستطيع الزوجة أن توقع من جانبها وحدها، لكنها قد تلجأ إلى دعوة تسمى إيش؟ الفسخ. فالفسخ القضائي هنا لا يقوم على مجرد إرادة الزوج ولا يشترط أصلا موافقة الزوج، إنما يكون إنما يصدر من المحكمة بعد تحقق السبب. سم.
9: وهل يعني ممكن يقع فسخ عقد الزواج يعني ضرورة وجود يعني حكم قضائي للفسخ، أو لا ممكن يحدث الفسخ من دون حكم قضائي؟ ومن يحق له يعني رفع الدعوة للفسخ، الرجل أو المرأة؟
10: طيب هذا الجواب نبي نفصل فيه شوية. أنا اللي إذا كنت تقصد دعوة فسخ عقد الزواج، زين، فالأصل أنها لا تنهي إنه ما ينهى الزواج إلا بحكم قضائي. فلا يكفي إن الزوجة تقول فسخت الزواج، ولا أن يقول الزوج فسخت العقد بسبب العيب. لابد من اللجوء للمحكمة وإثبات السبب وصدور الحكم. ليش؟ لأن النظام مشكال. كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا. لكن توجد ملاحظة مهمة: الفسخ أحيانا الخلع يعد فسخا من حيث أثره النظامي، زين؟
9: جميل.
10: لكنه الفسخ القضائي بسبب ماذا؟ الضرر أو العلة أو عدم النفقة ونحو ذلك. وهذه لما تقول في ضرر أو تقول في علة أو ما فيه نفقة، هذه لا بد أنك تحتاج إلى قاضي يحكم بين الطرفين، تبي تسمع هل العلة صحيحة، هل هذا الشيء مناسب ولا لا. سؤالك الثاني: من يحق له طلب الفسخ؟ كل زوج أو زوجي يستطيع. ليس صحيح أن جميع أسباب الفسخ خاصة بالزوجة، وليس صحيح كذلك أن الزوج والزوجة متساويان في جميع أسباب الفسخ، فالموضوع يختلف. زين، يعني أسباب، يعني إن سمحت لي أعطيتك بعض الأسباب.
9: جميل.
10: يعني أسباب يجوز لكل من الزوجين التمسك بها ورفع دعوة، اللي هي: واحد، وجود علة مضرة. والله الرجل أو المرأة عندهم علة مضرة على الطرف الآخر أو منفرة، وهذه اشترط النظام في علل مضرة، زين، وفي علل منفرة، أو إخلال الآخر بشرط صحيح مثبت في وثيقة عقد الزواج، زين، مثل وأسباب. هذا للزوجين كلهم. أسباب قررها النظام للزوجة بس تفسخ العقد، مثل عدم أداء المهر الحال قبل الدخول، امتناع الزوج عن النفقة أو إعساره بها، أو إضرار الزوج بها، استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح، امتناع الزوج عن الجماع، غياب الزوج أو فقده، طلب الفسخ قبل الدخول أو الخول وفق شروط المادة 112 بنذكرها. هل هنا يجينا السؤال اللي أنت فضلت فيه: هل موافقة الطرف الآخر مطلوبة؟ هنا نجي نقول لا، في الفسخ القضائي لا يشترط أن يوافق الزوج على فسخ الزوجة، وإلا تحول الأمر إلى طلاق أو خلع. زين، المحكمة تنظر في السبب والأدلة، فإذا ثبت السبب الموجب للفسخ حكمت به حتى لو عارض الطرف الآخر. لكن عدم اشتراط الموافقة هنا نقطة مهمة، لا يعني أن الحكم بيصدر آليا، لا لا، للمتضرر الطرف الآخر حق الدفاع وإنكار الدعوة، تقديم الأدلة ومناقشة أدلة الطرف الآخر. فالقاضي له سلطة قضائية وفقهية في التفريق، لكن المقصود منها ماذا؟ رفع الظن وحسم النزاع. لذلك التوازن في هذا الطلب من اللي يقضي فيه القاضي.
9: وهنا يجوز يعني للرجل أيضا رفع الدعوى فسخ.
10: نعم نعم، مثلا والله رجل،
9: وهل له عوض أو لا يا دكتور؟ إذا كان في علة يعني.
10: إذا كان في علة هنا يحكم القاضي، هنا حكم، هل هذه، وهذه لها تفصيلات، هل هذه العلة موجودة قبل الزواج ولا حدثت بعد الزواج؟ هل هذه العلة تمنع الاستمرار ولا مؤقتة؟ هل هذه العلة كانت تدري فيها هي قبل ولا لا، وكان يدري هو فيها قبل ولا لا؟ كل هذه تفاصيل دقيقة نص عليها النظام وبنجي عليها.
9: طيب، هل يحسب فسخ عقد الزواج من الطلقات الثلاث؟ وهل أيضا يستطيع الزوجان العودة إلى بعضهما بعد الفسخ؟
10: تمام، هذا سؤال في غاية الأهمية، لأنه بعض الناس يحسب أنه إذا رفعت فسخ أو هو رفع فسخ أنه خلاص أنت خلاص أنه كأنه مطلقها. الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث، زين؟ لأن مواد نظام الأحوال الشخصية نصت على ذلك. فلو مثلا حكمت المحكمة بفسخ الزواج، لا نقول أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى أو ثانية، لأن الذي أنهى الزواج مو بالزوج، هو الحكم القضائي. هل يستطيع الزوج هنا إذن المراجعتها أثناء العدة؟ هنا نجي نقول لا، ما تقدر، لأن الفسخ يعتبر فرقة بائنة بينونة صغرى وليس طلاقا رجعيا، ومعنى ذلك أن الزوج لا يستطيع أن يقول راجعت زوجتي ثم تعود العلاقة، لا. هل طيب
9: ولا يقدر حتى بعقد جديد؟
10: يا سلام، حين أنت صرت محامي وقاعد تمشي بالأمور،
9: تعلم منك
10: شيخ محمد حبيبي، الله يرضى عليك، ما العمة على الحاجب. هنا هل يستطيع الزوجان الزواج من جديد؟ نعم، من حيث الأصل يستطيعان العودة إلى بعضهما، ولكن من خلال ماذا؟ كأنك تبي تتزوج من جديد، رضا الطرفين، عقد زواج جديد، مهر جديد، ولي وشاهدين، استيفاء بقية الشروط مع مراعاة انتهاء العدة واكتساب الحكم الصفة النهائية. البينونة الصغرى قلنا عنها حنا لا تحرم المرأة على الرجل تحريما مؤبدا، وإنما تمنع عودتها إليه بمجرد المراجعة. زين؟
9: جميل.
10: طيب لو رجع وسبق وطلق طلقة واحدة، يقول أوه كأن هذه طلقة وهذه فسخ، نقول ما لها دخل الفسخ،
9: ما يدخل
10: يعتبر.
9: ما يدخل في الطلقات.
10: ما يدخل في الطلقات.
9: جميل. طيب متى يحق لأحد الزوجين طلب فسخ عقد الزواج بسبب إخلال مثلا الطرف الآخر، يعني بشرط مكتوب في وثيقة الزواج؟
10: يا سلام، وهذه من الأشياء اللي لازم ينتبهون لها الشباب والبنات والمتزوجين بشكل كامل، لكن نقول حنا الشباب والبنات، لأن حنا الشبار أتوقع أن شوي راحت علينا، زين؟ لأننا ما عندنا شروط ولله الحمد منه، والحمد لله أنها راضيات بنا وحنا راضين بيها،
9: الحمد لله.
10: زين، أشوفك هالمرة ما علقت ولا الفلاج علق،
9: ما نقدر
10: هدب حنا بقيتني. طيب، من حق الزوجين الاتفاق على شروط مشروعة في عقد الزواج. فإذا كان الشرط صحيح ومثبت ثم أخل به الطرف الملتزم، جاز للطرف المشترط أن يطلب فسخ النكاح. نصت مواد نظام الأحوال الشخصية أن الزوجان عند شروطهما لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج وأقر به الطرفان. طيب، وإذا لم يفي أحد الزوجين بشرطه الآخر وفق لما تضمنته المادة اللي قلناها من هذا النظام، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء
9: حتى لو كان دكتور الشرط يعني مو بذات أهمية يعني.
10: مهما يكن هن
9: ولا عليه ضرر يعني الطرف الآخر.
10: هن أنت شرط
9: كاشتراط مثلا سكن أو شيء توفير سكن
10: أيا يكن. أنت لما شوف لما المادة وش قالت لك أنه يكون مكتوب بعقد الزواج ويقر فيه الطرفين والله شافوه ووقعوا عليه. فالمشتري طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ إيش بلا عوض. جاء والله الزوج طلبت منه سكن معين ولا وفره، قدمت فسخ نكاح ما يقول ردي المهر زين. وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد عن المهر. هو طلب والله قال لها انه والله بنسكن بالمدينه الفلانيه، قالت لا انا ما بسكن بالمدينه الفلانيه او نسكن بالشيء الفلاني او اي شرط كائنا من كان، ما طبقت هذا الشرط زين، وهم مكتوب هذا الشرط في وثيقه عقد الزواج واقروا فيه ما زين، فخلص مثل إكمال الدراسة، الاستمرار في العمل، توفير سكن مستقر، ألا يسافر فيها خارج المنطقة، أي شروط لا، بس بشرط أنه ما ينافي أصل عقد الزواج. مثل تقول له والله أنا أنه أشرط عليك أنه أني ما أنام عندك بالبيت، هذا ينافي عقد الزواج زين. لذلك المحكمة ما تحكم مباشرة، تبي تبحث هل الشرط موجود وثابت، هل هو شرط صحيح ومشروع، هل حصل الإخلال فعلا، هل أسقط المشترط حقه في الفسخ صراحة والله كاتبة عليه هي أنه ما تنقلني من بيت أهلي أو مو من بيت أهلي، من هذه المدينة إلى مدينة أخرى.
9: وهو وافق عليه يا دكتور؟
10: وافق عليه، لكن بعد سنة قال لها يا بنت الحلال خلنا نمشي، وراحت وسافرت معه زين، وقعدوا معه 5 سنوات 10 سنين، بعدين جت قالت ها لا تذكرت ما بي زين. هنا أسقطت حقها ولا ما أسقطت حقها؟ هنا ينظر القاضي هل يعتبر أنها لما ذهبت معه وقعدت معه 5 سنوات في المدينة الفلانية أسقطت حقها ولا لا؟ تمام؟ بعدين يجي يسأل في مسألة العوض، وهذا ليش احنا نقول دائما ليش الواحد يلجأ للفسخ؟ لأن الذي يلجأ للفسخ لا يريد، إذا كانت المرأة فهي لا تريد أن تعيد المهر، وإذا كان الرجل فهو يريد إعادة المهر. لذلك نص النظام على أنه المهم جدا الإخلال بالشرط زين، وأنه إذا كان من الزوج فإنه ما يستحق مهر، وإذا كان من الزوجة ترجع المهر. وفي شيء مهم زين، مواد نظام الأحوال الشخصية فرقت كذلك في العقود، إذا كان الشرط ينافي استمرار الزواج فقد يترتب عليه بطلان العقد، وإذا كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد دون أن ينافي استمراره فقد يصح الزواج ويبطل الشرط. فهذه مهمة، بعض البنات أو بعض الشباب يحط شروط أصلا مين صحيح تمام، فهذه أصلا ما ينظر لها أو أنها تناقض شرط الزواج، فكذلك ما فيه، لأنه الأصل والحكم القضائي والفقهي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

0: طيب وش العلة يعني المضرة أو المنفرة يا دكتور اللي تجيز لأحد الزوجين طلب فسخ عقد الزواج؟
1: طيب العلة هنا قد تكون حالة جسدية أو نفسية أو صحية موجودة في أحد الزوجين ويترتب عليها ضرر حقيقي للطرف الآخر، أو أنها تسبب نفور شديد يمنع تحقق المعاشرة الزوجية على وجهها المعتاد. النظام ما حط قائمة مغلقة بأسماء مثلا أمراض أو علل، وهذه نقطة مهمة، فليس كل مرض سببا للفسخ، وليس المطلوب أن يكون المرض من نوع محدد، وإنما العبرة بأثر العلة على الحياة الزوجية، لأنك ما تدري إيش العلل اللي ممكن أنها تقابل هذا الإنسان. تمام؟ العلة، وجود العلة فقط لا يبرر الفسخ لمجرد وجوده، وإنما يلزم إيش؟ مضرة بالطرف الآخر أو منفرة منه، مؤثرة في المعاشرة الزوجية، ذات أثر حقيقي وليست مجرد تخوف أو احتمال بعيد، غير معلومة لطالب الفسخ وقت إبرام العقد، أو أنه ما بلغ فيها ورضي فيها. زين، ممكن يكون في مرض لكنه يسير أو قابل للعلاج أو ما يؤثر في حياة الزوجية، فلا يكون بالضرورة سبب للفسخ. مثلا والله واحد يعني جاء اكتئاب بسيط أو قلق بسيط، زين، وصار يعني منزوي وتعبان، أيا يكن هذا الشيء، سواء الزوجة والزوجة، ليس مباشرة تبي ترفع قضية تقول والله ترى شخصوه باكتئاب بسيط. هنا نسأل سؤال، هل هو يمنع الحياة الزوجية؟ هل
0: ممكن علاجه؟
1: هل ممكن علاجه؟ هل هذا بيستمر معه؟ هل هذا طارئ ولا والله جديد؟ لا والله طارئ ولا وجديد، لكن ماذا لو اكتشفت ان في مرض لا يعني ما يصبر عليه، او مرض لم يتم يعني الاخبار به؟ زين، فمباشره من الممكن يتم العقد.
0: جميل. زين،
1: لذلك حالات الطارئه عندنا نوعين، سابقه لعقد الزواج او طارئه بعد الزواج، وكل واحده لها ترتيب عن الاخر.
0: طيب سواء الرجل او المراه يعني كان يعلم انه بالعله قبل الزواج، او يعني علم بها بعد الزواج ثم رضي بها، هل يسقط الحق في طلب الفسخ هنا؟
1: طيب خلينا نفصل، لانه سؤالك في غايه الاهميه. زين، كثير من الازواج والزوجات زين عندهم مبدا الصراحه وتلقاه يتكلم، هذا لانه في بدايه الزواج غير متصور للحياه، او متصور ويمشي الامور زين فيرضى، فتقول له نعم قد يسقط الحق في الفسخ إذا ثبت العلم بالعلة والرضا بها، لأن من دخل في الزواج وهو يعلم بالعلة ووافق عليها لا يجوز كأصل عام أن يعود بعد ذلك ويجعل العلة نفسها سببا. لكن فرق بين في علم ورضا، فقد يعلم الشخص لكنه ما يقبلها، يقول لك والله أبا جرب، هنا لها اعتبارات، لكنه ما يحق لك انك لما تقول لك والله فيها المرض الفلاني، فيها الشيء الفلاني. هنا بيسأل القاضي، انت عندك علم قبلها ولا ما عندك؟ قالوا لك ولا ما قالوا لك؟ اذا قالوا لي لكني والله كنت بجرب، هنا باب جواب والقاضي يفصل في ذلك. لكن قال لا والله انا ما دريت، لا انت هنا كأنه نقول انه كأنه ايش ملعوب عليك، سواء من المرأة أو من الرجل. وليس المقصود مجرد العلم بأن الطرف الآخر مثلا يراجع طبيب أو يستخدم دواء، المطلوب أن يعلم طالب الفسخ بالعلة التي يتمسك بها وبطبيعتها المؤثرة. مثلا واحدة تقول والله تراني أحيانا تراني أراجع طبيبة النساء والولادة، زين، أو تراني أو يقول هو والله تراني أراجع أحيانا الطبيب النفسي، هذا كلام عام، يعني تراجع الطبيب النفسي يمكنك ضايق صدرك تبي تشوف سواء اكتئاب أو غيره، وممكن يكون لا فيك في انفصام أو ذهان أو مرض قوي، فلا بد من إثبات العلم والرضا زين في العلة ذاتها. وهذا الشيء قد يكون عن طريق رسائل أو إقرار أو شهود أو

0: الموجبة للفسخ، وش دور الأطباء وأيضا وأهل الخبرة في إثباتها وتقدير أثرها؟
1: الله يرضى عليك، هذا هو. المحكمة هي قاضي تعرض عليه الحجج وتعرض عليه الأشياء كلها مباشرة. هنالك خبراء سواء في الطب، سواء في العلل، سواء في كل حاجة، زين، تعرض عليها، تحال المرأة أو الرجل لهذا الخبير أو الخبيرة، الطبيب أو الطبيبة أو أيا يكن العلة، أو أيا يكن الاعتراض على الزوج أو على الزوجة، زين، ويحكم بذلك بأنه والله هذه والله جديدة، هذه ميب جديدة، هذه طارئة، هذه غير طارئة، هذه تمنع استمرار العلاقة، هذه ما تمنع استمرار العلاقة.
0: جميل. وهل يعد سكوت الزوجة عن العلة اللي يعني تمنع المعاشرة الزوجية رضا بها وإسقاط لحقها في طلب الفسخ؟
1: لا، هنا لا، مجرد سكوت الزوجة لا يكفي وحده للقول بأنها رضيت بالعلة أو أسقطت حقها في الفسخ إذا كانت العلة في الزوج تمنع المعاشرة الزوجية. وهذا حكم مهم، لأن بعض الزوجات قد تسكت بسبب الحرج أو الخوف أو انتظار العلاج أو محاولة الحفاظ على الأسرة. فلا يصح تحويل مجرد السكوت عن هذا الشيء إلا بوجود دليل. وهنا خلنا أقول لك نقطة مهمة، بعض النساء زين هي تصير عندها علة، زين، فتقوم بدال ما انها ترفع دعوه تقول والله هذا ما عنده معاشره زوجيه، وهي اللي كانت ممتنعه. وهذه مرت الكثير مثلا من الاحكام التي نشرت على هذا الترتيب في الاحكام القضائيه ومدونات الاحكام القضائيه. هنا تاتي فطنه القاضي وتاتي فطنه المحكمه في انه هل فعلا هذا الرجل ممتنع ولا هي ممتنعة وحطت الموضوع عليه، تمام؟ لأنه بعض حنا قاعدين، القاضي ما كان معهم والله ينظر إليهم ويعرف وش اللي كان عندهم.
0: هنا كيف يتم يعني
1: هنا تدقيق؟ ستروي المرأة رواية وسيروي الرجل رواية، زين، هنا يجي القاضي ويحكم الموضوع، زين. والله بعض النساء ليست بالسهولة أنها مثلا تقبل المعاشرة الزوجية، قد يكون عندها مشاكل مثلا في الرحم أو غيرها من هذه الأشياء التي يتقنها ويعلمها يعني ويكتب تقاريرها أطباء أو طبيبات النساء وغيرها. فهذه الأشياء لها اعتبارات معينة، فلا يكفي أن المرأة تقول والله هذا ما استطاع أنه يعاشر، زين، أو أنه هذا والله الدرب القصير أنه هي تتقدم، أو أن الرجل نفس الترتيب. كذلك نقول للرجال عندنا يعني الحمد لله أنت رجل وذو أخلاق، والأصل أنه يعني في الأخلاق يعني العالية ما تصل يعني لهذه المراحل، لكن أثبت هذا الامتناع. شلون نقول له أثبت هذا الامتناع؟ لما يكون في امتناع مثلا والله شهر شهرين، خلاص هذا لابد أنه يكون في تدخل سواء من أهلها أو أمها أو أنك ترسل لها تراكي أنت قاعدة تمتنعين، أو أنك تذهب بها إلى مستشارة أسرية أو زوجية. لأن السكوت هذا فقط قد يكون دلالة على يعني ممكن يكون
0: الرضا
1: ضدك أنت إنك أنت كأنه أنت الممتنع. فحنا ما نقول حنا مع الرجل أو حنا مع المرأة، حنا مع استمرار الحياة الزوجية، لكن لما تصل المواضيع إلى الاتهامات نقول لكل واحد انتبه وضع هذه الأمور نصب عينيك، لأنه خاصة في مسائل المعاشرة الزوجية يجب أن تكون مباشرة في أول الزواج، لأن نظام الأحوال

0: الشخصية وضع أنه زواج لأجل السكن وهذه الأمور، فيجب الانتباه لها من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، ولا تنتظر المرأة حتى فترة طويلة للرفع، ولا ينتظر الرجل هذا الامتناع والقبول به.
1: باقي معي 6 دقائق دكتور، في محاور والله كثيرة إذا سمحت لي. يعني إذا فسخ عقد الزواج يعني بسبب علة في أحد الزوجين، وش مصير المهر بحسب وقت حدوث العلة ووقوع أيضا الدخول أو الخلوة؟
0: شوف، النظام ما وضع حكم واحد للمهر في جميع حالات الفسخ بسبب العلة، إنما فرق بين حالات، هل كانت العلة سابقة على عقد الزواج أم حدثت بعده، هل وقع الدخول والخلوة أو لم يقع، هل العلة في الزوج أو الزوجة. فمثلا لو جدينا نقرأ المادة، إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين فعلى المحكمة أن تقرر واحد، إذا كانت العلة المشكلة أو الضرر حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، زين، حدثت طارئة، فليس للزوج استرداد ما دفعه من مهر. إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه لو كان مؤجلا. العلة سابقة للعقد والفسخ قبل الدخول والخلوة، رجعوا له فلوسه. إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد، زين، وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر كامل. طيب، إذا كان هذا 4 الحين، إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز شوف هذه النقطة، ويجوز للزوجة الرجوع بالمهر على من غره، والله ما حد علمه، سواء كانت هذه الزوجة أو كان أهلها أو غيره. فعندنا احنا هذه حالات، العلة حدثت بعد الدخول، زين، ثم حدثت العلة في الزوجة والزوجة، زين، فلا يحق للزوج استرداد المهر الذي دفعه. ليش؟ الزواج صار صحيح ووقع الدخول ثم طرأت العلة، زين، ما تقدر انت تطالب احد في الموضوع. جت الحالة الثانية سابقة للعقد والفسخ قبل الدخول او الخلوة، يسترد ما دفعه من المهر ويسقط عنه ما لم يدفعه من المهر اللي هو المهر المؤجل. الثالثة العلة في الزوج وكانت سابقة للعقد والفسخ جاء يعني اكتشفته بعد الدخول والخلوة، ما يسترد شيء. وكذلك الأخيرة ثبت التغرير. ليش النظام قال من غرره؟ لأنه أحيانا تكون الخاطبة، قد يكون الأب، قد يكون الأخ، قد يكون أحد وصف له هذا الشيء.
1: جميل. ومتى يحق للزوجة يعني طلب فسخ عقد الزواج بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة؟
0: تمام. في عندنا موضوعين، هل يحق للزوجة اللي هو المهر الحال؟ نعم، يحق للزوجة طلب الفسخ بسبب عدم دفع المهر الحال، ولكن إذا لم يكن الزوج قد دخل بها. أما بعد الدخول فلا يكون عدم دفع المهر سببا لفسخ الزواج، وإنما يبقى المهر دين. وهذه نقطة مهمة أيتها المرأة، إذا قال الزوج لك 10,000 100,000 مليون مهر، زين، وقال والله بعطيك إياه بعد شهر شهرين ثلاثة، إذا أنت زين ما أعطاك المهر خلال 30 يوم، زين، وهو ما دخل عليك، تقدرين تفسخين عقد النكاح. لكن دخل عليك وصار في خلوة، زين، هنا ما تقدرين تقولين والله أنا بفسخ عقد النكاح ما أعطاني المهر، لا، بيصير دين عليه ويلزم.
1: سم واضح. طيب متى يحق للزوجة يعني طلب فسخ عقد الزواج بسبب كما ذكرت امتناع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه؟
0: تمام. استيفاء النفقة هذه مهمة جدا، ونص عليها النظام أنه يجوز للمرأة إذا كان إذا يعني ما استطاع الزوج الإنفاق عليها

0: انها تطلب فسخ النكاح، لانه من شروط يعني تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل الزواج، ولها طلب الفسخ فورا أو متراخيا. ليش؟ لأن العلم بأن الزوج محدود الدخل لا يعني أن الزوجة أسقطت حقها في أصل النفقة، وقد تقبل المرأة الزواج من رجل قليل المال على أساس أنه بينفق بعدين بحسب، لكن لا تقبل بالضرورة العيش بدون نفقة أصلا.
1: حتى لو ادعى الزوج الإعسار وعدم القدرة على النفقة،
0: حتى لو ادعى الزوج الإعسار يعني المعسر، فلها كذلك أنها ترفع دعوة وتقول والله أنا ما أقدر أستمر مع واحد ما ينفق علي، وهذا حق لها، ولا بد أنه يكون يعرف الرجل وتعرف المرأة أن هذه من الحقوق اللازمة للزوجة اللي هي مسألة النفقة.
1: طيب وش المقصود بالضرر يعني الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف ويجيز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج؟
0: طيب هذه في المادة أن يكون الضرر صادرا من الزوج، أن يكون مؤثرا لدرجة يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، أن يثبت وقوعه عند المحكمة، زين، سواء جسديا كالاعتداء أو الضرب، لفظا كالإهانة والمستمرة والتحقير، نفسيا كالتهديد، سلوكيا كالتصرفات الخطيرة، ماليا استخدام الزوج المال للإضرار بها، اجتماعيا مثلا التشهير أو الإساءة أو أي صورة تثبت أن هذا الزوج يقوم بالإضرار بزوجته.
1: الحقيقة محاور كثيرة يا دكتور، لكن لعلنا يعني نستكمل الحديث عن الفسخ وأحكامه وضوابطه في الحلقة القادمة إذا أذنت لي. بتكلم عن الموضوع الخلع، باقي معنا الخلع ما تكلمنا فيه دكتور. الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

صيفك على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك.

11 ضحى في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إيقاف شركة سيارات عن الاستيراد وتغريمها لعدم التزامها بحقوق المستهلك. جامعة طيبة تتيح المقاعد الشاغرة ضمن مرحلة استمرارية الفرص المتبقية. المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول لحملة الثانوية. مجمع الملك سلمان للغة العربية يطلق النسخة الرابعة من مسابقة حرف. توقيع مذكرة بين أندية وزارة الداخلية ومكتب تطوير جازان لتعزيز التعاون. القبض على مقيم من الجنسية الأثيوبية لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان. إطلاق حملة رقابية وتوعوية لتعزيز الامتثال في أسواق المواشي بمنطقة تبوك. طقس شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم والحدود الشمالية. عربيا ودوليا، مركز الأطراف السعودي يقدم خدماته لثمانمائة وثمانية مستفيد في مدينة تعز. إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مقتل 11 شخصا في حوادث إطلاق نار في عاصمة جنوب أفريقيا. حشد أكثر من 200 عنصر إطفاء لإخماد حريق في جنوب فرنسا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. الراحة النفسية هي أساس صحة الإنسان وسلامته العامة، لأنها تقلل التوتر وتزيد التركيز وتقوي جهازنا المناعي. لذلك لازم نهتم جدا براحتنا النفسية، ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. يوميا نتناول وجبات، وكثير منا يسعى ان وجباته تكون صحية ومغذية، لكن هل فكرت شنو هو الغذاء المفيد للدماغ تحديدا؟ خلونا نسمع منكم.
3: أنا برأيي الأكلات اللي تغذي الدماغ هي الأكلات الطبيعية بشكل عام. أي شيء مو فاست فود يعتبر أكل طبيعي بالنسبة لي، ففيها بشكل متوازن كل شيء من الخضروات والنشويات والبروتين. هذا اللي يغذي الدماغ. وطبعا يعني بشكل أسبوعي ولا يومي الفواكه أيضا تساعد، مع أنها فيها سكر. بس
4: من وجهة نظري أشوف الجوز وسمك السلمون، لأن فوائدهم عندهم فوائد كثيرة جدا. في الجوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة، كذلك سمك السلمون فهم غنيين في الأوميغا 3، وهذا العنصر جدا مفيد لتقوية الوظائف الحيوية للدماغ والعقل، ويعزز الذاكرة ويحافظ على الشباب كذلك. فبعد سبحان الله إذا تأملنا في شكل الجوز بنشوف أن شكله يشبه سطح الدماغ. فسبحان الله إن الله خلق بعض الأطعمة وبعض الفواكه والخضروات إن من شكلها يوضح وش العضو اللي تفيده.
5: بالنسبة لي الدهون الطبيعية الحيوانية، فنخال عظم، أفوكادو، عين الجمل، مكسرات، بعدها المصادر البروتين الحيوانية، فلحم أول شيء، بعدين دجاج واللحوم البيضاء، يعني اللحوم الحمراء ولا من بعدين اللحوم البيضاء بالنسبة لي.
2: أعزائي اختيارنا للأكل في الأغلب يكون على اللي متوفر بالبيت، وأوقات نستسهل بعض الوجبات السريعة سواء داخل البيت أو اللي ممكن نشتريه من برا. لكن هل في يوم عرفنا تأثير هذه الاختيارات على الصحة العامة والصحة الدماغية خاصة؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
6: أهلا بك وبكل المستمعين.
2: حياك الله دكتور. الطعام هو وقود الجسم، الغذاء الأساسي، فكيف ممكن أختار الشيء اللي يغذي الجسم والدماغ تحديدا؟
6: أنا دائما أحب أبسط المعلومة، يعني بكل بساطة أنا أقول دائما حاول تختار الأكل اللي شكله قريب من طبيعته، ما مر عليه تصنيع كثير، زي الخضار، الفواكه، السمك، البيض، المكسرات، البقوليات عموما، الحبوب الكاملة. كل ما كان الأكل طبيعي أكثر كان مفيد للجسم والدماغ أكثر. أما الأشياء المعلبة والمصنعة بشكل كبير الأفضل نقلل منها قدر الإمكان.
2: نعم، لكن يعني بسبب وضع الحياة الحالي والرتم السريع فيها، في طبخ سريع، في مثلا الوجبات السريعة، برجر، نيجتس، شقد تأثيرها على التغذية السليمة؟
6: أنا بقول دائما أن المشكلة مو إذا أكلناها مرة من فترة لفترة، المشكلة ما تصير هذا هو الأكل الأساسي كل يوم وتصير عادة، لأنه هذه خلينا نسميها الإنتاج السريع والطبخ السريع غالبا تكون مليانة دهون، ملح، سعرات حرارية عالية، وما فيها الألياف والفيتامينات اللي الإنسان يحتاجها. مع الوقت بتسبب زيادة وزن، سكري، ارتفاع ضغط، خمول، قلة نشاط، ضعف تركيز. يعني في على المدى البعيد بتصير معها بتتحول على المدى البعيد بتتحول لعادة وممكن تسبب أمراض أكثر من الإنسان يتوقعه.
2: الأنظمة الصحية الآن صارت ما شاء الله متعددة وكثيرة وفي تركيز تجاه البروتين أكثر من غيره، هل التركيز على البروتين فعلا هو أكثر فائدة من بقية العناصر؟
6: البروتين طبعا مهم جدا، لكن مو كل حاجة. الجسم يحتاج بروتين نعم، لكن يحتاج كمان خضار، فواكه، دهون صحية، معادن، فيتامينات. عشان كده احنا نقول الصح هو التوازن ومو المبالغة في شيء واحد.
2: جميل. ما بين المغذيات الرئيسية للدماغ هي أكثر من نوع، أودنا لو أن يعني تشرحها لنا بتفصيل دكتور نبيل، إيش هي فعليا مغذيات الدماغ الرئيسية؟
6: طبعا الدماغ اللي بيحتاجه يعني فيتامينات، وخاصة فيتامين الأوميجا 3. فيتامين الأوميجا 3 يعني ممكن الواحد يأخذه كحبوب، وممكن الإنسان يستمده بشكله الطبيعي، وهذا هو الأفضل، عن طريق الأسماك بجميع أنواعها. في حتى بعض الشعوب وبعض الثقافات اللي بتقول أسبوعيا يخصص يوم لأكل السمك الطازج، يكون هذا شيء جدا جميل. أيضا البيض موجود فيه كمان بكميات كبيرة. المكسرات عشان الدهون وزيت الزيتون، الدهون الصحية، الخضروات الورقية، الفواكه، فيها الفيتامينات اللي تحتاجها الدماغ.
2: احنا تكلمنا يمكن عن المغذيات، لكن هل توقيتها ايضا متى ناكلها يلعب دور ولا ما لها علاقة؟
6: طبعا احنا نفضل انه الاكل ما يكون قبل النوم مباشرة، هذه النقطة الحساسة جدا.
2: كم قبل النوم مثلا؟
6: يكون بشكل طبي احنا بنقول كأطباء من 3 إلى 4 ساعات قبل النوم المفروض يكون ما في أكل. بعض الثقافات تنطلق حتى إلى 6 ساعات. الأفضل إنه ما تكون يكون الأكل ثقيل قبل النوم مباشرة، يعني تكون الأكل بفترات متباعدة، ويكون في خلينا نسميه روتين صحي. الجسم سبحان الله يحب الروتين، يحب ساعات محددة تكون موجود، يعني الجسم يحب يكون في روتين صحي بتكون في فترات محددة للأكل.
2: هل في مفسدات للجسد من أنواع معينة من الأطعمة؟
6: طبعا يعني المفسدات سبحان الله منتشرة وكثيرة جدا، يعني لو أذكر منها المشروبات الغازية، العصائر المحلاة بكثرة، الحلويات اليومية، الشيبس، الوجبات المصنعة، الوجبات السريعة. المشكلة هنا مو في تناولها أحيانا، يعني مش إنه إحنا مرة واحدة ناكلها من بين فترة وفترة، إنما هو الإكثار منها وإنها تصبح عادة.
2: النمط الحياة اليومي هذا اللي تدخل فيه بصراحة، هي للأسف هي داخلة في كل شيء تقريبا، بالذات بالنسبة للأمهات العاملات اللي ما عندهم يمكن وقت كافي أنهم يطبخون وجبات متكاملة. طيب مثل هذه الأم مثلا اللي ودها تقدم أكل صحي ولكن وقتها ما يسمح، إيش الحلول اللي ممكن تسويها؟
6: أكيد ما نحتاج إحنا كل يوم سفرة كبيرة، هذا اللي بننصح فيه. الأهم من الطبخ المعقد هو وجود خطة بسيطة ومنظمة للأكل. يعني ممكن الإنسان يجهز مسبقا وجبات بسيطة زي البيض، الشوفان، السلطات بكامل أنواعها، الفواكه ممكن الإنسان يعني يقطعها ويجهزها ويحطها في حافظة. كل هذه ممكن تكون خيارات صحية وسريعة في نفس الوقت.
2: نعم. في موانع أكيد قطعية عندك أنت كطبيب ما ودك أنها تدخل أجسادنا، فإيش هي الموانع القطعية اللي لا هذا ما أسمح فيه، يعني أنا كطبيب أشوفه خطر عليك؟
6: أنا من وجهة نظري هي الوجبات السريعة المتكررة، المشروبات الغازية، الأكل السريع. ولكن أنا اللي بقوله صحتنا ما تتحدد من وجبة واحدة، إنما هي العادات.
2: يعني لو اشتهيتها مرة مو غلط
6: إطلاقا، يعني حلو. قبل ما تمنع الطعام نفسه امنع الإفراط منه. مرة مرتين الإنسان ممكن يروح مثلا عند يعني في يكون في عزيمة أو في شيء، هذا مو هو اللي بيحدد صحتنا إطلاقا، لكن اللي بيحدد صحتنا هي العادات اللي بنكررها كل يوم من غير إحنا ما ندري.
2: طيب كيف بالنسبة للمشروبات المستحدثة يعني اللي صارت تطلع علينا كل فترة مثلا؟ مثل الآن أنت عارف هنا في السعودية صار منتشرة بعض المشروبات، هي صحيح مش غازية لكنها جديدة على ثقافتنا، مثلا أنواع الكوفي الجديدة، القهوة الجديدة، هل هذه لها تأثير ولا يعني في ناس يصنفونها كأنها على أنها صحية وفي ناس يقول لك أكثر منها أيضا غير جيد، أنت إيش رأيك كطبيب؟
6: أنا من وجهة نظري وبشكل شخصي دائما كل عصر بتظهر فيه مشروبات كثيرة جديدة. أنا يهمني المكونات، أشوف هل في سكريات زيادة، هل يحتوي المشروب على غازات، هل في أشياء مصنعة موجودة فيه، والسعرات الحرارية، وبعد كده بقرر هذا المشروب هل هو مشروب خلينا احنا نسميه من ناحية طبية عادي، اللهم أنه في تجميع جديد مثلا، أو أنه في أشياء مكونات قد تكون خطرة أو فيها خطورة على الصحة.
2: جميل، نصيحة أو مجموعة نصائح ممكن أنت كطبيب تقدمها للجميع كأساسيات في اختياراتهم وقت اللي بيختارون الأكل الصحي وما يغذي الدماغ تحديدا؟
6: يعني من وجهة نظري من أهم الأشياء اللي لازم الإنسان يعتمد عليها يبدأ يحدد إيش هي الأطعمة اللي ممكن تكون متواجد في البيت وممكن هو يسويها بشكل سريع، لأنه نمط الحياة صار سريع جدا، إحنا محتاجين أكل يقدر الشخص يجهزه بشكل سريع ويكون يحتوي على البروتينات، الفيتامينات، المعادن والدهون الصحية اللي الإنسان يحتاجها، يبدأ يجهزها عشان تكون عنده خطة مسبقة لما يجوع فجأة في البيت ما يذهب على طول للأطعمة الغير صحية من غير ما يفكر، يكون عنده خطة مسبقة يعني معدة له في هذه الحالات.
2: أعتقد دكتور التطبيقات صارت تخدمنا الآن في هذا الموضوع، يعني بس أفتح التطبيق وأطلب ما تبي وما تشتهي وكلها سريعة ما شاء الله.
6: نعم بس مو كلها صحية.
2: نعم للأسف.
6: هنا يجي الفرق كده، نقول إحنا الخطة إحنا ممكن تكون الخطة إنه أنا أطلب ولكن لازم أعرف إيش أطلب وكم كمية السعرات الحرارية، وتكون عنده خطة مسبقا قبل ما أبدأ أنا الأسبوع تبعي، عشان كذا مثلا يوم الجمعة يوم السبت الإنسان ممكن يستغله في وضع خطة أكل للأسبوع القادم، إيش الإنسان حابب يأكل، عارف مواعيده، وممكن يكون عنده خطة أكل أكلتين ثلاثة أكلات أطلبها أعرف إنها صحية وإيش أعرف المكونات اللي فيها، وأوفر في البيت هذه المكونات ممكن تكون سهل علي أنه أجهزها في حالات عندي.
2: نعم دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه النصائح والمعلومات اللي أتمنى الجميع يستفيد منها بإذن الله.
6: شكرا لكم،
2: حياك الله.
7: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلا فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
2: أعزائي توصل النساء إلى عمر معين تتغير فيه هرموناتهم وتبدأ صفحة جديدة من مجموعة تغيرات كلها مرتبطة ببعضها، وأبرزها الهبات الساخنة اللي تبدأ مع بدء انقطاع الطمث عند النساء في نهاية الأربعينات من أعمارهم. خلونا نناقش هذا الموضوع أكثر مع استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور هيثم بدر. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
8: حياكم الله وشاكر ومقدر هذا الجهود المباركة وشكرا للإستضافة، ونتمنى إن شاء الله السلامة والصحة للجميع.
9: اشرحها ونورنا.
2: دكتور اشرحها ونورنا، ايش هي تحديدا الهبات الساخنة؟
8: الهبات الساخنة هي من اكثر الاعراض اللي بشوفها في العيادة وتشتكي منها السيدات، وتأتي عادة في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة او ما بعدها مباشرة. طبعا ايش اللي بيحصل؟ تشعر السيدة فجأة بحرارة قوية تطلع من الصدر والرقبة والوجه، وتنعكس تنعكس مع أيضا إحساس بالتعرق مرات، بعدها فجأة تحس بالسيدة ببرودة أو قشعريرة، وهذه ممكن تحدث في أوقات مختلفة من النهار وبشكل متكرر مختلف من سيدة إلى أخرى، ومرات توقظها من النوم في الليل، وهذا ما يسميه أيضا التعرق الليلي. فهي عبارة عن مجموعة من الأعراض مع بعض بتحصل، وكلها بنسميها باختصارها الهبات الساخنة.
2: إيش أسبابها يا دكتور؟
8: السبب الرئيسي هو يعني تغير نسبة الهرمونات في الجسد، وخاصة انخفاض هرمون الاستروجين. لما يقل هرمون الاستروجين بسبب عدم وجود الإباضة، فمركز تنظيم حرارة الجسم في الدماغ يصبح أكثر حساسية، فأي تغير بسيط في حرارة الجسم يعتبر أنه تغير كبير فيحاول يعدله، فيبدأ الجسم يبرد نفسه بسرعة، فتأتي الاعتلالات في أنه مرة فجأة يحصل التعرق، مرة يحصل إحساس بالقشعريرة والبرودة، لغاية ما يحاول يوازن الجسم الحرارة وتذهب هذه المرحلة من الهبة.
2: طيب نلاحظ يا دكتور في نساء تأخذ معهم مثلا سنة أو سنتين، في المقابل في نساء بتأخذ معهم سنوات، ليه؟
8: صحيح صحيح، هي تختلف من سيدة إلى أخرى. في سيدات فعلا زي ما أنت تفضلتي تستمر معهم أشهر فقط وتختفي، وحتى حدتها تختلف من سيدة إلى أخرى. وفي بعض سيدات تستمر معهم سنوات وممكن تجلس يعني عدة سنوات وتعاني منها السيدة. لكن الخبر الجيد أنه يوجد علاجات كثيرة نستطيع استخدامها لتخفيفها بشكل كبير. فاللي أنا بدي أقوله أنه لا يوجد داعي لأن تعيش السيدة وهي متحملة الأعراض إذا كانت فعلا مؤثرة على حياتها، فيوجد لنا أساليب علاجية قد تناسب البعض وقد لا تناسب البعض، علشان برضو يعني نعرف أنه العلاجات مختلف أنواعها

0: بعد التقييم نقدر نشوف هل هي مناسبة أو لا للسيدة اللي بتعاني منها. فإحنا ما بدنا حدا يعاني منها، ولكن بعض السيدات نقدر نستطيع تحسين هذه الأعراض عندهم إن شاء الله.
1: فكرة غلط.
2: عندنا معلومات مغلوطة ونبغى نصححها، وممكن تكون صح. علاج الهبات الساخنة لا يكون إلا علاج هرموني.
0: هو طبعا غير صحيح، لأنه يوجد علاجات أخرى. العلاج الهرموني طبعا هو من أفضل أنواع العلاجات لكثير من السيدات، إذا كان زي ما قلنا مناسب لهذه السيدة، لأنه ليست كل سيدة تستطيع أنها تستخدمه، وليست كل سيدة نستطيع نصفه لها. في علاجات أيضا غير هرمونية أيضا أثبتت فعاليتها، بعضها ممتاز جدا، خاصة إذا كان العلاج الهرموني غير مناسب أو السيدة ما تقدر تستخدمه. ويوجد أيضا بعض خلينا نقول أنماط الحياة وأنواع الأغذية اللي ممكن تساهم وتساعد بإذن الله على تخفيف الإحساس أو شعور السيدة بالهبات الساخنة بدون حتى علاج.
2: من الأسئلة أو من المعلومات أيضا اللي ممكن تكون مغلوطة، أن نمط الحياة ما هو سبب مباشر في الهبات الساخنة؟
0: أنا بالعكس أرى أنه له علاقة كبيرة، وهذا اللي أثبته العلم. بعض الأشياء اللي ممكن تزيد الهبات الساخنة مثل زيادة الوزن من الأشياء اللي ممكن تضاعف ذلك، أيضا التدخين، شرب الكافيين بكميات كبيرة، تناول الأكل الحار، السهر، التوتر. في المقابل يوجد بعض الأمور اللي بتساعد على تخفيف الهبات الساخنة أو حتى الأعراض بشكل عام، مثل الرياضة الجيدة، المحافظة على الوزن، شرب كميات جيدة من الماء، النوم الجيد، تخفيف المحفزات عند بعض السيدات، كلها ممكن تساعد على تخفيف الأعراض بإذن الله.
2: الهبات الساخنة علاجاتها صعبة ومعقدة، وبصراحة هي فترة وتعدي، لذلك ما لدى ان احنا نتعالج عنها، هي فترة راح تعدي في حياة المرأة وتنتهي.
0: طبعا هذا يعني شعور يعني كثير من السيدات يعتقدوا فيه. اذا الاعراض كانت بسيطة وليست مؤثرة على حياتها، لانه احنا ما نتكلم فقط على الهبات الساخنة، نتحدث عن الاعراض الاخرى اللي بتحصل حتى مع فترة انقطاع الدورة، مثل الاحساس بالتوتر والغضب والمود سوينجز، واللي هي الاضطرابات في الحالة المزاجية، تأثر على النوم، كلها هذه ممكن تؤثر على جودة الحياة. فهنا إذا كانت الأعراض بسيطة ممكن السيدة تكتفي فقط بالنصائح، أما إذا كانت الأعراض تؤثر على النوم والعمل والمزاج أو تؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة، ما في سبب إنها هي تعاني بالصمت. اليوم عندنا الحمد لله خيارات علاجية كثيرة وآمنة، والهدف منها إن شاء الله تحسين جودة الحياة، لأنه إحنا في هذه المرحلة ما نتعامل فقط مع الأعراض، نتعامل مع حتى العلاقة اللي بتحصل فيها لما الشخص يكون عنده هذه الأعراض، بيصير دائما متوتر، فهذا بيأثر حتى على طريقة تعامله مع المحيط فيه، خاصة الأبناء والزوج وغيرها. فتحسين جودة الحياة أمر مهم لهذه السيدة حتى تستطيع أنها تمارس حياتها بشكل جيد وآمن وفي سعادة وهدوء واطمئنان بإذن الله.
2: سين من الناس استخدمت زهرة الربيع وصار وضعها أفضل، وصاد من الناس استخدمت الميرمية وصار وضعها أفضل. هل بالإمكان أنه أنا أستخدمهم كبديل للعلاج الهرموني مثلا ويكون وضعي أفضل؟
0: سؤال جميل. طبعا يوجد كثير من اللي هو الغذاء اللي ممكن يكون يحتوي على يعني سمو فايتو استروجينز، أو اللي هو الاستروجين المخرج من النبات. فالعلاجات تختلف من سيدة إلى سيدة، فبعضها يكون علاج هرموني إذا كان مناسب لها، يعني هذه ترى اللي هو زهرة الربيع أو الأغذية الأخرى هي تعوض نوعا ما هرمون الاستروجين بس بطرق مختلفة، ليست كالدواء العلاج الهرموني. وبدنا ننتبه أنه أيضا الإفراط في تناولها قد يكون مضر إذا كانت غير مناسبة لهذه السيدة، ولهذا من المهم جدا أنه السيدة تلجأ إلى الطبيب للتأكد من حالتها والتأكد من وضعها وإذا كانت آمنة لاستخدامها ولا لا. فلا تأخذها فقط لأنه نصحتها فيها صديقتها أو شافتها مناسبة لأحد آخر. أحيانا يكون تعديل نمط الحياة جزء مهم من الخطة، الذي كثير أرى أنه الناس تلجأ للعلاج ولا تلجأ إلى تحسين، ولهذا نمط تعديل نمط الحياة أمر مهم في حتى تحسين اللي هو الأعراض وتحسين الحالة الصحية. الأهم من العلاج يكون بعد تقييم طبي، لأن اللي يناسب السيدة

0: ممكن ما يناسب غيرها، ولهذا مهم جدا لا تأخذ السيدة أي علاج إن كانت هرموني أو علاج دوائي أو حتى هو المكملات الغذائية بإفراط بدون ما نعرف إنها آمنة للسيدة. وهذه نصيحة لكل السيدات بإذن الله.
1: طبقها صح.
2: خلينا نطبقها صح يا دكتور. أعطيني أبرز الحلول لهذه المشكلة النسائية اللي موجودة عند تقريبا كل النساء.
0: ممتاز جدا. أتمنى إن شاء الله أنه هذه النصائح اللي حنذكرها الآن تكون سهلة تطبيقها للجميع، إذا كان الشخص عنده الإرادة الجيدة للحفاظ وتحسين الحالة الصحية. أولها ومن أهمها المحافظة على الوزن الصحي، أيضا ممارسة الرياضة بانتظام خصوصا تمارين المقاومة والمشي، التعرض للشمس بشكل جيد خاصة أوقات الصباح للتأكد من أنه فيتامين دال والشمس أعطت المادة المفيدة للعظام بإذن الله. أيضا تخفيف الكافيين والأكل الحار، إذا لاحظت أنها تزيد الأعراض فهذه ممكن نخفف منها، ما نمتنع عنها تماما، أكيد ما إحنا ما هدفنا الامتناع التام، ولكن تخفيضها بشكل كافي لتحسين والتحكم بالأعراض. أيضا النوم في غرفة باردة ولبس ملابس قطنية خفيفة، يعني حرارة الجسم في للحفاظ عليها علشان ما نهيئ البيئة لأنه يحصل اختلال في درجة حرارة الجسم. إذا كانت الهبات مؤثرة على الحياة ممكن مراجعة الطبيب، أيضا أمر مهم لأنه اليوم في علاجات كثيرة تساعد بشكل كبير. وأحب أيضا أقول أن الهبات الساخنة مو شيء لازم تتعايش معه غصبا عنك، هي عرض طبيعي صحيح مع تمر فيها كل جميع السيدات بشكل متفاوت بكميات متفاوتة وبدرجة حدة متفاوتة، لكن إذا أثرت على حياتك فالعلاج موجود بإذن الله، والهدف أنك تعيشي هذه المرحلة براحة وصحة وأفضل جودة حياة بإذن الله تعالى.
2: نعم، شكرا لك دكتور هيثم بدر استشاري جراحة النساء والولادة على هذه المعلومات المهمة. أتمنى كل النساء اللي يعانون من هذه المشكلة فعلا يستمعون للحلقة ويستفيدون منها. شكرا لك يا دكتور.
0: حياكم الله وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله السلامة والصحة والسعادة للجميع.
2: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الضياء.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واحدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة وينطلق الإبداع ويصنع المستقبل. في حلقتنا اليوم راح نتعرف على ابتكار صحي مميز يحمل اسم نفخة الحياة، وهو جهاز مصمم لمساعدة مرضى السكر في التعامل مع حالات انخفاض السكر في الدم. يعتمد الجهاز على تحليل جزيئات موجودة في النفس للكشف المبكر عن انخفاض مستوى السكر، ثم يطلق تنبيهات صوتية ومرئية، كما يحتوي على مضخة مزودة بمحلول سكري مركز يعطى داخل الفم ليمتص بسرعة، ويساعد على استعادة توازن السكري في الدم، مما يجعله ابتكاراً واعداً لتعزيز سلامة مرضى السكري وجودة حياتهم. وراح نتعرف أكيد تفاصيل المشروع أكثر مع ضيفنا إبراهيم عبد الإله الغامدي، طالب ماجستير كيمياء حيوية بجامعة الملك عبد العزيز، وحائز على الميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي 2026. في البداية عرفنا عن نفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: معكم الطالب إبراهيم الغامدي، طالب ماجستير الكيمياء الحيوية بجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا حائز على الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026. بداية أحب أعرفكم على فكرتي اللي هي جهاز نفخة الحياة، جهاز مخصص لمرضى السكري. طبعا مرضى السكري يمثلوا شريحة كبيرة من المجتمع، سواء في مجتمعنا المحلي أو العالمي، وحياتهم تحتاج لكثير من التسهيلات، لأنه بيمروا بحالة من الحالات تسمى انخفاض السكر، وهي حالة مميتة وخطيرة جدا. رجل مسافر من مدينة لأخرى ماسك خط، ما بيمر بكثير من المحطات، انخفض عليها السكر وما عنده أي مصدر يعالج نفسه فيه. والعلاج طبعا يكون بسيط في هذه الحالة، وهو بس أخذ جرعة سكر بسيطة، ما مع عصير، ما مع علكة، ما مع حلاوة أو تمرة. ولكن هذا الشخص عارف أنه ممكن يتعرض لمثل هذا الموقف، فأخذ جهاز نفخة الحياة. كيف ممكن يساعد جهاز نفخة الحياة؟ بمجرد ما يبدأ يحس أعراض انخفاض السكر، كل ما عليه هو وضع الجهاز في فمه ونفخ نفخة واحدة. الجهاز يعمل بمستشعر، وهي التقنية الحديثة التي تم استخدامها. المستشعر يلتقط جزيئات الكيتونات في النفس ويعطي تنبيه ضوئي ومرئي ينبه الشخص بحالة انخفاض السكر، بيكون الجهاز يتعرف عليها بسبب وجود هذه المكونات. فبمجرد ما يتعرف عليها وخلاص الشخص هذا عرف الحالة اللي بيمر فيها هي انخفاض السكر، يضغط على الزر الموجود في الجهاز وتكون فيه جرعة من محلول سكري مركز، بمجرد ما تبخ للفم تمتص عن طريق الأنسجة اللعابية في الفم وتدخل إلى الدم بشكل مباشر. هذه هي فكرة الجهاز بشكل مختصر، ومع ذكر موقف بسيط اللي ممكن شخص يتعرض فيه. طبعاً استلهمت الفكرة أساساً من موقف حصل بالفعل لأحد الكبار السن الذين تعرضوا لنوبة انخفاض سكر، ولكن ما أحد من الموجودين قدر يتعرف على المشكلة إلا أن الشخص حاول ينطق كلمة سكر. طب أنا قلت ليش ما إحنا نكتشف هذه المشكلة، لأنه لا سمح الله هذا الشخص ما كان يقدر يتكلم وقد يغمى عليه بشكل فوري. فكون هذا الجهاز موجود كفكرة ممكن يستخدم بطرق ووسائل كثيرة، كجعله جزء من منظومة الإسعافات الأولية، يوضع في جميع المحلات، يكون مصمم بطريقة محددة، يوضع أيضا في السيارات لو أمكن، وأيضا بكل تأكيد يكون جهاز محمول مخصص لهؤلاء المرضى.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: التحديات اللي واجهتني أثناء العمل وسبب عدم اكتمال الجهاز إلى الآن هي الوقت، وأيضا نقص الفريق ونقص المعرفة الشديدة في مجال تصميم الأجهزة والدعم المادي بكل تأكيد. ولكن أغلب هذه التحديات تم تجاوزها بشكل مبسط حتى الآن مع الاستشارات الخارجية والتعلم الذاتي والاستفادة من أهل الخبرة. وبإذن الله في قريب العاجل ستصدر براءة الاختراع، حينها سيبدأ التطبيق الفعلي والبحث عن الدعم. كذلك أيضا أبدو ناس كثيرين في معرض جنيف الدولي اهتمامهم بالفكرة، وطبعا جاءت فرصة معرض جنيف طبعا دعم الجامعة الكبير واهتمامها ورعايتها المستمرة. جامعة الملك عبد العزيز ما بخلت علينا بأي شيء حرفيا، كل وسيلة تساعدنا في نجاح فكرتنا وفرتها لنا، وأيضا الفرص اللي أتاحتها لنا هي اللي خلت الفكرة شيء قابل للتطبيق على أرض الواقع، لأن لولا الفرص هذه بعد الله لكانت مجرد همسة في البال. ولكن الجامعة آمنت فينا، مما ساعدنا نؤمن بأنفسنا ونكثف العمل ونجتهد في هذه الأمور. فكما كنت أقول، مع فرصة معرض جنيف الدولي كانت فرصة كبيرة جدا، أثبتت لي وأثبتت للناس أن الفكرة بمجرد ما تطبق في الدماغ بطريقة صحيحة وترى لها بصيص أمل يبدأ بالفعل، وبصيص الأمل يبرز. في حين بروز هذه الفرصة في معرض جنيف الدولي، أبدأ كثير من مرضى السكري وغير مرضى السكري والأطباء وجميع من هم يعملون في القطاع الصحي اهتمامهم بالفكرة، حتى أن هنالك كثير من الأشخاص أبدوا رغبتهم في الحصول على الجهاز بشكل عاجل، ولكن للأسف ما زالت في حالة النموذج الأولي. كذلك أتاني أحد المستثمرين من تايلاند وأراد الحصول على وكالة لبيع الجهاز. أتاني أشخاص من وزارة الصحة راغبين في توزيع الجهاز بشكل فوري، ولكن بإذن الله العمل مستمر على الفكرة، والمشاركات المحلية والدولية أيضا مستمرة. محاولة نجاح هذه الفكرة والحصول على الدعم المناسب لها ما زال مستمراً.

0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تطبيق المشروع كما ذكرت أنا بانتظار فقط إصدار براءة الاختراع، وبمجرد الحصول عليها هناك جهات عرضت علي التعاون وإعطاء الفريق المناسب وتوفير جميع المستلزمات التي تحتاجها لتطبيق الفكرة على أرض الواقع.
0: في النهاية، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: تم وضع خطط مستقبلية كبيرة للجهاز، بما فيها جهاز منظومة تحديد الموقع، وأيضا الربط البيانات بالذكاء الاصطناعي، وأيضا إرسال البيانات في حالة الطوارئ إلى الجهات المختصة مثل الهلال الأحمر. كذلك من أحد التقنيات التي نفكر أنا وفريقي في وضعها للجهاز هي تقنية تنبيه عند السقوط، في حال كان هناك شخص يحمل الجهاز ولا سمح الله تعرض لهذه النوبة يسقط بشكل وسقط لا سمح الله، يرسل الجهاز بشكل مباشر تنبيه إلى ذويه وإلى الجهات المختصة. وهناك الكثير من الخطط التي تتبنى منظومة إنقاذ الحياة. مفهوم إنقاذ الحياة هو ما كان في بالي لإنتاج هذه الفكرة. نحن نريد السيطرة على المواقف التي لا نستطيع أن نكون متواجدين فيها بأبسط الإمكانيات، والمساعدة في حال الاستغاثة الغير ممكنة بالاستغاثة التقنية. في كثير من التطبيقات اللي ممكن نسويها على هذا الجهاز، كربطه مع منظومة الدرون وتوزيعه عالميا، وهنالك يعني رؤية مستقبلية تكون شركة نفخة الحياة وجهاز نفخة الحياة هو حجر أساس

لمزيد من الحلول التي تتبنى منظومة إنقاذ الحياة أو مفهوم إنقاذ الحياة بشكل أصح. كثير من الحالات التي يكون فيها المرء بين الحياة والموت، هناك مجرد تصرف بسيط يقوم به الشخص يخرج من فاصلة الموت والحياة إلى الحياة فقط، وهناك كثير من الأشياء التي قد يغفل عنها تؤدي به إلى الوفاة لا سمح الله. أتمنى أن نتعاون جميعا بتفكير ووعي كاف للحفاظ على حياة الناس من حولنا، من نحبهم، ونحرص على سلامتهم في جميع الأوقات. أيضا تذكر دائما بالنعم التي أنعمها الله علينا عز وجل. اللهم لك الحمد، الدولة أنعمتنا وأكرمتنا بالكثير من الفرص، وأولها التعلم، وهو ما قادني إلى هذه الفكرة. فمن خلال دراستي في البكالوريوس استنتجت كثير من المعلومات التي أفادتني للوصول إلى هذه الفكرة. وأيضا الدعم المستمر من الأساتذة الكرام والإداريين في الجامعة هو ما وصلني إلى هنا. ولا ننسى الدعم الغير منقطع. الدولة لا تبخل على أبنائها وبناتها المواطنين والمواطنات من جميع الفئات بالدعم المستمر والفرص الممنوحة. كذلك عندما ذهبنا لتمثيل المملكة في معرض جنيف الدولي، الجناح السعودي كان جناح كبير جدا، وكان عليه الأقبال بشكل مهول، حتى أن المنافسة كانت بيننا وبين أكبر الأجنحة هناك. أسأل الله أن يديم علينا هذه النعم. أتمنى ما أكون أطلت عليكم، هذا مختصر كلامي لكم. أتمنى أن يكون هناك من يستفيد منه ويرى فينا الأمل كما نراه بأنفسنا، ويؤمن بنا كما نؤمن نحن أننا بإذن الله سنصل إلى نتائج عظيمة في المستقبل.

وفي ختام الحلقة نرى كيف يمكن للابتكار أن يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الإنسان، وأن يقدم حلولاً ذكية للتحديات الصحية اللي يواجهها الكثير من المرضى. ويعد جهاز نفخة الحياة نموذجاً مميزاً لهذا النوع من الابتكار، يجمع بين الكشف المبكر عن انخفاض السكر في الدم والتدخل السريع للمساعدة في استعادة توازن مستوى السكر، وهذا الشيء أكيد يسهم في تعزيز سلامة مرضى السكري وتقليل المخاطر الناتجة عن هبوط السكر المفاجئ. مثل هذه الابتكارات تؤكد أن التقنية لم تعد مجرد أدوات حديثة، بل أصبحت وسيلة لإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة. كل فكرة إبداعية تنطلق من حاجة إنسانية يمكن أن تتحول إلى مشروع رائد يحقق أثراً كبيراً في المجتمع، ويمنح الأمل للكثير من الأشخاص اللي كانوا يواجهون تحديات صحية يومية. كما أن هذا الابتكار يبرز أهمية دعم المبتكرين والباحثين وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية تخدم المجتمع. المستقبل يبنى بالأفكار الخلاقة وبالعقول اللي تبحث عن حلول جديدة وتسعى إلى تسخير العلم والتقنية لخدمة الإنسان. في النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركة هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا بهذا الابتكار الواعد، ونتمنى أكيد دوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع، ونتمنى تكون حلقة اليوم ألهمتكم وأكدت لكم أن الابتكار يبدأ بفكرة وينمو بالإصرار ويثمر إنجازاً يصنع الفرق في حياة الآخرين. نلتقي بكم على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة إبداع جديدة وإنجاز ملهم جديد. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: ما قبل الحبر، قلعة كتبت التاريخ بالحجر.
1: أطلال بساتين حبر الشفاق.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة

جزيرة تاروت، حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هو بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
2: حياكم الله خارج الصندوق. موضوعنا اليوم في خارج الصندوق هو الناس النشبات. عندي ملاحظة مستمعين، ما أدري لاحظتوها أو لا، وممكن طبعا أنا أكون متوهم وجودها وغير موجودة، ما أدري، وما يقدر يلاحظها إن كانت موجودة إلا جيل على قولتهم الطيبين، وهي ظاهرة تناقص الأشخاص اللي نسميهم نشبات أو لزقات، مو انقراضهم لكن تناقصهم، إلا إذا كان طبعا لهم حاجة ومصلحة. هذولا ما زالوا موجودين وبكثرة وبيظلون للأبد، لأن طبيعي كل يركض وراء مصلحته وحاجته من خلقة الدنيا. خلوني أذكر أسباب تناقصهم في هالزمن من وجهة نظري، وأقول الناس في السابق كان ما عندهم طريقة للتواصل مع بعض بشكل فوري إلا بأنهم يتقابلون وجها لوجه، والإنسان اجتماعي بطبعه وما يحس بالأنس إلا مع الإنس، فلذلك كان لازم يروح يقابل هذا وذاك. لكن الفرق بين النشبة وغيره وقتها إن النشبة أما أنه يروح الناس ما يبونه، أو يروح الناس يبونه لكن ما يعرف غيرهم فينشب فيهم طول الوقت. الحين صرت تقدر تتواصل مع غيرك ولو كان في طرف الكوكب صوت وصورة من خلال منصات التواصل، تواصل فرق.

فوري ومستمر وطويل وأنت في مكانك. والتخلص من النشبة الإلكتروني صار بضغطة زر، مو مثل النشبة الواقعي اللي كان لازم تلمح له أو تقول لأهلك وعيالك لما يدق على الهاتف أو يرن الجرس قولوا له، مو موجود. صحيح أنه كان فيه كتب من زمان مثلا، وخير جليس في الزمان كتاب، لكن مو كل الناس راعين قراية، وحتى اللي يقرأ يظل يبي يشوف الناس ولو من وراء شاشة، يبي يشوف وجيه بشر وأصوات بشر، لأن الكلام المطبوع على ورق ما يغني عن شوفة الناس حتى لو كان الواحد قارئ من الطراز الأول. الشيء اللي أبغى أوصل له أنه إذا تعرف ناس نشبات في هالزمن تحملهم وتمسك بهم بعد، لأننا في زمن يحمد فيه الواحد ربه لما يلقى أحد ينشب فيه، وأحيانا يحمد ربه أنه يلقى أحد يعطيه وجه، لأن الناس انشغلوا عن بعض بأجهزتهم وجوالاتهم ومنصات التواصل، فصاروا النشبات ذولا عملة نادرة. طبعا أتكلم عن النشبة بشكل معقول ومقدور على تحمله، ولما تكون مرتاح له معه، مو أي نشبة أكيد يعني. فحنا نشوف الشيء الإيجابي فيه والنصف الممتلئ من الكاس على قولتهم، وحنا نفكر خارج الصندوق. وبنفس الوقت خلونا نهمس في أذن أخونا النشبة أنه خف شوي على اللي تبيهم، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده، فحرصك الزايد على التواصل مع هذا وذاك ممكن يبعدهم عنك. هم ممكن يكونون يبون يقابلونك لكن يخافون تنشب لهم وفيهم فيبعدون، وحنا مستمعينا ما نبي نصير نشبات ونطول أكثر من كذا لأن وقت البرنامج انتهى. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترم ونسينا، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: والموت راحة لنا من كل شر، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.

صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة العطور. لكل عطر تركيبته الخاصة، تبدأ باختيار الزيوت العطرية والمستخلصات، ثم تمزج بعناية وبنسب دقيقة حتى تصل إلى التركيبة المناسبة قبل تعبئتها في زجاجتها الأخيرة. رحلة متكاملة تتطلب الدقة.

0: أثناء التصنيع حتى يخرج العطر بصورته النهائية وبروائح تناسب مختلف الأذواق. وضيفتنا اليوم مصممة العطور الأستاذة ندى السعيد.
1: صناعة العطور اليدوية تعتمد على الزيوت العطرية ومعرفة واسعة فيها، كيف نمزج المكونات مع بعضها البعض بنسب متوازنة بحيث نحصل على عطر يمثل شخصية.
0: وهو دائما أصلا في العطور يقول بشتري هذا العطر أو باخذ هذا العطر لأنه يمثل شخصيتي، هذا شيء أساسي في العطور. طيب أنت كيف تبدين تصممين العطر؟
1: أختار كل نوتة عطرية إيش فيها من الافتتاحية والقلب والقاعدة، بعدها أجرب التركيبات على بعض. طبعا لما يخلص العطر نجرب العطر أكثر من مرة ونعدل فيه إذا بغينا واحتاجنا له.
0: وسهل التجربة أنه أنت كل مرة تعدلين وكذا، أحس في خسارة كبيرة بالزيوت.
1: فعلا هي في خسارة مرة كبيرة في الزيوت، بس حلو أنك تجربين، لأنك أنت وانت تجربين تكتشفين أشياء جديدة. عالم العطور كأنه بحر، كل ما غصتي فيه أكثر كل ما اكتشفتي أشياء أكثر.
0: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نبدأ نسوي ونصمم العطر؟
1: راح نحتاج اللي هو زيوت العطرية، ونحتاج بعد العلب الزجاجية، مادة الكحول اللي هي تخفف لنا العطر، والكاس المعياري إذا احتجنا له، والميزان، وأيضا نحتاج القطارات مهمة لقياس نسب الزيت العطري.
0: طب أنت قلتي هذا الكاس المعياري؟
1: نعم الكاس المعياري.
0: ألاحظ أنه من زجاج، ما ينفع أنه يكون بلاستيك.
1: فعلا هو ليش زجاج؟ لأن الزجاج ما يتفاعل مع مادة الكحول والزيوت العطرية، أما البلاستيك لا، ممكن يتغير مع الوقت.
0: طيب احنا الحين عندنا عدة زيوت وعندنا خيارات كثير من الروائح. ألاحظ أنه اللي موجود عندنا الآن علبة زجاج واحدة.
1: صحيح.
0: هل معقول تقدرين تخلطين كل هالروائح في نفس العلبة؟ طب أنا بسوي كذا عطر، أستخدم
1: فعلا
0: بس علبة واحدة ولا لكل زيت عطري علبة خاصة فيه؟
1: لا نقدر نستخدم نفس العلبة، بس أي. أهم شيء نغسلها بالكحول، لأن الكحول هو الوحيد اللي يغسل لك الزيت العطري.
0: لما أجي أصمم عطر نبدأ بأي حجم؟
1: الأفضل إنه يكون من حجم 10 ملي أو 20 ملي أو 30 ملي. ليش؟ عشان ما يكون عندك خسارة بالزيوت، إنك تستهلكين زيوت كثيرة. بالنهاية أنت ما تدرين هل هو العطر راح يكون يكون شخصيتك أو لا. نبدأ بالحجم الصغير، بعدين إذا احتجنا عملنا الحجم الكبير.
0: أنت تقولين الحين يعني في مرحلة التجارب خلونا نبدأ بالصغير أحسن عشان ما تستهلك كمية كبيرة من الزيوت. طيب كيف تحددين النسب؟
1: النسبة نحددها بناء على حجم العبوة، كل عبوة لها نسبة معينة بالهرم العطري.
0: هرم العطري اللي هو فيه الافتتاحية،
1: اللي فيه الافتتاحية، وبعدين يجيك القلب، بعدين يجيك القاعدة.
0: وهل النسب فيها ثابتة في كل وحدة؟
1: لا، كل قسم في الهرم العطري له نسبة خاصة.
0: تقصدين بناء على العطر، ما له علاقة بالهرم. يعني مثلا في الافتتاحية تقولين 20، هل هذا 20 النسبة ثابتة أو لا على حسب الزيت؟
1: على حسب الزيت العطري.
0: لأن في زيوت ثقيلة.
1: أيوة في زيوت تكون ثقيلة، فصعب أنك تحطين 20 كاملة.
0: طيب نبيك تتكلمين الآن عن واحدة من عطورك اللي أنت صممتيها عشان مستمعين بعد لو حابين يصممون لهم عطر.
1: تمام. أنا صنعت عطر رزة. عطر رزة هو يمثل شخصيتي وحبيته، وفعلا كان ناجح. اولا اخذت الكاس المعياري، واخذت اللي هو القطرات، وسحبت من الزيت العطري، وقطرت بالنسبه تبع الافتتاحيه، بالنسبه اللي انا احتاجها بالافتتاحيه.
0: ممتاز.
1: وبعدين اخذت القلب نفس الشيء وقطرت بالنسبه اللي انا احتاجها، والقاعده نفس الشيء سحبت منها بالنسبه اللي انا احتاجها، ومكست الزيت العطري بالكاس المعياري.
0: طيب قولي لنا ايش المكونات اللي استخدمتي في عطر الرزة؟
1: المكونات اللي هي الافتتاحية اخذت 3 ملي من التفاح، والقلب 5 ملي من اللي هو الورد، وايضا القاعدة كانت استخدمت فيها المسك 2 ملي.
0: طيب المكونات كلها حطيتيها في الكاس
1: المعياري؟ حطيتها في الكاس المعياري. نعم. وبعدين دمجتهم أو مزجتهم مع بعض.
0: يعني من نفس العلبة تحركينها، ما تحطين ملعقة أو شيء تحركينها؟
1: نعم من نفس العلبة أمزجها. ممتاز. وبعدين أخذ اللي هو علبة العطر وأصبها على شوي شوي عشان ما يتسرب علينا، وبعدها نأخذ الكحول ونخفف في العلبة، يعني نحط كامل العلبة اللي هو كحول، مادة الكحول.
0: يعني الكحول تحطينها في علبة.

0: علبة العطر هذه،
1: علبة العطر
0: ما
1: هذه
0: تحطينها في الزجاج نفسه مع الزيوت، ما تخلطينها مع الزيوت.
1: ممكن تحطينها مع الزيوت بس لازم تعرفين نسبة ال
0: فالأفضل تحطينها في علبة العطر.
1: علبة العطر بعد المزج.
0: ممتاز.
1: وبعدين تخففينها بالكحول وتقفلينها عدل عشان ما يتسرب عندك العطر. وبعدين تحطينها في مكان بارد ومظلم يعني بالثلاجة لمدة يومين.
0: خلينا نقول على طريقتنا التقليدية، ما ترجينا عشان يتجانس مع بعض.
1: أنت ذكرتيني في لما كنا في وقت التدريب كنت أقول البنات ما ترجونا، قالوا لي
0: أجل كيف يختلط الكحول مع الزيوت؟
1: تترج بس بشكل بسيط يعني بشكل
0: كده تدورينا.
1: نعم.
0: بدون فوق تحت،
1: بدون ما تحركينا مثل الرضع. تمام. تمام. فبعد كده تحطينا بالثلاجة لمدة يومين إلى 3 أيام، تشوفين المكونات سبحان الله استقرت أصلاً ريحتها. وممكن تستخدمينه عادي العطر.
0: أنت تحطينه بالثلاجة عشان يتعتق.
1: يتعتق. نعم.
0: أنا سمعت إنه في بعض العطور ما ينفع تحطينها بالثلاجة لأنها تنفصل الجزيئات عن بعض.
1: لا شوفي، العطر إذا كان جاهز وخالص يعني هو أنت اشترتيه من برا جاهز. هو أصلاً مر في مرحلة تعتيق، مرحلة التبريد، يعني مر في مراحل كثيرة. فأنت قاعدة تزيدين عليه وتحطينه بالثلاجة، الأفضل أنه يكون في مكان بارد في نفس جو الغرفة ومظلم.
0: أنت مرحلة الثلاجة هذه تحطينها وقت صناعة أو تصميم العطر.
1: نعم، وقت صناعة العطر.
0: بعد كذا لا، ما ينفع.
1: بعد كذا لا، الأفضل أنه ما ينحط. في أهم شيء أنه ما يجي للضوء مباشرة، لأن الضوء يفسد من العطر نفسه.
0: طيب أنتوا كيف تختارون الروائح اللي تتناسب مع بعض وما تطقى واحدة على الثانية؟
1: طبعا لازم أن احنا نمر في تجارب كثيرة عشان نوازن بين المكونات.
0: يعني ما في طريقة إلا التجارب؟
1: ما في طريقة إلا التجارب للأسف.
0: نمر في الخسائر أجل.
1: أي والله هي خسائر دنيا، بس قسما بالله إذا دخلتي عالم العطور يعني ما قدرت تطلعي.
0: أنا أعشقهم بس ما صمم طبعا، بس أعشقهم انتقائية جدا.
1: بس أنت لو تدخلين تجربين بتقولين خلاص أنا ما رح أطلع من هذا العالم، لأني أنا دخلت وأحس أني تحت بحر.
0: طب انتوا بالعاده من وين تجيبون الزيوت؟ وعجبتني هذه العلبه اللي حاطه فيها العطر، لاحظت انه نفس العلبه انت مو كبس، لا تنفر يعني.
1: تنفر. هو هذه للتجارب فقط. انك تورينها متى تحطين الكبس. الكبس في اداه خاصه انت تكبسين فيها العطر بحيث انك ما تقدرين تفتحينها. اصلا لو قدرتي يعني بعض الاحيان تبين تفتحينها ينكسر معاك العبوة. فما ينفع. فأنت الأفضل أنك تحطينها في العلبة، العلبة الزجاجية اللي هي فيها الفر هذه.
0: أيوة.
1: بشكل سريع بحيث أنك تقدرين تستخدمينها أو تقدرين تجربين فيها وتعيدين تجارب عليها.
0: والزيوت من وين تجيبينها؟
1: كلها موجودة في سوق الجملة، بس لابد أنك تاخدينها من أماكن معروفة.
0: أي.
1: وذو جودة، لأن أحيانا إذا ما صارت في جودة بطل عندك العطر، حرام. فأنت تصنعين عطر على أساس أنك الزيوت، على أساس الزيوت تكون جودة عالية جدا.
0: طب كيف إحنا نقدر نخلي العطر ثابت 24 ساعة؟ ما نحب أبو 6 ساعات و12 ساعة، لا 24 ساعة. كيف نخليه ثابت
1: كذا؟ كلنا ياسمين نحب العطر يكون ثابت، يكون فواح. بس كيف يثبت العطر؟ نثبت العطر من القاعدة. القاعدية هي أساس تثبيت العطر. إذا إحنا ركزنا العطر بالقاعدة بالشكل الصحيح، العطر راح يكون عندك ممتاز. غير القاعدة أصلاً الهرم العطري كله نسب. فالنسب إذا ركزتيها بالشكل الصحيح راح أنت تستمتعين بالافتتاحية، تستمتعين بالقلب اللي يبين لك شخصية العطر، وتستمتعين بعد بالقاعدة اللي تبين لك ثبات العطر.
0: ويبقى سر تميز العطر في اختيار أجود أنواع الزيوت ودقة توزيع النسب ليخرج بتوليفة متناسقة تجمع بين الذوق والإبداع وتمنح كل عطر هويته الخاصة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار عز النهار

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عز النهار.

واللي راح يكون معاكم إن شاء الله من الآن من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 مساء ساعتين بنسولف معاكم فيها وبندردش وبنسأل عن المواضيع وناخذ ونعطي معاكم برنامج لكم أنتم مستمعين الكرام. واعذروني اليوم بس على موضوع الصوت شوي تكفون لأني يعني عندنا مشكلة في الجيوب الأنفية مهند ما يعرفون الصاير هنا والله ما يعرفون. طيب بما أن ذكرنا مهند فمن المفترض أن نذكر الإبداع راح يكون معنا إن شاء الله خلال هالساعتين بإذن الله منفذ ومخرج هذه الحلقة مهند الويمي ومن التقديم والإعداد وجزء من الإعداد من مهند الويمي أيضا إن شاء الله في عز النهار بنسولف معاكم عن مواضيع مهمة. طبعا هي كان الموضوع الأساسي والثابت اليوم وين رايح وكم النسبة اللي هو كم نقول الحين كم النسبة يا أخي حلو نظام كم نسبة القهوة والله السؤال هذا جايز لازم نغير صح. طيب وين رايح هذه معروفة هي الساعة 1 الحين يا أنك رايح لدوامك يا أنك طالع من دوامك ما أتوقع ما في أحد يروح اليوم يخلص مواعيد الظهر صح إلا والله واجد حر نبغى نعرف وين رايح اليوم عطنا جدولك كامل وكم نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة. حلو ها شكله جاز لك شوف النظرة ها شكك أدري أنا أنك تستخدمه كثير. أنا تعمدت أعطيكم هذا السؤال لأنه فعليا نشوف في الشارع ناس كثير اليوم يمشي ويستخدم جواله وماسك اليسار ويمشي ثلاثة غلط يا حبيبي اللي قاعد يصير هذا غلط. طيب سؤال حلقتنا مهم جدا وعميق ممتاز واحد الباكراوند كذا الباكراوند على الموضوع تحس انك لازم تنسب الصوت شوي بس مو بلايق يعني. طيب يلا الحين نبرش موضوعنا مهم. في ناس في حياتنا ما يعرف يقول لك لا او مو ما يعرف يقول والله ما ادري ما اعرف كل شيء في حياته يعرفه حتى لو كان خطأ يعرفه ويعني يعتقد نفسه أنه هو البطل الضرغام المحنك القائد الأسطوري الفاهم اللي مستحيل أن يتكرر. حلو وفي نفس هذه الناس أو من هذه الناس تقريبا يتعمد أن ينصحك أمام الجميع يتعمد يرفع صوته ويختار دائما صيته بفراسة. كيف اختار صيته بفراسة يا رائد؟ يشوف الشخص الطيب اللي يستحي اللي ما يحب يصادم اللي ما يحب يجرح حتى لو كان الكلام عليه حلو فيبدأ يقدم له النصيحة فيبدأ يضغط عليه فيبدأ يظهره بالشكل السلبي والشكل السيء أمام الجميع لأنه يعرف في قناعة نفسه الداخلية أنه هذا الشخص ما راح يرد عليه. فلذلك أنا قلت لكم في بداية سؤالي أنه يختار صيته بفراسة. كثير هالشخصيات موجودة كثير إذا بغيتهم في سفر حصلتهم إذا بغيتهم في مجتمعنا أو إذا بغيتهم اليوم في عزايم موجودين في أصدقائك موجودين. هذه الخصلة اللي اليوم الشخص اللي يقول لك أنا أعرف أنا القوي أنا الضرغام أنا اللي مسيطر أنا اللي أعرف كل حاجة في الحياة وزودا على أنه ممكن يحوسك في هذا الموضوع إلا أنه يتعمد أنه ينصح قدام الناس. وأنا يا الله من هذه النقطة أنا ما أحبها جدا. لا تجي تنصحني قدام الناس لأنه أنت ما تحبني إذا نصحتني قدام الناس. تنصحني قدام الناس لأنه أنت تبي تظهر للناس أنه أنت خير ونير وتهمك مصلحة الجميع وتهمك مصلحة الفرد وتهمك مصلحة المنشأة وأنت والله الذي لا إله إلا هو أنه لا يهمك لا فرد ولا مجتمع ولا منشأة يهمك نفسك ويهمك اليوم النرجسية العالية اللي عندك والطاقة الداخلية الغريبة السلبية اللي تعتقد أنك أنت واصل لمرحلة من, من, من القوة يمكن أن توزعها على كل البشر فلذلك أنت تفرغها بشكل سلبي على هذا المسكين. أنا سؤالي عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة الناس اللي دائما محنكين والناس اللي دائما يعتقدون أنهم فاهمين كل شيء في هذه الحياة يعني لما تقول أبي جبل الوقواق ما في شيء في جوجل ماب اسمه جبل الوقواق عندي جاي أمس على طول يعطيك إياه ويا رجل يبرهن براهين مخيفة يعني لوهلة تصدق تصدق ان هذا صدق رحلة تبدأ تسوي سيرش جوجل تروح تدور وفيه صدق ولا لا زائدا يبدأ يقدم لك النصائح او
خلني أغلفها له، أنا استفزتكم عشان تردون علي في السؤال. يبدأ ينتقد ولكن بغلاف النصيحة، وما هو بينك وبينه، لا، أمام الملأ وقدام الناس يحاول يظهرك بالشكل السلبي قدام الناس علشان اليوم هو يرضي الشيء الغريب اللي دائما في داخله وفي قناعته. أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3. ساعتين بنكون معاكم موعودين فيها بإذن الله بأجوبة مختلفة. جهزوا، لأنه أنا اليوم ترى بعطيها وضعية الاستقعاد. يلا.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في عز النهار. أذكر بي أسئلة حلقتنا ثلاثة، فقرتين الرئيسية والسؤال المتحرك. فقرتنا الرئيسية وين رايح، الفقرة الثانية كم نسبة استخدامك للجوال، وسؤالنا الثالث ايش رايك في المحنك القوي الفاهم اللي مستحيل يقول لك ما أعرف، واللي يقدم لك النصيحة بغلاف، أو يقدم لك اليوم الانتقاد السلبي بغلاف النصيحة أمام الجميع. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. نستقبل أول اتصالاتنا مع أحمد. أحمد أهلا وسهلا.
1: أهلا للغالي،
0: شلونك أحمد؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وينك فيه أحمد؟ وين رايح؟
1: والله أنا طلعت من المسجد ومتجه المنزل. وطبعا
0: تقبل الله من نومك.
1: اللهم أمين، الله يرفع قدرك.
0: من وين يا أحمد؟
1: من مدينة القنفذ. الله يسعدك.
0: حر عندكم ها؟
1: نعم بس الحمد لله.
0: طيب نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة أحمد؟
1: أثناء القيادة نسبة استخدامي للجوال كانت مرتفعة، كانت يمكن 80% حاجة ذكر.
0: طيب والآن؟
1: وبعد كذا الحمد لله نزلت إلى 20% للضرورة القصوى يعني.
0: طيب إيش اللي خلاها تنزل اليوم؟
1: طبعا أكثر من موقف، بس أكثر شيء يعني تابعت نفسي فيه أنه يعني الحوادث والغفلة صراحة. الواحد يكون في الجوال في لحظة بسيطة، أحيانا ما يكون يستخدم الجوال، ممكن يكون نسبة استخدامه للجوال 20% أو أقل حتى، ويأخذ الجوال في لحظة كذا يوم من الأيام ويحصل موقف أمامه يعني من الحوادث، من يعني ضرر الناس في الخطوط طبعا.
0: طيب أحمد إيش رأيك في الناس اليوم اللي يقدمون لك الانتقاد على شكل نصيحة؟ يعني أبسط الموضوع لي ولك وللمستمعين، اللي يحاول إذا شاف مجموعة ممتاز عدد كبير من الناس يبدأ ينتقد ولكن على شكل نصيحة أمام الملأ.
1: ينتقد بإيجابية ولا ينتقد؟
0: لا لا لا، ينتقد بشكل سلبي ولكن انسى الانتقاد، يقدم لك نصيحة قدام الناس
1: بثوب النصيحة.
0: بثوب النصيحة
1: طبعا انا رايي يعني ما اوافق الراي في هذه النصيحه اللي مغلفه بطريقه سلبيه وطريقه النصح امام المجتمع يعني امام الجميع في مجلس او في حتى لو كان في شخص يعني شخص مع شخص. يعني
0: كيف نتعامل مع الاشخاص كيف نتعامل معهم؟
1: اولا بالدعاء لهم بالهدايه والتعامل معهم يعني بطريقة حكيمة ورزينة، يعني ما يكون إنه يعني يندفع بطريقة يعني نصيحة لهم يقدمونها لهم بطريقة يبادلون يعني سبحان الله بعضهم يبادلون السلبية بالسلبية. لا بالعكس، خلك إيجابي أمام هذه النوعيات وتكسب من أعماله هذه إنه أنت ما تخش دوام يوم من الأيام مثل ما دخل
0: يعني الدوام. يعني أنت لو صارت لك إيش بتسوي؟
1: الأمانة أول شيء أنا بدي أقول له الهداية طبعاً، وأتعامل معاه بالطريقة أنزل لمستوى الفكر اللي هو معاه.
0: جميل.
1: وإي نعم، وما أقدر يعني أجي أنتقد على أرد السيئة بالسيئة، بالعكس يعني أحسن الظن، وإذا استطعت أن أقدم له نصيحة خفيفة لطيفة لو ممكن يعني.
0: بتنصح قدام الناس ولا بينك وبينه؟
1: لا ابدا اكيد بيني وبينه، قدام الناس لا ما تنفع النصيحه، حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حطنا النصيحه امام الملأ.
0: طيب يعطيك العافيه يا احمد، شكرا جزيلا لك.

0: عندي نصيحة ورسالة ممكن
1: توك تقول ما راح أنصح قدام الناس.
0: لا لا معليش نصيحة إيجابية أو رسالة
1: عفوا. أمزح معك يا حبيب قلبي تفضل.
0: عندي نصيحة ورسالة. النصيحة الأولى أهم علاقة في الحياة وأعيد وأكرر هذه العلاقة هي علاقة الإنسان بربه. إذا صلحت هذه العلاقة صلحت كل شيء أمامك في الدنيا. هذه طبعا النصيحة. الرسالة عفوا هذه الرسالة النصيحة النصيحة هي أن توظف نفسك أمام رب العالمين في ساعة يومية خلوة مع رب العالمين خاصة. أغلبنا الآن ينتظر وظيفة مثلا شركة أو حكومة أو ينتظر عمل أو ينتظر زواج، لكن يعني هذه المعلومة أن يوظف الإنسان مع رب ذكر وتسبيح وتهليل في خلوة مع الله من ساعة إلى يعني أقل إلى ما شاء الله لك.
1: جميل.
0: وهذه حبيت أوصل.
1: شكرا لك يا أحمد
0: وشكرا لكم على يعني إتاحة الفرصة لي. الله يحفظكم هذه الإذاعة الجميلة.
1: شكرا لك يعطيك العافية يا أحمد. يعني أحمد كان لطيف في موضوع الرد على الناس اللي اليوم يقدمون لك النصيحة قدام الناس. هذا الشخص اللي يتعمد اليوم أنه يستفزك ويقلل من شخصيتك ويحاول يكسرك ويحاول أنه ما يراك شيء، ولكن هو ما عنده الجرأة أنه يقولها بهذه الطريقة اللي أنا قاعد أقولها الآن، ولكن هو يقدم لك إياها ويدس السم في العسل بطريقة مغلفة بثوب النصيحة. وليته يمسكني الحالي، لأن لو مسكني الحالي قلت له وش دخلك كذا بالأخير. إذا استشعرت للحظة أنه قاعد يدس السم في العسل وقاعد يقدم لي نصيحة بهدفها منها الاستنقاص مني، بقول له ايش دخلك، ما عليكم مني، هذا ردة فعلي أنا. لكن هو يعرف اليوم متى يختار هدفه. يبدأ ينصحك في مكان مليان من الناس سواء كبار في السن صغار، فيبدأ ينتقد ويبدأ يقدم لك النصيحة أو يبدأ يقدم لك الانتقاد السلبي على شكل نصيحة. بيسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم وش رايك في الشخص المحنك اللي فاهم اللي يعتقد انه مدرك كل شيء في هذه الحياة وزودا على هذا الطبع السيء اليوم ينتقدك ويكسر من مجاديفك ويجعلك شخص ما تسوى شيء ولكن يقدمها لك أمام الجميع بثوب النصيحة. هذا وش ممكن تقول له؟ نبغى نسمع إجاباتكم على 011-40-53. عايشة أهلا وسهلا.
1: هلا فيك.
0: حياك الله يا عايشة، تفضلي.
1: الله يحييك.
0: أول شيء وين رايحة عايشة؟ اسمع صوت سيارة.
1: رايحة مشوار خاص في الدوام.
0: مشوار خاص في الدوام، أخذتي عليه بس أوفر تايم أهم شيء لأنك طالع برا الدوام؟
1: لا والله للأسف.
0: يعني طالعة كذا حبا في هذا الدوام.
1: والله مجبورين.
0: لقمة العيش.
1: لقمة العيش صعبة.
0: طيب أنا سؤالي ينطبق عليك اليوم يا عايشة. نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة.
1: أنا أستخدم الجوال لكن في المكالمات على أبل كار بلاي، يعني ما أستخدم الجوال بيدي.
0: يعني أنت الحين حطتنا في في كل أنحاء السيارة.
1: أيوه.
0: طيب وغير المكالمات؟
1: غير المكالمات ممكن أرد على السناب أو واتساب بس يعني نادرا.
0: النسبة يعني قليلة النسبة؟
1: لا النسبة مرة قليلة.
0: طيب.
1: أولا عشان كاميرات ساهر، ثانيا برضو عشان
0: أولا علشان صحتك أول شيء ونفسك وسلامتك صحيح. بعدين عشان ساهر
1: أكيد،
0: لأنه ساهر وضع اليوم مو هدفه مالي، ساهر وضع اليوم هدفه أنه يحميك ويحمين ويحمي الجميع.
1: أكيد.
0: طيب سمعتي سؤالنا؟
1: أيوة سمعت.
0: يلا أعطينا إجابتك.
1: أولا الشخص اللي يحاول أنه يسوي مثلا ينصحك أو شيء مع ناس، هذا أنا ما أعتبره نصيحة، هذا أنا أعتبره شخص مريض وفي خبث.
0: حلو.
1: فمستحيل أني أنا أتقبل منه ولازم أرد عليه في لحظتها.
0: ممتاز. كيف الرد عليه وهو مقدم لك اياه على شكل نصيحه وعنده احتماليه انه انت اذا رديتي عليه يقول لك انت ايش فيك انا قاعده اقدم لك نصيحه؟
1: لا انا بقول له شكرا اولا انا ما احتاج نصيحتك.
0: حلو.
1: ونصيحتك هذه انت تحتاجها اكثر مني، انت خلها لنفسك لانه اسلوبك مره سيء. يعني هو حاول انه يحرجني قدام الناس فانا بارد له الاحراج في نفس الوقت.
0: قد سبق ومرت عليك؟
1: ايوه.
0: وكيف كان ردك عليها؟
1: كان ردي شوية حاد
0: اللي هو
1: من بعدها، يعني من بعدها الإنسانة هذه اللي حاولت، يعني كان مو إنه نصيحة، لا كانت مزحة بس بشكل سيء.
0: مزحة برزحة يعني.
1: أيوة. فمن بعدها ما عاد تكلمت معايا نهائي لا بخير ولا بشر، يعني صارت تتجنب.
0: يعني أنت مع قاعدة اليوم الرد بشكل سريع وإيقاف الشخص عند حده؟
1: صح، لأن الأشخاص الوقحين ما ينفع أني مثلا أعاملهم بالطيب أو

0: طيب ليش عايشة، ليش دائما هم يختارون الشخصيات اللي اليوم يعني بسيطة، يعرفون ان الشخصية هذه ما راح ترد، فيتعمدون اليوم انه يستفزونها؟
1: هذا شخص مريض وشخص نرجسي ويحاول يغذي مرضه على الناس اللي تكون هادئة او الناس اللي لطيفة، الناس الطيبة. فمعليش يعني، حتى لو كنت انا انسان طيب ومحترم، فما اسمح لاحد انه يتمادى معايا، لكل شيء لازم فيه حدود.
0: طيب يا عائشة يعطيك العافية، شكرا لك يا عائشة.
1: الله يعافيك.
0: واتمنى ما تستخدمين الجوال اثناء القيادة. راحت عائشة. طيب فهد حياك الله.
2: هلا، مسيك بالخير طال عمرك.
0: بالنور العافية، شلونك؟
2: تحية لهذه الإذاعة الجميلة والقامات اللي فيها.
0: الله يسلمك.
2: أولا يا سيدي، النصيحة هي فن وإدارة وتعامل مع الآخرين بالقرب والبعد.
0: ممتاز.
2: إذا لديك أشخاص قريبين يخصونك حيل، النصيحة تكون على قمة بالذوق وبالوصول، إنك ترغبه في النصيحة حيث أنه يتقبلها، مهما حتى لو كان ابنك. ابنك لازم تعامله بنصيحة الحب، بنصيحة التقريب وليس الترهيب. ممتاز. وليس التبعيد، هذا القريب. بالنسبة للآخرين، لا، أنا ما أنصح. ممكن أني أنا أوجه نصيحة أو أطرح موضوع للعموم، بس ما أعين شخص معين.
0: طيب اللي قدمها لي اليوم بثوب خلني أسميها اليوم أنه يقلل منك ولكن على شكل نصيحة، هذا كيف أتعامل معه؟
2: هذا أولا ما قلل منك إلا أنه يعرف أنك ما أنت قد الرد وأن شخصيتك ضعيفة، استهدفك.
0: طيب
2: لو لك قيمة في حضورك ما يتجرأ يقول الكلام هذا قدام الناس. طيب. هي على العموم ترك القيمة، لكن نتكلم عن الشخص نفسه. هذا الشخص هذا يبدي أشياء أمام الناس لأنه فقط لانظروا أنا هنا، أنا أتكلم، أنا سبيك، أنا أتحدث، أنا هذا كذا، أنا هذا كذا. هو يصنع لنفسه وهم وخيال. الآخرين هم عارفين قيمته فيه. بالنسبة للرد، أحيانا في أشخاص ما ترد عليه لأنه ما يستاهل الرد.
0: طيب أنا كيف أتعامل معه؟ إلى الآن فهد كلامك منطقي، بس كيف أتعامل معه؟
2: أسفة،
0: ما رد على نصيحته؟
2: ما أسفة. خلاص أحقره وخليه يروح، وش يعني أنا بموت أنا يا فهد إذا قال لي ما رديت بموت. أسفة.
0: لا بس الرجال
2: مع واحد ثاني.
0: بس فهد، الرجال موجه لك النصيحة قدام الناس.
2: يوجه ولا ما يوجه، أنا سوالف مع الآخرين أتركه.
0: إيه بس الكلام نصيه لك الرجال.
2: ما يهمني. أنا ما يهمني يقول نصي ولا ما كيفه، أنا أتكلم مع الآخرين فيعرف قيمته إنه يتكلم في غير محله. خليه.
0: وجهة نظر يا فهد.
2: هذا رد قدام الآخر، حتى تحافظ على أدبك، إنك تغلط معه كلام مو بزي من بالإفعال.
0: طيب
2: دائما احفظ نفسك.
0: طيب فهد، خلينا نروح لسؤالنا الثاني. فهد، كم نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة؟
2: أنا في الجوجل ماب
0: فقط.
2: والمدام
0: أهم من جوجل ماب.
2: لا جوجل ماب عشان يوصلني المكان.
0: طيب يا فهد يعطيك العافية.
2: والمدام أخاف منها وخالية يعني، تعرف.
0: طيب سمي فهد يعطيك العافية، شكرا لك.
2: الله يعافيك، شكرا.
0: طيب 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض، شاركونا. إلى الآن ما جات الإجابة اللي أنا أبيها، مع العلم أنه هذا مو معنات أن إجاباتكم خطأ، لكن أبي أسمع إجابات اليوم في عمق وصلب الموضوع. ممكن محمد عنده إجابة مختلفة. حياك الله محمد.
3: أهلا وسهلا.
0: شلونك يا محمد؟
3: الله يخليك، الحمد لله.
0: من وين تكلمني يا محمد؟
3: من شجرة.
0: وين رايح يا محمد؟
3: والله يعني ما يعني رايح البيت.
0: رايح البيت، جاي من وين يا محمد؟
3: من إحدى الشوارع يعني.
0: من إحدى الشوارع، يعني مو بالدوام؟
3: لا مو بالدوام.
0: ليش الموضوع مخليه تحسستي إنه سري يعني، ولا سؤالنا عميق شوي؟
3: لا، سؤال عميق وجدير بالاهتمام صراحة.
0: طيب، أول شيء مدى أو نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة؟
3: والله في أقل حد، الطرق السريعة أو الطرق داخل المدن ما أستخدمه.
0: جميل.
3: لأن الشوارع دي تحتاج تركيز أكثر، والجوال قد يسغلك عنها.
0: طيب ممتاز، سمعت موضوعنا يا محمد.
3: أي الموضوع، أنا أقول يعني بعض كبار السن ممكن ينصح أي شخص أمامه بدون ما يراعي الذوق العام أو يراعي أخلاقيات الشخص كذا، لكن أعتقد إذا الواحد نصحك وانت قدام مجموعة ممكن تقول له لو سمحت النصيحة بين

0: بينك أفضل، تجيبها بأسلوب أدبي كويس وممكن يوقف الموضوع. إذا هو قاس قل هذه ما هي بنصيحة، هذه يعني زي ما تقول إساءة يعني.
1: بيقول لك ليش تستشك، أنا مقدمها لك على شكل نصيحة.
0: لا، النصيحة بين شخصين وليست وحسب السنة النصيحة بين شخصين، لأن في أمور خاصة ما أبغى أحد يعرف عنها وأنت ما تبغى تعرف. هل تقبل أني أنصحك أمام الناس في مواضيع خاصة مثلا؟ أما إذا كان الموضوع عام ممكن يعني.
1: طيب يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: 0-11-40-5-3 الرقم 1 لإذاعة الرياض. ما مدى تقبلك اليوم للشخص اللي ينصحك نصيحة أمام الناس؟ ولكن الهدف من النصيحة ما هو نصيحة، الهدف من النصيحة هو الإساءة لشخصك والتقليل منك. أبي أسمع إجاباتكم على 0-11-40-5-3.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم ولازلنا مستمرين معكم في ساعتنا الأولى في موضوعنا اللي يقول اليوم الناس اللي يقدمون لك النصيحة أو يقدم لك الانتقاد والتنقيص من شخصيتك ولكن بغلاف النصيحة أمام الجميع، كيف ممكن تتفاهم معه؟ على 011-40-53 عبد العزيز، كيف ممكن تتفاهم معه يا عبد العزيز؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله يا عبد العزيز.
1: أنت تعرف أنا كأن يعني أنت جيت في صلب الموضوع، كنت أنا مدرس وحتى لو شفت مثلا طالب كان مقصر ولا بيعمل أي حاجة ما أكلمه قدام أصحابه، لا أخذ على جنب والدين النصيحة. ليه؟ لأنك لو أنت كلمته قدام أصحابه ممكن يزيد. فالإنسان لما يبغى يعني شاف علي أي خطأ أنا أتقبل نصيحته، بس بطريقة يعني النصيحة وكان المكان، مو قدام الله وخلقه. أنا غلط بس قدام الله وخلقه، مثلا كنا في الزواج ولا زي كده تيجي تقول لي لا أنا ما أقبل ولا أرضى أسمع كلامك، لكن خدنا على جنب، أتصل علي قل لي والله يا عبد العزيز أنت عمل كده حصل منك كده وكده وكده، وما حبيت يعني أزعي يعني أحرجك قدامك أصحابك ولا زي كده على عيني وراسي. كذلك الأولاد يعني لو أمهم غلطت عليهم حتى لو هم وحتى لو أم غلطانة ما أنقص من حقها قدامهم، لا
0: ممتاز.
1: أيوة لما بعد ما تنتهي المشكلة لما نكون لحالنا أقول له ترى أنت غلطت على الأولاد وأنا ما رضيت يعني أقول لي لأنه ما حبيت أن أقل من قيمتك قدامهم ولا أي حاجة. فالإنسان كل ما إلا يعني إيش يقول لك رحم الله من بكاني وبكى الناس علي، ولا رحم الله من ضحكني وضحك الناس علي.
0: ممتاز، كلامك عين العقل وأتفق معك جملة وتفصيلا، لكن سؤالي أيضا كيف ممكن أرد وكيف ممكن أتفادى هذه النقطة؟
1: مو أنا بقول لك أي إنسان يبغى يتكلم يعني شاف مني خطأ ويبغى يكلمني قدام الناس أقول له لو سمحت مرة أوقف ولا تتكلم كده، أوقف
0: أيوة.
1: أو أقوم أروح أخرج من المكان يعني عشان لا أحرج هو ولا أحرج نفسي ولا أحط نفسي في موقف بايخ. أقوم
0: يعني المواجهة ثم المواجهة ثم المواجهة.
1: أيوة حقول له أقول لك أنا ما أبغى أتكلم معك دحين، أنا حتصل عليك وقت ما تكون فاضي أو أتصل علي لما تكون فاضي عشان نتفاهم، وأقوم من الموقع يعني من المجلس مهما يكون أروح. ليه؟ لأنه في ديك الساعة يجي الشيطان.
0: طيب واضح،
1: إحنا نبغى نتفادى هذا الموضوع، وحتى لو أنا غلطان 100% ولا لو ما كنت غلطان ما أتقبل يعني

0: أي واحد يتكلم قدام أي شخص ما.
1: طيب.
0: ليه؟ لأنه لو زي ما أنا ما أقدر أتكلم عليك قدام الناس برضو لي أنا يعني أبغى حق من حقوقي إنه ما حد يتكلم علي.
1: طيب عبد العزيز خلينا نروح معك لسؤالنا الثاني، مدى نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة؟
0: والله شوف أنا ما أكذب عليك، لو يعني أنا عندي ما أمسك الجوال، لأنه لو مسكت الجوال هذه فيها مخالفة.
1: صحيح.
0: لكن محطوط قدامي أنا أشوف الرقم، إذا واحد من العائلة أعرف أنه يبغاني لأمر ضروري، أي شخص آخر ما أرد، لأنه خلاص محطوط أنا ماني ماسكه بيدي، لا عندي الستندر حاطه.
1: ممتاز.
0: بس أضغط عليه وأتكلم عشان الواحد. ليه يا عمي هذه الفلوس اللي بتروح هذه لأولادي أولى، لما ندفع 150 ولا زي ده أشتري لهم باكة، أشتري لهم هدية، أي نتمشى أنا وياهم، أخذ أم العيال أم ريان أروح أنا وياها في مطعم.
1: طيب أولى. طيب يا أبو ريان يعطيك العافية، شكرا لك، موفق ومعان. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. عبد الرحمن حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، شلونك يا عبد
2: الرحمن؟ يا هلا ومرحبا، يا هلا والله وسهلا، حياكم الله وبياكم.
1: سمعت موضوعنا؟
2: سمعته نعم.
1: عطنا.
2: بالنسبة للنصيحة أنا لا أقبلها لا علي ولا لي. يعني ما عندي استعداد أنصح واحد أمام الجميع، ولا أقبلها أن أحد ينصحني أمام الجميع. أنا قاعد مرة واحد حبي يطلع نفسه أبو العريف ويقول لي، وقفت عند حده قلت رجاءً احتفظ برأيك فيني، على لأن نفرد على حدة ما يصلح أنك تنصحني أمام الجميع.
1: طيب.
2: أي حتى لو شخص واحد تنصحني قدامها أنا ما أرضى.
1: يعني توقف عند حد على طول.
2: أوقف عند حد.
1: حلو. وإذا قال يا أخوي إيش فيك مستشك، تراها الدعوة نصيحة.
2: لا مستشك، بغير محلي وبروح لو أخسر لو أطلع من المقعد كامل.
1: أوكي، هذا أنسب حل ترى.
2: هذا أنسب حل عشان أطلع يعني على قولك أقل الحلول.
1: طيب.
2: عشان ما أخسر زيادة يعني، بعد لا يخسرني ولا أخسر. وبأمسك بعدين أنا بقول له، أبدك عليه ولا بقابله، أقول أنت تكلمت بذاك اليوم بكلام ما يجوز أنك تقولها أمام الجميع، حتى لو نعيف فيني ما يصح أنك تقولها أمام الناس. أمسكني على جنب وقل لي صار فيك كيت كيت كيت كيت كيت، يجب أنك تغير كذا. أنا برد عليك طبعا، أنا ماني مستسلم وبقول كلامك صح، أكيد عندي وجهة نظر أقولها له
1: يعني.
2: ولا لا سم.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: طيب
1: السؤال اعطوني راح اصبعي راح يا رجل. طيب معليش عبد العزيز، هو اسمه عبد الرحمن. والله عبد الرحمن والله بالله تكفى، كان بيقول شغله، رجعنا عبد الرحمن، انا اصبعي ضرب في على الطاوله. طيب رسيل حياك الله.
3: اهلا وسهلا.
1: حياك الله يا رسيل، من تكلمينا؟
3: من الرياض.
1: من الرياض، اول مره تشاركينا؟
3: ايه.
1: طيب وين رايح يا رسيل؟
3: بوقف الدوام.
1: طالعة ولا داخلة؟
3: داخلة.
1: داخلة الحين؟
3: ايه.
1: شفت المساء هذا مشكلة.
3: عاد استوي المستشفى.
1: طيب الشكوى، يعطيك العافية، المستشفى يعطيك ألف عافية. طيب يا رسيل، مدى نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة؟
3: أمي حلفة علي.
1: أحلى حلف هذا، يعني واضح أنه ما يجيك مخالفات.
3: لا.
1: طيب سمعتي موضوعنا، أنا متأكد أنك داقة على موضوعنا صح؟
3: أيوه.
1: طيب يلا أعطينا وجهة نظرك.
3: بالنسبة للي ينصح يعني وهو مو بعارف، أوكي خلي ينصح بكيفه عادي، ينصحني قدام الناس يعني في أحد بيسمع نصيحتي، بس أنا ما رح أرد عليه لأن ردي ما رح ينقص إلا مني.
1: طيب إيش سوي إذا حسيت إني أنا جالس، أنت جالسة يا بخنت، تخيل المشهد، جلسة البنات عاد أنتم تدققون بشكل مخيف، وتجيك تنتين ثلاثة هناك تراتك استفلانة، تبتدي يشيرون عليك ويبدون خلاص كذا انت تحت ضغط نفسي، كيف ممكن تتصرفين؟
3: كأنا شخصيتي ما ارد.
1: تسفهين؟
3: ايه.
1: طيب بيقول لك يا رسيل ترى نقصدك انت.
3: عادي.
1: ما في عادي في.
3: ايه.
1: يعني بتخلينها؟
3: بخليها.
1: تقطعين علاقتك فيها بعد الموقف هذا؟
3: اكيد.
1: يعطيك العافيه عشان بس ما نتاخر على دوامك، شكرا لك يا رسيل.
3: الله يعافيك.
1: موفق ومعانا عبد الرحمن، اهلا وسهلا ويلكم باك يا حبيبي. عبد الرحمن اسف والله صقع اصبعي في الطاوله.
2: انا مرسل.
1: يلا عبد الرحمن، مدى نسبه استخدامك للجوال اثناء القياده؟
2: 10%.
1: 10%.

0: من يوم اركب من يوم اركب السياره اركب السماعه وانا اكلم. اذا كانت المكالمه مهمه مهمه مهمه اوقف على جنب وافك السماعه واكلم.
1: طيب يا عبد الرحمن يعطيك العافيه. شكرا لك يا عبد الرحمن.
0: شكرا لك بارك الله فيك.
1: الله يحفظك يا عبد الرحمن. 011-40-533 الرقم واحد لاذاعه الرياض. محمد حياك الله.
2: ايوه مساء النور.
1: مساء الورد. شلونك محمد؟ من وين تكلمنا؟
2: من محافظه بدر غرب المدينه المنوره.
1: طيب يا محمد مدى نسبه استخدامك للجوال؟
2: 60-70%.
1: ليه 60-70%؟
2: لان كل شغلاتي على الجوال مره. جميع
1: رسائلي. جميع رسائلك. وقف.
2: ها
1: وقف.
2: لا لا انا بالنسبه لي قريب دحين من البيت ماشي على خط زراعة يعني قريب البيت.
1: طيب وش رايك في الشخص اللي ينتقد وينتقدك ويقلل من قيمتك ولكن على شكل نصيحه؟
2: يقول رحم الله ان اهداني عيوبي.
1: حلو.
2: يعني لانه كان ينتقدني في اشياء انا اسويها سلبيه فما عنده مشكله، انا اتقبل النقد. لكن اذا كان ينتقدني على اشياء ما تسوها احيانا يقول لك يعني طن الشعش يعني لا ترده.
1: طيب يعطيك العافية شكرا لك. من اللي معنا؟ أبو تميم حياك الله.
3: معك أنا. هلا
1: هلا يا أنا.
3: شلونك؟
1: خير يا أبو تميم.
3: مساء عليك على أخوي مهند.
1: حياك الله
3: طاقم البرنامج.
1: سمعت سؤالنا؟
3: إي والله.
1: سؤال
3: والله الرأي أنا بالنسبة لي أنا أشوف أنه سفيه.
1: أنه سفيه؟
3: سفيه. نعم.
1: هو خاصين منها بس كيف اتعامل معه؟
3: اتعامل معه شو اسمه ارد عليه برده اللي خاطبني فيه مثلا بقول والله شوف لو انك انسان عاقر باخذ نصيحتك لكن بحكم سفيه ما تلزم.
1: الله اكبر. كذا بتقول له؟
3: اقول لان اللي ما يستحي منك لا تستحي منه.
1: تفهم والله يا ابو تميم يعني رد ملجم.
3: اللي ما يستحي منك لا تستحي منه. انا اعرف العاقل يعني وحتى النصيحه دائما لا تقدم النصيحه حد ما تطلب منك.
1: اوكي. اذا قال لي وش رايك
3: تجي تفرضها مثلا على شخص انت تمون عليه بمعنى الكلمه تقريها من عائلتك مثلا اخوك ولدك زي كذا. اما الناس لا ما عليهم امر.
1: طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
3: شكرا
1: لك استاذ وائل. اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام حياك الله.
4: الله يمسك بالخير.
1: تفضل يا حبيبي قول.
4: حياك الله. فيما يخص النصيحة انا عندي قناعة تامة لان النصيحة اذا كانت موجهة لشخص على انفراد هذه تسمى نصيحة.
1: اذا كانت على انفراد
4: تسمى نصيحة وأن شخص محب وموت أنك تتغير.
1: ممتاز.
4: ولكن إذا كانت فوق شخصين جالسين بالجلسة أو ثلاثة أنا أشوف أن هذه تنظير أكثر منها نصيحة.
1: طيب كيف ممكن أتعامل معه اليوم إذا حسيت أنه اليوم يقدم لي النصيحة على شكل استنقاص أمام الجميع؟ شو الرد المناسب وائل؟
4: إذا كان رجل عزيز عليك وما تبي تخسره حاول أنك بقدر المستطاع أنك توقف النقاش بكل احترام.
1: ممتاز.
4: وإذا كان رجل أنت تدري أنه منظر فأنا أشوف أنك عادي أنك ترد عليه وتحرجه حتى أمام الناس.
1: وش يكون رد يعني قوي؟
4: إيه هادي هادي تقدر تقول له مالك علاقة.
1: مثل اللي مالك دخل بس لابسك رفته.
4: إيه بالضبط. إذا كان شخص يعني يبي يحرجك فأنت تغد فيه قبل تعشي فيه.
1: طيب يا وائل يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
4: طيب. ولا زي عبد الرحمن.
1: لا تعال. طيب طيب ايش فيهم المستمعين دقيقين يبون كل فقره. طيب ماذا نسبه استخدامك للجوال اثناء القياده؟
4: انا انسان مفرط في استخدام الجوال ما اكذب عليك.
1: طيب
4: فانا اللي شفته ان الناس كلهم يقولون والله انا رد على الاهل انا ما ادري ايش فمعناته وين الناس اللي يشوفهم في الشوارع كلهم ماسكين جوالات؟
1: اللي انت واحد منهم يعني بناء على كلامك.
4: اللي انا واحد منهم يعني.
1: طيب وش تستخدم يعني. وش تستخدم في وانت قاعد تسوق الجوال؟
4: والله اي شيء
1: تقريبا. وش هو؟
4: خصوصا مع زحمات الرياض يعني الواحد
1: وش الشيء اللي اكيد في شيء يعني يشغلك وش هو؟
4: في شيء غير التيك توك.
1: طيب يعطيك العافيه وايد شكرا لك.
4: اهلا اهلا.
1: طيب لازلنا مستمرين معكم في عز النهار في سؤالنا اللي يقول كيف أتصرف مع الشخص السفيه اللي اليوم ينصحني قدام الناس وهدفه يقلل مني ويقلل من شخصيتي ويحاول يكسر من مجاديفي ويظهرني بشكل غير لائق في الجلسة كل ماله وأنا قاعد أنزل شوي في الشرح علشان أسمع إجاباتكم على 011 40 53.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، لازلنا اكيد مستمرين معكم وفي عز النهار في ساعتنا الاخيره. قاعد تسويها فيني مهند، والله قاعد تسويها فيني. خلاص عطني معك، عطني معك الحين، انا جاهز الحين. هذه مشكله اللي يقول المخرج انا جاهز ولما يجي مو بجاهز، فما يتحمل اي مسؤوليه. طيب من اللي معنا مهند؟ ابو عبد الله، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: هلا يا ابو عبد الله. وعليكم السلام،
1: حياتي للجميع ان شاء الله.
0: هلا ابو عبد الله، ايش رايك في اللي ينصح يا ابو عبد الله هو قدام الناس؟
1: والله تعتمد اذا كان كبير في السن واكبر مني بكثير اقول له يعني هذه الطريقه ما هي طريقه نصيحه،

0: المفروض احنا نتعلم منكم، انتم سبقتونا في المعرفة والعلم وكل شيء. هذه ما هي طريقة نصيحة،
1: يعني هذا الرد اللي صار مناسب. اذا كان اصغر سنا
0: واستعينوا اقول له استعينوا على غضاء حوجكم بالسر والكتمان، هذه ما تعتبر نصيحة. واذا اصغر مني اقول له انت ما عندك اسلوب حضاري عشان تنصح، عشان تنصح ما عندك اسلوب حضاري تعرف كيف تنصح، فارجوك خلي نصيحتك لنفسك.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا ابو عبد الله. محمد حياك الله.
2: هلا طول عمر، حياك الله يا اهلا وسهلا.
1: شلونك يا حبيبنا؟
2: خير الله يرحم والديك يا هلا والله.
1: ايش رايك في اللي ينصح قدام الناس وهدفه يقلل منك ما هو ينصح؟
2: والله شوف يا طول العمر انا اقول لك شيء الله يحفظك.
1: سم
2: الحين اكثر المشاكل واكثر يعني الناس قطعت بعضها كله من هذا البثره اللي يجيك يسوي نفسه وهو والله ما يدري عن دار هوا وين وش يقول. تنصح ايش قدام خلق الله يا اخي؟ احترم الناس.
1: بس ليش سميته بثر يعني؟ ليش اسمعني
2: يا ما تقطع السلسلة الرحام من التافهين، بعض التافهين ذول يجي يقول مجلس انت يا فلان فيك وانت يا فلان عدل قدام الله وخلقه، ما يجوز يا
1: يعني. طب انت ليش اطلقت عليه البثر يعني؟
2: يعني ما يخلي لك مجال حتى تبغى تحترمه وتبغى تقدره يا اخي. على الاقل احترم الناس، احترم الناس القاعده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، الدين ما امرنا بذلك يا شيخ. عندك شيء، عندك نصيحة تبغى تنصح أحد، سواء أخوك، ابنك، صديق، عزيز، قريب، بينك وبينه إن بغيت تنصح من كان نصيحتك دينة ولا نصيحتك من وجهك تخلى في بطنك.
1: طيب
2: الله العظيم إني أشوف حال في مجالس، قسم بالله إن الواحد المشكلة كبار سن ومشكلة ناس تقدرهم وتعزهم يجي ينطل الكلام قدام الله وخلقه يا أخي، ما يجوز يا أخي، حرام تحطم نفسيه الشخص. الواحد غلبان
1: وغلبان. طيب كيف ارد عليه؟
2: وتجي انت بعد تحط عليه، حرام يا اخي ما يجوز.
1: طيب كيف ارد عليه؟
2: ترد عليه يعني تحاول باقل الخسائر، يا تسحب ناعم من الجلسه او انك تعطيه بادب واحترام انسحاب تكتيكي على قولهم. لا والله لان اشوف اغلب المشاكل الان اللي سايره طول العمر في في في قطع الرحم وذا من هذا البثر اللي يجيك تبيعه قدام الله وخلقه.
1: طيب خلني اسالك، طيب خلني اسالك سؤال الثاني، مدى استخدامك للجوال اثناء القياده؟
2: والله النسبة. الجوال ما عنا غنات، والله الجوال صار مثل الروح
1: في الج... حتى
2: ايام جتني مخالفات وعيت لا تم.
1: طيب وما
2: والله يعوض علينا.
1: وما تبت من الموضوع؟
2: لا لا والله ما تبت عليه، يمكن حول 300 400 سددت الله يعوض علينا وعليك.
1: يلا شكرا لك يا حبيب قلبي، يعطيك العافيه. من اللي معنا مترك؟
3: مترك مرحبا.
1: شلونك يا مترك؟
3: خير الله يسلمك.
1: من وين تكلمنا؟ الله يسلمك.
3: من الرياض.
1: وين رايح يا مترك؟
3: والله طالع من الدوام راح
1: اجي. ايش في النفسيه شوي كلك عليها؟
3: لا النفسيه زينه بس تكون الموضوع هذا شدني شوي.
1: انت اول مره تشاركنا مترك؟
3: اول مشاركه.
1: طيب تفضل يا مترك، عطنا وجهه نظرك.
3: حياك الله. والله شوف انا بستمع نصيحته، يعني هو بينصحني اكيد في جلسه او امام جمهور ناس مجتمعين، ابى اسمع نصيحته. اذا انه في محله الله يعيني اتقبلها، اذا انه طال عمرك يقصده بس اللي سالي لا والله برد عليه رد اقوى من النصيحه.
1: وش بتقول له؟
3: وبتو ما اجي انصح برد عليه والله ماني مسكتر والله.
1: طيب يقول ايش فيك مستشك؟ انا ترى قصدي نصيحه.
3: لا لا مالك، انا عارف النصيحه واعرف الاساءه. طيب. بتو والله ما بيجي رد اقوى من النصيحه.
1: طيب مدى نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة يا مترك؟
3: والله أحاول أني أقلل منه، لكن أرد صراحة أرد على المايك حق السيارة وأحاول أقصر المكالمات إذني أثناء القيادة.
1: حلو، واتساب، تيك توك، الأشياء دي ما تستخدمها؟
3: لا والله ما استخدمها أبد مرة.
1: طيب شكرا يا مترك، يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية.
1: عايش أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا يا عايش.
4: يسعد مساك في رايد وفريق العمل معكم مستمعين ومستمعات.
1: حياك الله، تفضل يا عايش.
4: برامجكم ما شاء الله مميزة.
1: الله يسلمك يا حبيبي، تفضل يا عايش.
4: أنا يعني من خلال موضوعك في رايد تذكرت قول الشافعي يعني قلت عمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة.
1: يا سلام.
4: إن النصح بين الناس نوع من أنواع التوبيخ إلى أرض الاستماع. أحيانا الإنسان أكيد إنه بالعكس يحب أحد ينصح ويذك ويستفيد من الآخرين، لكن يعتمد على وتوقيتها على موقعها. أحيانا تكون في ناء في جلسة في مجلس في مكان وتعرف إيش نوعية الشخص أصلا من خلال طرحه للنصيحة.
1: ممتاز.
4: إذا كان حبلك الخير ينصحك لوحدك بانفراد.
1: صحيح.
4: أما إذا كان يحب أنه مثلا إحراجك أو يحب يعني نوع من أنواع السخرية أو شيء، لا هو وسط الجلسة فأنت عاطى على قولتهم بالجابة إذا كانت في جماعة.
1: الشخص
4: اللي حابلك الخير يكون دائما بانفراد. وبالعكس يعني الناس اللي رحم الله من هداني عيوبي، ولكن لها توقيتها لها مكانها، يعني يختلف المكان ويختلف الزمان والوقت، يكون يعني بينك وبينه يعني. حتى انا يعني حتى انت فراد ولا انا ولا انت اي اخ يبغى ينصح اخ، انا يعني ما اروح اقول له مثلا في مكان عام او في مكان وشخص امون عليه يعني واعرف انه يتقبل. اما الشخص اعرف انه ما يتقبل مثلا نصح ما يتقبل، ما ادخل في احراجات متاع. لكن الشخص اللي يتقبل وانا شايف شيء مثلا بالعكس، هذا رحم الله من هداني عيوبي.
1: طيب جميل جدا. طيب ماذا نسبة استخدامك للجوال؟
4: والله مسدد مخالفتين قبل كم يوم.
1: طيب وباقي مستمر؟ والله يعني ها
4: والله يعني انا اقول لك 60-50% بس. هي سبحان الله يعني الانسان على والله انا يعني انصح بعدم استخدام الجوال في القيادة يعني يعني بكل تأكيد يعني سواء للسلامة. يعني احيانا اخوي رايد يعني احيانا الناس تكتب الاتصال بسيط يعني يشبك على البلوتوث السيارة على السماعات.
1: صحيح.
4: لكن أحيانا الناس تدردش تكتب سناب زي ما وسائل التواصل وكما تشوف السيارة رايحة يمين رايحة يسار في المسارات.
1: جميل.
4: يعني هي بغض النظر عن المخالفات المرورية أيضا هي خطر على نفسك وعلى الآخرين، قد تسبب في شخص مسالم على الخط ماسك نظامه وتسبب له في حادث وتسبب له في مشاكل. فالإنسان يعني يكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا لاستخدام الجوال، ويعني ودنا إن شاء الله أن الوعي يكون أكثر وأن ما نستخدم الجوال إلا في الضرورة، وإذا يعني ضرورة معينة يوقف يا أخي. في الحمد لله الآن الطرق الرئيسية فيها مسارات للوقوف فيها مواقف، نصفط على جنب وكلم مثل ما تبي. لكن ما يعني أحيانا مع يمكن المكالمة أرحم من أنك تكتب. أحيانا مع تدخل في وسائل التواصل تنسى نفسك أصلا.
1: صحيح.
4: والله ما يدري الطريق وين يدخل له، في أي شيء سيارة في رصيف في. وأنا يمكن يعني من خلال يعني الأصدقاء المتواجدين يعني في المرور وهذا يعني نلتقي بهم دائما، يمكن 99% نسبة الحوادث الجوال.
1: طيب رايك فينا وياك وكل من يسمع ان شاء الله.
4: امين. وشاكلك اخوي رايد
1: والله
4: مميز والمضاعات الهادفه الحقيقه اللي تثري المستمع.
1: شكرا لك يا عايش يعطيك العافيه. معنا عبد الله حياك الله.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله. حياك الله استاذ رايد.
1: بخير الله يسلمك.
5: طيب الله يبارك فيك حظك الله يزدك خير. حياك الله. بالنسبه عن الجوال الموضوع، والله الجوال مشكله والله في اثناء القياده. طبعا انا 0% اني استخدم الجوال في اثناء القياده.
1: تبارك الرحمن.
5: لان ما بالعبر اني رفعت الجوال وصورتني كاميرا وشيء، حتى لو تحط السماعه او تحط على سبيكر الذهن اللي بيترك الطريق وبيشتغل مع المتحدث معك.
1: ممتاز.
5: اي والله انا ضد هالنقطه، لا سواء كتبت رسائل او ولا حتى مكالمه هاتفيه. لو مثلا اضطريت جاك رقم ضروري وتعرفه اصفط على جنب.
1: ممتاز.
5: صفط على جنب واستخدم الجوال على راحتك لين تنتهي من المكالمة. أما في أثناء الطريق لا والله ما أيدها لا بالسبيكر ولا بالسماعة، ترى والله حتى السماعة تقطك في مشاكل.
1: جميل.
5: وخلك أنت قائد الجوال، لا تخلي الجوال هو اللي يقودك.
1: جميل جدا.
5: أنت اللي تقود الجوال، وقت ما تبي توقفه توقفه، ما يجبرك على أنه يمشي. لا لو تركت القيادة لا ربما أنه يقطك في متاهات
1: ويقطك
5: في الهاوية، ولكن خلك انت القائد للجوال.
1: طيب بالنسبة لموضوعنا،
5: الموضوع اللي هو النصيحة.
1: صحيح.
5: بالعكس النصيحة والله مطلوبة، ولكن تختار أول شيء الوقت المناسب للنصيحة.
1: ممتاز.
5: هذا نقطة. وتعرف الشخص إذا كان يتقبل النصيحة ولا خل تجي النصيحة له من غيرك.
1: حلو. طيب يعني أرد عليه ولا
5: هو لما يتجاوز معاك في نصيحة قدام أحد أو شيء لا تقدر ترد عليه؟ أساسا إحنا بشر مثل ما أنا أحتاج النصيحة، أنت اللي تنصحني برضو محتاج النصيحة. يعني أنت الآن نصحتني في موضوع وبجي أنا بنصحك في موضوع قدام الناس، هل أنت ترضاها ولا لا؟ نفس الحكاية.
1: واضح.
5: أهم حاجة إنه تكون النصيحة بناية وليس هدامة.
1: طيب.
5: ربما نصيحة تستفيد منها وربما كلمة تحدث المشاكل بين الآخرين. أهم حاجة تكون أول شيء النصيحة سرية. هذا هو الحاجة. تكون سريا بينك وبين الشخص اللي بتنصحه أو العكس اللي بينصحه. إذا كان هو بيتقبل النصيحة منك سريا فالحمد لله فانصحه لك الأجر. شفت علامات إنه مش متقبل خله ولا تناقش في الموضوع.
1: جميل جدا، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
5: الله يجزاكم خير يا أستاذ راهد، وشكرا لكم وعلى مواضيعكم الهدافة. الله يجزاك خير.
1: طيب 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض، شاركنا في موضوعنا اللي يقول مدى تقبلك للشخص اليوم اللي ينصحك قدام الناس وهدفه هو الاستنقاص منك.

0: شاركونا في عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات باللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في عز النهار في ساعتنا الأخيرة في سؤال حلقتنا اللي يقول كيف ترد على الشخص اليوم اللي يقدم لك النصيحة أو يقلل منك اليوم ويستفزك، ولكن يقدمها أو يقدم هذا الاستفزاز والتقليل منك على شكل نصيحة، كيف ممكن تتعامل معه على 011-40-53. خالد حياك الله.
1: حياك الله، مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية، شلونك خالد؟
1: الله يسلمك. أنا شدني السؤال أنه في مجال تخصصي.
0: أنت أول مرة تشاركنا؟
1: لا والله أنا معكم دائم.
0: طيب قول لي أنت السؤال الأهم الآخر، أنت وينك الحين بس عشان نسألك سؤالنا؟
1: أنا في القوعية. طبعا
0: في القوعية. طيب كيف استخدامك للجوال؟
1: والله الجوال قليل للضرورة القصوى.
0: طيب ممتاز. طيب يلا جاوبنا على سؤال الحلقة.
1: بالنسبة للجواب السؤال طول العمر، النصيحة لها آداب كما تعلمنا، ومنهج نبوي ومنهج معروف أن النصيحة ما تؤدى أمام الجميع.
0: ممتاز.
1: فأنا أقول الشخص هذا اللي ينصح في الطريقة هذه الأفضل أنك ترد عليه بنصيحة أن مجال نصيحتك هذا غير صحيح، توقيتها غير صحيح. الإمام الشافعي يقول من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فأنا أقول أسلم والأفضل أنك ترد عليه نصيحة له لأجل ما يكررها في مواقف أخرى.
0: طيب جميل، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك يا حبيبي.
1: الله يحفظك.
0: طيب مين اللي معنا؟ أميرة حياك الله.
2: أيوة هلا والله.
0: من تكلمين يا أميرة؟
2: أهلا، من خميس مشيط.
0: خميس، كيف الأجواء عندكم في خميس مشيط؟
2: والله رائعة جدا.
0: وأنت أول مرة تشاركينا؟
2: لا والله أنا دائما شارك.
0: طيب وين رايحة يا أميرة؟
2: والله رايحة المول.
0: رايحة المول، يعني الجو ساعة صدر ومول.
2: اي والله.
0: طيب
2: سمعت عشان بكرة، طبعا بكرة نبدأ دوامات إن شاء الله، أنا مديرة مدرسة.
0: اي خلاص داوم بكم ما شاء الله تبارك الله، شهرين إجازة الله يبارك لكم.
2: يوان شهرين، ما كملنا شهر وشوي.
0: طيب شهر وشوي هي أخت شهرين.
2: يعني.
0: طيب مدى نسبة استخدامك للجوال؟
2: بالنسبة للجوال استخدامه جدا قليل إلا إذا كان فيه شيء ضروري من العمل، غيره لا.
0: طيب ممتاز. موضوع حلقتنا إيش رأيك فيه؟
2: جدا رائع صراحة. وهادف
0: نظرك.
2: وهادف، ونشوفه يعني في الأيام هذه بالزيادة صراحة، إن الواحد إنه يحب إنه لما يتكلم إنه من باب الجراءة، وهذه من باب قلة الأدب وقلة الحياء صراحة، وهذا شيء يعني غير لائق. يعني أحيانا الواحد إنه يستخدم هذا الأسلوب يعني يضحك اللي موجودين في المجلس.
0: صحيح.
2: باب الفكاهة، باب الفكاهة عشان ينبسطون، مع أن الكلام أحيانا يكون صحيح وأحيانا يكون لا. فمن باب يعني إن الفكاهة يبغى يضحك، يبغى يبسط الموجودين، وأنا ضد هذا الشيء.
0: طيب كيف أنت عامل معهم اليوم؟ أنت مديرة مدرسة فأكيد يمر عليك حالات كثيرة.
2: جدا. أنا فيها مستويات وفيه ناس يعني أعرف أنا الشخص هذا كيف الأسلوب اللي يتعامل معه. أحيانا إنك تطنشه، أحيانا ترد الكلمة بكلمة.
0: هي على حسب الشخص.
2: أيوة على حسب الشخص، يعني أحيانا الواحد إذا تماديت يرد، عرفت يعني ما يمتنع من أول كلمة يرد، يعني يحسب إنه شيء أنا قاضية، أنا قلت كلمة مني وكلمة منه، ويطول السالفة طول يعني.
0: طيب ما تحسين عايشة إنه اليوم تقليل، يعني لما أسفها مثلا يقلل مني اليوم إني أنا ما رديت؟
2: لا لا لا لا لا، هو الواحد مبدأ معروف، يعني الواحد مبدأ يعني معروفة. أنا إذا أرد على إنسان، أنا الإنسانة هذه أعرف مبدأها، أنا حقها طويلة بال وطول، يعني لا لها في الطويلة تبغى تأخذ وتعطي. وفي بعضهم لا، تردع من كلمة واحدة، قالت لي كلمة ردت عليها بكلمة خلاص ردعت.
0: يعني أنت تردين على حسب الشخصية اللي أمامك.
2: على حسب الشخصية، في اللي تتمادى من باب إني أنا عندي طولة بال. أنا لي يعني في ناس سبحان الله عندهم طولة بال في الأشياء هذه، وإحنا نترفع يعني حتى في مجال عملي ترى أنا أترفع جدا عن يعني مر شخصيات كثيرة قدامي أترفع عن بعضها، لكن بعضها لا والله دق كلمة بكلمة تردع والله ما تقول كلمة.
0: طيب خليني استغل تواجدك معنا دام انك انت في ابها تحديدا اليوم، للناس اللي بيجون الاسبوع القادم، اتكلم عن الويكند القادم، المصطفين بيكونوا موجودين ولا قد خفوا الناس؟
2: لا والله مليان الدنيا الحين، توهم بيجون الامطار، توه تجي الامطار
0: تبارك الرحمن،
2: جدا رائعه صراحه.
0: تبارك الرحمن يعطيك العافيه.
2: الحين الجو ومطر ما شاء الله تبارك الله.
0: تبارك الرحمن الله يبارك لكم. شكرا لك يا عائشه يعطيك العافيه.
2: شكرا شكرا مع السلامه.
0: 011 40 5 3. انا اقول عائشه من اليوم اسمها اميره. يلا هذه عائشه اللي كانت معنا الاول. طيب من مني معنا زياد حياك الله.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: عبد الله مساكم جميعا وساقم.
0: حياك الله تفضل سمعت سؤالنا.
3: اي نعم طال عمرك مبروكم عجبني ارجو خبري الشخصيه.
0: طيب عطنا وجهه نظرك.
3: اتوقع بالشخص هذا اول شيء عجبني الثقه بنفسه.
0: ممتاز.
3: اول مضايق شخصيه يبرز وجوده قدام الموجودين كله يعني يشوفوني انا وانا هو تجاه ما فيها حق منه ولا منه. حلو.
0: حلو.
3: مهما كان قريب او بعيد.
0: عن الإرادة يعني. وكيف طب كيف أتعامل مع ده؟
3: أقول وقف الكلام في نفسك.
0: كذا على طول؟
3: ما أنا محتاج نصيحة أنا منك الحمد لله أنا أتمنى تصلحني.
0: طيب.
3: كل شيء علي وفاهم الدنيا فاهم الحياة صح.
0: جميل جدا. طيب.
3: تعمل اللي بينه.
0: طيب خلنا أسألك عن الجوال مدى نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة؟
3: إذا تجعلني بس أرد وأشوف بس ولا ما استخدمه يعني ولا القيادة.
0: طيب
3: خلي قدامي.
0: طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. عبد الوهاب أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: هلا عبد الوهاب حياك الله.
4: أسعد الله مساءك.
0: حياك الله تفضل عبد الوهاب.
4: بالنسبة لي استخدام الجوال أنا بالنسبة لي أوكي وأنصح كل من يسمعني ويسمع كلمتي هذه ها أثناء القيادة لا يمسك الجوال نهائيا لأن في لمح البصر له بخمس ثواني
0: صحيح
4: تترك وانت ماسك الخط وتكون من تنتبه للجوال خمس ثواني كفيلة بأنها توديك بستين داهية.
0: طيب يعطيك العافية. طيب موضوع حلقتنا سمعت سؤالنا أكيد.
4: أي نعم بالنسبة

0: سؤالنا خلينا نبدأ بالجوال. مدى نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة؟
1: أثناء القيادة والله للأسف إني الحين جالس أشوف استخدم الجوال.
0: هذه مشكلة بعد.
1: أيوه.
0: طيب موضوع حلقتنا
1: اللي هو طال عمرك، لأني والله خشيت في نص الحلقة.
0: طيب موضوع حلقتنا اليوم الشخص اللي ينتقدك ويقلل منك بهدف التقليل من شخصك الكريم، ولكن يقدم هذا التقليل على شكل نصيحة، كيف تتعامل معه؟
1: والله يا حبيبي هذا أكبر خطأ.
0: حلو.
1: لكن طال عمرك الشخص اللي ينتقدني لازم أرد عليه في نفس اللحظة.
0: بس هو قاعد
1: ما أترك يتمادى ولا أترك يزيد من، يعتبر تنمر ذا.
0: اي بس هو يقدم لك على شكل نصيحه، كيف تتعامل معه؟
1: هذه النصيحه مبطره ما استقبلها.
0: بتقول لك كذا يعني بصريح العباره؟
1: نعم هذه نصيحه ما استقبل النصائح.
0: طيب يعطيك يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعافيك.
0: طيب معنا اتصال آخر ابو مهند، حياك الله.
2: تحيه تبقى. السلام عليكم.
0: هلا ابو مهند.
2: والله دقيقه بس يا اخوي رايد، اشكرك والله اشكرك على مضيعتك يعني جدا رائعه.
0: الله يسلمك ابو مهند.
2: ايوه وربك استمر على هذه والله يوفقك.
0: وياك ابو مهند، تفضل عطنا اجابتك على السؤال الحلقه.
2: السؤال الاول عندك موضوعين انت،
0: موضوع الجوال. موضوع الاول الجوال وموضوعنا الثاني
2: مو هذا الشخص اللي يعني ينصح قدام الناس اصلا يبي يستنقصك، ما هو قصده نصيحه.
0: حلو.
2: ويخلي من مكانات قدام الناس. لكن أنا من طبعي أنا أي شخص بينصحني قدام الناس على طول أرد عليه أقول يا تعال اطلع برا ونصحني، ولا قدام الناس تفضحني.
0: حلو، بتقول له كذا بصريح العبارة.
2: أنا ما أجامله على حسب نفسي، أسكت وخليه تتقلب في نفسي وتزيد يعني تزيد العداوة عليه، هلا في مهدها يعني.
0: وجهة نظر. طيب مدى نسبة استخدامك للجوال أبو مهند أثناء القيادة؟
2: والله جوال خرايد إن كويت أنا مبلغ عقبها تبتي الرحمن خلاص، ما واحد يدق علي يا المايك أو يلبق على جنب، حتى الرسائل ما أرد عليها.
0: طيب يا أبو مهند يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو مهند. طيب سلمان حياك الله.
3: هلا أخوي حياك معك.
0: هلا يا سلمان.
3: أخوي حياك الله، سلم مساكم مساء الطاقم. بخصوص الجوال أنا والله ما أيد على استخدامه.
0: ممتاز، كلنا ما نأيد، بس أنت تستخدمه وأنت تسوق ولا لا؟
3: أنا في البداية كنت أستخدمها وجاني كم مرة قسيم وبعدها التعف والحمد لله.
0: طيب وإيش رأيك في اللي يقلل من الشخص اليوم ويقلل منه بهدف النصيحة؟
3: والله بالنسبة لهذه إذا كان رجال نصحني فأنا برد على تلكائي، بقول له أتقبل نصيحتك لكن كنت أتمنى ما تنصحني في جلسة أو مع ناس، أنصحني فرادي وأرد عليه بهذه الردة فقط.
0: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
3: مع السلامة.
0: طيب
4: مساء الخير.

0: الجوهرة حياك الله. الجوهرة أهلا وسهلا.
1: ألو السلام عليكم.
0: حياك الله الجوهرة، من وين تكلمينا؟
1: الله حياك. ثاني قلت لكم أمس.
0: قلت لكم أمس، هذه تدق علينا في اليوم 1000 متصل، كيف نتذكر؟
1: لا مفروض تحفظون متصلينكم خلاص.
0: إذا كنتي معي في برنامج اللي أنا ثابت فيه أنا حافظ متصليني، أنا جالس أغطي عن الزملاء.
1: خلاص أوكي.
0: خلاص مو بلازم، خلاص مو بقضيتنا اليوم. طيب ممتاز. مدى نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة؟
1: أثناء القيادة؟ شوف أنا ما أستخدمه مثلا أرد عليه أو أكتب رسائل أو شيء، لا. بس لما أشوف منظر حلو أبغى أصور، هذا المشكلة. كم مرة أكون يعني

0: ابغى بغيت اصدم كذا شيء عشان يكون اصور بالجوال.
1: طيب ليش تصورين دام انك انت عارفه في قناعه نفسك انك بتصدمين؟
0: اي بس المنظر حلو.
1: المنظر حلو وسلامتك اهم من المنظر.
0: اي اي مو شيء زين بالعكس. وانا يعني
1: ها ولا تبين مخالفه تاخذين مخالفه استخدام الجوال علشان؟
0: لا والله المخالفه تهون عندي اذا صار شيء ثاني يعني.
1: طيب هذا هو يعني اليوم اصلا المخالفه وضعت مو عشان الوضع المادي، المخالفه وضعت عشان سلامتنا.
0: اي صحيح.
1: ما تنعاد الحركه هذه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: طيب سمعتي موضوعنا؟
0: ايوه. طيب عادي اقول لك شيء؟
1: قولي تفضلي.
0: الموضوع مو مره فهمت وش تتكلمون عنه صراحه، فعادي لو انك تبغى عندكم واحد ثاني يشارك عادي.
1: ما فهمت
0: يعني؟ ما فهمت موضوعكم انا.
1: طيب تبيني اشرح لك الموضوع؟
0: ايه.
1: طيب شكلك انت اتصلتي وانت ما سمعتي الموضوع.
0: الا سمعت بس يعني
1: ما عرفت.
0: لا لا لا لا انت طيب. في البدايه ان الواحد اللي يسوي نفسه.
1: طيب انا بقول لك في شخص دائما في حياتنا هو الأب الروحي للمجموعة، حلو، هو القائد وهو اللي يقول أنا ما أعرف، إذا سألت عن أي شيء يقول لك أعرفه حتى لو هو موجود في هذه الحياة. ممتاز. هذه الشخصية دائما ينولد داخليا عنده أنه هو قائد كل شيء، فلذلك دائما إذا شاف شخص ما يحبه أو شخص اليوم ضعيف شخصية أو شخص اليوم ما هو أكتف في المجموعة يبدأ ينتقده ويقلل منه، ولكن على شكل نصيحة قدام الناس. هذا كيف ممكن تتعامل معه؟
0: إيه. شوف أصلاً لي صح علناً هذا ما هم مصلحتك.
1: طيب يعني الموضوع سهل ها؟
0: ها لا يعني المهم فوش هو إن أنا صراحة ما أتقبل النصيحة إن الواحد اللي يقولها عند أحد. قل لو إنك يعني مهتم لي بتقولها لي لحالي أو طريقة ألطف، أما إنه يقول كذا هذا مو مهم.
1: طيب ممتاز كلامك هذا كله 100% كلنا نعرفه. طيب كيف نتعامل معه؟
0: كيف تتعامل مع انا اشوف اذا ما اعطيته وجه يعني لا تجاهله، اذا ما شاف ردة فعل منك ما راح يكمل انه يعطيك نصايح وكذا.
1: هو عطى نصيحه واحده ما عنده نصايح، جاء ونصحك قدام الناس قلل منك وقلل من شخصيتك وانتقدك، ولكن ما جعل لك مجال انه انت تنتقدينه لانه قدمها بثوب النصيحه. وش بتسوين؟
0: طب غلط انك مثلا يعني ترد عليه كذا بيطلع شكلك غبي بعد.
1: ممتازين حلوين بديتي تفهمين الموضوع الان. حلو.
0: اي طيب. لا انا احس الحل انك تتجاهله واحس يبان يعني بالعكس. انت مثلا خلينا نقول واحد اخطب حق احد او كذا،
1: حلو،
0: او قل ادب عليه وشاف ان هذا مره يعني ما اعطى رده فعل وانه يعني شلون سبها
1: يعني ما راح تردين على النصيحه.
0: لما راح ارد وهي بتحس باللي سوتها، بتحس انها قليله ادب. احس انا كذا طبيعي.
1: طيب ممتاز
0: يعطيك العافيه.
1: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. طيب خالد حياك الله.
2: حبياك حبيبي.
1: تفضل يا خالد، مدى نسبه استخدامك للجوال اثناء القياده يا خالد؟
2: 0% طال عمرك.
1: الحمد لله.
2: نغمه خاصه للعائله الخاصه الكريمه لحال اني سمعت النغمه هذه طال عمرك اوقف على جنب واتكلم على راحتي.
1: طيب خالد ايش رايك في موضوعنا الثاني
2: اللي هو
1: ما سمعك
2: اللي هو الموضوع
1: الشخص اللي يقدم نصيحة قدام الناس وهو الهدف منه تقليل منك؟
2: هذا اللي واثق من نفسه وبالأخير يجيني في تقاطع ويسوي قدام الجمهور اللي أنا اللي قاعد. لا هذا أنا ما أرد عليه طالما
1: تخليه تسفهه.
2: أسفه بنظرة حقران وترك له المكان.
1: طيب شكرا لك يعطيك العافية. محمد حياك الله.
3: أهلا وسهلا.
1: شلونك محمد؟
3: فعل فل
1: مساء الورد. من وين تكلمنا محمد؟
3: محمد من جزال معك.
1: محمد من جزال. محمد مدى نسبة استخدامك للجوال أثناء القيادة؟
3: مدى نسبة استخدامك؟ لا قليلة جدا يعني بحطه على السبيكر ويعتبر 0% حقيقة.
1: طيب وش رأيك في الشخص اللي ينتقدك ولكن ينتقدك أمام الجميع ويقدم هذا الانتقاد بشكل نصيحة؟
3: والله يا أخي الكريم يعني هو طبعا يعني كل في حالات كثيرة للموضوع يعني حسب الموقف اللي احنا فيه قدام ناس في اجتماع في موقف عمل او قعدة ودية، فكل مقام ليه مقال يعني.
1: طيب جميل.
3: اما لو في اجتماع عمل رسمي مثلا وكان قدام الجميع هنشوف نقطة الخلاف او نقطة اللي يؤثرها لو ليها مردود او valid point زي ما بيقول نقطة وجيهة او لا.
1: طيب.
3: ويبقى فيها رد وما فيهاش رد، لان خد بالك يعني ايه الفكرة ان الرياكشن بيبان يعني اللي قدامك ايا كان كلامه اللي ورا كلامه واللي جواه بيظهر ان كان فعلا صادق او لا.

0: طيب يا محمد
1: اتفضل.
0: واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا محمد. طيب نروح مع فؤاد، حياك الله.
2: هلا والله حبيب قلبي.
0: هلا يا قلبي، شلونك يا فؤاد؟
2: مساء الخير، شلونك؟
0: فؤاد
2: على قلبك
0: شلون؟ بشكل سريع فؤاد، تستخدم الجوال وانت قاعد تسوق؟
2: لا لا مستحيل، ولا عمري سويت.
0: طيب
2: ولا حتى لو يقول لي ما نعطيك مخالفة، انا ما ابي اضر نفسي اسوي حادث ولا وياي زوجتي واطفال.
0: طيب
2: الجوال بعدين.
0: موضوع حلقتنا اليوم اللي يقول
2: أيوة والله انا شوف يا والله هذا انا حلف لك ويسمعون الناس.
0: ها.
2: اللي يقعد لك يتفلسف ابو العريف ما في يفهم الا هو.
0: حلو
2: والله العظيم، قسما بقيت هذه الناس تسمعني ترى مسموعه اذاعه الرياض.
0: طيب قول كيف تتصرف معه؟
2: احرج عليه اخلي فيلم عند العالم، من يشوفني مره ثانيه ينزل راسه بالارض الحوش
0: خلاص يصير ما عاد يكلم.
2: فالسر انا ما ابي يا ليت عاد يفهم شنو يعني. واحد يجي نصحك يعني نصيحة حلوة تنفع بس يجي يدخل نفس شكمة، هو بالعريف هو اللي يفهم غير ما يفهم.
0: طيب
2: يعني واحد إن يفهم إن شاء الله هذا رب شابدي.
0: طيب طيب يا فؤاد يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، واضح نقطتك فؤاد، واضح إنه اندفاعي. بعد هذا الاندفاع نحتاج نسمع أغنية صح؟ طيب 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض، فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.
3: اتركنا من الواقع وسافر في خيالي يوم، شوف كيف جلاسك

طبعا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، بس ودي اسولف معاكم قبل نختم على موضوع استخدام الجوال اثناء القيادة. ببدا معاكم فيه بانه دائما ممكن يكون في انتقاد على موضوع ساهر وليش وساهر اليوم مخالفات، ولكن والله العظيم انه هذا الاختراع العظيم ساهر اليوم وضع اليوم ما هو هدفه مادي ابدا، ولكن اليوم هدفه ردع لبعض الحوادث المأساوية اللي قاعدة او كانت تصير في فترة من الفترات سابقا كنا نشوفها. كان شبابنا يروحون للأسف بسبب السرعة الجنونية وبسبب استخدام الجوال، فوضع اليوم ساهر ففعليا قلل نسبة الحوادث عندنا، وصار وعي المجتمع عالي وكبير جدا فيما يخص استخدام الجوال أثناء القيادة. ولاحظنا أو لاحظت الحمد لله يعني في تجربة بسيطة اليوم خلال ساعتين أنه نسبة كبيرة من المتصلين قاعدين يقولون أنه نسب قليلة يستخدمون فيها الجوال، مع اليوم التكنولوجيا اللي ساعدت أكيد في الحد من استخدام الجوال بشكل كبير في استخدام الكار بلاي أو الأشياء، يعني نسبة كبيرة من السيارات اليوم موجودة فيها هذه التقنية، فساهمت وقللت اليوم من أو الحد من نسبة استخدام الجوال بشكل كبير. إذا كان واحد عبيط يعني بيستخدم الجوال فهذا اليوم مستهتر بسلامته وسلامة الآخرين وقاعد يضرب بالقوانين عرض الحائط، وهذه كارثة كبيرة جدا اليوم، ولكن الحمد لله ظاهرة قليلة جدا اليوم، لأنه سواء كان ساهر أو رجال المرور الله يعطيهم العافية بتوزعهم وانتشارهم الكبير اللي قاعدين يساهمون اليوم في التقليل من اللي قاعد يدور. هذا على سبيل أو هذا نقاشنا في موضوعنا الأول. موضوعنا الثاني بحاول اختصر لكم بشكل سريع، حاول دائما اليوم أنه أنت يصير صدرك شمالي، ويمكن سمعتوا إجابتي في البداية لما قلت أنا وش دخلك، أنا فعليا ما أقول هذه الإجابة لكن كنت أبي أسمع منكم آراءكم فطرحتها، ولكن الرأي اليوم أنه الحلم ثم الحلم ثم الحلم ثم الحلم وأخيرا ثم الحلم. ليش؟ لأنه اليوم ردة فعلك راح تبان إذا أنت ظهرت بشكل غير لائق واستفزك الشخص اللي أمامك، ففي ملامح وجهك راح تبان، فصدقني راح تعطي هذا الانتصار ولذة الانتصار العظيمة للشخص اللي أمامك. إذا حس اليوم من ردة فعلك أنه أنت عصبت فهو وصل للتارجت والهدف اللي هو يبيه، فالحل دائما الأنسب في مثل هذه المواقف أنه تحاول قدر المستطاع أن أنت تتجنب هذا الشخص، أو حتى إذا اضطريت اليوم أنه أنت ترد له نصيحتك وصلت، ولكن لو أنت كنت محب اليوم وترى فيني هذا الجانب السيء كان من المفترض اليوم أنه أنت مسكتني المرة الأولى على جنب، المرة الثانية على جنب، إذا أنت فعلا تحبني المرة الثالثة أنا أسمح لك اليوم أنه أنت تنتقدني أو تقدم لي النصيحة أمام الناس. هذا هو الحل الأمثل اليوم للجام هذا الشخص اللي أمامك، هذا حل عظيم اليوم علشان أنت ما تعطيه اليوم لذة الانتصار اللي هو ينتظرها، وأصلا مقدم هذا النصيحة والاستنقاص والتقليل منك لهذا الهدف. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم في عز النهار، شكرا لكل من اتصل، ونعتذر أكيد لكل شخص ما قدرنا ناخذ اتصالاته، تأكدوا دائما أن نحرص ناخذ أكبر كم هائل من الاتصالات. شكرا لمخرجنا ومنفذ هذه الحلقة مهند اللويمي، تقبلت حياة الراديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، أستهلها بالعناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، انعقاد النسخة 10 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل. استفادة أكثر من 12,000 أسرة من برنامج دعم أجرة المسكن خلال النصف الأول من 2026. برنامج حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين. هيئة التراث تسجل 9586 أصلا تراثيا عمرانيا في السجل الوطني للتراث العمراني. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعقد النسخة 10 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار نهاية أكتوبر القادم تحت شعار قوة الإرث. وستجمع النسخة الاستثنائية للمؤتمر عددا من رؤساء الدول والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين وقادة أعمال لاستكشاف الفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار والاقتصاد، مرتكزة على 4 محاور تشمل رأس المال الذي يبني، والتكنولوجيا التي ترتقي، والمجتمعات التي تزدهر، والقيادة التي تلهم. أعرب مجلس التعاون لدول الخليج عن ترحيبه بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الحوثية ضد المملكة وهجمات السفن التجارية، كما أدان المجلس التعاون بأشد العبارات الهجمات الحوثية الإرهابية والمتكررة ضد المملكة والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها. كما دعا المجلس المجتمع الدولي

0: إلى اتخاذ موقف حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية عن هجماتها وانتهاكاتها المتكررة، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها. أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في سماء مدينة المخا بعد ساعات على رصد مسيرات استطلاعية فوق عدد من المنشآت الحيوية بالعاصمة المؤقتة عدن. تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية. وفي محافظة مأرب استهدفت مدفعية الجيش اليمني مركزا للسيطرة ومنصات لإطلاق الصواريخ وثكنات للميليشيا الحوثية في جبل هيلان غرب المحافظة، كما استهدفت منصات أخرى لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة جنوب مأرب. وكان الجيش اليمني أعلن مساء أمس أنه تصدى لموجة جديدة من الهجمات التي شنها الحوثيون على المخا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. تنطلق غدا الثلاثاء أولى مراحل العودة المدرسية في مدارس التعليم العام بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، إذ يعود الإداريون والمشرفون التربويون إلى مدارسهم استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد. وتتواصل مراحل العودة تباعا بعودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس الأحد المقبل الموافق للسادس عشر من أغسطس الجاري، إذانا ببدء الاستعدادات النهائية لتجهيز المدارس والفصول الدراسية لاستقبال الطلاب. أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 105 أكثر من 9 ملايين مستفيد، وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه أكثر من 87.2 مليار ريال، منها 200 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مفيدا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالا. كشفت وزارة البلديات والإسكان عن استفادة أكثر من 12 ألف أسرة من برنامج دعم أجرة المسكن خلال النصف الأول من عام 2026 ضمن الحلول السكنية الموجهة إلى الأسر المستحقة والهادفة إلى مساندتها عند التعثر عن سداد الأجرة لظروف خارجة عن إرادتها ودعم استقرارها السكني. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقدم الدعم للحالات المستحقة بعد صدور حكم تنفيذي بحق المستفيد، إذ تحال الحالة آليا من محكمة التنفيذ عبر التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتتولى اللجنة المركزية دراسة الحالة وتحديد نوع الدعم المناسب واستكمال إجراءات السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إحالتها من قضاء التنفيذ. أعلنت هيئة التراث تسجيل 9586 أصلاً تراثياً عمرانياً في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن مرحلتين متتاليتين، شملت الأولى تسجيل 3000 أصل أعقبها تسجيل 6586 أصلاً إضافياً، ليرتفع بذلك إجمالي الأصول المسجلة في مختلف مناطق المملكة إلى 59586 أصلاً ضمن جهود الهيئة المستمرة في حصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها وتعزيز حمايتها والمحافظة عليها. في خطوة جديدة لدعم الاستثمار الاجتماعي وتعزيز أثره التنموي، وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية لإطلاق محفظة تمويلية بقيمة 10 ملايين ريال تستهدف تمويل المبادرات والمشروعات ذات الأثر الاجتماعي، بما يسهم في تمكين الجهات المستفيدة وتوسيع نطاق الحلول التنموية المستدامة. متابع في التقرير التالي.
1: يمثل الاستثمار الاجتماعي أحد المسارات المتقدمة لتعظيم الأثر التنموي للتمويل من خلال توجيه الموارد إلى مشروعات لا تقتصر نتائجها على العائد المالي، وإنما تمتد إلى تحقيق أثر ملموس في المجتمع. وفي هذا السياق تأتي اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق محفظة تمويلية بقيمة 10 ملايين ريال لتدعم هذا التوجه عبر توفير التمويل للمبادرات والمشروعات ذات الأثر الاجتماعي، بما يعزز قدرة الجهات المستفيدة على تطوير أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها. وتعكس المحفظة أهمية الشراكة بين المؤسسات التمويلية والجهات العاملة في المجال الاجتماعي، خصوصا مع تنامي الحاجة إلى نماذج تمويل أكثر استدامة تربط بين التمويل وتحقيق نتائج اجتماعية قابلة للقياس. كما يمكن أن تسهم هذه

0: المبادرة في دعم منظومة الاستثمار الاجتماعي بالمملكة وفتح المجال أمام مبادرات نوعية قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتعظيم أثره.
1: تنظم وزارة الرياضة اليوم المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ويعقد المؤتمر عند الساعة 4 مساء بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الرياضية إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. ويستعرض المؤتمر أبرز التطورات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة بما يدعم تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة. ينطلق يوم الخميس القادم دوري روشن 2026-2027 بثلاث مواجهات، حيث يستضيف أبها نادي الحزم في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وفي استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بالرياض يحل الأهلي ضيفا على الدرعية، وفي المواجهة الأخيرة يستضيف الشباب على ملعبه نادي القادسية. الخبر الأخير في هذه النشرة وتحديدا عن حالة الطقس، حيث يبقى حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا الخبر رسل وياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين انعقاد النسخة 10 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل. استفادة أكثر من 12 ألف أسرة من برنامج دعم أجرة المسكن خلال النصف الأول من 2026. برنامج حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين. هيئة التراث تسجل 9586 أصلاً تراثياً عمرانياً في السجل الوطني للتراث العمراني. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل مهند الويمي، ودمتم في رعاية الله.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي، مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل. يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى. فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الأمرأة المحمول، جوال أو آيباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث أنه في حالة المراقبة المستمرة إذا وجد هناك أي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الأم، وتنبيه مفصل أكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال أنه يشوف كل امرأة إيش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا راح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني، هذا الجهاز لا يغني عن الألترا ساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع لأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصاً أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعاً الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها أنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقاً أنه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال أنه وجدت أكثر من امرأة حابة أنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لأنه بيكون ملامس للجلد. فبهذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أن نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش. القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص.

فيها. فكده نحن نكون قدرنا إنه نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، مالتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا إنه كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا إنه نحن نصقل مهاراتنا، حاولنا إنه نقرأ أكثر، حاولنا إننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة، ونمضي بثقة نحو المستقبل.

وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.

0: أنا الطائر، مدينة لا تقاس بالمسافات بل بالذكريات. كلما اشتد وهج الصيف في الجزيرة العربية فتحت أبوابي للريح الباردة ومددت ظلالي فوق الجبال والوديان. أنا المدينة التي عرفت خطى القوافل قبل أن تعرفها الطرق. أنا حكاية ورد تفتح على سفوح الهدى والشفا، وحكاية حصون وأسواق ومساجد شهدت عبور القرون. في أزقة القديمة نامت قصص التجار، وفي جبالي ارتفعت أصوات الرحالة، وعلى أرضي مر التاريخ تاركاً بصماته في الحجر والإنسان. تعال اقترب أكثر واسمع كيف تحولت مدينة بين الجبال إلى صفحة مضيئة في كتاب الوطن.
1: هناك مدن تعرف بأبراجها وأخرى تعرف بأسواقها، لكن الطائف تعرف بشيء آخر، تعرف بالنسي. حين كانت شمس الجزيرة تشتد في الصيف، كانت القلوب تتجه نحو هذه المدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يزيد على 1700 متر فوق سطح البحر. مدينة منحها الله طبيعة مختلفة، وهواء عليلا، وأودية خصبة، وجبالا تحرسها منذ آلاف السنين. إنها الطائف، إحدى أقدم مدن الجزيرة العربية، وإحدى أكثرها حضوراً في الذاكرة التاريخية والثقافية للمملكة العربية السعودية.

قبل أن تصبح الطائف مصيف المملكة كانت محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة. هنا مرت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وهنا ازدهرت الأسواق وتبادلت القبائل بضائعها وأخبارها. عرفت الطائف منذ القدم بخصوبة أرضها ومياهها الوفيرة مقارنة بغيرها من مدن الجزيرة، فأصبحت واحة خضراء وسط محيط صحراوي واسع، وكانت شهرتها الزراعية تضرب في الآفاق. العنب، الرمان، التين والحبوب. ثم جاء الورد الطائفي ليصبح أحد أشهر رموز المدينة عبر التاريخ. ترتبط الطائف بتاريخ إسلامي عظيم، فبعد فتح مكة المكرمة شهدت المنطقة واحدة من أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، معركة حنين. على مقربة من هذه الأرض دارت المواجهات، ثم اتجهت الأحداث نحو الطائف التي كانت آنذاك مركزاً مهماً لقبيلة ثقيف. تروي كتب التاريخ كيف أصبحت المدينة لاحقاً جزءاً من الحضارة الإسلامية المزدهرة ومركزاً علمياً وزراعياً مهماً. ومنذ ذلك الوقت ظل اسم الطائف حاضراً في صفحات التاريخ الإسلامي والعربي. وللطائف وجه آخر، وجه تحكيه الحجارة. في قلب المدينة القديمة يقف سوق عكاظ شامخاً في الذاكرة، ليس مجرد سوق بل منبر للأدب والشعر والفكر. هنا كانت القبائل تجتمع، هنا كانت القصائد تلقى، وهنا كانت اللغة العربية تصوغ أجمل صورها. كان عكاظ أشبه بجامعة مفتوحة قبل أكثر من 1500 عام، يتنافس فيه الشعراء ويتفاخر فيه الخطباء، وتعقد فيه الصفقات والتحالفات. واليوم عاد سوق عكاظ للحياة في صورة حديثة، ليعيد للأجيال مشهد ذلك المجد الثقافي العريق.

لم تكن الطائف تاريخاً فحسب، إنها أيضاً جغرافيا مدهشة. عندما تبدأ الطريق صعوداً نحو جبال الهدى، تشعر وكأنك تعبر بوابة إلى عالم آخر. المنحدرات العميقة، والضباب الذي يلامس القمم، والطرق المتعرجة التي تنحت الجبال في مشهد يأسر الأبصار. أما الشفاء فتبدو وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بعناية، مرتفعات خضراء ومزارع متناثرة وأجواء معتدلة جعلت منها إحدى أجمل الوجهات السياحية في المملكة.

وعندما يذكر اسم الطائف يحضر الورد، الورد الطائفي، ذلك الكنز العطري الذي أصبح سفيراً للمدينة في العالم. مع إشراقة كل ربيع تتفتح ملايين الورود على سفوح الجبال، ويبدأ موسم فريد يمتزج فيه عبق

وفي العصر السعودي بدأ فصل جديد من حكاية الطائف. فمع توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصبحت الطائف واحدة من أهم المدن الوطنية، وشهدت تطوراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات والطرق والتعليم والصحة، كما ارتبطت المدينة بتاريخ الدولة الحديثة ارتباطاً وثيقاً، فكانت مقراً صيفياً للحكم في مراحل عديدة من تاريخ المملكة، ومنها صدرت قرارات مهمة وشهدت لقاءات سياسية وتاريخية بارزة.

واليوم تواصل الطائف كتابة فصل جديد من مجدها ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. تتطور الوجهات السياحية وترمم المواقع التاريخية وتعاد الحياة إلى الأسواق القديمة وتستثمر المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة التي تمتلكها المدينة ليصبح الماضي شريكاً للمستقبل، ولتبقى الطائف أنموذجاً سعودياً يجمع بين الأصالة والتجدد.

أنا الطائف، لم أكن يوماً مجرد مدينة، كنت استراحة القوافل وملهمة الشعراء وموعد الباحثين عن النسيم. حملت التاريخ فوق جبالي، وحملت المستقبل في طرقاتي، وما زلت كلما أقبل الصيف أفتح ذراعي للوطن. بين قمم الهدى وعبق الورد وأصداء الأسواق القديمة، تبقى الطائف شاهدة على رحلة وطن صنع من التاريخ مستقبلا. هنا تنتهي حكايتنا، لكن حكاية الطائف لا تنتهي، فهي مدينة كلما قرأت صفحة منها اكتشفت صفحات أخرى تنتظر أن تروى. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟

0: من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: تخيل أنك تعيش يوم كامل بدون ماء، لا شرب، لا غسيل، لا استحمام، لا تنظيف. صعب طبعاً، لأن الماء مو بس عنصر مهم، هو عنصر أساسي في كل تفاصيل حياتنا. لكن للأسف كثير ناس يتعاملون مع الماء كأنه شيء ما يخلص. نترك الصنبور مفتوح وإحنا نغسل أسناننا، نستخدم الخراطيم لغسيل السيارة، وننسى نصلح تسريبات صغيرة، وكل قطرة من هالماء اللي نهدره تمر بمراحل طويلة ومكلفة عشان توصل لبيوتنا. المملكة من أكثر الدول اللي تعاني من شح المياه، ومع ذلك متوسط استهلاك الفرد فيها أعلى من المعدلات العالمية. المشكلة مو في نقص الماء بس، المشكلة في طريقة استخدامنا له. طيب وش نقدر نسوي؟ الترشيد طبعا يبدأ بخطوات بسيطة جدا. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو غسل اليدين، استخدم دلو بدل الخرطوم في غسل السيارة أو تنظيف الحوش. اختر أدوات صحية موفرة للماء مثل الرشاشات الذكية أو صنابير التوفير. ري الزرع خله بالليل أو الفجر لأن التبخر يكون أقل. وفي شيء كثير يجهلونه، الماء الرمادي، يعني الماء الناتج من المغاسل والحمامات أكرمكم الله، ممكن يعاد استخدامه في ري الحدائق أو تنظيف الممرات لو عندنا نظام إعادة تدوير بسيط في البيت أو في المباني. التقنية موجودة والحلول أيضا موجودة، لكن الأساس هو الوعي. إذا كل بيت وفر 10% من استهلاك الماء الشهري، تقدر تتخيل كمية الماء اللي نوفرها على مستوى مدينة أو دولة. وما ننسى تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على الماء، لما يشوفونا نحرص راح يتعلمون يحرصونهم بعد، لأن حماية الموارد تبدأ من التربية ومن القدوة. ختاما، الماء نعمة عظيمة، والله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلا تستهين بقطرة، لأنها مع الوقت تصنع بحيرة. حافظ على الماء لأنه مستقبلنا ومصدر حياتنا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب طلال نواف لبان في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض. شغفي الحقيقي هو الرياضيات والفيزياء، وأشوفهم مو بس مواد دراسية بل هم الطريقة اللي أفهم فيها العالم من حولي. قصتي بدأت من الصف الثالث متوسط لما قررت أدخل برنامج تدريب الأولمبياد للفيزياء. من وقتها وأنا أتدرب وأطور نفسي في هذا المجال بشكل يومي. فكرتي ببساطة هي التركيز على العلوم الصعبة مثل الفيزياء والرياضيات وربطهم ببعض. الابتكار بالنسبة لي هو كيف نستخدم هذه القوانين عشان نطلع بحلول ذكية لمشاكل تقنية وعلمية، وهذا اللي كنت أتعلمه في ملتقيات مسابقة موهوب. أصعب شيء واجهته هو ضغط الوقت بين المدرسة وبين تدريبات الأولمبياد المتعبة، لكن قدرت أتجاوز هذا الشيء بالصبر وتنظيم الوقت، وبإيماني أن كل مسألة صعبة هي فرصة عشان أتعلم شيء جديد. طموحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم المواهب الشابة. هدفي أكون جزء من الجيل العلماء اللي راح يرفعون اسم السعودية في المجالات التقنية والعلمية العالمية. خلال رحلتي حققت بفضل الله عدة جوائز في مختلف المسابقات، مثل ميداليات ذهبية في مسابقة كانغارو، وميدالية برونزية في مسابقة كاوس للرياضيات، وميداليات برونزية في ملتقيات مسابقة موهوب. في الختام أقول إن طريق العلم طويل ولكنه ممتع، ونحن اليوم كشباب نمتلك كل الدعم لنمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية. شكراً لقيادتنا التي آمنت بنا، ولأننا ندرك حجم المسؤولية

0: وعي.
1: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
4: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
3: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
5: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
6: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
5: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
3: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
8: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
9: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
8: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
10: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
11: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
12: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
11: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم الحليم، والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر، لأن الله حليم لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. ورد في أثر قدسي عند البيهقي وغيره أنه جاء عن ربنا سبحانه وتعالى قوله أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، حتى قال سبحانه أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فإنها من المناقب والصفات التي يمتدح بها العباد سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد، ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفارة.

0: فقط نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
1: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
0: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
2: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
3: اي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
2: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
0: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
7: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: الصدارة.
0: ضربة موجعة للاتحاد قبل ملحق النخبة الآسيوي، روجر ثاني إصابة بالرباط في المعسكر. إدارة الفتح تعود لخيار حارس أجنبي بعد أنباء تعثر التعاقد مع حارس النصر العقيدي. رسوم التقاضي تمنع الوادعي من استئناف قرار الاستبعاد، ويناشد وزير الرياضة في انتخابات رئاسة اتحاد القدم. ومدرب القادسية يؤكد أن الفريق ينافس على جميع الألقاب.
10: الصدارة.
9: الصدارة.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللي يطل معنا في إذا مطلع الموسم الجديد، وهو ثاني ضيوفنا الجدد في هذا الموسم في برنامجكم الصدارة، اللاعب الدولي السابق ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، الكابتن موسى الشمري. أبو وليد، يا مساء الخير، حياك الله.
11: يا هلا أخوي علي، مسي عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين والمستمعين لبرنامج مميز، برنامج الصدارة، اللي كنت أنا أحد المستمتعين بهذا البرنامج السنوات الماضية.
3: الله يحييك أبو وليد. إطلالة بمشيئة الله نتفائل فيها كثير. اسم معروف في الوسط الرياضي، مثلت أعتقد يمكن 6 أندية، تمثلت الرائد والتعاون، طبعا العروبة ببدايتك وأعتقد نهايتك من خلال العروبة نفسها، نجران ودي تعدل معلومات المعلومة هذه، والشباب صح؟
11: صحيح
3: بالضبط، بالإضافة إلى تمثيلك المنتخب السعودي الأول. أنت كذلك أبو وليد نائب رئيس مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، هذه تحت مظلة اتحاد القدم، وأعتقد أنها رابطة جديدة، ممكن في استهلالة حلقتنا اليوم تعرفنا شويتين بس عن رابطة هذه لو سمحت، وحابين نتعرف منك أكثر، لأنه أنت بالمناسبة شوف عزيزي المتابع الكريم، طبعا احنا نبحث من خلال البرنامج الصدار اللي هو منبر الجميع على أنه الجميع يكون له صوت وحضور، خصوصا اللي الجميع ينادي فيه انه عنصر الشباب، يعني ضيفنا اليوم وضيف امس وضيف بكره بمشيئه الله، والدوله اصلا دوله فتيه المملكه العربيه السعوديه، احنا نبحث عن انه نكون واحد مواكبين، اثنين نكون في الحدث دائم، فمتفائلين جدا بوليد بتواجدك. ودي تكلمنا بعد كذلك عن اكاديميه خاصه تحت ملكيتك انت، يعني انت انشات اكاديميه بمسمى اجيال، واعتقد انها صارت تسابق في تشارك الاكاديميه هذه باسم الاكاديميه في احد المسابقات اللي تابعه تحت مظله اتحاد القدم، فانا بناخذها خطوه بخطوه، خلينا ناخذ بالبدايه تعرفنا لو سمحت عن رابطه لاعبه كره القدم اللي تحت مظله اتحاد القدم.
11: بالفعل اخوي علي، طبعا رابطه اللاعبين السعوديين لكره القدم أسسناها في 2021، ما زالت حديثة التأسيس، كون الروابط الأخرى على مستوى العالم لها مئات السنين، يعني رابطة الدوري الإنجليزي مثلا لها 100 سنة، أسسناها أنا وزميلنا لمسي عليه بالخير كابتن المنتخب والأهلي السعودي أسامة أوساوي ومحمد السهلاوي وبقية أعضاء مجلس الإدارة مناف شكير، صفوان مولد، عبد الملك الخيبري، حسن معاذ، أسماء كبيرة أضافت الحمد الرابطة والكرة السعودية، وستضيف إن شاء الله في المستقبل الشيء الكثير كونهم أبناء هذه اللعبة 20 تقريبا سنة ممارسين لهذه اللعبة، عارفين كل ما يحتاجه اللاعب السعودي تحت مظلة طبعا الاتحاد السعودي في أكثر من برنامج قدمناه في المواسم الماضية، آخرها قبل أسبوع انتهينا من معسكرنا الثالث على التوالي في أبها البهية، معسكر إعدادي للاعبين السعوديين الغير مرتبطين بعقود مع الأندية، لأننا عارفين مشاكل أغلب اللاعبين السعوديين لما ينتهي العقد ولا يجد نادي يفاوضه ولا يوجد عقد جديد، يوقف سنة بعد سنة يبحث عن عروض، فتجي الاستفسارات هل أنت كنت لاعب الموسم الماضي؟ لا، فينتهي اللاعب. لذلك أسسنا أو أحدثنا هذا البرنامج معسكر إعدادي، نجهز اللاعبين، الأندية نعملها مرودية، يجون بعض الأندية يستفسرون بعض اللاعبين، نرسلهم البيانات، كذلك في وكلاء اللاعبين يحضرون، كذلك يروح اللاعب للنادي ولو خاض تجربة يكون جاهز على الصعيد الفني، الصعيد البدني، معسكر إعدادي مهم جدا. كذلك الآن طبعا بعد استقالة الكابتن أسامة أوساوي من رئاسة رابطة اللاعبين أصبح محمد السهلاوي المسي عليه بالخير هو رئيس رابطة اللاعبين، كذلك أنا نائب رئيس رابطة اللاعبين، بقية أعضاء لهم أيا كان المنصب، إحنا دائما نعمل وفق رؤية من سمو سيدي ولي العهد خاصة في جانب الرياضي. أنت شايف أخوي علي الآن ولله الحمد هناك طفرة كبيرة في الرياضة السعودية، مقبلين على محافل كبيرة تنظمها الكرة السعودية، تكلم عن كأس العالم 2030، هناك أيضا كأس آسيا في الموسم القادم إن شاء الله في السنة الميلادية القادمة، أن كأس الخليج أكثر المحفل بإذن الله، أن السعودية مثل ما تصدرت المشهد ولله الحمد في دوري روشن، الكل يتحدث الآن كان الهدف أن نكون من أفضل 10 دوريات على مستوى العالم، الآن أصبحنا من أفضل 5 دوريات على مستوى العالم ولله الحمد، هذا كله بفضل دعم حكومي قوي، كذلك بوجود دوري قوي، والأهم من هذا هو حضور جماهيري قوي.
3: حلو، أتمنى لكم التوفيق، وإلى مزيد إن شاء الله من النجاح. تكلمنا شوي عن الأكاديمية

0: جيال هي تحت ملكيتك الخاصة تحت موسى الشمري صح؟
1: صحيح طبعا أنا من منطقة الجوف
0: والنعم
1: معلق زود. منطقة الجوف نجد صعوبة سابقا أن الأندية الكبيرة أو اللعب في الدوري الممتاز قبل صعود العروبة نجد معاناة في التسويق، أنك تروح نادي كبير، أنك تلعب في المنتخب. ولدنا من رحم المعاناة، فأول انتقال في المنطقة كان أنا وعبد المجيد الرويلي مسألة الخير زميل، انتقلنا سويا من العروبة إلى الرائد، ثم انتقلنا سويا من الشباب، ثم انتقلنا سويا للتعاون. فكانت رحلة جميلة ومغامرة جميلة. جاتنا فكرة هو تأسيس أكاديمية تمهد لمن بعدنا للوصول للاحتراف، ولو كان في الجوف أو في جيزان أو ينكا. لذلك أسسنا أنا وأخي محمد الشمري أبو فيصل اللي مسي عليه بالخير، أسسنا أكاديمية في سنة 2017 وحطينا مشروع واستراتيجية على المدى البعيد. ما فكرنا أبدا بفكر الأكاديميات اللي تبحث عن أرباح شهرية، فكرنا أننا نؤسس جيل قادم أولا يخدم المنتخبات الوطنية، ثم يصل إلى الأندية الكبيرة والاحتراف في سن مبكر. لذلك من 2017 تعاقدنا مع مدرب هولندي مغربي، أسسنا المنهج الهولندي الكرة الشاملة، تأسيس كرة القدم، نستقبل اللاعبين من أعمار 5 سنوات إلى 16 سنة. بعد 16 سنة ما عندنا ولا لاعب، لأننا نقول لهم 17 سنة أنت قادر أن تحترف وتلعب فريق الأول، ولمثل كثير على مستوى العالم. يعني أنا محدثك شخصيا لعبت فريق الأول سابقا وأنا في عمر 17 سنة. لذلك اللعب في الفريق الأول من عمره مبكر يساعد اللاعب على النضج أكثر، التعلم أكثر، لما يصل مرحلة 25-24 يكون في عز عطاء. لذلك أسسنا هذه الأكاديمية في برنامج على المدى البعيد، في مشروع على المدى البعيد، الصبر كثير. بعد 9 سنوات تحققت بعض الأهداف. أولا رخصنا على مستوى الاتحاد السعودي مرخصة ومعتمدة، كذلك حققنا ولا الحمد حتى الآن 5 بطولات رسمية دوري، صعدنا ولا الحمد فئة 15 سنة إلى دوري الدرجة الأولى على مستوى المملكة اللي ينطلق بعد شهر إن شاء الله، طموحنا الصعود إلى الممتاز. والأهم بقدر أهمية البطولات، الأهم بالنسبة لنا هو أن نخرج لاعبين بإمكانيات كبيرة وعقلية احترافية كبيرة، لأن البرامج المقدمة في الأكاديمية ليست فقط كرة القدم، برنامج احترافي نظامي، لأن احنا مؤمنين في هذا المجال أن كرة القدم أولا عقلية احترافية ثم الأقدام أدوات. أنا دائما أقول لهم أنتم محظوظين لأن هذا الجيل هو أمامه خيارات، سواء على مستوى السعودية أو على مستوى العالم، في الصح وفي الخطأ. إذا أردت أن تصل إلى مستوى بعيد مثل كريستيانو نموذج صحيح، ميسي نموذج صحيح، على مستوى العرب محمد صلاح، محرز أكثر من لاعب، على مستوى السعودية في أكثر من لاعب. شوف الطريقة الثانية الخطأ، تكلم عن البرازيل مثلا نيمار أو مثلا أيا كان المسمى أدريانو رونالدينو، لاعبين يملكون أكبر إمكانيات التفوق على كريستيانو وميسي ممكن، ولكن عقليتهم الاحترافية وعدم انضباطهم خارج الملعب سبب لهم المشكلة وعدم استمرارهم لسنوات. لذلك أنتم محظوظين، لذلك سميناها أجيال، لأنها أجيال يتبعها أجيال وراح يصلون إن شاء الله لخدمة المنتخب السعودي بإذن الله.
0: جميل، أنت تقول صعدت إلى دوري الدرجة الأولى؟
1: إي نعم،
0: على مستوى على مستوى المملكة. دوري الدرجة الأولى هو دوري يلو؟
1: طبعا 15 سنة في دوري الدرجة الأولى من سماه، على مستوى المملكة في 15 وفي 16 الآن. استحدث الاتحاد السعودي تقريبا أكثر من 10 فئات، تكلم انت فئة 11 سنة، فئة 12 سنة لهم دوري، 13 سنة لهم دوري، 14 سنة لهم دوري، ولكن 14 سنة وتحت دوري على مستوى المنطقة فقط بصعوبة التنقل بالأعمار الصغيرة. ثم 15 وما فوق 16-17-18، ثم دوري جوي 21، ثم دوري روشن، هذا على مستوى المملكة. تلعب في البداية فئة 15 اللي صعدنا فيها دوري منطقة، حققنا البطولة.

0: لعبنا تصفيات صعود في جدة وفي الشرقية وفي جازان وفي الرياض، ولله الحمد صعدنا نحن ونادي الدرعية سويا ونادي مطوع إلى دوري الدرجة الأولى. بعدها إن شاء الله طموحنا هو الصعود إلى دوري ممتاز، لأن الصعود إلى دوري الدرجة الأولى تلعب على مستوى المملكة، يلعب اللاعب بهذا العمر منافسات أكبر، دقائق أكثر، يكون أمام أنظار مدرب المنتخب، أمام أنظار الكشافية الأندية الكبيرة، وهذا هدفنا. احنا هدفنا بعد 16 سنه ما عندي ولا كل سنه ولله الحمد جالسين نخرج لاعبين الانديه، لكن تتخيل كل سنه ننتقل من عندنا 25 لاعب جاهز بامكانيات فنيه بدنيه والاهم من هذا عقليه احترافيه. قبل تقريبا 6 شهور وقع لاعب الى نادي الرائد وساهم في صعود الرائد الى دوري ممتاز، والان ما شاء الله جت عروض من نادي الاتحاد وغيره، كذلك نادي العروبة وقعنا شراكة مع المدى البعيد إن شاء الله، لاعبين جاهزين يساعدون العروبة في فئات سنية، والعروبة يساعدهم أنهم يلعبون في الفئات الأكابر سواء 21 18 دوري روشن.
1: جميل. الطموح عندك ما له حدود بوليد، يعني لأنه حتى بالسيرة الذاتية، أنا قاعد أقرأ السيرة الذاتية اللي في ما يسمى بيوغرافي ولا السيرة الذاتية اللي في حسابك الشخصي على منصة الإكس، بالإضافة إلى هذا أنت حامل درجة الماجستير في إدارة أعمال كرة القدم، يعني أنت وين تشوف موسى الشمري؟ يعني أنت رايح وين؟ يعني هل خطواتك رايحة للعود المستطيل الأخضر، أو من خلال أكاديمية أجيال أنت رايح إلى العمل الإداري أو العمل الفني؟ ربما يمكن ما أدري بالضبط وين رايح، وش اللي جاي في بالك مستقبل موسى الشمري وين؟
0: بكل أمانة بكل أمانة أخوي علي، أنا دائما أقولها في هذا المجال، إذا ما عندك الشغف والطموح توقف تماما، لأن وأنت لاعب لازم يكون عندك طموح وأهداف ترسمها، وبعد ما توقف لعب لازم يكون عندك أهداف وطموحات ترسمها. أنا مؤمن أن اللاعب اللي لديه تجربة ميدانية 20 سنة هذه تفوق أو أفضل من دراسة، فما بالك إذا مزجتها ودمجتها وأضفت لها شهادات أكاديمية.
1: نعم صح.
0: لما ولا الحمد طلنا على الإدارة الرياضية من فيفا، وكذلك إدارة المؤسسات والمنظمات الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية، ثم ماجستير إدارة أعمال من معهد برشلونة، كذلك الرخصة الآسيوية التدريبية. الأهم من هذا أن نخدم أو هذه الشهايد أو هذه التجربة يعود نفع على مملكتنا الغالية، كما قال سمو سيدي والعهد لدى السعوديين طموح كبير ولله الحمد لدينا كلنا. الأهم من هذا كله أن تنزل وتمارس. يعني أنا من فتحنا الأكاديمية كان هدفي أن ننزل ميدان، لأن مقتنع قناعة تامة تجربة ليست كدراسة، تجربة أهم، تصدم بالواقع في شيء نظري وشيء فعلي. من 9 سنوات أنا كنت قريب كل القرب لفئات سنية، لذلك أنا مؤمن أن يجب الاستثمار في الأعمار الصغيرة، خاصة أعمار 12-13-14. ليش؟ لأننا عندنا محفل كبير كأس العالم 2034، راح يكون أعمارهم 22 سنة 23-24، هم من يقودون المنتخب السعودي ويشرفون الوطن في كأس العالم الكبير بإذن الله.
1: طيب أتمنى لك إن شاء الله توفيق، وطبعا التجربة مهمة جدا، لكن إذا امتزجت بالدراسة مثل ما تفضلت أنت كذا جمعت كل عوامل النجاح، بقى للإنسان التوفيق. يعني هذا بد يعني الواحد يضع لنفسه هدف واستراتيجية، لكن هو يرتكز في الغالب أي عوامل النجاح على عنصرين، اللي هو الشهادة أو التخصص. الدراسة لازم، الدراسة لازم يعني مهمة جدا، يعني ما أتخيل مثلا طبيب يرتكز على طب شعبي فقط، ولو أنه أثبت في فترات متفاوتة نجاح الطب الشعبي، لكن يتعرض لبعض الاختبارات اللي ما يجد لها تفسيرات. هذا بس مجرد يعني مثال بسيط على أهمية أنه الإنسان يحمل مع خبرته في المجال اللي هو ناذر نفسه فيه أنه يمزج معها الدراسة. أتمنى لك التوفيق وحياك الله مجددا إذا كابتن موسى الشمري في مطلع أولى مشاركاتك مع

0: عانى فيها الموسم الجديد. مشيت الأتمنى لك التوفيق، ولنا إن شاء الله إحنا نستمتع دائما في أطروحاتك والزوايا الخاصة اللي من خلال دراساتك وخبراتك تشركنا فيها بآرائك وطروحاتك ومعلوماتك، وحياك الله. وكذلك حياكم الله محبتنا، نذكركم بوسائل التواصل معنا في البرنامج 011-40-5-3. حبتنا يتابعون خلال التواصل من خلال التواصل التقليدي معروف موجات إذاعة الرياضة قصير وطويل، وحبتنا يتابعون من خلال التواصل الرقمي أو البث المرئي المشاهد من خلال تطبيقنا الخاص بهذه إذاعة التلفزيون حياكم الله، أو كذلك على منصة الإكس حساب رسمي إذاعة الرياض حياكم الله. اليوم كابتن موسى حبتنا عنده استطلاع كما جاءت العادة، وعندنا تقرير. تقرير تحدث عن ذات الاستطلاع أو مختلفا، اليوم تقرير يتكلم عن ضربة موجعة للاتحاد قبل مواجهة يوم الغد مشاتلة في ملحق النخبة الآسيوية، وذلك بأنباء قطع بالرباط الصليبي للاعب البرتغالي روجر، وهو ثاني إصابة بذات الخطورة في المعسكر الحالي بعد إصابة اللاعب السابق كذلك الغامدي في نفس المعسكر. استطلاعنا يتحدث عن نواف العقيدي. احنا عرفنا خلال أيام الصيف واستعدادات الأندية كابتن موسى وحبتنا أنه فيه أخبار تواردت بشكل منقطع أنه في عدة أندية فتحت خطوط اهتمام بحارس النصر نواف العقيدي، بل أنه تقريبا قبل يمكن 10 أيام في حملات شنت من بعض جماهير نادي النصر والمهتمين بشأن النصراوي من بعض الزملاء الإعلاميين على نواف العقيدي، وكأنه تفهم كابتن موسى وحبتنا أنه النوع هذا من أنواع الممارسات التي توجه على بعض لعيبة النادي نفسه هدفها أنه يصحى ويوعى وينقال له إحنا نبيك بس ترانا تحملناك، يعني خليك معانا بس ترى إحنا متحملينك، ساكتين عنك من أول عشان كنا متحملينك. بالمقابل في صوت من بعيد ينادي باسم الوطن وينادي بمصلحة الخاصة لنواف العقيدي، يقول لا لا أطلع، أنت تجربتك الموسم الماضي مع نادي الفتح خلت الكثيرين لم يكن الجميع يقول نواف العقيدي عنده شيء يقدمه باسم الوطن. وخلال تجربته مع نادي الفتح الجميع الموسم الماضي تذكر كابتن موسى حبتنا كان يقول هو الحارس الأول بدون أي منازع بدون أي منافس نواف العقيدي. انتقل لفريق النصر أو عاد بعد الإعارة الموسم الماضي لفريق النصر لبيته، وفرض نفسه حتى على الحارس الثاني على مستوى منتخب برازيلي بنتو، لكن تعرض لعارضين أثرت مسيرة نواف العقيدي الموسم الماضي، حالة الطرد في مباراة نادي الهلال والخطأ في تمرير الكرة أمام اللاعب البارع المكسيكي كينيونيس لاعب فريق القادسية، مما تسبب بإحراج فريقه في ذيك المباراة اللي خسرها فريق النصر، وبعدها دخل في دوامة تذكر كابتن موسى حبتنا 10 خسائر في بداية الموسم الماضي. بعدها أصبح حبيس الدكة نواف، يعني شبه تقريبا اختفى، ثم صار في أخبار يقولك أنه صار في إصابات لنواف العقيدي. مطلع الموسم هذا الأخبار كانت تقول حتى الآن أنه في المعسكر مو بجاهز، طبعا راح مع المنتخب وشارك في كأس العالم لكن لم يلعب ساعات فعلية، كان الحارس الاحتياطي لحارس دوري الدرجة الأولى قبل العودة لفرقة هلال محمد العويس، فما شارك نواف العقيدي. المعسكر الآن تجينا أخباره فريق النصر أنه حتى لم يشارك في أغلب المباريات أو في بعض المباريات، وأنه ما زال يعاني من إصابة. في ذات الوقت في أنباء تقول أنه فريق الفتح قدم خطاب يرغب فيه بالاستعانة باللاعب الحارس العقيدي، بل أنه تنازل عن حارسه الأجنبي وخلص معاه الموسم الماضي، وكان راسم خطة على أنه بياخذ نواف العقيدي بس في مستجدات. أقرأ شوي منها. بدأت إدارة نادي الفتح حركات عاجلة وسريعة من أجل التعاقد مع حارس مرمى أجنبي بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق موسم الجديد، وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي النموذج اتخذت هذه الخطوة بعد تأخر النصر في الرد النهائي على طلب التعاقد مع الحارس الدولي نواف العقيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا. وبينت المصادر أن إدارة الفتح سبق أن تقدمت بخطاب رسمي خلال المرحلة الأولى من إعداد الفريق إلى نظرتها فريق النصر تستفسر عن مدى إمكانية التعاقد مع العقيدي، إلا أنها لم تتلقى الرد النهائي يعني هي تفهم من الخبر او المعلومه كابتن موسى حبتنا انه تلقت رد بس ما اخذت الكلمه الاخيره وصاروا معلقين ما يدرون ايه ولا لا. تذكر يقول لك لا انا مقيد ولا انا مفكوك صاير بين ذي وبين ذي. احنا استطلعنا اليوم كابتن موسى حبتنا بعد أن بايدا محاولة الفتح التعاقد مع حارس النصر العقيدي، هل تؤيد بقاءه في النصر ولا الخروج سواء للفتح أو حتى في من يقول روح خلي روح الشباب أو يقول أي نادي آخر؟ خل نبدأ معك كابتن موسى، وش رأيك؟
1: طبعا بكل تأكيد زي ما ذكرت أخوي علي مهم جدا للحارس أنه يلعب دقائق. الحارس يختلف عن اللاعب، اللاعب في ظروف بعض المباريات تحتاج أنك تدعم الشق الهجومي، لذلك تنزل مهاجم ثاني يجد فرصة المهاجم، كذلك مدافعين في إصابات في كروت. الحارس أولا قليل إصابات، ثانيا قليل كروت لأنه هو أصلا ما يشترك بالكرة، لا هو اللي يجري ولا هو اللي يحتك ولا هو الأكثر لاعب. الشيء الثالث المدربين يحبون استقرار الحراس، إلا بعض مثلا المدربين يخلي كل مثلا بطولة الحارس، مثلا الدوري عند حارس، كأس الملك عند حارس، بطولة النخبة الأسيوية عند حارس. ولكن أنا أهني وحي أول نادي فتح على ثقته بالحارس السعودي، وأكيد هذا الشيء ما جاء إلا من مدرب وطني يغار على الوطن أولا، اللي هو المدرب الوجهة هي خالد العطوي، مدرب كبير يحمل تاريخ مميز في دوري روشن، تقريبا 81 مباراة قادة في دوري ممتاز مع التوفيق مع نادي فتح. لأن بكل أمانة حنا كسعوديين نفرح لما يكون كفاءة سعودية سواء تدريبية أو لاعبين أو حراس موجودين في دوري روشن اللي يعتبر من أقوى الدوريات على مستوى العالم. أعطيك مثال بسيط، أنا زميلنا محمد عويس كان معنا في هذه الشباب سابقا، أوجه له تحية وأهنيه على فكره الاحترافي وعقليته الاحترافية. محمد عويس كان مقبل على كأس العالم 2026 في أمريكا، لذلك اتخذ قرار جريء، ترك الهلال نادي الكبير نادي البطولات في دوري روشن وانتقل إلى دوري يلو يعتبر دوري درجة الأولى. ليش انتقل؟ هو ذكي عشان يلعب دقائق أكثر، لأنه يعلم جيدا أيا كان الدوري إذا ما لعب دقائق أكثر وانت أمامك منافسة كبيرة زي كأس العالم ما راح تظهر بمستوى وإمكانياتك المحدودة. لذلك لعب دوري كامل مع نادي العلا نافس على الصعود آخر مباراة ملحق أمام الدرعية، ثم جاء المحفل الكبير ولعب أساسي وكان من نجوم المنتخب في كأس العالم، والكل أشاد بأداء عويس لأنه جهز نفسه. الآن عويس رجع للهلال، طبعا يعلم أنه الآن تقريبا لسه ما في محافل كبير الآن تقريبا كأس العالم بالتحديد أذكر، ولكن المقصد من كلامي أنه وفاء العقيدي عنده فكر أنه لازم يلعب، وسبق وخاض تجربة ونجحت مع نادي الفتح، لأن زي ما ذكرتك لازم يلعب الحارس، إذا ما لعب صعب جدا أن يكون موجود في المنتخب السعودي. طبعا أحب أوجه أيضا تحية نادي الخلود على ثقتهم بالحارس السعودي، نعرفين أن حامل الشنقيطي على نادي الخلود أن الحارس الأساسي في الموسم القادم لنادي الخلود هو حامل الشنقيطي، يعني كذا صراحة تصير المنافسة كبيرة إذا لعب نواف عقيدي وحامد الشنقيطي، لأن المنتخب السعودي ومدرب المنتخب يحتاج لاعب يلعب في الدوري دقائق أكثر. وأتمنى التوفيق لنواف عقيدي، أتمنى أن إذا ما تمت الموافقة على عرض فتح أن يبحث عن نادي آخر، لأن إحنا شايفين معسكر زي ما ذكرت أخوي علي النصر اعتمد على بنته بشكل أساسي، كون بنته حقق مع النصر الدوري بعد عودته بعد الدروب اللي صار، وهذا شيء طبيعي ملوم نواف العقيدي فيه، هذه تجربة راح يستفيد منها أكبر الحراس على مستوى العالم أخطأوا، وهذه أخطاء عادية جدا في مجال الكرة داخل الملعب، لذلك راح يستفيد منها نواف. وأعتقد أن نواف لو حجز الخانة أساسي في أي نادي ما راح تتكرر هذه الأخطاء، لأن نواف يمتلك عقلية مميزة، نواف إمكانيات كبيرة فقط يحتاج دقائق أكثر. وأعتقد أن نواف واثق من نفسه كثيرا، ما في حارس يرفض نادي كبير مثل النصر إلا أنه عارف أنه عنده إمكانيات ولازم يلعب. لذلك أتمنى التوفيق إن شاء الله لنواف العقيدة وكل حراس المنتخب السعودي.
0: يعني إذا بيضمن، فهمتم كلامك، أنه يكون أساسي لا تطلع من النصر.

0: صح.
1: اذا تضمن تكون اساسي لازم تطلع من النصر في المنتخب. اتكلم انا
0: لا إذا بيلعب في النصر اساسي
1: صعبة جدا. ليش؟ لان في بداية الدوري ممكن تصير ظروف، ممكن ينصاب بنته، ممكن ينزل مستوى بنته، ولكن الان تقريبا بعد 4 أيام ينطلق دوري روشن. الاعتماد كليا للمدرب الاسترالي، مدرب النصر الجديد، على بنته. لذلك صعب جدا يبدا اساسي في النصر. انا اتكلم الان ان تجربه نواف في الفتح نجحت لانه ما وجد في النصر خانه اساسيه، راح الفتح صار اساسي والكل عارف نواف، ثم عادوا النصر اساسيا. لذلك نواف الان يحتاج تجربه، نفس هذه التجربه، انه الان يذهب لنادي ويقدم ويثبت نفسه لنادي النصر والمنتخب السعودي. راح يرجع اساسي للنصر مره اخرى بعد ما ينتقل بنته، وراح يرجع للمنتخب السعودي اساسي.
0: اوكي طيب، وانت عزيز متابع كريم، ايش رايك على 011-40-5-3؟ هل الافضل العقيدي انه يبقى في فريق النصر حتى لو كان احتياط، او اذا كان بيضمن اساسي بعد كذلك فريق النصر، مع انه حتى الان الاخبار تقول انه الدوري بينطلق يوم الخميس الجاي قريب مره، حتى الان التوجه اللي فهمناه انه بنته باقي بحسب الصعوبات الماليه اللي واجهها فريق النصر في مزيد من الصفقات. فهل بقاء نواف العقيدي هو الافضل بالنسبه لك فريق النصر، او الخروج الى نادي اخر مثل أي ضيفنا في هذا اليوم اللاعب الدولي السابق موسى الشمري؟ بالنسبة لمحورنا التالي، وهو عنوان تقرير يتحدث عن ضربة موجعة لفريق الاتحاد قبل ملحق النخبة الآسيوي، إصابة أخرى بالرباط الصليبي إلى للاعب البرتغالي في الفريق اللاعب روجر. استعرض تقرير كابتن موسى سمحت في البداية، وحبيت المتابعين الكرام سمحتوا استعرض تقرير، نرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تلقى فريق الاتحاد ضربة قوية قبل مواجهة الجزيرة الإماراتية يوم غد الثلاثاء ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأكد غياب البرتغالي روجر فرنانديز لفترة تصل إلى 6 أشهر إثر تعرضه لإصابة بليغة بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعد الرابعة في مسيرته الكروية والثانية للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد إصابة حامد الغامدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى نهاية يوليو الماضي، والتي خضع على إثرها لجراحية ناجحة في العاصمة القطرية الدوحة. وفي سياق متصل بالغيابات، قرر المدرب الألماني ينز فيسينغ استبعاد اللاعب عبد الرحمن العبود من القائمة المغادرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد تعرضه لإجهاد بدني. على صعيد التحركات الإدارية وسوق الانتقالات، تدرس إدارة النادي العرض المقدم من نادي جيرونا الإسباني للحصول على خدمات اللاعب أوناي هرنانديز، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إدراج بند يتيح خيار الشراء النهائي. وينص العرض الإسباني على تحمل جيرونا جزءا بسيطا من الرواتب الشهرية للاعب، على أن يتكفل الاتحاد بالقيمة المتبقية. وتتجه الإدارة لبث قرارها النهائي بشأن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة ضمن خطتها لتغيير القائمة وتجهيز التشكيلة النهائية قبل انطلاق منافسة الموسم الرياضي الجديد.

0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير بالإعداد علي اليوسف. ذكركم مجدد حبتنا ضيفنا اليوم هو اللاعب الدولي السابق موسى الشمري. شرايك كابتن موسى؟ طبعا مباراة بكرة نذكر في حبتنا مباراة الملحق للمؤهل إلى دوري الآسيا النخبة الساعة 7 بمشيئة الله في أبو ظبي، فريق الجزيرة الإماراتي يستضيف ممثل الوطن فريق الاتحاد. على ضوء تقرير حاب تقول كابتن موسى؟
1: بالفعل يعني صدمة كبيرة لجماهير نادي الاتحاد النادي الكبير، إصابة لاعب زي روجر مهم جدا معتمد، شفنا مدرب ينزل ألماني عليه في المعسكر إعدادي، إصابة أعتقد أنها راح تؤثر كثيرا، خاصة أن غدا مباراة مهمة جدا للاتحاد أمام الجزيرة ملحق تأهل النخبة آسيوي. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه تكرار هذه الإصابات، حامد غامدي كذلك إصابة في الرباط، استبعاد كذلك العبود بأسباب إجهاد، هذا الشيء يطرح تساؤلات كثيرة، هل هو أحمال تدريبية عالية جدا، هل هي أرضية ملاعب، أم هي إصابات

0: سراي، ولكن عمره 19 سنة مواليد، ما أعتقد أنه عنده خبرة كافية في قيادة هجوم قوي مثل نادي الاتحاد. كذلك منافسة أندية كبيرة، أندية الصندوق، تكلم من شوف الهلال، من مهاجم الهلال، من مهاجم النصر، تكلم من بنزيما وكريستيانو، تكلم كذلك الأهلي، تكلم ذلك بعض الأندية، تعاون تعاقد محمد الله. لذلك الاتحاد يعاني قبل أن يبدأ الموسم، ولكن أمام فترة تعديل تصحيح قبل أن تغلق الفترة وقبل أن يغلق الميركاتو لتعديل هذه الأوضاع. أعتقد المباراة بكرة راح تكون صعبة على الاتحادية، وأعتقد أنها مهمة لتبين لك أخطائك أمام الجمهور، لأن المباراة ودية ليست منقولة. الكل يمكن ما شاهد مباراة الاتحاد في المعسكر، ولكن مباراة بكرة تعطي وجه حقيقي أو بالأصح وجه مبدئي لاتحاد هذا الموسم، ويقدر أو يستطيع أن يتحرك بعده في استقطابات لاعبين، يشوف النقص اللي عنده. لها من الاتحاد يتأهل أيا كانت مثل هذه المباريات
1: بالضبط، حياته لموت هذه يا بوليد. يعني الدوري كله يمر من الباب هذا، دوري آسيا النخبة يمر من بوابة الجزيرة. يعني المفروض يدخلون بكرة بأهم بكل شيء، حياة ولا موت.
0: بالفعل أخوي علي، مثل هذه المباراة دائما إحنا نردد دائما، هذه المباراة تكسب ولا تلعب، لذلك مثل هذه المباراة لهم تفوز، بعدها يتصلح الوضع. طبيعي جدا أن ما يبدأ نادي أكبر أندية وانتخابات ما تبدأ بداية قوية، ولكن مع الوقت ينسجم الجهاز الفني مع اللاعبين، كذلك في نواقص في إصابات، ثم نصف الموسم إن شاء الله تعود الشكل الحقيقي. أكبر مثال عندك في كأس العالم، شوفنا إسبانيا تعادت مع الرأس الأخضر وهي من حقة المونديال. ذلك البدايات أخشى على الاتحاد هي البدايات المتعثرة. مباراة بكرة يجب التركيز عليها أن تكسب ولا تلعب، بعدها لكل حادث حديث.
1: حلو. بالمناسبة ترى مو بس حامد وروجر اللي صابوا بالرباط، بنهاية الموسم الماضي دومبيا أصيب بس جوا مباراة رسمية، يعني ولا كان أرضية الملعب. أنت قبل شوي احتمالاتك حطيتها الأحمال أو الملعب، الملعب هنا وخرة أو أطح بخيار الملعب إذا قلنا إصابة دومبيا. هنا يمكنك بتروح أما على الأحمال أو أشياء ثانية أنت ممكن تطرأ في بالك.
0: بالفعل أخوي علي، طبعا دومبيا إصابة يعني قدرية وتصير لأكبر اللاعبين وأكبر الأندية، ولكن الكلام على تكرارها في أقل من شهر قد تحدث يعني، ولكن هذه نادرة ما أسمع فيها. لاعبين ينصبون بإصابة كبيرة، رباط صليبي راح يغيب عن نصف الموسم، وكذلك في لاعب ثالث مستبعد بأسباب حمل تدريبي عالي وجهاد، تكلم العبود لاعب مهم لاعب منتخب السعودي. هذه الأشياء أو هذول من اللاعبين الثلاثة خلانا ما مستفهام ما هو السبب. قد تكون قدرية زي ما ذكرت، وهذه الأشياء تحدث في كرة القدم، ولكن هنا استفهام لاعبين رباط صليبي حامد الغامدي وروجر في غضون شهر تقريبا.
1: أوكي طيب، ما في يعني خيار محدد أنت ترتاح له أكثر، يعني أنت دخلت القدر الملعب والأحمال، يعني المعد البدني ما له دور، الأحمال اللي هو المعد البدني نفسه
0: صحيح المعد،
1: يعني معناته هل بتحط عليها أكثر إذا قلنا نسبة؟ لأنه مو بطبيعي أنت كذا تعطل حتى صفقات الفريق، أنت عطلت الموسم كله.
0: صحيح طبعا، هو أعتقد إن صعب الحكم دون معلومات وتقارير طبية.
1: لا قراءة أنت لاعب وتملك أكاديمية، تعرف يوم إصابات مثل هذه، يعني الله يبعد الشر عنا وعنكم عن الجميع، حتى يمكن أكاديمية عندكم ما تحصل أبد يعني إصابات. روجر هذا جت إصابة، في لعيبة كثير جتهم إصابات الرباط وهم في درجة الشباب، يعني يمكن بالطعشات نهاية الطعشات، فيوم تحصل في غضون شهر. ودومبيا إذا ما يعني إذا ما حسبنا الإجازة السنوية وتوقف المسابقات، ممكن تقصر المسافة ما بين إصابة دومبيا اللي كانت نهاية الموسم الماضي تقريبا وبداية الموسم هذا، كأنك بتميل إلى أنه ترى العلة بالمعد البدني والجدول الأحمال اللي قاعد يحطها على الفريق، وكل شوي طايح لاعب عند رباط صليبي.

0: وجب الحذر.
1: مهم جدا. انا طبعا انا اكلمك كتجربه، اهم مدرب من يتواجد في الطاقم الفني هو مدرب اللياقه، المعد البدني، ودائما المعسكرات تنجح اذا كان المعد البدني قوي. شفنا معسكر نصر الموسم الماضي مع المعد البدني البرتغالي مارسيلو اللي احضره جيسوس في سنة الاولى مع الهلال وكسر كل ارقام، ثم صار له ظروف عائليه ثم انتقل للبرتغال وعانى الهلال مع جيسوس الموسم الثاني، ثم انتقل جيسوس الى النصر واحضر معه المعد البدني مارسيلو وحق النصر الدوري بعد غياب. مارسيلو كان معنا في نادي الشباب ومع المدرب تشيكو، وانا اقولها من افضل المدربين على مستوى، ممكن ما جربت على مستوى العالم، ولكن اتكلم من حضر دوري روشن. انا كان في مراهنه بيني وبين اصحابي، كنت أقول لهم مبروك الدوري للنصر، والنصر في المعسكر الإعدادي الموسم الماضي. قالوا ليش؟ قلت لأن هذا المدرب اللياقة هو اللي يخلي الفريق واقف على رجوله، لأن ترى كرة القدم الآن أصبحت كرة بدنية أكثر من فنية. أنت لكن تتخيل، لو أعطيك إحصائية غريبة بعض الشيء، تخيل أن لاعب كرة القدم أميز اللاعبين على مستوى العالم، لو جمعت له كم مرة يلمس الكرة في الملعب ممكن ما يتجاوز 4 دقائق. لو جمعت ملخص كامل كل لمسة للاعب، جمعت ملخص كامل 4 دقائق، يعني تبقى 86 دقيقة هذا يجري بدون كرة. أي بمعنى أن اللاعب محتاج جاهزية بدنية يخوض منافسات كبيرة مثل دوري روشن والنخبة الآسيوية وكأس الملك. لذلك أنا أقول لك صعب جدا نحدد ما هو الخلل أو أين الخلل، هو معد بدني أم رؤية ملاعب أم اللاعب نفسه. لأن في لاعبين شفت إصاباتهم بالملعب سواء في التمرين، كنت موجود أنا أو في المباريات، وكنت أتذكر برنامجه سواء من ناحية النوم أو الأكل أو قدوم للتمرين نفسية مجهز. مصاب رباط صليب، لذلك في أسباب كثيرة ممكن لاعب نفسه، عشان كذا صعب نحدد بالتحديد لما يصدر قرار أو تقرير يبين ذلك. الأهم من هذا كله على الاتحادين وإدارة الاتحاد، نادي كبير لا تعتمد على لاعب واحد، يجب تجهيز البديل. الأندية الكبيرة اللي يكون عندها دكة كبيرة، دكة قوية، أصاب لاعب، في إدارة لهذه الإصابات المفاجئة. لا تعتمد على لاعب أكبر الأندية، لا تعتمد على لاعب معين قد يصاب، ولكن يجب أن يكون هناك بدلاء، يجب أن تفعل دور الدكة، يجب أن تعاقد مع لاعبين مميزين بحيث ممكن راح يجيك إصابة في مباراة بكرة، يبدأ الدوري فيه عندك هذه إصابات، ظروف تحدث في أكبر الأندية. لذلك على إدارة الاتحاد أن تقوي البدلاء والدكة الاحتياط. إذا أردت فريق قوي ينافس إلى آخر موسم ويحقق بطولات، شوف من دكة الاحتياط.
0: جميل، كلام جميل، معلومة جدا رائعة، لافتة معلومتك أنه فعلا الآن كرة القدم تعتمد على العامل البدني، يعني مو بلازم ترى فنان كثير يعني زي التسعينات ولا بداية الألفية، لا، أنت هنا أهم شيء تكون تركض زين، تستلم وتسلم زين، وعندك قوة بدنية وعندك سرعة وعندك لياقة، وتحافظ على نفسك بالاستمرارية، لأن حتى المسابقات أصبح عندك أكثر في دوريين في بعض الأندية أو كثير من الأندية الآن، حتى مع زيادة المسابقات حتى على مستوى الفيفا، يعني البطولات المحلية والإقليمية زادت، البطولات حتى العالمية زادت بعد كذلك، فصار في ساعات لعب كثيرة أو أكثر. حاب تقول شيء؟
1: بالفعل أعطيك مثال أخوي علي.
0: إيه؟
1: شوف نيمار الآن.
0: نعم.
1: نيمار مو قادر يلعب في دوري روشن، ومو قادر يلعب في دوري برازيلي، مو قادر يلعب في كأس العالم مع منتخب برازيلي، رغم أنه يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن العامل البدني مهم جدا. نيمار مو جاهز بدنيا، لذلك تكرر إصابات نيمار، يجب أن تجهز نفسك بدنيا، تكلم من معد بدني أو من عادات وتصرفات اللاعب شخصه، من ناحية النوم، عدم السهر، من ناحية التغذية الصحيحة. شوف الأمثلة عندك، تكلم على كريستيانو ب 41 سنة يلعب إلى هذا الوقت، تكلم عن ميسي في كأس العالم، شوف شو حقق من أرقام، تفوق على لاعبين كبار في هذا العمر، تكلم عن مسيرة كبيرة للاعبين كريستيانو وميسي بدون إصابات. هذا شيء ما يأتي من فراغ، ما يأتي إلا من برنامج إعدادي قوي. تكلم ما جاهم إصابات رباط ولا إصابات كبيرة، ما أذكر أن كريستيانو أو ميسي جت مثل، لأنهم الأكل بالميزان بالجرام، تكلم عن النوم بالساعات المحددة لهم، التمارين بالأحمال، أشياء كثيرة من نسبة الدهون في الجسم.

0: اشياء كثيره مهمه جدا. شوف على مستوى العرب مثلا تقول هناك مثلا كريستيانو وميسي لعيبه صعب، ولكن شوف محمد صلاح، شوف محرز، امثله عربيه، امثله نموذج عربي يحتذى به. شوف ايش يسوون في من ناحيه اعداد انفسهم بدنيا لخوض منافسات كبيره.
1: جميل. حابين نشير من المستجدات الرياضيه كابتن موسى حباتنا انه يقام في هذا الاثناء المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي برعايه وزاره الرياضه. طبعا هو من تقديم هذا الاثناء وكيل وزاره الرياضه للمنشآت الرياضيه ثامر باسنبل، واقرا بس بعض المقتطفات من اللي قاعد يحصل الان حاليا في المؤتمر الذي انطلق من الساعه 4. من ما قاله ثامر باسنبل وكيل وزاره الرياضه للمنشآت الرياضيه، قال ندير 51 مشروع وهي إجمالي مشاريع التنفيذ والترميم فيما يتعلق بالملاعب الرياضية والاستادات. قال كذلك أهم المشاريع هي تطوير ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وسيكون اكتمال الأعمال في المرحلة الأولى بنهاية عام 2026. ذكر كذلك أنه تم تطوير ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود بشكل كامل، وسيكون مخصص لكرة القدم، وسيحتضن مركز تدريب المنتخب السعودي، ومستهدفنا له لأن يكون جاهز في الربع الرابع لعام 2026. وقال الملعب التعليمي بمدينة الرص يخضع لتطوير شامل ليستضيف مباريات الدوري السعودي المحترفين، وسيكون جاهز في الربع الثالث لعام 2026. تحدث كذلك عن أبرز تطورات لمشروعي الملعب التعليمي بمدينة الرس ومشروع المدينة التعليمية بالخرج. ثامر باسنبل وكيل وزارة الرياضة والمنشآت الرياضية ذكر كذلك أنه نعمل على تمكين الجهات من إقامة أحداثها الرياضية في المرافق والمنشآت الرياضية، بحيث يتولى المستفيد من المنشأة مسؤولية تشغيلها. وقال بدأت خطة تطوير مدينة الملك فهد الرياضية بهدف تجهيزها لكأس آسيا 2027، ومع صدور متطلبات الفيفا المحدثة لاستضافة مباريات نصف نهائي كأس العالم قسم المشروع إلى مرحلتين. الأولى يستهدف الجاهزية لكأس آسيا 2027، فيما أجلت الأعمال المرتبطة بمتطلبات كأس العالم 2034 لما بعد البطولة الآسيوية. نستهدف كذلك عدم إغلاق المدينة بالكامل بعد كأس آسيا، وقد يكون الإغلاق الجزئي على أن يكتمل مشروع التطوير بشكل كامل في 2028. وذكر كذلك أن الهدف أن تكون مدينة الملك فهد الرياضية الملعب الرئيسي للمنتخب السعودي، وهو مخصصة لاستضافة المنافسات الدولية والمحافل الكروية المحلية. وحتى الآن لم نتلقى عروض من الأندية للانتفاع بالملعب. يعني تكرر حديث في 48 ساعة الماضية قالوا أنه في أحد الأندية راح تستفيد من الملعب. مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف قال لا تتوافق بوضع الحالي مع اشتراطات رابطة الدوري السعودي المحترفين، وبالتالي لا يمكن استضافة مباريات دوري المحترفين فيها حاليا فيما يستمر الانتفاع بها في منافسات الدرجات الأخرى. وقال سيكون هناك ملعب خاص بنادي الخليج في أرض بجوار مقر النادي. كذلك ذكر سيكون هناك تقنيات كثيرة تستخدم في مدينة الملك فهد الرياضية، كما أن المنتج المحلي متواجد في عدد من الجوانب التصنيعية. أضاف كان هناك انتقاد على تشابه الملاعب التي تم تطويرها مثل ملعب الشباب والفتح والاتفاق، وسنتفادى ذلك حين تجهيز ملعب نادي الخليج ليكون متوافق مع هوية النادي وهوية المنطقة الشرقية. قبل ما نروح له المحور التالي، حاب تعلق شيء من اللي سمعته؟
0: طبعا بالتأكيد أخوي علي، أنا طبعا أتمنى أن نرى مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري ومستمر. لما أنت عارف إحنا نعيش في مرحلة تاريخية في الرياضة السعودية، طموح أصبح عالميا، لذلك كلما ارتفع حجم العمل والطموح ارتفعت معه أهمية الشفافية والتواصل وقياس النتائج. لذلك مهم جدا نطلع لمعرفة المستجدات المتعلقة بتطوير الأندية مثل حوكمة سلمار أخوي علي، كذلك منشآت، لأن الشارع السعودي والجمهور السعودي يجب أن يعلم ما هو المستقبل، لأن احنا أمام نقلة نوعية والحمد في رياضة المملكة. والأهم من هذا أنه أهني وأشكر صراحة وزارة الرياضة لهذه الشفافية وجعل الإعلام شريك لهذا النجاح.
1: جميل.
0: طرح الأسئلة أمام الجمهور السعودي.
1: حلو. طيب نستغل مزيد من الوقت كابتن موسى وحبتنا نروح للمحور التالي. اصطدمت رغبة أحمد الوادع المرشح المستبعد من انتخابات اتحاد سعودي كرة القدم في تقديم طعن على قرار لجنة الانتخابات برسوم التقاضي، والتي وصفها بأنها تفوق قدرته حسب ما كشف عنه عبر حساب الرسمي.

0: رسمي في منصة الإكس يوم أمس الأحد، وقال استبعد أو استبعدت لجنة الانتخابات، استبعدت عفوا لجنة الانتخابات الوادعي وأربعة مرشحين آخرين لرئاسة اتحاد القدم، وطبقا لبيان اللجنة فإنها استبعدت الوادعي بسبب عدم استيفاء شروط الترشح للرئاسة وفق المادة 33 تقسيم 2 تقسيم جيم تقسيم دال من النظام الأساسي، بينما قبلت بقية أعضاء قائمة المكونة من عبد الرحمن الرومي المرشح نائب الرئيس وسبعة مرشحين للعضوية منهم وهم محمد السويلم وعبد الله المسند وسليمان الصقير ومحمد الشيري وعبد اللطيف العتيبي وسمر الصامل وعبد الله اليامي. الوادعي قال في رسالة وجهها إلى الأمير عبديز الفيصل وزير رياضة عبر حسابه في منصة الإكس: لدي الرغبة في التقدم بطعن على قرار لجنة الانتخابات، إلا أنني تفاجأت بأن رسوم التقاضي المترتبة على ذلك تبلغ 148 ألف ريال تدفع مقدما، وهو مبلغ يفوق قدرتي على تحمله في الوقت الحالي. وأضاف بصفة أحد أبناء هذا القطاع وممثلا لفئة الحكام: أرى أنه من واجب سلوك الطرق النظامية المتاحة للاعتراض، ولسيما أن الطعن يستند إلى أسانيد جدية وقوية، في حين أنني أرى قصورا وعدم تماسك في بعض الأسباب التي بني عليها القرار من ناحيتين النظامية والموضوعية. إيش رأيك عن الانتخابات الحالية؟ إيش حاب تقول؟
1: والله يا أخي علي، شوف يعني في لجان وأنظمة وجهات مختصة هي تحدد سلامتها من عدمها، ولكن احنا وللحمد زي ما قلت في تطور كبير في رياضة المملكة العربية السعودية، يجب أن يكون هناك شفافية، مهم جدا. ومن حق كذلك أخونا أحمد الوادعي من حقه كذلك أنه يعترض ويستأنف، وإذا له حق راح يأخذه. يجب أن يكون متاح لأي مرشح للاستئناف، ولكن هناك لجان وأنظمة وجهات مختصة هي من تحدد.
0: بالنسبة للرزيزة المرشح اللي تبقى، ش حاب تقول عن أنه أول شيء مرئياتك، هل تتوقع أنه سيكرر تجربة المسحل، ولا ممكن رزيزة من خلال تجربته على أقل تقدير في نادي القادسية قيادته من موسم 2024 أنه ممكن يسوي شيء؟
1: بالفعل يعني بدر رزيزة نموذج سعودي وطني كفاءة كبيرة، أتمنى له التوفيق إذا فاز أو أيا كان، ولكن هناك تجربة لبدر رزيزة ناجحة مع نادي القادسية. شفنا نادي القادسية الآن ينافس الأندية الكبيرة الجماهيرية من جميع النواحي، من ناحية الفريق الأول، منافسة على الدوري، كذلك لعب نهائي كأس الملك، كذلك في اهتمام فئات سنية، أكثر من 27 لاعب منضم للمنتخب السعودي في قاعدة في بنية تحتية، ذلك لعب مختلفة، أشياء كثيرة، عمل كبير خلال سنتين بدر رزيزة مع نادي القادسية. هذا الشيء ما أتى من فراغ، إلا أتى من عقلية وفكر وكفاءة كبيرة، أيا كانت سواء ممارس للرياضة أو غير ممارس، إحنا نشوف عمله في السنوات الماضية لديه التجربة الكافية، كذلك كون فريق عمل يستطيع أن يساعده للنجاح. لذلك أي رئيس قادم الاتحاد السعودي يجب أن يكون فريق عمل ومنظومة رياضية تعرف احتياجات الشارع السعودي من ناحية المنتخب السعودي أولا، والمنافسة على البطولات الكبيرة اللي غبنا عليها تقريبا 20 سنة، سواء كأس آسيا، كأس الخليج، بطولات كبيرة، كذلك تقديم مستوى مميز في كأس العالم. ما كان تتخيل آخر إنجاز للمملكة العربية السعودية هو الوصول إلى دور 16 في عام 94، لذلك وجب أن يضع خطة مشروع قادم على المدى البعيد. الأهم بالنسبة لي أن هذا المشروع يجب أن لا يتوقف، عندنا إشكالية دائما أغلب المشاريع اللي يتم اتخاذها ما تكتمل، لذلك أنا أقول يجب وضع مشروع واستراتيجية، ويجب على الناس الصبر شوي، النتائج ما تأتي الآن، بعض النتائج صعب الحكم عليها مبدئيا، لا تنتظر مثلا بدر زيزة يحقق مثلا بطولتين في شهر أو يحقق مثلا في 6 شهور بطولات، لأنه هذا حتى لو تحقق هو مو من عمل بدر زيزة، هو كذلك مسحل له دور تعاقده مع دونيس، أشياء كثيرة، لذلك العمل يحكم القاس بعد سنوات من العمل، لذلك يجب أن يأخذ الوقت كامل سواء بدر زيزة أو غيره، يجب أن يلقى الدعم الكامل، وبالأخير معنا 4 سنوات مدة الرئاسة، بعدها يتم الحكم على رئيس الاتحاد السعودي القادم.
0: اوكي طيب، استغل مزيد من الوقت، روح بعد كذلك لمحور اخر في البيت القدساوي بالضبط، من ذا بحديثنا حتى فتحنا عن

0: الرئيس السابق لفريق القادسية. لكن هنا حديث نتوجه أكثر للمدرب الإيرلندي، حيث ذكر أن المرحلة التحضيرية للموسم الجديد ترتكز في المقام الأول على رفع الجاهزية البدنية وتطوير المنظومة الجماعية، مشددا على أن الفريق يملك دفاعا وشغفا كبيرا للمنافسة على كافة الألقاب المتاحة. قال روجرز: أتوقع دائما أن مرحلة الإعداد تتمحور حول بناء وتطوير الجاهزية البدنية، ولا سيما مع اكتمال الصفوف بعد عودة اللاعبين الجانب والفريق إلى السعودية. وأضاف: لقد شاهدنا في المباريات الأخيرة كيف انعكست القوة البدنية على أدائنا، وهو العامل الأساسي الذي منحنا النجاح والاستمرارية بنمط تصاعدي حتى نهاية الموسم الماضي. وحول فلسفة العمل والنمو التكتيكي الفريق في المرحلة المقبلة، أوضح مدرب القادسية: ما زلنا فريقا ومجموعة تتطور وتنمو خطوة بخطوة، وهذا هو النهج والأسلوب الذي نعتمده طوال هذا الموسم، إذ ما زال لدينا الكثير من الجوانب والتفاصيل الفنية التي نحتاج إلى تطويرها. وعن طموحات الفريق والمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد، أكد روجرز: نحن نشارك في 4 بطولات هذا الموسم، وبالتأكيد من حق المشروع أن نبحث عن فرصة الفوز والمنافسة. لقد أثبتنا للجميع في النصف الثاني من الموسم الماضي أننا نملك كافة الإمكانيات والجاهزية الفنية للظهور بصورة تنافسية قوية. اختتم حديثه بالتأكيد على الجاهزية الذهنية وشغف الفريق قائلا: ندخل الموسم الكروي الجديد بروح ودوافع جديدة، وجميعنا محفزون بدرجة كافية لتقديم كل ما لدينا. وش رأيك؟
1: طبعا تصريح منطقي، تصريح طبيعي. هذا الخطاب اللي يجب أن يصدر من مدربين كبار، لأنه هو يعلم أنه في نادي كبير في القادسية. القادسية الآن نادي كبير، لديه إدارة طموحة، لديه استقرار مادي، وهذا مهم جدا في عالم كرة القدم زي ما تعرف أخي علي. القادسية أعتقد أنه قادر أن ينافس على كل البطولات في هذا الموسم. الأهم هو في حديث روجرز أنه تكلم عن جاهزية الفريق بدنيا، كذلك إعداد الفريق للموسم والبطولات كاملة. يجب أن يكون في إدارة من روجرز من ناحية ضغط المباريات، ضغط البطولات. أنت عارف أغلب الأندية لما يركز كل تركيزه على الدوري راح يفقد بطولات أخرى، زي ما صار مع النصر، زي ما صار مع الهلال، زي ما صار مع الأهلي. الأهلي ركز على النخبة، حققها صحيح، ولكن

0: دكه قويه قادر انك تدور بين اللاعبين. لذلك روجرز يبدو انه مستعد لذلك، يجب ان يدير المنظومه كامله، الفريق كامل من ناحيه الاساسي الاحتياط، من يختار لهذه المباراه، من يختار الحارس الاساسي، لكل حارس له بطوله معينه، كذا تقدر تتنافس كل البطولات. انت عارف ان هذا الشيء لا يحدث في اكبر الفرق على مستوى العالم.
1: بس معليش ابو وليد، المثل الشعبي يقول كذا كبرت اللقمه تغص، وحنا شوف يعني الموسم اللي الهلال والنصر ما حققوا فيه شيء الموسم قبل الماضي كانوا داخلين بطموح النخبة والدوري المحلي، بينما الأهلي كان مركز على الآسيوية الموسم قبل الماضي وخذها، والاتحاد كان مركز على الدوري المحلي وخذها. يعني في ظل قوة المنافسين يمكن الأحسن لك أنك تركز، يعني روجرز يمكن هنا إذا كان فعلا بيدخل وهو مركز كل البطولات فمتوقع أنه راح يطلع بدون ولا بطولة، لكن كلامك على العكس مدري
0: صحيح. لا
1: توضح أكثر.
0: أنا مأيد كلامك، بالعكس أقول صعب جدا اللي يقول روجرز، هو حديث طبيعي حديث إعلامي. أنت عارف المتلقي من الجمهور لما يسمع روجرز يقول حنا ما حنا مركزين على البطولة هذه، مركزين على البطولة، يمكن يزعل الجمهور. لما تيجي مباريات مثلا كأس الملك وروجرز يقول حنا مركزين هذا الموسم على الدوري فقط، ما تجد حضور مثلا لجمهور القادسية والطموح والشغف، لأنه قتله المدرب، لأنه من البداية قال حنا ما حنا مركزين على كأس الملك، وهذا خطأ المدرب. لذلك تصريح روتيني من مدربين، تصريح إعلامي، ولكن ما يحدث داخل أروقة النادي ما بين المدرب والإدارة، هذا الشيء الحقيقي. هل تركز على الدوري أم الكأس الملك؟ لأن إذا فكرت في زي ما قلت لا تكبر لقمة تغص، إذا فكرت في كل البطولات قد تفقدها كلها. إذا ركزت على شيء محدد مثل ما حدث مع النصر،
1: جميل،
0: ركز الدوري تماما حققه، الأهلي ركز على النخبة حققه، قادسية كان لو ركز على كأس الملك قبل موسمين وأراح اللاعبين في الدوري قادر أنه ياخذ كأس الملك أمام الاتحاد في نهائي جدة.
1: شكرا أبو وليد، وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم، حلقة ممتعة وموفقة جدا، أتمنى لك إن شاء الله مزيد من التوفيق في قادم الحلقات. شكرا لك.
0: شكرا لك أخوي علي، استمتعت بالحديث معكم.
1: أنا حلقة أكثر
0: مرة خلال ساعة.
1: صحيح، شكرا لك الغالي مجددا، تحياتي لك. كان إذا معنا حبتنا المتابعين الكرام اللاعب الدولي السابق موسى الشمري، الشكر ابتدى كل واحد منكم على حسن المتابعة، تقبلوا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم. تحيات محدثكم علي يوسف العدد وتقديم، وفي الأخراج محمد الحميدي، تمسوا على خير. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة

هوا بلادي، هوا بلادي.

يا مساء الخير، مساء السعادة، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، طلة جديدة معكم على أثير إذاعة الرياض. 3 ساعات نعيشها معكم في أجواء مملكتنا الغالية. ومن الأشياء الحلوة والجميلة إن مستمتعين معكم في 3 ساعات إن شاء الله. محمد إلا يناوشني كذا في بداية مناوشات المحبين، ها؟ فمحمد يعطيك العافية، محمد الحميضي مخرجنا اليوم، يسعد مساعك، يسعد هالطلة الجميلة اللي تعطينا طاقة إيجابية مع بداية هذا الانطلاقة على أثير إذاعة الرياض. يعني من الأشياء الجميلة دائما لما يكون عندك أحد يحفزك في بداية العمل، بداية انطلاقة في شيء ما، تجد أنه بعض الأشخاص يعطيك حماس ودافع مهم جدا. والله هذا الدافع أنت تحتاجه في كل وقت وفي كل حين وفي كل ساعة ودقيقة. وفي على المقابل ناس لا، عندهم نوع من الإحباط، يجيب لك الإحباط. يا رجال ودك أنه تقول له أنا والله مشغول، مع السلامة، معليش لا تكلمني الحين. بس لو في واحد زي محمد يعطيك حماس، يقول يا أخي خذ الأمور ببساطة، الأمور زينة، خلنا اليوم نستانس ونتونس، ها؟ والله يا محمد شيء جميل أمانة، يبعث في النفس الطمأنينة. فمن بالك نعيش هالـ3 ساعات الحلوة مع بعض، ويعني أنك تخش علي أخش عليك، المهم أن الموضوع كذا يمشي والأمور زينة والمستمع الكريم ينبسط بهالأجواء الحلوة الجميلة. معكم إن شاء الله في هوا بلادي نستانس ونتونس أيضا بأخبار مناطقنا والزملاء والزميلات من هنا وهناك وحصاد مراسلين أيضا من الجانب الآخر، أخبارنا ومعلوماتنا وضيوفنا اللي معنا حيشاركونا خلال هذه الـ3 ساعات. أنا معكم ظافر الخثعمي في التقديم، وزميلتي تانيا طيف شاركنا في الإعداد، زميلتنا عايشة زير. انطلاقة حلوة، روح جميلة مع هالبداية الحلوة، خلونا نتونس معكم ونهديكم هالأغنية مع هذه البداية الجميلة. محمد إيش رأيك؟ اي ابعد اي ونسهم يا اخي، انهم يبون يستانسون ينبسطون في هوا بلادي، الا نجي ونعطيهم موضوع ونعطيهم، لا نبيهم يستانسون ينبسطون، امور زينه وناسه. اي فما عليكم، احنا ما 3 ساعات يعني ما نبيها تكون ثقيله، لا خفيفه وروح جميله، ولا محمد ننطلق؟ يلا ننطلق.

أبي يكون مرشد سياحي، وش رأيك محمد؟ لا ما أنفع. أبي أخليك تعيش التجربة عندنا وكذا، تعيش الأجواء الحلوة. في ناس مستمعي الكرام يعني عندهم تجارب خاصة ومختلفة تماما. صار البعض من يعني المواطنين السعوديين والمواطنات يفتحون بيوتهم للزائر أو السائح، لأنه عندهم نظرة أنه يعيش هذا الزائر أو السائح لهذه المدينة أو لهذا المكان السياحي تجربة كاملة من الألف إلى الياء، أجواء، أكل، وبالتالي يصير أهل البيت كأنهم مرشدين سياحيين، وبالتالي يرافقونك في أي مكان، يعرفونك على المكان، على منطقتهم، طريقتهم الخاصة اللي هم يفضلونها. وفي ناس من الزوار أو المصطافين أو السياح عندهم توجه خاص، فلا يقول أنا أبغى أعيش هالمكان أو أبغى أعيش هذه الرحلة أو زيارتي لهذا المكان بطريقتي الخاصة، بعيدا أنه يكون عندي مرشد سياحي أو أني أعيش بمكان فيه سياحة ريفية، أهل المكان يعرفوني على هالأجواء ويعرفوني على الطريقة اللي يقدمونها أو الأكلات، لا أنا بعيش التجربة بطريقتي الخاصة بعيدا عن هذا المجال. أيهما تفضل؟ هل أنت تفضل عزيز المستمع الكريم؟ هذا سؤالنا لكم اليوم في ساعتنا الثانية إن شاء الله، والاتصالات اللي بنستقبلها معكم من خلال أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. هل أنت من الناس اللي تفضل فعلا أنك تعيش التجربة مع مرشدين سياحيين من أهل المنطقة في سياحة ريفية مختلفة، عندهم تصور كامل بروح المكان وأجواءه وفعالياته وأكله، حتى أن أهل البيت هم صاروا مرشدين سياحيين في هذا المجال، ولا أنت تفضل أنك تعيش التجربة بنفسك بطريقتك الخاصة أنت، بعيد عن كل هذه المعلومات اللي تقدم أو حتى المكان اللي بتعيش فيها اللحظة الجميلة، لا تبي تعيش أنت بطريقتك الخاصة. ولذلك شاركنا عزيز المستمع الكريم على 011-43-33-3 011-43-33-3.

0: الجميل جدا انه سؤالنا يعني مهم وحلو، موضوع حلو. فانت يعني لما تستمع لهالموضوع الجميل، يا اخي انا بعيش التجربه. في ناس يقول لك انا بعيش التجربه في سياحه ريفيه متكامله عند اهل هذا الموقع، ويعرفوني على المكان ويعطوني هالانطباع الجميل ويعطوني هذا التعريف تهاني، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: وفي ناس يقول لك لا والله يا اخي بعيش التجربه الحالي، ابي اعرف انا هالمكان بطريقتي الخاصه.
1: اصلا في كثير من الاشخاص ما شاء الله يعني صارت منازلهم مزارات سياحيه، يعني هو اساسا يفتحها مو بس علشان يعيشك التجربه،
0: أي.
1: لا، هو يفتحها علشان انت كسائح تجي تعيش في نفس البيوت اللي هم يعيشون فيها، مثل اهالي المنطقه بالضبط، تاكل نفس اكلهم، تعيش بنفس طريقتهم. فاليوم يعني التجربه بتختلف من شخص لاخر، والناس لا والله ما وده مثلا رايح لين ابها يدور فندق، ما يبي،
0: اي بعيش وحدي انا بالضبط. بعرف طريقتي
1: بالضبط، اوكي أيه. ما ابي نفس الحياه، بس اني بزور الاماكن واشوفها واناظرها. وناس لا، حتى انهم الان اتجهوا الى الاكواخ اللي موجوده في الارياف كثير، في عسير تحديدا اصبحت كثير من المزارع توفر هذه التجربه للسائح.
0: صحيح.
1: فاليوم التجارب كلها متاحه لك عزيزنا المستمع، ايش التجربه اللي ودك تعيشها او تجربها؟
0: صحيح،
1: هذا هو سؤال.
0: وعموما يعني ترى السياحه الريفيه الان اللي قائم عليها هم اهالي المنطقه، يعني بعض المزارع حولت الى اماكن للسياحه.
1: بالضبط.
0: فهذا انت سؤالنا لك عزيزي المستمع الكريم، انت تفضل هذه التجربه مع هذه السياحه الجميله والعائله والاكلات وكل ما يدور فيها، ولا انت تعيشها بتجربتك الخاصه؟ شاركنا على 011 40 33 33 3.
1: ونبدأ اليوم جولتنا في هوا بلادي من حائل مع زميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
2: هلا أختي تهاني، أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الأخوة زملاء ضافر وكافة الزملاء طاقم البرنامج، الله حييكم.
0: يا أهلا وسهلا،
1: حياك الله يا مرزوق، تفضل.
2: طول الغيبة يا أخو ضافر.
0: يا هلا بك والله يا مرزوق، يا هلا والله بعد حي.
2: أهلا وسهلا،
0: كيف أمورك؟
2: تمام.
0: إن نسمع صوتك ترى على الأثير فننبسط ترى يا أبو.
2: بارك الله فيك، هذا شعور طيب وإضافر والشعور متبادل.
0: يا حبيب قلبي يا مرزوق، عاد جولتنا اليوم مختلفة أكيد.
2: أكيد جدا، بس تهاني ما أخذت إجازة في هالصيف معنا.
1: لا تقلب المواجع.
0: أنت الحين تجي على الجرح.
1: لا تقلب المواجع يا مرزوق.
2: لا إن شاء الله تستاهل بإذن الله.
0: تستاهل الطيب الله تهاني.
1: الله يحفظك ما تقصر. تفضل يا مرزوق.
2: الله حييكم، يا أهلا وسهلا. فعلا اليوم جولة مختلفة من طبعا أنا والله أكثر من مرة يعني من فترة لفترة أحن حقيقة إلى هذا الموقع، وهي عقدة منتزة حباه الله سبحانه وتعالى في الجمال، في جمال الطبيعة وحتى الهواء النقي والمزارع والبساتين. وأنتم تتكلمون قبل شوي عن طبعا الريفية اللي هي السياحة الريفية،
1: صحيح.
2: فكثير من العوائل كما تفضلتم

0: حولوا أماكن يعني مثلا مزارعهم أو حتى استراحاتهم البسيطة إلى سياحة وترفيه، وهذا ما حصل في عقدة. يمكن الميزة الوحيدة في هذه البلدة قربه من مدينة حائل ومن وسط المدينة، لذلك أصبحت ما شاء الله منتزه طبيعي وترفيهي وسياحي في نفس الوقت.
1: ما شاء الله جميل.
0: أي والله. للحديث عن عقدة معي واحد من أبناء القرية والبلدة، وحتى أيضا ما شاء الله استغل هو هذه الفرصة واستثمر جزء من أملاكه للسياحة والترفيه، فنحاول أننا نأخذ بعض المعلومات عن المكان وأيضا نتعرف، وخصوصا أنه في نهاية الصيف الحين نبي عن الحركة السياحية والترفية في هذا المكان. معي الأخ سليمان الزيد، حياك الله يا أبو زيد.
2: يا هلا وسهلا فيك في إذاعة الرياض الذي أتحت لنا هذه الفرصة للتعرف على عقدة ومكانته بمنطقة حائل.
0: حياك الله. طبعا أبو زيد ما شاء الله عقدة ما أدري شو أقول لك، أنا ودي أسميها ما أدري بس أنا ما أبيها تمسك عليه هذه، على قولتهم جوهرة حائل ولا لا ولا ما توقع. نعم. أو وردة نعم. حائل أو ما أدري وش أقول لها، حاجة جميلة جدا
2: والله. هي فعلا عقدة يعني كانت قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كانوا الزوار نقدر نقول 50%. لذلك كل سنة يزود العدد، مما جعلنا نزود الأماكن للسياحة.
0: نعم.
2: توسعنا بالسياحة من كثرة السواح لقرية عقدة.
0: ما شاء الله.
2: هذا دليل على أن السائح عندما يجي عقدة راح يجي ثاني مرة وثالث مرة.
0: أكيد. وما شاء الله كثرة الشاليهات يعني تغيرت. أنا جيتك قبل يمكن حوالي سنة وهلي قلت لك، أنا الحين ما شاء الله اتفاجأت في أيوة المكان كله تماما متغير.
2: صحيح.
0: وأصبح فعلا سياحي وترفيهي في نفس الوقت.
2: صحيح. يوم جيت أنا في العام الماضي كان عندنا 3 شاليهات، الآن صاروا 5. هذا دليل على كثرة السياح وطلبهم عندنا. حنا نلبي طلب السائح مهما كان. أنا وهالعقدة كافي. كل التوسعة ما بس علي أنا بالذات. هذا هالعقدة عند اللي كان عنده شاليهين العام صار عنده 3 4 حتى بقدرته.
0: ما شاء الله.
2: أي والله. طيب. ولله الحمد.
0: طيب إحنا في نهاية الموسم ما شاء الله، وانت موسمكم مستمر على فكرة يعني. حتى
2: نعم.
0: في الشتاء.
2: نعم.
0: لكن نقول الإجازة الصيفية أحيانا هي محدودة ودائما ركز عليها.
2: صحيح. صحيح.
0: كيف كانت حركة السواح عندكم هنا؟
2: والله كانت حركة تقدر تقول 90%.
0: ما شاء الله.
2: نعم. ما شاء الله. السنة هذه بكثرة.
0: زيادة
2: عن العام الماضي. زيادة وعن قبل سنتين.
0: نعم.
2: كل سنة تزود.
0: نعم. الشاليهات اللي عندكم ما شاء الله هي مختلفة.
2: نعم.
0: يعني في شاليهات ما شاء الله من دورين، وفي فيها بعض منها مسابح بعض منها شلالات وبعض منها تجهيزات مختلفة. ايش اللي يطلبون السواح؟
2: والله يطلبون السواح الشاليهات اللي على سفوح الجبال مثل ما انت شايف.
0: ايه.
2: هذه رغبة للسائح، مما جعلنا نضع الشاليهات على الجبال وفيها شلالات وفيها يعني نبحث عن رغبة السائح واللبية يعني قدر الاستطاعة.
0: ما شاء الله.
2: أي والله الحمد لله.
0: ما شاء الله. طبعا هي كانت في زمن ماضي عقدة على ما حسب ما سمعت أنا من كبار السن وكذا كانوا يعتبرون سلة حائل الغذائية من الفواكه، وما أدري هل لا زالت موجودة الفواكه الطبيعية العنب وأيضا الخوخ و الدراج وغيره من الفواكه اللي تنتجها هذه البلدة.
2: والله أكثر المزارع يعني استغلوها للأماكن السياحية، عمروا فيها الشاليهات وكذا، لكن لا زال يوجد العنب والتين والحمضيات كافية.
0: ما شاء الله.
2: اي والله.
0: يعني ما تأثرت بالتوسعة العمرانية اللي حصلت؟
2: يعني تأثر بسيط ما يؤثر عليا.
0: اي ما شاء الله.
2: اي والله ولله الحمد.
0: ما شاء الله. طيب ايش اللي ممكن انت ما شاء الله يعني ايش اللي ممكن انك تقول نحتاجه مثلا في
2: والله نحتاج توسعة الشبكة
0: الجوال مثلا
2: الجوال. نعم. لان تضاريس عقدة جبال
0: معقدة
2: يعني. شوي
0: في اماكن ما يمكن ما البس ما يصلها.
2: نعم نعم في اماكن
0: بس كانت افضل من الاول.
2: الان عندي شاليهين ما يصلهم الخدمة المطلوبة.
0: إيه.
2: تصل خدمة بسيطة
0: ممكن النت بقى.
2: نعم نعم.
0: طيب غيره مثلا

0: والطريق.
1: طريقها
0: الطريق هذا
1: من البداية هو ترى مميز، الميزة الوحيدة العقدة انه طريقها اصلا هو دخوله هو خروجه.
0: نعم
1: ما في ما في طريق مخرج على
0: الخروج. نعم الدخول مع الخروج مع نفس الدخول العقدة.
1: اي وهذا يسبب زحمة اثناء الامطار.
0: اي والله يكون زحمة للغاية.
1: نعم.
0: نطلب ان شاء الله من
1: ان شاء الله
0: من يهمه الامر بفضل حكومتنا الرشيدة الذي لبت للمواطن وللسائح وتلبيته بكل ما يحتاج.
1: صحيح، وصراحة صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة وسمو نائب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن هم حريصين حقيقة.
0: نعم
1: وأنا والله يعني مطلع على أكثر من مرة في مشاريع توسعية بالذات عقدة، لأنها مستهدفة من ضمن المناطق المستهدفة بمنطقة حائل لتوسيعتها لأنه السياحة والاستثمار السياحي بالمنطقة هو الآن يعمل على قدم وساق، لأنه حائل ضمن المناطق المستهدفة سياحيا وترفيهيا. يعطيك العافية أبو زيد وبارك الله فيك. أنا حاولت أن أوجز ملخص عن جوهرة حائل.
0: شكر لك والموصول لإذاعة الرياض الذي أتاحت هذه الفرصة لنعرف السائح على عقدة وتضاريسه وما يوجد في عقدة.
1: الله يبارك فيك. ظافر تهاني، عقدة على فكرة تراها مثل ما تقول الشفا في الطائف، مثل ما تقول السودة في أبها،
2: ما شاء الله.
1: مثل ما تقول ترى منتزه طبيعي جدا، وهو في بلدة يعني قديمة في المكان، مما جعلها تكتسب يعني صفات ومميزات سياحية وترفيهية جاذبة.
2: ما
1: اي والله اثناء يعني مع جبال اجا ما شاء الله والاشجار والمزارع اللي منتشره على حواف الوادي اصبح منطقه جاذبه سياحيا ترفيهيا، واكثر ما يتواجد فيها حقيقه هم اخواننا الخليجيين بالذات. لما يجون لحال يتواجدون
3: والله مرزوق. عاد تعرف بعض الاماكن اللي يكون فيها مثل هالنوع من الاجواء الجميله ترى تعطي نفس آخر للزائر والسائح واللي يبي يتعرف على المنطقة إنه يجيها. فهذه ترى مهمة جدا أن الشخص يعني يكتشف هذه المواقع بأمانة.
1: لا أكيد، واللي أنا ترى دائما أكررها أخوي ظافر وهالمعلومة هذه يمكن كثير من المستمعين واللي جاء حالي يعرفها، أنه عقدة تراها يعني من لو أنك ماخذ مثلا أوتيل أو شقة داخل مدينة حائل ترى 5 كيلو 4 كيلو كذا تصل المكان.
2: ما شاء الله جميل
1: يعني
2: صح.
1: كأنك في وضع ما بعيد يعني 4-5 كيلو ممكن تمشيها حتى ممشى الفجر اللي هو بداية من عقدة إلى يعني الدائرة اللي هو دائرة حائل الغربي، هذا تاخذه أنت مشي رجلي رياضة يعني.
2: ما شاء الله.
1: أي والله في المسألة مسألة ترى جو رياضي مع ذلك يعني.
2: ما شاء الله تبارك الله حائل ما شاء الله يعني دائما ما تجمع زيادة على أصدورها لها اللي ما شاء الله تبارك الله الوسيعة وتعاملهم الطيب حسن المكان ويعني جمال الطبيعة يرغب طبعا للسياح الحضور إلى حائل وزيارتها.
1: نعم
3: شكرا لك مرزوق، شكرا لك، يعطيك العافية على هالجولة الممتعة.
1: يلا حييكم.
3: يا هلا بك مرزوق. هلا
2: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: سلام. خليني كذا تهاني، يعني ناخذ اجواء المزارع. الا انا ما يكون، بس المزارع مختلفه، يعني مو مزارع سياحيه، لا مزارع انتاج صقور. في شيء جانب مهم جدا تاني، اللي هو تعزيز الاقتصاد. وعاده تكون هذه المزارع في انتاج الصقور، ومن خلال تنظيم المركز الوطني للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض، هو نمو للاقتصاد المرتبط بمنظومة الصقارة. لأنه اليوم أصبح تجمع يعني مزارع الانتاج والصقارين والمستثمرين أسهمت في تنشيط سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات المساندة لها.
1: طبعا هذا الأمر اللي يعزز فرص الاستثمار في هذا الموروث الوطني، وكذلك هذا الأمر أوجد التوسع الذي تشهده مزارع انتاج الصقور خلال الأعوام الأخيرة فرصا جديدة في مجالات متعددة تشمل الانتاج، الخدمات البيطرية، النقل، التجهيز والتسويق، إلى جانب تنامي الطلب على مستلزمات الصقور. وفي نفس الوقت هذا أسهم يعني ما أسهم فيه المزاد في توفير سوق متخصصة طبعا المزارع للوصول إلى المشترين والصقارين من داخل المملكة وخارجها. كما أوضح طبعا مالك أحدى مزارع إنتاج الصقور أن الاستثمار في مزارع الإنتاج يشهد نموا متواصلا، مبينا أن النظرة إلى الصقر تطورت خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد يقتصر الأمر على كونه هواية أو موروث، إنما أصبح أصلا استثماريا يحقق قيمة اقتصادية.
0: لأنه في سبب كبير جدا، وجود سوق منظمة وتجمع المنتجين بالمشترين، هذا أيضا يزيد من المبيعات، فيسهم في توسيع الفرص التجارية لمزارع الانتاج. وعادة ما يكون مثل هذه المزارع اللي ممكن بعضها يشارك للمرة الأولى، فبعض المزارع شاركت ب 25 صقر، فسجلت حركة بيع رائعة جدا منذ انطلاق المزاد، إلى جانب استعدادها أيضا لطرح أربعة صقور مميزة هذه المزارع على منصة

0: المزاد. يمكن كان أمس حمود معنا وحنا نتكلم عن أنه فعلا هذه تتيح للناس المهتمين بهذا المجال زيادة المبيعات.
1: بالضبط، هي منصة لعرض، يعني لعرض والطلب، فأنه اليوم يكون عندك مزاد ويتم العرض والطلب في هذا المزاد. أيضا الكل يعرف هذه المنصة ويزورها، كل من هو مهتم بهذا المجال أيضا يستطيع التوجه إليها لطبعا الاستثمار أو المشاهدة أو حتى الثقافة أحيانا. صحيح. يعني في ناس مهتمة بأنواع الصقور وبتنوعها، فالموضوع يعني جدا يعني ماتع لمن أراد الثقافة ولمن أراد الاستثمار أيضا.
0: والناس اللي مو بس المهتمين، الناس اللي حتى بيتعرف على أنواع الصقور ويتعرف أيضا على ثقافة مختلفة في بيئات الصقور وكيفية الإنتاج وعمليات الإنتاج وكيف الاهتمام فيها، فهذه أيضا ثقافة أيضا أخرى ومعلومات. ممكن أنا كزائر لمثل هذا المزاد بتعرف على هذه الصقور وأنواعها. يمكن الدول اللي مشاركة، كان أمس عدد من الدول الأوروبية اللي شاركت في المزاد، تقريبا 4 أو 5 دول أوروبية، فهذا الشيء يعطينا دلالة واضحة أنه فيه اهتمام كبير جدا وفي حجم مبيعات هائل.
1: صحيح.
0: يعني إذا كان أسعار الصقر تبدأ من 200,000
1: بالضبط، نحن نتكلم الآن عن ميزانية يعني عالية جدا في تداول بيع طبعا الصقور، وهذا يعني هذا التجمع هو الفرصة أنك أنت تتعرف حتى على الأسعار، تعرف التفاوت والفروق بين الأنواع، بالإضافة إلى استشارة الأشخاص اللي عندهم خبرة في هذا المجال علشان يعطيك رأيه. يعني أنت ما تروح تشتري كذا وخلصنا، لا، يكون في أشخاص متخصصين في المجال يكون موجود ويعطيك رأيه. عموما يعني هذا المجال مجال رحب واسع جدا.
0: أيوة،
1: هو موروث جميل في المملكة العربية السعودية ومعظم دول الخليج وأيضا دول العالم.
0: أنا والله ودي يطيح
1: مشترك.
0: أنا والله ودي يطيح صقر في يدي.
1: خفت شوي بس.
0: تخيل اني طيح صقر في يدي.
1: قلت لك خفت شوي بس.
0: لا مو بس انه شوي.
1: مش حرك بالصقور.
0: اسمع، شوف الحين يطيح صقر في

0: تعب ومو بأي أحد يصيد فعلا سكور. إيه لا مو بظافر عادي يعني. أنا أقول
1: أنا خفت شوي الأخير أوكي يطيح الصقر أنت ولا يدري إنه صقر.
0: طيب تخيل أنت يطيح في يدك صقر. طيب بعد بعد وش بيصير؟ إيه قل لي أنا مالي في المجال.
1: أنا في أنا أتخيل أشياء واقعية أشياء خارج عن الواقع ما.
0: يلا عموما مستمعين الكرام خلونا نعيش هالأجواء الحلوة في المزارع وأيضا إنتاج السكور.

0: سلام والله تهاني. أنا المزارع عموما السياحة الريفية، وكنا نتكلم في موضوعنا عن السياحة الريفية والاهتمام فيها.
1: نتكلم فعلا عن أنه هي وجهة سياحية جميلة أصبحت بالنسبة للأشخاص اللي يحبون يعيشون التجربة بشكل كامل. أيضا في إطار هذا الموضوع زميلنا سامي الشبرمي وفانا بهذه الرسالة حول المزارع الريفية والسياحة الريفية. أيضا نستمع ونرجع لكم.
2: تعد السياحة الريفية أحد أبرز الأوجه السياحية في منطقة القصيم، لتظهر لنا بنماذج سياحية مختلفة جعلت من المزارع القديمة وجهة سياحية وخيارا للكثيرين، ولعل من أبرزها مزرعة الزنيدي بعنيزة، حيث استطاع يوسف الزنيدي تحويل مزرعتهم القديمة إلى نزل ريفي ومزارا سياحيا جذب الكثيرين.
3: المزرعة تعتبر من أقدم مزارع منطقة القصيم. أسرة الزنيدي قامت على زراعته من سنوات طويلة بنظام الصبرة، ونشأت الفكرة تقريبا حوالي قبل 11 سنة أو 12 سنة بتحويله من مزرعة قديمة إلى تطويره إلى نزل ريفي. أقيم بها عام 29 مهرجان التمور في محافظة عنيزة، وبعد إقامة هذا المهرجان تولدت فكرة أنه تحول هذه المزرعة إلى نزل ريفي ارتادة أهل المنطقة وضيوف القادمين، والحمد لله نجحنا بهذه الخطوة، وأصبحت الآن يعني من المزارع المميزة بتقديم خدمات السياحة الريفية. ما يتعلق باهتمام الجهات المعنية بالتطوير الريفي، فعلا تميزت منطقة القصيم الحمد لله بتوجيهات من سمو أمير المنطقة فعلا بالاهتمام بهذا نسميه احنا الميزة النسبية اللي تمتاز بها منطقة القصيم بجميع محافظاتها، أن تحول المزارع القديمة بدل إهدارها وأن تصير رئة تتنفس فيها المنطقة، فحولت هذه المزارع ودعمت من الدولة حفظها الله أنها تحول هذه المزارع إلى مزارع ريفية تقدم الخدمات الريفية. فالأسرة تحضر وتسكن في بيت قديم، تقوم في الصباح الباكر بإحضار الحليب والبيض، تجني ثمار المزرعة، فيعيشون جو حياة ريفية صافية هادئة، وهذه الحمد لله تميزت بها منطقة القصيم. هذه يعني خطوة جيدة فعلا ننافس فيها المناطق الأخرى.
2: حافظت المزرعة على أصالتها وعلى موروثها القديم من نخيلها وسواقيها وذاك البيت القديم الذي بقي رغم الزمن لينقل لنا صورا ومشاهدا لأهل زمنه، ففي جنباتها نشاهد ماضي الآباء والأجداد كيف كانوا وكيف عاشوا.
3: أبرز مكونات المزرعة، المزرعة حافظت على موروثها التاريخي، البير القديم، البركة القديمة، النخيل ذات يعني السنوات الطوال، يعني تقريبا فيها حوالي 350 نخلة على مساحة 32,000، فيها بيت قديم بيتنا حنا اللي ولدنا فيه، أضيف له بعض النزل الريفي وطور هذا البيت، وأضيف له أيضا طبعا وسائل الري القديمة والحديثة موجودة، الزراعات الحمضيات والتمور النخيل، الحيوانات الأليفة الناس يرتدونها من أجل إطعام الحيوانات، ويعني أنه فعلا يعيش الحياة الريفية القديمة. هذه من أبرز مكونات المزرعة. أضيف لما يسمى المطر الصناعي، وهو وسيلة ري تلطف الجو وتوفر في الماء بدل الغمر.

0: ويغطي مساحة دائرة بقطر 100 متر.
1: تعد مزرعة الزنيدي وجهة سياحية وخيارا مفضلا لكل من يبحث عن السياحة الريفية، كما تعد وجها من أوجه الحفاظ على الإرث والموروث. كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي.
2: كل الشكر طبعا لزميلنا سامي الشبرمي على هذا التقرير حول السياحة الريفية في منطقة القصيم. والحقيقة أن هذه توجه الآن، يعني السياحة الريفية أصبحت توجه كبير لكثير من مناطق المملكة، خصوصا التي تحتوي على المنازل الريفية وكذلك المزارع
3: والمساحات الشاسعة. صحيح. عموما يعني هذا هو محور قريب جدا لموضوعنا. هل أنت، نذكركم بسؤالنا اليوم، هل أنت من الناس اللي تهتم فعلا بزيارة يعني المزارع الريفية اللي فيها أهل هذه المزارع ويقومون بتقديم تجربة مختلفة من الأكل، من الاهتمام، من الإرشاد السياحي، أصبحوا هم مرشدين سياحيين بالنسبة لك، فهل أنت من الناس اللي تحب وتفضل هذه الأماكن، ولا تكتشف هذه المدينة وهذا الموقع بتجربتك الخاصة؟ شاركنا عزيز المستمع الكريم في موضوعنا على 011 40 33 33 3.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في هوا بلادي، ونروح لمنطقة عسير مع زميلنا سعيد مشهور. حياك الله.
1: مساء النور يا تهاني، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يحييكم ونحيي مستمعينا الكرام من أبها البهية
0: يا هلا
1: في صيفنا هذا العام، وخلاص قرب الناس يمشون حقيقة يا تهاني.
0: قرب يمشون،
1: لكن سبحان الله لا تزال أبها تستضيف يعني في زوار.
0: توني بقول يعني شكله في دفعة تروح ودفعة تجي، ما شاء الله تبارك
1: بالضبط.
0: الله
1: بالضبط، ومنهم واحد زهراني هنا متواجد أمامي
0: ما شاء الله،
1: الناس مشوا هو جاء
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يهنيه.
1: الله يسلم عمرك يا تهاني، وناخذ لقائهم وارجع لك ان شاء الله في الاستوديو. الله يحييكم ضيوفي الكرام. اتعرف عليك يا حبيبي،
2: معك عبد الله الزهراني.
1: يا هلا
2: وسهلا. ادري لها القحطان
1: طلع. الله يحييكم عبد الله. قلت لي قبل لقاء جاي من الدمام الى ابها، حدثني اول شيء عن ابها، زرت ابها قبل كذا ولا اول؟
2: اولا مساء عليكم جميعا، ثانيا طول عمر، والأجواء جدا ممتازة هنا في أبها، وعندك ما شاء الله يعني في أماكن جدا فيها اللي هو عندك كوخ العسل، وعندك طول العمر تقريبا حقة الفراولة هذه يعني ما زلت الله إيه والله، وفي تطورات جدا وفي نمو في ما شاء الله في أبها
1: سياحة بشكل عام.
2: إيه نعم إيه والله والله ما شاء الله يعني كلها عالية العالية
1: الحمد لله. طيب وعبد الإله، الله يحييك يا عبد الإله، وأنت من محافظة سرات عبيدة، تبعد عن أبها كم؟
3: تقريبا 80 كيلو.
1: يمكن من الخميس 80؟
3: لا مو من السرة، تقريبا 80
1: إلى أبها.
3: إيه نعم.
1: دائما تزور أبها ولا مستقرين؟
3: والله مستقرين في السرة، لكن نزور أبها ومن هنا من وقت لآخر مع السياح والضيوف علينا الله يحييهم وابسطونا واسعدونا صراحه.
1: طبعا انت استقبلت عبد الله في المطار، عبد الله الزهراني صديق لك، ولسه باقي تاخذ بجوله يعني؟
3: لابد الجوله هذه لابد منها، نطلع الحركات السوداء بني مازن الاماكن السياحيه بحيث انه يستكشف المكان يشوف المكان، والله يحييه على كل حال ويحييه
1: الله يسلم. طيب اخوي عبد الله، لوحدك جاي ولا الاهل معك؟
2: لا والله جاي الحال. اي نعم.
1: مطول في أبها
2: تقريبا 3 أيام 4 أيام. الأجواء ما شاء الله تساعد، والهبوب هنا ما شاء الله
1: الهبوب، أنتوا هبوب هذيك عج عندكم، عندنا هبوب ما في عج.
2: إيه نعم هنا ما شاء الله الأجواء تتعنف ريحة الغبار. إيه والله.
1: كيف أجواء الشرقية الحين؟
2: والله الآن الفترة هذه اللي يعني رطوبة. إيه والله رطوبة شديدة يعني.
1: يعني لما تنقول لهم أجواء أبها لأهالي الشرقية، نقول لهم وصف لهم أجواء أبها، أنا شهادتي مجروحة. تفضل.
2: والله شوف يعني الشرقية الآن ممكن نصها ممكن هنا في أبها من كثر ما تعرف الأجواء الفترة هذه تكون جدا رطوبة عالية. أي والله
1: يعني تقول لي أجواء أبها كيف من وجهة نظرك؟
2: أجواء أبها أجواء يعني تفتح النفس وتشرح الصدر، وهنيئا والله لأهل المنطقة أول شيء، وهنيئا للسياح برضه، أجواء جدا ممتازة. أي والله.
1: عبد الإله، فين الأماكن اللي تحس إنك لازم تودي عبد الله لها يزورها يتمشى؟
3: شكرا لي عمر السلامة. السودة هذه رقم واحد، ومن بعدها إن شاء الله بني مازن، ننزل على قرية طبب التاريخية. إيه نعم. وش اسمه، ما ننسى جهة الحبلة وجهة الواديين، الأماكن هذه تنومة، وبرضو النماص يعني لابد ناخذ فيها جولة. الأماكن هذه جميلة، أجواءها والسياحة فيها تغير جو، تغير نفسيتك شوية. إيه والله.
1: الحمد لله. عبد الله طيب الإقامة في أبها، وشكرا لمضيفك اللي هو عبد الإله القحطاني. أنت دوبكم جايين من المطار على الكافيه هنا على طول، يعني لسه ما رحت ولا جيت. فرصة طيبة لكم يا شباب، ونتمنى لكم إن شاء الله طيبة الإقامة جميعا في أبها. حتى أنت يا عبد الله تعتبر ضيف، جاي من محافظة سرات عبيدة إلى أبها، تعتبر ضيف علينا في أبها. فأتمنى لكم طيبة الإقامة، ونشوفكم إن شاء الله في مناسبات قادمة إن شاء الله. تهاني أنت تقريري مع ضيوفي الكرام عبد الله الزهراني وعبد الله القحطاني، هؤلاء الشباب اللي ما شاء الله زي الورد، الله يحفظهم جميعا ويوفق جميع أبنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي كامل.
0: الله يحفظك زميلنا سعد مشهور، كنت معنا في هذه الجولة من أبها، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكل طبعا اللي عملت معهم لقاء اليوم طيب الإقامة في أبها، بإذن الله اللي ناويين يجون على الدفعة الجاية بإذن الله أيضا أوقات ماتعة تنتظرهم
1: إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله
0: يعطيك العافية.
1: شكرا يا تهاني، حياتي لمخرجنا العزيز محمد الحميضي، صراحة مبدع ودائما حقيقة يتجاوب في الأوقات الصعبة.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك،
1: في أمان الله.

طبعا اليوم نتحدث مستمعينا عن السياحة الريفية. هل أنت محبي السياحة الريفية ولا من الأشخاص اللي يحب لا ما بيعيش تجربة المكان كاملة؟ ممكن أسكن في أي مكان وأزور الأماكن اللي ممكن يعني يكون فيها تجربة سياحية جميلة تتناسب مع المكان اللي أنا أحب أروحه. الكثير من المناطق في المملكة صاروا يفتحون بيوتهم للزوار عشان يعيشون التجربة كاملة من الأكل إلى الأجواء، وحتى أن أهل البيت يصيرون مرشدين سياحيين يرافقوك ويعرفونك على منطقتهم بطريقتهم الخاصة. فهل هذا النوع يعتبر مفضل بالنسبة لك ويخليك تعيش روح المكان من قلب المكان، ولا تميل أنك تسكن في مكان مستقل وتكتشف المنطقة بطريقتك الخاصة؟ كثير من الأشخاص يمكن اليوم ما يرضى أنك توجه وتقول لا رح للمكان الفلاني أو جرب الأكل الفلاني أو حتى عيش التجربة في المزرعة الفلانية، بينما أشخاص آخرين وده أنه يعيش تجربتك كاملة في المنطقة وطريقة حياتك فيها، الأكل، كل أنواع التفاصيل اللي تختص بالمنطقة وتختلف عن المناطق الأخرى. مناطق الجبلية لها سياحة خاصة فيها، رياضات خاصة فيها، اهتمامات خاصة فيها. أيضا المناطق الساحلية كذلك لها حياة مختلفة عن المناطق الجبلية، وقيسوا عليها طبعا الكثير من الأمور. تقدروا تشاركونا على 011 4

السادسة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين انعقاد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل. قطارات المملكة تنقل 38 مليون راكب وتشحن 3,700,000 طن من المعادن والبضائع خلال الربع الثاني من 2026. استفادة أكثر من 12,000 أسرة من برنامج دعم أجرة المسكن خلال النصف الأول من 2026. أمانة عسير تعتمد 311 مخططا لدعم النشاط العقاري وتعزيز فرص الاستثمار. برنامج حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال مخصصة دعم شهر أغسطس للمستفيدين. غدا الثلاثاء أولى مراحل العودة المدرسية في مدارس التعليم العام. الموارد البشرية تضيف 12 شهادة مهنية احترافية لتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي. هيئة التراث تسجل 9,586 أصلا تراثيا عمرانيا في السجل الوطني للتراث العمراني. اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال دورتها العاشرة في الإسكندرية. وفي الأخبار الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يرحب ببيان مجلس الأمن وإدانته للهجمات الحوثية الإرهابية ضد المملكة والسفن التجارية. قلق أممي من تصاعد الهجمات الحوثية على المناطق المدنية اليمنية. الحكومة العراقية تغلق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي. زلزال يضرب ساحل كولومبيا على المحيط ويخلف خسائر وإصابات. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقتنا اليوم نتكلم فيه عن التجربة اللي ودك تعيشها إذا سافرت طبعا سياحة أيا كان، سواء كان أنت من أهل الرياض أو المملكة العربية السعودية بشكل عام، ولا مسافر برا، في كل الأحوال في تجربة أنت تبغى تعيشها. اليوم كثير من المناطق سواء داخل المملكة أو خارجها أصبحوا يفتحون بيوتهم كمزارات سياحية، تعيش التجربة كاملة داخل مزرعة ريفية أو تعيش حياة أهل المنطقة بالضبط، وأكلهم وطريقة عيشهم، تصحى معاهم وتنام معاهم وتبدأ تعيش الأجواء بالشكل الصحيح اللي يعيشون أهل المنطقة في هذا المكان. بعض الناس لا، ما يبي يعيش هذه التجربة الكاملة، هو عنده تجربته الخاصة اللي وده أنه يعيشها، فيسكن مثلا بسكن مستقل بعيدا شوي عن هذه الأماكن السياحية، ويبدأ بزيارة الأماكن طبعا على حسب توافر الوقت بالنسبة له. هذا اليوم سؤالنا لكم مستمعين، تحب أنك تعيش التجربة كاملة ويعني تزور هذه المنازل الريفية وتعيش السياحة الريفية بكل ما فيها، ولا تحب أنه الموضوع يكون نوعا ما في استقلالية وأنت اللي تخطط كيف الحياة اللي راح تجربها أو تعيشها؟
1: والله هذه تجربة حلوة تاني.
0: صح.
1: يعني ترى على فكرة أنا من الناس اللي ما أحب أنه يعني أتقيد بشيء، يعني أنا أضرب على نفسي مثال، ما أحب أتقيد بشيء، لكن عموما المستمع له الحكم في هذا الموضوع، شاركنا على 0-1-41-33-33-3. نبي مشاركات، نبي تفاعل، نبي حماس. وانت حتى ماشي بسيارتك وتسمع هالموضوع، كوب القهوة ارتشف منه شيئا قليلا ثم تحدث معنا.
0: ارتشف منه وجل عز الله، تحدث معنا إذا ارتشف.
1: لا ممن يعني غير جوك، هنن من غير جوك شوي من كوب القهوة، يعني ارتشف رشفة بسيطة ثم تحدث معنا. إيه المستمع الكريم، إيه المستمع. فعموما يعني مشاركتكم معنا هي الأجمل.

0: خالد. يا خالد يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام، كيف حالك يا خالد؟
1: بخالك يا رافض.
0: الله يسلمك ويعافيك. صوتك بعيد يا خالد، قرب المايك، لا تكلمني من السبيكر، كلمني من السماعة مباشرة. ايه خالد، اي علومك يا خالد، من وين تكلمنا؟
1: كلمت من سبت العلاية.
0: يا مرحبا، يا هلا وغلب سبت العلاية، يا مرحبا بك. ها قل لنا يا خالد، وش اللي تفضل؟
1: أحب كل شيء والله.
0: اي يعني انت تفضل انك تزور المزارع وتزور اهل المزارع وتتعرف على المنطقة من خلالهم، ولا انت تحب انك تزورها بتجربة خاصة بالنسبة لك؟
1: لا احب ازورها انا والاهل. بس اهم شيء تكون ببلاش، يعني الدخول ببلاش.
0: الدخول مش الدخول ببلاش ها؟
1: ايه اما الدخول اللي يدير 25 ولا 15 ما ندري.
0: طيب هم معهم الا هذه الفترة يا خالد، يعني بياخذون رسوم معينة بسيطة، يعني الموضوع يقولون يا اخي احنا ما معنا لفترة الصيف يعني.
1: والله انا راح لي مزرعة في النماص. والله يبدا مزرعة بتفرى ما فرى ولا بس. دخول والله بخمسة ساعات.
0: بسيط ال 15 بسيط.
1: بس كم عدد العالم اللي معي؟
0: اي بس انا سؤال، انت من الناس اللي فعلا تحب انك التجربه تعيشها وتتعرف من خلال المنطقه من اهلها، من الناس اللي مشرفين على هالمواقع ويعرفونك على الاماكن والاكلات الحلوه اللي فيها؟
1: لا لا هذا السؤال ما احبه، اروح لحالي انا.
0: ايوه
1: احنا والاهل بس.
0: اي بس انت تفضل انك انت تعيش تجربتك انت باللي تخطط فيها واللي تستانس انت وتنبسط انت وعائلتك، صح ولا لا؟ بدون ما تتقيد بشيء، صح؟
1: والله
0: يا حبيبنا يا خالد.
1: اهم شيء البر والسمن بس.
0: اهم شيء البر والسمن والقرصان والقهوه والعلوم الزينه. تقهويت ولا بعد يا خالد؟
1: لا والله باقي هنا اخلي
0: فطور. يا الله حبيبنا، عليك بالعافيه حبيبنا خالد.

0: شكرا لك. زعلان خالد ولا ها؟ طيب ناخذ محمد. محمد يا محمد يا هلا وغلا.
1: هلا والله اخو مسفر، كيف الحال؟
0: اي مسفر يا ابن حلال، ابغى اغير اسمي عشانك اليوم انا خلاص. ابغى اغير اسمي اليوم.
1: لا لا يا اخوي انا براسي.
0: إيه ببراء شكله صديقك اسمه مسفر ولا؟
1: إيه
0: أقوله بجيك. أخبارك؟ هلا بك، معك ظافر حبيبي، أخبارك؟
1: ظافر والنعم.
0: ونعم بحالك، من وين تكلمنا يا محمد؟
1: من عنيزة.
0: ونعم يا أهل عنيزة حياكم الله.
1: من مزرعة الزنيدي.
0: يلا أنت وياه ونعم فيكم يا حبيبنا.
1: يا أخوي مزرعة الزنيدي أول مزرعة بالقصيم قبل 15 سنة سوى نزل ريكي.
0: الله.
1: اي والله، والصراحه زرناها كذا مره، انا سمعتها بالبرنامج قبل شوي وادي مراسلكم ما حدد، قال القصيم، القصيم 300 كيلو عرض ب 250 طول
0: ما شاء الله.
1: قال عنيزة يا اخي.
0: طيب محمد انا بسالك سؤال. إيه؟ انت من الناس اللي تفضل انك فعلا لما تروح المزارع هذه وتتعرف عليها من خلال أهلها وتتعرف أيضا على الأكلات ويشرحون لك، ولا أنت والله تحب أنك تكون إنسان لا أنا بعيش تجربتي الحالي وبزور ما حد؟
1: لا لا لا لازم أعرف كل حاجة يا أخي. وش فايدة السياحة؟
0: أي
1: السياحة يعني؟
0: إيه أبد يعني. تقول أني أنا جاي لها المزرعة بياخذ معلومات وبيستانس ومبسط وأخذ أكلاتهم.
1: أيوة المطر هذا اللي فيها الصناعي ذا بالنخل، صدق النخلة ارتفاعها 25-20 متر، حاطين رذاذ فوق مطر صناعي.
0: ايه رذاذ، مو مطر، هو رذاذ يعني.
1: إيه؟ على شكل مطر صناعي اقوى من الرذاذ، اقوى.
0: ايه هو يلطف الجو، هو يسمونه أيوة رذاذ لتلطيف الاجواء.
1: ايوه ولو 15 سنة عمره الناس تجي، ما هو من امس.
0: ما شاء الله. اجل انت تحب السياحة الريفية بشكل عام يا محمد، صح ولا لا؟
1: اي والله
0: عيش جوك وانبسط وسهل والامور زينة.
1: نعم نعم.
0: الله يسعدك يا محمد، اسعدتنا. شكرا لك يا حبيبي يا محمد. يا هلا بك، يا هلا وغلا، حياك.
2: ايضا نستقبل نوف، حياك الله.
3: هلا وسهلا اختي، السلام عليكم.
2: يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا
3: يا مرحبا. يا مرحبا، هلا بك.
2: هاي نوف،
3: أنت تسألون عن الأكلات وما الأكلات؟
2: لا لا لا، نسأل عن السياحة الريفية. الحين إذا رحتي المنطقة مثلا، نقول زرتي عسير، تحبين تنزلين كذا في أكواخ وتعيشين مع أهالي المنطقة وتصحين معهم تأكلين أكلهم، ولا من الناس اللي لا أنا أخطط رحلتي بعيدا عن أصحاب المنطقة يعني؟
3: لا لا والله أعيش معهم وأكل من أكلهم كل شيء.
2: يا سلام، إذا أنت اليوم من الناس اللي يحب السياحة الريفية ويعيشها بكل تجربتها.
3: أي نعم يا حبيبي.
2: سبق زرتي مناطق ثانية غير القصيم يونو؟
3: لا والله اني بالقصيم ولا طلعت من القصيم روحي.
2: لا يبي لك تطلعين نجا.
3: اي والله اكيد.
2: لا لا زني على الموضوع شوي عشان تطلعين ان شاء الله تستمتعين بالمناطق والسياحة.
3: لا الله يسعد قلبك.
2: الله يعطيك العافية، شكرا لك يا نوف.
3: يعطيك الله. هلا وغلا.
2: يا هلا يا هلا
3: والله. صوتكم هلا والله هلا.
0: سلام خالد. يا خالد.
4: هلا هلا والله، معك
0: يا هلا. مرحبا يا خالد، كيف حالك؟
4: بخير السلام، كيفك؟
0: من وين تكلمنا يا خالد؟
4: والله كلمت من الخارج انا.
0: هلا بك والله. يا هلا يا خالد.
4: يا هلا بك، سهلا.
0: قل لنا يا خالد، وش تفضل انت بالنسبه لك لما يكون عندك سياحه ريفيه، تفضل تستكشفها مع اهل المزارع وتتعرف على معلوماتها، ولا انت تبغى تعيش التجربه لحالك؟
4: والله شوف، انا عندي مزرعه طبعا، ونلزم بالمتطلبات المزرعه، كيف الحرث، سكن النخل، كيف خرف النخل. طبعا بحكم يعني انا كخبره في الزراعه.
0: يعني انت عندك مزرعه انت، بس معيش الناس التجربه.
4: اي نعم.
0: ما شاء الله.
4: خاصه من بعد الفجر، يعني انسب وقت لي بعد صلاه الفجر، يعني لما تكون صاحي الصباح.
0: أيه؟
4: وتكون نشيط مرة، تلقى الخلاب تخرف التمر.
0: سلام.
4: الصقعي البرحي.
0: طيب طيب خالد، سم الله عدوك، أنا بخلني أسألك كذا، خليك إحنا، أنت صاحب مزرعة وتعيش تجربتك لحالك، لكن أنا بقصد لو تروح أنت بتزور مزارع ثانية، هل أنت من الناس اللي تفضل أنك تستكشفها وتأخذ معلومات من أهلها وتتعرف أيضا على أكلاتهم وثقافتهم؟
4: أكيد.
0: ولا تعيشها أنت بشكل خاص؟
4: أكيد.
0: تقول أنا بعيش.
4: أكيد بشكل خوي الظافر، أنا بالعكس، أنا لما أروح مزرعة بالعكس اشوف مثلا ليش النخله هذه كذا جايه مثلا خربانه مثلا ليش انتوا حركتوا النخله مثلا مثلا الاكلات اللي عندهم مثلا عاده اهل المزارع يا اخوي ظافر يعتمدون على التمر والقهوه خاصه الان بالذات الان من قبل اذان المغرب تحصل وقت جلسه قهوه وتمر عند في المزرعه عند المويه وعند
0: يعني انت تحب انك تستكشف المزارع من خلال اهلها تتعرف ايضا على كل شيء فيها صح؟ يا سلام عليك والله يا خالد ان علومك كلها غانمه
4: الله يسعدك.
0: الله يسعدك وهذه والله من طيبك لانك انت تقول عندي مزرعه فعايش التجربه من البدايه.
4: اشكرك ضافر على على على, على, على, على, على البرامج اللي تقدمها انت وانت الاخت تهاني عطيف.
0: عاد تهاني زميله واخت يعني فنعم فيها يعني
2: الله يعطيك
0: العافيه خالد شكرا لك يا حبيبنا يا هلا بك يا هلا وغلا.
2: أنا سمعت كان الاتصال راح بس ما أدري هل أنت عدت الاتصال ولا لا لكن خلينا نقول أسماء.
5: مرحبتين.
2: أهلا وسهلا إيه حياك الله يا أسماء.
5: يلا حيها.
2: أهلا وسهلا حيها الصوت.
5: أحييك أكثر يا ربي مسعدين صراحة مسعدين مرة بالإذاعة.
2: ما والله شوفي أنا اليوم عشان سمعت صوتك أحس إنه الصبح ما إحنا المساء.
5: صباح الخير.
2: متعودين.
5: يا الله يحفظكم يا رب.
2: تفضلي يا أسماء يلا شاركينا.
5: والله ما في أفضل من إمتاع العقل والنظر بأجواء الريفية بالأمانة وأنا أستمتع فيها وأي مكان أروح أشوفه أنا من محبين الطايف ومحبين الشفاء ومحبين الأماكن هذه فأنا أتعمد أني أروح لمزارعهم وأشاركهم وأكل حتى من ثمارهم
2: يا سلام
5: اللي يعني تستمتعين فيها بالنظر قبل الأكل.
2: سلام ايش التجربه اللي ودك تعيشينها او تجربينها؟
5: ودي اعيش في مكان يعني في بيت
2: ايه
5: في جوا مزرعه هالاماكن.
2: الله
5: والله اسمع. العظيم يعني انا اسوق صراحه انا احب الخضره احب الاشياء الريفيه. شوفي انا متعلقه بشيء قديم للامانه احب الاشياء القديمه واحب الاشياء الطبيعيه خصوصا الاماكن الريفيه هذه المحافظه لين الحين على وضعها.
2: طيب اسمعيني عندي سؤال لك تتعاملين مع الحيوانات ولا لا؟
5: من بعيد لبعيد.
2: جيت بين مزرعه قلتي لي.
5: لا شوفي الحيوانات شفتي الدجاج شفتي الحمام شفتي البساس هذولي شفتي الخرفان الخرفان ترى عادي انا ادخل عندهم واعطيهم اكلهم ترى عادي انا ادخل والمسهم ترى عادي.
2: اي اكبر مخاوفك
5: يعني أكبر شوفي مثل الكلاب الأشياء لا لا لا لا أنا الصوت يرعبني الصوت نفسه يرعبني.
2: يا أسماء الله يسعدك. عموما هي يعني الحياة في المزرعة تتضمن كل أنواع التجارب اللي ممكن تخطر في بالك عموما يعني.
5: أنا جبت في البيت على فكرة جبت في بيتنا ترى
2: شفت
5: الغنم وجبت الغنم وجبت الدجاج
2: ما شاء الله
5: جبتهم إيه رب بس عندي ناس اعترضت ووديت في المزرعة بس مزرعة يعني صغيرة لنا يعني عندي كل خلاص وديتهم عند الحوشة على قولتهم.
2: طيب والزراعة وش وضعك لك فيها؟
5: أنا من أزرع في البيت حلو. أحب أزرع في البيت أي أحب أزرع وأنا المعتني أصلا في البيت يعني
2: يا سلام
5: تشتير في البيت كذا أي.
2: طيب أنا عندي سؤال يعني لو سمحتي لي أنا الحين كل ما جبت نعناع مات شو وضعه؟
5: شوفي النعناع مساكين إذا جت ترى على فكرة النعناع ترى ما يتنشط ولا يعني يضبط إلا ترى في الحر عندنا هنا.
2: إيه والله أنا ما أدري شو وضعي هل أنا اللي ما عارف ولا هو يموت كذا طبيعي.
0: والله شكلك حاطته في الشمس أنتي.
2: الله بالخير أنا والزراعة أنا من جهة والزراعة من جهة ثانية بس إني أحب النعناع يعني أحب إنه يكون عندي
5: جدا النعناع والحبك ترى ريحته حلوة في البيت. حطيهم في مكان ما يكون في أشجار كبيرة تغطي عليهم.
2: هي ما غير هو ذا النعناع شتلتين جايبتهم وراحوا.
5: بس لا ما
2: تحمل
5: البيت كذا لازم تسجلين البيت لازم يكون في أشجار لابد جدا الشتاء يعطيه طاقة حلوة في البيت.
2: يا سلام والله شكلي أسمع نصيحتك يعني الخطوة القادمة بإذن الله.
5: إن شاء الله بإذن الله.
2: حبيبة قلبي الله يعطيك العافية يا أسماء شكرا لك.
5: لي يا حياتي أنت شكرا يا روحي.
2: تسلمين يا أسماء شكرا جزيلا لك حبيبتي. يا هلا.

0: قبل على نعناع التهاني ذكرني بمحمد الحميضي شجرة اللي ماتت.
1: وش الشجرة حقتك وش كانت؟ وش شجرتك كانت؟
0: زارع شجرة
1: وش ديك اللي تطلع متسلقة قصدك؟
0: ايه المتسلقة ايه وحاطة في الشمس في عز الظهر
1: وزرعت جنبها الحين واحدة
0: حط لها مظلة
1: نعناع كمان نفس الشيء
0: وحط لها مظلة ومرفها وكذا عشان ما تموت.
1: احنا وين والزرعة وين؟
0: المشكلة المشكلة وش مسوي؟ كان معنا ضيف يتكلم عن التشجير والأشجار وكيف الاهتمام فيها. قال لا شكلها حاطة في الشمس في عز النهار ماتت.
1: من الحلال احنا فاهمين موضوع
0: الزراعة غلط. فأنت ومحمد لازم تراجعين انفسكم يعني في الموضوع هذا، لازم تتأخذون ثقافة أوسع.
1: ما أدري، أحس أن الموضوع طاقة داخلية، يعني أحس في ناس عندهم كذا طاقتهم تنعكس على موضوع الزراعة، وفي ناس بالضبط زي ما أنت تقول يا محمد، فعلا الموضوع كذا نفس ينتقل للنبتة، فأنا ما أحس بأي مشاعر بيني وبينها، فطبيعي ما راح تعيش عندي، لكن نقول إن شاء الله بنعيش الحياة الريفية.
0: غيروا غيروا الأجواء. عموما موضوعنا اليوم بما أنه نقول الأجواء الريفية، فهل أنتم مستمعين الكرام تفضلون زيارة هذه المواقع الريفية والتعرف عليها من خلال أهلها ومن خلال القائمين عليها وعلى ثقافتهم وأكلهم وكل ما يدور في هذه المزارع، ولا أنت تريد أن تعيش التجربة بنفسك بدون أن تتقيد بأي شيء؟ شاركونا على 011 40 33 33 33.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات، نبي اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي هوا بلادي.

0: أبي أتعرف أنا بنفسي، ما أبي أتقيد بشيء. فدائما يكون في تنوع في هذا المجال، في ناس تفضل هالشيء وفي ناس تفضل جانب آخر. هذا للمستمعين طبعا.
1: وهي ترى يعني المسألة نسبية، يعني مثلا أنت اليوم من أهل الشمال، نفترض أنك عايش في الرياض، لو سافرت لأهلك بالشمال وعشت يعني أو جلست معهم الإجازة وقضيت معهم الإجازة، أصلا هذه ديرتك وأنت قاعد تعيش التجربة اللي أنت عارفها أو فاهمها. لكن لما تغير لمنطقة ثانية، تنتقل من الشمال مباشرة مثلا للجنوب أو المنطقة الغربية أو الشرقية، هنا يبان الاختلافات، اختلافات في الأكل، في بعض العادات، اختلافات في اللهجة، اختلافات في الأماكن، فتعتبر نقلة نوعية بالنسبة لك. اليوم لما تروح تعيش السياحة الريفية بكل تفاصيلها وتعيش التجارب داخل السياحة الريفية، أنت تكتسب خبرة جديدة، يصير عندك معرفة جديدة للمنطقة وأهلها، لأهم مثلا المحاصيل اللي عادة تكون موجودة في هذه المنطقة، لأهم مثلا العادات في المنطقة، لأهم وسائل الترفيه في هالمكان، للحياة القديمة اللي عاشها الأجداد،
0: الموروث الموروث
1: بالضبط. كل هذه الأشياء تبدأ تعيش التجربة كما هي، من غير ما يكون فيها أي تدخل من يعني لا ما نبغى اليوم أو نبغى
0: أو نجرب أو
1: لا، كل حاجة حتعيشها بالشكل الصحيح والمناسب إذا زرت لي المنطقة من خلال السياحة الريفية. يبقى السؤال، هل أنت تحب الإقامة في هذه الأماكن وعيش الحياة أو التجربة الكاملة المتكاملة، ولا من الناس اللي تحب أنت تخطط شلون تزور هذه المناطق، كيف تعيش السياحة في هذه المناطق، كيف تجرب الموروث في المناطق؟ هو في كل الأحوال أنا أعتقد أن شيئين اللي راح يجذبونك في أي منطقة، الأجواء والموروث في هالمنطقة. فأنت ودك تعيش الاثنين مع بعض، كيف راح تستمتع بالأجواء والموروث؟ من الناس اللي يحب الإقامة الكاملة وعيش التجربة كاملة، ولا من الناس اللي تحب أنت تخطط؟
0: وترى تهاني على فكرة، اليوم زيادة السياحة الريفية أو نمو السياحة الريفية بشكل كبير جدا في المملكة، لأنه بدأ أهالي هذه المزارع أو هذه المواقع يهتمون فيها، ما بين الأكلات، ما بين الموروث، ما بين التاريخ، ما بين الثقافة، ما بين الاهتمام، ما بين معايشة التجربة الريفية وكل ما يدور فيها وأروقتها، وأيضا على ثقافة المنطقة. لأن ثقافة المنطقة اللي أنت بتزورها ترى مهم جدا، تتعرف على عاداتهم تقاليدهم، كيف كانوا أيضا يعيشون في هذه المزارع.
1: صحيح.
0: فهذه من الأشياء الجميلة. البعض لا، في النمط الآخر ممكن يقول أنا عندي اختلاف معين، أنا أعيش تجربتي أنا الحالي، أبى أشوف هالمكان، أبى أتعرف عليه أنا وحدي وبيكون جزء من هذا المكان، لكن أنا يعني أبهوى الأكل اللي أنا أبي دون ما تقيد بأكل معين بثقافة معينة. أبى أتعرف أنا بمكان، أزور المكان الفلاني، ماني يعني مقيد أني أزور. فهذا هو سؤالنا اليوم عن موضوعنا في هوا بلادي، هل تفضلون أن تعيشوا التجربة الريفية مع أصحاب هذه المزارع والتعرف على ثقافة المكان وكل ما يدور فيه، ولا تعيش التجربة بنفسك؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.
1: ونرجع اتصالاتكم مستمعينا وتجاربكم. طبعا معنا أبو ثامر، حياك الله. راح أبو ثامر،
0: راح
1: اي راح ابو ثامر. طبعا يقدروا يشاركونا على 011 40 53، شاركونا بتجاربكم المميزه، ولو في تجربه عشتها اساسا او جربتها ودنا اليوم نعرف هذه التجربه كيف كانت وايش التفاصيل اللي عايشتها من خلال هذه التجربه، بالاضافه طبعا للتجارب اللي ودك تعيشها او ودك تجربها او تعيش لحظاتها وتفاصيلها. معنا ايضا ابو سمي، حياك الله.
2: نعم نعم، السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا ابو سميح.
2: والله انا الزياره طال عمر،
1: اي
2: اقول صل فرضك وقضى برضك ولا قصرت الدوله،
1: اي
2: والبلديات، والله ان كل محل انهز من المحلات ذا من المناطق ما شاء الله، لكن انت المنطقه اللي فيها ترك ما تدري عنها، تروح لما تطر الناس للي ما هو محل السعوديه،
1: اي
2: المحال بعيده دول ولا تدري عن اللي عندك، اول بد اللي عندك. حنا لله الحمد، والله احنا بنعمه، وبعدين كلام

0: عضلات عليهم وعوائل وحر ولا برد ولا حنا منتزه كل محل في منتزه.
1: صح صح.
0: وشكرا شكرا
1: الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا
0: عليهم كلهم ما قصرهم الله.
1: وصل وصل الله يحفظهم.
0: ترى واحد رئيس البرنامج هذا للشكر من عندي انا.
1: الله يحفظك. تسلم تسلم.
2: تهاني تستاهل تهاني معكم في الصيف.
0: الله ما يحييكم هلا.
2: يعطيك العافيه.
0: الله يحفظكم
1: ان شاء الله باذن الله ولا يهمك.
0: بامان الله والله. تسلم. شكرا للجميع منكم من نسائكم ورجالكم.
1: تسلم.
0: هلا وغلط.
1: شكرا لك يا ابو سميح الله يعطيك العافيه.
2: يا ابو سميح ما في رئيس برنامج بس انه عاد يعني انت تمون تمون احنا كلنا ترى طاقم واحد ونمون على بعض فبالتالي الله يحفظهم ان شاء الله الزملاء والزميلات اللي دائما مبدعين في هالبرنامج ويقدمون كل جديد. ناخذ ابو عبد المجيد. عبد المجيد عبد المجيد يا عبد المجيد حبيبنا مو معنا مو معنا محمد. عبد المجيد راح راح اتصال. عبد المجيد طيب ناخذ ابو ثامر. ابو ثامر
3: مرحبا.
2: يا مرحبا هلا وغلا ابو ثامر.
3: سعد الله مساكم
2: كل خير. مساك سعيد كيفك ابو ثامر؟
3: انا اكلمك من حوطة السدير الله يطول عمرك.
2: والله نعم انت واهل الحوطة
3: الله يطول عمرك ويسلمك.
2: كيف امورك ابو ثامر؟
3: السياحة الريفية
2: إيه؟
3: شيء جيد والله في المملكة.
2: يا سلام.
3: والمفروض ان اصحاب المزارع القديمة يطورونها ويخلونها مزارات ومنتزهات.
2: طيب هم فاتحين الحين ترى يا ابو ثامر
3: بعضهم
2: قلة. إيه؟
3: أنا يعجبني أهل قصيم ما شاء الله تبارك الله.
2: أي
3: فبريدة وعنيزة ما شاء الله حولوا ذيك المزارع إلى مزارات وبوفيهات.
2: طيب أنت عشت تجربة من التجارب في هالمزارع طيب أبو ثامر؟
3: والله عشت تجربة واحدة في حوط السدير.
2: أيوة
3: موقع اسمه ممكن مزرعة. أي. قديمة.
2: أي.
3: وحولها صاحبها ما شاء الله تبارك الله إلى منتزة.
2: يا سلام.
3: أي والله أنا أبغى الناس يحذون حذو هذا الشخص.
2: طيب كيف التجربة اللي أنت عشتها؟ يعني هل انت فعلا اكلت من الاكلات اللي موجوده؟ عشت التجربه الريفيه فعلا صحيحه؟
3: اي اكيد. لا لا لا عشتها في القصيم طبعا قبل كذا.
2: ايوه
3: ما شاء الله تبارك الله يا اخي مهتمين بهالجانب مره مره مره
2: بالثقافه والتاريخ والاكلات
3: والتاريخ ويعطونك اكلات شعبيه وجلسات وتمر
2: والمكان يعني والمكان يشرح الصدر.
3: أكيد والله أكيد أكيد أكيد.
2: يلا طيب
3: طبعا حنا نبغى المواطن يجد له متنفس في هالمزارع.
2: صحيح
3: أنت معي؟
2: هي معك أكيد. شوف أنا زيارت لهالمزارع وهالمواقع أنت لابد أنك تعيش التجربة اللي فيها. أما أنك أكيد. والله بتجي تقول والله أنا لا يعني أجلس وكذا ما بيستكشف ولا بيتعرف. لا ما
3: أعجبني مزرعة في عنيزة مهتمين حاطين برامج للأطفال
2: فعاليات وبرامج.
3: اي والله لدرجة انهم يعطونهم رضعات الاطفال. اي والله
2: صغار صغار
3: الاغنام الصغيرة
2: ما عشان يعرفونهم على كيف
3: البيئة. اي والله ممكن الاطفال من هالبرنامج هذا.
2: ايه هذه ترى هذه من الفعاليات اللي تقدم في مثل هالتجارب الريفية. عموما شكرا لك والله يا ابو ثامر يسعدك. شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك.
3: شكرا يا
2: هلا. يا هلا وغلا.
1: أبو نهار حياك الله.
4: يا مرحبا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا حياك الله تفضل.
4: بالنسبة للأماكن اللي أحرص عليها قبل الرحلة.
1: أيه؟
4: أولا لازم أشوف الطقس يعني قبل أروح مثلا أسافر المدينة هذه.
1: أيه؟
4: الطقس الأسبوع الجاي.
1: أيه؟
4: يعني إيش بيصير المناخ يعني بالمطر ما بمطر.
1: حلو.
4: يعني أشيك يعني الحصار تخدم يعني الوسائل التواصل تطبيقات صارت تخدم.
1: ممتاز.
4: وأي نعم. وبالنسبة طبعا الأماكن لازم تشير اللي معي يعني أعرض عليهم مثلا الأماكن لأن يعني الناس اللي معي يعني مثلا عائلة وكذا أعرض عليهم مثلا أقول له في بساتين هنا في مزارع في مثلا متاحف إذا كان في مثلا يعني مثلا أوتيلات وهذا وأعرض عليهم المناطق وأشوف وأبحث في النت أحصل يعني مناطق الإتجار ونروح له.
1: طيب أبو نهار أول شيء يعني ما علمتني من وين تكلمنا؟
4: تفضلي.
1: من وين تكلمنا؟
4: أتكلم من الرياض.
1: من الرياض.
4: حرارة 50 الحمد لله.
1: وغبار اليوم الحمد لله رب العالمين.
4: والله جاء غيم قبل شوي.
1: جاء غيم قبل شوي لأن أنا يوم وصلت للبرنامج والدنيا مغيمة حتى إني للآن أنا باقي مغيمة مغبرة. طيب أبو نهار السؤال لك أنت اليوم لو بنتكلم عن أبو نهار تحب تعيش التجربة كيف لو بتروح للسياحة ريفية؟ هل تحب أنك تسكن في المكان وتعيش حياة أهله ولا من الناس اللي لا أنا بشوف بعدين متى أروح المزرعة متى أطلع جبل متى أعيش التجربة يعني على حسب الوقت اللي أنا بيه؟
4: قصدك يعني رحلة يوم واحد ولا أسبوع؟
1: لا لا لا أنت رايح رحلة نفترض أنك رايح لأبها حلو
4: إيه؟
1: رايح الأبها عندك مثلا أسبوع بتقضيه هناك هل تختار أنك تعيشه في
4: بقول لك أنا على أبها
1: سم.
4: أبها ترى بالنسبة اللي يسافرون ترى مساكين يعني تورطون في المواصلات هناك زحمة يعني إذا أنت يبغى تستمتع في أبها ما يحتاجك تلف الجو واحد تأخذ لك استراحة وتسكن فيها وتجيب معك عدة الطبخ وهذا وتعال افرش هنا في المزرعة حقتها وفي الحوش وخلاص انت كذا مرتاح لانه والله مشاوير تدوخ يعني ولا داعي منطقه واحده جو واحد
1: اي
4: هذا انت تجارب يعني مناطق زي مثلا الواديين زي تمنية يعني في مناطق ريفيه خذ لك هناك استراحه وتكفيها
1: طيب
4: ثاني يفترض انك ما تعكس الوقت يعني انك تكون في النهار
1: اي
4: في الليل نوع عشان تستمتع يعني بالرحله
1: تعيش التجربه كامله
4: نعم
1: الله يعطيك العافية أبو نهار شكرا جزيلا لك
4: على
1: يا أهلا ومرحبا.

0: بركان يا مرحبا.
1: يا هلا والله، يا هلا.
0: يا هلا بك والله، يا مرحبا يا بركان، يلا حيا.
1: وفيك المهلا والله، ونعم
0: ونعم بحالك.
1: نعم والله.
0: من وين تكلمنا يا بركان؟
1: والله طال عمرك من الحدود الشمالية.
0: يا مرحبا يا بركان، يا هلا وغلا.
1: الله يسلمك
0: ويعافيك. يا هلا بركان، قلنا يا بركان، انت من الناس اللي تبي تعيش التجربة في هالمزارع وتنبسط وتسفهل وتاخذ لك قهوة انت والاهل وتتعرفون تستكشفون هالمزارع، ولا تبي وحدك انت تستكشفها بوحدك؟
1: يا اخوي لو اني ابي وحدي قاعد نتلذذ
0: ما قول ما ابي اطلع. ها
1: اي والله بطلع وشوف الناس عاداتهم وتقاليدهم وامورهم، والحمد لله والشكر لله الامور طيبه.
0: الله، جربت هالمزارع؟ طيب تزور مزرعه من المزارع؟ جربت مزرعه من المزارع انك تزورها؟
1: اروح المزرعه، اطلع من المزرعه واجي مزرعه.
0: يا سلام،
1: تتعرف بالناس ويعرفوني الناس، والحمد لله الامور طيبه.
0: الله يطيب فالك، وهذه والله من الاشياء الحلوه اللي دائم تسعدنا انه الشخص يتعرف على ثقافه المكان والفعاليات اللي فيه والروح الجميله اللي فيها.
1: يا رجال الحمد لله الامور طيبه، يا ربي لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد، شكرا لك يا ابو ركان يا حبيبنا.
1: الله يسعدك، يسلمني على طاقم البرنامج كلهم.
0: كلهم يسمعونك، شكرا لك يا حبيبنا.
1: يا هلا
0: يا هلا وغلا، هلا بك.

0: ايضا معنا اتصال من ابو الجوهره. حياك الله.
1: يا مرحبا. السلام عليكم. طال عمرك.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: بغيت اقول سعد الله الصباح.
0: شفت كيف؟ لا والزين اني جبتكم معي للمساء يعني.
1: والله كلكم خير وبركه وبرامجكم طيبه. وحييك وحيي جميع اطباقكم ومستقبل الاتصالات.
0: تسلم يا ابو الجوهره. تفضل يلا شاركنا.
1: والله انا لا انا زرت المزارع اللي في الخرج صراحه لان انا اصلا ديرتي الخرج اول بس انا الان في الرياض.
0: تمام.
1: طبعا هناك انا اجي واشوف المزارع واشوف حتى يا اخي بعضهم ما يقصر حتى يقول لك تبغى تاخذ خذ عادي. بس اجي اتفرج واشوف الخضار واشوف يعني الحمد لله يعني المملكه ما شاء الله فيها كذا جهه فيها خضار وفيها مزارع وفيها.
0: السؤال الحين يا ابو الجوهره انك انت لو سافرت لمنطقه مختلفه ما تعرف يعني عاداتها وتقاليدها ما تعرف مثلا تفاصيل عن المنطقه نفسها هل تفضل انك تعيش الحياه بشكل كامل متكامل تسكن معاهم تاكل من اكلهم تقوم معهم تنام معهم ولا من الناس اللي لا معلش بروح زياره بس مثلا بسكن خارج او بعيد
1: بس طال عمرك انت تقصدين هنا في المملكه ولا برا المملكه؟
0: هو في المملكه وبرا المملكه ترى قانون واحد لان انت رايح المكان جديد.
1: نعم
0: عليك.
1: انا عشتها برا والله فعلا. يعني في زي قرقستان هذه انا عشتها والله شفت كيف اجواءهم كيف ينامون في الكوخ هذا
0: سكنت معهم
1: لا يعطونك كايجار انك ذا يا اخي حتى الحصان الفرس يحلبونها يا أخي قسم بالله يا أخي شيء أقول كيف يشربونها قال هذه كويسة حتى قريت بعدين كويس للربو يعني عشت أنا معهم حتى صباحهم لحم تدرين ولا لا
0: ما شاء الله جربت عشت التجربة كاملة يعني
1: أي والله هناك يعني لازم الواحد مثلا إذا جاء منطقة ما يعرفها لازم يعيش التجربة اللي يشوف كيف
0: سؤالنا اليوم الحقيقة في هذا الموضوع أنه أنت لو رايح المنطقة جديدة أول مرة تزورها هل بتعيش التجربة كاملة أو لا؟
1: لا والله بعيشها بالعكس وأشوف كيف أجواءها معهم.
0: الله يعطيك العافية أبو الجوهر.
1: الله يعطيك طال عمرك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: مرحبا.
2: ومعنا اتصال نتعرف عليك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
3: أخوك أبو عبد الله محمد الهنزي من الكويت متواجد حاليا في حايل.
2: يا مرحبا عبد الله حياك الله أنت وأهل الكويت وحياكم في بلدكم.
3: الله يجزاك
2: خير. يا مرحبا أبو عبد الله. قل لنا أبو عبد الله رأيك في موضوعنا.
3: أبشر بك في البداية عسى الله يحفظ المملكة لنا وخليجنا واحد.
2: الحمد لله.
3: شعب المملكة وقيادتها.
2: اللهم امين ويحفظ الخليج ومملكتنا الحبيبه وقاده الخليج وقيادتنا.
3: اللهم امين. اللهم امين. في البدايه طويل العمر احنا والسعوديه بلد واحد.
2: أكيد.
3: وانا من طفولتي اجي السعوديه ففي عندي بعض الملاحظات اللي انا قاعد اشوفها في التطور السياحي بشكل غير طبيعي. بسم الله ما شاء الله وعيننا عليكم بارده. تلفت الانتباه في كل الاحياء يعني في كل المناطق. أنا في السابق كنت أروح للطائف وأروح لأبها بحكم ما كانت أو أروح لمكة كانت الأمور بسيطة والمجهود فردي لكل مزارع ولكل صاحب استراحة والأمور هذه كلها. اليوم لا والله في شيء يلفت الانتباه. حاليا أنا مقيم أنا وأسرتي في حايل.
2: الله يحييكم. وأبو عبد الله بما أنك أنت فتحت لنا هالباب الجميل هل أنت فعلا من الناس اللي عايشوا تجربة المزارع الريفية واستمتعت بفعالياتها واستمتعت أيضا بمعايشة المعلومات والثقافة والتاريخ والموروث من هذه المزارع الريفية؟
3: لا عزيزك من الشعر بيت والدي من قدر ما هو يحب الزراعة اشترى مزرعة في حايل.
2: يا سلام. الله.
3: يعني اليوم احنا قبل كنا نروح للمزارع.
2: أي.
3: لا والله اليوم احنا نملك مزرعة.
2: يا سلام.
3: وعندنا سلمك الله نوع من الزراعة سواء في التمور وانت عارف منطقة حايل تتميز بالتمور وفي الحمضيات والامور هذه كلها. ليلفت الانتباه يعني حتى مو شرط اني اقعد في مزرعة والدي اطلع في منتجع ثاني يعني في منطقة الجاعد قريبة الحايل. شيء خرافي اللي قاعد اشوفه سواء من الاهتمام في الزراعة أو من الأمن والأمان وهذا أهم شيء في عام يعني في عالم السياحة الأمن والأمان، أنت أي ديرة تروح لها إذا ما فيها عامل الأمن والأمان هذا فصعبة يعني إنك تروح.
2: اللهم لك الحمد.
3: عندنا في حايل نفسها يعني اليوم أنا قاعد أقول لك في المنتج اللي أنا فيه تضرب العالمين، فيه أنواع كثيرة من الورود الموجودة اللي أنا مستغرب أصلاً شلون صيفية إحنا في الصيف والورود موجودة.
2: وأنت تعيش التجربة الريفية الحين في مزرعة الوالد، وهذا ايضا تعطيك يعني شيء جميل جدا يا ابو عبد الله. الله يعطيك العافيه والله يحفظك، وسعدتنا والله بتواصلك واتصالك يا ابو عبد الله، وفي بلدكم الله يحفظك يا حبيبنا. شكرا لك يا الغالي، يا هلا بك، يا هلا ومرحبا. طبعا هالاجواء الريفيه تهاني تعطينا دليل انه فعلا في ناس يفضلون هالجانب ويعيشون التجارب بالفعاليات بالأكلات الشعبية الموجودة بالثقافة بالتاريخ. صحيح. وبعضهم تفاعل مع الموضوع وصار هو يعني يبدأ هو يسوي مثل هالمزارع، والبعض الآخر يبي يعيش التجربة واحدة. في ناس قلة، إلا أنه الأغلب اللي من الاتصالات أنه بالمزارع والمعلومات اللي فيها وثقافتها.
0: نروح الفاصل.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خير القرون.
2: كان الفضيل ابن عياط شجاعاً قوي البنية، وقد عرف في بداية حياته بالسرقة وقطع الطريق، بل إنه كان يوقف القوافل في الليل ليسرقها، حتى أن الناس كانوا يتواصون فيما بينهم في الطريق: إياكم والفضيل، إياكم والفضيل. في مرة قرر الفضيل بن عياض أن يسرق بيت امرأة، فتسلق الجدار المؤدي إلى بيتها وهو في طريقه إلى البيت، وإذا بتلك المرأة مستقبلة القبلة تصلي، فتريث قليلا حتى سمعها وهي تقرأ القرآن، وبلغت قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنظر الفضيل إلى السماء وقد اغرورقت عيناه بالدموع، فقال: يا رب، إني أتوب إليك من هذه الليلة. ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح، معلنا توبة يرجو بها ما عند الله.
3: في دقائق.
4: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا: كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط: أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب، كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية: لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً، إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خلك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله. وصلنا معكم لساعتنا الأخيرة اليوم في برنامج هوا بلادي. لدينا هذا الخبر تحت عنوان مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق النسخة الرابعة من مسابقة حرف. طبعا أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية النسخة الرابعة من مسابقة حرف للطلاب غير العرب الناطقين باللغة العربية، الموجه إلى الطلاب الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من داخل المملكة العربية السعودية، في مبادرة نوعية تتيح المجال لمتعلمي العربية من الجنسيات المختلفة لإظهار إمكاناتهم اللغوية ضمن بيئة تنافسية، ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالمسابقة حتى 9 ربيع الآخر لعام 1448. طبعا وبين المجمع أن مسابقة حرف تمثل إحدى المبادرات الفاعلة في تعزيز حضور اللغة العربية لدى متعلميها من غير أهلها، وتعميق صلتهم بها علما وتعلما وأداء وممارسة، وأن إطلاق نسختها الرابعة يأتي امتدادا لما حققته نسختها السابقة من تفاعل واسع، وتأكيدا لعناية المجمع بتقديم صورة معاصرة لتعليم العربية تقوم على التنافس المعرفي والثقافي بين متعلميها حول العالم. طبعا تهدف المسابقة إلى إبراز جمال اللغة العربية وثرائها الدلالي بسياقات معرفية وأدائية متنوعة تعزز ثقة متعلميها في التعبير بها، فضلا عن توفير بيئة تنافسية تصقل الحس الإبداعي لدى المتسابقين وتفتح أمامهم آفاقا للتميز في مهارات العربية المختلفة. تتوزع أيضا مجالات المسابقة على 4 محاور: المحور الأول القدرة المعجمية الذي يقيس حصيلة المتسابق اللغوية ومدى معرفته بدلالات المفردات، والمحور الثاني اللغة والتقنية الذي يوظف الأداة التقنية الحديثة في إنتاج مقطع إبداعي يعرف بإحدى منصات المجمع أو التطبيقات المرتبطة بالعربية، المحور الثالث الورقة البحثية الذي ينمي مهارات البحث والكتابة العلمية عن قضايا تعليم اللغة العربية لغير أهلها، والمحور الأخير اللغة والتواصل الثقافي الذي يتيح للمتسابقين إظهار مهاراتهم الأدائية بالإلقاء أو الارتجال أو الخطابة أو رواية القصص. طبعا مجمع اللغة العربية مجمع الملك سلمان للغة العربية طبعا يعد في كل عام العديد من الفعاليات والمسابقات لتحفيز الطلاب والطالبات على طبعا الأداء في هذه المسابقات، أيضا إتقان اللغة العربية، أيضا قياس جودة إتقانهم للغة العربية، بالإضافة إلى المباحث التي عادة ما يتم الاهتمام بها لتنمية القدرات والمهارات في اللغة العربية لغير الناطقين بها.

0: مستمعي الكرام، في زمن لم تعد فيه التقنية مجرد أداة لصناعة المحتوى، بل أصبحت شريكاً في تشكيله وتوسيع أثره، يأتي معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي عن الوطن ليضع طاقات الشباب في قلب هذا التحول ل 400 شاب وشابة من 22 مدينة و 28 جامعة يجتمعون على مدى 6 أسابيع ليتعلموا التقنية فحسب، بل ليستخدموها أيضا في صناعة قصص سعودية بأفكارهم وأصواتهم. للحديث أكثر حول معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي عن الوطن، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ طارق الشيخ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية واس، للحديث حول أعمال معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي. حياك الله أستاذ طارق.
1: أهلا أستاذة تهاني، مرحبا بإذاعة الرياض وبهواء بلادي.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. اليوم دعنا نتحدث عن المعسكر، ماذا يقدم من خلال المعسكر، وهل يكتفى فقط بتعليم المشاركين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أم لا؟
1: جميل. احنا طبعا يعني هدف المعسكر هو تمكين الطلاب والمتدربين اللي بيشاركوا من جامعاتهم الـ400 اللي بيمثلوا مدنهم المختلفة. الهدف إنه يخرجوا بتقديم محتوى فيديو مقاطع مصنوعة بالذكاء الاصطناعي يظهروا فيها حبهم للوطن. يعني على سبيل المثال الشاب اللي حيكون جاينا من جامعة جيزان حيستطيع أنه يسوي فيديو عن جمال جيزان والثروة اللي في جيزان. الفتاة اللي جاية من الحدود الشمالية حتقدر تسوي فيديو عن زيت الزيتون اللي من الجوف وجمال الثروة النباتية اللي موجودة في هالمنطقة. فهدف هذا المعسكر أنه يرجعوا الطلاب والطالبات بعد ما يخلصوا برنامجهم التدريبي إلى مدنهم لتقديم أفلام قصيرة تستخدم الذكاء الصناعي في إظهار حب الوطن، لتكون جاهزة لليوم الوطني بمشيئة الله تعالى.
0: يا سلام، جميل جدا. طبعا في النسخة السابقة خرجت أعمال إعلامية وصلت إلى مرحلة الاحتفاء والتمكين، ثم أطلقت الأكاديمية حاضنة واس للإبداع الإعلامي لاحتضان طبعا المتميزين. ماذا يحدث المشارك بعد انتهاء المعسكر؟
1: جميل. طبعا احنا كلنا نعرف انه في النهاية المهارات بين الناس مختلفة وقدراتهم وذائقتهم الفنية مختلفة. قد يعني تتفاجئ انه مرات فيديوهات جميلة بتخرج من طلاب خلفياتهم ما هي إعلام أصلا، وبالتالي هنا بيحاول الطالب انه يخرج ذائقته وجمال عينه وتخيله، لانه في الذكاء الصناعي في كثير خيال عند الشاب والشابة، لأنه بيتخيل الزوايا وبيتخيل البيئات المختلفة. طبعا احنا بنحرص كثير على انه نأكد على الموثوقية والاعتزاز بالموروث وعدم الانجرار وراء، تعرفي البهرجة اللي ممكن نخرج فيها بالذكاء الاصطناعي. صحيح. فاحنا حريصين على انه نجمع ما بين الإبداع والموثوقية والحياة الطبيعية اللي احنا فيها. البلد ومدنها المختلفة فيها فرص كثيرة لإظهار جمالها، ما نحتاج نختلق أشياء ما هي موجودة.
0: ممتاز. هذه التجربة طبعا تجمعون فيها بين الأكاديمية والجامعات والمواهب الشابة والجهات الإعلامية، كيف يمكن لهذا النموذج أن يسهم في بناء منظومة وطنية جديدة لصناعة المحتوى؟
1: جميل. طبعا احنا اثناء اصلا المعسكر او البرنامج التدريبي اللي طوله 6 أسابيع بيتدربوا على كيف اصلا يدور فكرة وكيف يتجاور مع زميله، لانه واحدة من اهم المهارات انه كيف يقنع زميله بالفكرة اصلا، لانه قد تجي له فكرة لكن زميله ما تعجبه. الزميل الثاني في حوار جميل يصير امام عيوننا بين الطلاب ونقاشات جميلة، هذا قبل ما الفكرة تبدأ ينكتب السيناريو حقها والسكريبت. ففي عمل تسلسلي، عشان كذا برنامج مدة 6 أسابيع.

0: إلين ما يستطيع الطالب والطالبة المتدرب أنه يخرج بسردية كاملة فيها فكرة فيها فيها قصة مؤنثنة. عشان كذا البرنامج بنحاول دائما نأكد ما بين أنه الطالب بيجرب يختبر فكرته في البداية قبل ما يصرف عليها وقت.
1: ممتاز. طبعا هذا العام تم اعتماده بعام الذكاء الاصطناعي في المملكة. السؤال لك، أين ترى مواقع الإعلام أو ترى موقع الإعلام السعودي في هذا التحول، والدور الذي تطمح أكاديمية تواس تحديدا إلى تأديته في صناعة هذا المستقبل؟
0: والله الذكاء الاصطناعي اليوم يعني ما عادوا يعني رفاهية، أصبح مشروع وطن. يعني سمو ولي العهد في زيارته للولايات المتحدة كان هذه واحدة من أهم النقاط اللي تناقش فيها مع فيما يخص جلب استثمارات وتقديم المملكة كصانع في هذه الصناعة. الاستثمارات اللي تقوم بها الدولة بشركات احترافية، الإطار الحوكمة اللي تشتغل عليه سدايا. الدولة ما بتتعامل مع الذكاء الصناعي على أنه هواية. دورنا إحنا في أكاديمية واس نفذنا بمثل هذا المعسكر، بدورات كثيرة سويناها. عندنا يعني حقيبة من الدورات في الذكاء الاصطناعي، في استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة، استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفكار التحريرية، في صناعة الخبر، في حتى في الرصد. وأهم برنامج إحنا الآن قدمناه هو دبلوم متخصص في الذكاء الاصطناعي، أطلق يعني قبل شهر تقريبا. يتخرج منه ناس نتوقع أنهم يساهموا في استخدام الذكاء الصناعي في المحافل المختلفة، مو بس في التصوير ولا في الفيديو، لا، في إيكو سيستم متكامل، بيئة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الصناعي وتتعامل مع الأخلاقيات حقت الذكاء الصناعي والإطار اللي بيحوكم استخدام الذكاء الصناعي.
1: جميل جدا. نشكر لك أستاذ طارق تواجدك معنا اليوم وقبولك دعوة البرنامج في هواء بلادي، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: يا هلا بيكم. شكرا شكرا أستاذة هاني.
1: يا هلا ومرحبا. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هواء بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.
2: حاضر.

الحزين اللي على الدار لفى سرى. قولوا مايسترو جمهور الحالة في الفرقة. قولوا

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. نعيش معكم اللحظات الجميلة في ساعتنا الثالثة اللي دائما ما يكون فيها ضيوف عزاء وغالين، ناخذ نعطي معهم ونعيش الأجواء معهم من خلال أيضا موضوعات متعددة. وهذا هو هوا بلادي، وطبيعة هوا بلادي ثلاث ساعات حلوة وجميلة نعيشها معكم ونقدم لكم المعلومة الحلوة المفيدة. نبي تستفيدون من هالمعلومات اللي ناخذها معكم مع الزملاء وزميلات في جولاتهم، أو حتى من خلال ضيوفنا الأعزاء الغالين اللي ناخذ كل موضوع على حدة وناخذه بجمال، حتى أن ناخذ هالموضوع والإجابات ضيفنا على أسئلتنا نستفيد ونفيد أيضا من خلال برنامج هوا بلادي.

0: الأشياء الجميلة إطلاق النسخة السادسة من حاضنة مسك المبادرات لتمكين 12 مبادرة شبابية. هذه مبادرة جميلة من خلال مؤسسة محمد بن سلمان مسك، من إطلاقها في مسار مسك للمجتمع. هذه النسخة السادسة طبعا من هذا البرنامج حاضنة مسك للمبادرات. طبعا فيها هدف أسمى تمكين المبادرات الشبابية النوعية من التحول إلى منظومة غير أو إلى منظمات غير ربحية مستدامة، يسهم في تعزيز الأثر المجتمعي ودعم أيضا الشباب السعودي لقيادة مبادرات تنموية مبتكرة، وهذا شيء جميل جدا، وهي إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030. إطلاق هذه النسخة السادسة مستمعي الكرام كان من خلال اهتمام مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك في مدينة الرياض بمشاركة 12 مبادرة شبابية نوعية من مختلف مناطق المملكة لتنوع هذه المبادرات بواقع 6 مبادرات من منطقة الرياض، 3 مبادرات موزعة بين منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى 3 مبادرات من مناطق المدينة تبوك وحائل. ومستمعين الكرام، من أحد رفيدة فيها جمال ملفت، ذاكرة مكان، متاحف تراثية تقدم ما يقدم من خلال هذه الذاكرة الجميلة التي تحفظ هذا التراث. لذلك هذه المقتنيات والتفاصيل اللي عاشها الأباء والأجداد وأهل المنطقة جيل بعد جيل، يعني تخيلوا أنه هذا المتحف اللي بنتحدث عنه اليوم يحوي أكثر من 10,000 قطعة، فتستعيد فيها ملامح الحياة القديمة وتفتح لك نافذة على زمن أيضا كانت فيه هذه الأشياء البسيطة تحمل قيمة كبيرة جدا وتحكي جانب من هوية المكان وأهل المكان. بنتعرف على هذه القطاع وما يدور في هذا المتحف، متحف الأجوان التراثي في محافظة حدرفيدة، مع الأستاذ عوض الذياب. حياك الله أستاذ عوض ويسعد مساك حبيبنا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، ونتشرف بالطلوع معكم في هذه القناة
0: يا هلا بك
1: الرائدة، ونتشرف فيكم أخوي وحياكم الله.
0: يا هلا وسهلا، وحنا نتشرف فيك وحياك الله على أثير إذاعة الرياض. أستاذ عوض، المتحف دائما أو المتاحف بشكل عام هي تختزل ذاكرة جميلة جدا لما عاشه الأباء والأجداد. 10,000 قطعة ما شاء الله تبارك الله، يعني ما هو الهدف الرئيسي من خلال هذا الاهتمام والاهتمام بالتراث، الاهتمام بهذه المقتنيات، واللي حرصتم أنه ترمونها من خلال هذه المقتنيات في هذا المتحف؟
1: ما شاء الله يحييكم طال عمرك، ونتشرف فيكم، وإذاعة غالي على قلوبنا، وأنتم بدارين طال عمرك في الأشياء التي تفيد المجتمع وتربط الحاضر بالماضي. فعلى العموم طال عمرك أتقدم بالشكر لكم لاستضافتي.
0: حنا سعد فيك والله.
1: طال عمرك بالنسبة للمتحف طال عمرك حف على الإرث القديم وعدم اندثار الأشياء القديمة مع مرور الزمن. نحاول نحفظ الأشياء دي وكثرة القطع الموجودة اللي أسلفتها، الله يحفظك، أكثر من 10,000 قطعة تراثية. نعم هذه حقيقة، وكل قطعة من هذه لها ارتباط بحياة أبائنا وأجدادنا على مستوى جميع الأشياء الموجودة. من بغيت تشوف الزراعة كيف كانت الأدوات التي تحفظ للزراعة وكانوا يستخدمونها، أو الأسلحة اللي كان لهم بها قديما لقضاء حوائجهم فيها، أو مثلا زي الملابس كيف كانت وأنواع من الحلي. يعني فنبغى الشباب والشباب في المستقبل يعرفون كيف كان عايشين الآباء والأجداد، وحفظا لهذا الإرث الذي ارتبط بالآباء والأجداد.
0: يا سلام أستاذ عوض، أنا يراودني سؤال، أنه متى بدأتم البحث عن هذه المقتنيات وجمعها؟ متى كان عندكم الشغف في جمع هذه المقتنيات وهذه القطع اللي تجاوزت 10,000 قطعة؟
1: والله الله يحفظك، طبعا إذا تسمح لي طال عمرك
0: يتفضل.
1: رجل الأعمال الراحل الشيخ ابن عبود رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه،
1: إن العين لا تجمع من القلب لا يحزن على فراقه ولكن هذه أقدار الله على خلقه. فهو كان من الناس المبادرين في الحفظ على الإرث وعلى التراث وعلى حفظ ماضي مملكتنا ومنطقتنا وقريتنا التي نعيشها. فكان يراوده الأمل في هذا الحفظ. وحن في فترة يعني تقريبا ما يقارب من يوم بدأت الفكرة عند الراحل رحمة الله عليه ما يقارب يمكن 10 سنوات أو 8 سنوات تقريبا بدأ التخطيط وجمع الأشياء التي موجودة في المتحف طال عمرك.
0: فيها مقتنيات قديمة يعني لها سنين وسنوات وآلاف السنين. أندر قطعة موجودة في هذا المتحف أستاذ عوض؟
1: والله طال عمرك كل قطعة من هذه القطع الموجودة لها قيمتها وقصتها.
0: لكن أندرها يعني عموما أنه دائما منقول لأصحاب المتاحف أن يكون فيها
1: من الأندر طال عمرك عندك بعض الأسلحة القديمة يعني يمكن عمرها يرتبط بحدود 200 أو 180 عام زي كذا. عندك بعض من الدلال التي يقدم فيها القهوة. عندك طال عمرك بعض من الحلي. عندك بعض من السيارات الكلاسيكية القديمة الموجودة عندنا قديما. عندك طال عمرك من أدوات الزراعة. عندك موروث للإبل والخيول. يعني عندك الأشياء هذه كلها مرتبطة بحاضر الماضي القديم وزمننا الحاضر.
0: المخطوطات هناك يحتوي المتحف على عدد من المخطوطات النادرة ربما. أيضا
1: عندي طال عمرك مخطوط للمصحف الشريف ما يقارب قبل 128 عام.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: نعم وهذا موجود عندنا.
0: المتحف أستاذ عوض على كم مكون من جناح موجود للزائر والسائح لمحافظة حدرفيدة؟
1: والله طال عمرك المتحف يتكون من 4 أدوار. وعندنا طال عمرك الدور الأول حطيناه لثلاثة أقسام. القسم الأول يخص موروث الإبل وما في الإبل من القصص ومن الأشياء هذه. القسم الثاني برضه للخيول. كل شيء موضح فيه كل شيء. عندنا 3 لغات مترجم بها الأغراض الموجودة في المتحف بالعربية والإنجليزي والصيني. حرصنا على الشيء هذا ليتلقى الزائر الكريم سواء بلغتنا العربية أو بالإنجليزية أو بالصينية للناس الذي يعملون. عندنا مجلس يحكي لك ضيافة الرجل قديما وما هي مكوناتها من الأغراض القهوة والأغراض الدلال وأغراض طال عمرك الفرش وأغراض المطبخ وأغراض الأشياء التي كان يقدم فيها للحمس القهوة وتزيينها طال عمرك للضيوف. نطلع إلى الدور منطقة عرض رقم 2. يوجد فيها طال عمرك جهة للعملات النقدية سواء المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة. وعندنا طال عمرك نوع من أنواع الأسلحة سواء الثقيلة زي ما تقول الأسلحة البنادق أو المسدسات أو
0: قديم
1: أو الخناجر. أو عندنا طال عمرك جناح للأدوات البناء والزراعة وركن خاص للمرأة كامل بشكل عام سواء ملبوساتها أو حليها أو الأغراض اللي تستخدم لها. عندنا طال عمرك جناح للتعليم. عندنا جناح لأدوات البناء والزراعة وأدوات قسم للبريد وللمرور.
0: أنت شوقتنا أجل كذا أن نزور هالمتحف ويزور المستمع الكريم. إن شاء الله أستاذ عوض
1: شرف كبير لنا لأني لن أوفيك طال عمرك المتحف حقه بالشرح الكامل وزي ما تقول لن فيه قطع كثيرة حتى الأسقف من كثر القطع والأشياء اللي عندنا عملنا لها طابع جميل تعليقها في الأسقف ليشاهد الزائر الكريم التنوع عليها العرض.
0: متى تفتحون أبوابكم للزائر والقادم لمحافظة حدرفيدة للتعرف على هذه القطع النادرة؟
1: والله طال عمرك للمتحف هو دوام. طال عمرك عندنا دوام جزئين. الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى 12 هذا للزيارات الرسمية والدوائر الحكومية. هذا مخصص لهم والمدارس وما المدارس والتعليم. الزيارة الثانية من صلاة العصر حتى صلاة المغرب. طبعا الدخول مجاني وتقديم القهوة والشاهي والمويه تقدم للزائر الكريم. هذه مكرمه من الراحل رحمه الله عليه. الله.

0: تنظيم لها ودور بعض الفعاليات.
1: الله يحفظكم إن شاء الله، موفقين إن شاء الله ومزيد من النجاحات لكم. أستاذ عوض الذياب مدير متحف الأجوان التراثي بمحافظة حذرفيدة، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض.
0: شكرا ويعطيكم العافية، ونتمنى اللقاء بكرة مرة ثانية
1: بإذن الله.
0: تشرفونا طال عمرك، تشرفونا
1: إن شاء الله، ممثلين بالنيابة عنا هناك في مراسلين إن شاء الله ما يقصرون ويزورون أيضا قريبا. شكرا لك أستاذ عوض،
0: شكرا لكم
1: الله. الله يحفظك، يا هلا بك يا هلا وغلا. قيمة هذه المتاحف بإرثها وتراثها وتاريخها وموروثها في منطقتنا وفي مملكتنا الغالية. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم ضيفنا الأخير ختامها مسك مع رائحة الورد الطائفي. الحقيقة ما راح أقعد أقدم كثير لأن الموضوع جميل جدا، وراح ناخذ تفاصيل عنه أكثر مع ضيفي الأستاذ راشد القرشي، مسؤول مصنع راشد للورد الطائفي. حياك الله أستاذ راشد.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله وحيا جميع المستمعين، وشرف لي حضوري معكم اليوم.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ راشد. الحقيقة رحلة الورد الطائفي من بداية الزراعة حتى يصل إلى صورة عطر أو ماء ورد، خلينا نتكلم عن المراحل من البداية، كيف يتم رعاية هذه الوردة حتى تصل إلى أيدينا كعطر أو ماء ورد؟
1: حقيقة الموضوع شيق وجميل، وكوننا نتكلم في الورد فنحن نتكلم في أجمل المنتجات الزراعية اللي له دور كبير في اسم وهوية محافظة الطائف. فطبعا له عدة مراحل. طبعا يجنى الورد في الصباح الباكر، والأفضل أنه يجنى قبل تطلع أشعة الشمس
0: ما شاء الله، جميل.
1: حفاظا على ما تحتوي هذه الوردة البسيطة. قد يكون كثير من الناس ما عنده علم أنه هذه الوردة الصغيرة تحمل أكثر من 300 جزيء، وهذه الأجزاء سواء الحرارة أو الهواء أو التأخير أو أشعة الشمس تأثر على جزيئات هذه الوردة الجميلة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: بعد ينيو طبعا في الصباح يتم نقله للمصانع، مش زي أي منتج ينقل، لازم ينقل بعناية في أكياس خاصة معينة، أو إذا كان المسافة طويلة عن طريق البرادات حتى يحتفظ هذا الورد بجزيئاته الجميلة توصل للمصنع. لما يوصل للمصنع يتم فرزه ويتم وزنه، وكل معمل له حجم معين يأخذ وزن معين. وطبعا له عدة مراحل في التصنيع، احنا نتكلم عنه كمنتج كيف يتم نقل المصانع.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: الشرح طويل، انا خايف اطول عليكم وعلى المستمعين وملوا من نبا.
0: بالعكس، يعني احنا مستمتعين الحقيقه بمعرفه المحطات الاساسيه لطبعا تقطير الورد الطائفي، كم المده اللي تاخذ فيها يعني او يحتاجها المصنع لمنحنى زجاجة عطر يرش بها طبعا من الورد الطائفي. فودي تعطيني هذه التفاصيل البسيطة لأنه اليوم السائح وده يزور طبعا مصانع الورد الطائفي ومزارع الورد الطائفي ويتعرف على هذه المراحل. فعادة حتى تصل الزجاجة إلى أيدينا تقريبا كم تحتاج من الوقت؟
1: طبعا خليني أكمل مرحلة عشان تكون
0: الصورة أوضح،
1: نعطيها معنى كبير.
0: نعم.
1: المراحل طبعا بعد ما ينتقل الورد للمصنع ويتم فرزه ووزنه له عدة طرق، ويحتاج فن ومهارة عالية في عملية التصنيع، لأن نحن بنتعامل مع معامل مصنعة من النحاس، والنحاس قوي وأقوى أنواع المعادن توصيل للحرارة، يحتاج فواصل مائية.
0: نعم.
1: بعدين يتعبأ يتقفل تماما عن طريق المعمل، لأنه يعتبر الورد الطائفي من أقوى أنواع العطور الغازية الطيارة، فيحتاج تقفيل بإحكام. طبعا لما نبدأ مثلا من الصباح على ما تجي مثلا الظهر تكون احنا كملنا المراحل، قفلنا المعامل، شغلنا المواقد، ويبدأ التقطير. التقطير تقريبا في أول تلقية، وكلمة تلقية اللي هي تتلقى البخار إناء زجاجي 25 لتر تقريبا، تأخذ لها من 3.5 ساعات إلى 4 ساعات علشان نأخذ أول تلقية. هذه أول تلقية هي اللي يطفو فوقها دهن الورد الطائفي بما يسمى ورد الملوك، لأنه يعتبر من أرقى أنواع العطور.
0: الله، جميل جدا.
1: فيبدأ بعدها استمر الموسم بنفس الفكر ونفس التطور. المعمل يشتغل تقريبا في كل يوم من 11 إلى 12 ساعة بالنسبة للأجهزة التقليدية اللي معمول بها بكثرة في الطائف، ولكن في هناك أجهزة متطورة احنا مبتكرينها لتقطير الورد، هذه تشتغل في اليوم أكثر من 18 ساعة في اليوم الواحد.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. المصنع ينتج كم زجاجة تقريبا في نهاية اليوم؟
1: هو حسب عدد المعامل. كل معمل ينتج مثلا زجاجة، لما تكون عندي مثلا 50 معمل فأنا أنتج 50 قزازة ماء عروس 25 لتر. ولكن هذه 25 لتر من 15 أو 16 إلى 17 ألف وردة في المعمل الواحد. تخيلي كم تطلع هذه، تطلع لها واحدة تولة 12 ملي أو تزيد أو تنقص.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: من 15 ألف وردة.
0: اليوم السائح من أهم المراحل أو المحطات اللي وده يعيشها اللي هي مراحل إنتاج طبعا عطر أو ماء الورد الطائفي. بالنسبة لكم كيف تعطون للسائح هذه التجربة، يعني تجعلونه يعيش تجربة الورد الطائفي من المزرعة حتى يصل إلى مرحلة التقطير والتصنيع، بدل ما يكون مجرد مشاهد فقط أو أنه حتى يسمع عن هذه الخطوات؟ كيف تخلونه يعيش هذه التجربة فعلا؟
1: جميل السؤال. طبعا بالنسبة للي بيجينا زائر في موسم الورد، لأنه له موسم معين، أواخر شهر مارس مع شهر إبريل تقريبا يمتد من 50 يوم إلى 60 يوم، شهرين تقريبا أو أقل، هذا وقت موسم الورد. اللي يجي في هذا الوقت بالعكس يدخل ويحضر الفعاليات الورد، يدخل المزرعة ممكن يقطف الورد شخصيا، يحضر نقل الورد، كيف النقل، كيف نوزن، كيف تتم العملية التعبئة، كيف يكون التقطير، ويشاهدوا على الطبيعة إذا حد يعيش الفترة كاملة. هذا بالنسبة لموسم الورد. طيب لما يجي الزائر مثلا في الصيف زي الآن أو بقية السنة اللي ما فيها موسم ورد، كيف يقدر يعيش تجربة الورد أو كيف يتخيل الورد؟ نحن عندنا طبعا في مصنعنا الحمد لله الآن يعتبر معلم من أهم المعالم السياحية في الطائف، يزوره أكثر من 3000 إلى 4000 زائر في اليوم
0: ما شاء الله،
1: من جميع دول العالم، من اليابان شرقا حتى أمريكا غربا. هذا تسمى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم دولتنا الرشيدة الله يطول أعمارهم ويحفظهم في السماح لزوار العمرة، يسمى سائح، يسمى يوم زيارة للطائف، السياحة ما بعد العمرة. فتيجي الباصات، طبعا احنا عاملين صالات استقبال، عاملين لهم شاشات كبيرة تعرض بأكثر من لغة كيف الورد يبدأ من أول ما يبدأ في المزرعة لحتى كيف يتم القطاف والجني والنقل وجميع مراحل التقطير، وكأنه عايش موسم الورد بالكامل. هذا طبعا قبل ما يقوم ويدخل المصنع، شوف المصنع على الطبيعة، يدخل المتجر اللي فيه منتجات الورد، فهو يعيش التجربة ويأخذ فكرة وانطباع جميل عن ما ينتج في هذا البلد اللي احنا نفتخر فيه. آخر شيء صنع في السعودية، هذا الفخر لنا.
0: يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة أنا يعني سبق يعني عشت تجربة بسيطة جدا، ويعني في الأخير كللت يعني الزيارة بزجاجة عطر الورد الطائفي. اليوم الزائر حينما يغادر الطائف، ما الشيء الذي تريد أن يبقى معه؟ زجاجة العطر أم قصة وتجربة تجعله يتذكر المكان ويعود إليه؟
1: والله يا أختي الكريمة بصدق في القول، الآن السواح اللي بيجوا للطائف، معروف الطائف من أفضل المناطق السياحية في المملكة.

0: ولكن أكثر ما يجلب السواح لهذه المدينة هو الورد الطائفي.
1: يا سلام.
0: لأن الورد الطائفي له حكاية وقصص وتاريخ وتراث. احنا الآن نتكلم عن عدة دول، يعني لا يقل عن 10 أو 15 دول اللي بيزرعوا الورد من نفس الفصيلة ومن نفس النوع. لكن لماذا لما نقول الورد الطائفي نلاقي يعني هوية مختلفة؟
1: صحيح.
0: تماما
1: صحيح.
0: لأن الطائف سبحان الله، الله عز وجل حبى هذه المدينة بتربة وطقس وجو لا يوجد مثيلة على الكرة الأرضية.
1: ما شاء الله تبارك.
0: حتى الفرنسيين اللي هم أقدم دول في صناعة العطور يعترفين تماما أن الورد الطائفي أو زيت الورد الطائفي هو الأفضل في العالم.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الحقيقة سعدت بهذا الحوار معك أستاذ راشد. أنا شاكرة لك قبولك دعوتنا اليوم، تواجدك معنا في برنامج هوا بلادي، واتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: الله يجزاك خير، والشرف لي، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة، وكان نتمنى يكون الوقت أطول نشرح لكم أكثر عن الورد.
1: بإذن الله، بإذن الله يكون الشرح حيا على الهواء إن شاء الله من خلال تواجدنا في الطائف بإذن الله.
0: مرحبا، نرحب فيكم في عيوننا.
1: الله يحييك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: عاد الورد الطائفي شيء جميل جدا، والورد يهدى لمستمعينا. ها تاني يعني هدي المستمعينا
1: أيه.
0: كختامها مسك والله من جد يعني الورد فعلا
1: ختامها ورد.
0: ختامها ورد
1: الحقيقة. احنا شاكرين لكل من استمع إلينا اليوم، أيضا المستمعين والمستمعات اللي شاركوا معنا في حلقتنا وأثروا موضوعنا، بالإضافة لضيوفنا الكرام اللي كانوا متواجدين معنا وزملائنا المراسلين والمراسلات. وصلنا لختام حلقتنا.
0: شكرا لك تاني عطيف، شكرا لمحمد الحميضي، شكرا لعايش الزير. نلتقيكم إن شاء الله في الغد. كنت معكم أنا أيضا ظافر الخثعمي، نلتقيكم الغد إن شاء الله رحلة أخرى من هوا بلادي.
1: مع السلامة.

إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق

0: الأحلام ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صوت من المستقبل.

0: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبد الله العمري، طالب في تخصص تقنية المعلومات بجامعة تبوك، ومهتم بالتقنيات الناشئة خاصة الواقع الافتراضي والميتافيرس، وكيف يمكن تسخيرها لخدمة التعليم وصناعة تجارب تعلم أكثر تفاعلا وتأثيرا. بدأت فكرة مشروعي معمل الحاسب الافتراضي في عام 2024، وانطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها مهمة جدا، وإن كثيرا من الطلاب يتعلمون مكونات الحاسب بشكل نظري لكنهم لا يحصلون دائما على فرصة كافية للتفاعل العملي المباشر مع هذه المكونات، سواء بسبب محدودية المعامل أو الخوف من إتلاف القطع، أو بسبب أن التجربة التقليدية نفسها لا تعطي المتعلم الإحساس الكامل بالفهم والتطبيق. من هنا جتني الفكرة، ليش ما نحول تعلم مكونات الحاسب وتجميعه إلى تجربة تعليمية افتراضية ثلاثية الأبعاد يعيشها الطالب بنفسه داخل بيئة تفاعلية كاملة؟ وهكذا بدأت العمل على مشروع معمل الحاسب الافتراضي، وهو معمل تعليمي مطور داخل بيئة الواقع الافتراضي، يهدف إلى تعليم المستخدمين مكونات الحاسب ووظيفة كل قطعة، كيفية تركيبها والتفاعل معها داخل عالم افتراضي بطريقة سهلة وجذابة وآمنة. في بداية المشروع لم تكن الرحلة سهلة أبدا، واجهت عدة تحديات. أولها أن الفكرة نفسها كانت جديدة نسبيا في محيطي، وكان علي أن أحولها من مجرد تصور إلى نموذج عملي قابل للتجربة الفعلية. كذلك واجهت تحديات تقنية تتعلق ببناء البيئة الافتراضية وتصميم تجربة المستخدم وترتيب المحتوى التعليمي بطريقة تجعل التعلم ممتعا في نفس الوقت واضحا وهادفا. ومن التحديات أيضا أن العمل على مشروع بهذا النوع يحتاج إلى جهد ذاتي كبير وتعلم مستمر وتجريب متكرر حتى أصل إلى تجربة مناسبة فعلا. لكن ما ساعدني على تجاوز هذه التحديات هو الإيمان بالفكرة أولا، ثم الاستمرار في التطوير والتجربة والتحسين. كنت أتعلم من كل مرحلة واختبر المشروع على المستخدمين واستفيد من الملاحظات نفسها وأعمل على تطويره خطوة بخطوة، كما حرصت على أن لا يكون المشروع مخصص فقط للعرض التقني، ولن يكون حلا تعليميا حقيقيا يمكن أن يساهم في تطوير أساليب التعلم وربط التقنية بالتعليم بشكل عملي يخدم الطالب والمجتمع. وأرى أن هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية ودعم الابتكار وتمكين الشباب من تقديم حلول نوعية تخدم الوطن. رؤية 2030 صنعت بيئة ملهمة للشباب السعودي وفتحت لنا المجال لنفكر بشكل مختلف ونحول أفكارنا من مشاريع عادية إلى مشاريع حقيقية لها أثر. ومشروعي هو مثال على كيف يمكن الشاب السعودي أن يستخدم التقنية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتعزز من جاهزية الجيل القادم لمهارات المستقبل. ولله الحمد حقق المشروع عددا من الإنجازات اللي أعتز بها كثيرا وأفتخر بها بشكل شخصي. من أبرزها أن مشروع معمل الحاسب الافتراضي حصل على الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في العالم في معرض آيتكس 2025 الدولي في ماليزيا ضمن مجال التعليم، وإنجاز أعتبره فخرا كبيرا جدا لي ولمجتمعي وجامعتي ووطني. أيضا حقق المشروع الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في المنطقة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، وحظي بتجربة وأجاب عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي دخلوا المعمل الافتراضي وتفاعلوا معه بشكل مباشر. هذا بالنسبة لي كان من أهم مؤشرات نجاح الفكرة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار أو اختراع تظهر عندما يلمس الناس أثره بأنفسهم. وأنا لا أنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد إنجاز شخصي، بل أراه بداية لطريق أكبر، طموحي أن يتطور هذا المشروع مستقبلا ليشمل مزيدا من البيئات التعليمية التفاعلية، وأن يسهم في بناء حلول سعودية مبتكرة في مجالات التعليم والتدريب باستخدام التقنيات الغامرة. وأؤمن أن شباب الوطن اليوم لا تنقصهم الطموحات أبدا، لديهم القدرة الحقيقية على المنافسة والتميز متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة، وهذا ما نراه اليوم بوضوح في وطننا. وفي الختام أقولها وبكل فخر، أنا واحد من أبناء هذا الوطن العظيم، وكل خطوة أخطوها في مسيرة التعليمية والابتكارية أشعر أنها جزء من مسؤولية أكبر اتجاه بلدي. نفتخر بقيادتنا الملهمة ونفتخر بما تعيشه المملكة من نهضة وطموح وتمكين غير مسبوق للشباب، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والعز والازدهار، وأن نكون دائما عند حسن الظن مساهمين في البناء والإنجاز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة.

كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: جامعة الملك سعود تعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والشرق الأوسط، وهي الجامعة الأولى التي تم تأسيسها في الرياض في عام 1957 للميلاد. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات مثل العلوم الهندسية والطب، العلوم الاجتماعية، القانون والإدارة. الجامعة تعتبر مركزاً أكاديمياً متقدماً، حيث تتيح لطلابها فرصاً بحثية متميزة من خلال مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المواد والتكنولوجيا. كما تمتلك الجامعة بنية تحتية قوية تشمل المختبرات المتطورة، المكتبات الحديثة والمرافق الرياضية. الجامعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأكاديمي من خلال تطوير برامج جديدة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي. كما تتعاون مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين. تمتلك جامعة الملك سعود مجموعة من الفروع الطبية والهندسية التي تعد من الأفضل في المملكة، حيث تخرج منها العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا بشكل كبير في تقديم البحث العلمي والتقني. الجامعة تسعى أيضاً إلى تعزيز الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التي تشجع على تأسيس مشاريع ناشئة وداعمة للقطاع الخاص.
5: في دقائق.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد.

يقول إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا. كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاء والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل من أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطريق.

0: ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
6: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. الراحة النفسية هي أساس صحة الإنسان وسلامته العامة، لأنها تقلل التوتر وتزيد التركيز وتقوي جهازنا المناعي. لذلك لازم نهتم جدا براحتنا النفسية، ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. يوميا نتناول وجبات، وكثير منا يسعى ان وجباته تكون صحية ومغذية، لكن هل فكرت شنو هو الغذاء المفيد للدماغ تحديدا؟ خلونا نسمع منكم.
7: أنا برأيي الأكلات اللي تغذي الدماغ هي الأكلات الطبيعية بشكل عام. أي شيء مو فاست فود يعتبر أكل طبيعي بالنسبة لي، ففيها بشكل متوازن كل شيء من الخضروات والنشويات والبروتين. هذا اللي يغذي الدماغ، وطبعا يعني بشكل أسبوعي ولا يومي الفواكه أيضا تساعد مع أنها فيها سكر. بس
8: من وجهة نظري أشوف الجوز وسمك السلمون، لأن فوائدهم عندهم فوائد كثيرة جدا. في الجوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة، وكذلك سمك السلمون فهم غنيين في الأوميغا 3، وهذا العنصر جدا مفيد لتقوية الوظائف الحيوية للدماغ والعقل، ويعزز الذاكرة ويحافظ على الشباب كذلك. فبعد سبحان الله إذا تأملنا في شكل الجوز بنشوف أن شكله يشبه سطح الدماغ. فسبحان الله إن الله خلق بعض الأطعمة وبعض الفواكه والخضروات إن من شكلها يوضح وش العضو اللي تفيده.
9: بالنسبة لي الدهون الطبيعية الحيوانية، فنخال عظم، أفوكادو، عين الجمل، مكسرات، بعدها المصادر البروتين الحيوانية، فلحم أول شيء، بعدين دجاج واللحوم البيضاء، يعني اللحوم الحمراء ولا من بعدين اللحوم البيضاء بالنسبة لي.
6: أعزائي اختيارنا للأكل في الأغلب يكون على اللي متوفر بالبيت، وأوقات نستسهل بعض الوجبات السريعة سواء داخل البيت أو اللي ممكن نشتريه من برا. لكن هل في يوم عرفنا تأثير هذه الاختيارات على الصحة العامة والصحة الدماغية خاصة؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
10: أهلا بك وبكل المستمعين.
6: حياك الله دكتور. الطعام هو وقود الجسم، الغذاء الأساسي، فكيف ممكن أختار الشيء اللي يغذي الجسم والدماغ تحديدا؟
10: أنا دائما أحب أبسط المعلومة، يعني بكل بساطة أنا أقول دائما حاول

0: السليمة.
1: أنا بقول دائما إنه المشكلة مو إذا أكلناها مرة من فترة لفترة، المشكلة ما تصير هذا، لا هو الأكل الأساسي كل يوم وتصير عادة، لأنه هذه خلينا نسميها الإنتاج السريع والطبخ السريع غالبا تكون مليانة دهون، ملح، سعرات حرارية عالية، وما فيها الألياف والفيتامينات اللي الإنسان يحتاجها. مع الوقت بتسبب زيادة وزن، سكري، ارتفاع ضغط، خمول، قلة نشاط، ضعف تركيز، يعني في على المدى البعيد بتصير معها، بتتحول على المدى البعيد بتتحول لعادة، وممكن تسبب أمراض أكثر من الإنسان يتوقعه.
0: الأنظمة الصحية الآن صارت ما شاء الله متعددة وكثيرة، وفي تركيز تجاه البروتين أكثر من غيره. هل التركيز على البروتين فعلا هو أكثر فائدة من بقية العناصر؟
1: البروتين طبعا مهم جدا، لكن مو كل حاجة. الجسم يحتاج بروتين نعم، لكن يحتاج كمان خضار، فواكه، دهون صحية، معادن، فيتامينات. عشان كده احنا نقول الصح هو التوازن ومو المبالغة في شيء واحد.
0: جميل. ما بين المغذيات الرئيسية للدماغ هي أكثر من نوع، أودنا لو أن يعني تشرحها لنا بتفصيل دكتور نبيل، إيش هي فعليا مغذيات الدماغ الرئيسية؟
1: طبعا الدماغ اللي بيحتاجه يعني فيتامينات، وخاصة فيتامين الأوميجا 3. فيتامين الأوميجا 3 يعني ممكن الواحد يأخذ كحبوب، وممكن الإنسان يستمده بشكل طبيعي، وهذا هو الأفضل، عن طريق الأسماك بجميع أنواعها. في حتى بعض الشعوب وبعض الثقافات اللي بتقول أسبوعيا يخصص يوم لأكل السمك الطازج، يكون هذا شيء جدا جميل. أيضا البيض موجود فيه كمان بكميات كبيرة. المكسرات عشان الدهون وزيت الزيتون، الدهون الصحية، الخضروات الورقية، الفواكه، فيها الفيتامينات اللي تحتاجها الدماغ.
0: احنا تكلمنا يمكن عن المغذيات، لكن هل توقيتها ايضا متى ناكلها يلعب دور ولا ما لها علاقة؟
1: طبعا احنا نفضل انه الاكل ما يكون قبل النوم مباشرة، هذه النقطة الحساسة جدا.
0: كم قبل النوم مثلا؟
1: يكون بشكل طبي احنا بنقول كأطباء من 3 إلى 4 ساعات قبل النوم المفروض يكون ما في اكل. بعض الثقافات تنطلق حتى الى 6 ساعات. الافضل انه ما تكون يكون الاكل ثقيل قبل النوم مباشره، يعني تكون الاكل بفترات متباعده، ويكون في خلينا نسميه روتين صحي. الجسم سبحان الله يحب الروتين، يحب ساعات محدده تكون موجود، يعني الجسم يحب يكون في روتين صحي بتكون في فترات محددة للأكل.
0: هل في مفسدات للجسد من أنواع معينة من الأطعمة؟
1: طبعا يعني المفسدات سبحان الله منتشرة وكثيرة جدا، يعني لو أذكر منها المشروبات الغازية، العصائر المحلاة بكثرة، الحلويات اليومية، الشيبس، الوجبات المصنعة، الوجبات السريعة. المشكلة هنا مو في تناولها أحيانا، يعني مش إنه إحنا مرة واحدة ناكلها من بين فترة وفترة، إنما هو الإكثار منها وإنها تصبح عادة.
0: النمط الحياة اليومي هذا اللي تدخل فيه بصراحة هي للأسف هي داخلة في كل شيء تقريبا، بالذات بالنسبة للأمهات العاملات اللي ما عندهم يمكن وقت كافي إنهم يطبخون وجبات متكاملة. طيب مثل هذه الأم مثلا اللي ودها تقدم أكل صحي ولكن وقتها ما يسمح، إيش الحلول اللي ممكن تسويها؟
1: أكيد ما نحتاج إحنا كل يوم سفرة كبيرة، هذا اللي بننصح فيه. الأهم من الطبخ المعقد هو وجود خطة بسيطة ومنظمة للأكل. يعني ممكن الإنسان يجهز مسبقا وجبات بسيطة زي البيض، الشوفان، السلطات بكامل أنواعها، الفواكه ممكن الإنسان يعني يقطعها ويجهزها ويحطها في حافظة. كل هذه ممكن تكون خيارات صحية وسريعة في نفس الوقت.
0: نعم. في موانع أكيد قطعية عندك أنت كطبيب ما ودك أنها تدخل أجسادنا، فإيش هي الموانع القطعية اللي لا هذا ما أسمح فيه، يعني أنا كطبيب أشوفه خطر عليك؟
1: أنا من وجهة نظري هي الوجبات السريعة المتكررة، المشروبات الغازية، الأكل السريع. ولكن أنا اللي بقوله صحتنا ما تتحدد من وجبة واحدة، إنما هي العادات.
0: يعني لو اشتهيتها مرة

0: مو غلط
1: إطلاقا. يعني حلو. قبل ما تمنع الطعام نفسه امنع الإفراط منه. مرة مرتين الإنسان ممكن يروح مثلا عند يعني في يكون في عزيمة أو في شيء، هذا مو هو اللي بيحدد صحتنا إطلاقا، لكن اللي بيحدد صحتنا هي العادات اللي بنكررها كل يوم من غير إحنا ما ندري.
0: طيب كيف بالنسبة للمشروبات المستحدثة يعني اللي صارت تطلع علينا كل فترة، مثلا مثل الآن أنت عارف هنا في السعودية صار منتشرة بعض المشروبات، هي صحيح مش غازية لكنها جديدة على ثقافتنا، مثلا أنواع الكافي الجديدة، القهوة الجديدة، هل هذه لها تأثير ولا يعني في ناس يصنفونها كأنها على أنها صحية وفي ناس يقول لك أكثر منها أيضا غير جيد، أنت إيش رأيك كطبيب؟
1: أنا من وجهة نظري وبشكل شخصي دائما كل عصر بتظهر فيه مشروبات كثيرة جديدة. أنا يهمني المكونات، أشوف هل في سكريات زيادة، هل يحتوي المشروب على غازات، هل في أشياء مصنعة موجودة فيه، والسعرات الحرارية، وبعد كده بقرر هذا المشروب هل هو مشروب خلينا احنا نسميه من ناحية طبية عادي، اللهم أنه تجميع جديد مثلا، أو أنه في أشياء مكونات قد تكون خطرة أو فيها خطورة على الصحة.
0: جميل. نصيحة أو مجموعة نصائح ممكن أنت كطبيب تقدمها للجميع كأساسيات في اختياراتهم وقت اللي بيختارون الأكل الصحي وما يغذي الدماغ تحديدا.
1: يعني من وجهة نظري من أهم الأشياء اللي لازم الإنسان يعتمد عليها يبدأ يحدد إيش هي الأطعمة اللي ممكن تكون متواجد في البيت ممكن هو يسويها بشكل سريع، لأنه نمط الحياة صار سريع جدا، إحنا محتاجين أكل اللي يقدر الشخص يجهزه بشكل سريع ويكون يحتوي على البروتينات، الفيتامينات، المعادن والدهون الصحية اللي الإنسان يحتاجها، يبدأ يجهزها عشان تكون عنده خطة مسبقة لما يجوع فجأة في البيت ما يذهب على طول للأطعمة الغير صحية من غير ما يفكر، يكون عنده خطة مسبقة يعني معدة له في هذه الحالات.
0: أعتقد دكتور التطبيقات صارت تخدمنا الآن في هذا الموضوع، يعني بس أفتح التطبيق وأطلب ما تبي وما تشتهي وكلها سريعة ما شاء الله.
1: نعم بس مو كلها صحية.
0: نعم للأسف.
1: هنا يجي
0: نعم.
1: الفرق كده نقول إحنا الخطة إحنا ممكن تكون الخطة إنه أنا أطلب. ولكن لازم أعرف إيش أطلب وكم كمية السعرات الحرارية وتكون عنده خطة مسبقا قبل ما أبدأ أنا الأسبوع تبعي، عشان كذا مثلا يوم الجمعة يوم السبت الإنسان ممكن يستغله في وضع خطة أكل للأسبوع القادم، إيش الإنسان حابب يأكل، عارف مواعيده، وممكن يكون عنده خطة أكل أكلتين ثلاثة أكلات أطلبها أعرف إنها صحية وإيش أعرف المكونات اللي فيها وأوفر في البيت هذه المكونات، ممكن تكون سهل علي أنه أجهزها في حالات عندي.
0: نعم دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه النصائح والمعلومات اللي أتمنى الجميع يستفيد منها بإذن الله.
1: شكرا لكم.
0: حياك الله.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلاً فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
0: أعزائي توصل النساء إلى عمر معين تتغير فيه هرموناتهم وتبدأ صفحة جديدة من مجموعة تغيرات كلها مرتبطة ببعضها، وأبرزها الهبات الساخنة اللي تبدأ مع بدء انقطاع الطمث عند النساء في نهاية الأربعينات من أعمارهم. خلونا نناقش هذا الموضوع أكثر مع استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور هيثم بدر. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
3: حياكم الله وشاكر ومقدر هذا الجهود المباركة وشكرا للاستضافة، ونتمنى إن شاء الله السلامة والصحة للجميع.
4: اشرحها ونورنا
0: دكتور، اشرحها ونورنا، ايش هي تحديدا؟

0: الهبات الساخنة.
1: الهبات الساخنة هي من أكثر الأعراض اللي بشوفها في العيادة وتشتكي منها السيدات، وتأتي عادة في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة أو ما بعدها مباشرة. طبعا إيش اللي بيحصل؟ تشعر السيدة فجأة بحرارة قوية تطلع من الصدر والرقبة والوجه، وتنعكس مع أيضا إحساس بالتعرق مرات، بعدها فجأة تحس بالسيدة ببرودة أو قشعريرة، وهذه ممكن تحدث في أوقات مختلفة من النهار وبشكل متكرر مختلف من سيدة إلى أخرى، ومرات توقظها من النوم في الليل، وهذا ما يسميه أيضا التعرق الليلي. فهي عبارة عن مجموعة من الأعراض مع بعض بتحصل، وكلها بنسميها باختصارها الهبات الساخنة.
0: إيش أسبابها يا دكتور؟
1: السبب الرئيسي هو يعني تغير نسبة الهرمونات في الجسد، وخاصة انخفاض هرمون الاستروجين. لما يقل هرمون الاستروجين بسبب عدم وجود الإباضة، فمركز تنظيم حرارة الجسم في الدماغ يصبح أكثر حساسية، فأي تغير بسيط في حرارة الجسم يعتبر أنه تغير كبير فيحاول يعدله، فيبدأ الجسم يبرد نفسه بسرعة، فتأتي الاعتلالات في أنه مرة فجأة يحصل التعرق، مرة يحصل إحساس بالقشعريرة والبرودة، لغاية ما يحاول يوازن الجسم الحرارة وتذهب هذه المرحلة من الهبة.
0: طيب نلاحظ يا دكتور، في نساء تأخذ معهم مثلا سنة أو سنتين، في المقابل في نساء بتأخذ معهم سنوات، ليه؟
1: صحيح، هي تختلف من سيدة إلى أخرى. في سيدات فعلا زي ما أنت تفضلتي تستمر معهم أشهر فقط وتختفي، وحتى حدتها تختلف من سيدة إلى أخرى. وفي بعض سيدات تستمر معهم سنوات، وممكن تجلس يعني عدة سنوات وتعاني منها السيدة. لكن الخبر الجيد أنه يوجد علاجات كثيرة نستطيع استخدامها لتخفيفها بشكل كبير. فاللي أنا بدي أقوله أنه لا يوجد داعي لأن تعيش السيدة وهي متحملة الأعراض إذا كانت فعلا مؤثرة على حياتها، فيوجد لنا أساليب علاجية قد تناسب البعض وقد لا تناسب البعض، علشان برضو يعني نعرف أنه العلاجات مختلف أنواعها، بعد التقييم نقدر نشوف هل هي مناسبة أو لا للسيدة اللي بتعاني منها. فإحنا ما بدنا حدا يعاني منها، ولكن بعض السيدات نقدر نستطيع تحسين هذه الأعراض عندهم إن شاء الله.
2: فكرة غلط.
0: عندنا معلومات مغلوطة ونبغى نصححها، وممكن تكون صح. علاج الهبات الساخنة لا يكون إلا علاج هرموني.
1: هو طبعا غير صحيح، لأنه يوجد علاجات أخرى. العلاج الهرموني طبعا هو من أفضل أنواع العلاجات لكثير من السيدات، إذا كان زي ما قلنا مناسب لهذه السيدة، لأنه ليست كل سيدة تستطيع أنها تستخدمه، وليست كل سيدة نستطيع نصفه لها. في علاجات أيضا غير هرمونية أيضا أثبتت فعاليتها، بعضها ممتاز جدا، خاصة إذا كان العلاج الهرموني غير مناسب أو السيدة ما تقدر تستخدمه. ويوجد أيضا بعض خلينا نقول أنماط الحياة وأنواع الأغذية اللي ممكن تساهم وتساعد بإذن الله على تخفيف الإحساس أو شعور السيدة بالهبات الساخنة بدون حتى علاج.
0: من الأسئلة أو من المعلومات أيضا اللي ممكن تكون مغلوطة، أن نمط الحياة ما هو سبب مباشر في الهبات الساخنة؟
1: أنا بالعكس أرى أنه له علاقة كبيرة، وهذا اللي أثبته العلم. بعض الأشياء اللي ممكن تزيد الهبات الساخنة مثل زيادة الوزن من الأشياء اللي ممكن تضاعف ذلك، أيضا التدخين، شرب الكافيين بكميات كبيرة، تناول الأكل الحار، السهر، التوتر. في المقابل يوجد بعض الأمور اللي بتساعد على تخفيف الهبات الساخنة أو حتى الأعراض بشكل عام، مثل الرياضة الجيدة، المحافظة على الوزن، شرب كميات جيدة من الماء، النوم الجيد، تخفيف المحفزات عند بعض السيدات، كلها ممكن تساعد على تخفيف الأعراض بإذن الله.
0: الهبات الساخنة علاجاتها صعبة ومعقدة، وبصراحة هي فترة وتعدي، لذلك ما لدعي ان احنا نتعالج عنها، هي فترة راح تعدي في حياة المرأة وتنتهي.
1: طبعا هذا يعني شعور يعني كثير من السيدات يعتقدوا فيه. إذا الأعراض كانت بسيطة وليست مؤثرة على حياتها، لأنه إحنا ما نتكلم فقط على الهبات الساخنة، نتحدث عن الأعراض الأخرى اللي بتحصل حتى مع فترة انقطاع الدورة، مثل الإحساس بالتوتر والغضب والمود سوينجز واللي هي الاضطرابات في يعني في الحالة المزاجية، تأثر على النوم، كلها هذه ممكن تؤثر على جودة الحياة. فهنا إذا كانت الأعراض بسيطة ممكن السيدة تكتفي فقط بالنصائح، أما إذا كانت الأعراض تؤثر على النوم والعمل والمزاج أو تؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة، فما في سبب إنها هي تعاني بالصمت. اليوم عندنا الحمد لله خيارات علاجية كثيرة وآمنة، والهدف منها إن شاء الله تحسين جودة الحياة، لأنه إحنا في هذه المرحلة ما نتعامل فقط مع الأعراض، نتعامل مع حتى العلاقة اللي بتحصل فيها لما الشخص يكون عنده هذه الأعراض، بيصير دائما متوتر، فهذا بيأثر حتى على طريقة تعامله مع المحيط فيه، خاصة الأبناء والزوج وغيرها. فتحسين جودة الحياة أمر مهم لهذه السيدة حتى تستطيع أنها تمارس حياتها بشكل جيد وآمن وفي سعادة وهدوء واطمئنان بإذن الله.
0: سين من الناس استخدمت زهرة الربيع وصار وضعها أفضل، وصاد من الناس استخدمت الميرمية وصار وضعها أفضل. هل بالإمكان أنه أنا أستخدمهم كبديل للعلاج الهرموني مثلا ويكون وضعي أفضل؟
1: سؤال جميل. طبعا يوجد كثير من اللي هو الغذاء اللي ممكن يكون يحتوي على يعني بسمو فايتو استروجينز أو الاستروجين المخرج من النبات، فالعلاجات تختلف من سيدة إلى سيدة، فبعضها يكون علاج هرموني إذا كان مناسب لها، يعني هذه ترى اللي هو زهرة الربيع أو الأغذية الأخرى هي تعوض نوعا ما هرمون الاستروجين بس بطرق مختلفة ليست كالدواء العلاج الهرموني. وبدنا ننتبه أنه أيضا الإفراط في تناولها قد يكون مضر إذا كانت غير مناسبة لهذه السيدة، ولهذا من المهم جدا أنه السيدة تلجأ إلى الطبيب للتأكد من حالتها والتأكد من وضعها وإذا كانت آمنة لاستخدامها ولا لا، فلا تأخذها فقط لأنه نصحتها فيها صديقتها أو شافتها مناسبة لأحد آخر. أحيانا يكون تعديل نمط الحياة جزء مهم من الخطة، الذي كثير أرى أن الناس تلجأ للعلاج ولا تلجأ إلى تحسين، ولهذا نمط تعديل نمط الحياة أمر مهم في حتى تحسين اللي هو الأعراض وتحسين الحالة الصحية. الأهم من العلاج يكون بعد تقييم طبي، لأن اللي يناسب السيدة ممكن ما يناسب غيرها، ولهذا مهم جدا لا تأخذ السيدة أي علاج إن كانت هرموني أو علاج دوائي أو حتى هو المكملات الغذائية بإفراط بدون ما نعرف إنها آمنة للسيدة. وهذه نصيحة لكل السيدات بإذن الله.
2: طبقها صح.
0: خلينا نطبقها صح يا دكتور، أعطيني أبرز الحلول لهذه المشكلة النسائية اللي موجودة عند تقريبا كل النساء.
1: ممتاز جدا. أتمنى إن شاء الله أنه هذه النصائح اللي حنذكرها الآن تكون سهلة تطبيقها للجميع، إذا كان الشخص عنده الإرادة الجيدة للحفاظ وتحسين الحالة الصحية. أولها ومن أهمها المحافظة على الوزن الصحي، أيضا ممارسة الرياضة بانتظام خصوصا تمارين المقاومة والمشي، التعرض للشمس بشكل جيد خاصة أوقات الصباح للتأكد من أنه فيتامين د والشمس أعطت المادة المفيدة للعظام بإذن الله، أيضا تخفيف الكافيين والأكل الحار. إذا لاحظت أنها تزيد الأعراض فهذه ممكن نخفف منها، ما نمتنع عنها تماما، أكيد ما إحنا ما هدفنا الامتناع التام، ولكن تخفيضها بشكل كافي لتحسين والتحكم بالأعراض. أيضا النوم في غرفة باردة ولبس ملابس قطنية خفيفة، يعني حرارة الجسم في للحفاظ عليها علشان ما نهيئ البيئة لأنه يحصل اختلال في درجة حرارة الجسم. إذا كانت الهبات مؤثرة على الحياة ممكن مراجعة الطبيب أيضا أمر مهم، لأنه اليوم في علاجات كثيرة تساعد بشكل كبير. وأحب أيضا أقول أن الهبات الساخنة مو شيء لازم تتعايش معه غصبا عنك، هي عرض طبيعي صحيح مع تمر فيها كل جميع السيدات بشكل متفاوت بكميات متفاوتة وبدرجة حدة متفاوتة، لكن إذا أثرت على حياتك فالعلاج موجود بإذن الله، والهدف أنك تعيشي هذه المرحلة براحة وصحة وأفضل جودة حياة بإذن الله تعالى.
0: نعم، شكرا لك دكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة، على هذه المعلومات المهمة. أتمنى كل النساء اللي يعانون من هذه المشكلة فعلا يستمعون للحلقة ويستفيدون منها. شكرا لك يا دكتور.
1: حياكم الله، وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله السلامة والصحة والسعادة للجميع.
0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام، مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: الدوري الأهم بالمنطقة.
10: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
9: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
11: حاول عدى، الله الله،
9: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياضة، أبدأها بالعناوين. برعاية الملك، انعقاد النسخة 10 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل. سمو ولي العهد والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفيا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. قطارات المملكة تنقل 38 مليون راكب خلال الربع الثاني من 2026. وزارة الرياضة تؤكد أن الميزانية المخصصة للأندية السعودية هي 952 مليون ريال. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعقد النسخة 10 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في 15 من أكتوبر المقبل بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار قوة الإرث، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين وقادة الأعمال. المزيد في هذا التقرير.
1: امتدادا لدورها المتنامي في منظومة الاستثمار وتعزيزا لمكانتها مركزا دوليا لصناعة الفرص والشراكات، تستضيف المملكة النسخة 10 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الفترة من 26 إلى 29 من أكتوبر 2026 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ويحمل هذا الحدث الاستثنائي الذي يصادف الذكرى السنوية 10 لتأسيس المبادرة شعار قوة الإرث، ليجمع صفوة النخبة العالمية من قادة وصناع قرار لاستشراف ملامح الاقتصاد العالمي ومناقشة التحديات والتشريعات الجيوسياسية المؤثرة في حركة رؤوس الأموال، بحضور لأكبر الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية لإبرام صفقات مليارية. ويمثل المؤتمر منصة عالمية لطرح الأفكار وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض أحدث الأفكار والتقنيات القادرة على إحداث تحولات حقيقية في الأسواق المبادرة، تحولت عبر عقد من الزمن إلى بوصلة عالمية للحوار الاقتصادي والتعاون الدولي، ليرسخ المؤتمر دور العاصمة الرياض كوجهة محورية أولى لصنع القرار المالي وتوجيه بوصلة الاستثمار العالمية.
0: أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقدم الرئيس الأوكراني التهنئة لسمو ولي العهد باتفاقية مكة للدفاع المشترك، متمنيا أن تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، كما جرى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وبحث مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها. تفقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الفريق الدكتور سليمان بن عبد العزيز الميمان إجراءات القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين 56، واطلع خلال ذلك على سير عمل لجان القبول والإجراءات المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة. غادر ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة اليوم المدينة المنورة، متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بعد أن تشرفوا بزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة المعالم التاريخية والإسلامية. وصلت لجنتا تحكيم البنين والإناث الاستماع إلى تلاوات المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، حيث استمعتا في اليوم الثالث إلى تلاوات 40 متسابقا ومتسابقة من 33 دولة. عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمتها التقنية المقدمة للقاصدين خلال موسم العمرة عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، ويعد الروبوت الذكي أحد حلول

0: بها التقنية، إذ يقدم مجموعة من الخدمات التفاعلية تشمل الإرشاد والتوجيه والتعريف بالمواقع والخدمات وتقديم المحتوى الديني، إضافة إلى الترجمة الفورية بعدة لغات لخدمة القاصدين من مختلف الجنسيات. حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نمواً في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 بمبلغ إجمالي بلغ 27,670,000,000 ريال، وبارتفاع نسبته 17.20%، وذلك ضمن إطار استراتيجية البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3 مليارات ريال مخصصات دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 105 أكثر من 9,900,000 مستفيد وتابع. كشفت الهيئة العامة للنقل أن عدد المستخدمين الذين تنقلوا عبر قطارات المملكة بلغ أكثر من 38 مليون راكب، فيما وصل عدد البضائع المنقولة من المعادن والبضائع إلى 3,700,000 طن، إضافة إلى شحن 47,000 حاوية قياسية خلال الربع الثاني من عام 2026، مما أسهم في تعزيز انسيابية حركة التنقل داخل المدن والحد من الازدحامات المرورية ودعم الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. أكدت الهيئة العامة للطرق على أهمية شبكة الطرق في دعم القطاع الصحي وتمكين سلاسل الإمداد الدوائي، حيث تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالميا في ترابط شبكة الطرق، مما أسهم في اختصار زمن نقل الأدوية وسرعة وصول العلاج إلى المرضى والرفع من موثوقية سلاسل الإمداد الصحية. استجابة لمتطلبات سوق العمل في القطاع الصحي ولتطوير الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الصحية من مواكبة التقنيات الحديثة في المجالات السريرية والعلاجية، أضاف صندوق تنمية الموارد البشرية 12 شهادة مهنية احترافية في المجال الصحي إلى قائمة الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية، لترتفع بذلك إلى 417 شهادة في مختلف القطاعات الحيوية. وفقاً للنسخة الخامسة من تقرير إنترنت السعودية الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، سجل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المملكة نمواً لافتاً بعدما بلغت نسبة تبنيها بين مستخدمي الإنترنت 45.2% بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق. المزيد في هذا التقرير.
1: قفزة بأكثر من الضعف خلال عام واحد، هكذا يتسع حضور الذكاء الاصطناعي بين مستخدمي الإنترنت في المملكة بعدما وصلت نسبة تبني أدواته في 2025 إلى 45.25%، في نمو يعكس سرعة دخول هذه التقنيات إلى الاستخدامات اليومية وتحولها إلى أدوات يعتمد عليها المستخدم في مجالات متعددة. الفئات الشابة تتقدم هذا الحضور، إذ سجلت الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً أعلى نسبة استخدام عند 25.7%، تلتها الفئة من 10 إلى 19 عاماً بأكثر من 53%، أرقام تشير إلى جيل أكثر تفاعلاً مع التقنيات الحديثة وقدرة أكبر على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن احتياجاته المعرفية والتعليمية. أما الاستخدام فيبدأ من أكثر المهام اليومية شيوعاً، البحث عن المعلومات تصدر بنسبة 88%، ثم توليد الأفكار والدراسة والتعليم، إلى جانب إنشاء الصور والفيديو والعروض التقديمية والترجمة والمهام المرتبطة بالعمل. وعلى مستوى التطبيقات، جاء تشات جي بي تي في صدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تحميلاً في المملكة. أرقام تتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026 وتكشف

0: سرعة تبني المجتمع للتقنيات الحديثة واتساع حضور الذكاء الاصطناعي من أداة للبحث والحصول على المعلومة إلى وسيلة للتعلم والإبداع وإنجاز المهام.
1: أعلنت وزارة الرياضة من خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي تجهيز 17 منشأة رياضية لاستضافة بطولات كرة القدم السعودية خلال الموسم الجاري، كما استعرض المؤتمر أبرز التطورات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة بما يدعم تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة. هذا وأكد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد أن إجمالية الميزانية المخصصة للدعم المباشر للأندية السعودية هي 952 مليون ريال، فيما جرى رفع نسبة السعودة في الأندية الرياضية إلى 73%.
2: نبدأ في مبادرة الدعم المباشر. زي ما أنتم عارفين في دعم مباشر للأندية الرياضية، يعني هذا الدعم هو مخصص للأندية على حسب فئاتها. 42 مليون لكل نادي في أندية دوري روشن، و6 مليون لكل نادي في أندية الدرجة الأولى، و2 مليون و780 ألف لكل نادي في أندية الدرجة الثانية. فيما يخص مبادرة الألعاب المختلفة مخصص لها تقريبا 517 مليون، هي مقسمة إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هي فئة التفعيل، فئة النقاط وهي موضحة على عدد من الرياضات اللي هي العدد 20 رياضة. في حال حصول الأندية على مراكز في البطولات المخصصة من الاتحادات الرياضية يحصل على عدد النقاط المعتمدة والتي تقارب 270 ألف قيمة النقطة الواحدة.
1: من جانبه قال وكيل وزارة الرياضة للمنشآت الرياضية ثامر با سنبل إن الوزارة تقوم بتجهيز 8 ملاعب لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027 في الرياض والخبر وجدة.
3: تم الانتهاء من تطوير أحد المرافق الرياضية في جدة في حي الفضيلة، أحد المرافق الرياضية في الدمام في حي بدر، وفي الرياض إحنا اليوم في مشروع في حي سلي لتطوير منشأة رياضية متكاملة عبارة عن ملاعب كرة قدم وصالة مغطاة، وأيضا في عرقة كملاعب ملعب رياضي كرة قدم وصالة مغطاة ومسبح، إن شاء الله حيتم الانتهاء منهم قريبا. فإحنا مستمرين في خدمة عدد من المستخدمين للقطاع الرياضي والمستهدفين، من كانت استضافات كبرى أو إقليمية أو محلية أو انتفاع داخلي لتحقيق المستهدفات الوطنية. في النهاية جميع الأعمال اللي نقوم فيها من مرحلة التطوير إلى مرحلة التنفيذ تنتهي بإن شاء الله جاهزية هذه المنشآت لبدء الموسم الرياضي. خلال هذا الموسم إن شاء الله حيكون عندنا 8 ملاعب جاهزة لاستضافة أحد أهم الأحداث الرياضية والكروية كأس آسيا في 2027 عبر 8 ملاعب، جزء منها الوزارة وجزء بالتعاون مع الجهات الأخرى.
1: في الشأن العربي والدولي، نجحت المملكة ممثلة بمشروع مسام لنزع الألغام في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري من انتزاع أكثر من 5000 لغم، وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع حتى الآن إلى أكثر من 583 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية عشوائيا في مختلف الأراضي اليمنية، راح ضحيتها الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن. يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشروعات تعزز الأمن المائي وترفع كفاءة البنية التحتية للمياه، يستفيد منها أكثر من 1,000,000 شخص في 14 محافظة يمنية. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في منشور له على مطالب إيرانية بالتعويض عن أضرار الحرب المستمرة منذ 5 أشهر بإعلان مطالبة مضادة تحمل طهران ثمن عقود مما وصفه بضحايا عملياتها، موجها ممثليه بوضع هذه المطالبة بحزم في أي وجميع المفاوضات المقبلة. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اليوم خلال اجتماع بمسؤولين حكوميين أن حكومته تعمل على إعداد استراتيجية لبناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد، مشددا على أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في هذه النشرة. لم

ابقى إلى العناوين. برعاية الملك انعقاد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل. سمو ولي العهد والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفيا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. قطارات المملكة تنقل 38 مليون راكب خلال الربع الثاني من 2026. وزارة الرياضة تؤكد أن الميزانية المخصصة للأندية السعودية هي 952 مليون ريال. تتهدي النشرة المستمعين الكرام، تقبلوا تحية طاقم عملها من التنفيذ محمد الفلاج، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يمضي الاقتصاد السعودي في تعزيز مصادر النمو غير النفطي عبر قطاعات باتت أكثر حضورا وتأثيرا في الناتج المحلي وفرص الاستثمار والتوظيف. ففي قطاع السياحة، تؤكد بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة أن المملكة أصبحت أكبر اقتصاد سياحي في الشرق الأوسط، بعدما بلغت مساهمة القطاع الخاص نحو 178 مليار دولار في 2025، بما يمثل 46% من اقتصاد السياحة والسفر في المنطقة، فيما نما الناتج السياحي السعودي بنسبة 7.4% متجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي. وفي مسار موازن، تواصل المملكة رفع مساهمة المحتوى المحلي في الإنفاق والمشتريات، حيث تكشف نشرة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للربع الثاني من 2026 عن مؤشرات لافتة، من بينها تطبيق آليات المحتوى المحلي على أكثر من 8600 منافسة بقيمة تتجاوز 63 مليار ريال، وأيضا إصدار 961 شهادة محتوى محلي جديدة، إلى جانب إضافة 79 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. في الجزء الأول مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، أناقش هذين الموضوعين مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
2: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: أبدأ معك يا دكتور فيما صدر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة حول السياحة في المملكة. يعني عندما تمثل السعودية نحو 46% من اقتصاد السياحة والسفر في الشرق الأوسط حسب ما ذكر المجلس العالمي للسياحة، ماذا يعني ذلك اقتصاديا من حيث تحول المملكة إلى يعني مركز رئيسي لنمو السياحي الإقليمي؟
2: أكيد، أولا احنا بنعرف أنه دائما قطاع السياحة طبعا يعد من القطاعات اللي قد يواجه

0: يعني السياحة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج. أيضا يعني الأحداث الجيوسياسية بتلعب دور كبير جدا، إلا أنه دائما وهذا تاريخي يعني يعتبر قطاع السياحة من القطاعات اللي يتعافى بشكل سريع، لأنه بمجرد ما يزول الحدث تجد أنه يكون هناك عودة سريعة. ويمكن شفنا الأرقام، يمكن عند اليوم إحنا كان عدد السياح الدوليين اللي بالنسبة للمملكة في عام 2019 نتكلم على حوالي 17.5 مليون سائح في عام 2019، نتكلم يعني قبل كورونا بسنة. اليوم في نهاية عام 25 وصلنا إلى حوالي 30 مليون سائح من خارج المملكة، وهذا يعني شوف في خلال ما تقارب 6 سنوات كان هناك نمو بحوالي 67%. وهذا يعطيك ليش المملكة العربية السعودية تعتبر قصة مختلفة، أو ليش يتوقع التقرير أنه بالفعل أنه المملكة تعتبر حتكون خلينا نقول قائدة في قطاع السياحة في السنوات القادمة في منطقة الشرق الأوسط. النجاح اليوم السياحي الحقيقة أنا أعتقد أنه هو ما ليس فقط بنقيسه والله بعدد السياح، لا طبعا، لأنه في نهاية الأمر أنت عندك وسائل الجذب اللي اشتغلت عليها السعودية، وكانت سبب رئيسي أنه نصل لهذا المستوى الكبير في الأرقام. فاليوم أنا بالنسبة لي القيمة الاقتصادية الحقيقة اللي بتتحقق هو ما يعني الأثر اللي بيكون موجود عندي بالنسبة للسائح، لأنه إحنا بنعرف أنه عملية السياحة اليوم هي السمعة بتلعب دور كبير. اليوم ليه إحنا بنسافر مثلا لدول معينة؟ لأنه والله في مجموعة راحت وقالت لنا والله المكان الفلاني جميل، فيه خدمات جيدة، فيه بنية تحتية معينة، فتجد أنه يكون هناك رغبة في أنك تعود لهذا المكان أو أنك تبدأ في عملية تروح تزوره مرة ثانية أو حتى تزوره لأول مرة. هذا اللي اليوم أنا أعتقد أنه المملكة اشتغلت عليه، أنه بالفعل اليوم يعني شوف التحسينات اللي حصلت في السنوات الأخيرة على مستوى التأشيرات أصبح الموضوع سهل جدا. اليوم السائح الأجنبي يحصل على التأشيرة في وقت وجيز، عملية الطيران، التوسع في الطيران، اطلاق حتى خطوط طيران جديدة ومنها يعني طيران الرياض، هذه كلها بتستهدف انك انت توسع الوصول لأكبر شريحة ممكنة من عدد السائحين اللي هم يحضروا الى المملكة. الفعاليات اليوم الفعاليات السعودية مختلفة، عندنا ما يقارب 13 موسم، انت تتكلم موسم الرياض، موسم جدة.
1: نتحدث هنا دكتور عن ارتفاع انفاق الزوار الدوليين الى المملكة بنحو يعني تقريبا 8.2%، وقفز انفاق ايضا سياحة الاعمال باكثر من 55%، يعني ايهما سيكون اكثر تأثيرا مستقبلا يعني برأيك في العوائد الاقتصادية؟
0: انا حقيقة اعتقد الاثنين حيكون هما كلاهما، سواء كان المستثمر اللي بيحضر من اجل الاستثمار او من اجل السياحة، لأنه في نهاية الأمر أنت عندك اليوم وسائل الجذب. إذا تكلمنا عن القادمين من أجل الأعمال، فاليوم أنت عندك الفرص الاستثمارية والفرص الوظيفية والفرص الحقيقة في قطاعات يعني بعيد عن قطاع النفط، كل القطاعات اليوم بتجذب بشكل كبير جدا. وزي ما ذكرت البنية التحتية والقاعدة التشريعية والأنظمة والقوانين أصبحت اليوم مساهمة بشكل فاعل يعني بتضاهي الممارسات الدولية، لذلك المستثمر الأجنبي سعيد أنه يأتي إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا قيمة اقتصادية. السائح الأجنبي أيضا هو سعيد أنه يجي للمملكة. اليوم أنا عندي فعاليات، خلينا نأخذ أقرب 3 فعاليات عندها. في شهر يناير القادم المملكة تستضيف كأس آسيا، أنا أتوقع أنه حيكون هناك عدد كبير، أنت تتكلم على أكبر قارة في العالم،
1: صحيح.
0: بمعنى أنت كم عدد القادمين إلى السعودية؟ حتكون أعداد كبيرة جدا. هذا أمر، وهذه فعالية مهمة جدا بنتكلم عليها في عام 27. بعدها بحوالي 3 سنوات المملكة تستضيف إكسبو 2030، وهذا حدث عالمي، وبالتالي المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى ما يقارب 40 مليون زائر. فتخيل كيف سيكون شكل المملكة العربية السعودية في تلك الفترة بعد أن تكتمل الكثير من المشروعات أيضا، وأيضا الكثير من المشروعات في البنية التحتية بالتحديد. في عندنا الفعالية كأس العالم في 2034، وهذه فعالية ما في شك ينتظرها يعني القاصي والدانية حقيقة، لأن اليوم الفعاليات الرياضية أصبح لها وهج كبير جدا، وخصوصا أنه فئة كبيرة في العالم اليوم من الشباب حريصين، كبار السن، السيدات، الرجال، الأطفال، هذه فعاليات جاذبة.

0: ستستضيف هذه الفعاليه وستكون وحيده على فكره. يعني اليوم ترى شوف انت كاس العالم اللي نظم مثلا الاخير كان في اكثر من دوله، وكاس العالم القادم ايضا سيكون في اكثر من دوله، بينما كاس العالم في السعوديه سيكون فقط في السعوديه. اذا يعني بشكل احادي فانت تتكلم اليوم على اعداد كبيره وهائله ستكون حاضره في المملكه، فهذه كلها انا اعتقد هي قيمه مضافه. اليوم زي ما ذكرنا سابقا المملكه اليوم عدد القادمين إلى المملكة كنا في فترات سابقة وكل التقارير كانت بتقول كلام هذا، أغلبهم بيجي للمملكة عشان إيش؟ مكة والمدينة.
1: صحيح.
0: بتجد أنهم يحضروا المكة من أجل الحج أو من أجل العمرة والزيارة في المدينة المنورة. لكن اليوم الوضع اختلف، شوف اليوم نسب القادمين للمملكة من أجل زيارة الأصدقاء، من أجل الحضور الفعاليات، من أجل حضور المناسبات يعني الفنية أو الرياضية أو غيره. وترى احنا دائما لما حتى بنتكلم في الجانب الرياضي ليس فقط ترى كره القدم، احنا اليوم بنستضيف، احنا عندنا الفعاليات في سباق سيارات، عندنا فعاليات في الـ يعني بعض الالعاب الاخرى اللي بتستضيف الحقيقه عدد كبير جدا من الزوار وغيرها. يعني التنوع ايضا لعب دور كبير.
1: كنوز التراثيه ايضا متمثله في العلا دكتور.
0: يا سلام، على فكرة أنت جبت نقطة ممتازة جدا أستاذ محمد. اليوم المملكة أيضا تتميز بالتنوع، يعني اليوم عندنا المدن الساحلية وعندنا المدن الجبلية، الطبيعة في المملكة موجودة
1: متنوعة
0: ومتنوعة. عندنا يعني اليوم تجد أنه في المملكة العربية السعودية دول مدن بحجم دول الحقيقة، مدن اليوم عندنا فيها حر ومدن فيها برد، مدن فيها أمطار. ليه؟ المساحة الجغرافية في السعودية الحقيقة مساحة كبيرة وموقع جغرافي مهم. دائما بنقول أن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي، اليوم عندك ربط في آسيا في إفريقيا مع أوروبا، الوصول للمملكة سريع جدا، وسائل النقل اليوم المتوفرة وخصوصا الطيران بحكم أنه يعتبر يعني أسرع وسيلة نقل اللي بيستخدموها سواء القادمين للسياحة أو للأعمال، بتوصل في المملكة يمكن بمتوسط لا يتجاوز 6 ساعات نتكلم من أي مدينة في العالم. وهذا يعني حقيقة يدفع أن المملكة بالفعل هي نقطة جذب مهمة جدا. هدفنا في السعودية أن نكون يعني منطقة لوجستية مهمة في كل القطاعات، وقطاع السياحة دائما بنقول هو من القطاعات المهمة جدا. لذلك ما استغرب أنه حيكون عندنا تعافي كبير جدا فيما يحدث. يعني لو كنا بنتكلم على عام 26 من الطبيعي أن يكون هناك تراجع في عدد السياح في هذه الفترة بسبب الأحداث الموجودة. إحنا بنعرف اليوم يعني السياحة ترى مثل البزنس، يعني أنت اليوم كتاجر لا يمكنك تروح تستثمر في مناطق يكون فيها توترات. نفس الطريقة اليوم بالنسبة للزوار أو الناس اللي بتروح للسياحة بيبحثوا عن مناطق اللي ما تكون فيها مثلا حروب، ما يكون فيها يعني أحداث جيوسياسية، وهذا أمر طبيعي.
1: جميل.
0: لكن المهم بالنسبة لنا هل سيستمر هذا الأمر؟ لا طبعا، من الطبيعي أن يحدث في بعض الأحداث، وزي ما قلنا التاريخ يعيد نفسه. يعني المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، منطقتنا يعني الأحداث فيها ليست غائبة وليست أول مرة تحدث. صحيح. ولكن التعافي سريع بإذن الله.
1: طيب أنتقل معك فيما صدر من هيئة المحتوى المحلي حول تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أكثر من 8600 منافسة تجاوزت قيمتها 63 مليار ريال خلال الربع الثاني، كيف تقرأ يعني أثر هذه الآليات في توجيه الإنفاق الحكومي نحو الشركات وأيضا المنتجات الوطنية؟
0: أولا إذا سمحت لي أستاذ محمد بصراحة أعرج على الأرقام اللي ذكرتها النشرة الإعلامية لهيئة المحتوى المحلي، وحقيقة هي مهمة. عندنا اليوم أكثر من 8600 منافسة حكومية تم إدراجها ضمن القائمة الإلزامية بقيمة تجاوزت 63 مليار. كذلك تمت إضافة 79 منتج جديد في يعني وصلنا اليوم إلى ما يقارب 1752 منتج في الإجمالي. أيضا أصدرت
1: إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
0: المنتجات الوطنية. أيضا كم عندنا اليوم شهادة محتوى محلي؟ أصدرت 961 شهادة محتوى محلي جديدة. فأصبح الإجمالي إجمالي شهادات المحتوى المحلي حوالي 18780 شهادة. فأنا أعتقد حتى أنه في الربع الثاني هيئة المحتوى المحلي وقعت 5 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، ووقعت 3 اتفاقيات مرتبطة بفرص يعني تطوير الصناعات المحلية. هذه أرقام في غاية الأهمية، وإحنا بنعرف أنه كل ما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي عندنا ما في شك أنه قيمة في اقتصادك الوطني. فاليوم أنت بدل ما تتسرب خلينا نقول عمليات الإنفاق لخارج المملكة حتصير في داخل المملكة،
1: الاكتفاء الذاتي أيضا.
0: يا سلام، أنت اليوم أنا بالنسبة لي اليوم جهة حكومية بتدفع مبلغ لشركة محلية أفضل من تدفع لشركة أجنبية. أنت اليوم بتوطن، أنت اليوم أصبح عندك عمل في داخل يعني في داخل اقتصادك. هذا كله بينعكس على خلق وظائف جديدة. زي ما قلنا بتذكر كنا ناقشنا في حلقة من الحلقات عملية الإنفاق الحكومي. بالنسبة لنا اليوم ما يهمني كم تنفق الدولة، يهمني بالفعل هذا الإنفاق وين يروح. هذا الإنفاق، وهذا ما نسميه بكفاءة الإنفاق، بتجد جزء من كفاءة الإنفاق اليوم عندي إنه والله أنا أنفق في يعني في المكان الصحيح. حتى ترى صندوق الاستثمارات العامة اليوم يعني حول كثير من استثماراته، وصلت إلى 80% اليوم في الداخل في الاقتصاد. هذا كله تشجيع
1: الشركات المحلية.
0: للشركات المحلية. فالمحتوى المحلي ما في شك هو يضاعف الاقتصاد، يرفع الحقيقة من مستويات التوظيف. أيضا دوران الاقتصاد مهم بالنسبة لي أنا، يعني أنت كل ما بتكون عندك المحتوى المحلي، الشراء المحلي، التوطين الحقيقي بتشاهده يعني أمام عينك، هذه كلها بتنعكس اليوم بالنسبة لنا. أنا أعتقد أنه النشرة بتعكس أرقام رائعة جدا. الاقتصاد السعودي اقتصاد منفتح، اقتصاد الحقيقة احنا يعني على فكرة مو معناته أنه نقول اكتفاء محلي ومنتج محلي أنه ما في استيراد، لا لا طبعا الاستيراد سيظل موجود، الاستثمار الأجنبي مهم بالنسبة لنا واستخدامه أيضا مهم، التقنيات العالمية، وهذه هي مرونة الاقتصاد القوي. إن هو إحنا لما
1: طيب دكتور يعني اقتصاديا وش المؤشر الأهم للحكم يعني على نجاح سياسة المحتوى المحلي؟ ارتفاع نسبة المشتريات الوطنية أو زيادة الاستثمارات الصناعية أو خلق الوظائف ونقل المعرفة والتقنية؟
0: أنا أعتقد شوف آخر نقطة ذكرتها هي خلق الوظائف، هي نتيجة. يعني اليوم إذا كان عندك محتوى محلي قوي النتيجة يكون عندك خلق وظائف، يكون عندك اليوم مصادر دخل وقوة شرائية أكبر. فأنا أعتقد أنه ما في شك اليوم التطوير في المحتوى المحلي خصوصا في القطاع الصناعي، يمكن أنت طرقت الموضوع القطاع الصناعي، إحنا بنعرف أنه عندنا في الاستراتيجية الوطنية للصناعة بنتكلم على 13 قطاع واحد. هذه ال 13 قطاع تخيل معايا زيادة المحتوى المحلي فيها إيش تعني؟ تعني بالفعل أنه أنت سيصبح عندك حراك كبير جدا في قطاع مهم ألا وهو قطاع الصناعة. أنا دائما بقول أنه أي اقتصاد في العالم إذا كان لديه قطاع صناعي قوي تأكد أنه هذا الاقتصاد في مأمن بإذن الله، لأنه الصناعة أحد أهم المحركات الاقتصادية اللي بتصنع التنوع.
1: جميل.
0: يعني تصنع تنوع عندك في اقتصادك بشكل كبير جدا. زي ما ذكرت يعني في نهاية الأمر اليوم حتى المشتريات الحكومية، على فكرة اليوم المشتريات الحكومية هي ليست فقط والله أداة والله عشان احنا نلبي احتياجات الجهات الحكومية، لا لا، أنا أعتقد أنها أداة لصناعة الأسواق، تصنع السوق اليوم بالنسبة لك، لأن اليوم المشتري الحكومي هو ضخ مالي وبالتالي سيخلق قيمة بالنسبة لك في اقتصادك. بتدعم أيضا، ترى فيها دعم كبير جدا حتى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وأنا أعتقد أن هذا الحراك الاقتصادي اللي احنا دائما بنبحث عنه، والحمد لله اليوم أنا أعتقد أن النشرة يعني مبشرة بكل خير.
1: طيب فاصل قصير دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. كثير من قراراتنا المالية لا تتخذ بالحسابات وحدها، فالشراء قد يتحول مع الوقت إلى وسيلة سريعة للمكافأة وتحسين المزاج، حتى يصبح الإنفاق مرتبطا نفسيا بالشعور بالسعادة والرضا. في المقابل يبدو الاستثمار لدى البعض قرارا مؤجل لأن عائده لا يرى ولا يشعر به فورا، لكن ماذا لو استطعنا نقل الشعور بالمكافأة من الاستهلاك اللحظي إلى بناء الثروة تدريجيا؟ وكيف يمكن تحويل الادخار والاستثمار من التزام ثقيل إلى عادة مالية تمنح صاحبها شعور بالإنجاز والأمان؟ أناقش يعني في الجزء الثاني من هذه الحلقة هذا الموضوع مع ضيف الاثنين الدائم.

0: كالعادة الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
0: أولا دكتور، يعني لماذا يمنحنا يعني الإنفاق شعور يعني أسرع بالسعادة مقارنة بالادخار أو الاستثمار؟ وهل يعني المشكلة في مستوى الدخل أو في الطريقة يعني اللي يتعامل بها الإنسان نفسيا مع المال؟
1: جميل، سؤال في غاية الروعة. شوف أستاذ محمد، اليوم ترى بعض الناس يتعالج بالإنفاق، على فكرة هو تلقاه مكتئب لين ينفق.
0: عجيب دكتور.
1: الإنفاق حقيقة احنا دائما بنقول هل المال يصنع السعادة؟ سؤال بسيط، بس حقيقة إن المال يخلق سعادة للإنسان. الناس بتنفق عشان تسافر وهذا إنفاق، تجد إنه بالفعل هو يخلق قيمة مضافة، وهذا هو المهم، القيمة المضافة التي تعود عليك من هذا الإنفاق. فالسؤال أنا أقدر أقول إنه هل كل إنفاق اليوم يخلق شيء مفيد لي، يعطيني عائد صحيح، أشعر بمتعة؟ الإنفاق اللي يشعر يعطيك متعة.

0: قهوة في يدي. لازم يشرب قهوة. يعني ما يمكن. يعني هل معقولة الوعي المالي في كوب القهوة؟ هذا مو صحيح. ولا يقول لك لا تشتري سيارة جديدة ولا لا تأكل في مطعم. الوعي المالي ليس أن تحرم نفسك. ولا هذا الحقيقة اللي احنا دائما بنتكلم فيه. ليس الحرمان. احنا نقول خذ المتعة اللحظية التي تعود عليك بفائدة. استهلك، ما في إشكال. لكن إيش المانع؟ وهذا هو السؤال المهم. إيش المانع أنه أنت تنفق على نفسك وأيضا تخلي محفظتك الاستثمارية أيضا يعني تشرب قهوة معك؟ إيش المانع يعني؟
1: صحيح.
0: هذا السؤال مهم. لذلك أنا أعتقد يمكن واحد من أهم الأسباب اللي بتخلق المتعة أنه زي ما ذكرت أنه في مكافأة تحصل عليها فورا. اليوم لو بتروح سوبر ماركت أو بتروح محل ساعات، أنت بتنفق الألف وبتأخذ الساعة، هذه متعة. لكن لو تجي للاستثمار في الجهة المقابلة، الاستثمار لا يبيل نفس. الاستثمار ما يمكن أنك تخلق المتعة في في في في في نفس اللحظة. لكن نستطيع النتيجة. وهذه ذكرتها في مقدمتك، أن تصبح عادة بالنسبة لنا. وهنا يعني خلاص يعني زي اليقين أن المتعة قادمة. وخليني أعطيك مثال. بتذكر أستاذ محمد يمكن لعبة المانيبولي اللي كنا نلعبها زمان؟ هذه
1: اللعبة هذه كبرتنا يا دكتور.
0: لا هو يعني هذه أحد الألعاب الجميلة حقيقة. لأنه ليه؟ أنا بتذكر إحنا كنا في البداية لما ننفق في شراء الأراضي نكون مبسوطين. كانت أصعب لحظة بالنسبة لنا لما بتجي تبني المنازل.
1: صحيح.
0: لكن متى كانت المتعة؟ لما أحد يطيح عندك. أنت هذا اللي نبغى نقوله في الاستثمار. لا يمكن أنه أنت في وقت البناء بناء محفظتك الاستثمارية أن تشعر بالمتعة. في غالب الأحيان في صعوبة. طيب متى؟ حينما تبدأ العوائد تحل عليك. فلذلك المستثمر اليوم أو الأشخاص اللي يقول لك يا أخي أنا ما أشعر بمتعة، ما في شيء يشجعني، ما في شيء يحفزني، نقول له ببساطة. أولا الانتقال من شخص متعود فقط على عملية الاستهلاك وأنه هو بس ينفق وينفق وينفق، من الطبيعي أن تواجه تحديات. من الطبيعي أن تواجه تحديات. وبعطيك مثال بسيط. ترى الواحد اليوم يمكن كل ما زاد دخله زاد انفاقه. بتلقى أنه اليوم المشكلة ليست في ارتفاع الدخل بل في سلوكك أنت. صحيح. يعني أنت ما لما كان راتبك 10,000 كنت عايش، لكن لما صار 15,000 أنت زدت في إنفاقك. ليه ما بقيت على نفس الإنفاق السابق؟
1: صحيح. وادخرت 5,000.
0: وادخرت 5,000.
1: صحيح.
0: أو جعلتها في محفظة استثمارية. فأنا أعتقد إنه هي مسألة كيفية لغة المال اللي دائما بنتحدث عنها. لغة المال مهمة. كيفية التعامل مع المال مهمة. التخطيط للمال مهم. النظرة لأنه بالفعل المستقبل يحتاج بالفعل أن يكون عندك شيء من الادخار، شيء من الاستثمار.
1: طيب هل هذا مرتبط بالعمر يا دكتور؟ لأنه بعض الناس يقول والله أنا وصلت مرحلة من العمر الآن، كيف أبدأ أدخر الآن؟ أنا يعني على ما قيل يعني أنه مضى ما بقى العمر كثر اللي راح. يعني هل العمر له دور برضو في يعني عدم التوجه يعني الأشخاص إلى الادخار؟ أو هل العمر له دور؟
0: خليني أستاذ محمد، طبعا ما في شك اليوم لما أنت بتكون عندك عادة غير جيدة لفترة من الزمن، التخلص منها أو خلينا نقول خلق التوازن فيها يحتاج إلى وقت أطول. الأشخاص اللي اليوم ما بيشوف ناس بتلعب رياضة عمره 60 سنة، ليش؟ لأنه هو معتاد أصلا من الثلاثينات والعشرينات بيلعب رياضة، فما بتفرق معاه اليوم. لكن شخص لنفترض أنه حب أنه يدخل في الاستثمار وبدأ يلعب رياضة جديد، من الطبيعي أنه حيواجه تحدي أكبر لأنه ما كان يعرف الرياضة من وقت مبكر. ففي منطقية أنه الأشخاص اللي يبدأون في عمر مبكر حتكون الأمور بالنسبة لهم أسهل. لكن هذا لا يعني أنه اليوم الواحد مثلا تجاوز 50 سنة أنه هو ما يبدأ يفكر في هذا الموضوع، بل لا خطأ. أنا أعتقد أنه هو في أمثل حاجة أنه هو يفكر اليوم ويبدأ اليوم. لكن لازم ياخذ في الاعتبار انه يحتاج نفس اعلى، يحتاج لياقه اكبر. صحيح. يعني ما يستعجل،
1: صبر اكثر.
0: شوف الاستثمار لا يمكن انت يعني ما حتصير مستثمر ناجح وعندك ايرادات في ايام. والاستثمار الحقيقي لا يعود لك حقيقة في

0: وجيزه، يحتاج له وقت، يحتاج له وقت، يحتاج له تخطيط، يحتاج له قرار مالي صحيح. للاسف كثير من الامور، عشان كذا احنا ما ادري كنت الحلقه الماضيه واللي قبلها كنا تحدثنا عن القرارات الماليه المستعجله او صحيح. القرارات الماليه المبنيه العاطفية. على اراء الاخرين او العاطفيه، هذه كلها الحقيقه حتسبب كوارث ماليه. احنا لليوم نبغى بالفعل، يمكن وهذا هو خلينا نقول الاساس من حلقتنا اليوم، مثل ما عندك رغبه او خلينا نقول نشوه سعاده في عمليات الانفاق، خلينا نحولها لعاده في عمليات الاستثمار، وخصوصا للأشخاص اللي في مقتبل العمر. أنا نصيحة بقولها لهم، أنت لازم تبدأ تفكر من اليوم، لأنه أنت أمامك خلينا نقول 25-30 سنة في العمل، كم مرة حتجيك الزيادة؟ خلي هذه الزيادة جزء منها في الاستثمار، خليها عادة. ليس كل زيادة تروح تنفقها كاملة، لا، يجب أن يكون هناك جزء من هذه الزيادة توجه لعمليات الاستثمار. ادخر واستثمر لاحقا. المهم أنه لازم تعود نفسك أنه هذه الزيادة أكافئ جزء منها، تروح مكافأة للمستقبل. اليوم أنت هذه كيف تشعر بالإنجاز؟ تشعر بالإنجاز ما في شك حينما تبدأ العوائد تحقق. أكيد أنا اليوم زي ما ذكرت في الأول، أن نحول الإنسان من مستهلك إلى شخص لا ينفق، أنا أعتقد أنه صعب في يوم وليلة، لكن نحوله والله إلى مستثمر يحتاج له الحقيقة صبر، ويحتاج له جهد. وأنا أعتقد أنه هذا هو اللي اليوم أنت لازم تفكر فيه. المال ليس فقط للإنفاق، وخطأ أن تعتبر فقط أنه المال بالكامل إحنا ننفقه. ما في شك الإنفاق مهم، لكن زي ما أنت بتنفق وبتشعر بسعادة، ترى للمعلومية هناك جزء من الإنفاق ما يحقق لك قيمة مضافة، وهذه هي المشكلة. إحنا بنتكلم اليوم على الإنفاق العشوائي، الإنفاق اللي لا يعود عليك. لذلك حاول بقدر المستطاع.
1: وش العلامات يا دكتور اللي يعني تكشف للشخص أنه يعني جانب من إنفاقه أصبح عاطفي أكثر منه اقتصادي؟
0: زي ما ذكرنا، يمكن واحد من العوامل، كل ما زاد الراتب عنده كل ما زاد انفاقه. لو تسأله وش اللي تغير في حياتك يقول والله ما تغير شيء. طب فين راح الانفاق؟
1: صحيح.
0: يعني في أشخاص الحقيقة بيتواصلوا معنا وبسمع منه يقول أنا لما كان راتبي مثلا 10,000 كنت انفق 8,000، لما صار راتبي 13,000 ارتفع الانفاق صار 11,000. أقول له هل تغير شيء في حياتك؟ هل جاك طفل جديد؟ هل مثلا عندك أقساط أصبحت زيادة؟ قال له ماني عارف شو اللي صار. فالقضية الحقيقة هي قضية عادة عند الأشخاص، كل ما أطمن كذا أنه الحساب فيه فلوس زيادة يد تحكه ليه يبغى ينفقها، يروح السوق بدل ما كان يأخذ العازة اللي بتكفيه يروح يزود شوية في المشتريات. وللأسف أنا هنا هذا اللي بنقوله، أنه هذا الإنفاق أصبح إنفاق غير صحي، أصبح إنفاق يضرك، مع أنه كان من المفترض أنه أنت تبقى على نفس إنفاقك المعتاد. كنت بتنفق 9,000، استمر على 9,000، الزيادة اللي أنت حققتها اليوم وجهها لعمليات الادخار والاستثمار.
1: طيب
0: لأنه في نهاية الأمر ما حصل أي تغيير في حياتك، فهذا أحد المؤشرات المهمة اللي بتخلق لك أو يعني تعطيك كذا يعني شيء من أنه بالفعل هناك قضية جانب سايكولوجي، جانب نفسي عند الأشخاص. وهذه النقطة أنا أعتقد واليوم ترى على فكرة أستاذ محمد دائما بنقولها، مع وجود التقنية والله أصبح الموضوع أكثر سهولة. يعني اليوم أنت تقدر بمجرد ما تجيك الزيادة مثلا على طول تربطها بعملية استثمار أو
1: الدخل. وهذا سؤال يا دكتور، يعني معظم الأشخاص يعني عند نزول الراتب يعني دائما يحاول أن يكافئ نفسه أو ينفق بشكل عاطفي. كيف يمكن عمليا يعني إعادة برمجة هذه المكافأة يعني لتصبح يعني مرتبطة بالاستثمار أو الادخار أو شراء أصل؟
0: أنك اليوم تكافئ نفسك هذا أمر صحي وما في إشكال، لكن أنت بأن تستمر المكافأة وقت طويل، لابد أن تصل لمرحلة تقول خلاص أنا الآن مبسوط كافأت نفسي كإنفاق، حان الوقت أني أكافئ نفسي بشراء أصل على سبيل المثال يعود علي بمدخر، بالدخول في استثمار معين، بالدخول في أسواق المال، بوضع وديعة بنكية مثلا تعود عليه بفوائد معينة حتى وإن كانت قليلة. أنا اليوم قضيتي ما تخلق عادة، أنا اليوم قضيتي أنه أنت لا تنفق زيادة، خلي جزء من مصادر دخلك في الجوانب الاستثمارية حتى وإن كان العائد قليل. أنا أعتقد هذه مكافأة مهمة بالنسبة لك. الأمر الآخر مع الوقت أنت حتبدأ تشعر فعليا أنه أنت يعني عندك تحسن في الوعي المالي، أصبح لديك القدرة في أن تتحكم في قيادة مالك، وليس المال هو اللي يقودك، ليس الإعلانات هي اللي تقودك، ليس مغريات الشراء هي اللي تقودك. في أشخاص اليوم سيد محمد بمجرد ما يفتح جواله تلقاه ما يستطيع يقاوم على طول مباشرة الأشياء اللي بيشتري ما سواء كانت بتنفع أي عروض موجودة.
1: مدمن متاجر
0: هي الآن في بيروحوا للمتاجر وللمحلات أو حتى في المواسم بيجد إنه في عروض يقولك هذا ما فوته، طب أنت ما تحتاجه، لكن تجد إنه بسبب العرض ما قدر هو يضبط سلوكه الشرائي وعلى طول مباشرة يأخذ الأشياء هذه يقولك قد أحتاجها مستقبلا. الحقيقة إنه لا يوجد لها، وفي النهاية الحقيقة هو إهدار لماله. السلوك الإنفاقي كل ما ضبطناه وتعاملنا معها الحقيقة بشكل جيد تأكد أنه إحنا هنعيش حياة مالية ممتازة جدا. ودائما بنقول من بدري يا جماعة الخير، الناس اللي في بداية عمره فرصة كبيرة جدا أنه أنت تستخدم المنتجات اللي بالتقنية اليوم في الجوال، في تطبيقات البنوك الكثير الحقيقة من المنتجات المالية التي بتساعد على بناء وعي مالي صحي يساعدك في حياتك ومستقبلك. يعني اليوم التقنية بتساهم وتساعد في تتبع الإنفاق، وتساعد في تخصيص نسب معينة في الادخار، وتساعد الحقيقة في تخصيص نسب معينة في عمليات الاستثمار. وقس على ذلك، وأنا أعتقد أنه كل ما قرأنا واقعنا المالي بشكل دقيق وبشفافية عالية إحنا استطعنا أنه نتعامل معه. كثير من الناس يحب أنه ما يفصح عن وضعه المالي بشكل، أو خلنا نقول حتى مع نفسه هو يهرب الحقيقة من أنه يقرأ وضعه المالي بشكل صحيح. بينما لو أنت شخصت حالتك المالية وعرفت والله أنه أنا عندي خلل يجب إصلاحه، صدقني أنه أنت أول شخص حتبادر في علاج هذا الأمر، لأنه في نهاية الأمر التعامل مع المال أمر خطير ويجب أن نتعامل معه بجدية، لأنه المال زي ما ذكرنا مهم ووسيلة مهمة جدا لصناعة السعادة وإدخال السرور عليك وعلى أسرتك، وأيضا تشعرك بالثقة. اليوم الأشخاص اللي عنده حقيقة مشكلة مالية بتهتز ثقته، صحيح. تجد أنه هو يعاني عنده مشكلة، عنده
1: ربما عنده يعني تتحول لمشاكل عائلية بسبب الوضع المالي.
0: نعم، كثير من المشاكل الأسرية، كثير من التفكك الأسري بيحدث بسبب سوء الإدارة المالية. كثير من اليوم حتى يعني على فكرة ارتفاع مستويات الجريمة، الخروج حتى من العمل، يفصلوا من العمل بسبب وضعه المالي. ليه؟ لأنه ما هو مركز، بيروح ما يقدم إنتاجية جيدة، قد يفصل من عمله. فهذه كلها الحقيقة بسبب سوء الإدارة المالية. لذلك المال والتعامل مع المال مهم جدا أن نتعامل معه بالطريقة الصحيحة
1: في عمر مبكر،
0: ونحترم المال. دائما نقول احترم المال، طب كيف نحترمه؟ نخطط له. دائما تحترم المال من خلال التخطيط للمال، تعطيه حقه. زي اليوم ما في أحد حيشغل سيارته اللي هو عارف فين رايح. أيضا يجب أنه اليوم بمجرد ما ينزل راتبك في حسابك البنكي أنت عارف مخصص لكل شيء فين رايح، مو تترك الأمور على يعني عشوائية، انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذا كلام مو صحيح، الأمر ما في شك بيد الله عز وجل، الرزاق بيد الله، لكن واجب عليك أنك تخطط بشكل صحيح لتصل لأهدافك المالية.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يحييك، شكرا لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الأخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

حبك كنت مستني زمان يلي جنبك أبغى لي أحلى مكان يلي حبك

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. يا هلا وسهلا، مرحبتين بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج برنامج تعالي. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة وبإثراء الموضوع بكثير من التجارب الحية الواقعية والأراء المختلفة ووجهات النظر من مختلف مناطق المملكة، دولتنا والله الحمد تعاد القارة فيها ثقافات متعددة، من أسرة إلى أسرة ومن منطقة إلى أخرى. الليلة موضوعنا اجتماعي حتى في مفهومه، المصطلح هذا مختلف من منطقة إلى أخرى، وهذا الجميل في الموضوع. الإثراء المعرفي يؤكده برنامج تعاليل في استقبال مشاركات الأحبة الكرام، وفي الطرح وفي الحوار نخرج بنتيجة، نتيجة اجتماعية، إما في قيمة مجتمعية أو في قيم أو في مبدأ ثابت لا يتغير مع مرور الزمن أو حتى مع المتغيرات التي تطرأ عليها. أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. فريق العمل يسعد بكم كثيرا، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال بن عبد الله النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. يا مرحبا ومسهلا بالجميع. اليوم نتكلم الحقيقة عن موضوع ما في أجمل منه، من التلاحم والتكافل الاجتماعي. لما نتكلم إحنا عن مبادئ والقيم التي يمتاز بها المجتمع السعودي ما رح نتوقف، رح نستمر في الحديث إلى ما لا نهاية، ولله الحمد قيمنا ثابتة راسخة، كثير من المفاهيم عندنا ثابتة لا تتغير لا مع أي عادة ولا حتى مع أي زمن، ثابتة أصيلة ولا تعلم في المدارس ولا تكتب في الكتب، هي تورث في القلوب، قيم موجودة تجسد حقيقة هوية المجتمع السعودي. الفزعة، يعني هذا منطلق الموضوع اليوم، فزعة، هذه الروح ما تنتظر مقابل، هذه الوقفة ما تنتظر الدين، ما هو بسلف مردود أبدا، ولا تسأل عن الاسم اللي جاك واللي قدم لك الفزعة أبدا، بل في تسابق الحقيقة من السعوديين، تسابق كل واحد بيساعد الثاني في ستر عثرة وتفريج كربة. هذه فزعة السعوديين خاصة، مهم مواقف عابرة، هذا سلوك إنساني متجذر فينا نحن السعوديين، نشوفها في الطرقات، نشوفها في السيول عند الخطر تذكرونها، وفي الحرائق والبحث عن مفقود، حتى في أبسط المواقف اليومية لو السيارة تعطلت في الطريق شفت الفزعة، أسرة ضاقت بها الحال شفت الفزعة، إنسان احتاج شفت يا أخي اليد التي امتدت إليه من غير تردد. شفنا مقاطع كثيرة، نماذج حية، قصص، كل هذه موجودة من مجتمعنا، ناس اقتحموا الخطر حتى ينقذون غريق، أو يخرجون مثلا مصاب من مركبة مشتعلة، تركوا أعمالهم حتى يغوثن هذا المحتاج، والمحتاج هذا ما يعرفونه، وش الدافع؟ نخوة، شهامة، هذا الذي حرك هذه الإنسانية. وكان سبحان الله يا أخي في داخل كل سعودي يقول فزعة لا تترك أخاك وحده، هذا الصوت السعودي في داخلنا، هذه الروح ما أتت من فراغ، هذا امتداد لقيم هذا الوطن منذ تأسيسه، قيم التعاون، التكافل، الشهامة، حب الخير، المساعدة، هذه قيم عززها الدين ورباها المجتمع، والقيادة ولله الحمد الله يحفظها ويديمها غرستها في النفوس حتى أصبحت اليوم ثقافة عامة ما تقتصر على فئة دون أخرى. والأجمل الحقيقة في فزعة السعوديين أنها لا تفرق الحقيقة بين المواطن وغيره، ولا بين القريب ولا حتى البعيد، الإنسان أولا، الإنسان والحياة أغلى من كل اعتبار. هذه المشاهد الحقيقة تصدرت في منصات التواصل وفي المواقف وأصبحت الحقيقة مصدر فخر يتداول كثير من الناس في كل مكان، ودليل حي على أن هذا المجتمع ما زال حي الضمير متماسك بالقيم،
لما نتكلم اليوم عن موضوع الفزعة يا أخي، في مسارات كثيرة، في مواقف، لكن وين نبدأ؟ من أي موقف؟ من أي مسار؟ ولا نعني بالفزعة أنها بطولة لحظة، لا، هي مسؤولية مجتمع، هي رسالة أخلاق، هي صورة مشرفة لهذا الوطن، ما تترك أحد. وكل فزعة تسجل كأنها شهادة جديدة، أن الشهادة يعني ثابتة وحق، والشهابة ما زالت الحقيقة تنبض في القلوب، في قلوب السعوديين. من هذا المنطلق نريد أن نتحدث عن اليد التي امتدت، وعن هذا القلب الذي بادر لكل عريس من باب الفزعة اللي صار عندنا ولله الحمد أسلوب الحياة. وش عندها العريس؟ عندها العانية، الرفد، طرح، كلها مسميات مختلفة. العانية من أجمل العادات السعودية، من أجملها على الإطلاق، وذكرت الحقيقة هي تأتي من باب التكافل، من باب الفزعة، فزعة السعوديين. إذا دروا أن فلان تزوج، إذا كانوا الزملاء في العمل كل واحد يشارك يعني بما يستطيع، قدموها له، أو بادر هو الإنسان بنفسه وقدم له هذه العانية. هي مرتبطة بمناسبات الزواج، تقليد متوارث الحقيقة عكس هذه القيم، قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع. حتى الناس اللي يحضرون هذه المناسبة يحرصون، عندهم حرص أن يقدمون هذه المساهمة المالية والعينية للعريس. واحد يبادر، وش رايكم والله نقط، وش رايكم نجمع، وش رايكم نعطي نساهم، في حرص في هذا الموضوع. معناته هذه العادة الجميلة، هذه القيمة الأصيلة لم تختفي بعد، ما زالت موجودة، موجودة دعم لهذا العريس، مشاركة منهم في تحمل أعباء وتكاليف تأسيس حياته الجديدة. هذه عادة تراها قديمة، توارثت معنا وأصبحت موجودة إلى هذا اليوم. عقود طويلة مضت، لكن كانت أول شكلها مختلف، ما كانت مالية، كانت على شكل ذبايح، أغنام ولا الأبل، ويقدمونها لهم، أو بعض الاحتياجات الأساسية اللي يحتاجها العريس يقدمونها له احتياج. لكن تطورت الحياة وتغيرت فيها الأنماط الاجتماعية، هذه المساهمات تحولت إلى بشكل تدريجي طبعا إلى مبالغ، صار واحد يقدم مبالغ قالوا أفضل، لا أخي يتأثث بيته ولا عطاه المال، هو يتصرف، هو يسد احتياجه بالمال، إن كان في أثاث، إن كان في نفقة، إن كان في ملبس، في مأكل، اترك الحالة، قدم المبلغ. تحولت هذه الثقافة، والمبالغ هي تختلف حسب قدرة الشخص وإمكانياته المادية، لكن ما فيها إلزام، ما فيها إلزام، هذا تزوج يلا عطاه، لا، نتكلم إحنا عن عادة، ولا فيها حرج. اللي ما يقدر ما عليه لوم، ولا ينظر له بنظرة دونية أبداً أبداً، ما لها علاقة الموضوع، هي مساهمة فردية إنسانية اجتماعية، كل واحد يقدم الشيء اللي يراه مناسب. مع أن اليوم يقدم ترى العانية على هيئة هدايا، هدايا حديثة، اللي يقدم له جوال، واللي يقدم له عطورات، واللي يقدم له بخور ومبخرة، واللي يقدم له بشت، أمور يقول ما أقدم له مادية، خلني أقدم له أنا هدايا عينية. وهذا الحقيقة يعد يعني جزء أصيل من هذا التقليد الاجتماعي موجود، لكن العانية اليوم تنوعت الحقيقة بصور مختلفة، من قريب، من صديق تلقى لها يساهمون كذلك، من الأقارب من يساهم، الصديق يساهم يقف معه، أو تقدم بشكل جماعي من زملاء العمل أو من أفراد العائلة أو أبناء الحي. هذا والله يعزز عندنا معاني التعاون والمودة، يجسد فينا روح المشاركة في الأفراح والمناسبات السعيدة. نحن نريد أن تستمر هذه العادة القيمة، هذه العادة الأصيلة المتوارثة، هذه العادة الاجتماعية الطيبة. ليش تستمر؟ وش السبب إذا حافظنا عليها واستمرت معنا؟ وش السبب؟ هذا يعطي انعكاس قوي لمجتمعنا الطيب، يعطينا قوة في الروابط الأسرية والاجتماعية في هذا المجتمع، يؤكد حضور هذه القيم، قيم التكاتف والتراحم بين الناس. حتى لما تقدم هذه العانية لهذا المتزوج، يا أخي كأنك يعني هذه كأنها تفيد التشبيه، كأنك تخفف أنت الأعباء المالية عن المقبل على الزواج. وفي ذات الوقت نعطي هذه المناسبة الاجتماعية والناس حاضرين ومبسوطين يهنئون ويباركون، تعطيها بعد إنساني،
بعد اجتماعي يتجاوز حدود الاحتفال. ما كانك تقول احنا في مناسبة زواج، في مناسبة فرح، لا، عطيت بعد آخر، في تلاحم، تكاتف، في شيء إنساني اجتماعي متواصلين. وإن الإجازة يعني على مشارف الانتهاء، وكان فيها حقيقة ما شاء الله هذه الأيام والأيام التي مضت زواجات انطلقت، لكن العنية كانت واحدة من أبرز هذه الصور المشرقة للعادات السعودية الأصيلة. نجحنا والله الحمد، كلنا نجحنا في الحفاظ على هذا الجوهر عبر الأجيال، ومع ذلك واكبنا تطورات العصر حتى نحافظ على هذه الرمزية، رمزية العطاء والمحبة والتكافل الاجتماعي. لكن على النقيض تماما، منهم من يرى بأن هذه العانية واجب يرد بالمثل، يرد. هذا رأي ثاني الآن، وجهة نظر أخرى.

كيف يرد؟ يقول لك لا هي العنية صح إن مبلغ إنك تقدمه للقريب أو الصديق، المهم العريس يعني. فرحة، مشاركة، مساعدة، أيا يكن، لكن أنت ملزم أن ترجع له نفس العانية إن كان له أو واحد من عياله إذا تزوج. هذا صحيح؟ هذا صحيح ولا لا؟ هذا ترى محور النقاش الآن، هذا محور النقاش عندنا اليوم. العانية أساسها المودة والتكافل، والإنسان يعطي على حسب استطاعته وظروفه وقت المناسبة، لكن يرد سلف دين؟ ليجى دورك تقول يلا رجعه اللي أعطيتك أنا؟ هذه الفكرة الرئيسية. لذلك كثير من الناس الآن ما يقبل العانية، صح؟ ما يقبلها ويعتبرها مساعدة، ولا يقبل هذه المساعدة في هذه الصور الحالية اليوم اللي الموجودة في العانية رغم معناها الاجتماعي، ويكتب أحيانا على كرت الدعوة لا نقبل العانية. قفل الموضوع، لا تدخل في مساعدة ولا تدخل في موضوع السلف ودين. يرفضها رفض خلاص، يكتبها نعتذر عن قبول العانية. طبعا هذا الأمر محدود يعني، مو على كل الأسر محدود، لكن هل الرد يكون إلزامي واجب السداد في زواج أو مثلا عند الزواج أحد من أبنائه؟ هي إعانة، هدية مادية، مبلغ مالي، المهم تقع اليوم تحت شكليات مختلفة، لكن بعض اليوم ربما يتباهى في هذا الموضوع، يقدمها وكأنه مجبر. ليه؟ حتى يجاري الأقران ومعارفه، شوف ايش قدم فلان بروح اقدم غيره، هذا اعطى السياره لا انا بعطيه شيء ثاني، سياره فخم مثلا. هي مختلفه حسب الثقافه، لكن العطاء قيمته موجوده والله الحمد بين الماضي والحاضر، لان فيها قيمه ايجابيه، لكن بعضهم فسرها بان اصبحت اليوم

وما أشبه بالدين، دين على عاتق المعطى إليه، واجب عليه أنك ترده. هي موجودة ولله الحمد عند غالبية الأهل، وهي تقدم الرجل فقط دون الإناث على الزواج حسب المعرفة العانية. ما لها رقم معين أو مبلغ معين، لا، هي تهدى إهداء لإعانة المتزوج على تكاليف الزواج وقبل إقامة حفل الزواج حتى تعينه حسب الاستطاعة. لكن هل نردها بمثلها أو بأحسن منها؟ هي تتمثل أحيانا مبالغ خيالية، مثلا بعض المقدم مثل ما قلت السيارات، وأحيانا ما ينظر لها بنظرة العيب، أو حتى المقصر لا ينظر له بهذه النظرة، يقول هذا والله رجال ما شاء الله تجمل في العريس. وصلنا لمرحلة المباهاة في هذا الموضوع، تجاوز مفهومها القيمة الإنسانية النبيلة. حياكم الله من جديد إلى تعليل في هذا الموضوع الاجتماعي عن العانية. في نظركم هدية أو دين اجتماعي لازم يرد بنفس المبلغ؟ شاركونا بالاتصال 011 40 5 3.

0: من جديد حياكم الله، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل. يحب الشركة بالاتصال 011-40-53 في موضوعنا المطروح لهذه الليلة. نتكلم عن العانية من العادات الاجتماعية الجميلة توارثناها وهي موجودة في مناسبات الزواج. هذا المبلغ الذي يقدم من القريب أو الصديق أو زملاء العمل يقدم للعريس مشاركة، فرحة، مساعدة في إعادة على هذا الزواج، لكن هذه العانية يقولون هي مهي بهدية اليوم. وش اللي صار؟ يقول هذا حساب مسجل، يعني يرد؟ نعم، هذا واجب يرد. شاركونا بالاتصال 011-40-53. اتصال من عبد الله.
1: مساك الله بالخير ابو عبد الله.
0: مساك الله بالنور، يا مرحبا يا عبد الله.
1: طيب هني سمعت صوتك، الله يخليك.
0: الله يحييكم. امين واياك والسامعين.
1: انت فيك مجروحه والله.
0: الله يرفع قدرك الله يجعلنا على قدرها المحبه وحسن الظن يا عبد الله.
1: ما اقدر اقول في غير يحكم بالحكم.
0: الله يجزاك خير، يرفع قدرك. من وين يا عبد الله؟
1: انا من الرياض.
0: ونعم، اهلا وسهلا يا عبد الله.
1: انا في حيرني موضوع الفزعه هذا، صار لي موقف انا في تأسيس منزلي. وانا راتبي قليل متقاعد.
0: نعم.
1: وفجأة سبحان الله مع كثر الصلاة، طبعا نصلي كلنا ان شاء الله نصلي
0: والمسلمين.
1: مع الصلاة والوتر مع الفجر والتعوات. الله سبحانه وتعالى يسرها.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك يا عبد الله.
1: امين. بركات الله. بركات اقول اسمه ولد خاتلي ولا ما يحتاج؟
0: ما يحتاج، الله يبارك. دع له في ظهر الغيب. الله يبارك لك يا عبد الله.
1: آمين.
0: ويفتح لك ابواب الخير
1: ويرحم والدينا والديك.
0: امين. تحياتي لك يا عبد الله، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا ومرحبا. 011-40-53. أمل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك يا
0: أهلا وسهلا. يا مرحبا يا أمل.
2: بارك.
0: الله يحييك. من وين تكلمينا يا أمل؟
2: من الرياض.
0: الرياض، ونعم، تفضل يا أمل.
2: ما عليك صوت. والله في البداية أقول لك أنا سعودية وأفتخر أني سعودية.
0: ونعم.
2: أفتخر، ما عليك صوت، وأفتخر أني أنتمي إلى هذا البلد المعطاء الجميل صراحة يعني.
0: نعم، كلنا فخورين ومتشرفين بنعمة هذا الوطن.
2: والله اللهم الله يديم علينا يا رب. آمين.
0: آمين.
2: وعلى كل البلاد الإسلامية.
0: آمين. ويحفظ قيادتنا يا كريم.
2: آمين آمين يا رب.
0: تفضل يا أمل.
2: ثانيا بالنسبة ل يعني أنا ما أزيد على الكلام اللي قلته، وفيت وكفيت في مقدمة البرنامج. بس أقول لك يعني أهم ما يميز الشاب السعودي الفزعة.
0: طيب.
2: طيبة القلب.
0: كلامك جميل، ممتاز. خلينا الآن في عانية الزواج. الآن إذا شاف واحد ما شاء الله من أفراد العائلة ولا أفراد المجتمع ولا

0: زميله في العمل اقدم على الزواج، قالوا يلا يا شباب خلينا نقدم عنيه لهالمتزوج. تعرفين انت ولا لا؟
1: طبعا اكيد.
0: اي هذه موجوده في مجتمعنا
1: اي طبعا
0: عند غالبيه
1: اكيد.
0: الاسر، وهذه الناس يسمونها الحمد لله انها قيمه اصيله متوارثه بين الاجيال.
1: طبعا
0: لكن
1: جميلة جدا.
0: الان اي المفهوم تغير الان يا امل، يقولون لا صار لا مثل الدين، احنا اعطيناه
1: الا
0: يرد.
1: فعلا
0: اي
1: صح، بعضهم يكتبون في ورق من فلان اعطانا 5000، انا
0: اي
1: اعطانا
0: صحيح.
1: مثلا
0: اي نعم قائمه نعم.
1: ليش اروح بعيد؟ انا واحد من قرايبي كذا تو متزوج من فتره يمكن شهرين كذا،
0: اي
1: كاتب في ورقه هذا اعطاني كذا وهذا زملائي في العمل وصديقي اعطاني كذا عشان يردها لهم المره الجايه.
0: يردها
1: يعني
0: طيب هذا صح ولا خطا؟ هذا نقاشنا الحين، ان العانيه ترد مثل الدين.
1: لا لا مو ب... لا لا مو بوحده بوحده، لا انا صراحه ما احب كذا، لا لا لا لا ممكن اردها بشكل عيني او نقدي على حسب ظروفي. يعني مثلا يعني مو حلو مثلا احد يعطيني 500 وارده له 500، لا يا اقل يا اكثر، يا اقل يا اكثر.
0: ليه ما تردين بالمثل؟
1: لا يعني يعني كانها وحده بوحده، يعني مثلا انت اعطيتني 500
0: يعني كانه هذا الحق اللي جاك كانه مثل السلف، اعطاك 500 تردينها 500، لكن اعطيك 500 تردينها 1000 بيزعل يقول صوتي طيب مني انت الحين.
1: لا على حسب ظروفي، يعني ممكن ممكن اعطاني 500 اردها 400 ولا اردها مثلا انا وظروفي.
0: السؤال ليش تردينها اصلا؟ هي عانيه اصلا، اهداء اعانه، ليش تردينها؟
1: لا انا اقول لك لا يعني مو يعني مو قضيه يعني شو اسمه ليش اردها، بس يعني ممكن مو لازم اردها نقدي، ممكن اردها عيني، ممكن اجيب لي بيت.
0: السؤال ليش ترد العانيه؟ انت معي ردها ولا لا؟
1: يعني هذا من باب التكافل، من باب مثلا يعني المساعده.
0: طيب ممكن كان متزوج خلاص تزوج، شلون اردها له؟ واحد من عياله؟
1: لا لا مو لهالدرجات طبعا، لا لا لا لا مو واحد من عياله، ممكن اشوف لي اي مناسبه تجي واجيب هديه معي، يعني لازم لابد ان يكون هناك مناسبه. اذا رزق مولود
0: اي نعم، يعني الفكره فكره يامل انها ترد،
1: ترد بطريقه او باخرى بس
0: إيه.
1: لازم
0: ممتاز
1: بالمثل.
0: ممتاز، بيض الله وجهك يا امل.
1: الله يرضى وجهك
0: يا مرحبا، تحياتنا لك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011 40 5 3 العانيه اللي تقدم للعريس في الزواج هي ترد؟ نعملها معاملة السلف، ترد بالمثل ولا لا؟ تقبل مثل الهدية وإعانة المتزوج. أم قناص،
2: هلا والله،
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
2: بخير، حساك بخير إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، من وين تكلمين أم قناص؟
2: أبو عبد الله.
0: الله يحييك، طيب جعلك طيبة.
2: خير، كيفك طيب؟
0: طيب من وين تكلمين أم قناص؟ جدة؟
2: من جدة.
0: ونعم ونعم، صوتك بعيد.
2: ما عليك صوت كذا هالجدة
0: رخيص. لا صوتك بعيد من السماعة مو من هالجدة.
2: رخيص رخيص رخيص.
0: الله يحييك أم قناص، يا مرحبا.
2: الله يسلمك يسعدك.
0: سمي تفضلي.
2: التوأم حقك من أمس ما موجود.
0: كيف؟
2: التوأم حقك.
0: إي إن شاء الله بإذن الله قريبا، يعني تعرفين الظروف الأجواء تغيرت، فإن شاء الله أنها طيب وبيشرفنا بكرة إن شاء الله.
2: الله
0: بخير باذن الله. باذن الله، الله يحفظكم قناص.
2: الله يعطيك عليك ان شاء الله بالدنيا بالاخره.
0: آمين.
2: احنا عندنا يا ابو عبد الله الاعانه للعريس،
0: اي
2: ولما العريس ولاب العريس،
0: اعانه للعريس
2: ولاب العريس ولما العريس
0: وام العريس. من يقدمها هذه؟
2: هذه احنا عندنا عاداتنا احنا.
0: اي يعني مين يقدمها؟ مين يقدمها الاعانه؟
2: الإعانة ذا أنه يقرب لي، يقرب لي ولد أختي أو ولد أخويا أنا أقدمها. شفت كيف؟
0: يعني
2: مثلا كنا من أول نساعد بالذبائح، الحين لا ما عاد نساعد بالذبائح.
0: لا المتزوج هذا لازم يكون من العائلة.
2: أي
0: أيوة
2: من العائلة. طيب وما هو من العائلة نعطي أمه. نعطي أم العريس.
0: حلو.
2: يعني إذا ما لنا فيه شيء المعرس نعطي أم العريس.
0: إذا كان من العائلة فقط يقدم للعريس اللي هو متزوج والأبوه وأمه.
2: أيوة هذا هو.
0: مبلغ مالي؟
2: أيوة أدي العريس مثلا إذا ولد أخوي أو ولد أختي أدي 1000 ريال.
0: أيه.
2: وأبوه مثلا والأم مثلا هذه 3000 ريال. وهناك تقدم هدايا حقة القاعة.
0: أيه.
2: تجيب هدايا وتجيب موية وتجيب بارد.
0: من يجيب؟ أنت تجيبين بعد غير اللي عانى؟
2: اي والله اني انا اجيب. بعد
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: هذا شهر 6
0: الحين.
2: شهر 6 اولاد ولد اختي 2 بيتزوجوا
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه ترد يا ام قناص؟
2: ترد، ايوه عندنا عند جماعتنا ترد.
0: اها كيف؟
2: مثلها ويزيدونها.

0: كمان.
1: ترد في حال الزواج.
0: في حال الزواج.
1: طيب تم متزوج، طيب كيف يردونها؟
0: إذا ما هو إذا أنه متزوج لولده.
1: آه ينتظرون للولد.
0: أيوة.
1: وش الأفضل طيب قناص، إنها ترد ولا لا تقبل مثل الإعانة؟
0: لا لا، بأنها ترد يعني مهما سويتها كثير قليل حتى ترجع.
1: لا أنا أبغى رأيك الحين، هذا العادة عرفناها، لكن رأيك الآن حول هذه العادة، أنت مع أنها تقبل عانية مثل الإهداء ولا ترد مثل السلف؟
0: لا لا، هم في بعضهم عندهم مثل السلف وبعضهم لا هدية.
1: أبيك أنت رأيك، أنت رأيك الشخصي، أنت مع إيش؟
0: رأيي ترد، رأيي ترد.
1: آه أنها ترد.
0: أي. ايوه نعم ترد، والله ترد بمثلها او امثالها كمان. آه. يزيدون عليها. ايوه نعم. طيب. احنا لا عندنا كذا يا القران يزيد كذا يقرني كذا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: مثلا يفزع لك بالثلاجه.
1: انتم تسمونها الرفد ولا لا؟
0: الرفد حق المعرس.
1: أي.
0: الرفد هو ما يختص بالاشياء اللي انت تجيبها.
1: اي
0: ايوه الرفد هو رفد المعرس،
1: هي الرفد والطرح والعانيه كلها مسميات مختلفه.
0: الطرح ترى يختلف عن الرفد. تعطي أمه الرفد وتعطيها الطرح.
1: أي نعم.
0: علاوة وإذا عندها أخوات مثلاً أختها أمها تعطيها.
1: أي ما شاء الله تبارك الله.
0: هذا عندنا إحنا القران يعني.
1: ممتاز، بيض الله وجهكم قناص، أسعدتينا بهالاتصال وهالمشاركة معنا. شكرا.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: الله يرعاك في أمان. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. الله يطول عمرك. تحياتنا لك يوم قناص، أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 عبد الرحمن.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: جزاك الله بالخير.
1: جزاك الله بالنور. يا مرحبا يا عبد الرحمن.
2: على الموضوع الرائع.
1: الله يحييك. من وين عبد الرحمن؟
2: من محافظة العلا.
1: العلا ونعم، أهلا وسهلا.
2: يعطيك العافية. بخصوص موضوع العنايات هذه، صارت الحين مجتمعنا وسببت عزوف يعني عن الحضور الزواجات، وهي العنية.
1: أفا عزوف.
2: أنا أشوفها بوجهة نظري إن الشخص اللي تحضر للزواج أو مناسبة سواء أخ أو زميل، حضورك لهذا أكبر عنية بحد ذاته.
1: أي نعم.
2: بغض النظر عن العنية.
1: طيب ترى مو بشيء إلزامي هو يا عبد الرحمن.
2: هو مو بشيء إلزامي.
1: ولا هو في شيء يدخل يعني. ولا هو بحرج إذا ما جبت شيء ولا قدمت. ما من اللي يقول هالكلام؟
2: هو أغلب الناس يشوفها بنظرة.
1: لا ما يا عبد الرحمن، أصلا العنية تقدم الناس ما يدرون، ما حد يدري أصلا من قدم له. كيف صارت الحين حرج وأنه صار في عزوف عن حضور المناسبات؟
2: أغلب الناس هو يشوفها بنظرة أنها إذا حضر ولا عان يشوف أنها مقصر بشيء.
1: من هو أصلا اللي يقدم العنية قدام الناس؟
2: أغلب الناس هو
1: العنية ما تقدم قدام الناس. تلقى العريس ما شاء الله جيت عنيات ما حد يدري من اللي قدم العنية، ما ندري الحضور ما يدرون أصلا من اللي جاء. فهذا شيء بالخفاء يعني، مهم بالظاهر حتى الموضوع دخل في المباهاة.
2: هو إذا قدمتها بزواجه أو قدمتها له بعد زواجه، هي تعتبر هذه شيء بينك وبين الشخص.
1: أي نعم.
2: لكن أنا أشوف بنظري أن الحضور للزواج حضورك أنت، هذا أنا أشوفه.
1: ما اختلفنا حضورك ممتاز وبيض الله وجهك، التهنئة مباركة. لكن في بعض يقدم إعانة لهالمتزوج يعني تخفيف أعباء تكاليف الزواج. هذا أمر محمود وهذه قيمة أصيلة متوارثة من زمان.
2: أيوة.
1: من زمان.
2: لكن
1: مو بشرط، مو هو بالزامي، ولا هو بيدخل في موضوع الحرج إذا ما قدرت أو ما قدمت. واضح الفكرة؟ لا تحرج، تقول والله ماني بحاضر مناسبة عشان ماني بقدم عنية. ما لها علاقة.
2: أنا أشوف أنها بشيء رمزي تقدمه.
1: هو رمزي. نعم.
2: ايوه بشيء رمزي سواء قليل او كثير.
1: نعم.
2: هذه على حسب ظروف الشخص.
1: بيض الله وجهك.
2: لكن بعضهم يبالغ بالعنية.
1: وبعضهم يبالغ ويباهي. أيوة. ويقدم له سيارة. أيوة. ويظهرها قدام الناس
2: ويضغط
1: ويصور ظروفه. اي صحيح.
2: هذه اللي انا
1: هذه مرفوضة. نعم نعم.
2: هذه حبيت
1: اوضح. بيض الله وجهك يا عبد الرحمن. الله يطول عمرك. شكرا لك يا عبد الرحمن على الاتصال وعلى المشاركة معنا، تحياتنا لك في امان الله. 011-40-53. وهذا ملمح ايضا ان متكلمة العنية هي تاتي بالخفاء، لكن في بعضهم يدخل في موضوع المباهاة ومحاكاة الاقران. شوف هذا قدم له سيارة، انا بقدم سيارة افخم منه، وتصوير وسلام، ويحط الهدايا قدام العريس، وهذا مبلغ مالي مقدم. هذا مباهاة، ما صار موضوع إعانة. نوال. نوال حياك الله، كيف الحال؟
3: حياك الله ابوي، الله يحفظك.
1: يا مرحبا يا نوال، الله يعافيك. اهلا وسهلا يا نوال،
3: ويحييك ان شاء الله. أهلا. بالنسبه لموضوعك
1: انا ماخذ اسمك. سمي تفضل.
3: طب الله يعافيك. طبعا العانية هذه يمكن احنا هنا ما عندنا هنا يعني في منطقتنا ما اشوف يعني
1: وين في سيهات. وش تسمونها انتم في سيهات؟

0: عندكم إعانة يعني
1: موجودة، هي
0: مساعدة،
1: موجودة عندكم؟
0: يعني شوف أكثر شيء تشوفه موجودة حق يعني مثلا الشاب اللي على قد حاله،
1: ايه
0: يجي مثلا جاره يعني يمد له مثلا مبلغ من المال، أو
1: ايه
0: مثلا ويكون حتى قبل الزواج، يعني
1: قبل
0: مو
1: الزواج.
0: مثلا
1: اي
0: في يوم
1: نعم،
0: الزواج، يعني
1: اي
0: قليل
1: صحيح، هو قبل
0: يعني
1: الزواج حتى يساعده يعني على تكاليف الزواج. اي
0: اي قليل. انا هذا الشيء شفته، يعني شفته وحسيته في يعني مثلا زي الرياض المنطقة الشمالية.
1: ايه
0: قبل فترة واحدة عزمتني على زواج،
1: ايه
0: كاتبة لي في الدعوة ممنوع العانية،
1: ايه
0: فكانت زميلتي تسألني وش يعني نوال العانية، قلت لهم يعني متعودين يعني
1: ام
0: إن مثلا تروحين تودين مبلغ من المال أو تودين مثلا هدية مثلا أو حاجة كده
1: اي
0: يعني،
1: نعم.
0: فيمكن هي الأم
1: انتم تقدمون
0: قالت كده
1: هالمين،
0: إن
1: العروس والام
0: لا
1: العروس؟
0: لا لا حق العروسين، يعني مثلا ثلاجة،
1: ايه
0: غسالة،
1: اي
0: يعني
1: نعم،
0: الشيء اللي مو متوفر، يعني خصوصا إذا كان
1: اي
0: الشاب على قد
1: مساهم، اي
0: حاله،
1: نعم، اي
0: إيه مساعدة له يعني. أما إذا كان مقتدر خلاص يعني
1: اي
0: الحمد لله، يعني ما ناقص منه شيء. الحمد لله رب العالمين،
1: انت
0: يعني
1: على كل
0: هدية
1: حال يا
0: بسيطة.
1: نوال، مع هذه الفكرة ومع هذه العانية انها تبقى هذه القيمة في مجتمعنا.
0: إيه كقيمة، إيه يعني إنك تساعد المحتاج،
1: اي
0: يعني بالذات الشاب المحتاج، يعني في
1: مو
0: بعض
1: بشرط،
0: الشباب
1: مو
0: يعني
1: احيانا محتاج، احنا هو ما شاء الله، بس انه يعني كمساعدة، كقيمة اجتماعية حافظ عليها وما تندثر مع الايام، فالناس
0: هي
1: يتواصلون.
0: ما تندثر. إيه في ناس لا، شوف طلال يعني مثلا أنا أجي أقدم هدية بسيطة بيوم بعد في الزواج، يعني حق العروس أو
1: ايه
0: حق المعرس إن كان رجل بيقدم له،
1: ايه
0: بس إنه يعني هذه
1: طيب
0: هو اللي خلاهم يقدمون العانية طلال، بسبب إنه يعني الترف الزايد في الزواج، عرفت على شلون؟
1: ايه
0: يعني في ترف وايد، بعض الزواجات فيها ترف مو
1: ايه
0: طبيعي، يعني أنا
1: يعني اللي
0: لاحظت
1: عنده
0: كده.
1: ترف يستقبل عنيات.
0: لا إيه هو يعني
1: ها
0: هم يحسبون ان يعني حين هو تكلف وايد
1: ايه
0: التبايح
1: ايه
0: والصاله او القصر اللي خداه، فيعتبر متكلف وايد هو،
1: ايه يعني هذا
0: فانت
1: ينتظر عنيه
0: نظرتهم
1: هالحين بعد ما تكلف.
0: إيه هم كذا اللي بيروحون له، هم كذا معتبرين ذا الشيء، هم
1: ايه
0: معتبرين ذا الشيء، مو يعني ان انا اترف الزواج عشان احصل عانيه، لا هم دلين اللي يروحون له
1: ايه
0: والله مسكين هو تكلف، طلال تكلف سوى وفعل
1: ايه
0: قصر وما ادويش، وياب لنا ذبايح وياب لنا سرقه
1: نعوضه، ها
0: من
1: نعوضه
0: مثلا،
1: على التكاليف هذه
0: ايوه
1: كلها.
0: اي
1: طيب
0: عوضون يعني بما معناه كذا.
1: طيب
0: ولكن الله يعني ان شاء الله بالعكس مجتمعنا مجتمع متراحم،
1: نعم،
0: الحمد
1: الحمد
0: لله رب
1: لله، نعم،
0: العالمين،
1: الله يحفظك يا
0: الحمد
1: نوال،
0: لله.
1: يطول عمرك،
0: وياك
1: أسعدتنا
0: ان شاء الله،
1: بالاتصال والمشاركة،
0: الله
1: شكرا يا
0: يسلمك،
1: نوال،
0: الله يعطيك العافية، شكرا أبوي، الله
1: أهلا
0: يحفظك،
1: وسهلا في أمان الله. 011-40-53 اتصال جديد. شيخة
0: حياك الله.

0: مناسبات
1: أي.
0: بينما أنت واجهتك مناسبة وأنا ظرفي الآن ما يسمح لي أهديك.
1: أيوة هنا الإحراج.
0: فتخيل أن بتزعل مني.
1: أيوة
0: شيخة ما هدتني. طيب المسي العذر الشيخة ممكن ظروفها ما تسمع.
1: صح.
0: يمكن ما عنده. تخيل قاعدة تصير مشاكل بين الأخوات.
1: صحيح.
0: وبين الأهل بسبب هذا الموضوع.
1: هو السؤال يا شيخة ليش الهدية صارت مثل السلف لازم يرد؟
0: لا ويا ليت بس كذا. عطيتيني 500 بردها لك 500.
1: اي
0: عندي اخت يعني توني من يومين تمشكلنا وقامت فينا وعوشة. ولد اخوي مهديها 500 ريال وهي راحت تسلفت لانه جاب ولد وتبي تعطيه 500 ريال. طبيبة الحرم ما عندي عطي اقل. بس لا ما اعطاني 500 انا بردها على 500.
1: اي مع انه يعني اخوها ولا لا؟
0: ولد اخوها.
1: ولد اخوها راح تتسلف 500 ريال وتعطي عشان جاه مولود.
0: الله ينور عليك.
1: ايه
0: وفي يوم من الايام.
1: وانت وش رايك؟ طيب وش نصحتيها؟ وش الافضل يكون؟ وش تسوي؟
0: قلت لها يا بنت الحلال ما يستدعي الامر.
1: ايه
0: وعارف ظروفك.
1: ايه
0: تقدرين عليه.
1: يعني ولد اخوها يعني هي تصير عمته.
0: عمته.
1: ايه وراحت تسلفت العمة عشان تعطي ولد اخوها.
0: نعم.
1: مع المفروض أنه حسب رأيك أنه ما تعطي ما يحتاج
0: تعطي لكن في وقت يسمح.
1: أيوة يا بدون سلف بدون دين.
0: أي ومش أيه. أول مولود يعني ما شاء الله العمر قدامه والمواليد.
1: أيه صحيح.
0: أي يعني ما أصطن على حالي. أيه. على أنه أعطاني.
1: وش السبب رأيك أنا وال أن الهدايا تحولت إلى سلف مردود؟ ليش ما صرنا ها
0: لأنه صارت الناس تزعل أو صارت الناس أساساً
1: حساسة.
0: إيه حساسة.
1: يفكرون أن الفلوس هذه مساعدة ما يقبلونها.
0: لا الله يعافيك ما هي مساعدة. لا لا لا مش موضوع مساعدة.
1: أي.
0: الموضوع أن أنت أعطيتني ردها لي.
1: إيه هم يفكرون أن لما أعطيتني 500 ريال يفكر كأنك ساعدتني ب 500 فهو يضطر أن يرجعها في أقرب مناسبة.
0: لا لا مش موضوع أن مساعدة. موضوع أن هديتك فلازم ترد لي الهدية اللي أنا هديتك إياها.
1: هم
0: يطلبونها مساعدة.
1: وهذا خطأ ولا صح؟
0: لا طبعا خطأ.
1: أنت ضده. تمام شكرا. أيوة. يا شيخة
0: العفو.
1: الله يحفظك. تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 أبو سعود.
2: هلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله أبو سعود. كيف الحال؟
2: حييك بنعمة.
1: شلونك عساك طيب؟
2: والله بنعمة.
1: يا مرحبا يا أبو سعود. الله يحييك.
2: الحمد لله. اي والله بنعمة وخير الله. الا الحمد والشكر.
1: الله يديمها عليك يا كريم.
2: اسال الله يرد زميلكم.
1: امين
2: ان شاء الله.
1: امين
2: والعافيه.
1: امين باذن الله. الله يحفظك ابو سعود.
2: ندعي له بهالليله المباركه.
1: امين امين امين يا كريم.
2: ترى الاعانات وهذا تختلف من مدينه لمدينه.
1: صحيح.
2: منطقه لمنطقه.
1: صحيح
2: تختلف.
1: نعم
2: تختلف جدا. وانا راي بعض العالم عندنا نجال عرس يبوه رجال معدفته.
1: ايه
2: ما يعطون العريس يعطونه هو على الدفتر ويسجل ويعطونه.
1: ايه صحيح.
2: ايه يعطونه هذا ويسجل فلان ادفع كذا. هم حنا ما عندنا حل ولا لا خلاص. القريب
1: ايه.
2: القريب مروا بالبيت مروا بالاستراحه بعطي له يبي. واللي ما هو قريب البس ايه. عباتي ومره اسلم عليه وبرت له ان تأشيت ألس على وما تأشيت
1: أفضل
2: مع الباب أركب سيارة.
1: صحيح كلام جميل.
2: وهذا ترى هذا الأفضل.
1: أي
2: هذا الأفضل. القريب
1: أي
2: وانت تدري لا تخلي أعطوا يعني مساعد.
1: أي نعم
2: حسب
1: حسب القدرة.
2: حسب القدرة حسب قدرتك وحسب المالية ماليتك اللي معك.
1: أي صحيح.
2: وحسب قربه حسب قربه لك وبعده لك. وما أني بأخذ دفتري وراح لفلان سجل راح لفلان هذا ولا وشو إلا يبغى تعرس أنا
1: إيه؟
2: أبي الدفتر وين هو الدفتر عند فلان هاتو
1: إيه؟
2: كم دفع لي فلان دفع كذا رد
1: معك.
2: هذا غير رايق نية إنه
1: ما يقبل هذا. برأيك إنه ما يقبل هذا أبو السعود؟
2: لا ما
1: يعني أفسدوا موضوع الفزعة وأفسدوا موضوع العنية.
2: أيوة.
1: ما عاد صارت عنية ما عاد صارت فزعة.
2: أيوة
1: صار موضوع مثل السلف. عطني بردها لك.
2: أيوة لا رد أيوة. أنا تجيب لي من عندك دفعت ألف تجد تدفع ألف دفعت ألف ليه تدفع ليه
1: ومع
2: الأكثر مرات والله جماعة يروح معهم
1: ايه؟
2: واللي بساعد ريب ساعد ومع قريب ومر والبس بشتي وادخل وسلام عليك.
1: ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك أبو سعود.
2: الله يرزقك اللي هذا الحتلولة وأنا مر ابن أخي اللي

0: وما مريت قال اجزاك خير يا عمي واللي جيت
1: ما شاء الله عليك
0: قال وسنك كبير وجيت فركتنا وهذا شرف لنا قلت شرف لي انا شرف لي ومريت والحمد لله وشكر جلست معهم وهناك وتعشيت معهم
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك ابو سعود يطول عمرك اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا الله يرعاك في امان الله اهلا وسهلا ومرحبتين 011 40 53 ماجد
2: هلا حياك
1: الله يبقيك كيف الحال يا ماجد
2: الله يطول عمرك
1: وعمرك طويل ما تكلمنا
2: من حايل طال عمرك
1: حايل ونعم اهلا وسهلا تفضل
2: اهلين بك ونعم حالك يا حبيبي اول شيء العينيه يعني زي التبرع او مساعده كذا
1: تبرع وراك رحت التبرع
2: صحيح
1: هي عانه يعانه عاني يملي عانه عانه المتزوج
2: ايوه
1: لكن نتحول الان الى دين اجتماعي لازم يرد
2: ايوه عاد وش اللي خلاها تحولت كذا في اسباب ما ادري عاد وش اللي خلاها لكن هي عانه انت تساعد اذا قدرت ما قدرت خلاص ما هو لزام
1: يعني هو فعلا طبعا عنية ما هي بالزامية ولا فيها حرج إذا ما قدمت أي ما فيها شيء
2: ولا تروح تسلف ولا تجيب ولا تحط
1: لكن العريس هذا المتزوج يسجل والله جاني ماجد عطاني جاني أبو سعود عطاني عبد الرحمن عطاني يسجلهم ينتظر أي مناسبة لهم في زواجه ولا زواج ولده وراح رجعها
2: والله شوف في أعراف وفيه مناطق تختلف ثقافات يعني مختلفة يعني
1: اي نبي رايك الحين ما نبي مناطق نبغى رايك انت الحين اي السلام
2: انا كشخص يعني ممكن قابل صح
1: اي نعم
2: انا اعتبر انها هديه يعني
1: إيه قدرت ما ترد
2: ما قدرت يا اخي ما يعيب شيء انا ما قدرت يعني حرم نفسي اني ما حضر على اساس
1: لا لا مو مساله انك تقدم او لا اسال الحين المتزوج اذا اخذ العانيه هل يردها
2: لا لا ما يردها
1: اي اذا اخذها خلاص لا
2: شيء رجع له يعني ما هو خطأ إذا ردها ولا هو صح إذا
1: ما تخيرني أنت تعطني رأيك يرده ولا لا إيه أو لا
2: أنا أقول لك هو الخيار له
1: لا أنت رأيك الحين وش الصح
2: يعني ملزوم
1: إيه وش الصح هل يردها مثل السلف ولا لا خلاص هي عانة أخذها خلاص
2: لا, لا لا لا ما هي زي السلف بعيد هدية هذه
1: إيه يعني ما ترد
2: لا ما ترد
1: أي نعم
2: هدية ما ترد ولا تفتح
1: أي نعم بيض الله وجهك يا ماجد شكرا لك على الاتصال الله يراك في أمان الله أهلا وسهلا مرحبتين 011 40 53 أم باسم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيفك أبوي طيب
1: الله يحييك يا مرحبا
3: أحبك نبيك في فردوس العالم
1: يا مرحبا أمين وياك من وين تكلمين أم باسم
3: من جدة أبوي
1: من جدة ونعم أهلا وسهلا تفضلي
3: عليك السلام بحالك والله جبت البرنامج وحلقة اليوم في الصميم
1: الله يحييك تفضلي
3: والله أنا أقول لك إن اللي عاملة قاعدة بحياتي أبوي لما في فرح في شيء أرفض أكتب لهم هذا رد أو أعطي صحباتي أو قريباتي هذا رفض ما يترد
1: الرفض لا يرد
3: أنا أقول لهم هذا رفض ما يترد أنا أقول لهم
1: كده أي نعم
3: يعني خلاص بحتسب الوجه الله تعالى يعني من التعاون من المحبة من الهدايا
1: ممتاز
3: هذا شعاري
1: ممتاز طيب هم يرجعونه ولا لا يا أم باسم هم يرجعونه ولا لا
3: بعضهم بنرجع بعضهم لا
1: وتقبلين
3: في واحدة من صديقات صديقة عمر مولودين مع بعض كبرنا تخيل ثلاث مرات يزوج وركد لها وأنا هم أيتام لكن لما زوج عيالي ما ترد ما تنيتها منها أصلا هذا ما استنيت
1: وانا سمعت طيب وش الافضل برايك يا ام باسم وش الافضل انها ترد او لا
3: والله الهديه قال مثلا يقول انا غنيه واحب الهديه ان جابوا لي حطهم على العافيه وجزاهم الله خير وان ما اعطوني افرح بحضورهم
1: يعني ترد
3: لا انا اقول لك اذا اعطوني
1: ايه
3: جزاهم الله خير انا ما انتظرت
1: لا لا انا لا انا ما اقصد العانيه انت الان يا ام باسم قدمتي عانيه للمتزوج
3: بس ما استنى رد ما ابغى
1: ايوه هل واجب علينا يردها مثل الدين الاجتماعي؟
3: لا لو واجب اقول لك صديقتي مجوزه ثلاث مرات
1: ايه
3: وهديتها اديتها رفت هي جات حضرت لي زواجات
1: عيالي
3: وما حصل جابت
1: شيء ايه
3: فما استنى اقول لها ما اعطتني
1: ولا لمحتي من بعيد ولا شيء
3: ابدا
1: ابدا
3: عيب علي نحن عرب
1: بيض الله وجهك ام باسم الله يحفظك طول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا هلا وسهلا تحياتنا لك في امان الله 011 40 53 عن العادات الاجتماعيه الجميله الاصيله المتوارثه في مناسبات الزواج الرفد او العانيه هذا المبلغ يقدم من القريب من الصديق من زملاء العمل العريس مشاركه فرحه مساعده مساهمه

0: في تكاليف الزواج وفي تخفيف الأعباء عليه. تقدم منهم من يقول كهدية لا ترد، ورأي آخر يقول لا، هذا حساب مسجل في قائمة، اللي يعطوني لازم يرد بالمثل بالمثل، جاني 1000 يرجع له 1000. هل هذا الأمر صحيح ومقبول متعارف عليه ولا لا؟ 011-40-53 علي.
1: هلا، حياك الله.
0: الله يبقيك، كيف الحال يا علي؟
1: خير ولا الحمد.
0: من وين تكلمنا يا علي؟
1: من القصيم.
0: القصيم، ونعم، تفضل.
1: يا هلا حياك. وش اللي
0: اي العانية، تعرف العانية ولا لا يا علي؟
1: لا العانية. هل
0: اي قد جتك عانية وانت متزوج؟
1: لا ما جت
0: ابدا،
1: ولا ايد لي، ما تصلح.
0: ليه ما تصلح؟
1: اللي يتخوف من الزواج وكذا علشان العانية.
0: لا هي بالسر، ما حد يدري عن الثاني.
1: اي كان بالسر ما يخالف،
0: هي بالسر، هي ما حد يدري. طيب بيض الله وجهك يا علي. اي الله يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011-40-53 الحميدي.
2: اي نعم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك،
2: برامجكم ميده واوقاتها وقت زواجها.
0: الله يحييكم. الله يحييكم. من وين الحميدي؟
2: من المدينه المنوره. طيب
0: على صاحبها السلام. اهلا يا الحميدي،
2: ندعوكم للزيارة يا طول عمرك.
0: نتشرف طال عمرك، أهلا وسهلا الحميدي، تفضل.
2: والله أنا طال عمرك سمعت الكلام يا طول عمر، أنا طال عمرك أشوف أنها ما ترد العنية، يعني يا طول عمر كل واحد حسب قدرته.
0: أي
2: ولا ما يعني ما هي سالفة يا طول عمر،
0: ما يعني ترد.
2: لا ما ترد يا طول، أنا قدرت أعطيك 1000-2000، تعطيني 500، ما تعطيني ما هي سالفة يا طول عمر.
0: أي
2: هذا قال أجر غنيمة يقول البدو.
0: في الأفضل أنها ما ترد، يعني حسب رأيكم هي عانية تقدم للمتزوج وخلاص يعانى له.
2: إيه نعم يا طول عمره، ما هو الأفضل يا طول عمر، أنا أنت أقدر تعيني. أهلا ايه وسهلا، الحمد، جزاك الله خير.
0: بس يقول لك هذا من يقول لك هذا يا الحميدي، من التكافؤ الاجتماعي هذا، يعني أنت مثلا قدمت لي في زواجي، بكرة يا الحميدي تجيك مناسبة يا مولود ولا الزواج واحد من عيالك، أجي أرجعها لك، يعني هذا تكافل بعد.
2: أنا طال عمرك أنا بقررت نفسي ورأيي طال عمرك، يعني ما هو إجباري أنك تردها لي، ولا أنا ما أعطيك طال عمرك تردها.
0: يعني تعطيهم ولا تبي تأخذ؟
2: لا ما أبغى أخذ.
0: ها شلون أجل؟
2: أنا إذا أعطاني يا طول عمر ما في ما يرد الكريم إلا اللئيم.
0: إيه هو بيعطيك لكن... لا مثل ما كنت كريم بيصير مثل الكريم بعد، عطيته 1000 مثلا يقول والله بردها لك 1000 لو في زواج واحد من عيالك.
2: لا ما في مشكلة يا طول عمر، بس أنا ما أشترط عليه يا طول عمر.
0: إيه ما في شك، هنا ما بس السؤال ما حد يشترط على الثاني، لكن هي مبدأ ثقافة، في بعض ما يعتبرها يرد وفي بعض من لا يقبلها وخلاص.
2: أنا يعني أنت أستاذ طلال لو عطيتني إجباري إني أردها لك، و يعني العملية ما يسالف يا طول عمر، هذا فعل طيب وفعل أجر.
0: أي نعم ما في. أي نعم،
2: وانت طال عمرك لي والله يقوله إن قدرت ما فيها مشكلة.
0: طيب الله وجهك الحميدي، طول عمرك.
2: وأنا طال عمرك إذا أنك عرفت أنت أستاذ طلال ترى بنجيك حن والجماعة كله
0: واصلة طال عمرك. الله يحفظك الحميدي، طول عمرك.
2: الله يطول عمرك،
0: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، حياك ربي، في أمان الله. 011-40-53 مشاري.
3: حياك الله استاذ.
0: الله يبقيك، مرحبتين. من وين؟ وعليكم السلام، من وين مشاري؟
3: من القصيم.
0: القصيم، ونعم والله، اهلا وسهلا.
3: الله يبارك فيكم وعلى الجود، ونشكركم على هالموضوع الممتاز.
0: الله يحييك.
3: هذا من الامور اللي المهمه بين المجتمع.
0: طيب شاركنا بالامر المهم يا مشاري.
3: طال عمرك
0: شاركنا برايك.
3: شوف العانية من العادات الطيبة اللي تبين الترابط في المجتمع والتعاون بين الرياجيل. شرواك
0: الطيب.
3: نعم، فهذا العانية يعني
0: قد قدمت الطيبة. عانية انت يا مشاري ولا استقبلت عانية؟
3: الحمد لله استقبلت عانية وقدمت عانيات.
0: اللي استقبلت العانية منهم رديتها لهم؟
3: الحمد لله رديتها ان شاء الله وزيادة.
0: ليش تردها؟
3: والله شوف، هو العانية مو بشرط اني ارد.
0: هذا كنت رديتها الحين، تقول رديتها بعلى بعد.
3: اي ليش ما ردها يا اخي؟
0: ليش تردها؟ هي خلاص عانية جت من التكافؤ الاجتماعي.
3: أردها اذا جات مناسبتها، يعني
0: انت حولتها الحين، حولتها الى دين، انا صار دين اجتماعي عندنا، ما صارت اعانة.
3: لا هي ما هي بدين.
0: انت حولتها الان، رجعتها لهم.
3: أنا حولتها إذا جات مناسبة عنده حولتها، لكن إذا ما جات مناسبة ماني ملزم إني أرجعها.
0: طيب ليش رجعتها طالما إنها عانية؟
3: أجازي الطيب بالطيب.
0: ما صارت عانية هجل؟
3: ها وش في؟
0: ما أنت حولتها دين الآن، قلت مثل ما عطاني 1000 بروح أرجعها 1000.
3: ما هو بشرط اني ارجعها.
0: انت قلتها، انت قلت رجعتها بافضل بعد منهم، صرت اطيب منهم.
3: اكيد لا،
0: صارت منافسه اجل من افضل من الطيب.
3: لا لا ما هي منافسه، لا ما قصدي
0: يعني فقدنا احنا قيمه العانيه، فقدناها، ما عاد صار لها قيمه اصيله متوارثه، كلها تغير هذا المفهوم، صار بقدم افضل منه وبعطيه انا اكرم منه وانا باجود افضل منه، وصارت هذه مقارنات من الافضل.
3: لا لا هو انا اتكلم عن اهميه العانيه العاده دي في المجتمع،
0: هي موجوده، وقلت اني استقبلت ورجعتها بافضل منهم.
3: اكيد ليش ما ترجعها يا اخي؟
0: وليش رجعتها بافضل؟ ما صارت عانيه اجل يوم انك رجعتها بافضل، صرت كانك تبي تصير افضل منهم، تطيب منهم، اكرم منهم.
3: لا لا لا ما ما اشوف، يقولون راع الاوله ما يلحق،
0: ما يلحق. انت تبارك رديتها ضعف. طيب
3: لا
0: تبي تلحق الاول، ما قدرت.
3: هذه عاده بين الرياجيل، هذه عاده طيبه.
0: نعم، هي العاده نريد ان نحافظ عليها، ما نريد ان تتحول الى مقارنه، ولا تتحول الى مباهاه، ولا تتحول الى دين اجتماعي يجي كثير من الناس يستدين من اجل هذه العاده. لا، هي عادة طيبة محمودة مباركة، من يستطيع يقدمها.
3: أنت يا أخ أستاذ طلال فهمتني خطأ. أنت شوف، ما هو أنك يعني أنك ملزم ولا أن
0: ما قلت أنا ملزم، ما قلت أنا ملزم. أنت تقول أنا استقبلت عانية ورديتها بأفضل منهم، أطيب منهم.
3: طيب ما فيها شيء.
0: يعني فهمتك صح أنا.
3: من حق اللي قدم العانية طيب.
0: يعني أنا فهمتك صح.
3: أي. حتى لو شخص دعاك وهو ما سبق انه قدم لك عانيه ما تتركه بعد.
0: طيب قدم العانيه. بيض الله وجهك مشاري، شكرا لك على الاتصال. يا مرحبا، تحياتنا لك في امان الله. 011-40-53 عبد العزيز.
4: يا مرحبا. يا
0: مرحبتين، من وين يا عبد العزيز؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: الله يمسيك بالخير.
0: مساك الله بالنور، من وين تكلمنا؟
4: اكلمك من محافظه الدرب، منطقه جازان.
0: ونعم ونعم،
4: ما عليك.
0: يا مرحبا، تفضل.
4: الله يسلمك. اولا انا شاركت في موضوع قبل كذا، وهذه المشاركه الثانيه.
0: الله يحييك يا عبد العزيز، الله يحييك.
4: كان الموضوع الاول بخصوص يعني قبل ممكن اكثر من 4 شهور، كنت تتكلمون عن الحضور وما الحضور ومن يتعذر واشياء زي كذا، فالمشاركه لي كانت يعني تخص يعني زي ما تقول نفس الموضوع الان.
0: لا مو بنفسه، ما هو بنفسه
4: موضوع المناسبات ولا
0: مو بنفسه. انت فاهم الموضوع الان ولا لا؟
4: اي انا فهمت.
0: وش موضوعنا؟
4: المقصود الموضوع العانيه.
0: طيب وش علاقه العانيه في الحضور ما الحضور؟
4: انا قصدي اني اربط بين
0: ما هو ما لها ربط. العانيه انت تقدم اعانه للمتزوج، تقدم مبلغ مادي، تقدم المتزوج تعطيه، هذا المبلغ يتحول الى دين، يعني يرجع لك في اقرب مناسبه، او انه ياخذ مثل الهديه ويروح.
4: صادق يا اخوي، بس انا المقصد انه كان يعني من ناحيه اخرى يعني تشابه علي الموضوع، عرفت؟
0: طيب وشو رايك في الموضوع هذا الحين؟
4: والله اول شيء انتوا تكلمتوا عن موضوع يعني يمس اغلب الشباب. وبرضه يعني الحريم ما هو بس الشباب.
0: انت استقبلت عانيه عبد العزيز ولا لا؟
4: هذا موضوع يمس يعني اغلب المجتمع صراحه.
0: انت استقبلت عانيه عبد العزيز ولا لا؟
4: استقبلت عانيات، نعم، في زواجي.
0: طيب ممتاز، حلو، كلام جميل. العانيات اللي استقبلتها رجعتها لهم في اقرب مناسبه؟
4: انا الحين اعاني من الاشكاليه هذه، انه ما قدرت ارجعها بسبب
0: ليه؟ طيب ليه يا اخي تضغط على نفسك يا عبد العزيز؟ ليش؟
4: فأنا والله بالنسبة لي على الرأي أنا أعتبرها دين صراحة.
0: ليه؟ طيب ليه تعتبرها دين؟ وش السبب؟
4: عندنا قول أو مثل يقول إنه الجمايل بردان، يعني إذا ما رديتها ما تعتبرها.
0: هذه مهبج، هذه عانة يا أخي، هذه عادة اجتماعية مرتبطة بالزواج، هذا تقليد يعني متوارث، هذا فيه انعكاس لقيم التكافل والتلاحم، مهب دين، مهب سلف.
4: والله أتفق معك صراحة.
0: طيب أنت ليش ضاغط على نفسك أنا اللي تبي ترجعها؟
4: وفي الجنوب عندنا بالتحديد يعني كثرة المناسبات والزواجات.
0: إيه خلنا في موضوعك الحين، خلنا في موضوعك اللي يورقك الحين، تقول والله كيف أرجعها وما أقدر أرجعها وصعبة علي، صار مثل هاجس عندك الآن. هي مساهمة مالية، ما هي بإجباري ولا هي بإلزامي ولا فيها حرج، يعني اللي أعطاك اللي أعطاك هالمساهمة هو يريد أن يخفف عنك تكاليف الزواج، هي إعانة فقط.
4: صحيح. طيب
0: وليش شلت همها طيب؟

0: من باب يعني انه يعني زي ما عانني انا بقدر اعينه، عرفت؟
1: لا ما مالك مالك لوم، ما ما
0: طرحت فيها
1: ما يلحقك لوم يا عبد العزيز، لو ما رجعت ما يلحقك لوم. هاي ثقافة مجتمعية في مجتمع، ما ندري من اللي بدأها ولا ندري من اللي راح ينهيها، يعني ما لها قانون، ما لها قانون، هي عادة اجتماعية داخلة ضمن الفزع اللي عندنا، ولكنها جت اليوم عندنا في مجتمعنا الطيب الكريم الشهم المبارك بصور متعددة، منها مساهمة فردية، منهم يقدمون الذبائح، منهم يقدمون مساهمة عينية، هدايا، كلها من زملاء العمل بشكل جماعي، من قريب، من صديق، من أفراد القبيلة، من أبناء الحي. المهم نعزز إحنا معاني التعاون والمودة، نريد أن نجسد روح المشاركة في الأفراح والمناسبات السعيدة، لا نريد إحنا نحول هالمناسبة السعيدة مناسبة الفرح والسعادة نحولها إلى دين ولا رجع المبالغ، لا، إن نحولها فقط إلى مناسبة سعيدة نعكس فيها قوة الرابط الأسرية والاجتماعي في المجتمع. ولا تثريب عليك ما رجعتها. 011-40-53 عبد الله.
2: مرحب، السلام عليكم.
1: ولا عبد الهادي؟ عبد الهادي
2: عبد الله.
1: عبد الله. ونعم ونعم يا عبد الله، حياك الله.
2: ما عليك زود،
1: من وين تكلمني يا عبد الله؟
2: من الرياض. طال
1: ونعم عمرك. ونعم الله يحييك.
2: الله يبقيك ويعافيك، أشكركم على البرنامج الرائع والطرح الأجمل.
1: أهلا وسهلا.
2: لكن فيه شيء يعني أنا أكثر من المتصلين اللي أسمعهم يقول حنا ما نعطي عانيات.
1: ما قالوا ما نعطي، ما قالوا ما نعطي، في اللي يعطوه في الاستقبل.
2: طيب قبل شوي في واحد قال أنا من القصيم، عيب إني أحضر، عيب إني أروح، قصده إني ما راح أتزوج عشان
1: لا لا قال ما قال ما أتزوج، قال العزوف، يقول احيانا انا ما احضر مناسبات لان اشوف انهم يقدمون عنيه وانا ما اقدر اني اقدمها. فهي متمزم انك تقدمها، من اللي قال لها الزامي؟
2: طيب هي يا اخي انت الحين بتحضر صح؟
1: ايه،
2: ليش ما تعطي اي شيء يعني على الاقل يا اخي، وتعاونوا على البر والتقوى يعني. مو بلازم انك تعطيه جيب لكسز 2000 وما ادري كم،
1: ولا هو بلازم انك تعطيه عنيه، من اللي قال انها لازم؟
2: لا، وتعاونوا على البر
1: ما قالوا تعاون، بس ما هو بقال لك غصب تعطي المتزوج، من اللي قاله؟
2: انا بالنسبه لي انا اقسم برب النعمه اني احضر زواج واني احيانا ما اعطي احد.
1: طيب في اشكال؟ في خطا؟ الحقك لهم.
2: وانا اقول لك اياه وقسم برب النعمه ان اخوياي جاييني في زواجي اللي عطاني مبالغ.
1: طيب هي طبيعي، طبيعي كل الكلام تقوله طبيعي عبد الله، ما فيه شك.
2: شوف في واحد من اخوياي القريبين معطيني 4000.
1: طيب ما في شك يعني، انت ايش خايف منه انت الحين؟ طيب
2: حضرت طال عمرك، حضرت وانا ما اعطيته ولا ريال. طيب والله اللي بيني وبينه يسد،
1: بيض الله وجهك، ترى انت ملزم.
2: انا عارف لكن في ناس من اللي متصلين حاطينها جباري.
1: انت قصك الان يا عبد الله لا تتحول الى دين. يعني خلاص انا يا العريس،
2: هي ما هي دين.
1: اي انت قصك انها ما تتحول يعني ما تصير دين، انت خلاص طالما انها عانيه خلوها عانيه، يستقبلها العريس واتركوه، انسوها.
2: يا سلام عليك،
1: انسوها خلاص. هي عانيه انكم تعانيتوا على الزواج بس، لكن طيب ما تحاسبه بعدين، هذا ما رجع، هذا ما.
2: طيب ما هو ما حاسبه، مستحيل احاسبه.
1: اي
2: ليش احاسبه؟
1: انا اتكلم بشكل عام، ما اسالك انت، انا اتكلم انه بشكل عام انكم ما تحاسبون المتزوج، خلاص طالما قدمت العانيه خلاص اتركوه.
2: ما حاسبه. لكن سالفة اني ما ابغى اتزوج عشان ما اعين.
1: ما حد قال هالكلام، يا عبد الله. المهم على كل حال امورك زينة ومرتاح ومبسوط.
2: والله اني شاده شوي.
1: لا الله يوفقك يا عبد الله، يكتب لك الخير.
2: وياك.
1: شكرا، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. هلا وسهلا، في امان الله. 011-40-53 عبد الهادي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله.
1: الله يبقيك يا مرحبا، من وين يا عبد الهادي؟
3: من محافظة بالقرن.
1: بالقرن ونعم، يا مرحبا.
3: ما عليك زود، الله يسلمك ويبارك فيك. احنا طبعا بالنسبة للحلقة هذه جت في وقتها حقيقة، وتكثر الأيام هذه الزواجات.
1: نعم.
3: والمعونة
1: اي نعم.
3: وحقيقة المعونة هي تكافل اجتماعي.
1: صحيح.
3: للدرجة بين الأطراف، وخاصة بين الزملاء والأقارب والأصدقاء.
1: نعم.
3: فطبعا لما يقدم المعونة لزميل أو الصديق أو كذا، فطبعا هي كما تفضلت أنها تكافل اجتماعي. أي
1: نعم صحيح.
3: فاللي مؤيد أنك تعطي المعونة إحنا نسميها عندنا معونة، فتقدمها. نعم. مثلا حتى تعين على
1: صحيح
3: تكاليف الزواج.
1: أحسنت.
3: فهي طبعا تكافل اجتماعي وطيبة جدا بين

0: أطراف.
1: أنتوا عندكم الآن يا عبد الهادي إذا قدمتوا هذه الإعانة والمعونة للمتزوج عليها أن يردها بأقرب مناسبة؟
0: والله هي موجودة حقيقة أنه يردها ما هو بقى أنه يردها بشكل دين أو مثلا هذا عند اللي يتزوج مثلا هو شخصيا أو ابنه أو كذا يعني يرد، ولكن ما هو بنفس المبلغ. أنك أعطيته 1000 ريال ظروفه ما تسمح أنه مثلا نعطيه 2 ريال حسب أحواله
1: حسب القدرة يعني
0: القدرة، ولكنها موجودة ولا بد ان يعني ارى انها من اشياء مهمه جدا.
1: وهل تراها يا عبد الهادي انها تقدم على شكل مبلغ مالي ولا هدايا عينيه؟
0: لا هي مبلغ مالي افضل، لان الهدايا العينيه صار فيها يعني تكلف زياده. الناس يتصل سيارات وشقق وكذا فيها تكلفه
1: كبيره. وين يعطون عينيه شقه يا عبد الهادي؟
0: والله سمعنا بالموعد الحمد لله.
1: طيب. الله يحفظك عبد الهادي. سم
0: نعم.
1: الله يطول عمرك. سم في اضافه؟
0: اي نعم، هو يفرش الشقه له او كذا
1: اي مساعده حتى في الاثاث. نعم بيض الله وجهك يا عبد الهادي، الله يطول عمرك. اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا، الله يرعاك في امان الله. 011 40 53. خلف
2: ارهب الله حي.
1: الله يبقيك، من وين يا خلف؟
2: مرباح الله يحيي.
1: ونعم يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، موضوعكم والله شيء.
1: الله يحييك يا خلف.
2: الله يعطيك العافية. والله نظرتي أنا بصراحة للموضوع أن الدين نوعين، في دين مشروع في دين مروءة. عشان هي تكمل للمروءة بصراحة، يعني واحد أعطاك مبلغ 5000 4000 شايف أنت نفسك كذا ما تقدر يعني ما يعني بصراحة أنك لازم ترجع الشيء هذا زي أو أحسن مني.
1: ترجع إيش؟ العانية؟
2: أي نعم العانية.
1: ما صارت عانية طيب إذا رجعتها؟
2: هذا دين مروءة، يكمل مروءة الشخص على
1: هذا دين مروءة. اجتماعي الحين أنت حملت العريس يعني ما لا يطاق.
2: إذا أنت عندك يا طويل العمر مبلغ لأنك تعطيه نفس المبلغ أو أزيد منه، إذا ما عندك
1: أنت أصلا قدمت له يعني هل العانية حتى تعينه على تكاليف الزواج تخفف عنها الأعباء، وأحيانا تقول لا، تقول ترى انتبه ترى أنا عطيتك وردها لي، هذا دين مروءة
2: يا حبيبي. إذا أن واحد أعطاك 5000 مثلا أنت عندك استطاعة،
1: ليه تعطيه 5000؟ أنت عطى حسب قدرتك.
2: حسب قدرتك، إذا أن أقل من الشيء هذا لازم باعتذار تقول والله مثلا هذه ما عندي إلا 200 دي أو 1000 ذا وأعتذر لك يا طويل العمر والله أنك تستاهل.
1: وإذا قالك والله يا خلف قالك والله أنا أعتذر عن قبول العانية، خل فلوسك عندك إذا كنت تعتبرها دين مروءة.
2: خلاص أنا جيت اعتذرت لك لأن ما عندي شيء.
1: لا أقصد المتزوج ما قبل العانية منك، طالما أنك الآن تعدها دين مروءة يقول خلاص أنا أعتذر عن قبولها.
2: المبتدئ ولا الثاني؟
1: المتزوج ما قبل منك العانية لأنك أنت تعديتها كأنها دين مروءة بعد.
2: لا واحد أعطاك هدية يا أخي
1: ما أقبلها، قالك ما أقبلها، قالك يا خلف ما أقبلها ما أقبلها، أنت لا تعاملها كأنها دين مروءة.
2: هي ما مثلا أنت إحساس ما عندك يا أخي، واحد أعطاك شيء
1: أعطاني بطيب نية، أعطاني إعانة، أعطاني هدية، أعطاني من باب التكافل والتلاحم، مو بيعطيني إياها من باب دين المروءة يعني ردها لي في أقرب مناسبة.
2: إذا أن عندي استطاعة لا بالعكس أعطيه وزوج.
1: أي أنت أنا ما أتكلم عن المعطي، أنا أتكلم عن الحان المطالبة، أنت تعطيه بمقابل أن هذا دين ترجع لي وسميته دين مروءة، يعني انتبه مروءتك في خطر.
2: لا بالعكس دام أن عندك أنت استطاعة وأعطاك مبلغ مالي أو هدية أو شيء ومر عليه مناسبة لا تبغاني أحضر لا تبغاني أعتذر إن إذا ما عندي، وإذا كان عندي ما تبغاني أعطيه، فأحس إنه بصراحة
1: إحنا ما عندنا خلاف إنك تعطي ولا ما تعطي، إحنا عندنا خلاف الآن نقاشنا وياك يا خلف إنك الآن إذا عطيته هالعانية ولا هالمعونة تقول ردها لي، أنت عديتها مثل الدين دين المروءة.
2: طيب أنت مثلا أعطيت واحد مبلغ مالي في فزعة مثلا أو
1: زواج نعم زواج، موضوعنا اليوم عن المتزوج نعم،
2: تعرف الشخص هذا وتعرف مقدرته المالية ولا حضر ولا
1: شلون ما حضر؟ نتكلم عن المتزوج الحين، من هو هذا اللي أعطيته ما حضر؟
2: أنت أعطيت واحد متزوج 5,000.
1: طيب متزوج ولا أعطي ثانية 5,000. طيب
2: مر عليك متزوج يا طويل العمر أو تزوج أحد من
1: أقاربك؟ أي نعم. إيه
2: وتعرف قدرته المالية وتعرف ايه. كل شيء عنه فهمت؟
1: طيب يوم إني أنا أعرف قدرته المالية ليش أعطيته 5,000 إذا كان مقتدر ماليا؟
2: أعطيته محبة ومعزة.
1: خلاص ليش تطالب أيضا بردها يا محبة ومعزة؟ ما صارت محبة ومعزة
2: يا إنه يعتذر لك
1: إيه. إذا كنت يا خلف والله بتطالب الناس أنها دين مروءة وإنك والله ردها لي، وإذا أنت مقتدر من الأفضل إنك ما تعطي حتى والله تسد هالباب ولا تحرج الطرف الثاني. وتدري إن بعضهم الآن يا خلف بعضهم إذا سمع هالكلام إن فيها دين وإنه لازم استدين ورجعها، وإني والله ما رجعت تفشلت وخاف والله يلمح لي من بعيد، تدري شو يسوي؟ يكتب في البداية على الكارت الدعوة نعتذر عن قبول العنية حتى يرتاح من هالباب ويسكره.
2: ما عندك مشكلة بس إنه إيه. إذا على حسب إحساسك إيه. يعني إحساس واحد أعطاك هدية مر عليه مناسبة ما تعطيه
1: إيه نعم. طيب بيض الله وجهك يا خلف، شكرا لك على اتصال. الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا أبو يوسف.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: أهلا أخ طلال كيف حالك؟
1: هلا هلا وسهلا. من وين أبو يوسف؟
3: القنفذ. القنفذ.
1: ونعم ونعم. أهلا وسهلا.
3: الله يحييك. الله يحييك. كويس اليوم مرة.
1: حياك ربي تفضل.
3: والله أنا ما حد أعطاني وجهه ولا شيء، لكن الله يعين إن شاء الله.
1: آمين يا كريم، الله يوفقك ويكتب لك الخير يا كريم. يا مرحبا يوسف، تحياتنا لك في أمان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-53 يا الآراء تنوعت والمشاركات تعددت في موضوع قبول العانية من عدمها أو قبولها من ردها. يعني أنت يا تقبلها وتعكس هذه العادة عن الروابط الأسرية والاجتماعية في مجتمعنا الطيب الكريم، ونعكس كذلك أيضا قيم التكاتف والتراحم بيننا، ونخفف الأعباء المالية عن المقبلين على الزواج، ونعطي المناسبة بعد إنساني وبعد اجتماعي يتجاوز حدود الاحتفال. لكن لما ندخل مثلا في هذا الجانب ونقول لا هذا دين مثل ما عطيته كان في هالمناسبة رد لي في مناسبة ثانية، هل الأفضل أني أقدم له ولا لا؟ إذا كنت بعتبره دين يعني هذه القيمة تحولت. فصار كثير من الناس الآن كثير أو بعض لا يقبل هذه العانية، يعتبرها مساعدة أو يعتبرها دين. يقول اليوم اختلف معناها الاجتماعي، أول كان لها قيمة عالية قيمة، لكن الموضوع اليوم تحول من التكافل صار دين. الموضوع صار بعضهم يرفض قبول العانية ويكتبها على كرت الدعوة، يقول له ردها صار إلزامي ردها، لازم أردها. طيب هي عانة أصلا، هي معونة، هي عانة أصلا اللي تقدم على الزواج، عطريق هدية مالية، عطريق هدية تساعد في تخفيف هذه الأعباء تحت عدة يعني شكليات. في بعضهم يقدمها حتى يجاري أقرانه، أعطيت فلان خلنا أعطي فلان، كم أعطيته روح أطلع، ويجاري معارفه كذلك. ثقافة متعددة في هذا المفهوم، مفهوم العطاء متعددة، لكن بعضها شبهها بالدين، وهذا والله يعني أمر مؤسف أنه يقع على عاتق المعطى إليه ويتوجب عليه الرد. 011-40-53 عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: والله فعلا أبوي.
1: من وين يا عبد الله؟
4: سم.
1: من وين تكلمنا؟
4: والله أكلمك من حايط.
1: ونعم ونعم سام تفضل يا عبد الله.
4: ما عليك والله، هذه إذا أعطانا مثل 1,000 أعطيه 2,000 زواج ابنه.
1: أي
4: زين أبوي معروف يعني اللي يساعد الابن. أنا حصل من بس والله في ملاحظة على الأخ الكريم إن شاء الله يهدي، يقول والله ساعدني واحد ب4,000 ريال وجيت له ما أعطيته ولا ريال، ما هي زيني والله.
1: أنت قصك الآن يا عبد الله لازم يرد؟
4: نعم أبوي لازم.
1: لازم ترد.
4: والله العظيم ابني له سنة ونص وكان ابن على ولد عمي 1,000 ريال ساعدت مرة وساعدني 2,000.
1: إيه بس هالعادة يا عبد الله هل نعتبرها الآن صارت مثل الدين؟ ما عاد صارت قيمة اجتماعية إذا صرنا هذا أعطاه مثلا 1,000 ريال لازم أرجعها 1,000 ريال؟
4: لا بعد حي بس الحين يعني تغير اول اللي خرفان انا زواجي جاني سبع خرفان
1: لا الان الان خلنا في الامور الماديه الان يا عم عبد الله الان يقول لك انت الان اذا هذا جاء في زواجك وقدم لك مثلا المعونه 1000 ريال في زواج ردها له ب 1000 ريال
4: لا لا والله ما هي زينه لا والله ادبلها
1: تدبلها
4: نعم
1: يعني اعطاك 4000 كم تعطيه
4: اعطيه 5000 زياده
1: تعطيه 5000 يعني تصير اطيب منه
4: ما هو كله
1: ها انت احرجته الحين
4: لا بس هذا يعتبر معناته خلاص خذ 1000ك ولا خذ 2000ك ما يصلح لا بد انه تذكرني هنا وبعدين الحين الله يديم عز الدوله ما قصر 80000 اللي هو الزواجات يعطوك
1: اي نعم اي
4: والله
1: هي هي نتكلم منها عن عادة اجتماعية يعني متأصلة فينا يا عبد الله هي موجودة في ثقافة الزواج عندنا
4: نعم نعم بس أقول نعم. لازم خلاص أعطانا 1000 أرد أهله ما هي مفضية
1: أنت الآن يعني يا عبد الله الله يسلمك تقول اللي أعطاك 1000 زدها ردها له لكن بزود
4: نعم
1: أي نعم بيض الله وجهك
4: سم يعني 1000 خذ 1000ك لا ما يصلح
1: أي نعم بيض الله وجهك
4: قلبي وعارف اللي بقلبه قدمني لازم أقدر
1: أي نعم بيض الله وجهك يا عبد الله يطول عمرك شكرا لك على اتصالك شكرا
4: بس والله ودنا أستاذ بنت الحلقة يعني زواج قبل حوالي 60 سنة 70 سنة
1: أي
4: اللي كنت تجيب يا بعد حي برنامج والله خالي كان قال يا وليد إني تزوجت 100 ريال 7
1: ما شاء الله 100 ريال
4: والله
1: ما شاء الله تبارك الله شكل ودك انت يا عبد الله ودك تعرس هالايام ب 100 ريال
4: لا ها هذا حقنا اراك الله ودك كلش
1: حويل نعم سم ابشر ابشر يا عم عبد الله الله يطول عمرك شكرا لك على اتصالك شكرا الله يراعيك في امان الله 011 40 53 ابو مشاري
5: يا مرحبا
1: يا مرحبتين من وين ابو مشاري ساكرة بالنور من وين؟
5: من مكة
1: مكة ونعم أهلا وسهلا يا أبو مشاري
5: والله ونعم فيكم جميعا
1: يا مرحبا تفضل
5: أستمع للبرنامج
1: الله يحييك
5: والبرنامج مفيد جدا
1: الله يحييكم
5: وهذه عادة متأصلة عند
1: نعم
5: الخلق من قديم
1: نعم صحيح
5: في البادية وفي الحاضرة
1: نعم
5: و...
1: وش طريقتها عندكم يا أبو مشاري؟
5: والله احنا عندنا اللي هي الإعانة هاي ما ترد
1: ما ترد
5: يعني ما يطلب يعني ما يوجب ردها لا ما يوجب ردها
1: وحتى وحتى لو ما ردها ما يعاب عليه
5: لا لا لا لا ما يعاب
1: ابدا
5: ابدا
1: ما ولا يقول فلان مثلا ما ردها شوف لو مثلا مثلا ابو مشاري هذا متزوج جيت انت الان وعطيته مثلا 3000 ريال مثلا مبلغ عانية
5: نعم.
1: ممتاز
5: نعم.
1: ثم نعم. جيت أنت وتزوجت هذا اللي أعطيته 3000 جاء زواجك ولا أعطاك ولا ريال يعاب ولا ما يعاب
5: ما يعاب أنا أشوف ما يعاب لأنه ممكن تكون عنده ظروف هذه أولا
1: أي.
5: إذا كان الرجل أي إن كان تحصل على جميع كثير من الناس أنه تحصل له ظروف لكن هذا ما يخليه يقطع قريبه ولا صديقه اللي عندها الفرح
1: ايوه وفي بعضهم شاري ترى يصاب بالحرج يقول والله يو ما معي شيء وعطاني ذاك اليوم 3000 كيف احضر ويتعذر ما يحضر زواجك حتى يقول والله انا ما اقدر ارد هذه 3000
5: هو لازم نكون واقعيين
1: ايه
5: نوعيه الحرج هذه لازم توجد
1: اي نعم
5: اكيد لازم توجد
1: اي
5: لكن ما هذا ما يخليه يقطع المواصله
1: اي نعم
5: الفرح ويستغل اقرب مناسبه هو ما هو مطلوب منه
1: ما هو مطلوب اي
5: لا لا ما هو مطلوب والإحراج هذا اكيد يصير في النفس ولو ان الرجل يعني ما بينه او ما اعتذر في نفس الوقت
1: اي طيب وين استطاع وين عنده القدره على الرد يردها
5: اذا عنده القدره ما عليه ايجاب لكن السائر اللي ماشي بين الخلق انهم يعينون بعضهم
1: اي نعم طيب لو ردها لو عنده القدرة على ردها هل يردها بالمثل 3000 ولا بأحسن منها
5: لا مو شرط إن جاب أقل أو أكثر أو نفس المبلغ ما هو شرط
1: أي كلها مقبولة
5: لا ما فيها
1: لو جاب أكثر لو جاب أكثر منها أكثر من 3 ما تحس إن صار طيب منك وأكرم منك ولا شفني أجود منك
5: لا ما لك لوا لا
1: أي
5: أنا أستغل ما هي ميزان
1: أي نعم
5: ما هو توازن في الأمور هذه
1: أي نعم
5: وأنا اللي حبيت إني أتطرق لها في الموضوع هذا
1: اي نعم
5: أنا أقول إذا كان في إعانات يحسها صديق يعني متداخل مع العريس وحاسبه وضاع العريس وعارفه إما صديقه أو ابن عمه أو ابن أحد أقارب وعارف الشخص هل هو في ضيقة أو أنا أرى إذا كان في إعانة

0: كبيرة مناسبة، يعني حجمها كبير ومناسبة، أنا أرى أنها تدفع قبل على
1: الفحص. أي نعم، حتى تعينه. نعم
0: حتى تعينه على الفحص.
1: أي نعم، ويخفف عنها أعباء الزواج. أحسنت،
0: يخفف عنها أعباء الزواج والهم اللي هو فيه.
1: أحسنت،
0: لما تندفع في البداية أنا أشوف أنها
1: أن ما ينتظرون لإقامة الزواج، لا قبل.
0: أي
1: من قبل حتى نعم يساهمون. بيض الله وجهك ومشاري.
0: أي ما ينتظرون الزواج.
1: أحسنت،
0: هذول اللي يبغون يعينون العريس.
1: أحسنت، بيض الله وجهك أبو مشاري، أسعدتنا بالاتصال.
0: نقطة ثانية اللي هو بين الأصحاب، بين الأصحاب.
1: أي
0: إنه يعني راح
1: أسلم. يعني اللي قلت تقصد المشاركة بين الأصحاب؟
0: هذه قلتها اللي هي الكبيرة.
1: لا، اللي تشاركون مبلغ جماعي، يعني كل واحد يشارك ويساهم بالشيء اللي يقدر عليه.
0: هذه تصير كمان. أي. النقطة هذه ومرة مفيدة هذه، ولكن هذه تقدم إذا كانت مبلغ كبير تقدم.
1: أي.
0: وإذا كان مبلغ مفرق يعني.
1: أحسنت.
0: على المجموعة.
1: أي نعم.
0: تقدم للزواج ما في مشكلة.
1: أي نعم.
0: فأنا اللي مقصد اللي أنا أقول إذا كانت إعانات كبيرة وهذا اللي يسبب للعرسان الإحراج، أن تجيه إعانة من صديق يعني مبلغ لا هو الكبير ولا هو الكبير ولكن ولا هو العادي اللي بين الناس دائما. مبلغ يعني في حدود الأربعة الخمسة الثمانية العشرة، هذه تسبب للعريس الإحراج فيما بعد.
1: أي يعني كيف يردها؟
0: يبغى يجمل معه.
1: أي أحسن.
0: لكن المبالغ الكبيرة اللي من 50,000 هذا أنا أشوف أنها تدفع قبل الزواج.
1: نعم، بيض الله وجهك، شكرا لك يا أبو مشاري، الله يطول عمرك، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا. تحياتنا لك، في أمان الله. أهلا وسهلا. أبو مشاري يقول ضدنا، ما يتحول إلى دين لا يرد هذه إعانة، وإذا أنت أردت أن تقدم هذه الإعانة للمتزوج فعليك أن تقدمها قبل الزواج، قبل إقامة الزواج، مو إذا قام الزواج تدخل عليه بالعانية، هو يحتاجها قبل حتى تخفف عنها أعباء تكاليف الزواج. وأنت لست مطالب، يعني حتى اللي عنده القدرة، عنده القدرة أن يردها، يردها بالطريقة التي يراها مناسبة، إما بالمثل أو أقل أو كثرت، كلها خير وبركة. 011-40-53 أبو بدر.
2: سلام طال عمرك.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: أهلا بك، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من وين تكلمنا؟
2: من تبوك.
1: تبوك، ونعم، يا مرحبا يا أبو بدر.
2: طال عمرك، حياك الله.
1: الله يبقيك، تفضل.
2: زاد فضلك. بالنسبة للعادة هذه سابقا كانت نفس الطريقة هذه، بس كانت طريقة أجمل زي ما حكى خوينا
1: الذبايح
2: الأول. قبل الزواج تتودى العانية أو الهدية أو المبلغ، أو لو كان هدية عينية قبل الزواج اللي تساعد العريس في تكاليف الزواج.
1: نعم.
2: حاليا معلش صارت والأغلبية، أنا ما نبغى أعم قدر ما هو بالأغلبية، صار يعطي معلش كمباهاة نفسه أو مباهاة للعريس، أو وهي تحرج العريس مستقبلا.
1: شو مباهاة؟ شو يباهي من؟
2: سم
1: يباهي من؟
2: المعطي.
1: إيه يباهي من؟ هي تجي بالخفاء، ما حد يدري أصلا.
2: لا، يباهي بنفسه عند الناس،
1: يروح يعلم الناس اني اعطيته فلان عانيه.
2: لا، في نفس مثلا في نفس الزواج انا مقدم لك يا فلان بفلان.
1: ما ما ما حد ترى يعطي الان امام الناس الا نادر الحين، ترى اغلب العانيات الان بالخفاء.
2: عاده موجوده ومستمره عند اغلب العالم، ما نبغى نعم، ولكن
1: طيب خلينا نتكلم حسب وجهه نظرك الان ابو بدر، انت مع الان انها تتحول الى دين ولا تبقى عانيه مثل الهديه لا ترد؟
2: بالنسبة إنها تكون دين، ما هي ما هي دين، ولكن عرفا ما هي دين على المعطي، أما المعطى تعتبر، أنا أعتبر عن نفسي لو أنا من كان المعطى أو العريس مثلا أعتبرها دين على نفسي للشخص هذا، لأنه صدق أكرمني فرد الواجب هذا واجب.
1: طيب هذا يعني تكافل اجتماعي، ليش حولناه إلى دين؟
2: أوكي تكافل اجتماعي، طيب خلاص أنا بعدين بضرب المثل على نفسي، بعتبر التكافل الاجتماعي. يعني إذا جيت أرد الواجب أو أرد أكثر من بعد فترة.
1: طيب متزوج هو الحين مثلا، متزوج هو متزوج الآن، شو تردها له؟
2: المتزوج يعني لا أردها له. أنا مثلا هو متزوج صح ولا لا؟ أنا أعطي هو بعدين،
1: هو أعطاك مثلا، نفترض مثال الآن، هو أعطاك وأنت متزوج وقلت هذا مثل الدين أبرجعها، طيب الرجل هو متزوج الآن، كيف تردها له؟
2: طيب له ولد هيتزوج.
1: بتعطيها واحد من عياله
2: مناسبة
1: يعني، أنت الآن أبو بدر تسجلهم في قائمة عندك.
2: قائمه داخليه تعتبر
1: كل واحد قدم لك عينيه تسجلها على ورق، هذا اعطاني مبلغ كذا كذا وتردها له في اقرب مناسبه.
2: نعم اذا ما ردتها اعتبر يعني شيء
1: اي نعم
2: ما بزين.
1: طيب طيب بيض الله وجهك ابو بدر، الله يطول عمرك،
2: تعتبر دين، اما المعطي ما هو دين.
1: نعم بيض الله وجهك ابو بدر، شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا، تحياتنا لك في امان الله. وبدر يقول لي قدم العانيه اللي قدمها هذا ما هو بدين، هو قدمها طيب نفس ويريد ايضا الاعانه والتسهيل، ولكن العريس لا، هذه دين تعتبر. خالد
3: هلا مرحبا.
1: مرحبتين يا خالد وعليكم السلام،
3: يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك، من وين يا خالد؟
3: خالد من المدينه.
1: ونعم ونعم، يا مرحبا، اهلا وسهلا بخالد.
3: هلا مرحبا.
1: سم
3: انا والله اشوف العانيه من العادات الجميله صراحه.
1: أي.
3: اللي تورثنا وفيها وقفه مع العريس ووالد العريس ومشاركه لهم يعني في فرحتهم. وانا شخصيا افضل انه ما يكون فيه للعانيه تكون كتابه للاسماء على المبالغ.
1: أي.
3: انا افضلها تكون بدون كتابه للاسماء، تكون يعني نابعه من القلب للقلب.
1: من هو اللي يكتب الاسماء الحين؟ من اللي يكتب الاسماء؟
3: غالبا في الكروت وفي المناسبات يعني يكتبون الاسماء انه فلان فلاني المبلغ الفلاني
1: المتزوج يعني يكتبهم اللي قدموا العنيات.
3: نعم. يقدم عنية
1: هي عشان بيرجعها.
3: انا والله ما افضل اللي ايه. واحد يبغاها من باب تكافل اجتماعي، من باب معونه واعانه للشخص، انه الهدف منها توصل انه يعينه على الشيء هذا.
1: طيب هو عانك الان، هو جاي خالد الان وعانك على الزواج وقدم لك هالعانية. طيب انت بكرة عند الزواج تحضر الزواج من غير ما تقدم له اي عانية ولا شيء؟
3: انا اشوف يعني على قد الواحد مقدرته.
1: اي ممتاز،
3: قادر على العطاء يعطي.
1: ممتاز ممتاز.
3: وعشان كذا انا يعطيكم العافية.
1: كلام جميل يا خالد، انت حسب المقدرة يعني. الموضوع له بالزامي ولا يدخل فيه الحرج، اذا قدرت قدم، اذا ما قدرت ما عليك لوم ولا تثريب عليك.
3: ايوه، وانا افضل برضه تكون مبالغ بسيطه.
1: أي نعم.
3: ما تزيد
1: عن كل واحد حسب قدرته يا خالد. الله يرفع قدرك، شكرا لك يا خالد على الاتصال وعلى المشاركه معنا، في امان الله، اهلا وسهلا. 011 40 53. سعود،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
4: الله يسعد مساك
1: ومساك اجمل. يا مرحبا، من وين يا سعود؟
4: من مدينه حائل.
1: حائل ونعم.
4: موضوع جميل، موضوع شيق، عينهم على الترابط والمحبة والألفة.
1: الله يحييك.
4: لكن بعض الزملاء هداهم الله خلطوا بين الدين والعنية.
1: اي هم ما خلطوا وحولوها. العنية الآن تحولت إلى دين اجتماعي.
4: السلام عليك. السلام عليك. حولوها إلى دين. الدين والله يكفينا شر الدين لابد انك تقضيه طول عمر. أيه. وهذا دين برقبتك الى يوم الدين. ولكن العنيه هذه هذه تعتبر مواجيب رجال، فحنا في مدينه حائل العنيه تعتبر كعنيه على مصارف
1: على اسمها على اسمها معونه يعانه
4: معونه على مصاريف الزواج.
1: أيه نعم.
4: بعض المرات العريس يدفع ما وراء ودونه وسلاف وكذا، ولكن لما يجي وقت العرس بيسافر بياخذ عمره بزوجته، فهذه العنيات تعينه على قضاء الزواج
1: أو تخفف عنها تكاليف الزواج.
4: تخفف عنه في بعض المرات بإدارات العمل، مدارس أو إدارات، يكون الواحد يبي يتزوج
1: يتشاركون في قطة.
4: يا سلام عليك، يجي واحد وبدون أسماء.
1: إيه صحيح،
4: ناس تشيل ناس، فيكون
1: حسب قدرته 200 ريال 1000 ريال 500 ريال
4: اللي 200 اللي 500 اللي 1000 اللي 2000 يطول عمر، فيعطى
1: وتصير مجموعة كاملة ويقدم العريس ترى هذا من زملائك، فما يدري مني واحد دفع وهذا كم دفع، ما حد يدري.
4: يا سلام عليك، كذلك يطول العمر، ما هو واجب انك ترجعها. انا لما اتزوج وانت يا استاذي الفاضل انا عنتك وانت جيت طول عمر ما عنتني، بالعكس انا جيتك من المواجيب هذه انت وجبتهن وافضل من العنية. لما انت حضرت زواجي هذه سعادة.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا سعود. بس في بعض الملال حول يقول لا يا اخي، كيف يا اخي حضر زواجي وانا مقدم لك عنية وتجيب زواجي ولا تعطيني شيء؟ يا اخي

0: لو اقل باللي تقدر عليه.
1: والله استاذي الفاضل، شوف اللي يدفع 500 ولا يدفع 1000 ولا يدفع 2000، انا قادر ومقتدر ماديا. لما يبي يتزوج زميلي وعزيز علي ممكن ادفع 2000 3 5، ماني جالس علشان يرجعها لي. انا ربما اني انا مقتدر،
0: صحيح.
1: لكن هالانسان هذا اشوف انه تو بادي حياته، بادي حياته.
0: طيب ممتاز عم سعود، طيب وش رايك في اللي يكتب مثلا على كرت العائله نعتذر عن قبول العانيه، اللي ما يقبلها، ما يقبل عنيات ابد، الا تكفى لا ما اقبله.
1: ربما يبي هذا يكون لعدم الاحراج للزملاء كافه،
0: فهم جايين مقتدرين يعني ما عليهم قاصر، جايين ويساهمون.
1: هذا مقتدر ماديا، مقتدر ماديا، فلذلك يعني اموره الا الحمد ماشيه، ولا هو بحاجه الى عنية، رغم ان العنية هي فيها ترابط، فيها ألفة، فيها محبة.
0: نعم صحيح،
1: هي عادات وتقاليد.
0: احسنت، بيض الله وجهك.
1: ممكن تختلف من مدينة المدينة،
0: او ان هذا اللي يعتذر مثلا عن قبل عنية هو يخاف انها تتحول الى دين، وقال من اول قفل الباب وارتاح.
1: والله ما نقدر ندخل بذمة مستحيل.
0: انا اتوقع هذا تحليل، يعني
1: حنا نصلح النية، نقول إن شاء الله إنه ما يبي يحرج أحد.
0: أيه ما يبي يحرج أحد، إيه هذه ما يبي يحرج أحد. بيض الله وجهك يا سعود، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
1: موضوع مشيق وموضوع جميل جدا،
0: واتصالك أجمل يا سعود.
1: الله يعطيك العافية.
0: هلا وسهلا، في أمان الله، تحياتنا لك سعود. يقول هذه عادة اجتماعية جميلة، خلونا نحافظ عليها، قيمة أصيلة متوارثة. هذه مساعدة، هذه مساهمة، هذه مشاركة، هذه فرحة، هذه عانية، إعانة على المقبل على الزواج، تخفيف أعباء تكاليف الزواج عليه. ما نقدر نضغطه بالدين نقول لا هذا دين، لازم ترده، يبدأ يهوجس فيه من القاعة، يبدأ يسجل هذا فلان عطاني فلان عطاني، يهم يعني يدخل شهر العسل ويفكر من اللي عطاني وكيف أردها له، ويلاحق هذا تزوج، هذا عنده مناسبة، يفكر متى أقرب مناسبة له عشان يردها له. حندخل في مشكلة ثانية، في بعض مقفل هالباب. أنا أعتذر عن قبول هذه العانية. 011-40-53 أبو مقرن.
2: هلا والله وسهلا، يا مرحبتين،
0: حياك ربي، كيف الحال؟
2: أهل الله يسعدك، هنيكم على الموضوع الجميل ما شاء الله.
0: أهلا وسهلا، من وين أبو مقرن؟
2: استفزتني من الرياض. الله
0: ونعم ونعم،
2: استفزتني مداخلة الواحد قبل شوي لما قال إنه دين. أي أنا صراحة استفزتني لدرجة أني وقفت في الطريق على جنب أستنى رقم الاتصال.
0: أي
2: برد يعني، ما العانية من اسمها،
0: أي
2: هي عانية زواج. تقدر على العانية أهلا وسهلا، لا ما تقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: ممتاز، كلام جميل،
2: فهي الهدف منها على اسمها يعني،
0: كلام جميل. طيب هذا المتزوج الآن أبو مقرن الآن أخذ العانية، أخذها الآن،
2: ممتاز،
0: وبكرة حضر الزواج أو مناسبة اللي قدم له العانية، يدخل كذا
2: عندي أدنى شك. لو أنا شخصيا مثلا قبل الزواج، أنا الآن متزوج، قبل الزواج يا طويل العمر سلامة عطيت ناس، وفي زواجي جو ناس من اللي عطيتهم ما عطوني مثلا، يشهد الله أنه ما جاء في بالي أحد يعني، حتى واحد من الأخوان قال إنه فلان، وناس مثلا يعني حتى مقتدرين شوي،
0: ما يعاب يعني إن حضر ولا قدم ولا رجعها.
2: لا الله يحييه، ولا هو بالهدف منها على أساس أنها ترد نهائيا. أنا هذه الفكرة ما هي بهي سلفة ولا واحد مزنوق بتعطيه بعدين تيسر أموره يرجع.
0: أنت الحقيقة آراء مختلفة ومتعددة المشاركات، ومقرة في بعضهم قال ما هي بحلوة أصلا أنك تحضر الزواج، واحد قدم لك عانية وبكرة تحضر الزواج ولا تعطي شيء، يعني أقل لها عطلة وأقل أقل بلي تقدر عليه.
2: لا والله ولا تحاكى ولا يقارن المبلغ لا بكم ولا بعدد أبدا. لا الا الا الا بما انه وجب وحضر الله يجزاه خير.
0: طيب مو هي مثلا من التكافل الاجتماعي، طيب ليش انت بعد ما تكافلت وقدمت مثل ما قدم لك؟
2: ما في ظروفها وقتها ولا هي
0: اللي تقدر عليه، وما العانيه ما لها رقم معين اللي تقدر
2: والله
0: عليه.
2: والله انا اتكلم عني كشخص، انا ضد اني لما اعطي احد خصوصا المناسبه هذه اللي هي عانيه او مثلا في بيت نزاله اني انتظر انه يرد.
0: اي نعم،
2: يعني حتى امس كنا نسولف انا واحد من الزملاء، في واحد من الشباب يتزوج قريب، فكان يقول انه هديه قلت له لا انا نصيحتي انا بالنسبه لي بعطيه كاش، فنصيحه الهديه ممكن تناسبه ممكن ما تناسبه، لكن النقد انا احس انه افود له وافضل.
0: اي صحيح، سد حاجته. نعم
2: تكاليفته فانت وانت بكيفك. قال لي لا اجل شارك وهدايه الله. حتى لما كانوا يحكون مثلا عن انا في ناس انه انت تعطيه قبل 6 شهور قبل رمضان أو 8 شهور كانت فيه مناسبة الزميل واحد من الزملاء يعني أنا ما تربطني فيه علاقة شخصية. فكلمت زميلي هذا ناصر قلت له عندك رقم حساب فلان؟ قال لي عندي. فقلت له قال لي ليش؟ قلت له بحول له عني. قال الله يجزاه خير وكذا. قلت له حتى على اساس انه ما تجي انا ماني
0: صحيح بيض الله وجهك. نعم
2: بدون ما يدري
0: صحيح
2: يفرح فيها حواله بتجي رساله في الحواله بيفرح.
0: احسنت.
2: تجي في دعوه في ظهر الغيب يا حبيبي اللهم لك الحمد.
0: احسنت. هذه ميزتها انها ما في الخفاء يعني ما تكون ظاهره امام الناس.
2: لا لا ابدا. قلت له عندك رقم حسابه؟ قال لي عنده. قلت له اسال الله العين
0: الحين التحويل حتى برقم الجوال يعني ما هو بشرط رقم حساب.
2: احسنت. الان تسهلت الموضوع. فهي الناس انت بتشوفها بتكلف ومكلفه.
0: نعم.
2: عليك.
0: احسنت.
2: انت مجبور لكن اذا في سعه وتقدر
0: بيض الله وجهك
2: الله يجزاك خير.
0: كلام جميل أبو مقرن الله يطول عمرك. أسعدتنا بالاتصال والمشاركة.
2: ما قصرت.
0: حياك ربي. شكرا. أبو مقرن. وقبله أيضا سعود قالوا لا ما لها علاقة بالدين ليش حولتوها إلى دين؟ هذه عادة اجتماعية متوارثة أصيلة قيمة من قيم التكاتف والتلاحم الاجتماعي. ليش نفسدها أنها بالديون ولازم تردها في مناسبة حتى وين حضر في زواجك وانت عطيتها وقدمت له لا تناظره بنظرة أنه وين ولا تلمح له ولا تحاول لا انسى قدم وانسى. 011-40-53 أم محمد.
3: أي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا مرحبا.
0: مرحبتين. يا مرحبا. حياك ربي. من وين تكلمينا؟
3: من المدينة.
0: المدينة على صاحبها السلام.
3: الله
0: يسلمك. تفضلي أم محمد.
3: والله أنا صراحة هذه العادة جدا جدا جدا سيئة اللي هي تعتبر دين.
0: لحظة العنية إيجابية لكن
3: لا
0: ردها سيء.
3: لا مو العنية. الرد. لا أنا أقصد الرد.
0: أيوة.
3: مثلاً فلانة أعطتني مبلغ معين أنا لازم أرده نفس المبلغ. عرفت يعني الآن أنا مثلاً أعرف واحدة مثلاً تكون ظروفها المادية صعبة أنا أعطيها مثلاً أكثر. طيب أنا ما أنتظر منها أنها تردها لي نفس المبلغ.
0: يمكن طيب أقل تردها أقل ولا لا؟
3: تردها أقل تردها أكثر براحتها يعني. يعني اساسا انا انسى كما اعطيتها عرفت يعني ما انا ما من النوع اللي لا اسجل ولا اذكر يعني كم اعطيتك كم
0: نعم.
3: اعطيتك انتظر تردي لي ما انت تردي لا لان هي العنيه هذه تعتبر مساعده
0: أي صحيح هي انا نعم
3: أي مساعده لك بفرحتك مساعده
0: مساهمه
3: في انزاله مساعدة لك في أي كانت المناسبة صحيح. هذه تعتبر يعني هدية ومعاونة يعني من
0: طيب ممتاز
3: لكن اني انتظر انها تردها لي
0: يمكن تردها يعني مثلا محمد يمكن تردها لك في زواج مثلا احد ابنائك مو بصح انت واحد من عيالك انا بيتزوج وفسرتيها بانها يعانى على المتزوج بتقول خلاص والله محمد ولده بيتزوج خلني اعينه بعد بعطيها اعانه مثل ما اعطتني
3: نعم تردها اعانه تردها ما تردها انا ابدا ما انظر للجانب هذا ابدا
0: يعني لكن ما هو بالزامي
3: ردتها اقل يعني براحتها لكن اني مثلا اسجل لأن فيه ناس تسجل يعني
0: صحيح.
3: بعد الفرح
0: نعم.
3: أو بعد يسجلوا كم أعطت كم أعطت يعني هذه عادة جدا سيئة
0: ما شاء الله عليك محمد
3: لمن لا لأنها فعلا لما تعطى العنية تعطى مساعدة
0: صحيح نعم.
3: خاصة يعني الآن يعني توجهت يعني نظرة المجتمع أغلب الناس يقدمونها قبل الفرح قبل المناسبة يقدمونها
0: نعم.
3: قبل الزواج يقدمونها فتعتبر مساعدة
0: ممتاز. لأهل الفرح يعني أم محمد الآن تقولين الله يسلمك أنت تقولين الآن إذا قدمت العنية لا أنتظر ردها
3: لا أنتظر.
0: لكن إن جاءت خير وبركة يعني بالمثل أو أقل أو أكثر خير وبركة لكن ما أنتظر الرد ولو طالبك إنها مديون
3: اساسا يعني انت تتحرج من الناس اللي يعني انت تعرف طبعهم انهم يقول لك لا يعني انا لين قبل فتره كذا حضرت الفرح وحده ولدها بعد قبل فتره كذا تكلمني تقول لي متى تصير عندك مناسبه عشان ارد لك عرفت يعني
0: شفتي كيف وش قلتي لها بلا وش قلتي لها وش رديتي عليها محمد
3: يعني مو لازم ويعني
0: شفتي كيف شايله هم شايله هم دين هذا
3: هذا هو يعني هذا هو انها صارت عادة إنها ترجيل يعني صراحة عادة جدا سيئة
0: يعني ديني رد
3: هي كلها نعم هي كلها مساعدة يعني
0: ولدنا والله نفقد إحنا هالقيمة الأصيلة ما ودنا نفقدها يا أخي بأنها تتحول إلى دين اجتماعي لازم يرد
3: وصارت مباهاة كمان يعني مع التصوير الآن
0: صحيح
3: مباهاة نعم مع التصوير الآن صارت مباهاة يعني فلانة جابت كذا فلانة يعني شيء يعني
0: طيب
3: عادة سيئة
0: بيض الله وجهك أم محمد الله يطول عمرك شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا في أمان الله أهلا وسهلا ومرحبتين يا فرحان أهلا وسهلا
4: أهلا وسهلا حبيبي
0: كيف الحال يا فرحان وعليكم السلام
4: عليك وعلى المستمعين الكرام، والله موضوع شيق وجميل جدا.
0: الله يحييك. من وين تكلمنا يا فرحان؟
4: أكلمك من وطني الغالي المملكة

0: شيء يعني.
1: اي نعم صحيح.
0: عادي كيس رز ترى ما فيها شيء.
1: اي صحيح نعم.
0: الناس قبل كانت تعطي طال عمرك ما كانت تنتظر الرد.
1: فاهم؟
0: يعني انا اعطيتك مثلا اليوم قبل 30 سنه اعطيتك مثلا ذبيحتين ولا ذبيحه جبتها لك، كانت الذبايح حق يومها على 700 ريال 600 ريال، احطها عند باب بيتك ولا الشبكه قدامك وامشي ولا انتظر ذبيحتي ذي اللي متى بيجي عندي مناسبه وتردها لي. ويوم جت الان فلوس والناس سبحان الله فلوس غير الانفس مثل ما قالوا، صارت العانيه سلاح ذو حدين. يعني انت اعطيتني انا اعطيك،
1: هو يعدها الان بهالطريقه، هو يعدها يا فرحان بانها شيء من الحقوق، انا احفظ الحقوق والله والوفاء.
0: والله والله, والله العظيم اسال واحد تزوج وترى والله فيها اجر، عرفت فيها فتت ازمه للعريس، عرف يعني شيء غير طبيعي. انا اذكر في زواجي اني اعلم الله ليله الزواج اني افكر متى اسدد المطبخ. المطبخ اللي هو
1: اي نعم
0: جاتني ما الحمد لله جاني مبلغ وجاني ذا ومشيت وتمشيت ومشيت امور، لكن اصبحت دين. صارت دين لازم.
1: هو دين يا فرحان، هو دين ولا حق؟
0: لا لا ما حق، ما حق بذا، لكن
1: في ناس يفسرونها طيب انه حق، هذا من حقوقك يعني، طالما قدمت لي هذا الحق فواجب عليه يرجع لك يعني حقك
0: من
1: هذا.
0: من قدم السبت مثلا
1: اللي الاحد. اي نعم
0: عرفت، انا جيتك في زواجك واعطيتك 1000 ريال ولا 2000 ريال، عرفت من حقي عليك انك تحضر زواجي وترد لي هذه.
1: اي نعم
0: عرفت. طيب. بغض النظر عن ظروفك يعني، ما انا ما انظر ظروفك.
1: طيب طيب
0: ان شاء الله على الحديده. بس
1: بيض الله وجهك يا فرحان، وعساك دوم فرحان.
0: انا ان شاء الله فرحان
1: وإن فرحانين بسماع صوتك.
0: يا علم الله يا اخوي طلال انها ان العانيه هذه انها شيء جميل.
1: نعم ما في شك. نعم ما في شك
0: فيها نفع للمعرس،
1: ما في شك. نعم قيمه اصيله متوارثه من قيم المجتمع السعودي الشهم المبارك.
0: والحمد لله. نعم. رب العالمين، يعني الوطن كله والمملكه تتنافس في الموضوع.
1: الحمد لله. بيض الله وجهك يا فرحان، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركه معنا، تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا. يعني الاراء في بدايه الحلقه كانوا يعتقدون بان هذا سلف يجب ان يرد، حتى وصلنا للختام فبدات الاتصالات الان يعني على النقيض تماما، نقيت تماما انه لا، هذا مثل الإعانة والمعونة، مساعدة مساهمة مشاركة في فرحة متزوج، وهو لا يرد أبدا. 011-40-53 قناص.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صراحة الموضوع يحتاج أكثر من حلقة.
1: كيف الحال يا قناص؟
2: بخير أبشرك.
1: من وين يا قناص؟
2: من الرياض.
1: ونعم ونعم. عاد انت قناص، انت المفروض تختار، انت تقنص المحور على طول تجيبه.
2: ما يحتاج ان شاء الله باذن الله.
1: من حلقه واحده انت.
2: الله يعافيك.
1: سامي يا قناص.
2: اسلم ان شاء الله. والله انا يعني في ناس بيعتبرون العانيه دين صراحه.
1: اي.
2: يعني انا قبل فتره اشوف واحد من الشباب جالس يورينا فيديو الزواج ولد عمه.
1: اي.
2: لاحظت ان ابو المتزوج او المعرس جالس يجون يعني المجموعات يقول انا اعاونك بكذا وكذا، ويرفض ويطلق ويحلف بالطلاق. انا استغربت ليش يرفض، يعني قال انه على اساس ما يردها. فهي اصلا في ناس يعتبرونها دين، وانا اشوف الشيء ذا غلط صراحه. لانه ما صارت لا عنيه، ما صارت لا
1: متعدة، تغير المفهوم. اي تغير مفهومها.
2: فأنا من ناحيتي والله لا رحت وعاونت ما أنتظر الرد.
1: أيه.
2: مرة ما أنتظر الرد، لأنه هذا أول شيء أجر، ثاني شيء يتساهم فيه يا أخي. طيب. ما تدري هو وش حاجة.
1: طيب قناص يا أخي، الرد ليش ما تعتبره شيء من العطاء المجتمعي؟ يعني ما هو بشرط تفسره كأنه دين، طالما أنه أعطاني أنا وأنا متزوج، يعني خلاص أنا أنتظر مثلا أقرب مناسبة فرح أو زواج وأقدم له يا أخي العنية هذه نفسها بالضبط، ما هو بسلف دين.
2: إذا أنت مقتدر قدمها له، إذا ما أنت في ناس لا يعتبرها لا دين لازم.
1: ما هو بشرط أنا أقدمه بنفس المبلغ، يمكن أقل على حسب قدرتي، المهم أني أنا ساهمت، يعني ما قطعت العادة الأصيلة هذه.
2: المشكلة أنه هل عادة الدين عند بعض الناس أنه لا لازم الشخص يقدمها لي نفسها أو أي. أكثر لدرجة أنهم يسجلون أسماء اللي يعني اللي عاونوا، فلان فلاني عاون كذا، فلان فلاني عاون كذا. يعني حنا لو رحنا مجموعة مثلا ومعنا عانية ومعنا واحد ما عنده وما دفع، نحطها كلها بظرف والمبلغ
1: صحيح
2: والأسماء
1: ممتاز
2: فقط لا غير.
1: أحسنت.

0: يعني حتى اسم الرجال اللي معنا ولا عاون نظيفة معنا.
1: صحيح
0: يعني
1: نعم كلام جميل.
0: بالعكس، لكن في ناس المشكلة عند الفئة يعني
1: ما شاء الله عليك
0: يعتبرها
1: والله فعلا فعلا قناص يا قناص، يعني اختصرت المشاركة ما يحتاج حلقات ثانية.
0: والله صراحة ثارني الموضوع.
1: الله يحييك يعني. الله يحييك يا قناص، تحياتنا لك في أمان الله.
0: شكرا على الموضوع الجميل.
1: شكرا على اتصالك. في أمان الله. أهلا وسهلا محمد.
2: مساء الخير.
1: مساك الله بالنور.
2: حقيقة دام يا طلال مبدع صراحة.
1: الله يحييكم. من وين يا محمد؟
2: أبها.
1: ونعم يا مرحبا.
2: الله يحييك ويسلمك.
1: الله يبقيك.
2: دائم مواضيعك صراحة جميلة جدا جدا.
1: والله اتصالكم وتفاعلكم الحقيقة هو اللي يثري البرنامج ويعطي الموضوع يعني بعد اجتماعي وإعلامي أكثر.
2: حقيقة موضوع مشيق جدا. العانية هذه صراحة يعني من الصغر احنا متعودين عليها.
1: إيه. الحمد لله.
2: بشري تراحم اجتماعي.
1: صحيح.
2: العريس يعني تنفعه في ظروفها المالية في حياتها الزوجية، هذا شيء تربين عليها.
1: صحيح.
2: ولا ننتظر ولا نعطي عانية ولا ننتظر الرد.
1: اي نعم.
2: يعني اعطي عانية الوجه الله، خلاص حضرنا اسمك اللي تقدر عليه زي ما قال القناص هذا، انا معاه.
1: ايه.
2: صراحة سلامه جميل جدا وفي محله.
1: طيب نظرة المتزوج هذا هو يعني استلم العانية ما يجي في باله يقول يا أخي كيف أردها لهم، متى زواجهم، متى أقرب مناسبة؟
2: بعضهم هي إعانة، إعانة الزواج، سواء يردها ما يردها هذا أنا أعطيك ما أنتظرني أرد أردها منه، خلاص يعني الوجه لله خلاص.
1: أي نعم.
2: بالعكس تلاحم أسري، تلاحم اجتماعي.
1: ما شاء الله تبارك الله، هذا ثابت عندكم يا محمد، ثابت هذا ما تغير إلى الآن.
2: ما ارسل له حتى وانا خارج، وانا خارج ابها اعطيه عانيته ما انتظر من الرد، خلاص هذه عانه للزواج.
1: وكل انت على المستوى الشخصي ولا انتم والاقارب والعائله كلها؟
2: لا العائله كلها والاقارب كلهم.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
2: بالعكس يعني العريس نجيه جاهه وعانه قويه.
1: اي نعم. بس العريس هذا يعني ممتاز. العريس الان لما يدخل الزواج، الان الزواج اللي قدم له العانيه يا أخي ما يشعر بالحرج إنه ما رجعها له ولا تكافل معه.
2: هذا لا أصدق، هو يعني يحاول إنه يرجع باللي يقدر عليه، لكن ما هي إلزامي إنه يرجع.
1: ما هي بإلزامي، بس أيضا بعد إنه يواصل في التكافل الاجتماعي، ما هو بس يجيكم من طرف واحد.
2: يواصل أهله واصلون أقاربه.
1: إيه.
2: هذه عانة.
1: ممتاز.
2: نفتح له بيت والله يوفقه إن شاء الله.
1: بيض الله وجهك يا محمد. كلام جميل.
2: شكرا لكم جميعا.
1: الله يحييكم يا مرحبا، تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا مرحبتين. أم خالد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف الحال؟
1: طيب جالك طيبة يا مرحبا يا أم خالد، مو تكلمينا؟
3: طايف.
1: الطايف ونعم، أهلا وسهلا يا أم خالد، تفضلي.
3: نعم بحالك. والله إحنا كانت هذه يعني سلاح ذو حدين، العانية.
1: أي.
3: وهي عادة جدا جميلة.
1: حلو.
3: أتمنى أنها تستمر طول الأجيال.
1: وشلون ذو حدين؟ كيف وصفتيها أنت يعني سلاح ذو حدين؟
3: احنا يعني بالنسبة لقبيلتي والمجتمع اللي انا عايشة فيه كانت مثل الدين، يعني انا مثلا قد يعني هذولي قدموا يعني مثل انا يعني رجال وقدمت يعني هذا الشخص لازم العريس يرد لي نفس المبلغ.
1: هذا زمان ولا الان؟
3: لا هذه الحين زمان.
1: زمان ايوه في سنوات مضت كانت مثل الدين، والان
3: لين يعني فترة مو طويلة.
1: أي.
3: فترة يعني من زمن قصير.
1: ما شاء الله تغير المفهوم عندكم.
3: اي والله
1: وصار
3: هذه هي يعني هي صارت الافضل.
1: وش اللي صار؟
3: يلا مثلا عيال العم يتجمعون.
1: أيه.
3: صار يعني قريب جدا منهم وكلهم يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. من اللي غير هالمفهوم يا ام خالد؟
3: والله شيوخ قبيلتنا الله يرحمهم.
1: ما شاء الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنه.
3: اللهم امين.
1: الله يحفظك يا ام خالد.
3: صارت جدا جميله افضل من
1: الحمد لله. اي الحمد لله.
3: وهذا العريس يعني لما يجي يعني مناسبة عند هذول يعني اللي عهده يقدموا العانية خلاص هو يعني وجماعته أو أخوانه أو يقدمون يعني.
1: الله يحفظكم يطول عمركم يا أم خالد، شكرا لك على اتصالك. شكرا. أهلا وسهلا في أمان الله. 011-40-53 عبد الله.
4: يا مرحبا.
1: مرحبتين يا عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله جميع أوقاتك ومستمعينك.
1: يا مرحبا حياك ربي. من وين يا عبد الله؟
4: من محافظة رجال ألمع.
1: ونعم ونعم، أهلا وسهلا بعبد الله.
4: حالك والسامعين الله يطول عمرك،
1: عمرك طويل،
4: لكم على هالبرنامج الجميل وإتاحة الفرصة لمناقشة هذا الأمر
1: الله يحييك
4: المهم. شاكر
1: يا مرحبا كثير. أهلا وسهلا واجبنا، وشكرا أيضا على تفاعلكم واتصالكم واستماعكم.
4: هذا من طيبكم الشاطر على الله يطول.
1: تفضل يا عبد الله.
4: ابدا بارك الله فيك. بالنسبه للتعاون والتكافل الاجتماعي فهذا يحثنا على ديننا العظيم وايضا مجتمعنا السعودي الكريم النبيل.
1: نعم،
4: متكاتفين ومتعاونين ومتحابين ومتعاونين على الحياه. والحقيقه الشباب يحتاجون الدعم ويحتاجون التحفيز والتشجيع، لا سيما الان في الظروف الصعبه اللي مروا فيها اقتصاديا يعني.
1: طيب الآن يا عبد الله، الفكرة أنها ترد ولا لا؟
4: والله يا أخي هي ترد بطريقة أو أخرى، بطريقة جميلة.
1: يعني تم ردها بأي طريقة كانت، المهم أنها ترد.
4: نعم بأي طريقة كانت، كانت عندنا.
1: طيب ترد بالمثل ولا بأقل ولا بأكثر؟
4: لا لا لا، ترد بأي طريقة.
1: بأي طريقة؟ أي نعم. حسب قدرته يعني.
4: حسب قدرته، وإذا ما هو بيقدر من البداية فلا يمد يده للناس وياخذ من الناس وياخذ مبالغ
1: معها. يكتب في البداية نعتذر عن قبول العارية.
4: يا سلام عليك، الله يرحم والديك، لأنه كان عندنا أصلا زمان كانوا قبل المادة يجيبون ذبائح.
1: أي صحيح، أول نعم.
4: أي نعم، يجيبون بعضهم قعدان.
1: أي بس الموضوع يتغير المفهوم الآن. نعم.
4: الموضوع الآن حوله طال عمرك إلى مبالغ مادية.
1: والمجتمع عليه تغير، طبيعة المجتمع تغيرت الآن، نظرة الناس، مفهوم التطورات اللي حدثت. كل هذا الله يحفظك يا عبد الله، بيض الله وجهك. شكرا لك على اتصالك.
4: الله يبارك فيك.
1: الله يرعاك، في أمان الله.
4: تحياتي لك وللكرام.
1: هلا هلا وسهلا، تحياتنا لك. مشاري،
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
5: الله يسعد مساءك
1: ومساءك أجمل. من وين يا مشاري؟
5: من القصيم معك.
1: ونعم ونعم، أهلا وسهلا.
5: الله يحفظ، كيف إن شاء الله؟
1: طيب جعلك طيب.
5: مشكور على العنوان الطيب،
1: شكرا على اتصالك.
5: والعانية باختصار ما هي دين ومخلاص أبدا.
1: نعم.
5: أبدا، وهذا مفهوم خاطئ.
1: أي نعم.
5: العانية طبعا السعودية ما شاء الله قارة مترامية الأطراف والعادات تختلف.
1: أي صحيح.
5: سابقا وهذا الأساس، أساس العانية، أولا تكون خالص الوجه لله، ثانيا من مبدأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تهادي.
1: نعم.
5: حطها الظرف ولا تكتب عليها شيء
1: ولا تنتظر الرد،
5: ولا تنتظر الرد، وتقدمها بشكل سري بحت.
1: أيه.
5: تقليلا من العبء على العريس وحفظ الكرامة.
1: اي نعم،
5: حتى ما تخليه موقف.
1: يعني في بعضهم الان لما يحطها في بعضهم الان يا مشاري، لما يحطها في ظرف ما يكتب اسمه، بحيث انه هذه اذا رجع البيت ما يدري من وين جت، ما يدري من اللي قدمها.
5: وهذا اللي يشوف الصح.
1: أيه.
5: هذا الصح، لأنك أنت مقدمها لوجه الله سبحانه،
1: فيعطي أكثر من واحد، فلجى البيت لقاه مبلغ، لكن من وين ما يدري، من هو أعطاني إياه نسى،
5: ويلقى 10,000. المبدأ أنه يشارك أخونا فرحتنا.
1: أحسنت.
5: ثم سنة الرسول.
1: نعم، بيض الله وجهك يا مشاري.
5: الآن في الوقت الحالي مع التصوير للأسف صارت عبء، بدل ما هو فرح صار ترح على العالم.
1: أي نعم، مو بترح، صار مباهاة.
5: صار مباهاة.
1: نعم نعم، بيض الله وجهك يا مشاري.
5: وهذه عادة طيبة مجتمعنا،
1: ما في شك. نعم، حافظ عليها. أهلا وسهلا يا مشاري، تحياتنا لك. في أمان الله. أهلا وسهلا فهد.
6: إيه هلا، حياك الله.
1: الله يبقيك، من وين يا فهد؟
6: من الدوادمي.
1: الدوادمي، ونعم.
6: كيف حالك؟
1: حياك ربي. سمي يا فهد.
6: أول شيء أشكركم على برنامج الطيب.
1: شكرا على اتصالك.
6: ثاني شيء أنا عندي شو اسمه، لقيت عندكم ملاحظة في موضوع العنات في الزواج.
1: إيه.
6: ان الافضل ان الواحد يعاون قبل الزواج.
1: ايوه، انت ايش رايك؟
6: انا حصل لي احيانا ظروف ما اقدر اعاون الا وقت الزواج.
1: اي
6: كيف اتصرف قبل الزواج؟
1: ما بد لا عادي، مقبوله مقبوله مقبوله، ما في، ما قلنا احنا ما فيش اسمه خطا ولا صح.
6: اي انا اخر واحد عاونت في زواج.
1: اي
6: واجهت ابوه قلت
1: ما شاء الله عليك.
6: لا. قال لا عطها الولد.
1: ما شاء الله عليك يا فهد. اي نعم، ما شاء الله.
6: لفيت في منديل لما
1: ايه.
6: سلمت عليه
1: ايه.
6: سليمنا، قلت مد اليسرى ومديتها له.
1: اي الله يبارك لك. طيب انت يا فهد الان تنتظر منها الرد ولا خلاص؟
6: لا بس الرجال هذه زي ما تقول انا احسب فيها الاجر فقط.
1: اي ودك انه يردها صح في اي مناسبه؟
6: هو طبعا اذا ردها هذا شيء راجع
1: ايه. لكنك ما تنتظر.
6: اي نعم ما انت
1: بيض الله وجهك يا فهد، الله يبارك لك، شكرا لك على اتصالك، شكرا.
6: هلا هلا،
1: الله يراك في امان الله. ابو عبد الله،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك ربي يا ابو عبد الله، يا مرحبا.
7: الموضوع اجتماعي انساني حقيقي. نعم. موضوع شيق، لكن عندما انا شخصيا اتحدث عن نفسي، عندما اقدم شيء مساعد لحد المتزوجين ما انتظر اني استرجعها منه، لا خلاص انا اعطيه اياه برضا نفس، وبعد لو قدر الله يا طلال ما عندي حاجه، هل الرجل بيجبرني اني اتساعد معه؟ حسب الظروف، لكن صحيح. يستحسن الانسان عندما يقدم الشخص مساعده لا ينتظر انه يعيدها له.
1: احسن،
7: هذا المفروض، هذا أحسنت. هذا المعروض. وكذلك لو قدر ان حضر لي مناسبه لابني ولا لبنتي ما انتظر يساعدهم او يعينهم، لا لا لا يا اخي لا بد ان نترفع. وبعدين هذه مين هي بالزاميه؟ وبعدين انتوا قلتوا دين ومدين، ما المفروض ما نحطها مثل الدين. لا لا لا، ليش نقول دين؟ هي حاجه يعني مساعدة من الشخص.
1: المفروض انك تنسى، انت اللي قدمت العانية واجب عليك انك تنسى، ما تتذكر العريس ولا تتذكر المعرس ولا تتذكر القاعة ولا تتذكر المبلغ.
7: انا قدمت حاجة خلاص ما انطرني استرجعها من
1: تنساها، تنسى انك اعطيت اصلا فلان.
7: خلاص هذا هذا هذا المفروض، هذه هذه هذه هذه الطريقة الصحيحة. لكن كلمة اني احدبرها من مثل الدين، اقعد انتظر عشان
1: بعضهم يعني بعضهم، والله يا ابو عبد الله حولها مثل الدين، يعني صار هم على العريس.
7: الناس يختلفون وافكار الناس يختلفون. وبعدين الان مثلا نضرب امثلة ثانية، لو قدر الله الانسان زميله قريبه او من جماعته ما عنده استطاعة، هل المتزوج يقول ليش ما اعطيتني مثلا؟ يسأله
1: لا،
7: هذه حاجات صحيح. إنسانية، قدر استطاعة الإنسان أن يدفعها لقريبه وصديقه،
1: وعادة اجتماعية نريد أن نحافظ عليها،
7: عادة محببة،
1: ما ودنا تندثر ولا تتحول إلى دين. أي نعم،
7: نساعد الشباب ونساعدهم في الأمور هذه. هذه يعني زواج، والزواج الحقيقة شيء طيب، زوج وزوجة يبنون أسرة وبيت،
1: أحسنت.
7: وهذا شيء يساعدهم، وهذا شيء طيب
1: الله وجه. كلام جميل أبو عبد الله،
7: الأمر في عندنا في عاداتنا وتقاليدنا في السعودية عادة طيبة الحقيقة.
1: بيض الله وجهك أبو عبد الله، ما قصرت،
7: الله يسعدكم
1: ويطول عمرك. يا مرحبا،
7: شكرا على الحقيقة الحلقات والموضوعات الشيقة،
1: الله يحييك، شكرا على اتصالك واهتمامك أبو عبد الله، الله يرعاك، آمين. وإياك والسامعين أهلا وسهلا يا أبو عبد الله. عبد الله،
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
8: والله الحقيقة شيق البرنامج ما شاء الله والكلام، ولكن أنا بستخسر بس اختصار بسيط جدا.
1: نعم،
8: إنه طول الله عمرك، إنه هذه عادات وتقاليد مو إحنا جبناها، من أيام أجدادنا.
1: صحيح صحيح، نعم متوارثة. نعم
8: إيه، وكان رخيص الزواج 5000 6000، مو زي الوقت الحالي الآن.
1: بيض الله وجهك.
8: أما ناحية الدين، أنا يعني أعطي الشخص وأحط دين عليه؟ لا، هو نفسه صاحب الزواج تلقى يكتب عنده في الدفتر إنه فلان جاب لي كذا وفلان جاب لي كذا، هو اللي يكتب الشيء.
1: أي نعم، يكتب لأنها في موقف حرج، يعني هو يعتقد بأنه كأنه دين، يعني صار عاتق عليه وهم عبء ثقيل.
8: إيه بس
1: إحنا جيناه بالعانية نخفف عنها العبء، ما درى أن زدناها أعباء.
8: اي بس انا لما اعطيته ما استنى الرد
1: من
8: عنده، لا لا لا لا،
1: احسنت احسنت،
8: هو حريص على الشيء ذا. ولو انا اعطيته 500 ألف ريال وهو جاب لي 50 ريال انا ما اتكلم.
1: احسنت احسنت، بيض الله وجهك يا عبد الله.
8: فارجو ان شاء الله ما نقول احنا ان عادات سيئة، لا بالعكس،
1: بيض الله وجهك. شكرا لك يا عبد الله،
8: يوفق الجميع، يوفق الجميع.
1: حياك ربي في امان الله، تحياتنا لك يا عبد الله. اهلا وسهلا عبد الله، والرقم 33 من المشاركات والاتصالات في هذه الحلقة، وتنوعت وتعددت هذه المشاركات بين الذي يراها بانها دين اجتماعي يجب ان يرد، يجب ان يرد، ومن قال لا، بان هذه عانة المتزوج. العانية تراها من اجمل العادات الاجتماعية المرتبطة في مناسبات الزواج. هذا تقليد متوارث يعكس قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع. كثير من الناس يحرص على تقديم هذه المساهمة المالية والعينية للعريس إذا حضر في أي مناسبة زواج. هي موجودة من زمان، من عقود طويلة مضت، كانت في صور ذبائح وأغنام، اليوم تحول هذا الموضوع إلى مال، إلى حسب قدرة الشخص، حسب إمكانياته. ما في إلزام، ما في حرج، هي قدرة قدرة، لكن لا نريد أن تختبئ وتختفي هذه القيمة الأصيلة من تقليد مجتمعنا الأصيل. لا، هي موجودة لكن بصور متعددة، مساهمة فردية من قريب من صديق، لكن بعضهم يقدمها بشكل جماعي مثل الزملاء في العمل، قدموا بشكل جماعي. المهم أن نعزز فيها معاني الفرح، التعاون، المودة، نجسد فيها روح المشاركة في الأفراح والمناسبات السعيدة في مجتمعنا. هذه العادة والله تعكس قوة الروابط الأسرية والاجتماعية في هذا المجتمع، حضور قيم التكاتف والتراحم بين الناس. احنا نريد أن نساهم من هذه العانية أن نخفف الأعباء المالية على المقبلين على الزواج، نعطيها المناسبة بعد إنساني، بعد اجتماعي يتجاوز حدود الاحتفال فقط. لا نريد احتفال، نريد أمور إنسانية اجتماعية في هذه المواسم، مواسم الزواجات. نقدم أجمل صور المشرفة والمشرقة عن بلدنا وعن عاداتنا السعودية الأصيلة، ولله الحمد إلى الآن من خلال اتصالات نجحنا في الحفاظ على جوهرها عبر الأجيال، معنا تنوعت وواكبنا مراحل كبيرة من تطورات هذا العصر. المهم أنها بقيت رمز للعطاء والمحبة والتكافل الاجتماعي. البعض منهم ما يقبل هذه العانية، ما ندرش الأسباب، يعتبرها مساعدة ولا يقبلها بهذه الصور الحالية الموجودة، حتى وإن كان فيها شيء من المباهاة أو شيء من التصوير أو يعتقد شيء من المقارنة بين الأقران يرفضها تماما، ويحتاج الموضوع إلى عادة في النظر. يقول صار الموضوع الآن فيها كلفة، فيها سداد، فيها ردين، تختلف الموضوع، ما صارت الآن إعانة، تحول هذا الموضوع، اختلفت الشكليات. نريد أن نحافظ على ثقافة هذا العطاء، نحافظ عليه كما كان في الماضي، نود أن يسير حتى وضعنا الحالي ويبقى أيضا في المستقبل على مر الأجيال. عادة جميلة في قامة الاحتفالات والزواجات، وهذه والله ليست مجرد بطولة لحظة، هي مسؤولية مجتمع، هي رسالة أخلاق، هي صورة مشرقة لهذا الوطن الذي ما يترك أحد خلفه. كل فزعة تسجل هي شهادة جديدة على أن الشهامة ما زالت تنبض في قلوب السعوديين. الخير في هذا البلد بخير. شكرا بحجم السماء لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال، ونعتذر شد الاعتذار ما قدرنا نتمكن من استقبال هذه المشاركات، لكن الحلقات القادمة إن شاء الله المزيد من الموضوعات الاجتماعية. أعطر التحية لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيلي، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ جائر وقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا.

0: اليوم وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واعدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة وينطلق الإبداع ويصنع المستقبل. في حلقتنا اليوم راح نتعرف على ابتكار صحي مميز يحمل اسم نفخة الحياة، وهو جهاز مصمم لمساعدة مرضى السكر في التعامل مع حالات انخفاض السكر في الدم. يعتمد الجهاز على تحليل جزيئات موجودة في النفس للكشف المبكر عن انخفاض مستوى السكر، ثم يطلق تنبيهات صوتية ومرئية، كما يحتوي على مضخة مزودة بمحلول سكري مركز يعطى داخل الفم ليمتص بسرعة، ويساعد على استعادة توازن السكري في الدم، مما يجعله ابتكاراً واعداً لتعزيز سلامة مرضى السكري وجودة حياتهم. وراح نتعرف أكيد تفاصيل المشروع أكثر مع ضيفنا إبراهيم عبد الإله الغامدي، طالب ماجستير كيمياء حيوية بجامعة الملك عبد العزيز، وحائز على الميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي 2026. في البداية عرفنا عن نفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: معكم الطالب إبراهيم الغامدي، طالب ماجستير الكيمياء الحيوية بجامعة الملك عبد العزيز، وايضا حائز على الميداليه الفضيه في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026. بدايه احب اعرفكم على فكرتي اللي هي جهاز نفخه الحياه، جهاز مخصص لمرضى السكري. طبعا مرضى السكري يمثلوا شريحه كبيره من المجتمع، سواء في مجتمعنا المحلي او العالمي، وحياه

0: هم تحتاج الكثير من التسهيلات، لأنه بيمروا بحالة من الحالات تسمى انخفاض السكر، وهي حالة مميتة وخطيرة جدا. رجل مسافر من مدينة لأخرى ماسك خط، ما بيمر بكثير من المحطات، انخفض عليها السكر وما عنده أي مصدر يعالج نفسه فيه. والعلاج طبعا يكون بسيط في هذه الحالة، وهو بس أخذ جرعة سكر بسيطة، ما مع عصير، ما مع علكة، ما مع حلاوة أو تمرة. ولكن هذا الشخص عارف أنه ممكن يتعرض لمثل هذا الموقف، فأخذ جهاز نفخة الحياة. كيف ممكن يساعد جهاز نفخة الحياة؟ بمجرد ما يبدأ يحس أعراض انخفاض السكر، كل ما عليه هو وضع الجهاز في فمه ونفخ نفخة واحدة. الجهاز يعمل بمستشعر، وهي التقنية الحديثة التي تم استخدامها. المستشعر يلتقط جزيئات الكيتونات في النفس ويعطي تنبيه ضوئي ومرئي ينبه الشخص بحالة انخفاض السكر، بيكون الجهاز يتعرف عليها بسبب وجود هذه المكونات. فبمجرد ما يتعرف عليها وخلاص الشخص هذا عرف الحالة اللي بيمر فيها هي انخفاض السكر، يضغط على الزر الموجود في الجهاز وتكون فيه جرعة من محلول سكري مركز. بمجرد ما تبخ للفم تمتص عن طريق الأنسجة اللعابية في الفم وتدخل إلى الدم بشكل مباشر. هذه هي فكرة الجهاز بشكل مختصر، ومع ذكر موقف بسيط اللي ممكن شخص يتعرض فيه. طبعا استلهمت الفكرة أساسا من موقف حصل بالفعل لأحد الكبار السن الذين تعرضوا لنوبة انخفاض سكر، ولكن ما أحد من الموجودين قدر يتعرف على المشكلة إلا أن الشخص حاول ينطق كلمة سكر. طب أنا قلت ليش ما إحنا نكتشف هذه المشكلة؟ لأنه لا سمح الله هذا الشخص ما كان يقدر يتكلم وقد يغمى عليه بشكل فوري. فكون هذا الجهاز موجود كفكرة ممكن يستخدم بطرق ووسائل كثيرة، كجعله جزء من منظومة الإسعافات الأولية، يوضع في جميع المحلات، يكون مصمم بطريقة محددة، يوضع أيضا في السيارات لو أمكن، وأيضا بكل تأكيد يكون جهاز محمول مخصص لهؤلاء المرضى.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: التحديات اللي واجهتني أثناء العمل وسبب عدم اكتمال الجهاز إلى الآن هي الوقت، وأيضا نقص الفريق ونقص المعرفة الشديدة في مجال تصميم الأجهزة والدعم المادي بكل تأكيد. ولكن أغلب هذه التحديات تم تجاوزها بشكل مبسط حتى الآن مع الاستشارات الخارجية والتعلم الذاتي والاستفادة من أهل الخبرة. وبإذن الله في قريب العاجل ستصدر براءة الاختراع، حينها سيبدأ التطبيق الفعلي والبحث عن الدعم. كذلك أيضا أبدو ناس كثيرين في معرض جنيف الدولي اهتمامهم بالفكرة، وطبعا جاءت فرصة معرض جنيف طبع الدعم الجامعة الكبير واهتمامها ورعايتها المستمرة. جامعة الملك عبد العزيز ما بخلت علينا بأي شيء حرفيا، كل وسيلة تساعدنا في نجاح فكرتنا وفرتها لنا، وأيضا الفرص اللي أتاحتها لنا هي اللي خلت الفكرة شيء قابل للتطبيق على أرض الواقع، لأن لولا الفرص هذه بعد الله لكانت مجرد همسة في البال. ولكن الجامعة آمنت فينا، مما ساعدنا نؤمن بأنفسنا ونكثف العمل ونجتهد في هذه الأمور. فكما كنت أقول، مع فرصة معرض جنيف الدولي كانت فرصة كبيرة جدا، أثبتت لي وأثبتت للناس أن الفكرة بمجرد ما تطبق في الدماغ بطريقة صحيحة وترى لها بصيص أمل يبدأ بالفعل، وبصيص الأمل يبرز. في حين بروز هذه الفرصة في معرض جنيف الدولي، أبدأ كثير من مرضى السكري وغير مرضى السكري والأطباء وجميع من هم يعملون في القطاع الصحي اهتمامهم بالفكرة، حتى أن هنالك كثير من الأشخاص أبدوا رغبتهم في الحصول على الجهاز بشكل عاجل، ولكن للأسف ما زالت في حالة النموذج الأولي. كذلك أتاني أحد المستثمرين من تايلاند وأراد الحصول على وكالة لبيع الجهاز. أتاني أشخاص من وزارة الصحة راغبين في توزيع الجهاز بشكل فوري، ولكن بإذن الله العمل مستمر على الفكرة، والمشاركات المحلية والدولية أيضا مستمرة. محاولة نجاح هذه الفكرة والحصول على الدعم المناسب لها ما زال مستمرًا.

0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تطبيق المشروع كما ذكرت أنا بانتظار فقط إصدار براءة الاختراع، وبمجرد الحصول عليها

0: هناك جهات عرضت علي التعاون وإعطاء الفريق المناسب وتوفير جميع المستلزمات التي احتاجها لتطبيق الفكرة على أرض الواقع.
1: في النهاية، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: تم وضع خطط مستقبلية كبيرة للجهاز، بما فيها منظومة تحديد الموقع، وأيضاً الربط البيانات بالذكاء الاصطناعي، وأيضاً إرسال البيانات في حالة الطوارئ إلى الجهات المختصة مثل الهلال الأحمر. كذلك من أحد التقنيات التي نفكر أنا وفريقي في وضعها للجهاز هي تقنية تنبيه عند السقوط. في حال كان هناك شخص يحمل الجهاز ولا سمح الله تعرض لهذه النوبة يسقط بشكل وسقط لا سمح الله، يرسل الجهاز بشكل مباشر تنبيه إلى ذويه وإلى الجهات المختصة. وهناك الكثير من الخطط التي تتبنى منظومة إنقاذ الحياة. مفهوم إنقاذ الحياة هو ما كان في بالي لإنتاج هذه الفكرة. نحن نريد السيطرة على المواقف التي لا نستطيع أن نكون متواجدين فيها بأبسط الإمكانيات، والمساعدة في حال الاستغاثة الغير ممكنة بالاستغاثة التقنية. في كثير في الكثير من التطبيقات اللي ممكن نسويها على هذا الجهاز، كربطه مع منظومة الدرون وتوزيعه عالميا، وهنالك يعني رؤية مستقبلية أن تكون شركة نفخة الحياة وجهاز نفخة الحياة هو حجر أساس لمزيد من الحلول التي تتبنى منظومة إنقاذ الحياة أو مفهوم إنقاذ الحياة بشكل أصح. كثير من الحالات التي يكون فيها المرء بين الحياة والموت، هناك مجرد تصرف بسيط يقوم به الشخص يخرج من فاصلة الموت والحياة إلى الحياة فقط، وهناك كثير من الأشياء التي قد يغفل عنها تؤدي به إلى الوفاة لا سمح الله. أتمنى أن نتعاون جميعا بتفكير ووعي كاف للحفاظ على حياة الناس من حولنا من نحبهم، ونحرص على سلامتهم في جميع الأوقات. أيضا تذكر دائما بالنعم التي أنعمها الله علينا عز وجل. اللهم لك الحمد، الدولة أنعمتنا وأكرمتنا بالكثير من الفرص، وأولها التعلم، وهو ما قادني إلى هذه الفكرة. فمن خلال دراستي في البكالوريوس استنتجت كثير من المعلومات التي أفادتني للوصول إلى هذه الفكرة، وأيضا الدعم المستمر من الأساتذة الكرام والإداريين في الجامعة هو ما وصلني إلى هنا. ولا ننسى الدعم الغير منقطع. الدولة لا تبخل على أبنائها وبناتها المواطنين والمواطنات من جميع الفئات بالدعم المستمر والفرص الممنوحة. كذلك عندما ذهبنا لتمثيل المملكة في معرض جنيف الدولي، الجناح السعودي كان جناح كبير جدا، وكان عليه الإقبال بشكل مهول، حتى أن المنافسة كانت بيننا وبين أكبر الأجنحة هناك. أسأل الله أن يديم علينا هذه النعم. أتمنى ما أكون أطلت عليكم، هذا مختصر كلامي لكم، أتمنى أن يكون هناك من يستفيد منه ويرى فينا الأمل كما نراه بأنفسنا، ويؤمن بنا كما نؤمن نحن أننا بإذن الله سنصل إلى نتائج عظيمة في المستقبل.

وفي ختام الحلقة نرى كيف يمكن للابتكار أن يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الإنسان، وأن يقدم حلولاً ذكية للتحديات الصحية اللي يواجهها الكثير من المرضى. ويعد جهاز نفخة الحياة نموذجاً مميزاً لهذا النوع من الابتكار، يجمع بين الكشف المبكر عن انخفاض السكر في الدم والتدخل السريع للمساعدة في استعادة توازن مستوى السكر، وهذا الشيء أكيد يسهم في تعزيز سلامة مرضى السكري وتقليل المخاطر الناتجة عن هبوط السكر المفاجئ. مثل هذه الابتكارات تؤكد أن التقنية لم تعد مجرد أدوات حديثة، بل أصبحت وسيلة لإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة. كل فكرة إبداعية تنطلق من حاجة إنسانية يمكن أن تتحول إلى مشروع رائد يحقق أثراً كبيراً في المجتمع، ويمنح الأمل للكثير من الأشخاص اللي كانوا يواجهون تحديات صحية يومية. كما أن هذا الابتكار يبرز أهمية دعم المبتكرين والباحثين وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية تخدم المجتمع. المستقبل يبنى بالأفكار الخلاقة وبالعقول اللي تبحث عن حلول جديدة وتسعى إلى تسخير العلم والتقنية

خدمة الإنسان. في النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركة هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا بهذا الابتكار الواعد، ونتمنى أكيد دوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع، ونتمنى تكون حلقة اليوم ألهمتكم وأكدت لكم أن الابتكار يبدأ بفكرة وينمو بالإصرار ويثمر إنجازا يصنع الفرق في حياة الآخرين. نلتقي بكم على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة إبداع جديدة وإنجاز ملهم جديد. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند الثاني، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية.

هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.

حياكم الله خارج الصندوق. موضوعنا اليوم في خارج الصندوق هو الناس النشبات. عندي ملاحظة مستمعين، ما أدري لاحظتوها أو لا، وممكن طبعا أنا أكون متوهم وجودها وغير موجودة، ما أدري، وما يقدر يلاحظها إن كانت موجودة إلا جيل على قولتهم الطيبين، وهي ظاهرة تناقص الأشخاص اللي نسميهم نشبات أو لزقات، مو انقراضهم لكن تناقصهم، إلا إذا كان طبعا لهم حاجة ومصلحة، هذولا ما زالوا موجودين وبكثرة وبيظلون للأبد، لأنه طبيعي كل يركض وراء مصلحته وحاجته من خلقة الدنيا. خلوني أذكر أسباب تناقصهم في هالزمن من وجهة نظري، وأقول الناس في السابق كان ما عندهم طريقة للتواصل مع بعض بشكل فوري إلا بأنهم يتقابلون وجها لوجه، والإنسان اجتماعي بطبعه وما يحس بالأنس إلا مع الإنس، فلذلك كان لازم يروح يقابل هذا وذاك. لكن الفرق بين النشبة وغيره وقتها أن النشبة أما أنه يروح الناس ما يبونه، أو يروح الناس يبونه لكن ما يعرف غيرهم فينشب فيهم طول الوقت. الحين صرت تقدر تتواصل مع غيرك ولو كان في طرف الكوكب صوت وصورة من خلال منصات التواصل، تواصل فوري ومستمر وطويل وأنت في مكانك. والتخلص من النشبة الإلكتروني صار بضغطة زر، مو مثل النشبة الواقعي اللي كان لازم تلمح له أو تقول لأهلك وعيالك لما يدق على الهاتف أو يرن الجرس قولوا له، مو موجود. صحيح

أنه كان فيه كتب من زمان مثلا، وخير جليس في الزمان كتاب، لكن مو كل الناس راعين قراية، وحتى اللي يقرأ يظل يبي يشوف الناس ولو من وراء شاشة، يبي يشوف وجيه بشر وأصوات بشر، لأن الكلام المطبوع على ورق ما يغني عن شوفة الناس حتى لو كان الواحد قارئ من الطراز الأول. الشيء اللي أبغى أوصل له أنه إذا تعرف ناس نشبات في هالزمن تحملهم وتمسك بهم بعد، لأننا في زمن يحمد فيه الواحد ربه لما يلقى أحد ينشب فيه، وأحيانا يحمد ربه أنه يلقى أحد يعطيه وجه، لأن الناس انشغلوا عن بعض بأجهزتهم وجوالاتهم ومنصات التواصل، فصاروا النشبات ذولا عملة نادرة. طبعا أتكلم عن النشبة بشكل معقول ومقدور على تحمله، ولما تكون مرتاح له معه، مو أي نشبة أكيد يعني. فحنا نشوف الشيء الإيجابي فيه والنصف الممتلئ من الكاس على قولتهم، وحنا نفكر خارج الصندوق. وبنفس الوقت خلونا نهمس في أذن أخونا النشبة أنه خف شوي على اللي تبيهم، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده، فحرصك الزايد على التواصل مع هذا وذاك ممكن يبعدهم عنك. هم ممكن يكونون يبون يقابلونك لكن يخافون تنشب لهم وفيهم فيبعدون، وحنا مستمعينا ما نبي نصير نشبات ونطول أكثر من كذا لأن وقت البرنامج انتهى. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف، في أمان الله. خارج الصندوق.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة العطور. لكل عطر تركيبته الخاصة، تبدأ باختيار الزيوت العطرية والمستخلصات، ثم تمزج بعناية وبنسب دقيقة حتى تصل إلى التركيبة المناسبة قبل تعبئتها في زجاجتها الأخيرة. رحلة متكاملة تتطلب الدقة أثناء التصنيع حتى يخرج العطر بصورته النهائية وبروائح تناسب مختلف الأذواق. وضيفتنا اليوم مصممة العطور الأستاذة ندى السعيد.
5: صناعة العطور اليدوية تعتمد على الزيوت العطرية ومعرفة واسعة فيها، كيف نمزج المكونات مع بعضها البعض بنسب متوازنة بحيث نحصل على عطر يمثل شخصية.
3: وهو دائما أصلا في العطور يقول بشتري هذا العطر أو باخذ هذا العطر لأنه يمثل شخصيتي، هذه شيء أساسي في العطور. طيب أنت كيف تبدين تصممين العطر؟
5: أختار كل نوتة عطرية إيش فيها من الافتتاحية والقلب والقاعدة، بعدها أجرب التركيبات على بعض. طبعا لما يخلص العطر نجرب العطر أكثر من مرة ونعدل فيه إذا بغينا واحتاجنا له.
3: وسهل التجربة أنه أنت كل مرة تعدلين وكذا؟ أحس في خسارة كبيرة بالزيوت.
5: فعلا هي في خسارة مرة كبيرة في الزيوت، بس حلو أنك تجربين، لأنك أنت وانت تجربين تكتشفين أشياء جديدة. عالم العطور كأنه بحر، كل ما غصتي فيه أكثر كل ما اكتشفتي أشياء أكثر.
3: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نبدأ نسوي ونصمم العطر؟
5: راح نحتاج اللي هو زيوت العطرية، ونحتاج بعد العلب الزجاجية، مادة الكحول اللي هي تخفف لنا العطر، والكاس المعياري إذا احتجنا له، والميزان، وأيضا نحتاج القطارات مهمة لقياس نسب الزيت العطري.
3: طب أنت قلتي هذا الكاس. نعم. المعياري.
5: نعم الكاس المعياري.
3: ألاحظ أنه من زجاج، ما ينفع أنه يكون بلاستيك.
5: فعلا هو ليش زجاج؟ لأن الزجاج ما يتفاعل مع مادة الكحول والزيوت العطرية، أما البلاستيك لا، ممكن يتغير مع الوقت.
3: طيب احنا الحين عندنا عدة زيوت وعندنا خيارات كثير من الروائح،

0: ألاحظ أنه اللي موجود عندنا الآن علبة زجاج واحدة. صحيح. هل معقول تقدرين تخلطين كل هالروائح في نفس العلبة؟ طب أنا بسوي كذا عطر، أستخدم فعلاً. بس علبة واحدة ولا لكل زيت عطري علبة خاصة فيه؟
1: لا، نقدر نستخدم نفس العلبة، بس أي. أهم شيء نغسلها بالكحول، لأن الكحول هو الوحيد اللي يغسل لك الزيت العطري.
0: لما أجي أصمم عطر، نبدأ بأي حجم؟
1: الأفضل إنه يكون من حجم 10 ملي أو 20 ملي أو 30 ملي. ليش؟ عشان ما يكون عندك خسارة بالزيوت، إنك تستهلكين زيوت كثيرة. بالنهاية أنت ما تدرين هل هو العطر راح يكون يكون شخصيتك أو لا. نبدأ بالحجم الصغير، بعدين إذا احتجنا عملنا الحجم الكبير.
0: أنت تقولين الحين يعني في مرحلة التجارب خلونا نبدأ بالصغير أحسن عشان ما تستهلك كمية كبيرة من الزيوت. طيب كيف تحددين النسب؟
1: النسبة نحددها بناء على حجم العبوة. كل عبوة لها نسبة معينة بالهرم العطري.
0: هرم العطري اللي هو فيه الافتتاحية،
1: اللي فيه الافتتاحية، وبعدين يجيك القلب، بعدين يجيك القاعدة.
0: وهل النسب فيها ثابتة في كل وحدة؟
1: لا، كل قسم في الهرم العطري له نسبة خاصة.
0: أي بناء على تقصدين بناء على العطر، ما له علاقة بالهرم. يعني مثلا في الافتتاحية تقولين 20، هل هذا 20 النسبة ثابتة أو لا على حسب الزيت؟
1: على حسب الزيت العطري.
0: أحيانا في زيوت ثقيلة.
1: أيوة، في زيوت تكون ثقيلة، فصعب أنك تحطين 20 كاملة.
0: طيب نبيك تتكلمين الآن عن واحدة من عطورك اللي أنت صممتيها عشان مستمعينا بعد لو حابين يصممون لهم عطر.
1: تمام. أنا صنعت عطر رزة. عطر رزة هو يمثل شخصيتي وحبيته، وفعلا كان ناجح. أولا أخذت الكاس المعياري وأخذت اللي هو القطرات وسحبت من الزيت العطري وقطرت بالنسبة تبع الافتتاحية، بالنسبة اللي أنا أحتاجها بالافتتاحية.
0: ممتاز.
1: وبعدين أخذت القلب نفس الشيء وقطرت بالنسبة اللي أنا أحتاجها، والقاعدة نفس الشيء سحبت منها بالنسبة اللي أنا أحتاجها، ومكست الزيت العطري بالكاس المعياري.
0: طيب قولي لنا إيش المكونات اللي استخدمتي في عطر رزة؟
1: المكونات اللي هي الافتتاحية أخذت 3 ملي من التفاح، والقلب 5 ملي من اللي هو الورد، وأيضا القاعدة كانت استخدمت فيها المسك 2 ملي.
0: طيب المكونات كلها حطيتيها في الكاس
1: المعياري؟ الكاس المعياري. نعم. وبعدين دمجتهم أو مزجتهم مع بعض.
0: يعني من نفس العلبة تحركينها، ما تحطين ملعقة أو شيء تحركينها؟
1: نعم، من نفس العلبة أمزجها. ممتاز. وبعدين أخذ اللي هو علبة العطر وأصبها على شوي شوي عشان ما يتسرب علينا، وبعدها نأخذ الكحول ونخفف في العلبة، يعني نحط كامل العلبة اللي هو كحول، مادة الكحول.
0: يعني الكحول تحطينها في علبة العطر هذه؟
1: علبة العطر
0: ما
1: هذه
0: ما تحطينها في الزجاج نفسه مع الزيوت؟ ما تخلطينها مع الزيوت؟
1: ممكن تحطينها مع الزيوت، بس لازم تعرفين نسبة ال
0: فالأفضل تحطينها في علبة العطر.
1: علبة العطر بعد المزج.
0: ممتاز.
1: وبعدين تخففينها بالكحول وتقفلينها عدل عشان ما يتسرب عندك العطر. وبعدين تحطينها في مكان بارد ومظلم، يعني بالثلاجة لمدة يومين.
0: خلينا نقول على طريقتنا التقليدية، ما ترجينا عشان يتجانس مع بعض.
1: أنت ذكرتيني في لما كنا في وقت التدريب كنت أقول للبنات ما ترجونا، قالوا لي
0: أجل كيف يختلط الكحول مع الزيوت؟
1: تترج بس بشكل بسيط، يعني بشكل
0: كده تدورينا.
1: نعم.
0: بدون فوق تحت،
1: بدون ما تحركينه مثل الرضع. تمام. فبعد كده تحطينه بالثلاجة لمدة يومين إلى 3 أيام، تشوفين المكونات سبحان الله استقرت أصلا ريحتها. وممكن تستخدمينها عادي العطر.
0: أنت تحطينه بالثلاجة عشان يتعتق؟
1: يتعتق. نعم.
0: أنا سمعت أنه في بعض العطور ما ينفع تحطينها بالثلاجة لأنها تنفصل الجزيئات عن بعض.
1: لا، شوفي العطر إذا كان جاهز وخالص، يعني هو أنت اشترتيه من برا جاهز. هو أصلاً مر في مرحلة تعتيق، مرحلة التبريد، يعني مر في مراحل كثيرة. فأنت قاعدة تزيدين عليه وتحطينه بالثلاجة، الأفضل أنه يكون في مكان بارد في نفس جو الغرفة ومظلم.
0: أنت مرحلة الثلاجة هذه تحطينها وقت صناعة أو تصميم العطر؟
1: نعم، وقت صناعة العطر.
0: بعد كذا لا، ما ينفع.
1: بعد كذا لا، الأفضل أنه ما ينحط. في أهم شيء أنه ما يجي للضوء مباشرة، لأن الضوء يفسد من العطر نفسه.
0: طيب أنتوا كيف تختارون الروائح اللي تتناسب مع بعض وما تطقى واحدة على الثانية؟
1: طبعا لازم أن احنا نمر في تجارب كثيرة عشان نوازن بين المكونات.
0: يعني ما في طريقة إلا التجارب؟
1: ما في طريقة إلا التجارب للأسف.

0: للأسف.
1: يلا عينكم على الخسائر أجل.
0: أي والله هي خسائر دنيا، بس قسما بالله إذا دخلتي عالم العطور يعني ما قدرتي تطلعي.
1: أنا أعشقهم بس ما صمم طبعا، بس أعشقهم انتقائية جدا.
0: بس أنت لو تدخلين تجربين بتقولين خلاص أنا ما رح أطلع من هذا العالم، لأني أنا دخلت وأحس أني تحت بحر بحر.
1: طيب انتوا بالعاده من وين تجيبون الزيوت؟ وعجبتني هذه العلبه اللي حاطه فيها العطر، لاحظت انه نفس العلبه انت مو كبس، لا تنفر يعني
0: تنفر. هو هذه للتجارب فقط. انك تورينها متى تحطين الكبس، الكبس فيه اداه خاصه انت تكبسين فيها العطر بحيث انك ما تقدرين تفتحينها. اصلا لو قدرتي يعني بعض الاحيان تبين تفتحينها ينكسر معاك العبوة، فما ينفع. فأنت الأفضل أنك تحطينها في العلبة، العلبة الزجاجية اللي هي فيها الفر هذه.
1: أيوة.
0: بشكل سريع بحيث أنك تقدرين تستخدمينها أو تقدرين تجربين فيها وتعيدين تجارب عليها.
1: والزيوت من وين تجيبينها؟
0: كلها موجودة في سوق الجملة، بس لابد أنك تاخذينها من أماكن معروفة وذو جودة، لأن أحيانا إذا ما صارت في جودة بطل عندك العطر، حرام. فأنت تصنعين عطر على أساس أنك الزيوت، على أساس الزيوت تكون جودة عالية جدا.
1: طب كيف إحنا نقدر نخلي العطر ثابت 24 ساعة؟ ما نحب أبو 6 ساعات و 12 ساعة، لا 24 ساعة. كيف نخليه ثابت كذا؟
0: كلنا ياسمين نحب العطر يكون ثابت، يكون فواح. بس كيف يثبت العطر؟ نثبت العطر من القاعدة. القاعدية هي أساس تثبيت العطر. إذا إحنا ركزنا العطر بالقاعدة بالشكل الصحيح، العطر راح يكون عندك ممتاز. غير القاعدة أصلا الهرم العطري كله نسب، فالنسب إذا ركزتيها بالشكل الصحيح راح أنت تستمتعين بالافتتاحية، تستمتعين بالقلب اللي هي يبين لك شخصية العطر، وتستمتعين بعد بالقاعدة اللي تبين لك ثبات العطر.
1: ويبقى سر تميز العطر في اختيار أجود أنواع الزيوت ودقة توزيع النسب ليخرج بتوليفة متناسقة تجمع بين الذوق والإبداع وتمنح كل عطر هويته الخاصة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة.

0: وهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل. يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق، بالإضافة إلى، فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الامرأة المحمول، جوال او ايباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث انه في حالة المراقبة المستمرة اذا وجد هناك اي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الام، وتنبيه مفصل اكثر سيستم المستشفى. سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال انه يشوف كل امرأة ايش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا راح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية، الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025، وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع بأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصا أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعاً الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها إنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقاً إنه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال إنه وجدت أكثر من امرأة حابة إنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لأنه بيكون ملامس للجلد. ففي هذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أن نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش، القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا أن كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا أن نحن نسقل مهاراتنا، حاولنا أن نقرأ أكثر، حاولنا أننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة، ونمضي بثقة نحو المستقبل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

حين حمس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا.

كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: همس الأثير. إعداد محمد الصويغ، تنفيذ حمد رشيدان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الأحبة إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الأثيري الهامس، لنقطف معكم عبر محطاتها القصيرة بعض الثمار الفكرية اليانعة في دنيا الكلمة المجنحة الشاعرة، فمرحبا بكم معنا.

حدث إبراهيم بن المنذر الحزامي أن ابن جامع السهمي قدم مكة بمال كثير ففرقه في ضعفاء أهلها، فقال سفيان ابن عيينة: بلغني أن هذا السهمي قدم بمال كثير. قالوا: نعم. قال: فعلى ما يعطى؟ قالوا: يغني الملوك فيعطونه. قال: وبأي شيء يغنيهم؟ قالوا: بالشعر. قال: فكيف يقول؟ فقال له فتى من تلاميذه: يقول: أطوف بالبيت مع من يطوف وأرفع من مئزر المسبل. قال: بارك الله عليه، ما أحسن ما قال. قال: ثم ماذا؟ قال: وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل. قال: وأحسن أيضا، أحسن الله إليه، ثم ماذا؟ قال: أعسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل. قال: أمسك أمسك، أفسد آخرا ما أصلح أولاً.

كدنا نفقد الاهتمام الأصيل لحظة انتعاش الغضب على شفاهنا. الذين لا يتفهمون يحبسون ابتساماتنا في هوة الارتعاش المريض.

شكا اليزيدي إلى المأمون حاجة أصابته ودينا لحقه، فقال: ما عندنا في هذه الأيام، ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الأمر قد ضاق علي، وإن غرمائي قد أرهقوني، فاحتل لي. ففكر المأمون، واستقر الأمر على أن يحضر اليزيدي إلى الباب إذا جلس المأمون في مجلس الأنس وعنده ندماؤه، ويكتب رقعة يطلب فيها الدخول أو إخراج بعض الندماء إليه. فلما جلس المأمون، حضر اليزيدي إلى الباب ودفع للخادم رقعة مختومة، فأدخلها إلى المأمون ففضها، فإذا فيها مكتوب: يا خير إخوان وأصحابي، هذا الطفيلي على الباب، فصيروني واحدا منكم أو أخرجوا لي بعض أصحابي. فقرأها المأمون على من حضر وقال: ما ينبغي أن يدخل مثل هذا الطفيلي على مثل هذه الحال. فأرسل إليه المأمون يقول له: دخولك في مثل هذا الوقت متعذر، فاختر لنفسك من أحببت أن تنادمه. فلما وقف على الرسالة قال: ما أرى لنفسي اختيارا سوى عبد الله بن طاهر. فقال له المأمون: قد وقع الاختيار عليك، فصر إليه. فقال: يا أمير المؤمنين، فأكون شريك الطفيلي؟ فقال: ما يمكنني رد أبي محمد عن أمره، فإن أحببت أن تخرج إليه، وإلا فافتدي نفسك منه. فقال: على 10,000 درهم. فقال: لا أحسب ذلك يقنعه منك ومن مجالستك. فلم يزل يزيده 10,000 على 10,000، والمأمون يقول: لا أرضى له بذلك، حتى بلغ 100,000 درهم. فقال له المأمون: فعجلها له. فكتب له بها إلى وكيله ووجه رسولا، وأرسل إليه المأمون وهو يقول:

قصائدي عطشة وأوراقي أحرقها بالنار والسهر، جداول جمر تشعل رمادي، أشخص إليك أيها البعيد البعيد كالأحلام. هتافك يعري كثافة روحي، تخف أشواقي، أقف على أطراف أصابعي كطائر يبسط جناحيه للطيران. أسفاري كلها إليك، ولا أبلغ مجاهل سكناك. أدنو منك فيكثر بعادي، وأنت ضجيج الروح تهتك سر صمتي، فأقول ما تملي، لا ترضى ولا أرضى، عبثا أفتش عن الدلالات في ملامح وجهك، لكنك معذبي تتوارى بكبريائك في جزر سحيقة الأغوار.

0: أيها الأصدقاء، غدا بإذن الله يجمعنا لقاء. تقبلوا تحيات سامي الجغيمان من الهندسة الإذاعية وعبد المحسن الحارثي من التقديم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.
2: أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاعرنا هو عروة بن حزام من بني عذرة. توفي والده وهو صغير فكفله عمه مالك، وكان لعمه ابنة اسمها عفراء، وقد تآلف الاثنان بالاجتماع منذ الصغر. ويوم كبر خطب عروة عفراء فتردد عمه، وقيل إن هذا بتأثير أم عفراء التي كانت تكره فقر عروة. وعندما ألح عروة في طلب الزواج من عفراء، طلب عمه أن يكون مهرها 80 ناقة، وعروة رجل فقير. فرحل إلى الشام، وقيل إلى فارس، يطلب المساعدة من أحد أعمامه المقيم هناك. وفي تلك الأثناء وفد على أهل عفراء رجل غني فزوجوها له، ورحل بها إلى بلاد الشام حيث يقيم. وعندما عاد عروة أوهمه عمه مالك أن عفراء ماتت، وأراه قبرا وقال هذا قبرها، فبكى عروة وتحسر. ثم اكتشف الحقيقة فيما بعد، فرحل إلى حيث رحلت عفراء. وقيل إن زوج عفراء عندما عرف بقدومه دعاه وطلب إليه النزول في ضيافته فلم يوافق. وفي طريق عودته إلى ديار قومه توفي قرب المدينة 30 هجرية. وفي الروايات أن عفراء عندما مرت بقبره توقفت وبكت.

الموت. وبغض النظر عن حواشي التشويق وما قد يكون في الرواية من زيادة ونقص، فالذي بين أيدينا بذور قصة عالمية، فهنا البداية والعقدة والصراع والنهاية الفاجعة. ولمثل هذه الحادثة في زمننا العربي مشابهات إنسانية. وما قصة روميو وجولييت في الأدب الغربي إلا رمزا من رموز الصراع بين الإنسان ومتناقضاته. وبعد نجاح فيلمي عمر المختار والرسالة، ثبت للمتشككين أن لنا تراثا زاخرا بالمعاني الإنسانية. ونعود إلى عروة ابن حزام، الشاعر الذي عرف بشعره في عفراء وقصيدته النونية التي شاعت وقاربت 240 بيتا، وهي لا تخلو من تضارب الرواية والتداخل مع أشعار الغير من العشاق، وكثر فيها التكرار مما لا يستبعد معه أنها تزايدت بتداخلها بقصائد الآخرين التي تتفق معها في الوزن والقافية، أو أنها تزايدت بفعل عشاق القصص والطرائف والتشويق، مما دفع أحد الباحثين إلى متابعة القصيدة ومحاولة حصد ما حولها من حشائش، وأعتقد أن ذلك من أصعب الأمور. خليلية، خليلية من عليا هلال بن عامر، بصنعاء عوج اليوم وانتظراني، ولا تزهدا في الذخر عندي وأجملا، فإنكما باليوم مبتليان. ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم دعاني، ألم على عفراء إنكما غدا بوشك النوى والبين معترفان. أغركما مني قميص لبسته جديد وبردى يمنة زهيان، متى تكشف عني القميص تبينا بي الطر من عفراء يا فتيان. إذا تريا لحما قليلا وأعظما بلينا وقلبا دائما الخفقان، فيا واشيي عفراء، فيا واشيي عفراء، ويحكما بمن وما وإلى من جئتما تشيان. بمن لو أراه عانيا لفديته، ومن لو رآني عانيا لفداني. وقد تركتني لا أعي لمحدث حديثا، وإن ناجيته ونجاني. على كبدي من حب عفراء قرحة، وعيناي من وجد بها تكفاني. يقول لي الأصحاب إذ يعذلونني، أشوق عراقي وأنت يماني؟ تحملت من عفراء ما ليس لي به، ولا للجبال الراسيات يداني. فيا رب أنت المستعان، على الذي تحملت من عفراء منذ زماني، كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. فعفراء أحظى الناس عندي مودة، وعفراء عني المعرض المتواني. جعلت لعراف اليمامة حكمه، وعراف نجد إنهما شفياني. فقال نعم نشفي من الداء كله، فقال نعم نشفي من الداء كله، وقاما مع العواد يبتدراني. فما تركا من رقية يعرفانها، ولا شربة إلا وقد سقياني. وما شفي الداء الذي بي كله، ولا ذخر نصحا ولا ألواني. فقال شفاك الله،

0: والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني. فيا عمي يا ذا الغدر لازلت مبتلا حليفا لهم لازم وهواني، وإني لأهوى الحشر إن قيل إنني وعفراء يوم الحشر ملتقياني. ألا يا غرابي، ألا يا غرابي دمنة الدار بيننا، أبي الهجر من عفراء تنتحباني؟ فإن كان حقا ما تقولان فاذهبا بلحمي إلى وكريكما فكلاني. أناسية عفراء ذكري بعدما تركت لها ذكرا بكل مكان؟ تكنفني الواشون من كل جانب، ولو كان واش واحد لكفاني. يكلفني عمي 80 ناقة، وما لي يا عفراء غير 8. فيا ليت محيانا جميعا، وليتنا إذا نحن متنا ضمنا كفناني. ويا ليتنا، ويا ليت أن الدهر في غير ريبة، خليان نرعى البهم مؤتلفان. فوالله ما حدثت سرك صاحبا أخلي، ولا فاهت به الشفتان. تحملت زفرات الضحى فأطقتها، وما لي بزفرات العشي يداني. فويلي على عفراء، فويلي على عفراء ويلا كأنه على الصدر والأحشاء حد سناني. أحب ابنة العذري حبا وإنات، ودانيت فيها غير ما متداني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: ها بشر يا أبو قاسم، إن شاء الله رتبت أمورك كلها.
3: يعني شوي شوي، الأشياء الأساسية تقريبا كلها جبناها، بقي عاد طال عمرك التناتيف.
2: ما يذبح كلها التناتيف، هاللي تاخذ وقتك وفلوسك. المهم المدام قصدي العروس تأقلمت على الرياض وعلى جو الرياض.
3: أي شوف، تبغى الصراحة، إلى الآن تعرف لا أهل ولا صديقات ولا معارف. إذا أنا وهو أنا رجل أقدر أروح وأجي، ها ما تأقلمت إلا بعد سنين، ما بالك عاد بوحدة مسيكينة.
2: طيب ما فكرت تجيب شغالة مثلا؟ أنا عارف طبعا أنك يعني متى في حاجة شغالة، أنا قصدي يعني يصير معها يعني وحدة تأخذ وتعطي معها، يعني بالعربي توسع صدر.
3: شغالة هذا كلام يا ناصر، أقول لك يا دوب أمننا الأشياء الأساسية في الشقة تقول لي شغالة.
2: أنا عارف يا أبو قاسم، بس يعني مجد الرد خاطر طرع علي.
3: والله يا ناصر إني شايل همها، حتى العمارة اللي أنا ساكن فيها ما فيها أحد ممكن الواحد يتعرف عليه، يعني مسكينة من يوم أطلع للشغل وهي مالها إلا هالتلفزيون.
2: لوني منك يا أبو قاسم أخذ إجازة شهر على الأقل تكون معها، حتى يعني تأخذ على جو الرياض وعلى أسلوب أهل الرياض. يعني
3: ما عندي إجازة، هنا هي الإجازة اللي أخذتها علشان الزواج. بس
2: لحظة بس لقيتها ويضيعة مني. سو زي صالح، تعرف صالح ما عنده اللمة صح ولا لا؟ وكان شايل همه لأنه دايم هي الحالة جالسة في البيت. تدري وش سوى؟ راح واشترى له بغبغة. يقول صالح من يوم جبتها عندها تغيرت نفسيتها، صار يوسع صدرها،

0: بس اسمع، لازم تشتري واحد متعلم ومتدرب، يعني تبير.
1: ايه طيب، خلاص خلاص، شكرا على هالفكرة. اخذ صالح واروح انا وياه. عن اذنك اروح اشوف الصندوق، يقولون انهم صرفوا خارج الدوام. يلا عن اذنك.

0: سعاد، يا سعاد، سعاد تعالي يا سعاد.
1: ها ها ها، طيب أنا جاية. ها
0: تعالي شوفي شوفي شوفي شوفي الضيف الجديد معنا.
1: وش ذا يا محمد يا حليلة؟
0: هذا ببغاء من النوع المسكت، هذا اللي بيسليت ساء ويملى عليه الشقة إذا كنت في العمل.
1: الله الله، يتكلم
0: طبعاً. بس عاد شوفي، يبغى تحكين معه دايم علشان يتعود عليك ويعرف صوتك. يعني مثلاً تقولي له صباح الخير، يقول لك صباح الخير، علشان إيش؟ ينسى اللي كان عندهم ويتعود علينا.
1: شكراً يا حبيبي، أنا أصلاً أحب الطيور وخاصة البغبغاء. من وين شارين؟
0: هذا زميل لي في العمل، يعرف واحد يجيب طيور، وبالصدفة أول ما دخلنا عليه وسأله صالح طبعا، قال حظكم من السماء، عندي واحد توه جاي من برا. لكن وش فيه الكنديشن صوته عالي كذا ليه؟
1: ما أدري، كان كويس بس من ساعة طلع هالصوت ما أدري.
0: مش مهم مش مهم، المهم وين نحطه هذا؟ تبينا نحطه في المطبخ ولا هنا بالصالة؟
1: لا لا لا، أحسن نحطه بالصالة.
0: يلا يلا يلا، شيلي معي شيلي معي.
1: يلا
0: شوفي بس يبغى لك تلاحظينه كويس، تغيرين المويه يوميا والاكل حقه. شوفي هذا، وشي مهم يقول اللي باعه، ترى لو تركتوه بدون ما تحاتونه ممكن يجيه اكتئاب. سبحان الله، في شيء من صفات البشر. يعني سولفي معه إذا كنت أنا في العمل. ها
1: أنا أبي أدوش مخه بهالحلو بهالكلام الحلو.
0: أي؟
1: تدري تبغى تفاجئ أمي إذا شافته.
0: أمت هي أمت جاية؟
1: نسيتني بهالمفاجأة الحلوة، هم رايحين للدمام. قبل ما تجي بشوي مكلميني، يبغون يشربون الشاهي ويواصلون.
0: أيوه، هذه صراحة هذه المشكلة، أنا طالع يعني ساعة بس، خليني أتصل أعتذر. ها
1: لا لا معليش يا حبيبي، روح لشغلك، هم عارفين أصلا إنك بالشغل. حتى أبوي قال لا تكلمينا، أصلهم يبون يشربون الشاهي ويريحون ربع ساعة ويمشون، وهم عودين يبون يقعدون عندنا أسبوع.
0: إذا كان كذا معليش، أكدوا عليهم ها في الرجعة أسبوع.
1: حاضر، يلا يا حبيبي روح، وشكرا على الهدية الرائعة.
0: يلا أجل سلمي لي عليهم. فمان الله.

0: صباح الخير. أقول لك ناصر جاء ولا كيف يعني؟ بالله أول ما يدخل خله يجيني في المكتب على طول. شكرا. الله لا يعيدك ولا شورك. وبس ببغى يحوس حياتي.
1: السلام عليكم. صباح الخير. خير خير يا أخوي. يقولون شباب إنك تسأل عني، وش تبي؟
0: وين خير معه؟ إلا مصيبة. والسبب حضرتك أنت وهالببغاء اللي شرت عليه اشتريه.
1: خير؟ مات؟ أو طلع من القفص ونحاش؟
0: يا ليت كان أهون. هذا خرب بيتي. هذا ما أدري وينه متربي فيه. قليل أدب يردد كلام عيب الواحد يقوله. والله لولا الألف اللي دفعتها فيه أني مقطع جلده بالساكتون.
1: يا أخي يا شيخ. طيب يا أخي، هذا مجرد طاير يعني؟ يمكن كان يسمع كلام من اللي كان عندهم من أول، كله كم يوم وياخذ على الكلام الحلو.

0: المصيبة أكبر من كذا، أبو زوجتي وأمها مروا علينا، أنا كنت في الشغل واستلم ما شاء الله. استمع لهم، تقول لي زوجتي والله أني تمنيت أن الأرض ها انشقت وبلعتني.
1: يا ساتر.
0: زعل خالي وخالتي وخذوا زوجتي معهم، يحسبوني مختارة مخصوص. تقول لي زوجتي ردت كلام ما ينقال.
1: طيب وسويت فيه؟
0: هذا هو معي في شنطة الموتر، أبغاك تفاهم مع البايع، أنت اللي تعرفه يا أخي، يعطيني لو نص فلوسي وياخذ مصيبته هذا.
1: طيب لحظة شوي، هات التلفون وأنا الحين أتفاهم معه.
0: تفاهم يا الله.
1: لحظة بس، ما عليك. ألو، أهلين رفعت، كيف الحال؟ أقول لك، تذكر الببغاء اللي اشتريناه منك قبل أمس؟ أيوة. كيف؟ لا يا ابن الحلال تكلم، بس يا أخي ذاكرته مليانة كلام ما هو زين يا أخوي. كيف؟ شلون؟ لا يا أخوي، يا أخي وشلون علمه يا أخي، ما درسنا عيالنا حتى ندرس لنا بغبغاء، من كان عنده من قبل؟ إيه قبل ما ناخذه من كان عنده؟ لا يا شيخ، علشان كذا. طيب يا رفعت، مع السلامة.
0: خير، وش فيك تضحك؟
1: تدري من كان عنده البغبغاء من أول؟
0: لا وش دراني أنا، من كان عنده؟
1: تعال قرب اذنك. كان عندي
0: يا اخي كان المفروض يقول لنا. طيب
1: صحيح، ردي الحظ يطلع له في الكرشة عظم. اقول قم، خلنا نوديه الرعية وناخذ فلوسنا يلا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

الله معك. الله معك رايح خلاص، رايح خلاص. الله معك، خلي العناد وخلي كلام الناس، خلي ينفعك

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا مساء الخير، مساء السعادة، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، طلة جديدة معكم على أثير إذاعة الرياض، ثلاث ساعات نعيشها معكم في أجواء مملكتنا الغالية. ومن الأشياء الحلوة والجميلة إن مستمتعين معكم في الثلاث ساعات إن شاء الله. محمد إلا يناوشني كذا في بداية مناوشات المحبين، ها فمحمد يعطيك العافية، محمد الحميضي مخرجنا اليوم، يسعد مساعك، يسعد هالطلة الجميلة اللي تعطينا طاقة إيجابية مع بداية هذا الانطلاقة على أثير إذاعة الرياض. يعني من الأشياء الجميلة دائم لما يكون عندك أحد يحفزك في بداية العمل، بداية انطلاقة في شيء ما، تجد أنه بعض الأشخاص يعطيك حماس ودافع مهم جدا. والله هذا الدافع أنت تحتاجه في كل وقت وفي كل حين وفي كل ساعة ودقيقة. وفي على المقابل ناس لا عندهم نوع من الإحباط، يجيب لك الإحباط، يا رجال ودك إنه تقول لا أنا والله مشغول مع السلامة، معليش لا تكلمني الحين. بس لو في واحد زي محمد يعطيك حماس، يقول يا أخي خذ الأمور ببساطة، الأمور زينة، خلنا اليوم نستانس ونتونس، ها والله يا محمد شيء جميل أمانة، يبعث في النفس الطمأنينة. فمن بالك نعيش هالثلاث ساعات الحلوة مع بعض، ويعني يا أنك تخش علي أخش عليك، المهم أن الموضوع كذا يمشي والأمور زينة والمستمع الكريم ينبسط بهالأجواء الحلوة الجميلة. معكم إن شاء الله في هوا بلادي نستانس ونتونس أيضا بأخبار مناطقنا والزملاء والزميلات من هنا وهناك وحصاد مراسلين أيضا من الجانب الآخر، أخبارنا ومعلوماتنا وضيوفنا اللي معنا حيشاركونا خلال هالثلاث ساعات. أنا معكم ظافر الخثعمي في التقديم وزميلتي تانيا طيف، شاركنا في الإعداد زميلتنا عايشة زير. انطلاقة حلوة، روح جميلة مع هالبداية الحلوة، خلونا نتونس معكم ونهديكم هالأغنية مع هذه البداية الجميلة. محمد إيش رايك؟ اي أبعد اي ونسهم يا أخي، إن هم يبون يستانسون ينبسطون في هوا بلادي، إلا نجي ونعطيهم موضوع ونعطيهم لأن بيهم يستانسون ينبسطون، أمور زينة وناسة. اي فما عليكم، احنا ما ثلاث ساعات يعني ما نبيها تكون ثقيلة، لا خفيفة وروح جميلة، ولا محمد ننطلق؟ يلا ننطلق.

أبي أكون مرشد سياحي، وش رأيك محمد؟ لا ما أنفع. بخليك تعيش التجربة عندنا وكذا، تعيش الأجواء الحلوة. في ناس مستمعي الكرام يعني عندهم تجارب خاصة ومختلفة تماما. صار البعض من يعني المواطنين السعوديين والمواطنات يفتحون بيوتهم للزائر أو السائح، لأنه عندهم نظرة أنه يعيش هذا الزائر أو السائح لهذه المدينة أو لهذا المكان السياحي تجربة كاملة من الألف إلى الياء، أجواء، أكل، وبالتالي يصير أهل البيت كأنهم مرشدين سياحيين، وبالتالي يرافقونك في أي مكان، يعرفونك على المكان، على منطقتهم، طريقتهم الخاصة اللي هم يفضلونها. وفي ناس من الزوار أو المصطافين أو السياح عندهم توجه خاص، فلا يقول أنا أبغى أعيش هالمكان أو أبغى أعيش هذه الرحلة أو زيارتي لهذا المكان بطريقتي الخاصة، بعيداً أنه يكون عندي مرشد سياحي أو أني أعيش بمكان فيه سياحة ريفية، أهل المكان يعرفوني على هالأجواء ويعرفوني على الطريقة اللي يقدمونها أو الأكلات، لا أنا بعيش التجربة بطريقتي الخاصة بعيداً عن هذا المجال. أيهما تفضل؟ هل أنت تفضل عزيز المستمع الكريم؟ هذا سؤالنا لكم اليوم في ساعتنا الثانية إن شاء الله، والاتصالات اللي بنستقبلها معكم من خلال أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. هل أنت من الناس اللي تفضل فعلا أنك تعيش التجربة مع مرشدين سياحيين من أهل المنطقة في سياحة ريفية مختلفة، عندهم تصور كامل بروح المكان وأجواءه وفعالياته وأكله، حتى أن أهل البيت هم صاروا مرشدين سياحيين في هذا المجال، ولا أنت تفضل أنك تعيش التجربة بنفسك بطريقتك الخاصة أنت، بعيد عن كل هذه المعلومات اللي تقدم أو حتى المكان اللي بتعيش فيها اللحظة الجميلة، لا تبي تعيشها أنت بطريقتك الخاصة. ولذلك شاركنا عزيزي المستمع الكريم على 011-40-33-33-3 011-40-33-33-3.

0: الجميل جدا انه سؤالنا يعني مهم وحلو، موضوع حلو. فانت يعني لما تستمع لهالموضوع الجميل، يا اخي انا بعيش التجربه. في ناس يقول لك انا بعيش التجربه في سياحه ريفيه متكامله عند اهل هذا الموقع، ويعرفوني على المكان ويعطوني هالانطباع الجميل ويعطوني هذا التعريف تهاني، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: وفي ناس يقول لك لا والله يا اخي بعيش التجربه الحالي، ابي اعرف انا هالمكان بطريقتي الخاصه.
1: اصلا في كثير من الاشخاص ما شاء الله يعني